0: الثاني قد تضغط أيضا على السلطة لتسريع التحقيقات والمحاكمات. تأخير العدالة الانتقالية يحمل أيضا أبعادا جانبية ترتبط بفقدان الثقة بالمؤسسات، وإذا طال هذا التأخير قد يقتنع البعض بأن الدولة غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى حالة عزوف سياسي وزيادة استقطاب مجتمعي والدخول في دوامة من السعي إلى العدالة الذاتية أو الثأر أو الانتقام. في بعض الحالات وتحديدا حين تكون مؤسسات الدولة ضعيفة، قد يحاول أفراد أو جماعات استرداد حقوقهم بأنفسهم، وهذا يأخذ أشكالا مختلفة، منها الثأر الشخصي أو تشكيل مجموعات مسلحة محلية. لكن ليست كل المجتمعات تتجه إلى هذا المسار، فوجود قنوات قانونية ولو كانت بطيئة يقلل عادة من احتمالاته. في هذا التوقيت يمكن أن تطفو على السطح التسويات غير الرسمية، وقد تلجأ المجتمعات إلى المصالحات العشائرية أو المحلية أو آليات تقليدية لحل النزاعات عندما تتأخر الإجراءات الرسمية، كما أن تجارب بعض البلدان كجنوب إفريقيا ورواندا وكولومبيا تظهر أن سرعة وصدق العدالة الانتقالية تؤثر وبقوة على مستوى الثقة العامة والاستقرار. في المحصلة مشاهدينا، كلما طال الشعور بالإفلات من العقاب زادت احتمالات الاحتجاجات أو البحث عن بدائل خارج النظام الرسمي، حتى لو اختلف حجم ذلك بحسب الظروف السياسية والاجتماعية والأمنية. ولهذا يرى كثيرون من الباحثين أن العدالة الانتقالية ليست فقط مسألة إنصاف للضحايا، بل هي أيضا وسيلة للحد من مخاطر الانتقام والعنف المتجدد. في سوريا حالة احتقان مستمرة منذ يومين تقريبا، الناس تحاول طرد متعاونين سابقين مع نظام المخلوع، يعبر عنهم الشارع السوري باسم شبيحة، وهم السبب في صور كهذه مشاهدينا. هذه الاحتجاجات والتحركات المجتمعية ومحاولات إمساك الشبيحة وتقديمهم للقضاء أو تسليمهم للقوى الأمنية امتدت لعدة محافظات، وهذا جانب منها في حماة، حيث تخللها تدمير لسيارة مركونة في الطريق. واللافت في المسألة أن الأحداث تتصاعد في الليل حصرا. نتابع ونعود.
1: طفت عن فكرة أبيها ضد الشبيحة والمجربين واللي طفقت إيديهم بالدماء. اليوم ما بيضل شبيح في حماة. أي حماة.
2: اغتصاب مدينة حماة. طرد الشبيحة. الله أكبر وعزة الله. أهالي مدينة حماة.

0: في محافظة حماة أيضا وخلال التحركات الشعبية الغاضبة ضد المتورطين والمتواطئين مع النظام المخلوع، يبدو أنه كان هناك محاولات لاقتحام منازل بعض هؤلاء المتورطين في مدينة طيبة الإمام. حالة الغضب الشعبي الذي انفجر بعد أكثر من عام ونصف على التحرير تعبر عن نفسها بوضوح مشاهدينا، أمام ما يراه البعض تأخرا في تحقيق العدالة الانتقالية وتعويما لشخصيات وكيانات رفعت سيفها سابقا على رقاب السوريين خدمة لعرش الأسد الساقط.
1: (تصفيق)

هذه الاحتجاجات وصلت أيضا إلى درعا، حيث خرجت مظاهرة في مدينة الشيخ مسكين طالبت بطرد الشبيحة ومحاسبتهم.

0: تباين في وجهات النظر مع اتفاق على المضمون، الجميع ينشد عدالة انتقالية ومحاسبة للمجرمين والمتورطين بالانتهاكات، لكن هناك من يدعو الناس للتهدئة والوعي والحذر من فخ التحريض واحترام القانون ومنح السلطات الأمنية والقضائية مساحتها للعمل على هذا الملف بمهنية وليس باستعجال للوصول إلى نتائج ملموسة تروي عطش فضول الأهالي الباحثين عن معلومة حول مصائر أبنائهم وذويهم المفقودين.
1: أنا أمير عبد الباقي، شقيق منير عبد الباقي، ولي دم أنا، شقيقي منير ذبح النعاج بصيدنايا، وأنا من حقي اليوم ككل السوريين اللي فقدوا وعندهم شهداء يطالبوا بتسريع العدالة الانتقالية، ولكن كيف؟ ما بتأجيج الناس ضد الدولة وإنه نخلي الدولة تحرج أمام العالم، ما بهاي الطريقة أبدا. اليوم بدي أحكي كلمتين كتير مهمات. إيران وأمريكا اتفقوا تمام، وحزب الله اليوم متفضي كتير. نحن عم نشوف كتير منيح الحسابات الوهمية اللي عم تحط الغلاف إما علم ثورة أو رمز من رموز الثورة، وتأجج وتنشر بشكل رهيب ومتسارع بشكل مخيف شيء تحريضي وتأجيجي للشارع السوري. للأسف الشديد هناك بعض أبنائنا نجروا وراء هذا الخطاب التحريضي. اليوم سوريا أمانة بأعناقنا، أمانتكم الله بحياة دم الشهداء اللي همه البلد وبيخاف عليها اليوم لا يرد على كل هاي الناس، لأنه اليوم بلدنا أمانة برقبتنا، دفعنا ثمن هاي البلد والحرية. 1.5 مليون شهيد يا جماعة، ما نون كلمة، 15 سنة من التهجير والعذاب والنزوح، ما نون كلمة أبدا. اللي بده يحكي عني كيوت يحكي، لأنه ما همه البلد بالأساس. أنت بدك تعيش ابنك وحفيدك اليوم نفس السنوات ال15 اللي عشتهم، ليش؟ مشان تنجر ورا خطاب تحريضي لحساب مجهول حقه نصف فرنج مصدي تخرب البلد. اليوم نحن بدنا عدالة انتقالية لا انتقامية، في ولي أمر، في دولة، في قانون. اليوم نحن بنطالب تحت سقف القانون بتحقيق مطالبنا وإسراع العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين. للعلم بس، لو أمجد يوسف تم إعدامه ما كنا عرفنا مين غريم رانيا العباسي وأبنائها، صح ولا لا؟ فاليوم الإسراع بإعدام المجرمين ترى ما هو صح، لأنه لسه بدنا نحقق معهم ونعرف مين وراهم ومين قتلوا، وين رفات أبنائنا، وين المقابر الجماعية. كونوا على وعي.
0: هناك أيضا مشاهدين من يدعو لعدم منح القوى الخارجية ذريعة للتدخل في شأن داخلي سوري بحجة أن المرحلة الانتقالية لا تصير كما ينبغي، أو عدم إحراج الدولة السورية أمام المجتمع الدولي، مع التأكيد على تمسك الجميع بمسار العدالة والمحاسبة والمساءلة ومحاكمة كل المتورطين بجرائم بحق الشعب السوري وصولا إلى ذلك الهارب في موسكو.
2: بكرة بصير تدخل خارجي بيقول لك فشلت المرحلة الانتقالية. إيه الأمم المتحدة ممكن تتدخل؟ بكل وقاحة بيروح الشبيح بيقول لك إنه هي ضيعتي وأنا بدي أرجع عليها. يا حقيري ما وقفت مع أهل ضيعتك، يا حقيري ليش ما وقفت مع أهل ضيعتك ضد هذا النظام المجرم اللي قتل ودمر واستباح واغتصب وأرمى البراميل المتفجرة وضرب الكيماوي؟ راجع اليوم بدك تقول لي هي ضيعتي، هي ما أنا ضيعتك ولا أهل ضيعتك بدهم إياك وهن تبروا منك، والأفضل إنك لا تروح على هي المناطق. يا جماعة الخير، نحن ما بدنا نسقط دولتنا بإيدنا، ما بدنا نسقط الدولة اللي نحن قلنا طول 40 أو 50 سنة عما انقاذ القتال للأشراف لحتى نرجع نبني هي الدولة. دولة سوريا دولة ابني وابنك. بكرة بصير تدخل خارجي، تدخل عن طريق الأمم المتحدة بيقول لك فشلت المرحلة الانتقالية ويجب أنه نتدخل، وبيجتمعوا عدة الدول وبيدخلوا بجيوشهم حتى حسب وصفهم أنه المنطقة أو يضبط سوريا لحماية المدنيين أو الأبرياء أو ما شابه ذلك. محكمة الجنايات الدولية ممكن تطلب بتقول لك أعطيني اسم هذا الشخص، أعطيته الاسم، أعطيني ملفه، أعطيني الناس اللي شهدت عليه، أعطيني الفيديوهات، أعطيني الإثباتات والحجج والدلائل إنه هذا كان مجرم، وتكون الدولة ما معها أي إثبات. فأنت بتكون أحرجت الدولة وسببت لها إحراج، وممكن تأدي بتصرفاتنا أنا وأنت لحتى نسقط هي الدولة. ديروا بالكم يا جماعة الخير، لا يستفزوكم بتصرفاتهم حتى ينالوا مآربهم، لا يستفزوكم بتصرفاتهم حتى ينالوا مآرب انهيار هي الدولة. هي الدولة اللي كلفتنا أشهر وسنوات وأيام وأشلاء ودماء. ممكن نختلف معهم بكتير أمور ونتفق.

0: أما الانتقام والثأر والقتل والتخريب صراحة هذا يخالف القانون. مسألة الانتقام والقتل خارج إطار القانون، هذا لا يتماشى مع فكر الدولة السورية الجديدة الحديثة. كل كما ذكرت لك، كل من يريد أن يقدم شكوى أو دعوة ضد أي شخص من هؤلاء المجرمين، أبواب المؤسسات مفتوحة، وزارة العدل ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. الخطوات بسيطة جدا أختي الكريمة، يأتي أي مواطن إما بنفسه أو يوكل محامي إلى النيابة العامة أو إلى أي مخفر، يقدم شكوى ويقدم مرفقة بالأدلة الممكنة التي لديه. أي شخص لديه وثائق أو أدلة ضد هؤلاء يقدمها للمؤسسات المختصة، وهذه المؤسسات يقع على عاتقها محاسبة هؤلاء وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء. ونحن الآن ونقولها علنا، يوجد لدينا الآلاف من المواقف من هؤلاء، والكثير من المطلوبين الآن في داخل سوريا وفي خارج سوريا. وزارة العدل وزارة الداخلية لا تألو جهدا في محاكمة وملاحقة هؤلاء. ومثال ذلك عاطف نجيب، تم تقديمه للجنايات، وهناك في الأيام المقبلة سنقدم المزيد والمزيد من هؤلاء.
1: هذا الموضوع مشاهدينا لاقى تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي لكونه يرتبط بجوهره باستقرار سوريا وحالة التعايش المشترك. نستعرض جانبا من التعليقات، نبدأ من محمد الذي قال: أيها الثوار الشرفاء الأحرار، يا من قلبكم على البلد، لا تضيعوا من إيدكم بالفوضى، كونوا عونا للدولة في مهامها بالانضباط والتعاون في تطبيق العدالة. أما تعليق آخر لدياب قال فيه: من أصدق بالشبيحة؟ إذا بدك تعتبر كل عسكري أو شرطي أو مسؤول بعثي أو مسؤول بالبلد وعددهم يصل 3 مليون كلهم شبيحة ومجرمين كانوا بصف النظام، هي كارثة. طبعا هذا رأي دياب. أما هدى فكتبت وقالت: وفاء لدم كل الشهداء ولدم ابني عبد الرحمن وكل من أقسم منذ بداية الثورة على النصر أو الشهادة، لا تخذلوا وطنكم وتكونوا أنصارا لأعدائه الذين يريدون هدم كل ما بناه ثوارنا الكرام. أما أبو عدي فكتب: باخي الشبيحة عم تدفع وتطلع، ليش ما عم تقولوا في فساد بالدولة؟ ليش ما في محاسبة؟ كله جاي يعبي ويمشي. أما سامر فقال: لا تضم الجراح قبل التطهير والتعقيم.

لم تتأهل سوريا مشاهدينا إلى العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930. نعم شاركت في التصفيات مرات عدة، لكنها لم تنجح في بلوغ النهائيات بعد للأسف. وأقرب مرة وصلت فيها إلى كأس العالم كانت خلال تصفيات عام 2018، عندما بلغت الملحق الأسيوي وواجهت أستراليا. تعادلت ذهبا بهدف لهدف، ثم خسرت إيابا بهدفين لهدف واحد بعد التمديد، لتفقد فرصة تاريخية للتأهل بفارق مباراة واحدة فقط. حاليا يعيش العالم فعاليات المونديال الذي يقام في 3 دول، أمريكا وكندا والمكسيك. يشارك في المونديال عدة دول عربية، مصر والمغرب والجزائر وتونس والسعودية وقطر والعراق والأردن. والسوريون يشجعون منتخباتهم المفضلة، لكنهم يتفاعلون مع أي تقدم عربي ضمن هذه التصفيات. يقام حاليا مشاهدينا في دمشق مهرجان كأس العالم، فعالية رياضية في الهواء الطلق تتيح للناس مشاهدة المباريات في أجواء صيفية هادئة. بالأمس مشاهدينا شاهد السوريون مباراة السعودية والأوروغواي، والتي انتهت بتعادل إيجابي هدف مقابل هدف. لكن كيف تفاعل السوريون مع الهدف السعودي؟ نتابع هذه المشاهد ونعود.

المنتخب المصري لعب بالأمس مباراة ضد المنتخب البلجيكي وانتهت النتيجة أيضا بتعادل هدف مقابل هدف، لكن الهدف المصري لاقى تفاعلا أيضا بين المشجعين السوريين وسط أمال بوصول المنتخبات العربية إلى نجاحات متواصلة في هذا الحدث الرياضي الأبرز في العالم. نتابع.

0: حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت لا يوم سلم ولا استسلم وقعت وامبارح كل دلوقت هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني سبب.
1: أخص لك الموضوع
2: كله هات شوف أعطيني.
1: أنا دمي مصري وقلبي سوري.
2: الله أكبر.
1: 14 سنة أنا عايش عندهم ما شفت منه غير كل خير.
2: والله والنعم منه إن شاء الله.
1: والله الشعب بعيوني بحطهم.
2: والله
1: ما بقدر أعيش من غيره. راجل بدي أرجع يا ريت أرجع زيارة.
2: ما أنت ما بتشجع كأس العالم؟
1: أنا بكأس العالم معلم كل شيء وطن عربي بشجعه.

تفاعل واسع وتعطش لفرحة عربية تتخطى السياسة ومهاتراتها والقضايا التي تقسم الناس نحو ما يجمع. إنه شغف عشاق المستديرة مشاهدينا. نستعرض جانبا من تعليقات رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول هاتين المبارتين والهدفين السعودي والمصري. نبدأ من أبو سمير الذي كتب وقال: الشعب السوري أكثر شعب فرحان بالبطولة. بتسجيل المغرب بيفرحوا، بتسجل مصر بيفرحوا، بتسجل السعودية بيفرحوا، إن شاء الله بيفرحوا مع الأردن والجزائر والعراق. على طول فرحانين إن شاء الله. أبو فراس قال: حنا والسعودية عيال عم، والله يديم المعروف بيننا. أما عبد الرحيم حسين كتب: هنا القاهرة من دمشق. تعليق أيضا لأبو أحمد الحسين: الشعب السوري مع المنتخبات العربية. أما حسام الأمير قال: منتخب بلادنا وأعز، أخضرنا وأخضركم واحد.

0: من الأفكار المتناقلة مشاهدينا بين البعض أن اختصاص الهندسة للرجال فقط أو على الأقل هو فرع للذكور أكثر من كونه للإناث، لكن النتائج على الأرض تقول العكس، وهو ما بدأ بوضوح في المسابقة التي أقامتها جامعة إدلب لبناء جسور خشبية. المسابقة جرت بمشاركة طلاب وطالبات الهندسة المدنية بهدف تنمية المهارات التطبيقية وتعزيز روح الإبداع والابتكار وفق ما ذكرته الجامعة. مشاهدينا، المسابقة عبارة عن منافسة لتصميم نماذج جسور وفق المعايير الهندسية الدقيقة. جرى تكريم أصحاب المراكز المتقدمة، في حين كان المركز الأول للطالبة تقى المحمود. نتابع.
1: بس بس بس بس نهار 61
2: برعاية رئاسة جامعة إدلب قامت كلية الهندسة المدنية مسابقة لبناء جسر من عيدان خشبية. تتركز فكرة هذه المسابقة على قدرة تحمل هذا الجسر للأحمال والأوزان، بالإضافة إلى تنبؤ الطالب بقدرة تحمل الجسر، وأيضا تحديد نوع الفشل الذي سوف يمر به الجسر، وبعض الأمور الأخرى. طبعا ستقوم لجنة التحكيم بتحكيم والحكم في المسابقة لتحديد المركز الأول والثاني والثالث، وإضافة إلى أجمل جسر مصنوع من العيدان الخشبية والغراء الأبيض حصرا.
1: أقل من كيلو 908 تقى المحمود. عشرة بالمنتصف.
3: أربعة ناس
1: عندنا. 61. ها؟ ميشيل بس لو ما عم يفقد.
4: المركز الثاني كان الحمولة المتوقعة 50 كيلو وانهار على 51 كيلو بنفس موقع الانهيار للطالب عبد الرحمن الديوب. المركز الأول كان الحمولة المتوقعة 45 وانكسر على 61 رغم أنه وزن الجسر أقل من 1 كيلو للطالبة تقى المحمود.
0: على أمل أن تسهم هذه الخبرات والطاقات الإبداعية في مستقبل سوريا العمراني والحضاري. جسور كثيرة تحتاجها سوريا الجديدة لتقرب البعيد بين المدن وبين الناس. بعض التعليقات. نبدأ من شهد التي قالت مع أساس الهندسة مولى البنات: ألف مبارك يا رب ما شاء الله. تعليق أيضا لمريم قالت: حلو كتير، هلأ صارت الهندسة للبنات أولا ثم للذكور. أما قال صلاح: بوركت جهودكم ونأمل في الفعاليات القادمة مزيدا من الإنصاف لمهندسين الأبطال. أما عائشة فكتبت وقالت: ما شاء الله، من أول سنة وأول مسابقة مركز أول، مبارك لمهندسات المستقبل. تعليق أخير لعبد المالك قال: هذا هو نمط التعليم الذي نحتاج، لا نمط التلقيم القديم الذي أكل الدهر عليه وأثبت قصوره. كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم مشاهدينا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: عائلة سورية فرقتها الحدود وأطفال يكبرون بعيدا عن آبائهم وأمهات ينتظرن مكالمة قد تحمل خبر الموافقة بعد سنوات من الغياب والبعد. نعم، هذا حال آلاف السوريين الذين ينتظرون لم شمل عائلاتهم بعد أن وصلوا إلى ألمانيا، وعلقت ملفات لم شمل عائلاتهم منتصف العام 2025. بكل بساطة يمكن وصف واقع هؤلاء بالحياة المؤجلة. نعم، هي كذلك، لأنه وقت اللي بيصل رب الأسرة إلى ألمانيا بعد ما خاطر بحياته بطرق الغابات أو عبر البحر لتحقيق هدف واحد بس، وهو تأمين حياته والاستقرار لعائلته، ليصير بعد كل شيء مؤجل. في الجانب الآخر، سوريون وصلوا إلى ألمانيا قبل سقوط النظام، واللي كانوا حاملين معهم أمل ببداية جديدة، بس اليوم وجدوا نفسهم علقانين بين الانتظار والقلق بعد أشهر طويلة من دون تحديد مواعيد لمقابلاتهم أو حسم طلبات لجوءهم. حياة كاملة متوقفة على قرار قد يغير كل شيء. فالأب هنا لا يستطيع أن يعد عائلته بالاستقرار، والأم تحاول أن تبدو قوية أمام أطفالها، في حين الخوف يكبر بداخلهم ولكن بصمت. أما الشبان اللي خاطروا بحياتهم للوصول إلى أوروبا، تحول حلم الاستقرار والأمان اللي سعوا وراه، تحول لأيام ثقيلة من الترقب والأسئلة اللي حكينا عنه. مو بس مجرد معاملات داخل دوائر الهجرة، هي قصص أشخاص ببساطة عم يبحثوا عن مكان آمن ليشعروا إنه رحلة التعب قد انتهت أخيرا. لكن هناك من يسأل، لماذا لم يعودوا إلى بلدهم؟ خاصة أن كثيرا منهم ركب البحر من دول كان لاجئا فيها أساسا، مثل تركيا ولبنان والأردن. لماذا ينتظرون وهما وأملا ربما لن يتحقق؟ سنخصص حلقة اليوم من المهجر للحديث عن السوريين في ألمانيا. أهلا بكم. آلاف السوريين يعيشون واقع ملفات لجوء معلقة لم تحسم إلى الآن، وطلبات لم شمل توقفت رغم الحصول على الحماية. سألنا في ألمانيا عدد من السوريين الذين لم تفتح ملفاتهم وتوقفت طلبات لجوئهم، لنشاهد ما قالوا ونعود للنقاش.
1: مع زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين مؤخرا، عاد ملف السوريين في ألمانيا إلى واجهة النقاش بين البلدين. وعلى الأرض يتابع آلاف السوريين تفاصيل تمس حياتهم مباشرة، ملفات لجوء لم تحسم بعد، ولم شمل متوقف، وقرارات قد تغير مسار الاستقرار أو العودة.
2: اجت من سوريا لألمانيا عشان أقدم لجوء، طلبت لجوء ولسه ما بيردوا، ويعني صار سنة أنا هون.
3: سوريا لا بنية تحتية فيه، لا في شغل، والعالم يعني عايش بصراحة بفقر يعني بالعامية يقولون. فإذا افتح شركات ألمانية وبنية تحتية تبلش والعالم يشتغل، يعني أشياء هذا يشجع العالم أكثر يرجع سوريا.
4: ما عندنا انتكال على المساعدات أو جوب سنتر أو سوسيال نهائيا، هاي الفكرة بعيدين عنها، لكن بس ناقصنا أوراق. والرجع على سوريا عن مستحيلة، يعني إذا بسوريا القنوات السورية عم تقول لك في 80% تحت خط الفقر بسوريا.
1: بالنسبة للسوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا قبل سقوط النظام ولم تجرى لهم مقابلات لجوء، فهم عمليا ما يزالون ضمن صفة طالبي اللجوء بانتظار جلسات الاستماع والقرار النهائي، مع توقعات باستئناف المقابلات تدريجيا بالتزامن مع إعادة فتح آلاف الطلبات المتوقفة. أما الحاصلون على الحماية الثانوية فتواجه شريحة منهم تجميدا في لم الشمل بعد دخول قانون التعليق حيز التنفيذ في صيف عام 2025 لمدة عامين.
5: بعض الحالات عم يتم مراسلتهم من قبل البنف لفحص وضع إقامتهم، ومثل ما شايفين نحن من أصل 14,000 حالة هناك كان فقط عدد قليل من تم سحب إقامتهم، من ثبت عليهم أنهم هن زاروا بلد الأم.
1: أمام هذه التعقيدات تبدو العودة إلى سوريا بالنسبة لكثيرين مرتبطة بملف إعادة الإعمار أكثر من كونها قراراً شخصياً فحسب. ومع بقاء ملفات اللجوء أو لم الشمل عالقة، يترقب السوريون أي إجراءات من شأنها تسهيل لم شمل أسرهم أو منحهم وضوحاً قانونياً يساعدهم على اتخاذ القرار، سواء بالبقاء في ألمانيا أو بالمساهمة في إعادة بناء ما تهدم في سوريا. براء الرزوق، تلفزيون سوريا، ألمانيا.
0: لمعرفة تفاصيل هذا الملف، ملفات تعليق لم الشمل وملفات عدم إجراء المقابلات لطالبي اللجوء في ألمانيا، ينضم إلي المحامي والمستشار القانوني في الهجرة واللجوء الأستاذ يعقوب أطماج، معي من فرانكفورت من ألمانيا، وأيضا الأستاذ مصطفى عبد القادر، مواطن سوري في ألمانيا، قدم إلى طلب اللجوء وتم رفض هذا الطلب وتبليغه بالترحيل، معي من ميونخ من ألمانيا. مرحبا بكما ضيفي الكرام. سأبدأ معك مصطفى عبد القادر، أول شيء مرحبا بك، وحدثنا عن حالتك وما حدث معك.
6: والله أنا حدث معي، أنا دخلت إلى ألمانيا ب 2024 بشهر السادس، وعملت محكمة أولى ومحكمة ثانية، وبعد وكنت أنتظر الإقامة، وبعد إسقاط النظام في الشهر 5 أعطوني كرت إنه اعتذار على الإقامة في 25 ب 10/11/25 إجاني رفض تسفير على سوريا.
0: ما سبب الرفض؟
6: لا يعني سبب الرفض انه يعني بيقولوا لي انه في بلدك لا اصلح امان يعني، وانت يعني يجب ان تذهب الى سوريا. انا قدمت طعن في المحكمه، وبعد شهرين اعطوني جلسه استماع شفويه رساليه عفوا، بعد اجاني رفض الطعن كمان. اجاني رفض الطعن في المدرسه، ودرست المدرسة في 2026/1/1، بقيت 4 شهور وأنا أدرس في المدرسة، وجاني بوست أنه أنت كمان توقفت عن المدرسة، أن أوراق المدرسة منتهية،
0: وبلغوك بأنه يجب أن تغادر ألمانيا.
6: بلغوني يجب أن تغادر إلى ألمانيا. نعم.
0: من إمتى بلغوك؟
6: من ألمانيا.
0: من إمتى بلغوك؟
6: بلغوني بالشهر 12/1/25.
0: وأعطوك مهلة لتغادر ألمانيا ولا لا؟
6: لا، هو لما جون الرفض أعطوني 30 يوم. بعد 30 يوم قدمت أنا الطعن، بعد الطعن جاني رفض ترحيل، بس ما حددوا أنه أنت، المهم أنه أنت ما قبل الرفض الطعن.
0: وهلأ أنت موجود بالكامب؟
6: أنا موجود بالكامب. نعم.
0: بأي كامب موجود بألمانيا؟
6: أنا موجود بلانداو ورايسباخ.
0: نعم. ابقى معي يا مصطفى، أنتقل إلى الأستاذ يعقوب أطماج، محامي ومستشار قانوني في الهجرة واللجوء، مرحبا بك مرة أخرى معي من ألمانيا. يعني حالة مصطفى ربما هي حال العديد، ربما الآلاف من الحالات. في حالة مثل حالة مصطفى، ماذا يجب أن يفعل؟
7: بالوقت الحالي نحن بعد ما سقط النظام بالشهر ديسمبر بشهر 12/2024، هن قالوا انه اداره الهجره واللاجئين الباوف انه لازم يتجمد طلبات اللجوء. هي مو تجميد حقيقه، هي صار في دراسه اعمق لطلبات اللجوء، وهذا بيعتمد على الحاله الشخصيه لكل شخص. بسابقا كان بيكفي شخص يكون انه هو انا من سوريا وبسوريا في حاله نزاع مسلح، وبالتالي اداره الهجره واللاجئين بالمانيا عندها علم انه العوده الى سوريا هي امر فيه تعرض لحياه الشخص بالخطر او نزاع مسلح، فلذلك كان بشكل تلقائي بيحصل على حمايه او لجوء. حسب اللجوء هي حاله شخصيه، ممكن عنده تهديد شخصي. ولكن لما سقط النظام بالشهر 12/2024، وكان السبب لكثير من السوريين اللي بيجوا بيقدموا بألمانيا بيقولوا نحن مطلوبين على الخدمة العسكرية أو على الاحتياطية أو ما شابه ذلك أو نزاع مسلح، شافوا الوضع أنه صار أفضل في سوريا، فقط في مناطق معينة أو أماكن معينة ممكن يكون فيها حالة توتر، فهن صار يعملوا دراسة أعمق لملفات اللجوء، فكان فهذا الشيء سبب تأخير. يعني العالم كانت خلال أشهر بسيطة تحصل على بيسموها رد الإقامة، يعني على قرار، على بشايط صادر عن إدارة اللجوء واللاجئين، وهذا القرار سواء بالحماية أو اللجوء. ولكن مثل ما قلنا بهي الحالة صار في دراسة أعمق، صار الملف
0: طيب
7: الموظف يدرس حالة كل شخص.
0: جيد جيد هذا الأمر أستاذ يعقوب. في حال رفض الملف، ملف طلب اللجوء، ما هي الإجراءات اللاحقة؟
7: الإجراء الأول هو لازم يقدم اعتراض أو نسميه نحن كلاجة أمام المحكمة الإدارية المختصة. وطبعاً في حالات السوريين اللي أجونا على مكتبنا نحن وعملنا لهم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية، بس كثير مهم سواء كان عن طريق محامي، توكيل محامي، أو ممكن الشخص في حال عنده فترة زمنية قصيرة أو للبحث عن محامي ممكن يقدم اعتراض أمام المحكمة الإدارية، فيه الشخص يأخذ القرار وبآخر القرار في عنوان المحكمة ويذهب بشكل شخصي للمحكمة على مثل ما بيقول على ديوان المحكمة على الانفورماسيون ويقول له أنا بدي أعمل كلاج، أنا بدي أقدم اعتراض لحين أنه أوكل محامي، حتى يحفظ المدة القانونية اللي هي غالباً بتكون ممكن تكون أسبوع أحياناً وممكن تكون أسبوعين. هي كمان لازم ننتبه على ينتبه عليها الشخص اللي بيستلم الظرف.
0: نعم.
7: دائماً على الظرف في تاريخ التبليغ وخلال المدة القانونية لازم يعمل الاعتراض، وبعدها ممكن يدور على محامي أو ممكن يتوجه مباشرةً لعند أي من المحامين ويعمل الاعتراض. كثير مهم نحن نذكر في جلسة في الطعن المقدم في الاعتراض في الكلاج اللي نحن بنكتبه إنه نحن نريد الحصول على جلسة استماع. يمكن الأخ كان في خطأ إذا أنا فهمان الموضوع إنه هو ما طلب جلسة استماع، يعني لم يذهب إلى مقابلة شفهية أمام القاضي، يعني ما كان في جلسة محكمة، وهون فبيكون الرد بشكل تلقائي بشكل كتابي إنه أنت بتصادق المحكمة على قرار إدارة اللجوء واللاجئين، ما بتسمع أقواله الجديدة. في ممكن أشخاص عاملين مقابلة، يعني عاملين جلسة الاستماع تبعيتهم الآن هو بنسميها أمام مكتب الهجرة واللاجئين قبل سقوط النظام، فهذا أسبابه تغيرت، يعني صار في تغيير الأسباب، يلي قال أنا مطلوب على الخدمة الإجرامية أو أنا مطلوب على الجيش أو مطلوب على فرع الأمن الفلاني، هذا كله سقط مع الحمد لله، يعني أنه خلصنا من هذا الأمر، بس لازم يكون في تغيير لأسبابه.
0: نعم. تغيير وفي حال الأخوات. وفي حال لم تقتنع بالأسباب،
7: هلا نحن عنا أسباب معينة، نحن عم نوصف الحالة الحقيقية الموجودة بسوريا، واقع المشافي، واقع الخدمات.
0: نعم. مثل
7: ما تفضل الواقع، يعني هذا كله بحاجة لسنوات إعمار ونهوض وما ممكن يكون في زمن قصير، وبالتالي إرجاع هاي العالم الموجودة في ألمانيا نتيجة إنه الوضع آمن بسوريا بس في تهديد على حياتهم، مش تهديد بالسلاح وإنما تهديد في المعيشة.
0: نعم. السؤال، هل سيتم ترحيل هؤلاء أم لا؟
7: في الوقت الحالي عم بيجيهم قرار، ولكن تنفيذ القرار ما عم بيتم، يعني لحد الآن نحن في ألمانيا ما في تنفيذ قرار ترحيل سوريين، عدد قلة أقل هن فقط كان عم يحكوا عليها الإعلام الألماني للأشخاص اللي عندهم حالات إجرام، يعني عندهم ملف جنائية قوية عم يضل ترحيلهم، ولكن الأشخاص العاديين عم بيجيهم القرار وعم بيجيهم ترحيل ولكن ما في تنفيذ.
0: طيب، من وصل إلى ألمانيا بعد سقوط بشار الأسد؟ يعني وصل جديد وما عملوا معه مقابلة قبل سقوط بشار الأسد، ولنفرض وصل من سنة، من 7 شهور، فكيف عم يتم التعامل مع هؤلاء؟
7: عم ينسأل أسباب، في عنا نحن أسئلة واردة، عن بعض الأسئلة عن الإدارة الهجرة واللاجئين، إنه ما مدى ارتباطك ببلدك الأم إذا كان الشخص كل أقاربه أو كل أسرته موجودة خارج سوريا وهو الوحيد اللي طلع بعد السقوط، وهذا سبب عودته صعبة، شخص مثلا عنده مرض خطير كمان، هذا شيء مهم لأنه الواقع العلاجي شوي صعب في سوريا، فهن بيعطوه نوعا ما. ممكن يعطوه إقامة بنسميها أبشيبون فيربوت يعني منع تأهيل.
0: نعم.
7: وبيحصل على أساسها حق عمل وبيحصل على أساسها تعليم وكل شيء.
0: يعني بحسب كل حالة على حدة ستدرس الملفات. أعود إلى مصطفى عبد القادر. مصطفى أنت وولادك أخذتوا قرار بالترحيل، هلأ شو بدك تعمل؟ بدك تضل قاعد بألمانيا؟ بدك ترجع على سوريا؟ شو الخطوات اللي بدك تعملها؟
6: طيب أنت إذا بدك ترجع على سوريا لا في أمان، لا في دماء، يعني ما في معيشة، ما في، أنت بدك تروح من تحت الصفر. أنا يعني هون الأمل أنه بلك إن شاء الله واحد بيشتغل بيعمر بيجهز بيطلع. أنت رايح، يعني أنت رايح على مجهول، صح بلد وطني سوريا بس أنت رايح على مجهول، يعني ما عندك، نازل من تحت الصفر، الوضع ما في شغل، ما في حركة، ما في. أنا عندي عيالي كمان، أنا عندي 4 أولاد، 2 معي و2 مع زوجتي، زوجتي بلبنان، يعني زوجتي أنا بلبنان للأساس، أنا قدمت لم شمل بلبنان وجيت على لبنان والساعات بلبنان وقف لم الشمل، يعني هون الوضع مأساوي.
0: يعني العائلة فرقت وشتتت، هذه العائلة وعائلتك يعني واحدة ربما من آلاف العائلات. نعم. مصطفى، على ذكر ملف لم الشمل، أستاذ يعقوب، لماذا علقت ألمانيا ملف لم الشمل للسوريين منذ منتصف العام 2025، علقته لمدة 2 تقريبا، وللأشخاص الحاصلين على الحماية؟
7: في 24/7/2025 تنفذ أول يوم في قرار تجميد لم الشمل للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية أو مسمية بالألماني سوبسيديار شوتس. السبب هو ما له جديد، نحن في 2016 أيضا، 2018 أصحاب الحماية بيعرفوا اللي حصلوا على حماية في ألمانيا جمدت أيضا 2. هلأ تجميد القرار هو نتيجة تقليل عدد اللاجئين الواصلين لألمانيا أو في خلل بالموازنة، يعني هذا أمور إدارية ألمانية، ما في يعني في أسباب متعددة، لا ما في سبب تماما واضح، بس المهم أنه نحن لما الأشخاص اللي جمدت الملفات يعني، وطبعا الحماية مثل ما بيعرفوا كان في بس فقط كل شهر يستقطبوا 1000 شخص من كل السفارات الألمانية في العالم لأصحاب الحماية سواء السوريين أو غير السوريين، فالوضع كان بالحماية صعب، الأدوار بالسفارة كانت طويلة، في أشخاص عنا لهم 1 أو 2 حاجزين أدوار بالسفارة الألمانية سواء بعمان أو في بيروت أو بأربيل، كمان الأمور كانت صعبة لأنه فقط مسموح عدد معين،
0: في ضغط يعني في ضغط للاستقطاب ولم الشمل
7: لأصحاب الحماية فقط استقطاب 1000 شخص.
0: 1000 شخص. طيب ألمانيا بعد انقضاء مدة التعليق إن صح التعبير، هل ستستأنف طلبات لم الشمل المقدمة من السوريين، خاصة معظم هؤلاء يعني هن الموجودين بألمانيا مثل حالة مثلا يعقوب، ممكن معه ابنه ممكن لحاله، والعائلة مثلا موجودة بلبنان بالأردن بتركيا أو ربما بسوريا ومنهم صلهم 3 أو 4 سنين، هل سيتم استئناف هذه الحالات أم ستمدد فترة التعليق، أم هي وسيلة للضغط على اللاجئين للعودة؟
7: هلا ممكن هي الأغلب تكون وسيلة للضغط لحتى الأشخاص إذا كان عندهم حل ثالث، يعني هن بنظروا أنه في حال وجود حل ثالث. هلا كمان بدنا نطرق لموضوع بالموضوع الحماية، في حالات نسميها بالعربي المشقة أو الهرفة، يعني هن الحالات اللي في عندهم ظروف استثنائية، السفارة بشكل استثنائي ممكن تعمل لهم مقابلة وتدرس ملفهم بشكل شخصي، لا سمح الله أمراض للأولاد، بلد إقامة غير آمن للعيلة، يعني في حالات معينة أكثر تعتمد على تقارير طبية، يعني خليني أقول في حالات طبية، في أو خاصة الأطفال القاصرين، يعني في عنا أطفال قاصرين وصلت لألمانيا أعمارهم صغيرة وحاصلين على حماية وأهليهم موجودة في سوريا أو في لبنان أو في تركيا، هدول عندهم استثناء أكثر من الزوج والزوجين.
0: نعم.
7: انه يعتبروا حمايه
0: عائليه. ولكن يعني للاسف يعني الاصوات المعارضه لاستقطاب اللاجئين التي صعدت في المانيا وخاصه من قبل حزب الجيد والعديد من الاحزاب والذين البعض منهم نجح في الانتخابات، كانت الوعود هي باعاده اللاجئين السوريين وتحسين الوضع الاقتصادي وما الى ذلك. وهذا القرار عندما صدر بحسب ما يقول البعض هو لارضاء الناخبين. ما تعليقه؟
7: ممكن يكون يعني بالأخير الحماية واللجوء هو سبب سياسي يعني متعلق بالأمور السياسية، يعني بالمبدأ وارد هذا الشيء أكيد، يعني ممكن يكون إرضاء، ممكن يكون في كمان الأزمات الاقتصادية وتضخم الحاصل بالدول الأوروبية، كمان هذا أثر على ميزانيات الإدارات الموجودة في ألمانيا ومنها إدارة الهجرة واللاجئين. وفي دليل على هذا الشيء كمان سابقا كان يعطون مثل اوراق حتى يعملوا انتجراسيون كورس، يعني يعملوا اندماج، يعملوا لغه لحتى الاشخاص اللي هن في ضمن اجراءات اللجوء. حاليا كمان اوقفوا هذا الشيء، او خلينا نقول مو اوقفوه، حدوه لحد كثير ضعيف، يعني اعطوه بس لاشخاص معينه في حالات كثير استثنائيه. هذا كله تخفيف على ميزانيه الدوله المخصصه لاداره اللجوء.
0: قبل أن أنهي معك أستاذ يعقوب، نصيحة بتقدمها للأشخاص اللي معلقة ملفات لم تشمل عائلاتهم، واللي ربما من 4 سنين أو 5 سنين أو 3 سنين، وهدول خلينا نقول إن صح التعبير ربما ما في أمل، ربما في أمل، ربما ما في أفق، يعني حالة من التوتر عايشين، شو بتنصحهم يعملوا؟
7: طبعا أنا بنصح الكل وحتى اللي بيجونا على المكتب الأشخاص القادمين، أول شيء لازم يتعلموا اللغة، يعني لازم يعملوا اندماج كامل في المجتمع الألماني، لأن اللغة هي مفتاح تسهل لهم سواء عملوا بنسميه احنا هون أوسبيلدونج أو تدريب مهني. كمان التدريب المهني مهم، بيعطي إقامة 3 سنوات حتى لو الإنسان عنده ترحيل، هذا كثير مهم لازم نعرفه. كمان احنا فينا نغير نوع الإقامة تبعيتنا، احنا فينا نسحب طلب اللجوء وناخد إقامة على موجب الأوسبيلدونج، يعني على موجب التدريب المهني، أو مندور على عمل. نحن حاليا مع المحامية نهلة عم نحاول نتواصل مع وزارة الداخلية لحتى ندرس موضوع كيفية تعديل أنواع الإقامات، يعني يعني كمان بدنا ناخذ أمثلة على الأخوة العراقيين اللي كانوا موجودين قبلنا موجودين في ألمانيا وتوقف أيضا طلبات لجوءهم، فعطوهم فرص، يعني عطوهم شيء بيسموه شانسن أوفنتهالت، يعني إقامة تجريبية وعلى أساسه بيقدروا بيقلبوه على إقامة عمل أو إقامة على 25 في 25 ب، يعني أنواع
0: إقامات. يعني هناك دعنا نقول يعني طرق وأساليب أخرى للبقاء في ألمانيا بشكل قانوني. ولكن في نصف دقيقة مصطفى، في حال طول ملفك والأمر شو رح تعمل؟ رح تبقى بي ألمانيا ولا رح ترجع لسوريا؟
8: والله احنا طول الملف وما عاد في إقامة، يعني حتى بنقدم طوع، يعني رجع طوعية.
0: نتمنى أن يلتم شملك مع عائلتك. شكرا لك مصطفى عبد القادر، مواطن سوري لاجئ في ألمانيا، والشكر أيضا موصول للأستاذ يعقوب أطماج، محام ومستشار قانوني في الهجرة واللجوء، كنت معي من فرانكفورت من ألمانيا. الكثير من الفتيات السوريات التي كبرنا ونشأنا في بلاد اللجوء وبلاد المهجر استطعنا تحقيق نجاح كبير بحرف يدوية أو غير ذلك، ولكن أثبتوا وجود وأصبح لهم ماركات تباع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثبتوا نجاح في المهجر. رح أترككم مع هذا التقرير وإلقاكم الأسبوع الجاي بملفات جديدة في برنامج المهجر.

عندي متجر إلكتروني على إنستغرام، فتحته لما كنت توجيهي. كان بدي يكون عندي هيك يعني دخل مادي، ما دخل ببابا، فما لقيت غير الطريقة أني ما أصل بدراستي ونفس الوقت أني ساوي الأشياء اللي أنا بحبها. أول شيء بلشت بصفحتي الأساسية، كنت نزل عليها رسم. أما بعدين حسيت أنه نفسي في عندي مواهب تانية، يعني لازم أنه بدي متجر، فقررت أني أفتح متجر وحط عليه المواهب التانية اللي عندي إياها، اللي هي صوف، رسم مثلا، أشياء مصغرة نفس هيك، كفرات رسم عليهم. فبلشت أدخل شوي شوي الأشياء اللي أنا بحبها كلياتها على المتجر. وبالبداية استصعبت إنه ما كان في طلبيات، يعني كنت نزل نزل نزل ما في متابعين غير أهلي هن المتابعين. فبعدين صرت ضيف ناس عشوائية أقول يعني إنه مشان يشوفوا متجري، وفعلاً ضبطت هاي الشغلة وصاروا الناس يتنقلوا متجري، مثلاً واحدة تقول للثانية، في ناس اعتمدت متجري يعني صارت ما تطلب غير من عندي. بحس يعني حلو لو رجعنا لسوريا، ممكن تصير مثلا من سوريا لهون، مثلا يعني اشتغل بسوريا وارسل لهون، او ارسل من هون لسوريا، يعني حسب الوضع اللي قدام. انا لساتني انه طالبه، فلقدام لسه ما بعرف شو بصير. هلا انا هدول الكتب اللي حاططهم بالمكتبه، هدول كانوا كتب انا قارئتهم من الروايات لاحمد الحمدان واسامه، فحبيت اعمل مكتبه يعني مكتبة فيها الأشياء اللي أنا بحبها. الهدايا اللي بتكون صناعة يدوية بتكون أحلى بكتير من اللي بتشتريهم، بتحس هيك في إلهم يعني شعور يعني. بس أما الهدايا اللي بتشتريها بتحسيها جامدة، يعني ما فيها مشاعر. فبحس لما تحيكي الشيء هيك أنت ومستمتعة وإنه بدك تهديه لهذا الشخص اللي أنت بتحبيه، فبتكون إلها معنى أكتر. يعني مثلا أنا هاي، بس أنا حايكتها وأنا مغلفتها، فهي كلها أنا مساويتها، فبتكون إلها معنى أكثر من لما تجيب شيء جاهز. فبرأيي هيك هدايا أحلى، تكون إلها قيمة يعني ومعنى أكثر. بحب وجه نصيحة للبنات اللي حابين يفتحوا متجر أو يعني شيء خاص فيهم، إنه بالبداية حتستصعبوا كل شيء، بس يعني بالاستمرار ما في شيء مستحيل. يعني أنتوا كملوا بالشيء اللي بتحبوه ولا تطلعوا على النتائج، لحالة بتجي. فبس

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. ترامب يشيد بقدرة الرئيس أحمد الشرع على توحيد سوريا ويقول إنه طرح على إسرائيل دورا سوريا في ملف حزب الله. السورية للبترول توقع عقدا رسميا مع شركتين أمريكيتين لتطوير حقول النفط والغاز، ووزير الطاقة يقول إن العقد سيسهم في زيادة الإنتاج. محافظ دير الزور يؤكد أن محاسبة المتورطين في دماء السوريين تكون عبر مؤسسات الدولة، ويشدد على رفض أي إجراءات فردية خارج القانون. قادة مجموعة السبع يرحبون بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ويؤكدون دعمهم لتنفيذه والاستعداد للمساهمة فيه. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع قام بعمل رائع في بلاده. أضاف ترامب في تصريحات له على هامش المشاركة في قمة قادة دول مجموعة السبع بفرنسا أن الرئيس الشرع تمكن من توحيد بلاده. كما قال ترامب إنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، مضيفا أنه في حال لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فعلى سوريا أن تقوم بها. بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجيفردان بارزاني خلال لقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك آخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال رئيس الإقليم إن اللقاء حضره قائد قسد مظلوم عبدي، مشيرا إلى أن الأطراف أكدت خلال اللقاء على أهمية الحوار والتنسيق والجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار ودعم الحلول السلمية. من جانبي قال عبدي إن الاجتماع بحث خطوات دمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أنه اجتمع مع مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك، وبحث معه مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط كركوك بنياس لتصدير النفط. وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ناقش الزيدي خلال اللقاء إمكانية المضي قدما في مذكرة التفاهم مع شركة آي تي كابيتال لإعادة تأهيل الخط باعتباره مسارا استراتيجيا لتصدير النفط وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدرين في وزارة الخارجية أن مصر أبلغت سوريا موافقتها على ترشيح يحيى دياب لرئاسة البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة، وذلك بعد تحفظها على المرشح السابق. وأوضح مصدر سوري مطلع للصحيفة أن دياب أبلغ بوصول الموافقة المصرية، ويعمل حاليا على إنهاء ارتباطاته خارج سوريا تمهيدا لعودته إلى دمشق واستكمال الإجراءات اللازمة لتسلم مهامه في مصر. كما أشار المصدر أيضا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان دياب سيعين سفيرا أم قائما بالأعمال. ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إمكانية تنفيذ مشروع منطقة صناعية متكاملة في مدينة حلب. وبحسب وزارة الاقتصاد، بحث الاجتماع إمكانية إنشاء مناطق صناعية متكاملة تضم الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والخدمية. كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ مشروع لإنشاء مناطق صناعية متخصصة على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع. قال وزير المالية محمد يسر برنيا إن لقاءه مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين الجانبين.
ودعا برنية الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الألمانية إلى استكشاف فرص الاستثمار والدخول إلى السوق السورية والمساهمة في جهود التنمية وإنشاء مركز لنقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في سوريا. أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا عبر شطب 7 مؤسسات سورية من قوائم العقوبات. وأوضحت السلطات السويسرية أن الكيانات التي أزيلت شملت وزارتي الدفاع والداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديرية المخابرات العامة والعسكرية والأمن السياسي، إضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وأشارت السلطات إلى أن التعديلات تضمنت أيضا تحديث بيانات 18 شخصا وأربعة كيانات مدرجة على القوائم، من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو شطبها من القائمة.

0: أعلن عضو هيئة العدالة الانتقالية أحمد سيفو افتتاح مركز للهيئة في حمص خلال أقل من شهرين، حيث يبدأ فورا بالتحقيق في الانتهاكات والمجازر المرتكبة خلال حكم النظام المخلوع. أوضح سيفو أن المركز سيضم أقسام كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وحفظ الذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أن أولوية التوظيف ستكون لذوي الضحايا ومن تعرضوا لانتهاكات على يد النظام المخلوع. كما لفت سيفو إلى أن عزل ومحاسبة الموظفين المتورطين وإعادة الأملاك المغتصبة ستكون من أولويات العمل، مؤكدا التعاون مع جهات دولية لملاحقة المجرمين الفارين من وجه العدالة. وكانت محافظة حمص أعلنت عودة الهدوء إلى مدينة تدمر بعد التوتر والمواجهات التي شهدتها المدينة مساء أول أمس إثر تعرض تظاهرة ضد فلول النظام المخلوع لاعتداءات، في حين أعلن المشاركون في اعتصام الكرامة بدير الزور إنهاء اعتصامهم وتعليق جميع فعالياته عقب اجتماع رسمي مع الجهات المعنية أسفر عن تعهدات بالاستجابة لجملة من مطالبهم.
1: تعود الحياة إلى طبيعتها في مدينة تدمر لتنهي ليلة ساخنة شهدت توترات ومواجهات اندلعت إثر تعرض مظاهرة شعبية لاعتداءات استفزازية تخللها إطلاق نار عشوائي وتراشق بالحجارة بين عدد من الموجودين، وسط مطالب تتعلق بخروج أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع من المدينة. وبينما باشرت قوى الأمن بضبط الشارع وملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين، حمل محافظ حمص مرهف النعسان رسالة طمأنة حازمة لأهالي تدمر، وتعهد بأن حقوق الضحايا التزام ثابت وصولا إلى تحقيق العدالة الانتقالية، داعيا في الوقت ذاته إلى اليقظة ورفض محاولات جر تدمر نحو مربع الفوضى. وفي دير الزور يبدو المشهد مشابها لما آلت إليه التطورات في تدمر، حيث أعلن المشاركون في اعتصام الكرامة إنهاء الاعتصام السلمي وتعليق جميع فعالياته. وأوضح بيان صادر عن ممثلي المعتصمين أن الإعلان جاء عقب اجتماع رسمي مع الجهات المعنية في المحافظة أسفر عن تعهدات بالاستجابة لجملة من المطالب، وفي مقدمتها محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات خلال السنوات الماضية والعمل على إنصاف الضحايا وذوي الشهداء والمفقودين. على الصعيد الرسمي تصدر تصريحات عن وزير العدل مظهر الويس الذي أكد أن الدولة ماضية في تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين المتورطين بارتكاب انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. ويأتي تصريح الويس بعد تأكيد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات تمثل حقا للضحايا، في حين تبقى مسؤولية تنفيذ هذا الحق منوطة بالدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية.
2: لا تبنى على الانفعال ولا تتحقق عبر الأحكام المسبقة أو العقوبات العشوائية.
0: وفي السياق أكد محافظ دير الزور زياد العايش لتلفزيون سوريا أن ملف العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في دماء السوريين يجب أن يعالج ضمن الأطر القانونية ومؤسسات الدولة لا عبر إجراءات فردية.
3: محاسبة المجرمين ليس مطلب شعبي، هذا واجب ركن أساسي من واجبات الدولة أن تحاسب كل من تورط في دماء السوريين، وهذه أمانة في أعناقنا حقيقة يعني. لكن أن تتم هذه المحاسبة بشكل فردي أكيد لا، لابد أن تتم المحاسبة عبر مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء، وهناك كذلك أمر العدالة الانتقالية. فإن شاء الله بإذنه تعالى إحنا يعني هذا ليس مطلب شعبي، هذا حق، هذا التزام من قبل الدولة يجب أن تلتزم به إن شاء الله بإذنه تعالى.
0: دعت الهيئة الوطنية للمفقودين وسائل الإعلام إلى حماية كرامة الضحايا والامتناع عن تصوير أو نشر أو تداول مشاهد الرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة. وأكدت الهيئة في بيانها أن التداول غير المسؤول لهذه المواد قد يلحق ضررا نفسيا بعائلات الضحايا ويؤثر في سلامة الأدلة وإجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية.

وقعت الشركة السورية للبترول عقدا مع شركتي كوناكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة.

0: لا حقيقة عم نستورد الغاز للكهرباء من برا، لا محطات عن طريق أذربيجان وعن طريق الأردن، فلأن الغاز اللي عم ننتجه احنا من سوريا ما بكفي لتوليد الكهرباء المحطات الكهرباء تاعتنا، فعم نجيب غاز من برا. فهيك مع إنتاج الغاز من الأراضي السورية راح نقلل استيراد الغاز الخارجي، راح نقلل الكلفة، راح هاي فراح نعكس بشكل إيجابي على الحكومة، وهذا راح نعكس بشكل إيجابي على الشعب. فأنا بتوقع إن شاء الله بإذن الله تعالى بلكي بآخر 27 نوصل لرقم جيد، بحيث شوي نستغني عن استيراد الغاز من برا.
1: هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس ريان لانس والرئيس التنفيذي لشركة نوفيتيرا إنرجي إليكس ماكدونالد ورجل الأعمال السوري أيمن أصفري، وبحث اللقاء آفاق التعاون في قطاع الطاقة في أعقاب توقيع عقد تطوير مع الشركتين لتطوير البنية التشغيلية لحقوق الحقول الغاز وتعزيز إنتاج الغاز الوطني. نفت الشركة السورية للبترول ما تم تداوله حول دخول شركة IXB Energy إلى قطاع النفط والغاز في سوريا أو توقيع أي اتفاقية معها. وأكدت الشركة السورية للبترول في بيان لها أن أي اتفاقيات أو شراكات تخص قطاع النفط والغاز يتم الإعلان عنها حصرا عبر قنواتها الرسمية ووفق الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة. هذا وأنجزت الشركة السورية للبترول إعادة تأهيل 5 آبار في حقل البشر في المنطقة الوسطى ضمن مشروع يشمل 7 آبار، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية التشغيلية للحقول واستعادة قدراتها الإنتاجية. وقالت وزارة الطاقة إن هذا العمل يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية التشغيلية للحقول واستعادة قدراتها الإنتاجية، مشيرة إلى أن الشركة تواصل استكمال متطلبات المشروع وتأمين احتياجاته الفنية واللوجستية، بما يسهم في رفع وتيرة الإنجاز وتحسين كفاءة التشغيل في الحقول والمنشآت النفطية.

0: معنا الآن من واشنطن السيد عبد الكريم القادري الخبير الاقتصادي، مرحبا بكم سيد قادري. إذن شراكات جديدة بين دمشق وشركات أمريكية في مجال النفط، كيف تنظرون لها؟
1: أول شيء صباح الخير ومساء الخير لك ولضيوفك الأكارم، وشكرا على الاستضافة. لا شك بأن يعني توقيع أول اتفاقية بين الحكومة السورية والحكومة الأمريكية أو بين شركات أمريكية، واحد من أهم الأمور اللي صارت في الاقتصاد السوري منذ بداية التحرير، ولا أبالغ إذا قلت هذا الكلام. السبب يعود إلى نقطتين أساسيتين. أول نقطة، هذه أول مرة ننتقل من مذكرات التفاهم إلى توقيع اتفاقيات حقيقية بتعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد السوري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية باعتقادي أنه هذه أول شركة أمريكية بتوقع هذا النمط من العقود، واللي بنعرفه أنه هناك صعوبة كبيرة بتقبل النظام عمليات التصدير أو عمليات الاستثمار من الشركات الأمريكية خارج الحدود الأمريكية. إذا بتعرف أنه سوريا كانت بلد خاضعة للعقوبات لفترة طويلة، من بيناتها العقوبات على النفط والغاز والأنظمة المصرفية. لذلك أنا برأيي هذه واحدة من الانفراجات الكبيرة، وبتعطيك مؤشر كثير مهم عن مدى موائمة النظام، مو بس النظام الاقتصادي، بنية بيئة الأعمال، مو فقط في عملية جذب المستثمر، بالوصول من عملية التحفيز إلى عملية الجذب إلى عملية التوقيع. فأنا برأيي يعني هذا التالوت ممكن نحكي عنه بكثير من التفاصيل لاحقا، بس يعني برأيي كثير شيء مهم أنه نشوف عملية الانتقال من الميموراندوم أوف أندرستاندينج لتوقيع عقد حقيقي.
0: الاستفادة هنا يمكن أن تكون محصورة على المستوى الاقتصادي بما يكون له مردود على المواطن، أم أنها لها مردودات أيضا سياسية وغيرها؟
1: نعم نعم، هذا ما قصدته. المردود هو مردود سياسي، مردود اجتماعي. ليش؟ اليوم انت وقت اللي بدك، خلينا نحكي اليوم من الشركات اللي بتقوم للشركات

0: شركات كبيرة خاصة شركات النفط أو والتركيز هون شركات النفط أو على أو الأنظمة المصرفية بالتالي البنوك وغيرها. اليوم هذه الشركات تتقاسم فيما بينها بقصد أو بغير قصد قدرتها على تحليل وعلى تقدير المخاطر المتأتية من الاستثمار في كل بلد. وقت تجي شركة بحجم شركات أمريكية تشتغل بالنفط والغاز لفترة طويلة وجدت تستثمر في سوريا، فهذا بحد ذاته انفراجة سياسية. ليش؟ لأنه هذه الشركات ما رح تغامر بمستقبلها بالانستيتيوشنال نوليدج اللي عندها بفلوسها، لأنه إذا كان في عندك مشاكل متأتية من الاستثمار في سوريا أو غيرها ما رح تخطو هذه الخطوة. إذا هي لا تنظر إلى حالة المكاسب فقط، ولكن تنظر إلى حالة المكاسب والمخاطر. تحتاج إلى جرأة كبيرة ولا تحتاج إلى عمل. مشان هيك انت شفت هذه السفرات المكوكيه اللي كانت بين الحكومه السوريه، وانا صراحه يعني ترفع لهم القبعه كما يقال على الجهود الذي بذلوها من اجل تسهيل اي مشكلات كانت تمنع من دخول شركات اجنبيه خاصه الشركات الامريكيه للاستثمار في سوريا. فهي انفراجه سياسيه وانفراجه اقتصاديه، والانفراجه الاقتصاديه صراحه لا حدود لها. يعني ما أنا فقط تتعلق ب عدد براميل او كم كيوبيك متر من الغاز استخرجت او عدد الاماكن او الابار الجديده اللي اعاد تاهيلها، مرتبطه اكثر في الفاليو تشين اللي بتربط بين القطاع الغاز نفسه وعمليه الاستهلاك والقطاع الصناعي. ممكن نحكي عنها في
1: طيب.
0: يعني في لاحقا.
1: سيد قادر، الشركتان الامريكيتان المتعاقدتان مع دمشق مؤخرا، هل ضمن شراكتها أو بنود الاتفاق أو التعامل مع دمشق سيكون تطوير اللوجستيات والمنشآت؟
0: صحيح. إذا أنت اليوم ما جبت فقط الـ الـ الـ الـ الـ الغاز اللي أنت رح تستخرجه، أنت رح تجيب الخبرة. وبالمناسبة كونوكو ما أنا جديد على السوق السوري، بيشتغلوا بسوريا من 1990 تقريبا، من تسعينيات القرن الماضي، فهن عندهم قراءة جيدة للواقع كيف كان والواقع كيف قال، وبالتالي عندهم حلول هذه المشكلات، لأنه بالنهاية هذه الشركة ربحية بدها تربح. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني مرتبط بعملية توطين هذه التكنولوجيا الجديدة اللي نحن موجودة. وأظن أنه في جزء، يعني أنا ما بعرف كل تفاصيل العقد، لكن يبدو ما تسرب للإعلام أنه في جزء من عملية من العقد هو تأهيل استخراج، تأهيل اكتشاف وتدريب لكوادر وطنية إلى علاقة في موضوع النفط والغاز. طبعا نحن عم نحكي عن
1: ما الذي تحتاجه هذه الشركات للمزيد من الاستثمار؟
0: سؤال مهم. هل برأيي أنا اليوم، هل الانفراج اللي تمت على مستوى إصلاح الأنظمة الاقتصادية والقوانين الناظمة مرتبطة بكونوكو والشركة اللي معها في نفط والغاز؟ أتوقع لا. أتوقع اليوم في تركيز على قطاعات محددة مثل الإصلاح الضريبي، الإصلاح النظام المصرفي، لأنه هذه الشركات رح تجيب معدات وبالتالي تحول كابيتال للحكومة السورية. فإذا اليوم أنت عملية الإصلاح الشاملة وخاصة في النظام المصرفي، رسم ملامح لبيئة اقتصادية جاذبة جدا مهم. وجود الشركة الأمريكية هي believe it or not حلت واحدة من المشاكل اللي كانت موجودة عند الحكومة السورية في جذب عملية الاستثمار، واللي هي وجود حالة من الاستقرار في موضوع الكهرباء. لأنه اليوم إذا بنحكي شوي عن الأرقام، نحن بسوريا بحاجة لحوالي 8 مليون مترك تن من الغاز يوميا، بحكم أنه نحن الحاجة الإجمالية حوالي 18 إلى 20. النقص اللي موجود بحوالي 8 إلى 10 مليون. حالياً عم يتم استيراد جزء كبير من هاي الكمية من قطر وأذربيجان. كونكو وحدها خلال 12 شهر رح تزودنا ب 5 مليون. فأنت يعني 50% من الجاب اللي موجود، من النقص اللي موجود لتشغيل الكهرباء للمستهلك وللصناعي رح يتم عن طريق هذه الشركة وحدها. فإذا هي ساهمت في حل مشكلة من المشكلات اللي كان كثير من المستثمرين اللي بدهم يشتغلوا في القطاع الصناعي قد يعانوا منها. إذا هي واحدة من المساعدات. رجع لسؤالك الأساسي، شو لسه بدنا كبيئة جاذبة للاستثمار لحتى المستثمر يجي؟ أنا برأيي أنه نحن بحاجة لنكون أكثر وضوحاً في عملية الإصلاح الاقتصادي، بحاجة لنكون أكثر شمولية في عملية الجذب الاستثماري. من فترة كتير قصيرة كان في كلام عن مجموعة من المؤشرات اللي عم يتم نقاشها على مستويات كتير كبيرة خاصة هون بواشنطن عن عملية الجذب الاستثماري خاصة للشركات الأمريكية، لكن أنا برأيي نحن بحاجة لنشتغل أكثر، ويمكن إصلاح النظام المصرفي صار واحدة من الأولويات اللي لازم يركز عليها المشرع السوري لجذب كثير من المستثمرين اللي عندهم رغبة اللي عندهم إيمان في الاستثمار بسوريا. ناهيك عن طبعا النظام التشريعي، يعني اللي كله بيقع تحت مظله ما بنسميه البزنس انفايرمنت، يعني شو الاشياء اللي بتخليني انا كمستثمر ما اخشى منها، بيئه جاذبه، بيئه مطمئنه، واذا انا كان في عندي اي اشكاليه قانونيه اقدر حلها عن طريق المحاكم السوريه او المحاكم الامريكيه بدون ما يجيني وجع راس من عمليه الاستثمار.
1: نعم. سيد عبد الكريم القادري الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا من واشنطن.
0: شكرا لكم.
1: أجرى وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك زيارة ميدانية إلى منفذ التنف الحدودي مع العراق، تفقد خلالها موقعا مخصصا لإنشاء منطقة حرة جديدة بمحاذاة المنفذ. أطلع من خلالها الوفد على واقع اطلع على العمل والإجراءات المتبعة لتسيير حركة الشاحنات والبضائع. وذكرت الهيئة العامة للمنافذ أن المنطقة المخصصة ستكون الأكبر من نوعها في سوريا، مشيرة إلى أنه تم خلال زيارة استعراض الرؤية الأولية للمشروع وفرصه الاستثمارية الواعدة. وبحسب الهيئة اطلع الوفد كذلك على واقع العمل على منفذ التنف والإجراءات المتبعة لتسيير حركة الشاحنات والبضائع، كما جرى تقييم الاحتياجات التشغيلية والخدمية ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الأداء ورفع كفاءة العمل وتعزيز الجاهزية بما يواكب النمو المتوقع في حركة العبور والتبادل التجارية. قال محافظ دير الزور زياد العايش إن هناك توجيهات من الرئيس أحمد الشرعة للبدء في أعمال صيانة وتأهيل لعدد من الطرق الحيوية، لا سيما طريق دير الزور البوكمال من جهة الجزيرة وطريق دير الزور الرقة، إضافة إلى طريق دير الزور الحسكة وصولا إلى طريق دير الزور دمشق، بهدف تحسين شبكة النقل وتسهيل حركة المواطنين.
2: في آخر زيارة إلي لدمشق التقيت مع وزير النقل مع وزير الإسكان، قبلها كمان فخامة الرئيس، الآن وجه بالبدء بصيانة طريق دير الزور البوكمال جهة الشامية ودير الزور البوكمال جهة الجزيرة، وكذلك الأمر دير الزور الرقة ودير الزور الحسكة كذلك الأمر، ووعدني كذلك الأمر بمشروع هو استراتيجي على مستوى سوريا كذلك الأمر، طريق دير الزور دمشق إن شاء الله بإذن تعالى سيصار إلى ترميم صيانة الطريق الحالي وإنشاء سايد ثاني فيصير ذهاب وإياب إن شاء الله بإذن تعالى في قادم الأيام.
1: كما صرح محافظ دير الزور لتلفزيون سوريا بأن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان على إعادة تأهيل الجسور في المدينة خلال أقل من عام. يأتي هذا المشروع ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين حركة التنقل للسكان.
2: الجسر السياسية نحسن نقول بدأت أعمال بشكل عملي فعلي من زيارة سيد الرئيس لدير الزور. الخطة اللي وضعتها وزارة الإسكان هي سنة، إن شاء الله أنا بشر أهنا أقل من سنة بإذنه تعالى، إن شاء الله سنبقى متابعين مع الأخوة في وزارة الإسكان ووزارة النقل حتى ننجز هذا العمل بأسرع وقت ممكن. طبعا هذا جسر السياسية ابتداء، الآن عندنا جسر الميادين كذلك الأمر، البارحة تواصلت مع وزارة النقل دراسة الجسر 95% انتهت، بمجرد ما تنتهي الدراسة سنبدأ كذلك الأمر بجسر الميادين إن شاء الله بإذنه تعالى. جسر العشارة بده فترة حتى إيش نرجع نرممه كذلك الأمر.
1: أجرت مديرية التجارة الداخلية في الحسكة جولة ميدانية لمتابعة تسلم محصول القمح في مراكز الحبوب في المحافظة. وأوضحت المديرية أن الجولة تضمنت الاطلاع على آلية التسلم ومستوى الجاهزية في المراكز ومتابعة مراحل التسويق والتخزين بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة إنجاز معاملات المزارعين.

0: أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز هلال الأحمد إلقاء القبض على أحد المتورطين في جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة خلال محاولته الفرار خارج البلاد. وأوضح الأحمد أن الموقوف أسامة محمود حمودة والمعروف بأبو علاء جوية ألقي القبض عليه بعد محاولات فاشلة للفرار بالتنسيق مع شبكات إجرامية، مشيرا إلى تورطه في رفع التقارير الأمنية وتزويد مخابرات النظام المخلوع بمعلومات كيدية وترأسه مجموعة اعتقال نفذت حملات تعسفية بحق شباب المنطقة، إضافة إلى عمليات ابتزاز مالي واسعة استهدفت المواطنين. قال المسؤول في قوات الأمن الداخلي الأسايش التابعة لقسد أمين صالح، قال إن ما يصل إلى 70% من طلبات عناصر الأسايش في مدينة عين العرب كوباني قدمت إلى وزارة الداخلية السورية ضمن إجراءات الاندماج في مؤسسات الدولة. وأضاف صالح لشبكة روداو أن طلبات نحو 1000 عنصر قدمت إلى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية السورية ومديرية أمن حلب من أجل استكمال عملية الاندماج. وأضاف أن إجراءات دراسة طلبات بقية عناصر الأسايش ما تزال مستمرة، وأن العدد الإجمالي للقوات في المدينة يتراوح بين 1500 و1600 عنصر. أفادت مديرية إعلام ريف دمشق بإصابة رئيس قسم القصر العدلي في بلدة بيلا صلاح أحمد الصالح بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في حي دف الشوك بمدينة دمشق. ووفق صور الاستهداف تبدو على المركبة المستهدفة أثار دمار كبير من دون معلومات عن الحالة الصحية لرئيس قسم القصر العدلي أو تفاصيل عن منفذ الهجوم. نشرت وزارة العدل مقطع فيديو يضم اعترافات عدد من الموقوفين بشأن عمليات سرقة الأعضاء والتصفية التي كانت تتم في مشفى تشرين العسكري في دمشق في زمن النظام المخلوع. وأشارت الوزارة إلى قيام مجموعة من الأطباء الضباط خلال حكم النظام المخلوع بجريمة بشعة ومكتملة الأركان ضد الإنسانية داخل مشفى تشرين العسكري بأوامر من رأس النظام بشار الأسد. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية. قال قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان بكير لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن قبضت على خلية مؤلفة من شخصين متورطين في تقديم إحداثيات عسكرية تسببت في قتل وجرح أكثر من 100 عنصر من فصائل الثورة. وأوضح بكير أن المتورطين عملوا على تزويد الخلايا بإحداثيات دقيقة لمعسكر تدريب تابع للفصائل في منطقة جبل أدويلة بريف إدلب، ما أدى إلى استهدافه بقصف مباشر خلال تلك الفترة. وأضاف بكير أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الخلية خلال الأيام المقبلة. كما قال قائد الأمن الداخلي في إدلب غسان بكير إن الاحتجاجات التي حصلت مؤخرا هي مطلب شعبي محق يعبر الناس عن غضبهم من الأثار الإجرامية التي قام بها بعض عناصر النظام البائد.
1: هذه الاحتجاجات هي مطلب شعبي محق، وأن الناس من حقها أن تعبر عن مشاعرها وغضبها من الآثار الإجرامية التي كانت من بعض عناصر النظام البائد. ونقوم بتأمين هذه الاحتجاجات حتى لا يصبح أي اشتباك أو نزاع قد يتطور إلى أمور كما حصل في كفر عويد، حيث بدأ اشتباك خفيف مع أحد العناصر الراجعين أو أحد الأشخاص العائدين من منطقة النظام البائد. تطور الأمر إلى اشتباك، دخلت قوى الأمن لفصل بين الأشخاص حتى لا يصبح نزاع عائلي أو طائفي في المنطقة.
0: قال خالد العثمان مدير الدفاع المدني في مدينة الأقصر لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي نشب في مدينة الأقصر بحمص بعد أن تسبب في احتراق 400 دونم.
2: الساعة 12:30 عن حريق في المنطقة الواقعة بين الحدود السورية واللبنانية، هي منطقة أكوم حاويق غربي حاويق. من خلال هذا البلاغ وبسبب هذا البلاغ مباشرة استنفرنا كوادرنا بالنقاط الموجودة في منطقة القصير باتجاه الحريق باتجاه المنطقة، والحمد لله رب العالمين قدرنا نسيطر على هذا الحريق، وهلأ بردناه ومنعناه من الانتشار إلى موقع ثاني. وكانت الحرائق هي عبارة عن 400 دونم بأراضي وشجر سنديان بين صغير وكبير شوي. بس أنا بهيب المواطنين إخواننا المواطنين عدم إشعال الحرائق في الأماكن المختلفة بسبب كثافة الأعشاب بتؤدي لانتشار حرائق كثيرة. لهيك أنا بتمنى من المواطنين يكون في عندهم وعي وينبهوا الصغار والكبار حتى ما يكبوا أنواع من يشعلوا حرائق أو يكبوا أنواع من السجائر في المنطقة.
0: أصيب شخصان إثر انفجار لغم بسيارة على الطريق الواصل بين قريتي القرميل وعين الحور باللاذقية. وأفادت مديرية الطوارئ باللاذقية بأن أهالي المنطقة نقلوا المصابين إلى مشفى جسر الشغور لتلقي العلاج، حين توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الانفجار حيث عملت على تأمينه ومنع اقتراب المدنيين حفاظا على سلامتهم. أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة خفض عدد أرغفة ربطة الخبز التمويني مع الإبقاء على سعرها دون تغيير حالة لبس لدى بعض المواطنين الذين ظنوا أن وزن الربطة انخفض مع انخفاض عدد الأرغفة.
3: قرار جديد أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة يقضي بتقليص عدد أرغفة ربطة الخبز من 10 إلى 8، أثار حالة من اللبس والتساؤلات بين المواطنين، رغم التأكيدات الرسمية أن وزن الربطة سيبقى ثابتاً من دون أي تغيير.
4: هلا أنه 10 كانت منيحة، ولو أنه مثلاً سعرها مرتفع، بس بقى أنه اللي عنده عائلة عم ياخذ ربطة 8 قليل كتير كتير.
5: الأكيد هذا قرار يعني غلط، ويعني لازم المسؤولين بهذا الأمر يرجعوا ينظروا بعين الاعتبار، بالأخص بهالغلاء اللي بعينها بعيني البلد، يعني موجة غلاء مو طبيعي كان بالمحروقات والكان بالمواد الأساسية.
3: بحسب توضيح الوزارة، فإن القرار يندرج في إطار إجراءات تستهدف أصحاب الأفران عبر تخفيف بعض الكلف التشغيلية من دون أن ينعكس ذلك على وزن الربطة، غير أن هذا التفسير لم يلغي حالة الحيرة لدى المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
6: بالنسبة للقرار اللي نزل، عدد الأرغفة اللي اختلف معنا، الوزن ظل نفسه، بس الربطة ما دام ما تكون 10 خبزات صارت 8 أرغفة وبنفس الوزن ونفس السعر، بس عمليا يعني بيستبد الفرن او بنساعد الفرن احنا بعدد التشغيل، يعني العمال لا بيحطوها المصاريف لا بيحطوها، فبتخفض شويه التكاليف بالنسبه للفرن. يعني
3: اذ يرى بعض المواطنين ان اي ارتفاع باسعار المواد الاساسيه يثقل كاهلهم، خاصه في ظل غياب منظومه فعاله للامن الغذائي تضمن استقرار الاسعار.
0: وقعت المؤسسة السورية للبريد وشركة MTN اتفاقية تعاون لإطلاق خدمة تعبئة رصيد MTN عبر مكاتب البريد بالسعر الرسمي دون أي عمولات أو رسوم إضافية. وتهدف الاتفاقية التي وقعها المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد ومدير إدارة التسويق والمبيعات في شركة MTN محمد الصباغ، تهدف إلى تمكين المواطنين من تعبئة الرصيد والاستفادة من مختلف خدمات الشركة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات السورية. أقر مجلس التعليم العالي مجموعة من التسهيلات الأكاديمية لطلاب محافظة السويداء إلى جانب قرارات جديدة تخص برامج التعليم المفتوحة. وأوضحت وزارة التعليم أن المجلس وافق على احتفاظ طلاب محافظة السويداء المشمولين بأحكام القرار رقم 20 الصادر بتاريخ 2 من تشرين من العام الجاري بالعلامة التي حصلوا عليها في الجزء العملي خلال الفصل الدراسي 2 من العام الماضي واعتمادها لأغراض الترشح للامتحان النظرية. وأضافت الوزارة أن المجلس وافق كذلك على إحداث وافتتاح برنامج السياحة والضيافة ضمن نظام التعليم المفتوح على أن يبدأ العمل به اعتبارا من العام الدراسي 2026-2027. أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة نتائج تقييم أضرار المنشآت الطبية في محافظة حماة ضمن سلسلة تقاريرها الممنهجة الرامية إلى دعم مسارات التعافي المبكر. وقالت الوزارة إن الإحصائيات أظهرت تضرر 18 مستوصفا من أصل 170 في المحافظة بنسبة بلغت 10.6%، وتراوحت الأضرار بين الدمار الكلي والأضرار الشديدة، في حين توزعت بقية الأضرار بين المتوسطة والخفيفة وشملت 30 منشأة. وفي قطاع المشافي أظهرت المسوحات تضرر 6 مشافٍ كليا أو جزئيا بنسبة بلغت 19.4%، في حين اقتصرت الأضرار الخفيفة على مشفى واحد. ارتفعت حالات الإصابة بمرض الأشمانيا في مدينة حماة وريفها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وذلك بالتزامن مع عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى مناطقهم وسط ظروف خدمية وبيئية متردية أسهمت في انتشار الحشرات الناقلة للمرض.
7: رحلة علاج طويلة يخوضها قصي مع طفله الصغير بعد إصابته بالأشمانيا. جلسات علاج متكررة وأسابيع من المتابعة تحتاجها الإصابة لتتماثل للشفاء. مشهد بات يتكرر يوميا داخل مراكز معالجة الأشمانيا في حماة مع تزايد عدد المصابين.
8: ابني علي حمصي من فترة من شي شهر عملي بابا ليك الحبة عم تحكني وما عم أحسن عالجة، فأنا طلعت عليه أنا منصاب بهالمرة من زمان طرطوس وهيك، فهون أنا بعرفه للمركز يعني جيت لهون فحصوا الشباب الله يعطيهم العافية وتبين معهم إنه حبت السنة، صاروا يعالجوا لي بالآزوت ونظامي يعني.
7: أعداد الإصابات بالأشمانيا في حماة ارتفعت أكثر من 90% خلال العام الجاري بحسب مركز معالجة الأشمانيا. عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم كانت من أبرز أسباب هذا الارتفاع. مناطق ما تزال تعاني ضعف الخدمات وغياب إجراءات المكافحة.
9: تم تسجيل حوالي 9000 إصابة بالليشمانيا مصابين جدد من بداية عام 2026 حتى نهاية شهر أيار 2026. طبعا مقارنة مع نفس الأشهر من العام 2025 ازدادت الإصابات بشكل ملحوظ. يقدم مركز الليشمانيا الخدمات العلاجية ولديه 37 مركز معالجة بالإضافة إلى فريق جوال.
7: يشكل ارتفاع عدد الإصابات بالأشمانيا مؤشرا خطرا على صحة العائلات وضغطا متزايدا على الكوادر الصحية، واقع يستدعي إيجاد حلول جذرية لمعالجة الأسباب الرئيسية لانتشار المرض.
10: زيادة أعداد الإصابات بحبة الأشمانيا في حماة تكشف هشاشة وتردي الواقع الخدمي والصحي خاصة في المناطق المدمرة. تحدي صحي يتفاقم يوما بعد يوم واستجابة خدمية ما تزال دون مستوى الحاجة. على أسوأ تلفزيون سوريا مدينة حماة.
0: تشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب عودة عدد من العائلات إلى منازلها وسط أمال باستعادة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ويؤكد الأهالي هناك أن هذه العودة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء الأحياء السكنية مع استمرار الحاجة إلى تحسين الخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان العائدين.
11: تشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب تزايدا في أعداد الأسر العائدة إلى منازلها بعد سنوات من النزوح، إذ يأمل الأهالي أن تسهم هذه العودة في إعادة الحيوية إلى الأحياء وتنشيط الحياة الاجتماعية والخدمية فيها.
12: الخدمات مقبولة، بس نحن يعني عم نتأمل أحسن من هيك تكون يعني الخدمات، خاصة في عدة شغلات عم نعاني منها لحد هلا، اللي هي يعني العشوائية في انتشار البسطات يعني بالشوارع، والسيارات عم بتوقف يعني صف ثاني وثالث، عم تعمل إعاقة مرورية.
11: على الرغم من عودة الأهالي إلى منازلهم، ما تزال الحاجة قائمة لتحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية والمنازل المتضررة لتلبية احتياجات العائلات العائدة وتعزيز استقرارها.
13: كلها محفرة، الأراضي الشوارع كلها محفرة من عدور الحرب القديم، محفرة ورجع هلأ اتجدد كمان هذا يعني تحفر، يعني شوفت عينك انت هلأ، روح شوف على شارعنا يعني بيبكي حشسة، بحطوا هالحاوية الزبالة بتصير 12 حاوية بده لا بتلمة مثلا، منين هالدبين منين هالقلبة،
14: ولا خدمات. كان كويس حرام حد يحكي حق، كويسين كان معنا وكل شيء، بس ايش انا عم بدور يعني بدي احكي كل شيء، يعني عم ادور على حوشي ما في بأجار، نحن بيتي كان فيه اساسي كان بيتي باستنباشا، بس بيتي هديت ولهلا رحنا عديعة بعد يعني 10 سنين 7 سنين اجينا هون على حلب، ولهلا بأجار اجار يعني، وما بنحسن ندفع، انا عم بشتغل واولادي بناتي كله عم يشتغلوا.
11: أكد الأهالي تمسكهم بالبقاء في مناطقهم، معربين عن أملهم في تحسين الواقع الخدمي وتوفير مزيد من الدعم، بما يعزز الاستقرار ويشجع مزيدا من الأسر على العودة إلى منازلها. تعود العائلات إلى الشيخ مقصود والأشرفية حاملة معها الأمل بفتح صفحة جديدة، في حين تبقى الخدمات وإعادة التأهيل من أبرز الاحتياجات لضمان استقرار العائدين. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: كشف مصدر ألماني لتلفزيون سوريا أن حظر الطيران المباشر بين ألمانيا وسوريا سينتهي نهاية تموز المقبلة. أوضح المصدر أنه سيعتمد بدلا من الحظر توصية بعدم تسيير رحلات فقط، ما يجعل شركات الطيران قادرة مبدئيا على تسيير رحلات مباشرة بين البلدين، على أن يبقى تشغيلها مشروطا بتوفر تغطية تأمينية مناسبة.

رحب قادة مجموعة السبعة بالاتفاقية المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين دعمهم لتنفيذه واستعدادهم للمساهمة فيه. واعتبر القادة في بيان أن الاتفاق يوفر فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، مشددين على أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى من دون عوائق أو رسوم، وأن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تساعد في استئناف الملاحة فيه. كما أكد القادة أيضا ضرورة أن تأخذ المفاوضات في الاعتبار التهديدات الإقليمية، مشيرين إلى أن مساهمة الشركاء الإقليميين والدوليين والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون مفيدة للمفاوضات. كشفت شبكة بلومبرغ عن مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران يتضمن إصدار الخزانة الأمريكية إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية. ووفقا للشبكة سيعمل الجانبان على ضمان عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها قبل الحرب خلال 30 يوما، فيما ستضع الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون خطة لإعادة تأهيل إيران ودعم تنميتها الاقتصادية بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وأشار مصدر مطلع للشبكة إلى أن العمل لا يزال جاريا على وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية، مع احتمال تعديل الصياغة الدقيقة لهذه البنود. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران ينتقل إلى المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن ما دفعه للتوقيع على مذكرة التفاهم هو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب هذا الاتفاق. ولفت ترامب خلال مؤتمر صحفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش أعمال قمة مجموعة السبع إلى أنه كانت هناك محاولات لتغيير النظام في طهران لكنها لم تنجح، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود فرص جيدة للتعامل معها. هذا وشكر الرئيس الأمريكي إدارة دولة قطر قائلا إنه يشعر بالسعادة والاحترام لكيفية إدارتها للأمور خلال الأزمة الأخيرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تطبيق بنود مذكرة التفاهم سينطلق بعد التوقيع مع واشنطن يوم الجمعة القادم في سويسرا. أضاف عراقجي أنه ناقش الملف النووي والعقوبات سيجرى خلال فترة المفاوضات التي ستستمر 60 يوما مع واشنطن، موضحا أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل، والطرف الثاني هو إيران وحزب الله، وأن أي هجوم إسرائيلي على لبنان يعد نقضا لمذكرة التفاهم. كما أشار عراقجي إلى أن إعلان نهاية الحرب أهم ما حدث في المرحلة الأولى، لكن نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً، حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

0: يعني أعتقد أن النشيد يسمع ولا يقرأ.
1: أنت شاركت في مسابقة النشيد الوطني.
0: أنا آمل أن يكون نصي هو النشيد الوطني.
1: هذه العواطف فاضحة يا أخي، والله فاضحة.
0: فسارت الشام نحو الموت في شرف، في الموت لا يستوي الأنذال والشرف. نصبت مشنقة دمشق وأعدمتها.
1: فعلت ما لم يستطع النظام البائد أن يفعله.
0: آمل أنني اقتحمت هذا الجانب.
1: أين كنت وقتها يا أبا هاشم؟
0: عدتنا ذكريات منذ سنوات يا أستاذ حسين.
1: هل فقدت الأمل أو دخلت في مرحلة اليأس؟
0: بالنسبة لي يا أستاذ حسين فليسقط الشعر.
1: الشعر ليس خبرا عاجلا.
0: في حب منبجة إنني يعقوبها ألقوا على وجه القميص لأبصر.
1: كأنكم حينما تشربون من ماء الفرات تتعلمون كيف يكتب الشعر.
0: قم يا صلاح الدين، شامك حرة وهنأ نزار، تحرر الليمون.
1: فمن هم العابرون إذن على عتبات الوطن؟
0: من نزف إدلب تكتب الصفحات.
1: تقصد هنا السيد الرئيس أحمد الشرع؟
0: بالروح لا نفديك كلا والدم.
1: أول إعلان ترويجي عن منازل القصيد كان بصوتك الجميل.
0: منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: كل من يأتي من منبج كل على التعميم يحمل روح شاعر، كأنكم حينما تشربون من ماء الفرات تتعلمون كيف يكتب الشعر ثم تعلموننا كيف يكتب الشعر.
1: نكتب الشعر يمكن، أما أن نعلمكم فهذه يعني فيها ما فيها.
0: بداية موفقة. ليش؟ لأنه الآن أنت في حكم التواضع الجميل.
1: الله يبارك فيك يا رب. والله الفرات يعني نحن نحاول أن نقترب من تلك العذوبة الربانية.
0: جميل. والله الشعراء المنبجيون كثيرون، ومنبج تاريخيا فيها من الشعراء الكبار. نعم. نوقل المنبجي وعمر أبو ريشة وأبو فراس الحمداني وأيمن الجبلي.
1: لا، قبل أيمن الجبلي هناك أسماء كثيرة يعني يجب أن تذكر، ولا أدري إن كان يستحق أو يحق له بعد هذه الأسماء أن يذكر. يحاول أيمن الجبلي أن يحجز له مكانا.
0: سلامنا لكل أهلنا في منبج ولكل الشعراء الكرام في منبج، وهم ما شاء الله يعني كثيرون، يسجلون وحدهم منازل ومنازل من القصيد.
1: يا سيدي وعليك السلام من أهل منبج الذين تعلم حقيقة أنهم يحبونك وأنهم ينتظرون أن تأتي إلى منبج لتشرفها.
0: أنا الذي يتشرف.
1: الله يبارك.
0: في منزل جديد من منازل القصيد مع الشاعر الأستاذ أيمن الجبلي، مرحبا بك.
1: حياكم الله أستاذ حسين، وشكرا جزيلا يعني لهذه الفرصة أن أكون في هذا المنزل، وهذا المنزل الغالي على قلبي وأنت تعرف هذا.
0: شرفتنا.
1: حياكم الله.
0: أنت أول من قرأ برومو لمنازل القصيد.
1: نعم.
0: أول إعلان ترويجي عن منازل القصيد كان بصوتك الجميل. وهذه يعني نحن نريد أن نفي شيئا من الدين. هل تذكر النص أو
1: والله
0: تعيد لنا قراءة النص؟
1: يعني إن لم أذكر أستعين حتى لا أنسى شيئا منه، لأنه نص غال على قلبي. في أطلال البيوت وجمال الأبيات وحقول الأدب وسنابل الذكريات، نسافر بين المباني والمعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.
0: يا سلام يا سلام،
1: عدتنا إلى تلك الذكريات يا
0: سلام
1: حسين.
0: نحن يعني سعداء بإعادة القراءة يعني، ونحن نقول سنابل الذكريات هنا ونتحدث.
1: نعم.
0: عن ذلك. لكن قلت في أطلال البيوت، أظن أننا كنا قد كتبناها من أطلال البيوت.
1: يعني أعتقد ذلك، هناك تعديلات طرأت، لأنه تعديلات كثيرة طرأت حتى على شكل البرنامج كما يذكره
0: حتى
1: المشاهد.
0: على صوتك أبا هاشم،
1: هل أصبح أفضل أم أصبح؟
0: أكيد أكيد، يزيدك صوته حسنا إذا ما زدته نظرا. الصوت لا ينظر إليه، لكن سننظر إلى صوتك.
1: يعني الصوت هو مو كما قال الشعراء والأذن تعشقه، فهو أول منازل العشق الصوت.
0: جميل. طبعا نحن زملاء من جهات عديدة، عملنا معه في التدقيق اللغوي، وأنت ما شاء الله زميل مقدم وإعلامي أستاذنا.
1: بالعكس، نتعلم منكم يا أستاذ حسين،
0: ونحن خريجون.
1: أنت يعني السابقون السابقون، أنت سبقتنا في هذا.
0: يا سيدي الله يجعلنا من السابقين.
1: آمين.
0: في
1: يا رب.
0: في طاعته
1: يا رب.
0: وكلانا خريج لغة عربية. وفراتي يعني الهوى أيضا.
1: نعم.
0: أنا كمان محسوب على أهل منبج بالمناسبة، حتى أن بعض المتابعين يعتقد أنني من مدينة منبج، وما قال لي أحد أنت من مدينة منبج وأنكرت ذلك.
1: والله أنا كنت أعتقد في البداية أنك من مدينة منبج.
0: يا سي والله يعتز.
1: الله
0: تعطوني هوية
1: فيه.
0: أنا جاهز أن أحملها
1: بالعكس. يعني نحن نستأذنك أن تقبل الهوية، لا نعطيك إياها.
0: أنت قلت في منبج.
1: نعم.
0: شعرا.
1: نعم.
0: والحق أنك من اللحظة الأولى في ديوان عابرون أو العابرون على عتبات الوطن تبدأ بذكر منبج في الكلمة الرابعة: يا لائمي في حب منبج إنني أشتاقها شوقا يزيد
1: تجذرا
0: تجذرا، هكذا ماذا؟
1: نعم.
0: قلت
1: يا لائمي في حب منبج إنني أشتاقها شوقا يزيد تجذرا، لو زرتها يوما لصرت مولعا بنسيمها ولعاد قلبك أخطرا، مذ غبت عنها لم يجزها خافقي فيها تعلق، والحنين تسعرا، لا يرتضي وطنا سواها، كلما لاحت بلاد خلت جامعها أرى.
0: يا سلام.
1: أواه من هذا البعاد، وغربة في حرها كبد التضى فتجمرا في حب منبجة، إنني يعقوبها ألقوا على وجه القميص لأبصرا.
0: الله الله الله. لو طفت في أحيائها لعذرتني، أقصر فنبع الوجد يجري أنهرا. وإيش قصتك اليوم؟ كل ما رأيت من قلبتها إلى في، فعلت ذلك في أي بيت؟ من حرها كبدي، قلت في حرها، كأنك قلت ذلك.
1: نعم، لأني أصبحت فيها، كنت غائبا عنها.
0: وفي شوق منبجة، قلت في حب منبجة. هذا النسخ بيسموه، بينما نعم. كتب الشاعر في الديوان وبينما أعاد تعديله وهو يقرأ، إن كان عمدا أو إن كان غير ذلك. تقول: عرج لمنبجة واتل سفر دموعي، شوقي إليها يستبيح ضلوعي. أنا ما ذكرتك يا حبيبة خاليا، إلا وزاد إلى اللقاء ولوعي. كالبئر خبأ كل أسرار الجوى، والدلو مرتقب أوان رجوعي. كي نسقي الأشواق حين تضمنا، فيك الربا بحنانها المطبوع. يا جنة في الأرض عز مثيلها، كل البلاد إليك بعض ربوعي.
1: بعض ربوعي.
0: يا سلام عليك يا أبا هاشم.
1: يعني دائما الإنسان يرى مدينته كلا، ويرى باقي العالم جزءا منها.
0: أنت تحن إلى منبج فيما ذكرت من مقطعين، أو فيما قرأت من واحدا وتلوت الثاني.
1: نعم.
0: وواضح أنك كنت بعيدا عنها. أين كنت وقتها يا أبا هاشم؟
1: البعد عن منبج يعني بدأ منذ الولادة، أنا لم أولد في منبج، فكان البعد قبل أن ألقاها وبعد أن لقيتها. لكن عندما كتبت هذه أنا كنت في، لا أريد أن أسميه في المهجر ولا أريد أن أسميه في المنفى، لكن في المكان الذي هجرنا إليه وكتب الله لنا أن نقيم فيه إلى حين أن عدنا الحمد لله. فهذا الشوق كان في الغربة، في الغربة
0: لله.
1: التي فرضت علينا ولم نختارها.
0: العابرون على عتبات الوطن، هذا ديوانك، وهو نعم. يعني أشبه ما يكون بسيرة ذاتية للثورة السورية. لمن صورة الغلاف هذه أستاذ أيمن؟
1: والله لفنان من كان اسمه المحايري، أعتقد لقب أسرته أو لقب أسرته، لقب أسرته المحايري، عادل أعتقد اسمه، عادل المحايري.
0: نعم.
1: يعني سألني في وقتها عن فكرة الديوان، عن ما ورد فيه، فأخبرته.
0: لفت نظري جدا هذا الغلاف للأمانة. يعني فنان حقيقي.
1: هو أخذ فكرة الحبر، وأخذ فكرة العبور
0: والأسلاك الشائكة.
1: الشائكة
0: ثم الدماء التي يعني العبور فوق أنهار الدم،
1: يعني وكأن الحبر أصبح هو الدم. وأنا ذكرت ذلك يعني في غير موضع، أن
0: دم أزرق،
1: في دم أزرق، نعم دم أزرق للثوار، الذي قلت فيه: كل الخلائق كالعقيق دماؤها إلا دم الثوار فخرا أزرق. طبعا أنا انطلقت من قصيدة دم أزرق من فكرة أن الثوار اشتهروا بقول لا، فأنا أردت أن يقولوا نعم، فبدأت القصيدة بأنني قلت: قلها نعم، سأظل أحمل ثورتي في خافقي ما دمت حيا أرزق. هي لا مكاسب أو خسائر حسبة، هي فكرة لا بد يوما تورق. هي أن أعيش إذا أعيش كرامة، وإذا أموت فحين موتي أشرق. هي أن أخوض البحر يلطم موجه فأجوزه وحدي وغيري يغرق. هي أن أطاول كل نجم سامق وسواي عن نيل المعالي يطرق. هي أن أدوس على جراحي كلما نزفت لأقهر من لحالي يشفق. هي أنني وحدي أساوي أمة لست الغثاء وفي دمائي فاغرق. هي أن تعود الشام رغم ظلامهم، هي أن تعود الشام رغم ظلامهم شمسا لظاها للخيانة يحرق. ولقد رضيت بأن تكون عشيرتي وهويتي ولها فؤادي يخفق، ولقد رضيت بأن تكون حبيبتي، وسوى ثراها لست يوما أعشق، وبها أخاصم أو أصالح صحبة، ولأجلها سأدوس من يتملق، ولها يراعي سوف يكتب دائما، وله مدادا من دمائي أهرق. قالوا ترى هذه السنين تعاقبت، لن نصر جاء ولا البيارق تبرق. ما ضر لو كل السنين تعاقبت، للدهر يثنينا ولسنا نرهق. أيوب صبري والنتيجة لي أنا نصر، وأنف المرجفين سأسحق. قلها نعم في وجه كل مثبط، فالمجد ثوبك والفخار محقق. كل الخلائق كالعقيق دماؤها إلا دم الثوار فخرا أزرق. أعدتنا إلى ذكريات منذ سنوات يا أستاذ حسين.
0: وأنت أعدتنا.
1: هذه كتبتها في يعني أعتقد في سنة 2014 على ما أذكر،
0: بداية الثورة.
1: نعم.
0: تمد حبالا إلى الأنبياء في شعرك يا أبا هاشم. قبل قليل يعني ختمت مع سيدنا يعقوب، والآن
1: مع سيدنا أيوب.
0: أيوب،
1: يعني أنا أتبنى فكرة أن الإنسان إذا مد حبلا إلى الأعلى فإنما يحاول أن يعلو بنفسه.

0: ومع ذلك وكل هذه الأحداث اشتدت القصيدة أيضا.
1: نعم.
0: وكان لها مسار يوازي هذا الواقع الاجتماعي.
1: كان يجب أن نطور
0: الواقع السياسي.
1: كان يجب أن نطور أسلحتنا مع يعني تطوير العدو لسلاحه لنا. فلذلك اشتدت القصيدة. نعم. كنا نحاول دائما أن نجعل من حروفنا حرابا. يعني جغرافيا أنا كنت بعيدا عن سوريا، ولكن كنت دائما أحاول أن أصل إليها من خلال حروفي، أن أحاول يعني أن تحمل هذه الحروف هم الذين ما زالوا في الداخل والذين لا يريدون أن يغادروا، مستمسكين بهذه الأرض، مستمسكين بهذه الفكرة التي لن تموت. فكان لزاما على القصيدة أن تكون على قدر تلك التضحيات وعلى قدر تلك الهمم، وإلا بالنسبة لي يا أستاذ حسين فليسقط الشعر.
0: جميل.
1: إن لم يكن على هذا المستوى.
0: يعني كان القصف كبيرا وعنيفا كما يعني مثل لذلك أحمد شوقي في قصيدة قديمة، سلام من صبا برد أرقك
1: ودمع لا يكفكف يا دمشق،
0: إذا رمنا السلامة من طريق أتت من دونه للموت طرق، بليل للقذائف والمنايا وراء سمائه خطف وصعق، إذا عصف الحديد احمر أفق على جنباته واسود أفق.
1: الله.
0: يحكي عما فعله الفرنسيون بسوريا.
1: نعم.
0: فماذا قلت عما فعله النظام البائد يوم اشتداد القصف؟
1: والله أنا سوريا. تحدثت وقتها عن إدلب لأنها أصبحت رمزا جامعا لكل المناطق التي بقيت شوكة في حلق هذا النظام وأعوانه، أعوانه الكثر الذين كانوا من كل الأصناف، من كل أصناف الجريمة. فكتبت قصيدة أسميتها صفحات من نزف التاريخ، وأنا فيها أحمل التاريخ مسؤولية وأحمل الذين عاشوا ذلك التاريخ مسؤولية. منهم من حمل مسؤولية أنه كان إلى جانب الحق، ومنهم من حمل مسؤولية أنه سيذكر في صفحات التاريخ كأشنع المجرمين الذين مروا على هذا العصر. فقلت فيها من نزف إدلب تكتب الصفحات، فإذا قرأت سينطق الأموات، ستشي بأوجاع القلوب حكاية في متنها تتوالد الآهات، فيها ستلقى كل طفل ضاحكا، بعد الممات تقاوم الضحكات، ستزور أما بين أسطر قصة للفقد تحكيها لك الدمعات، والوالد المفجوع ليس يحرك الشفتين لكن تنطق الأنات، في وجه قاتل طفله وشم له صوت وتفضح جرمه اللعنات، سيجيء يمسك خنجرا في كفه وستلتقي بالخنجر الطعنات، ويصيح كلا لست أحمل ذنبهم، وعلى القميص من الدمى قطرات، سيقيله ما أجرمته يمينه فلقد تموت بسمها الحيات، وسيشهد الزيتون أن دماءنا في عطرها تتطهر المشكات، وبأن مصباح القلوب ونوره لا زيت فيه من الدمى يقتات، ستميل عنا الأرض رغم ثباتها تحت الذين كأنهم أموات، ما حركتهم دمعة علقت على شباك ذاك الدار، والصرخات أحنا ظهور المبعدين حنينهم هرمت على أثر النوى الخطوات، حملوا حقائبهم وفيها موطن لم يرخصوه، وتشهد اللاءات والقلب بالذكرى هناك محاصر، ضاقت بما رحبت عليه جهات، سنعود مثل الفجر يولد بكرة، إن لاح فجر ولت الظلمات، وغدا سنطعم للدنا أحلامنا وستزدهي يوما بنا الساحات، كل القلوب لأجل إدلب حمزة، كل البيوت بأرضها ثكنات.
0: يا سلام يا سلام. وقد عدتم وقد عدنا.
1: نعم. الحمد لله الحمد لله. هذا فضل.
0: وازدهت الساحات.
1: ازدهت وهذا

0: فضل نعجز كسوريين عن شكره وأداء فضله لله عز وجل.
1: البيت الأخير تقصد حمزة الخطيب؟
0: نعم أقصد حمزة الخطيب، صحيح. يعني المعنى المباشر وأنت صياد حمزة الخطيب، لكن أردت أن أنطلق إلى معنى سيد الشهداء أيضا، إلى سيدنا حمزة صياد الأسود.
1: هنا دلالة الكلمة
0: أننا يجب أن نكون جميعا كحمزة، كحمزة الذي استشهد، حمزة الخطيب في طهره ونقائه وبراءة مطالبه، وكحمزة الشهيد سيد الشهداء في قوته وصلابته ووقوفه مع الحق.
1: صح لسانك،
0: صح بدنك.
1: استمرت الثورة السورية ودخلت في نطاقات مختلفة.
0: نعم.
1: نوصرت ثم بعد ذلك
0: خذلت.
1: خذلت.
0: نعم. وتركت.
1: أي نعم وتركت. وهنا يعني بدأ التحدي الكبير، والتحدي الذي لابد إما أن تكمل الطريق أو أن تعود إلى الخلف. عودتك إلى الخلف هي مثابة بمثابة انتحار.
0: نعم.
1: وتنازل عن المبدأ والقيمة. إكمالك الطريقة وأنت وحيد هي مغامرة ليست مضمونة النتائج ولا محسوبة النتائج ولا صحيح. محسومة الهوية حتى، لكن المبدأ والقيمة يقول أن استمروا
0: وأن تستمر.
1: فمن هم العابرون إذن على عتبات الوطن طالما كل روح التحدي هذه كانت موجودة؟
0: كنا أيضا نحن. شبع العراء من الأديم السوري، فعلى البقية يا نوائب دوري.
1: دوري.
0: لم يبق من معنى الطفولة عندنا إلا صدى الضحكات خلف السوري. ما ثم أم كالتي فقدت وما في الكون مثل فؤادها المفطور. من دمعها في الخبز ملح ثائر تذكي به النيران في التنور. عجنته بالقهر المعتق صورة عن طفلها عن دمه المهدور. أهدته قبلتها وقدس دعائها، هل ذقت مثل رغيفها الممهور؟ تلك اليتيمة لم أعد أدري بما سأجيب شك سؤالها الموتور. هل لي أب؟ هل لي كغيري إخوة؟ كيف اقتلعت؟ وأين جذوري؟ ما شكل أمي؟ ما اسمها؟ هل يا ترى مثلي تشابه وردة من نوري؟ لم تسطع الأيام وأد جمالها، فالحسن بعض إبائها الأسطوري. أطفالنا كبروا خياما مزقت أحلامها في موطن مقهور. في وجه كل أب ذهول حكاية عن كيف كنا حين ترك الدور. عن بابنا، عن ذكريات خلفه، عن صمتنا، عن شوقنا المبتور، عن كل ما كناه قبل هروبنا. عن دمعة في مدفن مهجور، عن طهر أرض خط فوق جبينه، عن معبر، عن خاطر مكسور، عن غربة صبغت رؤاه بخيبة تركته نهش ملاجئ وقبور، عن كعبة للحب كان يطوفها متبتلا في حقله المغدور، عن حنطة حصدت قبيل أوانها، عن بؤسه المزروع دون بذور، عن أمة سكتت عن العار الذي ما كان من تاريخها المنصور، عن موطن يتقاسمون رغيفه وبنوه جوعى خبزه المنثور. في سوريا أرخى الشقاء سدوله وأذاقنا من نابه المسعور. نحو الجنان الكل رهن حسابهم، أما لنا فالموت محض عبور.
1: أوجعتنا.
0: هذه قصتنا، هي موجعة في تفاصيلها. يعني وإن كنا عشنا فرحة النصر وبالغنا ويحق لنا أن نبالغ بفرحة النصر، لكن الطريق الذي من خلاله وصلنا إلى هذا النصر موجع جدا.
1: هل فقدت الأمل أو دخلت في مرحلة اليأس في
0: نعم
1: وأنت في غربتك؟
0: وأنا في غربتي وأنا أحمل كل هذه الروح التي تتغذى بالتحدي. يعني وصلت إلى اليأس فنصبت مشنقة دمشق وأعدمتها.
1: أنت فعلت ذلك؟
0: نعم.
1: فعلت ما لم يستطع النظام البائد أن يفعله.
0: يعني وصلنا إلى مرحلة إما أن ترضى دمشق بما هي عليه في ذلك الوقت وإما أن تموت شريفة.
1: كيف تكون سفاحا بحق دمشق؟
0: عندما لا أريد لها أن تغير جلدها.
1: ماذا قلت؟
0: العطر يحمل ذنب الورد إن قطف، فمن سيحمل ذنب الشام معترفا؟ ومن سيقنع بعد الآن ضحكتها وكل حزن على صدر الشآم غفا؟ ومن سيرجع للنارنج موطنه؟ وهل تعود ديار قسمت غرفا؟ كذلك الشام مذ أغرابها اختلفوا، وكلهم يدعي منها قد اغترفا. تهدهد القهر عنه الآه تكتمها، فتصرخ الآه فيها يا شآم كفا. تهدهد القهر عنه الآه تكتمها، فتصرخ الآه فيها يا شآم كفا. يزورها الهم كي يقوى بقوتها، كذلك الهم لا يقتات بالضعفاء. عفت عن الموت والأغلال في يده، ودمعها فوق خد الفقد ما نشفا. فبدل العدل فيها وجهه كسفا، وألبس الجرم للمظلوم حين عفا. ولف من ياسمين الروح مشنقة وشد، حتى كأن الحبل قد نزفا. فسارت الشام نحو الموت في شرف، في الموت لا يستوي الأنذال والشرفة.
1: يا سلام،
0: هي حتى في موتها تتحدى.
1: نحو الموت في شرف،
0: فسارت الشام نحو الموت في شرف، في الموت لا يستوي الأنذال والشرفة. الذين يقولون أن الموت موت. لا،
1: عتبك على دمشق لم ينتهي، ولم تكتفي بإعدامك لها في قصيدتك، بل طالبتها في غير موضع بأن تتوقف عن كذا وأن تقوم لكذا. بعيدا عن هذه الإرهاصات الشعرية والتداخلات التي ينفعل بها الشعراء، أريد أن أدخل معك إلى معركة التحرير أو ما قبيل معركة التحرير، لأستوضح منك ماذا كان في شعر الجبلي. والبلاد تتحرر مدينة إثر مدينة، ومعركة ردع العدوان قد انطلقت، فهل انطلق شعر التحرير أيضا مثلما انطلقت معركة التحرير، أم ظل الشاعر مردوعا بهجرته، مردوعا بغربته، بآلامه، بيأسه، بإعدامه للمدن؟
0: لا، هي يعني بالعكس انطلقت، والشاعر ينفعل بواقعه، ويجب أن ينفعل بواقعه وبمجرياته. ومعركة ردع العدوان كانت، يعني أتذكر كثيرا من الحوارات التي كانت تجري بيننا، وأظنك كنت في إحداها، إنه هل من المعقول أن يدخلوا إلى حلب؟ لقد وصلوا على مشارفها، هل من المعقول أن يدخلوا حماة؟ فكانت المعركة تلفها الدهشة والحيرة. فأنا كتبت، نعم، في تلك الأيام لمن قاد تلك المعركة ومن معه.
1: تقصد هنا السيد الرئيس أحمد الشرع؟
0: نعم، عندما كان قائدا لغرفة العمليات التي قادت المعركة. وفي تلك الأيام كانت المرة الأولى التي يخاطب باسم القائد أحمد الشرع، فأنا كتبت لهذا القائد في وقتها.
1: وأنت مذهول بما يحصل من تفاصيل في سياق المعركة؟
0: أنا مذهول ومندهش، وانعكس ذلك، يعني كنت صريحا، فبدأت قصيدتي بكلمة الحيرة. طبعا هذه الدهشة المحبوبة، نحن مسرورون بما يجري ونتمنى أن نصل إلى دمشق ويصل الفاتحون، لكن هناك دهشة. يعني قبل قليل أعدمت دمشق، نصبت مشنقتها، فكيف وهي يعني ثوب العرس يقترب منها؟ فقلت له ولهم: حيرت فيك الصحب والأعداء، يا مالئا درب الخلاص دهاء، ردع وعفو، كيف تجمعها معا حتى كأن النار ترشح ماء؟ ماذا فعلت لكي تكون قيامة؟ أيقظت أرضا أم صعدت سماء؟ وجمعت حولك من رجال عزيمة يخشاهم حتى المنون لقاء، أم منت كل الناس حتى لم يعد يخشاك إلا الحاملون دماء؟ ومنحت للأديان عهدك أنها في ذمة لا ظلم لا استعلاء، ستظل أرض الشام تذكر قائدا ويخلد التاريخ منك بلاء.
1: جميل،
0: لذلك قلت قائدا ولم أقل فاتحا، لأنني يعني أخذت كل المجريات من واقعها.
1: هذا والثوار في طريقهم إلى دمشق،
0: كانوا عند حماة تقريبا
1: قبل معركة زين العابدين،
0: قبل وهم في الطريق، يعني تحديدا بعد أن سلمت حلب للقس أعتقد في وقتها لإدارة شؤونها، وكان حالة من الأمان وحالة من رفع شعار نصر لا ثأر فيه، فالموضوع لا يحتاج إلى حيرة، يحتاج إلى توصيف، يحتاج إلى توثيق، لأنني أعتقد أن الشعر حالة توثيقية بشكل أو بآخر،
1: له دور كبير في كتابة التاريخ.
0: نعم،
1: والتاريخ أصلا من مصادره الأدب.
0: صحيح.
1: والشعر. وصل الرجال والأبطال إلى دمشق.
0: نعم.
1: وتحقق النصر، واستمر أيمن الجبلي يواكب الحدث، فهنأ بالنصر أم لم يهنئ؟
0: لا، هنأ طبعا، لأن دمشق تستحق هذا هذا النصر، وتستحق هذا العرس، وتستحق تهنئة الدنيا كما رأينا جميعا. لكن أيضا كنت في حيرة، فقلت لها من أين أبدأ والحديث شجون، ودمشق في رأس الزمان عيون، من أين؟ من دمنا الرخيص لأجلها، من أجلها كل الدماء تهون، أم من عذابات رضيناها لكي يرضى الإباء ومجدها الميمون، أم من حرائق أشعلت كي تحرق الدنيا فأحرق نفسه نيرون؟ ما ذكر روما والشآم عزيزة لجلالها كل الدروب تكون، هي كل ما نصبو إلى تحقيقه، والأمنيات صوابنا وجنون، من إدلب العز استعرنا خيلنا، عن عدوها يتحدث الزيتون، حتى أتينا قلعة الشهباء من كل الجهات كأننا حطين، وإلى حماة وحمص جد مسيرنا، والعزم فينا صهوة ومتون، وهناك عجل في القلوب حنينها فأشار نحو بياضك الياسمين، جئناك يا أم القلوب وكلنا في أصل عزك يا شآم غصون، قم يا صلاح الدين شامك حرة وهنأ نزار تحرر الليمون.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: يا سلام، قم يا صلاح الدين شامك حرة وهنأ نزار تحرر الليمون. قرأت لك هذين البيتين سابقا.
0: نعم، كنت وسعدت بهما أي سعادة
1: في منازل القصيد،
0: في حلقة عن النصر.
1: نعم، جميل يا أبا هاشم.
0: الله، الجميل هو ما تجدون به.
1: كنت أحاول أن أربط بين لغة الجسد عندك، قسمات وجهك وتعبيراتك الصوتية، أحاول أن أصل إلى نتيجة.
0: هل وصلت؟
1: لا.
0: ما منشأ هذه المحاولة؟
1: يعني هو البنية الفكرية عندي.
0: نعم.
1: في محاولة استقراء شخصية أيمن الجبلي، وهذا المنهج النفسي في قراءة الأدب مشكلة صاير عندي.
0: بالعكس،
1: وعلي أريد أن أطرح نقطة يعني لا يجب أن أمر عليها. مدحت السيد الرئيس أحمد الشرع قبل أن يصبح رئيسا، كان قائدا لمعركة التحرير.
0: نعم.
1: ووصفت بما رأيت.
0: طبعا كنت أوثق.
1: حيرت فيك
0: الصحبة والأعداء، يا مالي أن درب الخلاص دهاء.
1: ثم امتدحت الثائرين الذين وصلوا إلى دمشق وتحقق النصر.
0: نعم.
1: هل ظللت على هذا النسق؟ بعد تحقيق النصر في علاقتك برمزية الموقع القيادي أو الرئاسي، ولا سيما بعد أن مشت البلاد باتجاه مؤتمر النصر والإعلان الدستوري وغير ذلك؟
0: نعم.
1: هل ظل أيمن الجبلي هو ذاته شعريا داخل النص، أم حصل هنالك شكل من أشكال التغيير، التحوير، التوليد الجديد لمفهوم العلاقة بين الشاعر المثقف وبين السلطة السياسية؟
0: طبعا حدث، لأنني عندما خاطبته كان قائدا، وكنت أريد له حقيقة أن يصل إلى دمشق. كنت في ظهره وظهر من معه، إن صح التعبير كما نقول في العامية، أنا بظهرك. وبعد أن أصبح رئيسا أيضا بقيت بذات الأمر، ولكن من ناحية الأمانة، من ناحية النصح، فكتبت له نصا ولم أقرأه أبدا في أي مناسبة
1: إلى الآن.
0: وكنت أنتظر مناسبة تستحق أن يقرأ فيها هذا النص، ولا أجد. يعني
1: توجه خطابا للسيد الرئيس أحمد الشرع،
0: عنوان القصيدة إلى الرئيس.
1: إلى الرئيس:
0: بالروح لا نفديك كلا والدمي، هذا الهتاف إليه لسنا ننتمي. بالروح لا نفديك كلا والدمي، هذا الهتاف إليه لسنا ننتمي. لكننا إن سرت في درب العلا كنا دروعك في المسير لتحتمي، ووجدتنا لو مال حملك مرة كتفا وعنه الحمل ليس بمرتمي، ووجدتنا نخطو أمامك كلما عز الرفيق وكنت خير مقدمي. أنا مثل باقي الشعب نحلم أن نرى وطنا لنا ونقولها ملء الفم، فلك النصيحة ما حفظت بلادنا وحرست أحلاما لشعب أكرم، وسعيت كي تبقى البلاد عزيزة عربية وسوية لم تقسم، وأعدت وجه الشام أبيض باسما ورفعتها بالعدل فوق الأنجم، وأعدت ضحكتها لتملأ أنفسا كثرت مصائبها من ابن العلقم، وكتبت تاريخا يليق بأن يرى في قابل الأيام نهج تقدمي، وأزلت عن لغة الكلام قيودها، وأزلت قيدا مثلها في المعصم، وعدلت ميزان الحقوق وصنته، فنصرت مظلوما من المتحكم، فإذا فعلت وجدت منا أسهما في قوس حكمك من فريد الأسهم. إنا نراك لما نروم ونرتجي، أهلا فسر في حفظ رب منعم.
1: ونعم بالله يا سيدي. الحمد لله الذي حقق لنا هذا النص،
0: الحمد لله،
1: على يد الأحرار. وكانت ثمرة الصبر الذي كان في الثورة السورية من نزوح ولجوء وشهداء ومعتقلين، كانت ثمرته كبيرة جدا بتحرير البلاد وحرية العباد والناس، والحمد لله.
0: نعم.
1: لكن بعد تحقيق النصر ظهرت قضايا كثيرة، يعني الناس بدأت تبحث عن المفقودين فلا تجدهم.
0: نعم.
1: الناس بدأت تتحدث عن الطعام والشراب، عن الأمن، يتحدثون عن البناء الاقتصادي الجديد، عن التربية والتعليم وعودة المدارس إلى العمل. وكان للشعر نصيب في هذا الجانب، لكنه لم يكن بالمستوى الظاهر، يعني المستوى ظاهر الوضوح. لماذا؟ لأن التجربة الشعرية تحتاج إلى وقت لها حتى تنضج.
0: صحيح.
1: وحتى تستوعب الظاهرة. الشعر ليس خبرا عاجلا.
0: نعم.
1: ليس قصيدة خبر عاجل مجرد أن يتلقف المتغيرات في المجتمع. هل بين كل هذه القضايا التي استجدت بعد التحرير ما لفت نظر الشاعر أيمن الجبلي فعالج ذلك شعرا؟
0: والله هناك قضايا كثيرة، لكن كما تفضلت أن القصيدة لا تكون خبرا عاجلا، فذهب أيمن الجبلي إلى قضية يعني هي قديمة وتجددت بعد التحرير. أنا لي أخ من المفقودين، من ملف المفقودين في سجن صيدنايا، ولا أدري إن كان يصح أن نسميهم حتى الآن بعد عام ونصف تقريبا أنهم ما زالوا مفقودين، نحن نحسبهم عند الله من الشهداء.
1: أخ شقيق.
0: أخ شقيق، نعم نعم، أخ شقيق كان في سنة 2012،
1: أخذه النظام البائد منذ عام 2012.
0: نعم، ولا خبر عنه
1: إلى الآن،
0: مثله مثل كثيرين من السوريين.
1: لم تعثروا على ورقة هنا، على نبأ هناك؟
0: لا شيء، لا شيء، كلها أخبار لكن لا وثائق.
1: والله ما أدري ما أقول، إن كان في الدنيا رده الله إليكم سليما معافى،
0: آمين،
1: وإن كان عند ربه فهو في جوار أرحم الراحمين.
0: لا شك ولا ريب، نسأل الله له القبول ولمن معه،
1: آمين. ماذا كنت
0: تريد؟ هذه قضية المفقودين. قلت من أين يا ماضي عليك أطل، ولأي شيء والحقيقة تطل، صبحا تنكر للندى أزهاره وتقول هذا ما جناه الليل، شمس من الوهم استفاقت، كيف لا تهن الجهات وكيف ينصف ظل، ألأن ذاكرة البيوت نوافذ سرقت فلا ذكرى لنا تخضل، خرساء أخيلة الغريب لأنها ناي وليس له ثقوبا نسل، مر الزمان على الجميع فلم يكن عدلا وهذا شأنه وأقل، فلكل من صحب الزمان نصيبه مقدار ما من صدره يحتل، الوقت سيف لا بحدة نصله بل من شعور أنه يستل، يشقى القناع إذا تكفل وجه من حارت ملامحه، فشيخ طفل إذ كيف يخفي أنة في ضحكة أو كيف يبديها ولا تختل، ضدان قد نزل جنانا واحدا فكلاهما أهدى به وأضل، كثرت حقائب ذكريات العابرين إلى الخلود وحاملوها قل، من نصف حسن لم يجرم ذئبه كالحزن في عين النبي أطل، كالنور من رحم الظلام وجوههم كالياسمين إذا علاه الطل، كشقائق النعمان ألمح جرحهم وضميرنا من نزفهم مبتل، حملوا وصايا الأرض صانوا عهدها، أرض تصان بعمرهم أتذل، وسألتهم هل تستحق دماءكم؟ فأجبت إن ترابها لأجل، يا كاتب التاريخ قف في سطرهم، شمس الحقيقة لا تغيب تظل، كل الذين تلوا وجوه السابقين لهم هدوا، أما النسوها ضلوا، فاقرأ على الأجيال أصدق سيرة في قيدها سجانها ينفل.
1: الله المستعان.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله في السراء والضراء
0: دائما، الحمد لله، ما عند الله هو الخير،
1: احتسب ذلك يا أبا هاشم.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هذا نحن نعتبره في العائلة، نعتبره فخرا، وأننا الحمد لله هذا يوثق.
1: ماذا كان يعمل أخوك؟
0: أخي كان يعني في الخدمة الإلزامية، وعندما حاول أن ينشق اعتقل وأودع في صيدنايا. يعني هو كان في الخدمة الإلزامية قبل الثورة، وتعلم في ذلك الوقت الاحتفاظ الذي حصل ولم يعد هناك تسريح، فحاولنا مرارا أن يترك هذه المؤسسة المجرمة، والكتاب التقارير معروف هذا الأمر في سوريا في كل
1: المخبرون
0: مكان، المخبرون أبناء الظلام، يعني أودع سجن صيدنايا.
1: كتب الله أجركم وأجر والديك.
0: آمين.
1: يعني على ما احتملتم من صبر.
0: الحمد لله،
1: وإن شاء الله المآل عند الله خير.
0: نعم، هذا ما يصبرنا وهذا ما يسعد القلوب،
1: خير لا يفنى
0: أبدا أبدا،
1: بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: نعم، الحمد لله.
1: لم تكن هذه القصيدة وحدها، قرأت لك قصيدة أخرى أيضا تحدثت فيها عن المفقودين. مهلا، هكذا كان مطلعها.
0: يعني نحن كنا نرقب عودته. أنا وجهت نداءات كثيرة إلى المتوجهين إلى سجن صيدنايا، وكنت أزودهم بأوصافه وباسمه يعني عسى أن يكون هناك أثر. لكن بعد فتح السجون وسرورنا بخروج من خرج منها حيا، بدأ الأمل يتضاءل. هذه القصيدة لها قصة. ابنة البكر كان يحبها عمر، أخي عمر، وهناك صورة ملتقطة وهو يحملها وكأنه يهمس في أذنها. فبعد ما مرت فترة فتح السجون وكذا، جاءت ابنتي سعر تحمل الصورة.
1: يهمس العم في أذن ابنتي أخي.
0: نعم، وهي صغيرة، فجاءتني تحمل الصورة تقول: أين عمي؟ فكتبت أقول له: مهلا، فقلب أخيك لا يتحمل، وهو الذي لقياك كان يؤمل. هانت ليالينا فغبت كبدرها، وعجلت دوما في شؤونك تعجل. كبرت صغيرتنا وتحمل صورة فيها وعودك، أين عمي تسأل؟ هبني جوابا منك يرضيها، وهل يرضي المؤمل غير ما هو يأمل؟ سأعود قلت، وكنت تبدو واثقا، والقلب يهمس لي، عميرك يرحل. كذبته والغر يكذب قلبه، والآن من نبضي وحقك أخجل. اذهب وخذ معك الشموس، فلم تعد تجدي، وحولي كل شيء أليل. ماذا عسى من لم يجد ريحا ولم يلقوا على وجه قميصك يفعل.
1: كتب الله أجركم أبا هاشم.
0: آمين آمين. الحمد لله الحمد لله، هو حسبنا ونعم الوكيل. هو عريس ككل عرسان هذه الثورة. هذا شأن كل الأسر السورية، وهذا فخر كل الأسر السورية.
1: إن شاء الله هم نبت لمستقبل أفضل لهذه البلاد.
0: لذلك نحن نتمسك بكل الصعوبات التي تجري الآن حتى لا تذهب هذه الدماء سدى، ولن نقبل بأن تذهب سدى. يعني وإن لم يقدر من لا يدرك مخاطر أن نذهب نحو الهاوية، لا يدرك هذا الثمن الذي دفع.
1: ولذلك تعاتب الوطن في قصيدة.
0: نعم، هل جف؟ تعاتب الوطن على شدة عطائه ونكران أهله له.
1: هل جف حرفك حتى نالك السغب؟ هكذا قلت. نعم. له يعني الوطن متعب بعد 55 سنة منه.
0: والله متعب
1: حكم جائر جداً. وبعد 14 سنة، بعد 14 سنة من الثورة،
0: من الدماء ومن سقيا هذه النبتة من جديد،
1: فكان لابد أن يكون متعبا يعني.
0: وكان لابد أن نفهم كأهل لهذا البلد أنه متعب، وأن لا نطالبه بأكثر مما يستطيع.
1: ماذا قلت له؟
0: قلت: هل جف حرفك حتى نالك السغب؟ ما مال جذعك بل في روحك الحدب. الشعر خبزك مد الملح جسر هدى، لا يخذل القصد لكن يخذل السبب. يا ضدك الآن لا تنجيك أغنية، ألحانها الحزن في نوتاتها الندب. ما بال عينك قد حمت سحائبها، ويحبس القطر عن أهدابها الغضب. لمن ستحمل ما في الأرض من عتب؟ لمن ستحمل ما في الأرض من عتب؟ يكفيك يكفيك، لا يجدي هنا عتب. لله قلب على ما فيه من حرق يظل ينبض. ما أشقاك يا حطب؟ كأنك اليوم في ذاك المخاض، وقد تهز جذعا ولا يساقط الرطب. زرعت للناس رغم الهم كرمتهم، وها تدلى لئلا يتعبوا عنبوا. ما أجهل القوم جاءوا دون سلتهم، وأوجعوا الشهد خانوه ليحتطبوا.
1: سيكون الخير إن شاء الله. وسوف تتساقط الرطب
0: إن شاء الله. هذا أملنا، هذا أملنا الذي نسقي به أوقاتنا،
1: ولكن لابد من الصبر والعمل أيضا.
0: طبعا طبعا، يعني ثورة كل هذه السنوات وكل هذه الدماء حتى وصلنا إلى نتيجة، البناء لا يستحق شيئا من صبر؟ على الأقل أنه لا يعني لا يحتاج إلى دماء، هذا أقل ما يمكن أن يقال. فلا يستحق منا قليل صبر بعد كل هذا العناء؟
1: يستحق أكثر. بالعودة إلى الجوانب الفنية في شعرك، وأنا أقرأ هذه النسخة التي أهديتنيها، مرت علي
0: بل أنت هديتها وهدية صاحبها.
1: بوركت يا أبا هاشم، بوركت. هذه العواطف فاضحة يا أخي، والله فاضحة.
0: ولا بالعكس،
1: تحملنا ماذا؟ تحملنا ثقلا كبيرا يعني، لكنها جميلة أيضا. والله ما أدري،
0: نقتات بها يا أستاذ حسين، نقتات بها.
1: رواية المجد تقول: سنروي في غد عنا ونحكي للدنا أن بوجه الظلم قد ثرنا ولم نقبل رداء الذل. وأنا أقرأ بهذا النغم والإيقاع الموسيقي: سنروي كيف سال الدم ونهرا كيف دمع الأم لكي نرقى ذرى الأنجم. حلوة الأنجم.
0: ولم نرضى.
1: أي نعم. ولم نقبل رداء
0: الذل.
1: تذكرت شيئا مهما، والوقت هنا يضيق علينا في منازل القصيد، ولكن صدرك يتسع.
0: بارك الله فيكم.
1: يا الله، أنت شاركت في مسابقة النشيد الوطني.
0: نعم.
1: وكان نصك من النصوص السبعة التي رشحت للمرحلة النهائية.
0: نعم.
1: أولا يعني وجدنا أن هنالك استحسانا من بعض، أنا على الصعيد الشخصي، من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنصك، وهذا الذي دعاني أن أفتتح أو أن أفتح هذا الجانب. فلما قرأت نصك هذا رواية المجد تذكرت إيقاعك الموسيقية ذاك. نريد منك أن تقرأ لنا النص أولا، النشيد الوطني الذي كتبه أيمن الجبلي.
0: نعم.
1: ثم بعدها سأسألك إن كان ما زال صدرك متسعا.
0: يتسع. النص بعنوان جدد الأمجاد، وبدأته بهذا لأني يعني انطلقت من كتابتي بأن دمشق جددت بهذا النصر أمجادها التي لم تغادرها، وإنما يعني حجبها ظلام مر عليها وقتا من الزمن. فقلت: جدد الأمجاد يا أرض الإباء، واحملي للفجر آيات الضياء، لا يموت الحق بل يحيا كريما حين تسقيه دماء الشهداء. كلنا نفدي الوطن درعه عند المحن، عهدنا طول الزمن أن نسير إلى العلا، شعبنا حر ولا يحني الجباها، صاغ من تاريخه عزا وجاها، غاية الأحرار أن يبقى عزيزا، موطن راياته تعلو سماها. كلنا نفدي الوطن درعه عند المحن، عهدنا طول الزمن أن نسير إلى العلا، نحمل الأقلام في السلم سلاحا، ثم تغدو ساعة الحرب رماحا، هكذا نبني بعلم ونضال وشباب يملأ الدنيا كفاحا.
1: يا سلام يا سلام على المعاني، المباني هذه، تقييم الملحن.
0: نعم.
1: هل تتوقع أن الشعب السوري ذات يوم سيقف ويردد هذا النشيد؟
0: آمل، كل أمل ورجاء بأن يعني يكتب الله لعبده الفقير هذا الشرف.
1: الآن أنتم في مرحلة تلحين النصوص.
0: نعم، لحنته حتى التلحين، وأنا يعني تواصل معي الملحنون، أنا لم ألحن.
1: يعني أخذت خطوة نحو الأمام.
0: تواصل معي الملحنون ويرسل بعضهم لي نماذج ليأخذ رأيي، وأشكرهم جميعا، يعني أكثر من 12 ملحنا تواصلوا معي، ومنهم من أرسل ومنهم يعني يتأنى في الإرسال، خاصة وأن المدة غير محددة. لكن أن أخذ أنا خطوة بذلك، أخذت خطوة مع أكثر من ملحن صديق، ولكن لا علاقة لي بحسب ما فهمت في المجريات المسابقة وقوانينها بهذه المرحلة. يعني التقديم سيكون من قبل الملحنين، نحن قدمنا نصوصنا،
1: التلحين الملحنون سيتقدمون إلى،
0: نعم، هناك رابط يقدم من خلاله الملحن لحنه الذي أنجزه
1: لقصيدة رشحت يختارها،
0: ربما يختار أكثر من نشيد، هي سبعة نصوص.
1: إذا المرحلة المقبلة سباق أو مسابقة أو يعني
0: من ألحان،
1: للألحان.
0: نعم. من خلال معرفتي يعني أنا أعرف في المقامات مشهورها على الأقل وقراءتي ما بين الأسطر دون أن أتواصل مع أحد ويعلم كل من في الوزارة أو القائمون على هذا الأمر أنني لم أتواصل معه، لكن أقرأ. لماذا هذه المرحلة مفتوحة؟ يعني أعتقد أن النشيد يسمع ولا يقرأ، هذا برأيي. النشيد دائما، لذلك أنا قلت أن من يقارن نصوصنا بنشيد في سبيل المجد أو حماة الديار أو غيره من الأناشيد يظلم، لأنه يقارن نصا مكتوبا بنص مسموع، واللحن يرفع من النص.
1: يعني أنت تريد أن تشير إلى ضعف في التركيب اللغوي؟
0: هذا ما اتهمت به النصوص.
1: وأنا أنت كيف تقيم نصك حتى لا نخرج إلى نصوص أخرى؟
0: أنا في نصي عملت دراسة قبل أن أكتب هذا النص، يعني أنا اطلعت على النصوص الأناشيد في الدول العربية كيف يكتب النشيد، علما أنني أكتب في المغنى قديما، يعني أنا لي قصائد كثيرة مغنى أو الشعر المغنى تحديدا.
1: أدري ذلك،
0: لي كثير منها، فعندي من هذه الخبرة، وأنا آت من عائلة يعني ينشد فيها الوالد والإخوة، فأنا لست غريبا عن جو الألحان والأناشيد بشكل عام، فأعرف كيف أكتب للنشيد. وحاولت أن أجمع ما هي المعاني، يعني هي تركيبة، هذه ليست قصيدة تكتب شعريا ويجب أن تكون الشعرية فيها عالية، أنا ضد هذا، لأن هذا النشيد سيغنيه البائع في السوق وسيغنيه الطالب في المدرسة على اختلاف مراحله العمرية، فيجب أن يكون في ألفاظه بساطة. لذلك يقولون أن فيه الكثير من النظم، طبيعي، لا يوجد نشيد وطني شاعري، النشيد الوطني يجب أن يكون فيه نظم، يعني لأن هذا النشيد ليس مطلوبا منه أن يكون شاعريا، فيه شاعرية عالية وأن يبتعد تماما عن النظم، بالعكس، لأنه يعني سيردده البائع في السوق ويردده المثقف.
1: ألا تعتقد أن هذه حجة للشعراء حتى يمرروا أو يبرروا بعض الضعف في الأسلوبية الحديثة لكتابة النشيد الوطني؟
0: من يقيم الأسلوبية الحديثة عن القديمة؟ هل يطلب من النشيد أن يكون من المدرسة الكلاسيكية مثلاً، يعني أو المغرق في الحداثة؟
1: أنت لماذا لا ترى أن النشيد يجب أن يكون قبل أن يصل مرحلة التلحين نصاً قوياً من الناحية الشعرية، ثم بعدها ننظر في مرحلة التلحين؟
0: أنا كنت أتوقع أن يتم اعتماد نشيد واحد ثم بعد ذلك تطلق
1: الألحان،
0: مسابقة ألحان، لكن عندما وصلوا إلى 7 نصوص قلت لعلها يعني تشابه بعضها في الأسلوب، تشابه بعضها في المعاني، تشابه بعضها في القيم الحاملة للنص، وأعتقد أن الذي قرر 7 نصوص لتدخل مرحلة التلحين هذا فيه ذكاء كبير، لأنه كما قلت النص يسمع ولا يقرأ، فهم يريدون، أعتقد وهذه ليست معلومة، هذا تحليلي، يريدون أن يروا إلى أي نص يميل الملحنون أكثر، فالملحن يكون شريكا في التقييم، يعني كثرة ألحان نص ما ربما تكون شريكة في التقييم. فآمل أنني عندما كتبت وراعيت النص، البحر الذي اخترته أو اختاره النص، ومعرفتي بالكتابة القديمة للأغاني والأناشيد، يعني آمل أنني اقتحمت هذا الجانب.
1: ندعو الله أولا أن يوفق من في الوطن،
0: آمين،
1: ليكون هذا الوطن بخير وعلى الصورة الجميلة،
0: لا شك،
1: وندعو لك بالتوفيق.
0: بالمناسبة يعني أن يكون من أصل 7، من أكثر من 1200 نص قدمت للمسابقة، هذا شرف كبير كنت أطمح له ونلته، لكن لن أكون مثاليا كثيرا وأقول لك أنني أكتفي بهذا الشرف، أنا آمل أن يكون نصي هو النشيد الوطني.
1: الشاعر أيمن الجبلي في منزل جميل من منازل القصيد، يعني طوفت بنا في رحلة أدبية ثورية في عالم الوطن وفي عالم الذات والوجدان، شكرا لكل هذه العواصف والعواطف، وشكرا لهذا الحضور الجميل.
0: شكرا لك على هذه القيادة، دائما أنا أقول أستاذ حسين يعني من أجمل من يمكن أن يقود، هذه ليست مجاملة، أنت تعرف هذا، هناك كثيرون يقودون برامج أدبية بجمال، لكنك من أجملهم.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة، ونحن سعداء بك.
0: شكرا.

0: نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. ترامب يشيد بقدرة الرئيس أحمد الشرع على توحيد سوريا ويقول إنه طرح على إسرائيل دورا ثوريا في ملف حزب الله. المبعوث الأمريكي توم باراك يلتقي مظلوم عبدي في أربيل، ومباحثات تركز على الحوار والتنسيق للحفاظ على الاستقرار. قائد الأمن الداخلي في إدلب يعلن القبض على خلية متورطة في تقديم إحداثيات عسكرية، ويقول إنها تسببت في سقوط أكثر من 100 ضحية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إدارة ترامب غيرت الشرق الأوسط جذرياً، ويؤكد أن مكاسب إيران مشروطة بتغيير سلوكها. أهلا بكم من جديد. للتفاصيل مشاهدينا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع قام بعمل رائع في بلاده. وأضاف ترامب في تصريحاته على هامش مشاركته في قمة قادة دول مجموعة السبع بفرنسا، قال إن الرئيس الشرع تمكن من توحيد بلاده. كما قال ترامب إنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، مضيفا أنه في حال لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فعلى سوريا أن تقوم بذلك. معنا الآن سيد رشيد حوراني الباحث في الشأن السياسي والأمني من دمشق. مرحبا بكم سيد رشيد. إذن عرض أو حديث دونالد ترامب للرئيس أو عن سوريا التي يجب أن تقوم بدور في لبنان، كيف رأيتموه؟
1: صباح الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة. حقيقة يعني التكرار التصريحات الصادرة من الرئيس الأمريكي حول الدخول السوري، الدخول العسكري السوري إلى لبنان، ممكن أن يندرج في إطارين. الإطار الأول التصريحات يعني المتكررة والمعهودة والتي أصبحت معروفة لكافة المتابعين التي تصدر عن الرئيس الأمريكي، وفيها شيء من النكتة إن صح التعبير، ولكن تكرار هذه التصريحات بنفس الموضوع يعني أن الأمر هو بمنتهى الجدية في عقل ترامب. نعم. الإطار الثاني الذي يمكن النظر إليه فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي بدخول السوري العسكري إلى لبنان، هو حقيقة أن هناك اختلاف بين الرئيس الأمريكي والجانب والكيان الإسرائيلي، خاصة هذا الاختلاف ممكن أن نستشفه من خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بوقف الأعمال العسكرية ضد بعضهما البعض، ونص البند الأول من هذا الاتفاق على وقف كافة الأعمال العسكرية والقتالية بين الطرفين وحلفائهما في المنطقة. ولكن بعد صدور الاتفاق صرح نتنياهو أن القرار أو وصول الطرفين إلى اتفاق هو قرار ترامب، ونحن لنا مصالحنا وقرارنا ومصالحنا الخاصة الذي نسعى إلى تحقيقها. وبالتالي فإن على الرغم يبدو أن هناك خلاف ظاهر بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، يريد ترامب ترميم هذا الخلاف وحل مسألة التدخل العسكري السوري في لبنان لصالح إسرائيل من خلال دفع الجانب السوري للتدخل في لبنان. أيضا يريد الرئيس الأمريكي من التدخل العسكري السوري في لبنان يعني عزل أو التفرد بمسألة أو استخدام تدخل حزب الله ضد السوريين لصالح النظام السابق، ويعني إحياء الحالة الثأرية بين الجانب السوري والجانب اللبناني بدفع الجانب السوري للتدخل، وعزل حالة لبنان وعلاقة لبنان، خاصة هنا نضع بين قوسين حزب الله، عزل هذه الحالة عن العلاقة الأمريكية الإيرانية، لأن نحن يعني تابعنا أيضا قبل الوصول إلى الاتفاق بين الجانب الأمريكي والإيراني كان هناك إصرار إيراني بأن يكون أن يشمل الاتفاق حزب الله ووقف العمليات العسكرية على جبهته. لذلك يريد أن تكون هذه الحالة منعزلة عن العلاقة بين أمريكا وإيران.
0: أن يقول دونالد ترامب في هذا المضمار سيد رشيد إذا لم تستطع إسرائيل القيام بذلك، يقصد القضاء أو التعامل مع حزب الله، فعلى سوريا أن تقوم بذلك. يعني هذه مثل هذه التصريحات، ألا يعني أليس الأجدر بها أن تكون داخل نقاشات داخلية؟ لماذا يصرح بهذا الكلام على الملأ دونالد ترامب؟
1: يعني يصرح بهذا الكلام يعني لرغبة الإدارة السورية أو الإرادة السورية يعني التي ظهرت في أكثر من مكان وفي تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه كرر عدم نيته التدخل في لبنان، وأيضا في من خلال اجتماعه مع وفد من الإعلاميين العرب ذكر أن خلال معركة ردع العدوان وبعد الوصول إلى مدينة دمشق كان هناك يعني الوفاق الإقليمي وحتى الدولي موجودا للتدخل ومسموح لسوريا التدخل وملاحقة حزب الله في الأراضي اللبنانية، ولكن الرئيس السوري آنذاك فضل وقف كافة الأعمال القتالية وإسقاط النظام وتحرير البلاد من الميليشيات الإيرانية على الدخول في المستنقع اللبناني. أضف إلى ذلك أن هناك يعني مشاكل كثيرة لا تزال عالقة في الداخل السوري تتمثل في بسط الاستقرار وتحقيق الأمن والاستقرار، وبسط أيضا سلطة الدولة السورية على كامل الجغرافيا السورية وتحريك عجلة الاقتصاد وأيضا جلب الاستثمارات. لكل هذه الأسباب يعني تصر الإدارة السورية على أنه المسائل المتعلقة بالبناء الداخلي هي يعني في مرتبة أعلى بكثير من مسائل النفوذ الإقليمي والمشكلات الإقليمية في الإقليم.
0: هل يعد حزب الله من وجهة نظركم سيد رشيد هدفا مشتركا أو عدوا مشتركا إنجاز التعبير بين سوريا وإسرائيل؟
1: حقيقة في الواقع يعني السوريين حكومة وشعبا تعتبر حزب الله هو عدو مشترك. لماذا؟ لأن حزب الله تدخل إلى جانب النظام البائد في حربه وتمادى في تصريحات قادته بدءا من حسن نصر الله ووصولا إلى قادته الميدانيين الذين يعني شاهدناهم وتابعناهم على شاشات الإعلام وهم يطلقون التصريحات العدائية والطائفية ضد السوريين. السبب الثاني أن حزب الله بعد سقوط النظام حتى الآن يحاول وبالتنسيق مع الجانب الإيراني إعادة بناء شبكاته وزعزعة الأمن في الداخل السوري. ولذلك أنا دائما يعني أقول في حال استمرار حزب الله والجانب الإيراني استمرارهم في محاولة إعادة بناء شبكاتهم ونفوذها على الأراضي السورية وزعزعة الأمن من خلالها على الجغرافيا السورية قد يتغير الموقف السوري ويكون هناك عملية عسكرية وأمنية محدودة في الزمن بدءا وانتهاءا وأيضا محدودة في النطاق الجغرافي، يعني كرسالة تحذيرية من حزب الله أن الزمن السابق قد ولى، واليوم الإدارة السورية لا تبحث عن نفوذ إقليمي كما كان التدخل السوري السابق الذي يعني تم في عهد حافظ الأسد بحثاً عن نفوذ إقليمي، إنما هذه العملية هي رسالة لأنها تريد حفظ الأمن داخل أراضيها ومنع حزب الله من أي نشاط له على الأراضي السورية عبر الشبكات.
0: طيب يعني أن يدعى الرئيس الشرع إلى قمة مجموعة السبعة في فرنسا وأن يتحدث دونالد ترامب بهذه الكيفية مادحا الرئيس السوري بأنه قام بعمل رائع في بلاده وفي ذات الوقت يطلب هذا الطلب، لماذا دعي في الأساس برأيكم؟ هل لهذا الأمر؟
1: ليس بالضرورة لهذا الأمر، ولا يعني أعتقد أن حتى الجانب الأمريكي أو الجانب الأوروبي والدول المجتمعة ترغب في التدخل العسكري السوري إلى لبنان، ولكن قياسا يعني على الدعوات التي وجهت للإدارة السورية والحكومة السورية ومسؤوليها وخاصة يعني الرئيس الشرع ووزير خارجيته، فقد تمت دعوتهما وحضورهما لأكثر من اجتماع من أهم هذه الاجتماعات والمؤتمرات التي دعيت إليها الإدارة السورية بعد سقوط النظام، هي مؤتمر ميونخ للأمن وأيضا اجتماع الاتحاد الأوروبي في قبرص. هذه الاجتماعات، وأيضا الرئيس السوري مدعو لحضور اجتماع قمة الناتو في تركيا في تموز المقبل، كل هذه الاجتماعات يعني تدل على يعني رغبة المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية على انخراط الدولة السورية في منظومة الأمن الإقليمي والدولي. انطلاقا من نقطتين من وجهة نظري، الأهمية الجغرافية لسوريا ودورها في حفظ الأمن الإقليمي، خاصة أنها تحولت إلى نقطة أو إلى مكان وبؤرة مصدرة للكبتاجون والمخدرات صناعة وتهريبا. والنقطة الثانية، القدرة الإدارة السورية على الرغم يعني من الثغرات التي يعني نشاهدها في بسط الأمن وحفظ الحدود، قدرة هذه الإدارة التي تشكلت أجهزتها الأمنية والعسكرية من مجموعة فصائل كانت مختلفة التوجه والعلاقات من ناحية التمويل والتواصل، قدرة هذه الإدارة على تشكيل يعني كيان عسكري وأمني متجانس إن صح التعبير والمضي في بسط الأمن الداخلي والأمن الإقليمي من خلال عدم يعني تشظي العمليات العسكرية أو الأعمال العسكرية على الحدود، وهنا أخص بالذكر الحدود السورية العراقية وأيضا الحدود السورية التركية والحدود السورية اللبنانية وأيضا الجانب الأردني الذي أشاد بعمل الجيش والأمن.
0: رشيد حوراني الباحث في الشأن السياسي والأمني، كنتم معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكم. بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجفران بارزاني مع المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك آخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال رئيس الإقليم إن اللقاء الذي حضره قائد قسد مظلوم عبدي أكد أهمية الحوار والتنسيق والجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار ودعم الحلول السلمية. ومن جانبه قال عبدي إن الاجتماع بحث خطوات دمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح زيدي أنه ناقش مع مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بنياس لإعادة تصدير النفط عبر سوريا. وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ناقش الزيدي خلال اللقاء إمكانية المضي قدما في مذكرة التفاهم مع شركة آي تي كابيتال لإعادة تأهيل الخط باعتباره مسارا استراتيجيا لتصدير النفط وتعزيز التكامل الاقتصادي.

البطاطا خارج سوريا تمهيدا لعودته إلى دمشق واستكمال الإجراءات اللازمة لتسلم مهامه في مصر. كما أشار المصدر أيضا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان دياب سيعين سفيرا أو قائما بالأعمال. ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إمكانية تنفيذ مشروع منطقة صناعية متكاملة في محافظة حلب. وبحسب وزارة الاقتصاد بحث الاجتماع إمكانية إنشاء مناطق صناعية متكاملة تضم الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والخدمية. كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ مشروع لإنشاء مناطق صناعية متخصصة على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع. قال وزير المالية محمد يسر برنية إن لقاءه مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين الجانبين. ودعا برنية الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الألمانية إلى استكشاف فرص الاستثمار والدخول إلى السوق السورية والمساهمة في جهود التنمية وإنشاء مركز لنقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في سوريا. أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا عبر شطب 7 مؤسسات سورية من قوائم العقوبات. وأوضح السلطات السورية أن الكيانات التي أزيلت شملت وزارتي الدفاع والداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والعسكرية والأمن السياسي، إضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وأشارت السلطات إلى أن التعديلات تضمنت أيضا تحديث بيانات 18 شخصا وأربعة كيانات مدرجة على القوائم من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروض عليها أو شطبها من القائمة. بحث وزير الخارجية سعد حسن شيباني العلاقات الأوروبية السورية مع وفد من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن شيباني التقى الوفد برئاسة الممثلة الخاصة كاسيا كليناس، حيث جرى بحث الجهود المشتركة في دعم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التعاون في مجال حقوق الإنسان.

0: أعلن عضو هيئة العدالة الانتقالي أحمد سيفو افتتاح مركز للهيئة في حمص خلال أقل من شهرين على أن يبدأ فورا بالتحقيق في الانتهاكات والمجازر المرتكبة خلال حكم النظام المخلوع. وأوضح سيفو أن المركز سيضم أقسام كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وحفظ الذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أن أولوية التوظيف ستكون لذوي الضحايا ومن تعرضوا لانتهاكات على يد النظام المخلوع. وكما لفت سيفو أيضا إلى أن عزل ومحاسبة الموظفين المتورطين وإعادة الأملاك المغتصبة ستكون من أولويات العمل، مؤكدا التعاون مع جهات دولية لملاحقة المجرمين الفارين من وجه العدالة. وكانت محافظة حمص أعلنت عودة الهدوء إلى مدينة تدمر بعد التوتر والمواجهات التي شهدتها المدينة مساء أول أمس إثر تعرض تظاهرة ضد فلول النظام المخلوع لاعتداءات، في حين أعلن المشاركون في اعتصام الكرامة بدير الزور إنهاء اعتصامهم وتعليق جميع فعالياته عقب اجتماع رسمي مع الجهات المعنية أسفر عن تعهدات بالاستجابة لجملة من مطالبهم.
1: تعود الحياة إلى طبيعتها في مدينة تدمر لتنهي ليلة ساخنة شهدت توترات ومواجهات اندلعت إثر تعرض مظاهرة شعبية لاعتداءات استفزازية تخللها إطلاق نار عشوائي وتراشق بالحجارة بين عدد من الموجودين، وسط مطالب تتعلق بخروج أشخاص مرتبطين بالنظام.

0: النظام المخلوع من المدينة. وبينما باشرت قوى الأمن بضبط الشارع وملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين، حمل محافظ حمص مرهف النعسان رسالة طمأنة حازمة لأهالي تدمر، وتعهد بأن حقوق الضحايا التزام ثابت وصولا إلى تحقيق العدالة الانتقالية، داعيا في الوقت ذاته إلى اليقظة ورفض محاولات جر تدمر نحو مربع الفوضى. وفي دير الزور يبدو المشهد مشابها لما آلت إليه التطورات في تدمر، حيث أعلن المشاركون في اعتصام الكرامة إنهاء الاعتصام السلمي وتعليق جميع فعالياته. وأوضح بيان صادر عن ممثلي المعتصمين أن الإعلان جاء عقب اجتماع رسمي مع الجهات المعنية في المحافظة أسفر عن تعهدات بالاستجابة لجملة من المطالب، وفي مقدمتها محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات خلال السنوات الماضية والعمل على إنصاف الضحايا وذوي الشهداء والمفقودين. على الصعيد الرسمي تصدر تصريحات عن وزير العدل مظهر الويس الذي أكد أن الدولة ماضية في تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين المتورطين بارتكاب انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. ويأتي تصريح الويس بعد تأكيد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات تمثل حقا للضحايا، في حين تبقى مسؤولية تنفيذ هذا الحق منوطة بالدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية.
1: لا تبنى على الانفعال ولا تتحقق عبر الأحكام المسبقة أو العقوبات العشوائية.
2: وفي السياق أيضا، أكد محافظ دير الزور زياد العايش لتلفزيون سوريا إن ملف العدالة الانتقالية محاسبة المتورطين بدماء السوريين يجب أن يعالج ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية للدولة لا عبر إجراءات فردية.
3: محاسبة المجرمين ليس مطلب شعبي، هذا واجب ركن أساسي من واجبات الدولة أن تحاسب كل من تورط في دماء السوريين، وهذه أمانة في أعناقنا حقيقة يعني. لكن أن تتم هذه المحاسبة بشكل فردي أكيد لا بد أن تتم المحاسبة عبر مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء، وهناك كذلك أمر العدالة الانتقالية. فإن شاء الله بإذنه تعالى إحنا يعني هذا ليس مطلب شعبي، هذا حق، هذا التزام من قبل الدولة يجب أن تلتزم به إن شاء الله بإذنه تعالى.
2: دعت الهيئة الوطنية للمفقودين وسائل الإعلام إلى حماية كرامة الضحايا والامتناع عن تصوير أي أو نشر أو تداول مشاهد الرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة. وأكدت الهيئة في بيانها أن التداول غير المسؤول لهذه المواد قد يلحق ضررا نفسيا بعائلات الضحايا ويؤثر في سلامة الأدلة وإجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية.

0: أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز هلال الأحمد القبض على أحد المتورطين بجرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة خلال محاولته الفرار خارج البلاد. وأوضح الأحمد أن الموقوف أسامة محمود حمودة والمعروف بأبو علاء جوية ألقي القبض عليه بعد محاولات فاشلة للفرار بالتنسيق مع شبكات إجرامية، مشيرا إلى تورطه في رفع التقارير الأمنية وتزويد مخابرات النظام المخلوع بمعلومات كيدية وترأسه لمجموعة اعتقال نفذت حملات تعسفية بحق شباب المنطقة، إضافة إلى عمليات ابتزاز مالي واسعة استهدفت المواطنين. قال المسؤول في قوات الأمن الداخلي الأسايش التابعة لقصد أمين صالح، قال إن ما يصل إلى 70% من طلبات عناصر الأسايش في مدينة عين العرب كوباني قدمت إلى وزارة الداخلية ضمن إجراءات الاندماج في مؤسسات الدولة. وأضاف صالح لشبكة روداو أن طلبات نحو 1000 عنصر قدمت إلى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية السورية ومديرية أمن حلب من أجل استكمال عملية الاندماج، مضيفا أن إجراءات دراسة طلبات بقية عناصر الأسايش ما تزال مستمرة، وأن العدد الإجمالي للقوات في المدينة يتراوح بين 1500 و1600 عنصر. أفادت مديرية إعلام ريف دمشق بإصابة رئيس قسم القصر العدلي في بلدة ببلة صالح أحمد الصالح بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في حي دف شوك بمدينة دمشق. ووفق صور الاستهداف تبدو على المركبة المستهدفة أثار دمار كبيرة من دون معلومات عن الحالة الصحية لرئيس قسم القصر العدلي أو تفاصيل عن منفذ الهجوم. نشرت وزارة العدل مقطع فيديو يتضمن اعترافات عدد من الموقوفين حول عمليات سرقة أعضاء بشرية وتصفية داخل مشفى تشرين العسكري بدمشق خلال حكم النظام المخلوع. وأشارت الوزارة إلى تورط مجموعة من الأطباء الضباط خلال حكم النظام المخلوع في جرائم داخل مشفى تشرين العسكري بأوامر من رأس النظام بشار الأسد. وأكدت الوزارة أن نشر الاعترافات يأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية. قال قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان بكير لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن قبضت على خلية مؤلفة من شخصين متورطين في تقديم إحداثيات عسكرية تسببت في قتل وجرح أكثر من 100 عنصر من فصائل الثورة. وأوضح بكير أن المتورطين عملا على تزويد الخلايا بإحداثيات دقيقة لمعسكر تدريب تابع للفصائل في منطقة جبل الدويلة بريف إدلب، ما أدى إلى استهدافه بقصف مباشر خلال تلك الفترة. وأضاف بكير أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الخلية خلال الأيام المقبلة. وفي السياق أكد بكير أن الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة مؤخرا تمثل مطلبا شعبيا مشروعا وتعكس حالة الغضب لدى الأهالي إزاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها بعض عناصر النظام المخلوع.
1: نرى هذه الاحتجاجات هي مطلب شعبي محق، وأن الناس من حقها أن تعبر عن مشاعرها وغضبها من الآثار الإجرامية التي كانت من بعض عناصر النظام البائد، ونقوم بتأمين هذه الاحتجاجات حتى لا يصبح أي اشتباك أو نزاع قد يتطور إلى أمور كما حصل في كفر عويد، حيث بدأ اشتباك خفيف مع أحد العناصر الراجعين أو أحد الأشخاص العائدين من منطقة النظام البائد. تطور الأمر إلى اشتباك، دخلت قوى الأمن لفصل بين الأشخاص حتى لا يصبح نزاع عائلي أو طائفي في المنطقة.
0: قال خالد العثمان مدير الدفاع المدني في مدينة الأقصير لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي نشب في ريف مدينة الأقصير بحمص بعد أن تسبب في احتراق 400 درهم.
2: الساعة 12:30 عن حريق في المنطقة الواقعة بين الحدود السورية واللبنانية، هي منطقة أكوم حاويق غربي حاويق. من خلال هذا البلاغ وبسبب هذا البلاغ مباشرة استنفرنا كوادرنا بالنقاط الموجودة في منطقة القصير باتجاه الحريق باتجاه المنطقة، والحمد لله رب العالمين قدرنا نسيطر على هذا الحريق، وهلأ بردناه ومنعناه من انتشار إلى موقع ثاني. وكانت الحرق هي عبارة عن 400 دلم بأراضي وشجر سنديان بين صغير وكبير شوي. بس أنا بهيب المواطنين إخواننا المواطنين عدم إشعال الحرائق في الأماكن المختلفة بسبب كثافة الأعشاب بتؤدي لانتشار حرائق كثيرة. لهيك أنا بتمنى من المواطنين يكون في عندهم وعي وينبهوا الصغار والكبار حتى ما يكبوا أنواع من يشعلوا حرائق أو يكبوا أنواع من السجائر في المنطقة.
0: وقعت الشركة السورية للبترول عقدا مع شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة.
3: تحولت العقد من مذكرة تفاهم، وهذا إنجاز كثير كبير. هذا العقد لتعزيز إنتاج الغاز من الحقول اللي هي اوريدي بدها إعادة تأهيل، بالإضافة إن شاء الله قريبا راح نوقع تكملة العقد اللي هو حفر اكسبلوريشن جديد لبلوك كامل جديد. هذا الشيء راح يعزز إنتاج سوريا من الغاز، راح ينعكس علينا بشكل إيجابي لأنه راح نقلل استيراد الغاز من برا. هلا حاليا عم نستورد الغاز للكهرباء من برا لمحطات عن طريق أذربيجان وعن طريق الأردن، فالغاز اللي عم ننتجه احنا من سوريا ما بكفي لتوليد الكهرباء المحطات الكهرباء تاعتنا، فعم نجيب غاز من برا. فهيك مع انتاج الغاز من الاراضي السوريه راح نقلل استيراد الغاز الخارجي، راح نقلل الكلفه، راح نعكس بشكل ايجابي على الحكومه، وهذا راح نعكس بشكل ايجابي على الشعب. فانا بتوقع ان شاء الله باذن الله تعالى بلكي باخر 27 نوصل لرقم جيد بحيث شوي نستغني عن استيراد الغاز من برا.
0: هذا واستقبل الرئيس أحمد شرع الرئيس التنفيذي لشركة كونيكو فيليبس والرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا انرجي ورجل الأعمال السوري أيمن أصفري. وبحث اللقاء أفاق التعاون في قطاع الطاقة عقب توقيع عقد مع شركتين لتطوير البنية التشغيلية لحقول الغاز وتعزيز الإنتاج المحلي. لفت الشركة السورية للبترول الأنباء المتداولة حول دخول شركة EXB إنرجي إلى قطاع النفط والغاز في سوريا أو توقيع أي اتفاقية معها. وأكدت الشركة السورية للبترول في بيان لها أن أي اتفاقيات أو شراكات تخص قطاع النفط والغاز يعلن عنها حصرا عبر قنواتها الرسمية ووفق الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة. هذا وأنجزت الشركة السورية للبترول إعادة تأهيل 5 أبار في حقل البشري في المنطقة الوسطى ضمن مشروع يشمل 7 أبار، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية التشغيلية للحقول واستعادة قدراتها الإنتاجية. وقالت وزارة الطاقة إن عمليات تأهيل الأبار تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية التشغيلية للحقول واستعادة قدراتها الإنتاجية، مشيرة إلى أن الشركة تواصل استكمال متطلبات المشروع وتأمين احتياجاته الفنية بما يسهم في رفع وتيرة الإنجاز وتحسين كفاءة التشغيل في الحقول والمنشآت النفطية. أجرى وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك زيارة ميدانية إلى منفذ التنف الحدودي مع العراق، تفقد خلاله موقعا مخصصا لإنشاء منطقة حرة جديدة بمحاذاة المنفذ، واطلع الوفد على واقع العمل والإجراءات المتبعة لتسيير حركة الشاحنات والبضائع. وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن المنطقة المخصصة ستكون الأكبر من نوعها في سوريا، مشيرة إلى استعراض الرؤية الأولية للمشروع وفرصه الاستثمارية الواعدة خلال الزيارة. وبحسب الهيئة طلع الوفد على واقع العمل في منفذ التنف والإجراءات المتبعة لتسيير حركة الشاحنات والبضائع، كما قيم الاحتياجات التشغيلية والخدمية. قال محافظ دير الزور زياد العايش إن هناك توجيهات من الرئيس أحمد الشرع للبدء في أعمال صيانة وتأهيل لعدد من الطرق الحيوية، ولا سيما طريق دير الزور البوكمال من جهة الجزيرة وطريق دير الزور الرقة، إضافة إلى طريق دير الزور الحسكة وصولا إلى طريق دير الزور دمشق، بهدف تحسين شبكة النقل وتسهيل حركة المواطنين.
4: آخر زيارة إلي لدمشق التقيت مع وزير النقل، مع وزير الإسكان، قبلها كمان فخامة الرئيس. الآن وجه بالبدء بصيانة طريق دير الزور البوكمال جهة الشامية، ودير الزور البوكمال جهة الجزيرة، وكذلك الأمر دير الزور الرقة، ودير الزور الحسكة كذلك الأمر. ووعدني كذلك الأمر بمشروع هو استراتيجي على مستوى سوريا كذلك الأمر، طريق دير الزور دمشق إن شاء الله بإذنه تعالى سيصار إلى ترميم صيانة الطريق الحالي وإنشاء سايد ثاني فيصير ذهاب وإياب إن شاء الله بإذنه تعالى في قادم الأيام.
0: كما صرح محافظ دير الزور لتلفزيون سوريا بأن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان على إعادة تأهيل الجسور في المدينة خلال أقل من عام. يأتي هذا المشروع ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين حركة التنقل للسكان.
4: هلا الجسر السياسية نحسن نقول بدأت أعمال بشكل عملي فعلي من زيارة السيد الرئيس لدير الزور. الخطة اللي وضعتها وزارة الإسكان هي سنة، إن شاء الله أنا بشر أهنا أقل من سنة بإذنه تعالى، إن شاء الله سنبقى متابعين مع الأخوة في وزارة الإسكان ووزارة النقل حتى ننجز هذا العمل بأسرع وقت ممكن. طبعا هذا جسر السياسية ابتداء، الآن عندنا جسر الميادين كذلك الأمر. البارحة تواصلت مع وزارة النقل، دراسة الجسر 95% انتهت، بمجرد ما تنتهي الدراسة سنبدأ كذلك الأمر بجسر الميادين إن شاء الله بإذنه تعالى. جسر العشارة بده فترة حتى إيش نرجع نرممه كذلك الأمر.
0: أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة خفض عدد أرغفة ربطة الخبز التمويني مع الإبقاء على سعرها من دون تغيير، حالة من اللبس لدى بعض المواطنين الذين ظنوا أن وزن الربطة انخفض مع انخفاض عدد الأرغفة.
5: قرار جديد أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة يقضي بتقليص عدد أرغفة ربطة الخبز من 10 إلى 8، أثار حالة من اللبس والتساؤلات بين المواطنين، رغم التأكيدات الرسمية أن وزن الربطة سيبقى ثابتاً من دون أي تغيير.
6: هلا أنه 10 كانت منيحة، ولو أنه مثلاً سعره مرتفع، بس بقى أنه اللي عنده عائلة عم ياخذ ربطة 8 قليل كتير كتير.
7: هلا أكيد هذا قرار يعني غلط، ويعني لازم المسؤولين بهذا الامر يرجعوا ينظروا بعين الاعتبار، بالاخص بهالغلاء اللي بعيني البلد، يعني موجه غلاء مو طبيعي كان بالمحروقات والكان بالمواد الاساسيه.
5: بحسب توضيح الوزاره فان القرار يندرج في اطار اجراءات تستهدف اصحاب الافران عبر تخفيف بعض الكلف التشغيليه من دون ان ينعكس ذلك على وزن الربطه، غير ان هذا التفسير لم يلغي حاله الحيره لدى المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
8: بالنسبة للقرار اللي نزل عدد الأرغفة اللي اختلف معنا، الوزن ظل نفسه بس الربطة ما دام ما تكون 10 خبزات صارت 8 أرغفة وبنفس الوزن ونفس السعر، بس عمليا يعني بيستبد الفرن او بنساعد الفرن احنا بعدد التشغيل، يعني هالعمال لا بيحطوها المصاريف لا بيحطوها، فبتخفض شوية التكاليف بالنسبة للفرن. يعني
5: إذ يرى بعض المواطنين أن أي ارتفاع بأسعار المواد الأساسية يثقل كاهلهم، خاصة في ظل غياب منظومة فعالة للأمن الغذائي تضمن استقرار الأسعار.
0: ارتفعت حالات الإصابة بمرض الإشمانيا في مدينة حماة وريفها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي بالتزامن مع عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى مناطقهم وسط ظروف خدمية وبيئية متردية أسهمت في انتشار الحشرات الناقلة للمرض.
9: رحلة علاج طويلة يخوضها قصي مع طفله الصغير بعد إصابته بالإشمانيا. جلسات علاج متكررة وأسابيع من المتابعة تحتاجها الإصابة لتتماثل للشفاء. مشهد بات يتكرر يوميا داخل مراكز معالجة الإشمانيا في حماة مع تزايد عدد المصابين.
10: ابني علي حمصي من فترة من شي تقريبا من شي شهر عملي بابا ليك الحبة عم تحكني وما عم أحسن عالجة، فأنا طلعت عليه أنا منصابة من المرة من زمان طرطوس وهيك، ف هون انا بعرفه للمركز يعني جيت لهون فحصوا الشباب الله يعطيهم العافيه وتبين معهم انه حبت السنه صاروا يعالجوا لي اياها بالازوت ونظامي يعني.
9: اعداد الاصابات بالاشمانيا في حماة ارتفعت اكثر من 90% خلال العام الجاري بحسب مركز معالجه الاشمانيا. عوده المهجرين الى قراهم وبلداتهم كانت من ابرز اسباب هذا الارتفاع. مناطق ما تزال تعاني ضعف الخدمات وغياب إجراءات المكافحة.
11: تم تسجيل حوالي 9000 إصابة بالليشمانيا مصابين جدد من بداية عام 2026 حتى نهاية شهر أيار 2026. طبعا مقارنة مع نفس الأشهر من العام 2025 ازدادت الإصابات بشكل ملحوظ. يقدم مركز الليشمانيا الخدمات العلاجية ولديه 37 مركز معالجة بالإضافة إلى فريق جوال.
9: يشكل ارتفاع عدد الإصابات بالليشمانيا مؤشرا خطرا على صحة العائلات وضغطا متزايدا على الكوادر الصحية، واقع يستدعي إيجاد حلول جذرية لمعالجة الأسباب الرئيسية لانتشار المرض.
12: زيادة أعداد الإصابات بحبة الليشمانيا في حماة تكشف هشاشة وتردي الواقع الخدمي والصحي خاصة في المناطق المدمرة. تحدي صحي يتفاقم يوما بعد يوم واستجابة خدمية ما تزال دون مستوى الحاجة. على أسوة تلفزيون سوريا مدينة حماة.
0: تشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب عودة عدد من العائلات إلى منازلها وسط آمال باستعادة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. يؤكد الأهالي هناك أن هذه العودة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء الأحياء السكنية مع استمرار الحاجة إلى تحسين الخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان العائدين.
13: تشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب تزايدا في أعداد الأسر العائدة إلى منازلها بعد سنوات من النزوح، إذ يأمل الأهالي أن تسهم هذه العودة في إعادة الحيوية إلى الأحياء وتنشيط الحياة الاجتماعية والخدمية فيها.
14: الخدمات مقبولة بس نحن يعني عم نتأمل أحسن من هيك تكون يعني الخدمات، خاصة في عدة شغلات عم نعاني منها لحد هلا اللي هي يعني العشوائية في انتشار البسطات يعني بالشوارع، والسيارات عم بتوقف يعني صف ثاني وثالث عم تعمل إعاقة مرورية.
13: على الرغم من عودة الأهالي إلى منازلهم ما تزال الحاجة قائمة لتحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية والمنازل المتضررة لتلبية احتياجات العائلات العائدة وتعزيز استقرارها.
15: كلها محفرة الأراضي، الشوارع كلها محفرة من عدور الحرب القديم محفرة ورجع هلأ اتجدد كمان هذا يعني تحفر يعني شوفت عينك انت هلأ روح شوف على شارعنا يعني بيبكي حشا سامي بحطوا هالحاوية الزبالة بتصير 12 حاوية بده لا بتلمه مثلا منين هالدبين منين هالبق
16: ولا خدمات. كان كويس حرام واحد يحكي حق كويسين كان معنا وكل شيء بس أنا عم بدور يعني بدي أحكي كل شيء يعني عم بدور على حوش حوشي ما في بأجار نحنا بيتي كان فيه اساسي، كان بيتي باستنباشا، بس بيتي هدد. ولهلا رحنا على الضيعه بعد يعني 10 سنين 7 سنين اجينا هون على حلب، ولهلا باجار اجار يعني، وما بنحسن ندفع. انا عم بشتغل واولادي بناتي كله عم يشتغلوا.
13: أكد الأهالي تمسكهم بالبقاء في مناطقهم، معربين عن أملهم في تحسين الواقع الخدمي وتوفير مزيد من الدعم بما يعزز الاستقرار ويشجع مزيدا من الأسر على العودة إلى منازلها.
17: تعود العائلات إلى الشيخ مقصود والأشرفية حاملة معها الأمل بفتح صفحة جديدة، في حين تبقى الخدمات وإعادة التأهيل من أبرز الاحتياجات لضمان استقرار العائدين. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: توفي 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في حوادث غرق متفرقة بمحافظة الرقة، في حين أنقذ رجل من الغرق في نهر الفرات. وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن فرقه تلقت 5 بلاغات عن حالات غرق في أثناء السباحة انتشلت إثرها جثمان شاب قرب الجسر الجديد جنوبي الرقة وجثمان طفل قرب الجسر القديم، في حين استجابت الأهالي ل3 حالات أخرى حيث انتشلوا جثماني طفلتين من الساقية الرئيسية في ريف الرقة الغربي، وتمكنوا من إنقاذ رجل كاد أن يغرق في نهر الفرات. كشف مصدر ألماني لتلفزيون سوريا أن حظر الطيران المباشر بين ألمانيا وسوريا سينتهي نهاية تموز المقبل. وأوضح المصدر أنه سيعتمد بدلا من الحظر توصية بعدم تسيير الرحلات فقط، ما يجعل شركات الطيران قادرة مبدئيا على تسيير رحلاتها المباشرة بين البلدين، على أن يبقى تشغيلها مشروطا بتوفر تغطية تأمينية مناسبة. رحب قادة مجموعة السبع بالاتفاقية المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين دعمهم لتنفيذه واستعدادهم للمساهمة فيه. واعتبر القادة في بيان لهم أن الاتفاق يوفر فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددين على أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى بدون عوائق أو رسوم، وأن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تساعد في استئناف الملاحة فيه. كما أكد القادة ضرورة أن تأخذ المفاوضات في الاعتبار التهديدات الإقليمية، مشيرين إلى أن مساهمة الشركاء الإقليميين والدوليين والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون مفيدة في المفاوضات. كذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن لا ترى في التفاوض المباشر مع إيران مكافأة لها، بل خطوة جدية للوصول إلى نتائج. أكد فانس استمرار بلاده في الانخراط بالمحادثات مع إيران سعيا لتحقيق نتائج إيجابية للشعب الأمريكي، مشددا على أن واشنطن لن تدفع لطهران شيئا من أموالها تحت أي ظرف. وأوضح أن البرامج النووية والعسكرية والصاروخية الإيرانية ستبقى مدمرة ومعطلة ما لم تنفذ طهران بنود الاتفاق، مؤكدا أن الإيرانيين لن يحصلوا على شيء من دون تحول جذري في سلوكهم. كشفت شبكة بلومبرج عن مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران يتضمن إصدار الخزانة الأمريكية إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية. وفقا للشبكة سيعمل الجانبان على ضمان عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها قبل الحرب خلال 30 يوما، في حين ستضع الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون خطة لإعادة تأهيل إيران ودعم تنميتها الاقتصادية بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وأشار مصدر مطلع للشبكة إلى أن العمل ما زال جار على وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية، مع احتمال تعديل الصياغة الدقيقة للبنود.

تلقى المنتخب الجزائري هزيمة قاسية أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026. وفرض المنتخب الأرجنتيني السيطرة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة أفضليته إلى ثلاثة أهداف منحته صدارة المجموعة، وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، يتصدر بذلك المجموعة بانتظار نتيجة مباراة المنتخبين الأردني والنمساوية.

كما تلقى منتخب العراق خسارة قاسية أمام نظيره النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ومنح الفوز منتخب النرويج أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال ليتصدر ترتيب المجموعة الثامنة. ويلتقي المنتخب العراقي في الجولة المقبلة مع المنتخب الفرنسي، بينما تشهد المجموعة مواجهة مرتقبة تجمع النرويج بالسنغال في صراع مبكر على بطولتي بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

استهل منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم 2026 بفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة التاسعة. وانتهى الشوط الأول مشاهدين بالتعادل السلبي قبل أن تفتتح فرنسا تسجيل في الدقيقة 66، وأضافت الهدف الثاني في الدقيقة 82، ثم قلصت السنغال الفارقة في الوقت بدل الضائع. وبعد دقيقة واحدة سجلت فرنسا الهدف الثالث لتنتهي المباراة بانتصار منحها أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم النرويج والعراق.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: عبد السلام العجيلي أديب وطبيب وسياسي سوري، ولد في الرقة عام 1918، وتوفي ودفن فيها في الخامس من نيسان عام 2006. تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1945. انتخب نائباً عن الرقة في البرلمان السوري عام 1947، وكان أصغر النواب سناً. تطوع مع القوات العربية في حرب الإنقاذ عام 1948. تولى وزارات الثقافة والإعلام والخارجية في سوريا عام 1962. عين نزار قباني في البعثة الدبلوماسية السورية بإسبانيا عام 1962، أصدر نحو 44 كتابا في الشعر والقصة والرواية والسياسة. ترجم عدد كبير من أعماله إلى لغات أجنبية ودرست في المناهج التعليمية والأكاديمية. حاز عدة تكريمات وجوائز، وكتب عن أدبه وتجربته أكثر من كتاب. كتب الشعر الساخر وبرع فيه على الرغم من شهرته قاصا وروائيا. برع في الطب، وكان له دور بارز في مكافحة شلل الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي. كتب في أدب الرحلات، وأعاد إحياء فن المقامة في كتابه المقامات. يطلق عليه لقب أيقونة الرقة، وطبيب الأدباء وأديب الأطباء. أطلق اسمه على أحياء ومدارس وقاعات علمية في عدة مدن سورية.

حياكم الله مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى ملف الاحتجاجات المطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع التي شهدت توسعاً في بعض المناطق وتهدئة في مناطق أخرى، في وقت سجل فيه سقوط عدد من الجرحى إثر اعتداء على المحتجين في مدينة تدمر. نناقش في الساعة الثانية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حول اقتراحه على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، وذلك بعد أيام من نفي الرئيس أحمد الشرع وجود أي نية لدمشق للدخول إلى لبنان أو التدخل عسكريا فيه. أهلا بكم.

0: أعلنت محافظة حمص عودة الهدوء إلى مدينة تدمر بعد التوتر والمواجهات التي شهدتها المدينة مساء أمس إثر تعرض مظاهرة ضد فلول النظام المخلوع لاعتداءات، في حين أعلن المشاركون في اعتصام الكرامة بدير زور إنهاء اعتصامهم وتعليق جميع فعالياته عقب اجتماع رسمي مع الجهات المعنية أسفر عن تعهدات بالاستجابة لجملة من مطالبهم.
1: تعود الحياة إلى طبيعتها في مدينة تدمر لتنهي ليلة ساخنة شهدت توترات ومواجهات اندلعت إثر تعرض مظاهرة شعبية لاعتداءات استفزازية تخللها إطلاق نار عشوائي وتراشق بالحجارة بين عدد من الموجودين، وسط مطالب تتعلق بخروج أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع من المدينة. وبينما باشرت قوى الأمن بضبط الشارع وملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين، حمل محافظ حمص مرهف النعسان رسالة طمأنة حازمة لأهالي تدمر، وتعهد بأن حقوق الضحايا التزام ثابت وصولا إلى تحقيق العدالة الانتقالية، داعيا في الوقت ذاته إلى اليقظة ورفض محاولات جر تدمر نحو مربع الفوضى. وفي دير الزور يبدو المشهد مشابها لما آلت إليه التطورات في تدمر، حيث أعلن المشاركون في اعتصام الكرامة إنهاء الاعتصام السلمي وتعليق جميع فعالياته. وأوضح بيان صادر عن ممثلي المعتصمين أن الإعلان جاء عقب اجتماع رسمي مع الجهات المعنية في المحافظة أسفر عن تعهدات بالاستجابة لجملة من المطالب، وفي مقدمتها محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات خلال السنوات الماضية والعمل على إنصاف الضحايا وذوي الشهداء والمفقودين. على الصعيد الرسمي تصدر تصريحات عن وزير العدل مظهر الويس الذي أكد أن الدولة ماضية في تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين المتورطين بارتكاب انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. ويأتي تصريح الويس بعد تأكيد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات تمثل حقا للضحايا، في حين تبقى مسؤولية تنفيذ هذا الحق منوطة بالدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية.
2: لا تبنى على الانفعال ولا تتحقق عبر الأحكام المسبقة أو العقوبات العشوائية.
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور زكريا ملاحفجي أمين عام للحركة الوطنية السورية من حلب، أهلا بك. والسيد عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، أهلا بك. والسيد قتيبة حمادي العباس الناشط المدني من دير الزور، أهلا بك أيضا. والسيدة ياسمين مشعان عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومسؤولة إدارة جبر الضرر من برلين، أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد زكريا، هذه المظاهرات تتفاعل يوما بعد يوم وتتسع الرقعة، ورغم أنه في دير الزور صدر بيان من المعتصمين بشروط معينة ومنح فرصة شهر لتحقيق المطالب، إلا أن العودة مفتوحة إن لم تتحقق هذه المطالب. الخطير أن تتحول الأمور إلى القتل، إلى الثأر أو الاعتداء على المتظاهرين كما حدث يوم أمس في تدمر. برأيك كيف يجب أن يتم التعامل مع هذه المظاهرات؟
3: شكرا لك وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. طبعا بالنسبة لهذا الموضوع، يعني قبل ما ندخل فيه أحب أذكر نقطتين. النقطة الأولى أن السوريين وشريحة الثورة عموما والمعارضة التزمت حقيقة منذ سقوط الأسد بموقف وإجراءات الدولة بكل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية وغيرها، فلم يعني نجد لغة ثأرية أو لغة انتقامية فردية إلا حالات كانت نادرة ونادرة جدا، وهذه حقيقة. الأمر الآخر، يعني حصل هناك تأخر في مسألة تطبيق العدالة الانتقالية بشقيها، سواء المحاسبة سواء جبر الضرر والتعويضات المالية والمعنوية للناس، لأنه هذا أيضا يريح الناس. فشعرت الناس أنه يعني لا يوجد هناك إجراءات حقيقية واضحة، لأنه
0: يعني هذه المطالب المحقة في الاحتجاجات نتيجة يأس من أن يتم تفعيل حقيقي لمسار العدالة الانتقالية، وصلت الناس إلى اليأس.
3: يعني اعتقد انه الناس عم تعبر عن صوتها، عم تعبر عن انه يعني هي تريد ان هذه المساله ان تصبح اسرع، لانه مساله العداله الانتقاليه هي يعني تقريبا قسمين، قسم له علاقه بمحاسبه المتورطين، وقسم له علاقه بجبر الضرر والتعويض المالي والمعنوي للناس،
0: وهناك الاصلاح المؤسسي، وهناك تخليد الذكرى، وهناك تماماً. الكثير من البنود.
3: لكن أضف نقاط أخرى، يعني أعتقد هناك أمور كثيرة، أيضا هناك ظروف اقتصادية يعيشها السوريين ضاغطة، هناك يعني أحوال ربما شريحة كبيرة من اللي يعني ناضلت وبذلت تشعر بشيء من التهميش، تشعر أنه أنا يعني أترقب عدالة، أترقب تحسين لأحوال، أترقب يعني اهتمام بالظرف. هناك أيضا مسائل لها علاقة بالعقارات، الناس اللي حاولت ترجع إلى بيوتها فاصطدمت إما بيوتها يعني مهدمة أو مباعة عدة مرات، أيضا هذه المسألة كمان دخلت بإشكالات لم تجد حلول. إذن نحن أمام سلسلة من الإجراءات. لهيك أنا بعتقد أنه الحكومة اليوم عليها مسؤولية كبيرة، وأبرز هذه المسؤولية هو الإسراع حقيقة بحل هذه المشكلات، أن تعطيها استحقاق حقيقي. يعني مسألة هيئة العدالة الانتقالية أن تسير سواء بشقيها، سواء بالمحاسبة، سواء بجبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي وغير ذلك.
0: طيب.
3: يعني التلكؤ والتأخير الذي حصل هذا أمر يعني خلق ردة فعل عند الناس، لهيك علما أنه الناس يعني التزمت ب موقف الدولة، لم يحصل هناك ثأر فردي، لم يحصل هناك يعني أي عمليات، لكن هذا الموضوع يحتاج أنه تأخذ الدولة أو الحكومة
0: نعم
3: على محمل الجدية والإسراع.
0: طيب.
3: يعني علاجات حقيقية وخطوات حقيقية تشهد الناس، وهذا ما يعني يريد
0: يعني
3: الناس،
0: خطوات حقيقية، هذا ما نريد أن نسأل عنه السيد
3: نعم
0: السيد عبد الكريم. فعلا مسار العدالة الانتقالية سيد عبد الكريم متعثر، هذا رأي مجمع عليه، حتى الدولة تقول أنه هناك ربما عقبات وتحديات وكل هذه الأمور في هذا المسار المتعثر من العدالة الانتقالية. ما هي الخطوات الإسعافية التي يجب أن تأخذها الدولة الآن، الحكومة، ليس فقط كهيئة عدالة انتقالية، بل استنفار كل المؤسسات كي يتم الاستجابة للمطالب المحقة للناس، وأن لا تنجرف وتنجر الأمور إلى أبعد من ذلك؟
4: مساء الخير ربا، تحياتي لك ولضيوفك والأخوة المشاهدين. طبعا لا شك أنه مسار العدالة الانتقالي في سوريا ليس أمرا سهلا ويعني أمرا طبيعيا، هو مسار صعب ومعقد جدا وطويل في النهاية، إن كان مسار العدالة الانتقالي في محاكمة مجرمي الحرب أو إلقاء القبض عليهم أو حتى عمل هيئة المفقودين. نحن نتحدث عن سوريا 14 سنة ثورة وحرب وصراع، آلاف مئات الآلاف من المفقودين، من المعتقلين، المغيبين قسريا، مليون شهيد، كل ذلك. وبالتالي هذا المسار ليس أمر سهل وأمر طبيعي. يعني أنا أتحدث هنا عن دولة جرى فيها صراع لمدة عام أو عامين، 14 سنة، عدا عن ذلك هناك مراحل طويلة في ثمانينات القرن
0: يعني
4: الماضي.
0: يعني صحيح سيد عبد الكريم، مسار العدالة الانتقالية هو مسار طويل، وفي الدول التي مرت بتجارب مشابهة أخذ الموضوع سنوات، لكن على الأقل كان في البداية يوجد رؤية واضحة. المشكلة الناس إلى الآن لا يجدون أن هناك رؤية حكومية أو رؤية لدى هيئة العدالة الانتقالية واضحة تحدد مسار العدالة الانتقالية، تحدد مسار المحاسبة، تحدد مسار جبر الضرر. إلى الآن هناك غياب للشفافية، البعض يقول بسبب غياب قانون العدالة الانتقالية وتعطل مجلس الشعب، لكن مع ذلك الرؤية مهمة جدا، الشفافية مهمة بالنسبة لذوي الضحايا بالذات وللضحايا أيضا.
4: نعم، هناك أنا أقول أنه طويل ومعقد، ولكن في ذات السياق يعني العدد الذي كشف في الأمس في المؤتمر الصحفي لناطق باسم الداخلية عن ضباط وقادة مجموعات شبيحة ومجرمي حرب تم إلقاء القبض عليهم خلال هذه الفترة، أنا أعتقد ليس يعني عدد قليل، إنما في ظل الظروف التي مرت بها البلاد من أحداث الساحل إلى السويداء إلى غيرها.
0: طب لماذا جاء الإعلان عن هذه الأعداد الآن؟ لماذا انتظرت الحكومة أو وزارة الداخلية أن تعلن عن هذه الأرقام الكبيرة؟
5: نعم، لأن
0: إلى الآن لماذا لم يكن هناك شفافية منذ البداية، وبالتالي كان الناس اطمأنوا أن المسار بدأ بخطوات ليست قليلة؟
5: نعم، أنا يعني الناس كل الناس تتحدث أنه يجب أن يكون هناك شفافية من الدولة ومن هيئة العدالة الانتقالية بالكشف عن كل المعتقلين. أعتقد أنه هذا المؤتمر جاء ردا على ما حصل في الشمال السوري في إدلب وفي دير الزور وفي حلب وفي تدمر وفي غيرها، يعني حتى تتكشف الأمور أمام الناس. لكن هل تم الإعلان عن أسماء هؤلاء الضباط؟ لم يتم الإعلان عن أسماء الضباط الذين تم اعتقالهم، إن كان من رتبة عماد أو عمداء أو عقداء، وبالتالي لأسباب ودواعي أمنية. يعني أنا أعتقد أنه هل يجب على الدولة أن تكشف عن كل اسم شخص تم اعتقاله في هذه اللحظة؟
0: ربما هذا الاسم يؤدي إلى إلقاء القبض
5: على مجموعات أخرى.
0: قلنا لماذا لم تتحدث عن هذه الأرقام؟ لم نعلم المواضيع الأمنية وحساسية هذه الملفات والاستفادة من المجرمين الذين تم القبض عليهم باستجار مجرمين آخرين يعني والقبض عليهم، لكن موضوع الأرقام التي ذكرت يوم أمس كانت ربما يجب كانت أن تعلن على فقط كأرقام وكإحصائيات تقدم للناس، وهذا حق الناس.
5: لا شك، لكن يعني هل الوزارة الداخلية خلال دعيني أقول ربما الشهرين الماضية منذ إلقاء القبض على أمجد يوسف ومحاكمته ومحاكمة عاطف نجيب وعدد من يعني بعض الناس، الكثير من الناس من ذوي الضحايا نتحدث هنا، يطالبون بإعدام على سبيل المثال أمجد يوسف أو عاطف نجيب فورا، يعني أو كل القادة القيادات التي تم إلقاء القبض عليها. هذا أمر غير منطقي أن يتم إلقاء تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء فورا. هؤلاء لم يكونوا وحدهم ضمن النظام البائد، هناك آلاف الضباط قائمة تطول 16,000 تقريبا موثقين ارتكبوا جرائم، وبالتالي هؤلاء يؤدون ربما إلى إلقاء القبض على غيرهم، لذلك قد تطول المحاكمات. طبعا الحكومة والدولة مطالبة أن يكون هناك دائما على الأقل كل شهر مؤتمر صحفي لهيئة العدالة الانتقالية توضح فيها المسار، توضح فيها العديد من الأمور. أنا أعتقد عن ذلك أن هناك قانون للعدالة الانتقالي سيصدر، وربما هذا الأمر متعلق حتى في
0: يعني معروف متعلق بموضوع مجلس الشعب. أنتقل للسيد قتيبة. سيد قتيبة، في دير الزور كان هناك اعتصام، وخرج يوم أمس بيان بأنه سيتم إيقاف هذا الاعتصام حتى تحقيق المطالب. هل فعلا إن لم تحقق المطالب أو جزء منها على الأقل خلال 30 يوما ستعودون للاعتصام، أو سيعود المعتصمون إلى احتجاجاتهم؟ سيد قتيبة هل تسمعني؟ تفضل.
6: أسمعك أختي.
0: تفضل.
6: أسمعك.

0: كلام اخوتنا المسؤولين هون بمدينه دير الزور، قالوا هاي مو مطالب، هاي حقوقكم الشرعيه.
1: نعم.
0: واحنا من جهتنا يعني نريد نلتمس من الحكومه يعني شيء على ارض الواقع. واحنا
1: مثل ماذا تحديدا؟ يعني ما الذي تنتظرونه شيء ملموس على ارض الواقع؟ خاصه ان دير الزور عاد اليها الكثير من المجرمين المتورطين مع ميليشيات ايرانيه ومع النظام بالسلاح، عادوا الى مناطقكم.
0: اختي احنا الوعود اخذناها انه محاسبه رموز النظام وخصيصا العادوا على مدينتنا. احنا مدينتنا مدينه الزور يعني صعب اشرح لك عنها، مدينه مدمره بشكل كامل. أول مدمرة بأشلاء دماء شهدائنا وعايمة على بحر من دماء. إحنا نرفض تصدير أو تلميع أي شخصية كانت تشتغل مع النظام البائد المجرم لانتهك حرماتنا ذبح دماءنا. كان على رأس المطالب وهذا أهم مطلب عندنا إحنا. مطلبنا نتوحدوا عليه كل أبناء الشارع بمدينة دير الزور، إن كان أب شهيد أو زوجة شهيد أو طفلة يتيمة. إحنا نقلنا كلامنا بشكل واضح وصريح وطريقة حضارية باعتصام سلمي، وإحنا شفنا يعني بالمحافظات الثانية تأزمت الأمور على أمور ما تحمد عقبة. إحنا ضد هذا الشيء طبعا، هاي بالبداية. إحنا وقت التمسنا من أخوتنا المسؤولين إنه مثل راح نكون نساعدكم يعني باخفاء مثل رموز النظام، كانوا عاملين تسويه او المجرمين واثبت اجرامهم بالصوت والصوره عن في مدينه دير الزور. مدينه دير الزور منطقه عشائريه، احنا ما نقدر مثل المدن الباقيه مثل مدينه تدمر او رياف دمشق او حلب. احنا مدينتنا منطقه عشائريه. واختصر الكلام بموجز بسيط.
1: نعم.
0: مدينه دير الزور مدمره، مو صالحه انه النوب نرضى احد يدمر لنا اياها، احنا نرضى بعداله انتقاليه.
1: نعم.
0: مو عداله انتقاميه.
1: نعم. طيب اذهب الى السيده ياسمين، مرحبا بك. حمل ثقيل موجود على هيئه العداله الانتقاليه، لكن البعض يقول ان مساركم ما زال بخطى خجوله متعثره، لا يوجد شفافية. البعض يقول أنه حتى الاستقالات المتكررة التي جاءت من هيئة العدالة الانتقالية ربما لضعف الرؤية. في ظل ما يحدث الآن سيدة ياسمين، ونحن نعلم أن المرسوم الذي أصدره الرئيس متعلق بهيئة العدالة الانتقالية لم يعطيكم صلاحيات تنفيذية، يعني وهذه مشكلة أخرى. كيف تتعاملون مع ما يحدث في الشارع الآن؟ أو كيف تنظرون إليه؟
2: أول شيء شكرا هبة للاستضافة، ويسعدني كمان أكون مع زملائي هون لشرح من جديد شو عملت الهيئة العدالة الانتقالية لحد اليوم، وشو رأيها باللي صار اليوم. أول شيء كل المظاهرات كل الاحتجاجات هي احتجاجات محقة، الأهالي غاضبين، من حقهم يشعروا بالغضب، من حقهم يشعروا إنه العدالة تأخرت، من حقهم يشعروا إنه ممكن هم انسوا. لكن هذا الشيء يمكن تقصير مننا بأننا ما عم نعلن عن الأشياء اللي عم نقوم فيها بشكل مستمر، رغم إنه عم نقوم بمقابلات دائمة مع الضحايا وذويهم بشكل مستمر، عم نشرح وين عم نمشي خطوة خطوة، عم ننشر على معرفاتنا شو عم نشتغل باستمرار. لكن الناس يعني يمكن عم تشوف الموضوع مجرد ورش عمل ومقابلات، لكن خلف ورش العمل والمقابلات في استراتيجية واضحة. اليوم في عنا استراتيجية، خلال أيام ينطلق الموقع وراح تشوفونها على الموقع. في عنا رؤية، في عنا رسالة، في عنا خطوات بدأنا فيها عدا إعداد مسودة القانون اللي ينتظر مجلس الشعب لإقراره. في ملفات تحقيق انفتحت بجرائم كبرى بمجازر كبرى، منها مجزرة الجورة والقصور بدير الزور، منها مجزرة التضامن، مجزرة الحولة، الكيماوي. فنحن عم نشتغل على عدد كبير من الملفات.
1: طيب هذه
2: ليش ما
1: الاستراتيجية
2: نتكلم
1: التي
2: عنها؟
1: وضعتموها سيدة ياسمين والتي ننتظر أن نراها عبر موقعكم ومعرفاتكم

0: هل تضع جدول زمني حتى لو كان لسنوات؟ مسار العدالة الانتقالية هو مسار طويل صحيح، لكن هل تضع جدول زمني لهذا المسار؟ هل تضع خطوات متعلقة ليس فقط المسائل والمحاسبة، بموضوع الإصلاح المؤسسي، بموضوع جبر الضرر، بموضوع تخليد الذكرى، كل النقاط التي يجب أن تعالج ضمن مسار العدالة الانتقالية؟ نعم،
1: بكل المسارات راح تشوفي إنه في خطة واضحة وملموسة وحقيقية، يعني مش مبالغ فيها، عم بقول حقيقية لأنه في تحديات كثيرة عم تواجهنا. تعداد المنتهكين الكبير، تعداد الضحايا الأكبر، اتساع المانديت الزمني تبع الهيئة إنه من عام 70 لعام لحتى سقوط النظام، في عندك من 2011 لسقوط النظام ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق، انتهاكات متنوعة، يعني النظام ما خلى شيء وما ارتكب. يعني اليوم تحدث الزميل من حلب عن الغصب البين، في ناس اجت لقت بيوتها مبيوعة مرتين وثلاثة، بيوتها اللي دفعت ثمن
0: نعم،
1: يعني شغل عمرها فيها تصارت، اليوم لقتها مبيوعة. ففي عنا قسم يشتغل على حقوق الملكية كمان بالتعاون مع مؤسسات أممية ودولية حتى إن نبين ونوضح وين مواطن الانتهاك حتى نقدر نصف الضحايا. ففي عندك ملف الانتهاكات الملكية، في عندك انتهاكات الكيماوي، في سلاح كيماوي موجود في سوريا، في طيارين اليوم موجودين بيد
0: طيب،
1: السلطات الدولة شاركوا بقصف المدن بالكيماوي.
0: نعم،
1: فاليوم وهذا الملف هو بصراحة هو ملف دولي، فعم نشتغل عليه بالتعاون مع وزارة الخارجية الداخلية والعدل بشكل مكثف مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فحتى نطلع بملف موضحين فيه مين المنتهكين، محددين المسؤولية،
0: طيب،
1: اللي موجود يحاكم واللي مو موجود
0: أو
1: نطالب بتسليمه لمحاكمته بسوريا.
0: يعني
1: كمان
0: سنتحدث عن هذا الموضوع، موضوع التسليم، لأنه الكثير من مجرمي الحرب موجودين في دول العالم. دكتور زكريا، إذا عدنا لك وسألناك، عندما يتم الحديث عن مرتكبي الجرائم، مرتكبي الانتهاكات، بين قوسين كما يسمون الشبيحة، بأنهم يعني يذهب شخص ليشتكي عليهم أو على أحد، يطلب منه إثباتات أقرب للإثباتات المطلوبة في لجنة حقوق الإنسان يعني تابعة للأمم المتحدة، يعني يقولون أنها شبه أو تعجيزية، وبالتالي هذا الموضوع أيضا يعرقل مسار العدالة الانتقالية. نحن لا نتحدث هنا عن يتحول الموضوع إلى انتقام أو تصفية حسابات، لا، نتحدث عن يعني أشخاص قاموا بانتهاكات ومثبت هذا الموضوع، لكن الوثائق المقدمة، عفوا، المطلوبة أن تقدم هي تعجيزية لا يمكن الحصول عليها. إلى أي مدى هذا الأمر أيضا سيعرقل عودة الحقوق لأصحابها ومحاسبة هؤلاء؟
2: نعم، اللي ذكرتيه حضرتك حقيقة إلى اليوم لا يوجد هناك قوانين جديدة، يعني لا يزال اليوم مثلا اللي بيرفع دعوة، علما أنه نحن يعني بظرف استثنائي يحتاج قوانين استثنائية، كل ذلك تأخر. فلهيك اليوم أي أحد بده يروح يعني إلى يشتكي يرفع دعوة إلى آخره، فهو لا يزال يحاسب وفق القوانين القديمة الموضوعة، لا يزال
0: والقوانين الجنائية
2: بصراحة.
0: ليست القوانين المتعلقة بجرائم الحرب.
2: نعم، لا يزال سيد ربا اليوم مثلا يلي انخرطوا بالثورة والمعارضة بده يروح يسوي وضعه،
0: نعم،
2: حقيقة مشان
0: صحيح.
2: يروح يحول بيته أو يأخذ جواز سفر، بينما مثلا اللي بيكون شبيح أموره ماشية، بيروح على الجواز ولا على المعبر، ما في عليه أي ادعاء ولا أي مشكلة. يعني هذه مشكلة اليوم. يعني السيدة ياسمين مشكورة وحكت كلام
0: وهذا
2: يعني جميل.
0: هذه النقطة التي أشرت إليها أيضا، يعني هي تعتبر انتهاك جديد و يعني يقع بحق الذين شاركوا بالثورة، وهذا يرتبط سيد زكريا إلى أي مدى بموضوع الإصلاح المؤسسي الذي لم يعمل عليه إلى الآن؟
2: لهيك هذا الموضوع عم يكبر بشكل كبير كلياتنا. يعني انا بحكي لك حتى يعني عائليا اسريا، أصدقائنا مع كثيرين يعني يذهب إلى البنك بده يفتح حساب ممنوع، أنت مطلوب، بيروح أنت مطلوب إلى آخر. طب يعني ليش؟ في يعني ليش ما بيكون هناك يعني خطوات لجنة تنصف؟ يعني مش معقول اليوم يعني كل من شارك بالثورة يأتي اليوم إلى المعاملات بده يروح يسوي وضعه أو يوكل محامي ويدفع أموال مشان ترفع عنه قضايا، وفي جزء من القضايا يعني النظام حول إلى قضايا جنائية.
0: نعم.
2: يعني مثلا اللي أخذ جواز سفر للمعارضة اتهم بالتزوير وحكم بالسجن، وهو الآن أمامه بروسس، أمامه عملية طويلة، أمامه محامي بده يوكله، وهذا بياخذ قلق وبياخذ تكلفة مالية وغير غير غير غير ذلك. المسألة الأخرى، في أيضا مسألة يعني كبار شخصيات، لن أذكر أسماء، بس شخصيات كبيرة لا تزال موجودة في سوريا تسرح وتمرح.
0: نعم
2: هناك معتقلين من ضباط برتبة رائد وعقيد وإلى آخره، يعني ما يعني أنا شخصيا قسم كبير، في أسماء معروفة طبعا يعني بانتهاكات وكذا، لكن طيب ماذا عن الشخصيات الكبيرة التي في وتعيش حياة طبيعية وتروح على، مش فقط بتروح على المؤتمرات واللقاءات اللي جزء منها يعني بيئة الثورة ما بيروح عليها، فبتشوفي موجودين في يعني هذه بتخلق حساسية، بتخلق إشكال. هذه مسألة مهمة حقيقة، مسألة العدالة
0: حساسية أم
2: الانتقالية،
0: استفزاز للناس؟
2: استفزاز، حساسية، يعني أي ذلك. الأمر الآخر، يعني السيدة ياسمين أنصفت حقيقة، والأخ من دير الزور اللي تحدث أنه من حق الناس، وهذا جميل أنه نقول من حق الناس، وهذا إقرار ونتمنى لهم التوفيق حقيقة، يعني بالنهاية هذا ما نريده. لكن أنا لا أريد نتيجة على موقع إلكتروني، أنا أريد أذهب إلى معاملة ما أشوف اسمي مطلوب كثائر،
0: أن أدخل بالمطار دون أن يتم
2: يعني نريد
0: سرد الأفرع الأمنية المطلوب لها. نعم
2: تماما، نريد يعني اليوم الناس السوريين يتطلعون لخطوات ملموسة حقيقية، ولو كانت يعني مفهوم أنه بتأخذ إجراء طويل ومفهوم أنه ظروف صعبة، لكن مثلا جبر الضرر في جزء منه معنوي جزء منه مادي. فطيب نحن مضى أكثر من سنة ونصف، طيب فليكن يعني خلينا نقول هاي الخطوة الأولى.
0: نعم.
2: يعني هاي الخطوة الثانية نحن سنسير بهذا الاتجاه
0: تماما،
2: يعني لا تزال هذه الأمور في أذهان الناس غير واضحة. طيب ماذا عن كبار المجرمين وجودهم؟ يعني ما هذا أيضا تساؤل.
0: وهذا ما كنت أعنيه دكتور زكريا بموضوع
2: نعم.
0: الجدول الزمني أنه يتم تحديد في كل فترة معينة لأمر ما يتم إنجازها حتى لو تأخرت قليلا، لكن الجدول الزمني يكون ملزما للجهة التي أصدرته، التي هي العدالة الانتقالية أو الجهة الحكومية، ويريح الناس. طب اسمح لي أن أذهب إلى السيد عبد الكريم. سيد عبد الكريم، في كل مرة أخرى في كل التجارب في العالم التي مرت بها دول شيء مشابه لسوريا، ربما سوريا فيها أشياء يعني مختلفة أو حالات استثنائية، لكن هناك تقاطع مثل الكثير من الدول، كان يتم تشكيل محاكم ثورية، يتم تشكيل محاكم معنية بمحاكمة مجرمي الحرب والمنتهكين، وبالتالي يخف العبء كثيرا على وزارة العدل التي لديها أساسا تراكم كبير من القضايا والإشكالات. لماذا لم يتم إلحاق هيئة العدالة الانتقالية بهذه المحاكم؟ لماذا انتظرنا إلى الآن بعد أكثر من عام ونصف على التحرير، تقريبا عام وثمانية أشهر؟
3: نعم، يعني على سبيل المثال في التجربة الرواندية أنشئت محاكم
0: تماما
3: ريفية يتم فيها محاكمة مجرمي الحرب في الريف، يعني في الهواء الطلق دون أن يكون هناك داخل قاعات وجلب كل المجرمين ويتم محاكمتهم.
0: لأن موضوع المحاكم مكلفة، يعني وسوريا ليس لديها أموال أن يعني تقوم بهذه المحاكمات، لذلك كان الحل موجود ليس فقط في رواندا، في جنوب أفريقيا، في الكثير من الدول.
3: يعني وأن يتم محاكمة كل المجرمين في داخل دمشق ومن نفس اللجنة القضائية التي يتم فيها محاكمة، لأن هناك كما ذكرت منذ قليل آلاف المجرمين، وبالتالي أن يتم الاعتماد على لجنة واحدة لمحاكمة هؤلاء المجرمين فهذا أمر قد يطول كثيرا. نحن بحاجة إلى قانون خاص في جرائم الحرب كما كل الدول التي حصلت فيها صراعات وحروب، أن يكون هناك قانون خاص لمحاكمة مجرمي الحرب ويصدر بمرسوم رئاسي ويعمل عليه بالسرعة القصوى، لأنه بالنهاية الناس التي خرجت هي خرجت نتيجة يعني ترى أن هناك تأخرا أو بطئا في أو عدم شفافية في التعامل مع ذلك الملف، عدم عن مشاهد استفزازية حصلت على سبيل المثال يعني بعض قادة الميليشيات الكبار في سوريا الذين كانوا إلى جانب نظام وإيران يخرجون بمرافقة أرتال وكأن شيئا لم يكن يعني. هذا في تحدي صارخ لأكثر من مليون شهيد ولكل أهالي وذوي الضحايا، عدا عن كثير من المجرمين الذين هم في يعني يشاهدون عبر السوشيال ميديا أو الصور، عدا عن قيام بعض المكوعين بمحاولة الالتحاق بوظائف الدولة الجديدة.
0: تماما سيد عبد الكريم، يعني إضافة لذلك
3: واضح على أنه انعدام تام في أخلاق هؤلاء.
0: سيد عبد الكريم، إضافة لذلك في الفترة الأخيرة أصبح موضوع عودة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وظهورهم بالعلن أمرا فجا وقحا ودون أي خجل. البعض يقول أنه من يعني بسبب من يعني على مبدأ من سلم العقوبة أساء التصرف وأساء الأدب، فما بالك بمجرمين حرب؟ إلى أي مدى هذا الموضوع أيضا أنت تلحظه في الفترة الماضية مع يعني كما ذكرت هناك مجرمين متورطين مع إيران، متورطين مع النظام، مجرمين حرب حقيقيين عادوا إلى الواجهة؟
3: نعم، وأن يتم تصوير تلك يعني مقاطع عودتهم بمرافقة أرتال، والأسوأ من ذلك أنهم يرفعون علم الدولة وعلم الثورة السورية الذين حاربوه إلى جانب النظام وإيران. يعني هذا هذا هذا هذا هذه الأرتال كانت تسير بالفعل على أشلاء الشهداء الذين أوصلونا إلى هذه النقطة وإلى هذه المرحلة، وبالتالي هذه الأمور يجب معالجتها من قبل الدولة، وضع حد لهؤلاء. يعني كان في قانون في بعض البلدان إذا ارتكب أي شخص جرم وأطلق سراحه كان يتم إبعاده عن المنطقة التي خلق منها أو نشأ فيها لمدة سنوات، عليهم أن يطبق هذا القانون. يعني لكن أن يذهبوا علنا أمام الناس وكأن وهناك تحدي، هناك دليل. يعني حتى محافظ دير الزور ذكر، المحافظ دير الزور الأسبق ذكر في لقاء سابق أني اتصلت في الحكومة أو في وزارة الداخلية وأن هذا الشخص كان يجب أن لا يعود إلى دير الزور لأنه سيحدث إشكال على أحد الشخصيات التي أطلق سراحة. وبالتالي هذه التراكمات هي أحدث هذه.
0: طب هل هذه التصرفات من وجهة نظرك سيد عبد الكريم هو فعلا يعني قلة خبرة، قلة معرفة أو استهتار؟ يعني لو كيف تصفها هكذا ممارسات خاصة من دولة خرجت من الثورة والمفروض أن الحاضنة الشعبية، الحوامل الشعبية الأساسية هم أهل الثورة، ذوي الضحايا، أولياء الدم؟
3: أولياء هؤلاء الذين حتى خرجوا الأمس بالمظاهرات، يعني هم أولياء الدم. نعم. وهم الحاضنة الشعبية للدولة.
0: نعم.
3: وهم الحامي الأساسي للدولة السورية الحقيقة، لأنهم قدموا دماء حتى يحصل التحرير وتصل سوريا إلى ما وصلت إليه الآن. لكن بعض المشاهد التي بثت يعني مشاهد الفوضى هذا يعيق المسار ومسار العدالة الانتقالي ومسار بناء الدولة. يجب أن لا تذهب الأمور في هذا الاتجاه. نعم، المظاهرة، التعبير عن رأي، المطالبة بالشفافية، بالإسراع بمحاكمة مجرمي الحرب، ولكن بالابتعاد عن الفوضى، وأي مشهد يخل بالأمن العام وبأمن الدولة وباستقرار الدولة السورية، لأنه هذا أيضا يعني يسعد الفلول الذين بدأوا يتناقلون. بعض الصفحات بدأت تتناقل هذه المشاهد التي بثت في بعض المناطق. لا يوجد ضعف خبرة للدولة كما ذكرت، العدد الذي ألقي القبض عليه ليس قليل، لكن نحن بحاجة إلى الناس تريد أن يكون هناك مؤتمر صحفي كل الفترة. يعني بعض
0: يعني بالنهاية سيد عبد الكريم نحن نتحدث عن ضعف الخبرة. هذه أول مرة يمر في سوريا موضوع عدالة انتقالية ويمر موضوع مساءلة ومحاسبة المجرمين. هذا ليس يعني بالتقليل من شأن الخبرات في الحكومة أو بكل شيء في سوريا، الجميع يتعلم.
3: نعم، هناك خبرات وهناك طاقات وقدرات.
0: نعم. طيب اسمح لي أن أنتقل للسيد قتيبة. سيد قتيبة، أشار السيد عبد الكريم إلى نقطة مهمة، أنه هذه المظاهرات من يخرج فيها هم أولياء الدم، هم الذين تضرروا من النظام، الذين قتل أبناؤهم، الذين هدمت بيوتهم، يعني الثورة بكل ما تعني الكلمة من معنى حاضنة الثورة، والذين هم مع الحكومة ليسوا ضدها. الخوف من أن يتم اختراق هذه المظاهرات، إلى أي مدى برأيك أنتم قادرين على أن تكونوا منظمين مع طبعا مع إيقاف اعتصامكم، لكن مع الاتساع الرقعي، إلى أي مدى هؤلاء الذين حملوا أهداف الثورة ومبادئها على أكتافهم كل هذه السنوات قادرين على أن يحموا أنفسهم من أي انجرار للعنف؟
4: نعم أختي الكريمة، أختي الكريمة، يحكم بالاعتصام وبالمظاهرات كلهم أصحاب من مثقفين من جميع أطياف وفئات الشعب وثوار وحملة سلاح.
0: نعم.
4: إحنا هنا في الدير الزور نبقى على حسب الوعود اللي انطتنا اياها الحكومة. إحنا أسا وقفنا بشكل سلمي، إحنا ما إلا تنفيذ الوعود اللي وعدتنا اياها الحكومة. اليوم إحنا ما نرضى الشبيح يصول ويجول بيناتنا، ما نرضى أن الشبيح أو الفلول بالمعنى العام أنه يدخل بمفاصل الدولة وأبناء والشهداء قاعدين بالبيوت. اليوم المحافظة بأكملها
0: هل تضمنون أن لا يتم اختراق صفوفكم من قبل يعني من يريد العبث بأمن أو استقرار البلاد؟ ربما هذا الأمر مستبعد باعتباركم تعرفون بعضكم أبناء الثورة، لكن لا أحد يعلم يعني لا قدر الله ماذا يحدث.
4: بعض الجهات يعني أنه تستجر المتظاهرين لأعمال عبثية بالمدينة، قاموا أصحاب العقل والريثة عندنا من المحافظة رفضهم ونبذهم بالتواجد بيناتنا. يعني مثلا انه يجي ولو انه يكون صاحب دم انه نجر من المدينه احنا للعبث، احنا نرفض هذا الشيء. مدينتنا ما تتحمل انه نخربها اختي العزيزه.
0: طيب يوم امس تم الاعتداء على مظاهره في تدمر، واعتقد انك سمعت ما حدث، هذا الامر ايضا يثير القلق.
4: اختي احنا على خيمه الاعتصام تبعنا
0: تم الاعتداء على خيمه الاعتصام صحيح منذ 3 أيام اعتقد.
4: نعم انفكت وانعبث بصور الشهداء والحمد لله القوى الأمنية داركت الموقف وهي أسع يعني متابعة الأمر لكشف حقيقة الجاني. يعني القوى الأمن كانت واقفة معانا والمسؤولين ما استثني ولا أي شخص، يعني الكل كانوا واقفين معانا. احنا مطالبنا بشكل واضح وصريح من الحكومة، احنا ما نريد أي إنسان تلوثت إيدينا بالدماء يدخل بين صفوف وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو المؤسسات المدنية والخدمية. نعم. ابن الشهيد أولى، والد الشهيد أولى بها، ولو فاضت أعمارهم عن دون السن المقبولة لهم. أنا اليوم مثلا عمري مثلا 38 سنة عرفوا بسبب عمري، والشبيح صار له 14 سنة.
0: نعم.
4: يقتل بي وهاي اليوم أقول مراكز الدولة ومفاصل الدولة أمشي معاملته عنده، هذا أمر يندل الجبين له. نعم. ما حدا من أولياء الدم يرفض هذا الشيء.
0: نعم.
4: وإحنا مطالبنا للحكومة والإسراع بمحاسبتهم اليوم قبل بكرة.
0: يعني ليس الموضوع فقط محاسبة سيد خطيب، تقصد موضوع العدالة، العدالة المتعلقة بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، تكافؤ الفرص، العدالة الاجتماعية، العزل الإداري للذين كانوا متورطين مع النظام أو العزل الاجتماعي.
4: أنست العزيزة هذا كان مطلب أساسي، هذا طبعا من بعد محاسبة الفلول. ما عدنا شيء أبدا من محاسبة الفلول.
0: نعم.
4: والمجرمين بمدينة. إحنا مطلبنا الأساسي كان محاسبة الشبيحة. أسعى الحكومة تحس بالشبيحة ما نريد منها سمعا وطاعا. أسعى وبعد.
0: نعم.
4: احنا ما احنا لحد يفهم متظاهرين والمعتصمين بمدينة دير الزور نوصلها من منصتكم، احنا مع الدولة قلبا وقالبا.
0: طيب
4: احنا دعاة حق، دعاة اولياء دم. انا ابن شهيد اخو شهداء، انا راعي ايتام، انا حقه ان ابوي ياخذ دمه، حقه ان اخوتي ياخذ دمهم. انا ما افوت على شبيح ولو ساعد ولو بجرة قلم.
0: نعم
4: اختي مدينة دير الزور مشكلة، نستنى فراس العراقية أمتى يفوت علينا على مدينة دير الزور وعند 12,000 مرتزق بمدينة دير الزور.
0: نعم
4: ما عندنا فراس العراقية من سنة طلع بتسجيل صوتي يهدد بيه أبناء مدينة دير الزور وشفنا أخطر من فراس
0: طيب
4: العراقية.
0: طيب هل ممكن أسأل سيد قتيبة، بالنسبة للأشخاص هؤلاء ليس الرؤوس الكبيرة التي معروفة جرائمهم، بالنسبة للذين أنتم تعرفوهم، هل قدمتم إثباتات معينة للجهات الحكومية سواء لوزارة العدل أو لوزارة الداخلية متعلقة بهؤلاء المجرمين؟ هل تقدم أحد منكم بشكاوى عن طريق يعني الطرق الرسمية؟
4: مشكلة صعبة اليوم هاي المسألة. اليوم قام يقولون بدي إثبات مصور أو إثبات عليه. أنا من وين؟ أنا مقاتل جيش الحر، أنا جيت ورا الطلاقية، صديقي ينقتل قدامي، صديق الثاني يسعفه، من وين أريد أروح أجيب له تصوير عنه أنا؟ أو أبو رامي اللي قاعد قصف الأبرياء وهم بالبيوت، طلع بالطيارة عمل مجازر، قتل إخواننا وأهالينا بالمدينة، أنا من وين أريد نجيب توثيق؟
0: طيب
4: معقدة.
0: نعم سيدة ياسمين، بالنسبة لموضوع سأعود لك سيد قتيبة. سيدة ياسمين، بالنسبة لموضوع الإصلاح المؤسسي، هناك من يقول أيضا بأن موضوع الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة كان من الممكن أن يسهل أيضا عملية العدالة الانتقالية ويسهل عليكم عملكم، باعتبار من الممكن يعني من خلال المؤسسات التي تحوكم بشكل صحيح أن تحل بعض الإشكالات ولا يكون كل الأمر على عاتقكم. إلى أي مدى برأيك عملكم مع باقي المؤسسات والوزارات فيه شيء من الحوكمة الرشيدة، أم أنكم تصطدمون بتداخل الصلاحيات وتداخل السلطات، وخاصة أنكم هيئة صحيح مستقلة ولها شخصية اعتبارية المفروض، لكن دون صلاحيات تنفيذية؟
1: شكراً ربا لهذا السؤال كثير مهم، وبعدين بدي أرجع لاحقاً لإجابة عن بعض الأشياء.
0: النقاط نعم لك الحق، إذا كما تريدين، تريدين الآن تجابي عن النقاط بعد السؤال يعني لك الحرية.
1: نحن من لحظة التأسيس لليوم كنا عم ندرس كيف فينا نعمل حوكمة رشيدة بحيث ما تتعارض صلاحياتنا مع صلاحيات العدل أو الداخلية، وكيف نكمل بعضنا بما يتعلق بالعدالة الانتقالية. واضح أنه كان ضروري أنه وزارة العدل أول شيء تعمل إعادة هيكلة، تلغى المحاكم الاستثنائية، تبلش تحاسب القضاة اللي كانوا بهاي المحاكم وكانوا يجوزوا أحكام الإعدام، كمان تجمد بعض القضاة المشتبه فيهم، تستعيد القضاة المنشقين لتعيد عجلة الوزارة بالعمل والمحاكم. هاي أول شغلة. كمان نفس الشيء وزارة الداخلية قامت بحل الأجهزة الأمنية مثلا والشرطة وإعادة هيكلتها من جديد، صار في عندك جهاز الأمن العام واللي دورة عنصر واحد تتطلب 4 شهور مثل ما ذكر السيد الرئيس بمقابلته. هذا مثال صغير حتى نشوف قديش العمل من لحظة كانت فيها فصائل وتجمعات عسكرية للحظة صارت فيها جزء من وزارة داخلية وجهاز أمني منضبط مؤهل، عنده قيم جديدة، قيم تنصف المواطن وتوقف جنبه، وليس قيم كانت تحمي المسؤول على حساب المواطن.
0: نعم.
1: نحن شفنا كلياتنا أكيد الفرق اللي صار بجهاز الأمن العام عن أجهزة الأمن السابقة، واللي ما يلاحظ هذا الفرق بيكون يعني بصراحة
0: لا، الفرق
1: يعني
0: الفرق واضح حتى بالهيكلية، حتى يعني بموضوع الاستخبارات غير جهاز الأمن العام، فرز هذا الموضوع، هذا الإصلاح المؤسسي بهذا الشأن بالذات واضح بصراحة
1: تماما،
0: لكن ليس
1: يعني
0: بكل باقي المؤسسات يا سيدة ياسمين
1: نفس
0: للأسف.
1: الشيء. خليني بس أكمل كلامي. ضمن لجان العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح المؤسسي في لجنة راح تشكل اسمها لجنة فحص السجلات، واللي هي تعنى بالموظفين الحكوميين اللي كانوا متورطين بشكل أو آخر، منهم حتى دكاترة الجامعة، دكاترة بالجامعة كانوا مسؤولين عن اعتقال عدد كبير من الطلاب وأساتذة الجامعة. فهذا الموضوع عم يدرس بعناية
0: وسيكون
1: حتى
0: هناك عزل
1: ننظم
0: إداري
1: هذا.
0: لهؤلاء، بمعنى أنه لا يبقوا في مناصبهم الإدارية
1: راح يكون في عزل إداري في حال إنه بس الانتهاك حسب درجة الانتهاك.
0: طبعا بالتأكيد يعني الانتهاكات
1: حسب
0: مصدر
1: درجة
0: الأمر غير
1: الانتهاك.
0: المنفذ، علما أنه أحيانا يكون المنفذ أسوأ من مصدر
1: تماما
0: الانتهاك
1: تماما.
0: أو مصدر
1: خليني بس
0: الأمر.
1: أرجع
0: تفضلي.
1: أضرب مثال من تجربة العراق. بالعراق لما صار في سقط نظام صدام حسين، صار في حكومة بريمر إلى آخره، قاموا بإقالة جميع المنتسبين لحزب الباس،
0: يعني لا،
1: فسقط
0: اسمحي لي،
1: مؤسسات.
0: في العراق كان هناك ما يسمى باجتثاث البعث، وكان
1: تماما
0: هناك حل لكل مؤسسات الدولة من ضمنها العسكرية والمدنية وكل شيء. هذا الأمر سوريا لم تقع به وأنت تعلمين ذلك، لذلك
1: تماما
0: حتى عندما نتحدث عن عزل إداري أو عزل سياسي أو عزل اجتماعي، هذا مختلف عن مبدأ اجتثاث البعث.
1: أستاذة ربا، بس لو خليتني أكمل
0: تفضلي.
1: كلامي كان قلت لك إنه نحن ابتعدنا عن تجربة العراق، وبالتالي نحن متجهين لمحاسبة الشخص بشخصه
0: نعم،
1: وليس الجميع، لأنه في بسوريا الكل انتسب لحزب البعث.
0: يعني المحاسبة الفردية وليست المحاسبة
1: المحاسبة
0: الجماعية،
1: الفردية المسؤول عن انتهاك سوف
0: المسؤولية
1: يحاسب.
0: الفردية. نعم
1: المسؤولية الفردية وليس المسؤولية الجماعية، وهذا
0: نعم
1: اللي ركز عليه. لا يمكن نحاسب مؤسسة فقط، ممكن نعمل إعادة هيكلة للمؤسسة، إعادة إصلاح قوانين الناظمة لعملها للمؤسسة، ولكن لا يمكن يعني إسقاط المؤسسة وبنائها من جديد. فهذا الشيء يعني تجنبناه حتى ما يصير في يعني تجمد بعمل مؤسسات الدولة. اليوم نحن بمكان متقدم جدا إن شاء الله. الشغلة الثانية برجع ليش تأخر المسار؟ في كثير تحديات كانت خارجية، إعادة الدولة للمجتمع الدولي، رفع العقوبات، كان في داخلية، موضوع السلاح المنتشر فصائلي اليوم في كان ضرورة لأنه يتنظم عمل الأمن والسلاح، وللآن في سلاح غير
0: نعم، خارج إطار الدولة.
1: خارج إطار الدولة، وكمان الاندماج. فهذا كله أخر تشكل مجلس الشعب، واللي هو
0: طيب
1: يمكن
0: سيدة ياسمين،
1: أخرنا بطبعا نقاش
0: القانون
1: العدالة.
0: الذي من المنتظر أن يتم تشريعه في مجلس الشعب قريبا إن شاء الله، هذا القانون هل من خلال تفاصيله وبنوده ستستطيعون أن تقيموا محاكم مستقلة، محاكم مختصة بمجرمي الحرب، بعيدا عن عبء أو تحميل العبء وزارة العدل؟ ماذا عن الميزانية؟ أنتم هيئة مستقلة المفروض لها شخصية اعتبارية، ماذا عن التمويل؟ هذه التفاصيل كلها هل هي مذكورة بالقانون؟ وإلى أي مدى من الممكن أن يعني أن يمر القانون بسلاسة، أن لا يكون هناك معوقات في بعض البنود؟
1: كل هاي التفاصيل اللي ذكرتيها راح تكون بالقانون. راح يكون في محكمة مختصة للعدالة الانتقالية، قضاة مختصين بالعدالة الانتقالية، قاضي إحالة، قاضي تحقيق، نائب عام، كله بالعدالة الانتقالية. بدنا تكون هاي المحاكم تأخذ شكل المحاكم العادلة، ما فينا نعمل محاكم استثنائية، هذا مرفوض تماما، ما فينا نعيد العجلة للوراء.
0: نعم،
1: كل التفاصيل اللي حكيتيها بالنسبة
0: لا
1: للموضوع المالي.
0: يعني جيد، لا يكون هناك محاكم استثنائية، لكن يجب أن يكون هناك محاكم مستقلة ومتخصصة.
1: متخصصة في
0: تماما. نعم
1: جرائم الحرب
0: نعم
1: والجرائم ضد الإنسانية.
0: نعم
1: نعم، ومذكورة ضمن القانون الجرائم اللي نص عليها القانون، من اعتقال تعسفي، إخفاء قسري، تعذيب، قتل خارج نطاق القانون.
0: نعم
1: كل
0: طيب
1: الجرائم اللي حدثت في سوريا تم ذكرها بشكل واضح بالقانون. بالنسبة للميزانية، ميزانية الموظفين هي مسؤولية الدولة، تقوم بدعم موظفين
0: ليس فقط
1: الهيئة،
0: الموظفين،
1: لكن
0: يعني
1: يحق للهيئة
0: أنتم
1: استقبال
0: بحاجة
1: تبرعات
0: تماما،
1: ومنح
0: يعني
1: من
0: يحق لكم أن تأخذوا
1: جهات.
0: تمويل مثلا من الاتحاد
1: نعم
0: الأوروبي، أو يكون لكم
1: بالضبط
0: شركاء من الاتحاد الأوروبي ومن جهات دولية.
1: بالضبط نعم،
0: طيب
1: يحق لها
0: طب هذا الموضوع
1: استقبال
0: لن يفرض
1: قنبلة تتعلق ببرامج،
0: أن يفرض عليكم الممول شروط معينة، وهذا يحدث كان
1: لا
0: مع
1: لا
0: المجتمع المدني، يعني الخوف من أن يتم مثلا موضوع حكم الإعدام في حال التمويل، هل ربما يفرض عليكم أن لا ينفذ حكم الإعدام، وفي سوريا مسموح حكم الإعدام في القانون السوري؟
1: القانون يذكر عقوبة الإعدام
0: نعم
1: بشكل صريح، يعني مثبت
0: تمام،
1: القانون. هاي الشغلة. الشغلة
0: هذه
1: الثانية،
0: النقطة التي أريد
1: نحن
0: أن
1: نفرض
0: أسمعها.
1: على هذه الدول شو هي البرامج اللي احنا نطبق فيها
0: نعم
1: ضمن
0: طيب
1: قواعد معينة. نعم كلنا نتفق عليها، في أساسيات وين التمويل هذا يروح، لازم يعرفوا انه هذا التمويل رايح باتجاه صحيح، ولكن لا يمكن انه نقبل انه
0: طيب
1: دول تولي علينا شو نعمل بسوريا.
0: طيب أعود للسيد زكريا. سيد زكريا، إلى أي مدى فعلا بعد هذا الحراك وبعد هذه الاعتصامات وبعد المطالب المحقة وهي حقوق لذوي الضحايا وللضحايا ولأولياء الدم، كما يعني نقول دائما، إلى أي مدى موضوع العزل السياسي، العزل الإداري سيجب أن يكون أولوية في المرحلة القادمة، وأن يكون هناك حلول إسعافية القيام بها الآن من وجهة نظرك؟
2: شيء حقيقة هو
0: بدقيقتين لو
2: مثير.
0: سمحت، لأنه يعني
2: تماما
0: انتهى وقت.
2: تماما
0: تفضل.
2: تماما. اليوم يعني أي موظف في سوريا بده يلتحق بسلك الدولة، يعني بينطلب منه لحكم عليه، وهي عادة موجودة بكل الدنيا، إنه يعني هذا الموظف ينبغي أن لا يكون ارتكب جرائم، عليه جنايات، عليه
0: جرائم
2: جنح
0: جنائية،
2: حتى.
0: لكن ليس الموضوع لكن
2: تماما
0: نحن متهمون سياسيون.
2: تماما تماما، هذا الذي اقصده، يعني انه يكون مثلا يعني ناس ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري، كانوا سبب لقتل، وشايه، تقارير، الى اخره، بيروح بشوفه لا يزال يعني يعيش في مكانه وظروفه الى اخره. اليوم الامر الاخر، حتى مساله جبر الضرر والتعويض وغير ذلك، اليوم في اجراءات هي غير مكلفه، لا تحتاج صندوق مالي. يعني اليوم انا لما بقول انا كل مثلا ابناء الشهداء الدولة تتكفل بتوظيفه، تتكفل بدراسته بشكل مجاني، تتكفل بعلاجه، يعني هناك جملة من التشريعات بهذا الخصوص. يشعر أبناء الثورة، أبناء الضحايا، أبناء الشهداء، أبناء المفقودين، أنه الدولة مهتمة فيه، الدولة ترعاه، الدولة تعطيه خصوصية، اسمه ابن شهيد، ابن
0: طيب.
2: مفقود، واضح وموثق. وطبعا هناك يعني منظمات سواء كانت وطنية أو غيرها وثقت
0: طيب.
2: وسجلت، وكل ذلك موجود. أعتقد الحكومة اليوم عليها الإسراع والتركيز وإعطاء أولوية كبرى لهذا الموضوع. أعتقد هذا الموضوع تأخر، حصل فيه تباطؤ
0: نعم.
2: كبير، اليوم بحاجة أن يكون فيه
0: انتقل
2: إسراع يريح الناس.
0: انتقل إلى السيد عبد الكريم. سيد عبد الكريم، بأقل من دقيقة لو سمحت، يعني هل تتوقع أن تتسع رقعة الاحتجاجات في الأيام القادمة، أم أن التصريحات والإجراءات والبيانات التي قامت بها الدولة وهيئة العدالة الانتقالية ستهدئ الوضع، وبانتظار رؤية نتائج ملموسة قريباً؟ سيد عبد الكريم، هل تسمعني؟ على ما يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع سيد عبد الكريم. هل سمعتني سيد عبد الكريم على عجالة؟ سمعت السؤال؟
3: نعم أسمعك.
0: تفضل، هل سمعت السؤال؟
3: نعم أسمعك جيدا.
0: كنت طيب،
3: أنا
0: سأعيد
3: أقول
0: السؤال عليه. تفضل.
3: نعم أقول أن رقعة الاحتجاجات لا يمكن أن تتوسع أكثر من ذلك، أو هذه المظاهرات التي حصلت، لأنه تلك المناطق يعني كما نعلم مناطق الشمال السوري من إدلب إلى حلب إلى دير الزور هي أرياف حم، هي مدمرة بالكامل، لا يوجد دمار شبه تام يعني، وبالتالي وهم كما ذكر الأخ من دير الزور، وهؤلاء الذين خرجوا هم مع الدولة السورية ومع الحكومة في كل خياراتها وقراراتها، ولكن يعني كما ذكرت منذ قليل
0: لكن
3: من بعض
0: خروجهم لا يعني
3: لم
0: انهم
3: تعد
0: ضد الحكومه. يا سيد عبد الكريم،
3: الناس
0: هذه مطالب محقه لكل اولياء الدم.
3: لا لا نعم، مطالب محقه اكدتها الدوله، وهي مطالب محقه هؤلاء اهل الدم، وحرصا
0: نعم.
3: على الدوله، حرصا على الدوله وعلى الحكومه، ويجب وضع حد لبعض التصرفات، ان يخرج شبيح وقائد ميليشيا والى جانبه ارتال ترافقه هؤلاء، هذه او بعض المشاهد
0: طيب.
3: الاخرى لبعض الشبيحه او الذين لا يتم وضعهم في السجون، موضوع اجراءات المحاكم، ان يكون هناك مؤتمر صحفي بين الحين والاخر،
0: يعني اجراءات اسعافيه من المقرر
3: الداخلي، هذه
0: يعني
3: مطالب عادية،
0: إجراءات
3: ومع ذلك
0: إسعافية من
3: يجب على
0: الممكن.
3: الجميع الالتزام بالقانون.
0: طبعا بالتأكيد الالتزام بالقانون،
3: نعم،
0: وأن
3: والالتزام
0: لا يتحول
3: بالقانون،
0: الموضوع
3: الابتعاد
0: إلى
3: عن
0: ثأر
3: الإشكالات،
0: وانتقام. نعم
3: والالتزام بخط الدولة السورية.
0: طيب سيد
3: وخط
0: قتيبة،
3: الحكومة
0: سيد
3: طبعا.
0: قتيبة بأقل من دقيقة أيضا، ما هي الكلمة التي توجهها إلى هيئة العدالة الانتقالية، إلى الحكومة السورية، إلى الوزارات المعنية بخصوص مطالبكم وبخصوص مسار العدالة الانتقالية في سوريا بأقل من دقيقة لو سمحت؟
4: إذا لم يحاسب المجرم على جريمته يكون المسؤول شريك بالجريمة. إحنا نطلب من حكومتنا الاستعجال وبشكل فوري محاسبة هاي المجرمين اللي شردت 14 سنة وقتلت ذوينا وأهالينا. يعني ما نرضى اليوم الشبيح بالشوارع وابن الثورة. تصوري أنه اليوم الشبيح أو الفلول يعير ابن الثورة يقول له هاي الثورة اللي أنت ردتها، أنا موظف وأنا صرت بالمكان الفلاني وأنت ملقوح بدون مأوى.
0: طيب سيدة ياسمين بأقل من دقيقة أيضا، ما هي الكلمة التي توجهها إلى السوريين أصحاب الحق؟ ويعني سمعتي عينة وأكيد تسمعين الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي من الآلام والأوجاع التي يتحدث عنها السوريون من جراء تواجد الفلول والمنتهكي الجرائم حولهم.
1: تظاهركم محق، تظاهركم محق. نحن فعلا مقدرين أنه وجعكم، أنا جزء من هذا الوجع، ما يمكن وصف الأمور اللي أنتم مريتوا فيها، بس نحن نوعدكم أنه رح نبذل كل جهدنا.
0: نعم شكرا.
1: نقصر. آخر كلمة.
0: تفضلي
1: آخر
0: سيدة كلمة. ياسمين تفضلي.
1: لما تشوفونا قصرنا ارجعوا ذكرونا، ظاهروا بشكل سلمي بعيد عن العنف بعيد عن الثأر.
0: نعم نحن بالتأكيد
1: تحت تصرفكم، ونحن بالأساس إن وجدنا لحتى نمشي عجلة العدالة.
0: إذن هذه دعوة للجميع إلى أن يتمسكوا بحقوقهم، أن يبتعدوا عن تضييع ما حققته الثورة، لكن دون التفريط بدم الشهداء وبما مروا به في سنوات الثورة. شكرا جزيلا لكم جميعا، السيدة ياسمين مشعان عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومسؤولة إدارة جبر الضرر، على أمل أن يجبر ضرر كل السوريين إن شاء الله في السنوات أو الفترة القريبة القادمة. شكرا للدكتور زكريا ملاحفجي أمين عام الحركة الوطنية السورية، كنت معنا من حلب. شكرا للسيد عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. وشكرا لقتيبة حمادي العباس الناشط المدني من دير الزور. مشاهدينا بعد الفاصل سنعود لنناقش تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حول اقتراحه على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، وذلك بعد أيام من نفي الرئيس أحمد الشرع وجود أي نية لدى دمشق للدخول إلى لبنان أو التدخل عسكريا فيها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
2: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
1: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
2: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
2: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
1: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
2: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
1: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان. وأضاف ترامب في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة قادة دول مجموعة السبع بفرنسا أنه في حال لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فعلى سوريا أن تقوم بها. وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام من نفي الرئيس أحمد الشرع وجود أي نية لدى دمشق للدخول إلى لبنان أو التدخل عسكريا فيها، مؤكدا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه شائعات. كما عبر ترامب عن امتعاضه من استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت قائلا: أخبرت إسرائيل أن هجومها على بيروت لا يروق لي.

0: ناقشوا هذه التصريحات مع السيد علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية من بيروت، مرحبا بك. والسيد زياد صافي خبير في الأمن القومي الأمريكي من واشنطن، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد زياد، إذا سألناك هذه التصريحات لترامب في هذا التوقيت وهذه الطريقة، إلى أي مدى تكون إحراج لسوريا وضغطا على الرئيس الشرعي؟
1: أنا اليوم ماني بواشنطن، بس مش مهم، بس أنا بيست بواشنطن. بس توضح للمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك أينما كنت.
1: أهلا وسهلا فيك. لكن الرئيس ترامب فرستريتد من الدولة اللبنانية اللي ما بتعمل شيء، وبالعكس الدولة اللبنانية منخورة من الداخل، من حزب الله مسيطر عليها من راسها لكعبة، والدولة اللبنانية واقفة مثل هانديكاب، إذا بدك مش قادرة تتحرك. بقى إسرائيل بدون ما يكون، لأنه إسرائيل دولة غير عربية، ما في حدا بالداخل اللبناني بيتعامل معها، سو ما رح تقدر تنهي شيء إذا الدولة اللبنانية ما تعاملت معها، وأكيد الدولة اللبنانية وما رح يكون في شركاء من لبنان معها. سو مشان هيك هو الرئيس ترامب بتصور هاي الفكرة جاية يمكن من توم براك أو غيره، أنه هددوهم بالجيش السوري تيفوت. لا أتصور،
0: يعني هو فقط الشرق. تهديد من باب التهديد، ليس هناك نية حقيقية بالضغط على سوريا وعلى الرئيس الشرع بالتدخل في لبنان بملف حزب الله.
1: لا، وهيدي كمان قلة خبرة الرئيس الأمريكاني أو الولايات المتحدة بالأمور كيف تجرى هون بالمنطقة. يعني أول شغلة بالعكس هيدي بتخدم سردية حزب الله، وهيدي بتساعدهم بتجنيد بريد أكتر بالبقاع الشمالي. يعني أولاد الجنوب بيحملوا سلاح لأنه في سردية إسرائيل عدوي، بس أولاد البقاع كيف بدك تحمليهم سلاح؟ هيدا واحد. واثنين، بتحرش كمان الشرع. الشرع الظلمي عم بيفكر بمستقبل سوريا. الشعب السوري عنده مشاكل اقتصادية، عنده مشاكل بين المكونات، بده يلاقي طريقة يتصالح مع الدروز، يطمن الأكراد، يعملوا مصالحة مع العلوية، ينسق بين الإسلاميين والغير الإسلاميين من السنة. يعني عنده يعني his hands are full، إيديه مليانين بالإشياء بالداخل السوري، وعنده كمان يعني بده يعطي الهم مثلا الدياسبورا أو الاغتراب السوري الموجود بلبنان، الموجود بكل العالم. يعني أكيد لا، بس ما هيدي قلة الخبرة اللي بتجي وبيتفشوا الخبرية عليه. وحتى يمكن أيام المحور منه هين، يعني المحور بيتفش أخبار، وبالولايات المتحدة بيتلقفوا بعض هيدي الأخبار بيمشوا فيها بدون ما يدرسوها 100%، تخدم السردية الحزب أكثر. تفضلي.
0: طيب سيد علي، إذا سألناك بالنسبة للبنان، الخارطة السياسية معقدة جداً، وهذا ليس بالجديد، ما بالك مع ما يحدث الآن. إلى أي مدى هذا التصريح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد الخارطة السياسية داخل لبنان ويعقد الموقف تجاه سوريا؟
2: تحياتي لك ربا، لضيفك، للمشاهدين الكرام، وشكرا للاستضافة. يجب أولا أن نذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشير فيها الرئيس الأمريكي إلى إمكانية أو احتمال أن تتدخل أو قيادة الشرع أو الشرع الرئيس السوري وسوريا تدخل في هذا الشأن. قبل أسابيع أو أشهر قليلة ربما ذكر ذلك، واليوم يذكر هذا الأمر. وهذا بحد ذاته يفترض أنه يجب على الأقل، لكونه صادر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أن ينظر إليه بعين الاهتمام وبعين الاحتمال أن يحصل هذا الأمر. هذا أولا. الأمر الثاني، يجب أيضا أن ننظر إلى ما قاله الرئيس أحمد الشرع في هذا السياق. وأيضا أنا كنت تحدثت مع مستشاري أحمد زيدان في هذا الموضوع خلال زيارة لسوريا من فترة قريبة، وكان الموضوع أساسا مطروح ليس من الآن. يعني أنت تعلمين أن موضوع تدخل سوريا أو دخول سوريا إلى لبنان طرح عدة مرات، اليوم يمكن يطرح من الرئيس الأمريكي، ولكن طرح في فترات سابقة. على الأقل حزب الله بدأ يلعب أو يتلاعب بهذه الفكرة أو يطرح هذه الفكرة في سبيل تبرير بقاء سلاحه، في سبيل أن هناك هجوما سوريا سيحصل، وبالتالي نحن معنيون أن ندافع عن أنفسنا وعن لبنان وما إلى ذلك. طرح الموضوع أكثر من مرة ومن زوايا مختلفة وواحد في حسابات متعددة، لكن الموقف السوري مؤكد على أنه كما قال ضيفك نفس الإجابة، نحن لدينا 100 مشكلة، لدينا قضايا تثقل كاهلنا، ولسنا في وارد أن نفكر بأن
0: طب هل هناك فعلا تخوف حقيقي في أجواء الأوساط السياسية اللبنانية أو الأوساط الحكومية تحديدا من أن تقوم سوريا بأي تحرك، علما أن هذا الأمر مستبعد ومنفي على لسان الرئيس الشرعي، لكن يعني ربما هناك في لبنان من يتخوفون ويعني يشككون؟
2: ما خلينا نقول هذا الأمر ما فينا ننفيه بالمطلق. يعني أيضا هذا رهن تطورات الوضع في لبنان.
0: طب من هي التيارات المتخوفة في لبنان سيد علي؟
2: يعني أولا خليني أقول بشكل عام، اللبنانيون عموما لا يحبذون فكرة تدخل سوريا. في الذاكرة اللبنانية تدخل الجيش السوري ذاكرة سلبية جدا. وبالتالي في موقف مبدئي بشكل خاص. هلأ بتقليني بالمعنى السياسي، ربما في أطراف بعض المجموعات بهمها هذا الأمر أن تتدخل من موقع أنه هذا يغلب فئة على فئة داخل لبنان، وبالتالي المتخوف من هذا الأمر بالدرجة الأولى لأنه يطرح الأمر وكأنه على أنه في مواجهة حزب الله، وبالتالي حزب الله أكثر الأطراف المتضررة، رغم أن حزب الله في الآونة الأخيرة من خلال بعض قياداته يحاول أن يوجه رسائل إيجابية للرئيس أحمد الشرع للحكم الجديد في سوريا، أيضا في سياق محاولة جسر الهوة التي سببها حزب الله نتيجة تدخله في سوريا وارتكابه ما ارتكب داخل سوريا، وهو يدرك عظائم الأمور التي ارتكبها. نعم. وبالتالي هو قلق من أن يكون هناك ردة فعل سورية أو فرصة لدى البعض في سوريا من أجل الانتقام من كل ما ارتكبه حزب الله في سوريا.
0: طيب انضم إلينا أيضا السيد محمد زكوان كوكا الباحث في الشأن السياسي من إدلب، مرحبا بك. والدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية وحل النزاعات من القدس المحتلة، مرحبا بك أيضا. إذا سألنا سيد محمد زكوان ماذا عن الشارع السوري بعيدا عن التصريحات الرسمية، التصريحات الرسمية واضحة منذ أيام الرئيس الشرع قالها، وهذه ليست المرة الأولى بأننا لن نتدخل في سوريا، لكن مع تصريحات ترامب اليوم كيف الشارع السوري يتحدث عن هذا الأمر، الأوساط السورية، ردود الأفعال؟
3: مساء الخير لك ربا وللضيوف الكرام من مختلف العواصم التي يحدثون منها. حقيقة اليوم الشارع السوري رغم يعني الذاكرة السورية المليئة بالجراح ورغم حالة الاحتقان في الشارع السوري من تدخل حزب الله الدموي والعنيف جدا على مدار سنوات طويلة في سوريا، ويعني ثبوت ارتكابه للعديد من الجرائم حق المدنيين السوريين ومساندة قوات النظام السوري في حربه ضد السوريين، لكن اليوم السوريين لديهم سلم أولويات مختلف عما يتحدث به الرئيس ترامب، وينسجم إلى حد كبير مع تصريحات الرسمية سواء التي صدرت عن السيد الرئيس أحمد الشرع أو حتى عن مستشار الرئاسة الدكتور زينب. لماذا؟ لأنه اليوم السوريين يرون أنه على الرغم من الإشادات التي صدرت عن الرئيس ترامب من أداء الحكومة السورية وعن أداء السيد الرئيس أحمد الشرع، فإن السوريين ما زالت لديهم على رأس قمة الأولويات الهواجس الاقتصادية، إنهاء ما أنجزته الحكومة السورية في الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بملف إنهاء الكيانات ما دون الدولة وعمليات دمج الفصائل، ومن ثم عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد، والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم ولم تنتهي بعد. أيضا عملية إعادة هيكلة العديد من القطاعات الحكومية وقطاعات الدولة. أيضا هنالك الأمور والهواجس المتعلقة بالخدمات الأساسية والمتعلقة بالاقتصاد الذي ما زال هشا حتى الآن، وهو في بدايات مرحلة التعافي. إذن كل هذه الأولويات هي أولويات تأتي قبل أي حديث عن تدخل سوري في لبنان، أو أي حديث عن تعامل مع حزب الله اللبناني، ولو على أساس أنه حزب الله له تاريخ دموي في سوريا، ويعني في سجله الآلاف من الضحايا السوريين. اليوم السوريون خارجون من حرب مدتها 14 عاما، تعلموا فيها الكثير من الدروس حتى على المستوى الشعبي وردود الأفعال. نعم، سيكون السوريون سعداء كثيرا جدا، ربما بنفس سعادة اللبنانيين في حال تم حل حزب الله اللبناني وتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وفي حال وصل الجيش اللبناني إلى مرحلة يكون فيها هو حقيقة
0: طيب.
3: صاحب القرار الأمني والعسكري الوحيد في لبنان. ولكن أيضا السوريون يدركون أنه هذا الأمر لا يمكن بطبيعة الحال أن يتم بأيدي سوريا ولا بتدخل سوريا. وإذا نظرنا اليوم إلى حتى رأي السوريين أنفسهم في التدخل السوري السلبي الذي حصل في لبنان في سبعينيات القرن الماضي، فهم غير راضون عن هذا التدخل، ومعظم السوريين ينظر إليه على أنه حقيقة يعني وصمة عار في تاريخ مؤسسات الدولة السورية.
0: طيب دكتور أيمن، إذا سألناك أيضا ضمن هذه التصريحات، كان هناك كلام من قبل ترامب عن أنه مستاء من ما يقومه أو لا يعجبه ما يقوم به نتنياهو، وخاصة في الجنوب، لأنه بالنسبة له يعرقل الاتفاق مع إيران. إلى أي مدى هذا الكلام واقعي، أم أنه تبادل للأدوار، أم أنه فعلا ترامب بدأ ينزعج من خروج نتنياهو عن أي سيناريو تضعه الولايات المتحدة بقيادة ترامب؟
4: نعم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات وللضيوف الكرام. أعتقد أنه ترامب نعم يعني منزعج، يعني ترامب بشخصيته ويعني عنترياته ونرجسيته السياسية يحب أن يكون اللاعب الوحيد يعني في كل هذه التوليفة. وأكيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية علاقات بنيوية استراتيجية على كل المستويات، لكن لا يريد أن يقول له أحد لا. وبالتالي في أكثر من حادثة يعني أظهر نتنياهو أنه قادر أن يقول للرئيس ترامب ومن قبله للرئيس بايدن. لذلك التصريحات الأخيرة فيما يتعلق بإمكانية أن يكون هناك دور لسوريا الجديدة في الملف اللبناني في محاصرة حزب الله، أنا بعتقد هذا يعني الملف ربما لطمأنة الإسرائيليين، يعني هي رسالة إلى نتنياهو أنه يعني الدولة السورية ربما ستلعب هذا الدور مستقبلا، وهذا يشجع نتنياهو ربما للقبول بالصفقة التي
0: طب ربما تطمين هو لنتنياهو بهذا التصريح، لكنه إحراج للدولة السورية التي صرحت أنها لا تريد أن تتدخل، خاصة مع الحساسيات الكبيرة والإرث الثقيل بين سوريا ولبنان، متعلق بما قام به حزب الله في سوريا وما قام به حافظ أسد في لبنان أيضا.
4: أنا بعتقد تكتيكيا يعني اللي ترامب يدرك تماما أن سوريا لن تتدخل ولن يكون لها أي دور في ضوء الأولويات التي يعني تقوم
0: إذن لماذا
4: بترتيبها في
0: التصريح؟
4: الداخل. نعم، وبالتالي يعني هذا التصريح هو شكل من أشكال يعني الطمأنة.

0: كيلومتر وصولا الى نهر الليطاني، وبالتالي فيها جزء من ربما يعني تبادل الادوار او ارسال رسائل الطمانه وطمانه اسرائيل. امريكا عندما تتحرك في الشرق الاوسط هي ترتب اولوياتها، ما زالت اسرائيل هي الاولويه الاولى وامن اسرائيل الاولويه الاخرى، وبالتالي حتى وان صار احراج للقياده السوريه ولسوريا وللبنانيين ولكل العرب، اعتقد ان الرئيس ترامب لا يكترث كثيرا ربما بهذه المعادله. وما فتئ يقول أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي وقفت مع أمريكا في حربها ضد الإيرانيين، وأن إسرائيل ربما أكثر أهمية من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية، وبالتالي في شكل من أشكال الطمأنة الاستراتيجية والتكتيكية، بمعنى يريد أن يقول أن ترامب يمكن أن يقنع الرئيس الرئيس الشرع بإمكانية أن تلعب سوريا هذا الدور في المستقبل، على قناعتنا التامة شخصيا ومهنيا أن سوريا لن تقوم بهذا الدور في هذه المرحلة، في ضوء طبعا المتغيرات الداخلية التي تخص الشأن السوري، وفي ضوء طبعا كل التحولات الإقليمية والدولية وعلى صعيد العلاقة الأمريكية الإيرانية.
1: طيب سيد زياد، إذا سألناك أيضا بخصوص تصريحات ترامب وهذه الضغوطات الغير مباشرة، هكذا البعض يقرأها أنها ضغوطات على الحكومة السورية الجديدة التي لديها الكثير من الأعباء، إلى أي مدى من الممكن أن يذهب الرئيس ترامب في ضغوطاته على الشرع، خاصة مع ما قدمته الولايات المتحدة من دعم سياسي للعهد الجديد في سوريا؟
2: لكن رئيس الشرع رجل عاقل، قال أن هناك جرحين، جرح ما فعله النظام السوري السابق بلبنان، وعلى فكرة كان يكره الكل بالتساوي، يعني قتل كمال جنبلاط، قتل السنة بطرابلس، حتى حزب الله ضربهم بالضاحية، المسيحية دمرهم دمار شامل، كان يكره الكل، يعني زلمي واقعي بيقول أنه ما فينا نحن نفوت لأنه في جرح نحن جارحينهم، وبنفس الوقت قال الشعب السوري كمان مجروح من تصرفات حزب الله. رح أعطيك حل كيف سوريا فيها تساعد، وبلشت تعمله مثلا من شي جمعة جمعتين بلشنا نحكي أنه يخيل الحدود الشمالية بين وادي خالد مثلا وادي النصارى فوق في تهريب، راح جيش سوري بتل كلخ ضبط بعض التونيلات، كنا عم نحكي بقصة الأبراج بالبقاع الشمالي، حطت الأبراج مقابل الضيعة السنية والضيعة المسيحية، الضيعة مش عم بحكي بلغة طائفية، بس الضيعة الشيعية بيقدروا يسيطروا عليها أكثر، الثنائي الشيعي كانوا عم بيهربوا، لازم يعمل أكثر مثل ما عم يعمل بالقصر.
1: لكن حكومة الشرع أو الحكومة السورية اللي نقول منذ بداية التحرير وهي تحاول أن تضبط الحدود وأن تقوم بهذه المهمة، وأيضا ذهبت مع الحكومة اللبنانية إلى مناقشة عدة أمور وقضايا متعلقة بضبط أمن الحدود، يعني ما الجديد بهذه النقاط الآن؟
2: لا، في جديد كتير، هو الجنوب السوري. الجنوب السوري تمام. الولايات المتحدة سنة 2020 حطت البدو إن تشارج، حطتهم هني يكونوا مسؤولين عن الحدود بين تل كلخ والتنف، قاعدة التنف بالأردن، يضبطوا التهريب من الجنوب العراقي اللي بيجي من المناطق الحشد الشعبي. الإيراني شو عمل لما استلم الشرع؟ عملوا فتنة بين العرب وبين الدروز، قاموا العرب انسحبوا على الحدود وراحوا طوقوا المناطق الدرزية، صار العربي ما عاد له مصلحة، العربي بقى إذا بدك يوقف التهريب، أو البدوي بطل له مصلحة يوقف التهريب لأنه معتبر الطائفة الدرزية الكريمة عم بتنسق مع إسرائيل. ليش؟ أنه عدوك صديقي، مظبوط ولا لا؟ الدولة السورية شو فيها تعمل بأسرع وقت ممكن؟ تعمل مصالحة بين البدو وبين الطائفة الدرزية الكريمة، وترجع ترد البدو على الحدود وتفرج عن الدولة السورية.
1: لكن أنت تعلم أنه في السويداء وخصوصية الأمر، وهذا ليس تعميما على الطائفة بالتأكيد، لكن هناك من يتواصل بشكل مباشر، ليس يتواصل، يطلب بتدخل إسرائيل ويرفع صور نتنياهو، هم الهجري ومن معه، وهم لا يمثلون الطائفة بالتأكيد، لكن هذا أمر موجود واقع على الأرض، وهو من هنا استغلال نتنياهو لهذه الخاصرة الرخوة نستطيع أن نقول في الجنوب السوري.
2: بدي ضلني على 30,000 قدم، ما بدي فوت بالتفاصيل تعطيك الفكرة الصورة شو هي. إيران عملت فتنة بين العرب البدو بين الدروز، تنسحبوا العرب عن الحدود، صاروا مطوقين الدروز، صاروا اثنين الدرزي كمان بيقول لك هودي هاجمين علي، الدرزي صار كمان

0: بمكان ما خلي السلاح يقطع، والبدو بمكان ما خلي السلاح يقطع، والجيش السوري القليل اللي باقي معه للشرع بعده جديد منهك، عم يفصل هاو اثنين عن بعضهم. سو هيدا اللي عم جرب قلي. سو شو بتعملوا مصالحة بأسرع وقت؟ مش مهم مين راح لوين. بالحرب اللبنانية الكل راح لعند الشيطان إذا بدك تيحمي حاله. أوكي؟ مش مشكلة، مش مشكلة وين راحوا. هاو دي بالآخر طيب. يعني صار في أخطاء معهم لازم
1: يعني المصالحة. تقصد بالنهاية سيد زياد أنه من الممكن أن تتعاون الحكومة السورية بخصوص ملف لبنان لكن دون أن تدخل، وربما هذا ما يسعى إليه الرئيس ترامب من تصريحاته وليس التدخل المباشر.
0: الأكيد لا، غير التدخل المباشر، لأنه أي ساعة ما دخلوا مثل ما كل ضيوفك عم يحكوا نفس الحديث، في جروح بلبنان دغري، يعني ما عادت المواجهة مع الشيعة بس، صارت المواجهة
1: إذا مع كل الشعب اللبناني،
0: مع كل الشعب اللبناني كله عنده جروح من ومش من الشعب السوري. أنا أول ما رحت على أمريكا عمري 16 سنة، فيل الأيام الحرب اللبنانية، كان عندي أصحاب سورية قل لهم شو عم يعمل فينا الجيش السوري بلبنان، شو يقولوا لي؟ لشوف شو عم يعملوا فينا نحن بالشام. واضح؟
1: نعم
0: تفضلي.
1: نعم طيب أذهب إلى السيد علي، يعني بعيدا عن أيضا هذه الجروح العميقة، لو نتحدث سياسيا إلى أي مدى من الممكن أن تتوصل لبنان وسوريا إلى تفاهمات مختلفة في المرحلة القادمة، بعيدا عن هذه الضغوط، بعيدا عن هذه التصريحات، وفي إطار ما تقوم به الدولة السورية والدولة اللبنانية من رسائل إيجابية وطريق جديدة مختلفة قائمة على التبادل أو الاحترام المتبادل بين الطرفين في الفترة الماضية؟
2: يعني اعتقد انه الاجواء او العلاقات السياسيه بين لبنان وسوريا، بين النظامين اللبناني والسوري، بين القيادتين، هو يتطور بشكل ايجابي ويتقدم الامور، وفي تعاون على اكثر من مستوى، منا جانب الحدود اللي في تنسيق وتعاون، منا بمساله ملف المعتقلين يعني يجري معالجة، منا مسألة النزوح واللاجئين، يعني كثير من الملفات هناك علاقة إيجابية، وهناك أيضا نوع من الرعاية السعودية لهذه العلاقة تساعد بشكل أنه في اجتماعات تحصل أحيانا بشكل دوري في حتى في الرياض بناء على الشراكة وزارة الدفاع. لكن بالعودة حتى لا يعني السؤال ننهي يعني أو نغلق الباب على الإجابة بأن سوريا لن تتدخل في لبنان، وهذا أمر واضح كما تم الشرح وكما قال جميع الضيوف. لكن لنفترض التالي، يعني أنا لذلك أقول تصريح ترامب، وإن كان له طبيعة ترامب يتحدث كما يعلم الجميع وعنده نوع من البروباغندا وعنده نوع من الشعبوية، لكن أيضا هو يوجه رسالة تحذير. أنا برأيي رسالة تحذير للحكومة اللبنانية، ماذا تنتظرون؟ بدكم انه نستعين بالجيش السوري؟ هذا تدخل سوري، وهو يدرك ان هذا،
1: يعني هذه رساله التحذير للحكومه اللبنانيه كي تستطيع ان تتعامل مع حزب الله قبل ان يتم يعني استغلال يعني اخرين بالاحرى.
2: ورساله الى حزب الله نفسه، لانه حزب الله ايضا كما لاحظتي او لاحظت المتابعين بدا يتحدث عن اسقاط الحكومه، وقبل أسابيع كان بدأ يتحدث عن كيف سيتحرك في الشارع
1: ويتحدث عن الانتقام من الداخل اللبناني،
2: وبالتالي هو يقول ترامب بتقديري بتحليلي يعني أنه لحزب الله أنه أنت لن تستطيع التحرك، ولن هناك أيضا عصا سورية موجودة ممكن أن تستخدم. بمعزل أيضا يجب أن نقول عن رأي الدولة السورية في هذا الموضوع. انطلاقا من ذلك أعتقد أنه في حال مثلا تطور الوضع اللبناني كما أشرنا بأنه صار في مواجهات داخلية، حصل انهيار ما لمؤسسات الدولة أو الأمنية أو العسكرية بشكل ما، أصبح اختلال بالتوازن السياسي والميداني والعسكري، يصبح أمر التدخل السوري أحيانا ربما حتى سوريا ربما هون أقول مع تأكيدي، ما بدي ضلني أكد أنه نحن ضد التدخل، بس ربما بلحظة سياسية معينة يصبح هذا التدخل كأنه مطلب لبناني، وربما أنه يمثل حاجة ضرورية لتفادي ما هو
1: مطلب لبناني من قبل من هل من يعني إذا فرضنا هذا السيناريو الذي تتحدث عنه ونحن لا نتبناه، لكن باعتبارنا نتحدث عن فرضيات، من الجهة اللبنانية التي ستطلب؟
2: يعني بالدرجة الأولى أنا عم بقول في حال حصل الانهيار، مين المتضرر من الانهيار ومين المستفيد؟ المتضرر من الانهيار إذا كانت الدولة اللبنانية، مؤسسات الدولة الدستورية ربما تطالب بلحظة معينة بأن تتدخل سوريا لمواجهة مثلا تغول حزب الله مثلا، يمكن يكون في أطراف أخرى ما بعرف إلى أي طرف آخر، أو يعني بحسب ما مجرى الأمور على الأرض. وهذا أيضا لا يمكن أن يتم بدون أن يكون هناك أيضا قرار أمريكي بالدرجة الأولى، حتى لا أقول قرارا دوليا، بمعنى أنه أيضا في لحظة سياسية. أعود وأكرر أنه في الظرف الراهن اليوم في المعطيات الحالية ليس هناك من حاجة وليس هناك من مبرر وليس هناك من أجواء واسعة مؤيدة لتدخل سوري في لبنان، لكن في حال ذهبت الأمور باتجاه تطورات سلبية وتداعيات ما، ربما في ذلك الوقت يصبح أمر التدخل وكأنه أمر مطلوب وأمر مطلب لبناني وربما مطلب دولي، أو بالدرجة الأولى مطلب دولي ومطلب لبناني.
1: سيد محمد، هل وفق ما سمعته من السيد علي الأمين، هل تتفق مع هذا السيناريو الذي هو ربما مستبعد جدا، لكن فعلا إذا حدث ذلك وتم الطلب من قبل جهات رسمية لبنانية من الحكومة السورية بتدخل بتوافق دولي، هل من الممكن أن تدخل سوريا؟ أم أن سوريا لديها من المشاكل ما يكفيها، ليس لها مصلحة بالتدخل حتى لو تم الطلب من جهة رسمية لبنانية، باعتبار أن لبنان ليس جهة رسمية، جهات، وأنت تعلم الخارطة السياسية المعقدة والخارطة الطائفية المعقدة في لبنان.
3: حقيقة يعني مشكور الأستاذ علي على كل ما تفضل به، يعني أتفق معه بجل النقاط، ويمكن أن أضيف عليها. أولا من وجهة نظر اليوم أنه كيف سوريا تنظر إلى نفسها أو إلى وظيفتها في الإقليم كلاعب موجود، كيف تنظر إلى لبنان وحتى كيف تنظر إلى جيرانها. وأريد أن أذكر بالتحولات الكبيرة التي حصلت منذ يعني 7 أكتوبر، مرورا بالحروب، مرورا بسقوط نظام بشار الأسد والحربين الأخيرتين بين إسرائيل وإيران، وخصوصا الحرب الأخيرة، والسلة التي كان يحاول دائما الرئيس ترامب أن يقدمها للمنطقة كمشروع حقيقة متعدد الأبعاد، ويتناول بنفس السلة لبنان وسوريا والعراق وحتى إيران والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك كان ترامب يحاول أن يوجه هذه الرسائل لنتنياهو، الذي بدأ واضحا في عدة مرات حتى فيما يتعلق بملف الجنوب السوري عن تعارض تكتيكي، وفي بعض الأحيان يصل إلى أبعد من ذلك، بين رؤية ترامب ورؤية نتنياهو للمشهد، ورؤية كل منهما لطبيعة أدوار الفاعلين في أكثر من قضية. وهنا جاء تصريح الرئيس ترامب. تصريح الرئيس ترامب بإمكانية أن تلعب سوريا دورا في نزع سلاح حزب الله هو حتى الآن غير مبني على خطة واضحة، على خطة مفصلة، واضحة الأهداف، واضحة الوسائل، واضحة الأدوات، وحتى هي غير واضحة من حيث الغطاء الدولي لهذا التدخل، وحتى ولا الغطاء العربي ولا حتى موافقة القوى الإقليمية على هكذا نوع من التدخل.
1: ومع كل هذه الموافقات إن كانت موجودة، هل هذا سيكون قرار سوري صائب متعلق بالوضع السوري تحديدا؟
3: إذا انتقلنا إلى أيضا الموقف السوري، سوريا اليوم يعني لم تعد تنظر إلى لبنان على أنه هو الجبل لبنان، الجزء من سوريا الكبرى. هذه النظرة انتهت مع سقوط نظام بشار الأسد. السوريون منذ سقوط نظام بشار الأسد ينظرون إلى لبنان على أنه دولة كاملة السيادة والاستقلال، ويتعاملون معها على هذا الأساس، وهذا أمر جوهري ومهم جدا. لذلك اليوم أيضا السوريون ينظرون إلى عملية نزع سلاح الفواعل ما دون الدولة في لبنان، ومنها حزب الله وإنهاء حالة الميليشيات أو الأحزاب أو الفرقاء المسلحين، هو ضرورة لبنانية بالدرجة الأولى، والفاعل فيه يجب أن يكون فاعل لبناني بالدرجة الأولى، وأن عملية جلب نموذج من الخارج، وحتى لو كان مصوغ بأدوات دولية وأدوات وأيدي إقليمية و يعني مصمم ليحل بين قوسين المسألة اللبنانية، هذا الأمر يعني فرص نجاحه ضعيفة جدا. يعني اتفاق الطائف لم يوصلنا إلى استقرار مستدام في لبنان، الحالة الفصائلية والحالة الطائفية والحالة الميليشياوية ما زالت موجودة وحاضرة بقوة، واليوم في لبنان في واحدة من يعني أحرج لحظاته التاريخية هو يعاني من هذه
1: طيب
3: الحالة. فالسوريون ينظرون إلى التدخل على أنه سيعقد الموقف ربما أكثر، حتى أيضا سيعقد الموقف مع إسرائيل التي نعمل اليوم كسوريين على التفاوض
1: نعم،
3: معها على النفس الطويل فيما يتعلق بالجنوب السوري،
1: هذا
3: وأيضا
1: هذه
3: سوريا
1: نقطة
3: بحاجة إلى مؤسسة
1: سأنقلها.
3: أمنية وعسكرية أكثر حقيقة استقرارا
1: نعم
3: للاستجابة لأي خطة واضحة حتى في هذا الملف.
1: تماما، هذه النقطة بالذات المتعلقة إلى أي مدى أيضا هكذا تدخل أو هكذا ضغوط بالتدخل في لبنان من قبل سوريا، والتي أكثر من مرة يعني بدأ يصرح بها سواء ترامب أو توم باراك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أي مدى دكتور أيمن هذا سيروق للجانب الإسرائيلي؟ أنت منذ قليل قلت ربما أن هذه، أو أحد الضيوف الكرام قال أن هذه ربما رسالة فقط تطمينية لإسرائيل ولنتنياهو تحديدا، البعض بالعكس يرى أنها رسالة سلبية لهذه الحكومة المتطرفة التي لا تريد أي قوة يعني على حدودها قوة عسكرية حقيقية.
4: أنا بعتقد يعني عملية تحليل خطابات ترامب وكلماته ومصطلحاته وإيماءاته، يعني لا نأخذ كل شيء ربما بالجدية الكاملة، أحيانا هو يعبر عن حالة انفعالية، وأحيانا فيها كليشيهات إعلامية، وأحيانا فيها شكل من أشكال
1: المشكلة أن السوريين يا دكتور أيمن دائما يتخوفون نتيجة ما مروا به من صعوبات ومن طموحهم وعملهم على أن يحصلوا على استقرار في المرحلة القادمة، فأي شيء يؤرقهم أمنيا يحاولون أن يفسروه بأكثر من طريقة.
4: لا يعني أنا بحترم هذا الشيء، وأنا بشكركم إني موجود يعني مع هذه النخبة من يعني الزملاء وهذه الأصوات التحليلية الحية التي تأتي من كل صوب وكل حادب، لكن أنا يعني في هذا المجال منذ فترة طويلة علقت على أحداث إيران وعلى أحداث غزة، عادة كل كلمات ترامب ما بناخذهاش بالجدية الكاملة لأنه فيها أحيانا يعني بعض الأبعاد الانفعالية والشخصية، وفيها بعض يعني فيها بعد يعني نرجسي. أنا بعتقد في هذه العجالة في هناك مقاربتين، وأنا بشكر على السؤال، في مقاربتين يعني بدأت تطرح يعني تظهر بشكل واضح فيما يتعلق يعني بالعلاقة اللبنانية السورية والدور المتغير الأمريكي والإسرائيلي. المقاربة الأمريكية أنا برأيي في نهاية المطاف تسعى أن تدخل لبنان وسوريا في عملية سلام وتطبيع واضحة مع دولة الاحتلال، وكأن ترامب يقول لنتنياهو أنه ثمن التعاون مع الأمريكان في الملف الإيراني سيكون يعني تطبيع لبناني سوري، وهي الضغوطات بدأت تمارس على الدولتين يعني بشكل واضح ربما من أجل الوصول إلى هذا الترتيب من السلام وهذا الترتيب من التطبيع. بينما اليوم المقاربة الإسرائيلية أنا بعتقد ربما مختلفة، سيكون نتنياهو سعيد جدا ان تدخلت يعني القوات السوريه في لبنان وتورطت في معركه في العمق اللبناني، لانه هذا سيضعف الدولتين، يعني سيضعف لبنان
1: هو
4: من جهه،
1: يعني هو سيكون سعيد لانه يريد ان يورط الدول ببعضها وخاصه الدول العربيه. نعم
4: يعني فيها بعد توريطي، وهذا سيمنح إسرائيل أن تبقى قوة احتلالية في الجنوب اللبناني وفي الجنوب السوري. اليوم يا جماعة إسرائيل تغيرت، إسرائيل الراديكالية الاستيطانية تريد أن تستحوذ على الأرض بشكل واضح. إسرائيل أعادت احتلال غزة، أعادت احتلال الضفة الغربية، موجودة في الجنوب اللبناني، تتسلل إلى الجنوب السوري. اليوم إسرائيل الكولونيالية الاستيطانية مقاربتها في ظل اليمين الإسرائيلي لا تهتم كثيرا بالتطبيع ولا تهتم كثيرا بالسلام، وبالتالي ربما ترامب يحاول أن يرسل رسالة لنتنياهو من خلال هذا التصريح أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن الدول العربية ربما ستدخل في المعادلة الإبراهيمية مرة أخرى، وربما هذا التصريح ربما يأتي في هذا السياق لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة كبرى تحاول أن ترتب كل الأوراق الاستراتيجية ضمن منظومة إقليمية وضمن منظومة دولية، هي تعتبر أن إسرائيل جزء من هذا الإقليم، لكن هذا الإقليم في سوريا ولبنان وفي العراق ومصر وسوريا والسعودية وإيران مرورا حتى وصولا إلى الباكستان وإثيوبيا. وبالتالي الأمريكان بفكروا بشكل استراتيجي ربما أعمق من الإسرائيليين. إسرائيل تفكر في هناك انتخابات بعد 3 إلى 4 شهور، هم يحتاجوا أن يخوضوا هذه المعارك حتى وإن كانت جزئية مع سوريا ومع لبنان ومع الفلسطينيين ومع غزة كجزء من دعايتهم الانتخابية. وبالتالي المقاربة الإسرائيلية تقوم عادة على إشعال النيران في المناطق الموجودة وفي البلدان العربية من أجل أن يعني أن تستخدم استراتيجيات استحواذية واحتلالية وربما تؤمن وتحتفظ يعني بقواعد ويعني مناطق يعني منزوعة السلاح في كل هذه المناطق. وبالتالي أنا برأيي المقاربة الإسرائيلية نعم ممكن مختلفة عن المقاربة الأمريكية، لكن في نهاية المطاف يعني الأمريكان هم من يحركوا كل هذه الأوراق.
1: طيب هذه المقاربة وعلى اختلافاتها والسيناريوهات التي سردتها بالنهاية تصب في صالح من؟ في صالح إسرائيل؟ يعني كل هذا الذي يصرح به ترامب والذي يقوم به نتنياهو يصب في مصلحة إسرائيل؟
4: نعم وأنا أتفق مع ذلك، وأنا قلت يعني من بداية حديثي في بداية هذا البرنامج إنه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هي علاقات بنيوية. ربما في هناك شكل من أشكال الخلاف الشخصي أو شكل من أشكال عدم الارتياح الشخصي بين ترامب ونتنياهو، لكن الاثنين ينتموا إلى اليمين الاستيطاني الإسرائيلي واليمين الأمريكي أيضا. وبالتالي حتى وإن صارت خلافات هي خلافات تكتيكية، الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعتبر إسرائيل هي مصلحتها الأولى في المنطقة وما تبقى هي مصالح ثانوية. لذلك أعتقد أن المقاربة الأمريكية ربما تكون ربما مقاربة أشمل تحاول أن يقنع نتنياهو أن يتحرك يعني ضمن هذه المعادلة من أجل ترتيب الأوضاع. طبعا خدمة لأمن إسرائيل وللمصالح الأمريكية له.
1: طيب سيد زياد، إذا سألناك أيضا بالعقلية الأمريكية وبالعقلية الترامبية تحديدا الآن، هل من الممكن أن يؤثر هكذا تصريح فيما لو كان جديا ليس في إطار فقط الكلام المعتاد يعني أو الانفعالي من قبل الرئيس الأمريكي، فيما لو كان جديا وطلب بشكل رسمي من حكومة دمشق ولم يتم الاستجابة إليه، أن يؤثر على العلاقة الأمريكية السورية والدعم السياسي الذي يقدم لسوريا الجديدة؟ سيد زياد.
0: نعم تفضلي.
1: كان السؤال لك إن لم سمعت السؤال أم أعيده؟
0: لا لم أسمع السؤال.
1: فضلي. طيب كنت أسأل أنه فيما لو كان هذا التصريح الذي يطلب فيه الرئيس ترامب أو يقترح فيه الرئيس ترامب أن تتدخل سوريا عسكريا في لبنان ضد حزب الله، إذا ما كان ليس ضمن التصريحات الانفعالية، كان جديا وطلب بشكل رسمي وبضغوط أكبر ولم يتم الاستجابة له من قبل حكومة دمشق، هل يعني ذلك أنه ربما تتأثر العلاقة بين سوريا الجديدة والولايات المتحدة والدعم السياسي الذي تقدمه قيادة ترامب أو إدارة ترامب لسوريا الجديدة؟
0: لا أكيد لا، لكن أنا بعرف شوي بعض المعلومات. في لوبيات لبنانية بأمريكا إلى مدة بتحكي عن هذا الموضوع، تدخل سوريا
1: نعم
0: بلبنان، وممكن بمكان ما عم بيجربوا يحموا المناطق المسيحية والمناطق السنية والمناطق الدرزية والشيعة الأحرار من أي مغامرة ممكن يعملها حزب الله، مثل ما عمل بسبعة أيار بال2007. أوكي، أو إذا بده يجرب يسقط الحكومة. بتصور حدا موشوش بدينته عن هذا الموضوع أنه ممكن يعملوا هيك. لا أتفق 100% أنه هيدي لإراحة إسرائيل، بالعكس هيدي بتفرج أنه إسرائيل مش قادرة تعمل المهمة وكل التكنولوجيا، وبيصرفوا 50 مليار دولار على الدفاع. سوريا جديدة يمكن ما بتصرف 200 مليون على الدفاع، كيف هودي 200 مليون قادرين يعملوا المهمة و50 مليار مش قادرين يعملوا المهمة؟ بالعكس هيدي خلفيتها، بس تفهم الخلفية منين جاي هذا الموضوع.
1: نعم.
0: في لوبيات بأمريكا بواشنطن دي سي لبنانية إلى مدة عم بتحكي بهيدي المواضيع، وأكيد موشوشينا بدينته لترامب وبالسيناتور بتصور لينزي جرام وتيد كروز وهودي، وبلشوا يحكوا بهيدي المواضيع. وبتصور هيدي تطمن كل حدا معارض للحزب، لأنه الحزب بلش إذا بدك يحتفل بالانتصار بكير، بتعرفي مثل العادة يعني نعم. بيخبروا نفس الخبرية، مع أنه يعني بلشوا يحتفلوا بالانتصار كتير بكير، وبقية المكونات
1: انتصار مع تهديد المشكلة هذا المخيف في لبنان.
0: كيف سوري؟
1: انتصار يعني دعوة الاحتفال بالانتصارات بين قوسين بالإضافة للتهديدات للحكومة وللداخل اللبناني.
0: نعم نعم 100%، لأنه في كتير تهديدات لبقية المكونات اللبنانية، ومثل عم يطلبوا إذا بدك مثل عم يطلبوا سبورت أو دعم من الولايات المتحدة. سو مشان هيك ترامب عم يحكي مشان بس حزب الله إذا سكر ومفتكر حاله ربحان عرفت كيف، وإذا الجيش اللبناني وقف على الحياد مثل ما وقف على الحياد بال2007 وتفرج على اجتياح حزب الله للشوف واجتياح حزب الله لبيروت الغربية ولصيد أو لغير ما نعطي عم بيقول له أنه في عصا بس منا جدية إلا مثل ما قال علي الأمين بلحظة ما إذا فاتوا على منطقة وصار في تجاوزات قد ما يقعدوا يسوقوا هن الحزب شاطرين بس يعملوا هاي التجاوزات بيحكوك أنه عملية جراحية وحكيوا مع العالم وما صار شيء. شو ما صار بهاي اللحظة ساعتها الكل ممكن يتدخل، بهاي اللحظة الإسرائيلي بيتدخل، الأمريكاني بيتدخل بالطيران، السوري ممكن يتدخل، ويمكن التركي يتدخل لوقتها، يمكن المصري يتدخل لوقتها بهي الأمور، لأنه ساعتها الحزب عم يلعب غير لعبة صار. واضح؟
1: نعم. لا لكن مع كل ما سردته أنه لن تتأثر العلاقة الأمريكية السورية على مستوى الدعم بأي شيء بغض النظر عن ما يحدث.
0: أكيد لا. لأنه أردوغان بيحبه وحكي عنه بطريقة منيحة بأمريكا. محمد بن سلمان كمان نفس الشيء، وفي علاقة طيبة بين ترامب وبينه، بتصور ترامب معجب فيه، ترامب معجب بالأشخاص اللي بتكون قوية.
1: نعم.
0: أوكي. نعم. ومعجب بالأشخاص اللي بتكون محافظة. نعم. يعني ترامب مسيحي محافظ، معجب بالأشخاص يعني المسلمين المحافظين، معجب بالأشخاص. تفضلي.
1: نعم. طيب أنتقل إلى السيد علي الأمين. سيد علي، إذا سألناك أيضا في الداخل اللبناني ومع ما يحدث ومع هذه التصريحات، لابد أيضا أن توقف عند ربط يعني الأمور بالاتفاق مع إيران ومع يعني مع إصرار إيران على أن تحيد لبنان، لكن بنفس الوقت إسرائيل ترفض ذلك. ضمن كل هذه التعقيدات، إلى أي مدى فعلا يمكن الربط بين أي تدخل في لبنان قد يحدث وبين هذا الاتفاق وبين عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار؟
2: يعني التعقيدات اللبنانية عديدة وكثيرة والآن تزداد أكثر فأكثر مع الاتفاق اللي ما بنعرف هل هو اتفاق، هل هو تفاهم، هل هو صيغة ما غير واضحة، الكل لا يعلم ما هو المضمون الفعلي للاتفاق. نسمع الأمريكي الإيراني، نسمع الإعلام الإيراني، نرى يعني انتصارات وراء انتصارات. إذا سمعنا الإعلام الإسرائيلي نرى أيضا كلام آخر. الأمريكيون أيضا يتحدثون عن حوافز وبنفس الوقت عن منع رفع العقوبات أو دفع الأموال. يعني الصورة غير واضحة. أيضا انطلاقا من ذلك، ما هو موقع لبنان من هذه المعادلة؟
1: نعم.
2: إيران تقول أنها فرضت وأنها استطاعت أن تفرض، وأيضا جرى اتصال من وزير الخارجية الإيراني برئيس الجمهورية، وهذا كان ملفت هذا الاتصال. يعني للقول أن إيران تستحوذ على الوضع اللبناني وأنها استعادت نفوذها وقوتها وأنها هي الطرف المفاوض.
1: إلى أي مدى فعلا مع كل هذا تتحمل الحكومة اللبنانية هذه المسؤولية؟ يعني مع كل هذه الضربات لحزب الله، مع كل المحاولات لإضعافه دوليا، مع ما كل ما يحدث إلى الآن، الحكومة اللبنانية البعض يقول أنها خيبت الآمال، وليس فقط على الصعيد الدولي، على الصعيد أيضا المحلي في الداخل اللبناني، أنها لم تستطيع أن تقدم أي شيء بهذا الأمر. وهذا ما يدعو أحيانا ترامب لأن يطلب سوريا للتدخل، أو ما يدعو يعني سيناريوهات أخرى أن نتكهن بها.
2: يعني خلينا نكون واقعيين. نعم. بمعنى لا، أمور عديدة تطورت. يعني حزب الله بين 3 سنوات إلى اليوم في في انقلاب بلبنان ليس بسيطا، وايضا حزب الله عدنان فعلا كان مستحكم المفاصل الدولي، ويمكن ان نسميه الدوله العميقه. حزب الله يمسك المفاصل الامنيه الاداريه العسكريه، مش سهل يعني خلال 20 سنه استحوذ حزب الله وامسك بادوات السلطه وهو في صلب السلطه كان. اليوم الحكومه اخذت قرارات مهمه، حزب الله لم يعد حزبا كحزب مسلح ليس شرعيا، قرار حصريه السلاح اتخذ، هي امور ما كان ممكن لاي حكومه تستطيع ان تاخذها او تتخذها، وهذا امر غير بسيط. الحكومه اليوم اخذت قرارات، لكن ادوات الحكومه ليست بيدها، يعني من جزء كبير من ادوات الحكومه لا زال يستحوذ عليها حزب الله، وهذا يفسر اذا بدك من خلال قبل اسبوعين او ثلاثه اسابيع العقوبات التي طالت ضباط من الجيش اللبناني والامن العام.
1: نعم.
2: شو دلاله هذه العقوبات الدوليه على هذه الاجهزه؟ ان هذه الاجهزه
1: متورطين مع حزب الله،
2: مش بس متورطين يعني سابقا، انما هم يستجيبون لطلبات حزب الله. حتى في مشاكل تذكر بكثير من قضايا حصلت داخل لبنان، مشكلات رئيس الحكومه،
1: وهذه مشكله ايضا تثبت هشاشه الحكومه بمؤسساتها العسكريه والامنيه.
2: مش الهشاشي أن الدولة العميقة ما زال دولة حزب الله. نعم. وحزب الله حزب مسلح.
1: نعم.
2: حزب يعني وحزب يحظى بغطاء إقليمي إيراني ودعم إيراني واضح لهذا الحزب، وبالتالي هالوضعية من وضعية يعني بالسهل تجاوزها. لكن مع التأكيد أن تطورات مهمة حصلت على الأقل إذا نظرنا اليوم إلى حزب الله.
1: طيب.
2: نحن بالغنا قليلا عندما تحدثنا عن إمكانية أن يقوم حزب الله بسبعة أيار أو أنا برأيي في مبالغة، لكن انظر اليوم من هم حلفاء حزب الله. كل حلفاء ينفقون من حوله، لم يعد لديه حلفاء ولا أصدقاء، هو أعزل من كل الحلفاء ويستقل.
1: صحيح، لكن لا زالت لديه أوراق تغط بالداخل من خلال الدولة العميقة التي تحدثت عنها، وهو لا يبحث عن الحلفاء.
2: لكن هذه تتراجع وتنتهي وتتصدع.
1: نعم.
2: هناك تقدم للحكومة، وبالتالي ما فينا نتوقع تبدلات في المدى القريب على مستوى السلطة وإدارة الحكومة، لكن نحن نشهد تقدم على هذا الصعيد، ليس هناك من مراوحة ولا تراجع، إنما تقدم بطيء لمزيد من الإمساك بزمام المبادرة وزمام الأمور على مستوى الدولي. وأكيد في تحديات كثيرة تواجه الحكومة، لكن هي تتقدم إلى الأمام ولا تتوقف أو تراوح في مكاننا.
1: طيب، إذا سألناك أيضا سيد محمد، بالنسبة للدول الحليفة لسوريا مثل تركيا وعلى رأسها تركيا، مثل الدول العربية، إلى أي مدى من الممكن أن تساند سوريا فيما لو تم الضغط عليها بموضوع التدخل في لبنان؟ وإلى أي مدى السياسة والدبلوماسية السورية والقرار السوري قادر على أن يتجاوز هكذا ضغوطات فيما لو زادت وكانت حقيقية في الفترة القادمة؟
3: تماما، يعني نحن تقريبا هنالك كان إجماع، شبه إجماع يعني في مداولات الزملاء على أنه مدى جدية هذه الضغوطات ومدى يعني
1: المشكلة أن ترامب رجل المفاجآت، يعني لا نعلم.
3: صحيح.
1: ربما تكون جدية تصريحاته وربما لا.
3: عن برنامج حقيقي هذا سؤال.
1: نعم.
3: ما طرحته أيضا هو أمر مهم جدا. اليوم مدى استعداد حلفاء سوريا للدفاع عنها في مواجهة هكذا نوع من الضغوطات هو متعلق بكيف ينظرون إلى سوريا بعد التحول الكبير الذي حصل منذ سنة ونصف حتى الآن. حلفاء سوريا، تركيا بالدرجة الأولى، المملكة العربية السعودية ومن ورائها دول الخليج العربي، العراق في جانب ما، وحتى الحكومة اللبنانية اليوم ينظرون إلى سوريا على أنها فرصة، في واقعها الحالي فرصة ربما لن تتكرر في حال ذهبت لتكون يعني عقدة استقرار في المنطقة، وسيبذلون كل ما يمكن من جهود للحفاظ على هذه الصيغة لأنها تضمن استدامة في النشاط الاقتصادي، استدامة في التنمية، تضمن نوع من أو فرصة كبيرة لبناء.
1: إذن هذه الدول ستكون من جانب سوريا ولن يعني تسمح بانجرارها إلى أي أمر قد يعرقل هذا الاستقرار، خاصة متعلق بالتدخل في دول الجوار.
3: أي عملية انجرار إلى صراع غير مضمون أو صراع غير مقبول سوريا أو لبنانيا وحتى إقليميا سيكون حقيقة في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى
1: طيب
3: وفي مصلحة حزب الله
1: طب سيد
3: في
1: محمد،
3: الدرجة
1: البعض يقول أن
3: فإنه
1: هكذا
3: ولو في
1: تصريحات من
3: قدر
1: قبل
3: مختلف.
1: ترامب لأنه لا يرى أن السيادة السورية هي حقيقية، إلى أي مدى أنت تتفق مع هذا الأمر؟
3: لا اتفق كثيرا. صحيح اننا اليوم في سوريا في مرحله استعاده مؤسسات الدوله، ما زلنا في بدايات المرحله الانتقاليه
1: نعم
3: واعاده بناء منظومه الحكم والسلطه بشكل عام، ولكن هذا لا يعني انه سوريا فاقده للسياده. وتجلى الامر في ردة الفعل الرسمية السورية على هذه التصريحات وهذا النوع من الكلام، وكان واضحا جدا كلام الرئيس السوري أحمد الشارع وكلام مستشار الرئاسة السورية أيضا بأنه
1: طيب
3: سوريا لن تدخل في هذا النوع من الصراع، وهذه الاحتمالات غير واردة في الوقت الحالي. ولو أنه نحن اليوم لنا تاريخ مع حزب الله كبير من الألم والدم، ولكن نحن نحترم وجود الدولة اللبنانية ونحترم خياراتها وندعم خياراتها كدولة، ولا نريد أن نتدخل بطريقة تعمق الشرخ. ولذلك سوريا قامت بما يجب عليه من خلال تكثيف الجهود لضبط الحدود، منع وصول أي إمدادات إيرانية باتجاه حزب الله في لبنان،
1: طيب
3: ضبط شبكات
1: نعم
3: الاتجار بالسلاح والمخدرات إلى حد كبير، وهي ترى أنه هذه
1: طيب
3: الجهود من ناحية سوريا وفي الوقت الحالي هي جهود كافية، وأنه أي طلب ممكن أن تطلبه الحكومة اللبنانية بشكل واضح من الحكومة السورية سيكون قيد الدراسة بما يتوافق اليوم مع إمكانيات السوريين ومع مصالحهم بالدرجة الأولى.
1: طيب دكتور أيمن بدقيقة واحدة لو سمحت، يعني إذا أجبت عن السؤال، هناك من يقول أيضا وهذه أحد السيناريوهات وربما يعني هناك من يروج لها يعني أو يفسر خاصة أقوال توم باراك المتعلقة بسوريا الكبرى وهذه الأمور أنه الجنوب السوري مقابل الشمال اللبناني، إلى أي مدى هذه الأمور ضمن العقلية التي تقول شرق أوسط جديد ممكنة؟
4: أنا بعتقد يعني ربما تكون هذه الرؤية الإسرائيلية، بتعرف إسرائيل تؤثر أيضا في صياغة السياسات
1: نعم
4: الأمريكية والرؤى الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، في هناك جهد مبذول من قبل نتنياهو وحكومة اليمين، وحتى كل أوساط يعني المعادلة الحزبية في إسرائيل اليوم إسرائيل كلها تقع في اليمين ويمين الوسط وكلها قائمة على أساس التوسع والاستيطان وإعادة صياغة يعني علاقات الشرق الأوسط الجديد بشكل كبير لصالح إسرائيل. أول مرة إسرائيل يعني إسرائيل بتعرف كانت الطفل المدلل للولايات المتحدة الأمريكية، وفي كل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق أو غيره كانت دائما إسرائيل يعني يتم استثنائها من أجل عدم إثارة العرب، لكن هذه هي المرة الأولى التي إسرائيل تدخل فيها المعركة جنبا إلى جنب. في شعور أمريكي استراتيجي قوي أن إسرائيل قدمت الكثير للأمريكان وبالتالي يجب مكافأتها، وبالتالي نعم أنا لا أستغرب أنه الرئيس الأمريكي ينجر ربما بشكل أو بآخر إذا أخذنا عدم خبرته السياسية.
1: نعم
4: نتنياهو أقوى من ترامب سياسيا وفي إدارة الأمور ويستطيع أن يتلاعب به على قوته، وبالتالي يمكن أن يظهر فعلا توجه داخل هذه الإدارة ربما للاقتناع بالرؤية الإسرائيلية إنه إسرائيل يجب أن تتمدد، وحكاها حتى ترامب في أكثر من منافسة في أكثر من مناسبة أن
1: نعم.
4: مساحة إسرائيل صغيرة وهذا يعني أن لها الحق ربما أن تتوسع أو
1: شكرا.
4: ربما أن تندمج مع الجيران القريبين والبعيدين خاصة سوريا ولبنان وصولا إلى إيران والخليج العربي.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفي، السيد علي الأمين رئيس تحرير موقع الجنوبية كنت معنا من بيروت، السيد زياد صافي الخبير في الأمن القومي الأمريكي كنت معنا من واشنطن، السيد محمد زكوان كوكا الباحث في الشأن السياسي كنت معنا من إدلب، وأيضا الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية وحل النزاعات كنت معنا من القدس المحتلة. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام هاتين الساعتين من برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الهيئة الوطنية للمفقودين تقيم موقعا يشتبه باحتوائه على رفات بشرية في حي كرم الزيتون بحمص، وتدعو لعدم الاقتراب من الموقع المشتبه بها حفاظا على الأدلة. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة ومنزل صحفي في مديرية إعلام المحافظة. سويسرا تعدل نظام العقوبات المفروضة على سوريا وتشطب 7 مؤسسات من بينها وزارة الدفاع والداخلية. وكالة بلومبرغ تكشف عن تسريبات من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومن بينها إنهاء الحرب على كل الجبهات واستئناف حركة السفن خلال 30 يوماً.

0: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها أجرت تقييماً ميدانياً أولياً في حي كرم الزيتون بمدينة حمص عقب تلقي بلاغ من الأهالي عن موقع يشتبه باحتوائه على رفات بشرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة الدفاع المدني السوري. وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة تضمن حق العائلات في معرفة مصير المفقودين مع الحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقيق. كما دعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها أو العبث بمحتوياتها وضرورة الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية حفاظاً على الأدلة وضمان سير الإجراءات بشكل قانوني وسليم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد. مرحبا بك معنا أنور، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة عن الموقع الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للمفقودين.
1: نعم ديما، تحية لك وللسادة المشاهدين. عندما نتحدث عن أحياء عديدة في حمص كحي كرم الزيتون الذي زارته الهيئة الوطنية للمفقودين يوم أمس، فنحن نتحدث عن أحياء الكثير منها مدمر وتحت هذه الأنقاض يوجد رفات بشرية دائما ما يتم العثور عليها. خلال الفترات السابقة رصدنا في أكثر من مرة وفي أكثر من إبلاغ للأهالي في حي كرم الزيتون الذي يعني له خصوصية كما لعدد من الأحياء الأخرى، خصوصية متشابهة ربما تتعلق بمشاركة مبكرة بالثورة السورية التي لها تدخل عصابات وميليشيات النظام المخلوع فيه والقيام بمجازر مبكرة في مطلع عام 2012 تحديدا في شهر آذار من ذلك العام. قامت يوم ميليشيات النظام المخلوع بمجزرة مروعة في حي كرم الزيتون. هذه المجزرة لم يتم على ما يبدو دفن ضحاياها في مقابر، ولكن تم دفنهم بشكل سريع وبمسافات قريبة من سطح الأرض في أبنية أيضا دمرت لاحقا بسبب التعفيش وبسبب قيام الميليشيات أيضا بتعفيش حتى بيوت هؤلاء الضحايا. وبالتالي عندما حصل التحرير وعندما بدأت العائلات بالعودة إلى مثل هذه الأحياء وتحاول العائلات أحيانا بجهود فردية أن تقوم بإعادة إعمار بيوتها وتحاول إزالة الأنقاض، يتم العثور على عدد من الرفات البشرية بينما تعود لأقاربهم لجيرانهم. البيوت التي جمع فيها أهالي تم ذبحهم بطرق وحشية وبقوا في هذه المناطق تحت هذه الأنقاض التي دمرت لاحقا. وبالتالي كان هناك أكثر من إبلاغ من قبل الأهالي للجهات المختصة عن وجود أو عثور إحدى مثلا العوائل على رفات بشرية في عدة مناطق، وكان من أبرزها بطبيعة الحال حي كرم الزيتون الذي تعرض لمجزرة كما ذكرت قليل في آذار من عام 2012. هذه الإبلاغات المتكررة ديما أدت إلى تدخل دائم من قبل فرق الدفاع المدني التي كانت ولا زالت توصل الناس بعدم اقتراب نادي المنطقة، يعني بمجرد العثور على أي دليل مادي ربما يشير إلى وجود رفات بشرية يتم إحاطة المنطقة ويتم مطالبة الأهالي بعدم استكمال نتش هذه المنطقة أو حتى تضيع معالم هذه الرفات. تدخل الهيئة الوطنية للمفقودين يأتي في السياق أن مثل هذه الأمور لا تخص فقط الدفاع المدني بمعنى أنه يعني يقوم بنقل الرفات أو ما إلى هنالك، ولكن أيضا هناك تدخل في محاولة للعثور ليس فقط على أدلة مادية ولكن أيضا على أسماء لضحايا أو ربما فحوصات طبية تؤدي إلى تأكيد أن هذه الرفات تعود لهذه العائلة، أن الرفات مضى عليها وقت طويل جدا وبالتالي غابت الملامع وبقيت يعني بقايا أجساد محطمة وتم قتلها بطرق جماعية. دائما ما يكون هذا الرفات لأكثر من شخص، في مثلا تحت هذا البيت يوجد 3 أو 4 أشخاص بينهم أطفال ربما حتى نساء موجودين تحت أقاض هذا البيت على مسافة قريبة، أيضا يتكرر هذا الأمر. بالتالي هي حالة متكررة في أحياء تعرضت لمجازر خلالها. طيب
0: أنور، كون هذه الحالات متكررة يعني وحفاظا على ضمان على الأدلة وضمان أيضا سير الإجراءات بالشكل المطلوب، هل هنالك أي توصيات من قبل الجهات المختصة لعدم الأهالي وعدم العبث بأي شيء قد يراه الأهالي يشير إلى مقبرة جماعية أو ربما ما شابه؟
1: ديبا، بالتأكيد هذا هو الإبلاغ المستمر الذي دأبت فرق الدفاع المدني، خصوصا فرق الدفاع كونه يتم الاتصال بها، يتم الإبلاغ يعني من قبل الأهالي لا عن مثل هذه الحالات. لذلك كان يعني هناك محاولة مستمرة حتى الآن لعدم استكمال الأهالي مثل هذه العمليات، حتى عمليات إزالة الأنقاض التي تكون ربما قد بدأت في أحد البيوت المدمرة، يتم المطالبة بإيقافها التروي قليلا، ريثما يتم نقلها بطريقة صحيحة من جهة جنائية، من جهة طبية، من عدة يعني نواحي يتم نقلها، أمور يعني لا يستطيع إدراكها الناس العاديون، ولا يستطيع أن يقوموا بهذه الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، وبالتالي يتم مطالبتهم بعدم الاقتراب من هذه الرفات التي يتم إيجادها بين الفينة والأخرى، وبالتالي محاولة للبحث عن حقائق، البحث عن أدلة ربما توصل إلى معلومات يعني مؤكدة تشير إلى أعداد دقيقة لهؤلاء الضحايا الذين كانوا بالمئات حقيقة في أحياء مثل كرم الزيتون وفي دير بعلبة وفي الحولة وفي غيرها من والحصوية وغيرها من المجازر التي نفذت تباعا في عام 2012، وكانت جميعها مجازر طائفية جماعية، كان الضحايا بالعشرات، وكان يتم دفنهم بهذه الطريقة السريعة من قبل العصابات التي قتلتهم. وبالتالي من السهولة أن يتم العثور على مثل هذه الرفات، التوصية بأن تستكمل هذه العمليات من قبل الفرق المختصة، زيارة الهيئة الوطنية للمفقودين وتوصية الدفاع المدني المستمرة والجهات المختصة في حمص، كلها تصب في ذات السياق في ذات القناة، وهي محاولة الحفاظ على الأدلة للوصول إلى شيء.
0: طيب أنور، هل فقط حي كرم الزيتون حاليا، هل هنالك أي مواقع أخرى يجري التحقيق فيها، أو حتى ربما وردت بشأنها بلاغات مشابهة؟
1: لما في طبيعة الحال كما ذكرت ليس كرم الزيتون فقط هو الحي الذي تعرض لمجازر، كان هناك عدة مجازر ومتتالية يومها تزامنت هذه المجازر مع بداية حصار حمص الشهير، وكان هناك يعني عدة مجازر في أكثر من حي، وبالتالي كان الإبلاغات ليس فقط من حي واحد، كان هناك عدة إبلاغات من أكثر من حي خلال العام ونصف الماضي بعد عملية التحرير وبعد بدء عودة الأهالي تدريجيا إلى بيوتهم وإزالة الأنقاض منها، كان هناك أكثر من حالة، رصدنا أكثر من حالة في كرم الزيتون، كون المنطقة ربما مدمرة بشكل كبير، وكان الضحايا فيها قد دفنوا على عجل وبأعداد كبيرة، ولم يتم عودة يعني أحد من ذويهم في ذلك الوقت لدفنهم. هناك مجازر حصلت في مناطق أخرى مثلا مثل الحولة، كان هناك وصول من الأهالي يومها إلى أعداد من الضحايا وقيامهم بدفنهم كما أظهرت الفيديوهات في ذلك العام، ولكن من زرق الزيتون وعدة مجازر أخرى حصلت في حمص، كان الضحايا بعد أن يتم قتلهم لا يكون هناك عودة سريعة لأهالي المنطقة، ومنعهم من قبل عصابات النظام المفتوح حتى من العودة إلى أحيائهم، وبالتالي استمر وجود هذه الرفات في هذه المناطق حتى مرحلة ما بعد التحرير، وحتى وصول الأهالي إلى بيوتهم، بدء اكتشاف مثل هذه الخيوط والأدلة لهذه المجازر التي وثقت يومها ولكنها كانت غائبة عنها توثيق الضحايا الذين كما ذكرت السبب الرئيسي كان في عدم توثيقهم أو حتى دفنهم بطريقة يعني لائقة من قبل أهلهم وذويهم، هو بعد أن يتم قتلهم سيطرة الميليشيات على أحياء هذه وبالتالي منع عودة الأهالي.
0: أشكرك جزيل الشكر أنور أبو الوليد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. دعت الهيئة الوطنية للمفقودين وسائل الإعلام إلى حماية كرامة الضحايا والامتناع عن تصوير أو نشر أو تداول مشاهد الرفات البشرية أو حتى مواقع الدفن المحتملة. وأكدت الهيئة في بيانها أن التداول غير المسؤول لهذه المواد قد يلحق ضرراً نفسياً بعائلات الضحايا ويؤثر في سلامة الأدلة وإجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية. أعلن عضو هيئة العدالة الانتقالية أحمد سيف افتتاح مركز للهيئة في حمص خلال أقل من شهرين على أن يبدأ فوراً بالتحقيق في الانتهاكات والمجازر المرتكبة خلال حكم النظام المخلوع. وأوضح سيف أن المركز سيضم أقسام كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وحفظ الذاكرة الوطنية، مشيراً إلى أن أولوية التوظيف ستكون لذوي الضحايا ومن تعرضوا لانتهاكات على يد النظام المخلوع. كما لفت سيفو إلى أن عزل ومحاسبة الموظفين والمتورطين وإعادة الأملاك المغتصبة ستكون من أولويات العمل، مؤكدا أن التعاون مع الجهات الدولية لملاحقة المجرمين الفارين من وجه العدالة. استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الشيخ محمد عيد العباسي والد الدكتورة رانيا العباسي. يأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من التطورات التي شهدها ملف الدكتورة وعائلتها، والذي يعد من أبرز ملفات الاختفاء القسري المرتبطة بجرائم النظام المخلوع. ولم تورد الجهات الرسمية تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء الذي يأتي في ظل استمرار المطالبات بكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة. في أخبارنا الميدانية، قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف مراسلنا أن الحملة شملت منزل صحفي في مديرية إعلام القنيطرة، حيث أجرت قوات الاحتلال تحقيقا معه في منزله. وتأتي هذه التحركات في إطار الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال في الجنوب السوري في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك معنا محمد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بطبيعة التحركات الإسرائيلية والمداهمات للمنازل. كيف يبدو الوضع الآن وما تفاصيل هذه المداهمات؟
2: نعم ديما، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني مستمر في الانتهاكات والتوغلات داخل محافظة القنيطرة، ولكن كان التركيز يعني في الأسبوعين الماضيين هو في القطاع الجنوبي من القنيطرة، وتحديدا بلدة صيدا الجولان وصيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. اليوم صباحا عند يعني بعد ساعات قبل ساعات الفجر بعد منتصف الليل توغلت قوة عسكرية مؤلفة من 5 عربات عسكرية وعدد كبير من العناصر، داهموا ما يقارب 10 منازل داخل هذه البلدة وقاموا بتفتيشها. وأحد المنازل كان هو منزل الصحفي يدعى سند الهنداوي، هو من أبناء قرية بلدة صيدا الجولان. طبعا تم مداهمة منزله بعد تطبيق المنزل وطرق الباب عليه بقوة وطلبوا منه الخروج خارج المنزل وقاموا بالتحقيق معه لمدة نصف ساعة تقريبا. تم طرح عدة أسئلة عليه وكانت عليه، وهي لمن تعمل، لماذا تقوم بتصوير الدوريات الإسرائيلية، لماذا تقوم، لمن ترسل هذه الفيديوهات والصور التي ترسلها تقوم بتصويرها أثناء توغل الدوريات الإسرائيلية، يعني توغل الدوريات الإسرائيلية، هل تدفع لجهة إيران أو حزب الله أو غيرها؟ طبعا كان جوابه هو يعمل لمديرية إعلام القنيطرة في قسم الإعلام الحكومي، وهو يعني يعمل كصحفي وناشط في محافظة القنيطرة يعني. وايضا تم تهديده بعد يعني انتهاء التحقيق والتاكد من هذه المعلومات دون طبعا اعتقاله او يعني تفتيش منزله، فقط يعني كانت التحقيق خارج المنزل. طبعا شكل هذا التحقيق ايضا رعب لاطفاله، هناك اطفال كانوا داخل المنزل وزوجته، يعني شكل رعب لديهم. لكن بشكل عام يعني بعد انتهاء من التحقيق تم توجيه تهديد بشكل مباشر عدم تصوير الدوريات الإسرائيلية أثناء توغلها باتجاه بلدة صيدا، وإلا سيعني ستعرض نفسك للخطر وللاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بعد ذلك سحبت هذه القوة ويعني قامت بتفتيش بعض المنازل أيضا وسحبت باتجاه الجولان المحتل. هذا الذي جرى خلال هذه الليلة. لكن يعني ديما بشكل عام يعني التضييق على المزارعين، التضييق على الصحفيين، التضييق على الأهالي في محافظة القنيطرة مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: محمد، هل رافقت العملية أي عمليات أخرى مشابهة، اعتقالات أو حتى مصادرات وإجراءات معينة من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
2: نعم، هذا التوغل أو هذه المداهمة كانت يعني منتشرة في عدة منازل. طبعا المنازل الأخرى يعني يتم مداهمتها، يتم التصرف بعشوائية، يقومون يعني بمصادرة بعض الأشخاص أو سرقة بعض الأشخاص، بعض الأشياء من المنازل أيضا، عدا يعني أن ربما بعض الأشخاص يتعرض للضرب والإهانة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة عندما يتوغل يعني باتجاه القرى وبلدات سواء في القنيطرة الشمالي أو الجنوبي. لكن يعني في هذه الليلة كانت المداهمة فقط في تلك المنطقة دون تسجيل يعني أي حالة اختطاف، فقط يعني كانت مداهمة هذه المنازل.
0: طب ما المعلومات المتوفرة حول المنازل؟

0: يعني المنازل التي تم يعني مداهمتها هي منازل يعني الذريعه كما ذكرت، يعني هي الدماء لحزب الله وايران وغيرها. طبعا يتم الدخول الى هذه المنازل، يقومون بتفتيشها، هل يوجد سلاح، هل يوجد شيء، يقوموا بتفتيش جوالاتهم، باخذ ارقام جوالاتهم، بتصوير الاشخاص، تصوير هوياتهم، التحقيق معهم، وبعد التاكد من هذه المعلومات يتم الانسحاب من هذا المنزل. طبعا يقومون بتكسير الاثاث عندما يقومون بالدخول لهذا المنزل، يقومون يعني بارهاب الاطفال والنساء، برفع السلاح عليهم وتوجيه سلاح على الاطفال، وايقاظهم من النوم يعني عند الساعه الواحده والنصف ليلا او بعد ساعات الفجر او قبل ساعات الفجر. فهذا الامر يعني يشكل رعب للاهالي والمدنيين، خاصه على خط اطلاق النار، وبعد ذلك تنسحب هذه القوات بعد التاكد من هذه المعلومات.
1: طيب يعني هذه العمليه بالطبع تؤثر سلبا على الاهالي ولها تداعيات عديده على الاهالي. كم استغرقت مده الدهم، عمليه الدهم التي تمت من قبل الاحتلال الاسرائيلي؟
0: نعم، استمرت هذه العمليه ما يقارب الساعتين، من الساعه الواحده تقريبا حتى الساعه الثالثه قبل الفجر، وبعد ذلك انسحبت. طبعا يعني هذه العمليه كانت بقوة 5 عربات عسكرية يعني وعدد كبير من العناصر. طبعا المنزل الصحفي عندما حدثنا يعني اتصلت معه عبر الهاتف، حدثني أنه ما يقارب 30 عنصر قاموا بإحاطة هذا المنزل وتوجيه السلاح عبر نوافذ المنزل، وقاموا بالتحقيق معه. وأيضا قوة أخرى كانت منتشرة في عدة منازل أيضا في القرية أو في البلدة تقوم بمداهمة بعض المنازل وتفتيشها. يعني أيضا يعني كما ذكرنا، يعني هو تشكيل حالة من القلق والخوف والذعر لدى الأهالي، عدم استقرار في المنطقة، المداهمات بدأت تقلق راحة المدنيين يعني باتجاه المسارعين المدنيين، حتى الصحفيين يعني أصبحوا يعني يتم السؤال عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتم متابعتهم ويعني ومراقبتهم من أجل التأكد من أنهم يقومون بإرسال هذه الصور إلى ميليشيا حزب الله أو إيران أو التعاون مع إدارة حزب الله، علما يعني أن الصحفيين هنا هم ناشطين يعني لا يعملون مع جهات أخرى، إما مع قنوات أو مع مديرية إعلام القنيطرة أو يعني محتوى على صفحاته الشخصية.
1: طيب محمد، إذا أردنا الحديث عن هذه التحركات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هل تأتي هذه المداهمات ضمن تصعيد جديد أم ضمن عمليات امتداد لتحركات سابقة في المنطقة؟
0: نعم، ربما هو ليس تصعيد يعني بشكل كبير جدا، لكن يعني في هذه الفترة الأخيرة يعني تصاعد وتيرة التوغلات في عدة مناطق، يعني تكون أحيانا في الريف الشمالي أو في الريف الأوسط، اليوم انتقلت إلى الريف الجنوبي في بلدة صيدا الرفيد. هذه المناطق هناك توغل بشكل يومي أو اليوم مرتين أو ثلاثة توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بدراسة المنطقة، تقوم بمداهمة بعض المنازل، يعني ربما لديها معلومات أو داتا تقوم بالبحث عنها، فتقوم بمداهمة منازل لأكثر من مرة. أيضا ربما هو يعني فرض واقع أمني في المنطقة أو عملية ترهيب لسكان المنطقة من أجل عدم يعني الاقتراب من خط إطلاق النار، عدم التعامل مع جهات أخرى. ربما هذه هي رسالة يوصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المنطقة بأنه متواجد في المنطقة، يقوم بمداهمتها في أي وقت في أي مكان. وبعد ذلك يعني هذا الأمر يعني كما ذكرنا يشكل يعني حالة من القلق والخوف والذعر للأهالي، والأهالي يعني يطالبون قوات الأندوب، جلسوا مع قوات الأندوب، جلسوا مع قوات الصليب الأحمر، منظمة الصليب الأحمر، من أجل يعني إيصال رسائل على أنهم هم سكان هذه المنطقة، ليس لديهم انتماءات خارجية لا مع إيران ولا مع حزب الله، هم من أبناء المنطقة يعملون بالزراعة وتربية المواشي، أما يعني طلاب جامعات، طلاب مدارس، الأهالي هناك متواجدين، موظفين في الدوائر الحكومية، لا يوجد يعني أحد غريب في هذه المناطق، ويعني عدد قليل يعني في هذه القرى والبلدات، ربما كل قرية أو بلدة تبلغ من 1000 نسمة إلى 2000 نسمة إلى 4000 نسمة، يعني العدد ليس كبير في هذه المناطق أو القرى المنتشرة على خط وقف إطلاق النار، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخوف ويقوم بالتوغل في هذه المناطق ويعرقل حركة المدنيين بالوصول إلى مدارسهم، بالوصول إلى أماكن عملهم، وضع هذه الحواجز على الطرقات، موسم الحصاد اليوم، موسم جني الثمار والمحاصيل، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، يطلق النيران عليهم، كل هذا الأمر يعني يتعرض له سكان محافظة.
1: طيب قبل أن أختم محمد، كونك أشرت لقوات الأندوف، ما هو موقع قوات الأندوف من ما يجري من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
0: نعم بالفعل، يعني أولا يعني قوات الأندوف تنتشر على خط وقف إطلاق النار، مراصد قريبة من خط وقف إطلاق النار، يعني تتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشاهدها هذه المراصد، لكن لا تستطيع منعها من التوغل، لا تستطيع إيقافها، فقط هي تقتصر على توثيق العمليات، تقوم ب يعني تسجيل وقت الدخول ووقت الخروج، عدد العناصر، عدد العربات، تقوم بالدخول إلى منازل المدنيين بعد طبعا المداهمة، بعد الاختطاف، بعد العملية العسكرية، تقوم بزيارة الأهالي وتطمن عليهم وتسجيل الخروقات وتوثيق الخروقات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن لا تستطيع منعهم من التوغل ولا تستطيع إيقافهم من هذا التوغل، والأهالي يطالبون قوات الأردن

0: بتفعيل دورها اكبر واهم من اجل يعني منع هذه التوغلات، كونهم يعني هم قوات حفظ السلام تسمى في المنطقه وقوات فض الاشتباك، يجب عليها ان تمنع دخول القوات الاسرائيليه الى المناطق الماهوله بالسكان.
1: اشكرك جزيل الشكر محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القناطره. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز هلال الأحمد القبض على أحد المتورطين بجرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة خلال محاولته الفرار خارج البلاد. وأوضح الأحمد أن الموقوف أسامة محمود حمودة والمعروف بأبو علاء جوية ألقي القبض عليه بعد محاولات فاشلة للفرار بالتنسيق مع شبكات إجرامية، مشيرا إلى تورطه في رفع التقارير الأمنية وتزويد مخابرات النظام المخلوع بمعلومات كيدية وترأسه مجموعات اعتقال نفذت حملات تعسفية بحق شباب المنطقة إضافة إلى عمليات أخرى. أفادت مديرية إعلام ريف دمشق بإصابة رئيس قسم القصر العدلي في بلدة ببيلة صلاح أحمد الصالح بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في حي دف الشوك بمدينة دمشق. ووفق صور الاستهداف تبدو المركبة المستهدفة آثار دمار كبيرة من دون معلومات عن الحالة الصحية لرئيس قسم القصر العدلي أو تفاصيل عن منفذ الهجوم. نشرت وزارة العدل مقطع فيديو يتضمن اعترافات عدد من الموقوفين حول عمليات سرقة أعضاء بشرية وتصفية داخل مشفى تشرين العسكري بدمشق خلال حكم النظام المخلوع. وأشارت الوزارة إلى تورط مجموعة من الأطباء الضباط خلال حكم النظام المخلوع في جرائم داخل مشفى تشرين العسكري بأوامر من رأس النظام بشار الأسد. وأكدت الوزارة أن نشر الاعترافات يأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية. قال قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان باكير لتلفزيون سوريا، قال إن قوى الأمن قبضت على خلية مؤلفة من شخصين متورطين في تقديم إحداثيات عسكرية تسببت بقتل وجرح أكثر من 100 عنصر من فصائل الثورة. أوضح باكير أن المتورطين عملوا على تزويد الخلايا بإحداثيات دقيقة للمعسكر لمعسكر تدريب تابع للفصائل في منطقة جبل دويلة بريف إدلب، ما أدى إلى استهدافه بقصف مباشر خلال تلك الفترة. وأضاف باكير أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الخلية خلال الأيام القادمة. وفي السياق أكد باكير أن الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة مؤخرا تمثل مطلبا شعبيا مشروعا وتعكس حالة الغضب لدى الأهالي إزاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بعض عناصر النظام المخلوع.
2: هذه الاحتجاجات هي مطلب شعبي محق، وأن الناس من حقها أن تعبر عن مشاعرها وغضبها من الآثار الإجرامية التي كانت من بعض عناصر النظام البائد، ونقوم بتأمين هذه الاحتجاجات حتى لا يصبح أي اشتباك أو نزاع قد يتطور إلى أمور كما حصل في كفر عويد، حيث بدأ اشتباك خفيف مع أحد العناصر الراجعين أو أحد الأشخاص العائدين من منطقة النظام البائد. تطور الأمر إلى اشتباك، دخلت قوى الأمن لفصل بينها بين الأشخاص حتى لا يصبح نزاع عائلي أو طائفي في المنطقة.
1: قال خالد العثمان مدير الدفاع المدني في مدينة القصير للتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع في ريف مدينة القصير بحمص بعد أن تسبب باحتراق 400 دونم.
3: الساعة 12:30 عن حريق في المنطقة الواقع بين الحدود السورية واللبنانية هي منطقة أكوم حاويق غربي حاويق. من خلال هذا البلاغ وبسبب هذا البلاغ مباشرة استنفرنا كوادرنا بالنقاط الموجودة في منطقة القصير باتجاه الحريق باتجاه المنطقة، والحمد لله رب العالمين قدرنا نسيطر على هذا الحريق وهلأ بردناه ومنعناه من انتشار إلى موقع ثاني. وكانت الحرائق هي عبارة عن 400 دولم بأراضي وشجر سنديان بين صغير وكبير شوي. بس أنا بهيب المواطنين إخواننا المواطنين عدم إشعال الحرائق في الأماكن المختلفة بسبب كثافة الأعشاب بتؤدي لانتشار حرائق كثيرة. لهيك أنا شو اسمه بتمنى من المواطنين يكون في عندهم وعي وينبهوا الصغار والكبار حتى ما يكبوا أنواع من يشعلوا حرائق أو يكبوا أنواع من السجاير في المنطقة.
1: سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع قام بعمل رائع في بلاده. وأضاف ترامب في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة قادة دول مجموعة السبع بفرنسا أن الرئيس الشرع تمكن من توحيد بلاده. كما قال ترامب إنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، مضيفا أنه في حال لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فعلى سوريا أن تقوم بها. بحث رئيس إقليم كردستان العراق نجربان بارزاني مع المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك آخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال رئيس الإقليم إن اللقاء الذي حضره قائد قسد مظلوم عبدي أكد أهمية الحوار والتنسيق والجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار ودعم الحلول السلمية. من جانبه قال عبدي إن الاجتماع بحث خطوات دمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أنه ناقش مع مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بانياس لإعادة تصدير النفط عبر سوريا. وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ناقش الزيدي خلال اللقاء إمكانية المضي قدما في مذكرة التفاهم مع شركة آي تي كابيتال لإعادة تأهيل الخط باعتباره مسارا استراتيجيا لتصدير النفط وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة. ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إمكانية تنفيذ مشروع منطقة صناعية متكاملة في محافظة حلب. وبحسب وزارة الاقتصاد بحث الاجتماع إمكانية إنشاء مناطق صناعية متكاملة تضم الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والخدمية. كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ مشروع لإنشاء مناطق صناعية متخصصة على مساحة تقارب 300,000 متر مربع. قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن لقاءه مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين الجانبين. ودعا برنية الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الألمانية إلى استكشاف فرص الاستثمار والدخول إلى السوق السورية والمساهمة في جهود التنمية وإنشاء مركز لنقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في سوريا. أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا عبر شطب سبع مؤسسات سورية من قوائم العقوبات. وأوضحت السلطات السويسرية أن الكيانات التي أزيلت شملت وزارتي الدفاع والداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والعسكرية والأمن السياسي، إضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما أشارت السلطات إلى أن التعديلات تضمنت أيضا تحديث بيانات 18 شخصا وأربعة كيانات مدرجة على القوائم من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو حتى شطبها من القائمة. بحث وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني العلاقات الأوروبية السورية مع وفد من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الشيباني التقى الوفد برئاسة الممثلة الخاصة كايسا كايناس حيث جرى بحث الجهود المشتركة في دعم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التعاون في مجال حقوق الإنسان.

0: وقعت الشركة السورية للبترول عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة.
1: تحولت العقد من مذكرة تفاهم، هذا إنجاز كثير كبير. هذا العقد لتعزيز إنتاج الغاز من الحقول اللي هي اوريدي بدها إعادة تأهيل، بالإضافة إن شاء الله قريبا راح نوقع تكملة العقد اللي هو حفر اكسبلوريشن جديد لبلوك كامل جديد. هذا الشيء راح يعزز إنتاج سوريا من الغاز، راح ينعكس علينا بشكل إيجابي لأنه راح نقلل استيراد الغاز من برا. هلا حاليا عم نستورد الغاز للكهرباء من برا عن طريق أذربيجان وعن طريق الأردن، فلأن الغاز اللي عم ننتجه احنا من سوريا ما بكفي لتوليد الكهرباء المحطات الكهرباء تاعتنا، فعم نجيب غاز من برا. فهيك مع انتاج الغاز من الاراضي السوريه راح نقلل استيراد الغاز الخارجي، راح نقلل الكلفه، راح نعكس بشكل ايجابي على الحكومه، وهذا راح نعكس بشكل ايجابي على الشعب. فانا بتوقع ان شاء الله باذن الله تعالى بلكي باخر 27 نوصل لرقم جيد بحيث شوي نستغني عن استيراد الغاز من برا.
0: هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس والرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا إنيرجي ورجل الأعمال السوري أيمن أصفري، وبحث اللقاء آفاق التعاون في قطاع الطاقة عقب توقيع عقد مع شركتين لتطوير البنية التشغيلية لحقوق الغاز وتعزيز الإنتاج المحلي. نفت الشركة السورية للبترول الأنباء المتداولة حول دخول شركة اي اكس بي انرجي الى قطاع النفط والغاز في سوريا او توقيع اي اتفاقية معها. واكدت الشركة السورية للبترول في بيان ان اي اتفاقيات او شراكات تخص قطاع النفط والغاز يعلن عنها حصرا عبر قنواتها الرسمية وفق الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة. هذا وأنجزت الشركة السورية للبترول إعادة تأهيل 5 آبار في حقل البشري في المنطقة الوسطى ضمن مشروع يشمل 7 آبار، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية التشغيلية للحقول واستعادة قدراتها الإنتاجية. وقالت وزارة الطاقة إن عمليات تأهيل الآبار تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية التشغيلية للحقول واستعادة قدراتها الإنتاجية، مشيرة إلى أن الشركة تواصل استكمال متطلبات المشروع وتأمين احتياجاته الفنية واللوجستية بما يسهم في رفع وتيرة الإنجاز وتحسين كفاءة التشغيل في الحقول والمنشآت النفطية. أجرى وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك زيارة ميدانية إلى منفذ التنف الحدودي مع العراق، تفقد خلالها موقعا مخصصا لإنشاء منطقة حرة جديدة بمحاذاة المنفذ، واطلع الوفد على واقع العمل والإجراءات المتبعة لتسيير حركة الشاحنات والبضائع. كما ذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن المنطقة المخصصة ستكون الأكبر من نوعها في سوريا، مشيرة إلى استعراض الرؤية الأولية للمشروع وفرصه الاستثمارية الواعدة خلال الزيارة. وبحسب الهيئة اطلع الوفد على واقع العمل في المنفذ والإجراءات المتبعة لتسيير حركة الشاحنات والبضائع، كما قيم الاحتياجات التشغيلية والخدمية. أجرت مديرية التجارة الداخلية في الحسكة جولة ميدانية لمتابعة تسلم محصول القمح في مراكز الحبوب في المحافظة، وأوضحت المديرية أن الجولة تضمنت الاطلاع على آلية التسلم ومستوى الجاهزية في المراكز ومتابعة مراحل التسويق والتخزين بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة إنجاز معاملات المزارعين.

0: في أخبارنا المحلية، انطلقت في حديقة الأمويين بدمشق فعاليات مهرجان القرية السورية برعاية محافظة دمشق وبحضور شعبي واسع. يستمر المهرجان حتى 10 تموز المقبل ويضم 170 جناحا للبيع، بينها 60 جناحا خصصت مجانا للجمعيات والحرفيين دعما للمشاريع الصغيرة والأسرية. كما يتضمن المهرجان برنامجاً متنوعاً من الأنشطة الثقافية والترفيهية، إضافة إلى شاشات لنقل أبرز الفعاليات الرياضية بما فيها مباريات كأس العالم. دعا اتحاد غرف التجارة السورية إلى الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. جاءت هذه الدعوة خلال مشاركة اتحاد غرف التجارة السورية ممثلا برئيس لجنة العلاقات الخارجية أنس البو في اجتماع افتراضي خصص لمتابعة مخرجات الملتقى الاقتصادي السوري الأوزبكي الذي استضافته مدينة حلب الشهر الماضي. كما أكد البو أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بتأسيس مجلس الأعمال المشترك في أقرب وقت لما له من دور في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في سوريا وأوزبكستان وفتح أفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع السفير الإماراتي حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تطوير التعاون في المجالين التربوي والتعليمي مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكتروني. واستعرض الوزير واقع قطاع التعليم في سوريا وخطط الوزارة المستقبلية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات. ومن جهته أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده لدعم التعاون التربوي، مشيدا بخطط الوزارة، مؤكدا أهمية الشراكة في تطوير العمليات التعليمية. أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة خفض عدد أرغفة ربطة الخبز التمويني مع الإبقاء على سعرها من دون تغيير حالة لبس لدى بعض المواطنين الذين ظنوا أن وزن الربطة انخفض مع انخفاض عدد الأرغفة.
1: قرار جديد أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة يقضي بتقليص عدد أرغفة ربطة الخبز من 10 إلى 8، أثار حالة من اللبس والتساؤلات بين المواطنين رغم التأكيدات الرسمية أن وزن الربطة سيبقى ثابتاً من دون أي تغيير.
2: هلا أنه 10 كانت منيحة، ولو أنه مثلاً سعرها مرتفع، بس بقى أنه اللي عنده عائلة عم ياخذ ربطة 8 قليل كتير كتير.
3: الأكيد هذا قرار يعني غلط، ويعني لازم المسؤولين بهذا الأمر يرجعوا ينظروا بعين الاعتبار، بالأخص بهالغلاء اللي بعيني البلد، يعني موجة غلاء مو طبيعي اللي كان بالمحروقات واللي كان بالمواد الأساسية.
1: بحسب توضيح الوزارة، فإن القرار يندرج في إطار إجراءات تستهدف أصحاب الأفران عبر تخفيف بعض الكلف التشغيلية من دون أن ينعكس ذلك على وزن الربطة، غير أن هذا التفسير لم يلغي حالة الحيرة لدى المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
4: بالنسبة للقرار اللي نزل، عدد الأرغفة اللي اختلف معنا، الوزن ظل نفسه، بس الربطة ما دام تكون 10 خبزات صارت تكون أرغفة وبنفس الوزن ونفس السعر، بس عمليا يعني بيستفاد الفرن او بنساعد الفرن نحن بعدد التشغيل، يعني العمال اللي بيحطوها المصاريف اللي بيحطوها، فبتخفض شويه التكاليف بالنسبه للفرن. يعني
1: إذ يرى بعض المواطنين أن أي ارتفاع بأسعار المواد الأساسية يثقل كاهلهم، خاصة في ظل غياب منظومة فعالة للأمن الغذائي تضمن استقرار الأسعار.
0: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 118,830 زيارة عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير القطاع الطبي. في حين بلغ عدد المواعيد المحجوزة عبر المنصة 2107 مواعيد. أشارت أيضا إحصائيات الوزارة إلى تسجيل 114,300 مريض على النظام الإلكتروني للبوابة. وفقا للوزارة، تتيح هذه البوابة للمواطنين خدمة حجز المواعيد إلكترونيا، إضافة إلى متابعة ملفاتهم الصحية بشكل آمن وسريع، مع إمكانية الاطلاع على التاريخ الطبي والنتائج المخبرية والمواعيد السابقة. لفتت أيضا الوزارة إلى أن الخدمة تشهد توسعا تدريجيا ليشمل مزيدا من المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات خلال الفترة المقبلة. ارتفعت حالات الإصابة بمرض الليشمانيا في مدينة حما وريفها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى مناطقهم وسط ظروف خدمية وبيئية متردية أسهمت في انتشار الحشرات الناقلة للمرض.
5: رحلة علاج طويلة يخوضها قصي مع طفله الصغير بعد إصابته بالليشمانيا. جلسات علاج متكررة وأسابيع من المتابعة تحتاجها الإصابة لتتماثل للشفاء. مشهد بات يتكرر يوميا داخل مراكز معالجة الليشمانيا في حماة مع تزايد عدد المصابين.
6: ابني علي حمصي من فترة من شي شهر عملي بابا ليك الحبة عم تحكني وما عم احسن اعالجه، فانا طلعت عليه انا منصابه من هالمره من زمان طرطوس وهيك، ف هون انا بعرفه للمركز يعني جيت لهون فحصوا الشباب الله يعطيهم العافيه وتبين معهم انه حبت السنه، صاروا يعالجوا لي اياها بالازوت ونظامي يعني.
5: اعداد الاصابات بالليشمانيا في حماة ارتفعت اكثر من 90% خلال العام الجاري بحسب مركز معالجه الليشمانيا. عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم كانت من أبرز أسباب هذا الارتفاع، مناطق ما تزال تعاني ضعف الخدمات وغياب إجراءات المكافحة.
7: تم تسجيل حوالي 9,000 إصابة بالليشمانيا مصابين جدد من بداية عام 2026 حتى نهاية شهر أيار 2026. طبعا مقارنة مع نفس الأشهر من العام 2025 ازدادت الإصابات بشكل ملحوظ. يقدم مركز الليشمانيا الخدمات العلاجية ولديه 37 مركز معالجة بالإضافة إلى فريق جوال.
5: يشكل ارتفاع عدد الإصابات بالليشمانيا مؤشرا خطرا على صحة العائلات وضغطا متزايدا على الكوادر الصحية، واقع يستدعي إيجاد حلول جذرية لمعالجة الأسباب الرئيسية لانتشار المرض.
8: زيادة أعداد الإصابات بحبة الليشمانيا في حماة تكشف هشاشة وتردي الواقع الخدمي والصحي خاصة في المناطق المدمرة. تحدي صحي يتفاقم يوما بعد يوم واستجابة خدمية ما تزال دون مستوى الحاجة. على أسوة تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: تشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب عودة عدد من العائلات إلى منازلها وسط أمال باستعادة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. يؤكد الأهالي أن هذه العودة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء الأحياء السكنية مع استمرار الحاجة إلى تحسين الخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان العائدين.
9: تشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب تزايدا في أعداد الأسر العائدة إلى منازلها بعد سنوات من النزوح، إذ يأمل الأهالي أن تسهم هذه العودة في إعادة الحيوية إلى الأحياء وتنشيط الحياة الاجتماعية والخدمية فيها.
10: الخدمات مقبولة بس نحن يعني عم نتأمل أحسن من هيك تكون يعني الخدمات، خاصة في عدة شغلات عم نعاني منها لحد هلا اللي هي يعني العشوائية في انتشار البسطات يعني بالشوارع، والسيارات عم بتوقف يعني صف ثاني وثالث عم تعمل إعاقة مرورية.
9: على الرغم من عودة الأهالي إلى منازلهم ما تزال الحاجة قائمة لتحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية والمنازل المتضررة لتلبية احتياجات العائلات العائدة وتعزيز استقرارها.
11: كلها محفرة، الأراضي الشوارع كلها محفرة من عدور الحرب القديم، محفرة ورجع هلأ اتجدد كمان هذا يعني تحفر، يعني شوفت عينك انت هلأ روح شوف على شارعنا يعني بيبكي حشا سامي بحطوا هالحاوية، الزبالة بتصير 12 حاوية بده لا بتلمه مثلا، منين هالدبين منين هالقلبق؟
12: ولا خدمات كان كويس، حرام واحد يحكي حق، كويسين كان معنا وكل شيء، بس ايش انا عم بدور يعني بدي احكي كل شيء، يعني عم ادور على حوشي ما في بأجار، نحن بيتي كان فيه اساسي كان بيتي باستنباشة، بس بيتي هديت ولهلا رحنا عديعة بعد يعني 10 سنين 7 سنين اجينا هون على حلب ولهلا بأجار اجار يعني، وما بنحسن ندفع، انا عم بشتغل ولادي بناتي كله عم يشتغلوا.
9: أكد الأهالي تمسكهم بالبقاء في مناطقهم معربين عن أملهم في تحسين الواقع الخدمي وتوفير مزيد من الدعم بما يعزز الاستقرار ويشجع مزيدا من الأسر على العودة إلى منازلها.
13: تعود العائلات إلى الشيخ مقصود والأشرفية حاملة معها الأمل بفتح صفحة جديدة، في حين تبقى الخدمات وإعادة التأهيل من أبرز الاحتياجات لضمان استقرار العائدين. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: في أخبار التطورات، الاتفاق الأمريكي الإيراني، كشفت وكالة بلومبرغ أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على احتفاظ طهران ببرنامجها النووي الحالي من دون فرض واشنطن عقوبات أو تعزيز قواتها. كما أفادت بلومبرغ بأنه بموجب المذكرة تعلن طهران وواشنطن وحلفاؤهما إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات، مع تعهدها بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد. كما تنص المذكرة على توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما قابلة للتمديد، وبموجبها ترفع الولايات المتحدة فور التوقيع الحصار البحري على إيران وتسحب قواتها خلال 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي. في المقابل تعمل إيران على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق.

في أخبار كأس العالم، خسر المنتخب الأردني أمام نظيره النمساوي بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم عام 2026 التي تقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. لعب الأردن مع النمسا في المجموعة العاشرة بكأس العالم والتي تضم أيضا منتخبي الأرجنتين والجزائر، وبهذا الفوز يرتقي منتخب النمسا إلى المركز الثاني في المجموعة بالثالثة برصيد ثلاثة نقاط، يأتي هذا خلف منتخب الأرجنتين المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجزائر. تلقى المنتخب الجزائري هزيمة قاسية أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم عام 2026. وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى ونجح في ترجمة أفضليته إلى ثلاثة أهداف منحته صدارة المجموعة، وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة ليتصدر المجموعة بانتظار نتيجة مباراة المنتخبين الأردني والنمساوي. لقى منتخب العراق خسارة قاسية أمام نظيره النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ومنح الفوز منتخب النرويج أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، ويلتقي المنتخب العراقي في الجولة المقبلة مع المنتخب الفرنسي، بينما تشهد المجموعة مواجهة مرتقبة تجمع النرويج بالسنغال في صراع مبكر على بطاقتي التأهيل إلى الدور التالي. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم. المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.
1: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
2: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
1: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
2: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
2: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
1: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة، وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
2: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
1: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصباح الأيام اللي مهما كانت مليانة تحديات بنلاقي فيها دائما سبب صغير يخلينا نبتسم ونكمل. صباح كل الأخبار الحلوة اللي بنستناها كل نهار، ويسعد صباحك يا عمار.
1: صباحك يا براءة، صباح الناس المتحمسين مع منافسات كأس العالم كمان، وأكيد ناطرين لحظة فرح جديدة مع فريقه المفضل. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نكون فيها معكم أنا وبراءة، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة صحتك بالدنيا، شو الآثار القريبة والبعيدة للتشفاف على وظائفنا الحيوية وكيف فينا نتجنبه؟
1: وبفقرة الدراما، نجوم المسلسل التركي المغرب حب على ورق يحتفلون في دمشق بإطلاق العمل.
0: أما بفقرة التربية، فكيف بنقرأ نتائج الطفل الدراسية، وهل العلامات المدرسية بتعكس قدرات الطفل الحقيقية؟
1: وعنا كمان بفقرة عشنا وشفنا مجموعة من الفيديوهات والأخبار الطريفة،
0: وكمان يا عمار رح نتعرف بفقرة التغذية على أسباب الإمساك وآثاره على صحتنا، ورح نحضر بعض مع بعض سلطة مميزة للتخفيف منه.
1: وأكيد عنا وقفة مميزة بفقرتنا الخاصة خلف الشباك اللي بنستعرض فيها حكايات مختلفة من تاريخ كأس العالم، وهلأ خلوكم معنا. صباح الخير مشاهدينا من جديد. من أكثر الأشياء يا براءة يلي بيتأثر على أي عرض مباشر هي الأحداث المفاجئة يلي ما بيكون حدا عن جد عامل حسابه.
0: صحيح عمار، وخاصة إذا الواحد يعني عم يشتغل مثل شغلنا، يعني شيء ما أنه مسجل، شيء هيك فورا على الهواء، يعني إذا صار أي خطأ ممكن يأثر على العمل ككل، ممكن يعمل شيء إنه يخلي الشخص يطلع إنه من عن الشيء المطلوب، وممكن يحكي كلمة غلط، ممكن يتصرف تصرف غلط، بس هذا الشيء يعني أكيد صعب.
1: لازم كتير يديروا بالهم. أما بالبث المباشر أو العروض المسرحية فالوضع مختلف تماما، كل شيء بيصير قدام الجمهور مباشرة وما في فرصة للإعادة.
0: صحيح، وهذا الشيء بيخلي أكيد المشاركين أو الممثلين بحاجة لأنه يضلوا محافظين على تركيزهم شو ما كانت الظروف والمفاجآت اللي ممكن تصير معهم.
1: وأحيانا يا براءة الجمهور بيتفاعل بشكل غير متوقع، وأحيانا بتكون مفاجآت من خارج النص تماما لهالدرجة.
0: صحيح، صح، يعني مثل هذا الشيء، مثل القصة الطريفة اللي صارت خلال عرض مسرحي لمسرحية روميو وجولييت، لما قررت قطة إنها تدخل على المسرح وتشارك بالأحداث بطريقة الخاصة.
1: والغريب إنه ممثلين كملوا العرض بكل احترافية وكأنه ما صار شيء.
0: ليك عمار، خلونا هلأ نحضر مع المشاهدين هالفيديو لنعرف تفاصيل أكثر عن هالموقف الطريف وكيف تحولت قطة لنجمة عرض. خلينا نشوف سوا.
2: بمشهد كان المفروض يكون من أكثر اللحظات حزناً بعرض روميو وجولييت، قررت قطة صغيرة تغير كل القصة وتسرق الأضواء. خلال العرض يلي قدمته فرقة الباليه الإمبراطورية الروسية بمدينة إزمير التركية، طلعت القطة فجأة على المسرح بآخر مشهد من العمل، والمفاجأة راحت مباشرة لعند روميو وهو ممدد على الخشبة وصارت تلعب بشعره وكأنها عم تحاول تتأكد إذا فعلاً مات أو لا. أما الراقصين فحافظوا على تركيزهم وكملوا العرض بكل احترافية، بينما القطة كانت عايشة دورها الخاص قدام الجمهور. وما اكتفت بهالشي، بل تابعت جولتها فوق ديكورات المسرح لتتحول من ضيفة غير متوقعة لنجمة العرض الحقيقية.
1: رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. يعني براءة، تصوري انت لو كنت مثلا على الهواء وانت فعلا بهذا المكان اللي هو بتمثله فيه مع العالي في المسرحية ووجدت هيك قطة من ناحية، شو بتساوي؟
0: هلا شوف، يعني بالنسبة لإلي انه عادي، ما راح لا انه خاف او شيء، بس هن شفت قديش يعني القطة يعني مسكت شعره وصارت انه بتنكش له، يعني كثير اثرت فيه للأمانة، بس هو ما تحرك خلص لساته بالموقف نفسه. هلا انا ما بتحرك، اذا مرقت من جنبي لاني ما بخاف من القطط.
1: واذا هجمت عليكي؟
0: ما بظن تهجمه والله. الي
1: واذا هجمت؟
0: اذا هجمت فهو لأ.
1: واحدة من المشكلات الصحية مشاهدينا المزمنة بحياتنا هي التجفاف. التجفاف المستمر مو بالضرورة يكون مرض، بس هو ظرف صحي قاهر عما نحط الجسم تحت تأثير تأثيراته المجهدة والمؤثرة على وظائف الجسم.
0: صحيح يا عمار، يعني التأثيرات المؤقتة للجفاف ممكن تتحول مع الوقت لتأثيرات صحية خطيرة وتتسبب بالعديد من المشكلات الصحية المزمنة. فعن هذا النوع من الجفاف تحت الإرواء إضافة لأنواع الجفاف السريري اللي بتكون نسبتها عالية عند كبار السن، رح يكون اليوم حديثنا مع الدكتور نعمان زيدان الاختصاصي بالأمراض الداخلية. يسعد صباحك دكتور.
3: صباح الورد.
1: صباح الدكتور، يا أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا،
0: نورتنا. أهلا وسهلا. بداية دكتور، بدنا نحكي شوي عن حالة الجفاف بشكل عام، شو هي؟
3: طبعا بعد صباح الخير والله يعطيكم العافية، وكل عام أنتم بخير
0: وأنت بألف خير.
3: الإنسان كإنسان ككتلة يعني مخلوق عبارة عن 50-60% من كتلة جسدية تبعه تمثل السوائل بين الماء، بين الدم، بين المصليات، بين الألبومينات، بين الشوارد. إذن الإنسان كتلة كبيرة تمثل السوائل جزء كبير من وزنه. طبعا. يعني قد تصل أحيانا في بعض الدراسات إلى 70%. خلينا نقول إلى 50%، نص الإنسان سوائل.
0: أوكي.
3: إذن هذا لحاله بدل بالمقدمة قديش معنى السوائل مهمة لحياة الإنسان وللبقية وللخلايا. صحيح. قديش بتحتاج. كثير من الأعضاء لا تستطيع أن تعيش لحظات بدون سوائل، وبعض الخلايا الجسدية لا تستطيع أن تعيش، تستطيع أن تتحمل أكثر، مثل الجلد مثلا وهالقصة. إذن تعريف الجفاف هو نقص السوائل بالجسم. تمام. أو dehydration، هي نقص السوائل بالجسم. تعريفه التجفاف بحيث أنه الإنسان يخسر كمية من السائل لا يستطيع تعويضها. إما بالشرب، إما بالاستقلاب، إما بالتصنيع. إذن هذه الحدثية هي خطأ بالتوازن بين الصادر والوارد من السوائل إلى الجسد، وهذا ما يسمى بالتجفاف.
1: طيب دكتور، يعني من المتعرف عليه دائما أنه الشخص اللي ما كثير بيشرب مي ممكن يصير معه تجفاف. شو هي العوامل، أو خلينا نبدأ بالنوع الأول من التجفاف أو الجفاف، كيف الشخص ممكن يمر بمرحلة يصير عنده جفاف وهو ما له حاسس؟
3: تماما، خلينا نقسم التجفاف بشكل عام إلى نوعين رئيسيين.
0: طبعا.
3: النوع الرئيسي مسبب بسبب الإنسان نفسه، والنوع الثاني هو المسبب بعدة أمراض مزمنة سنتكلم عنها هيك بإيجاز لأنه الموضوع طويل جدا.
0: تمام.
3: النوع الأول هو مسببه نفسه الإنسان. للأسف بيراجعونا كتير مرضى بالعيادات بقول له الله يرضى عليك لسلامة الكولون، نحن بدنا بس تشرب لي ما يعادل لتر أو لترين بالمي. بيقول لي دكتور أنا والله ما بحب المي، ما بقدر بشرب. بقول له شربه على شكل عصائر. بيقول لك يا أخي والله بقرف. بقول له طيب قهوة. بيقول لي بشرب فنجانين. بس حقيقة هذا التقصير من الإنسان بحد ذاته يؤدي إلى تجفاف بطيء، ويؤدي إلى أذية عضوية. سلالة. شو يعني سلالة؟ لا تحدث اليوم وبكرة، إنما بالمستقبل. وأهم هذه الأذيات أذية مصفاية الجسم وهي الكلية، حيث سيحدث فيما بعد مشاكل كثيرة بالكلية. قصور ثانوي وليس أولي، يعني ناتج عن نقص السوائل، مثل تشكيل الحصيات، تكثف البول، ارتفاع الحموض البولية وهكذا. ثم عندنا جفاف الجلد، كبر وهرم بالبشرة، بالعامية بيقول بشرته ختيرت يعني بكير، تساقط الشعر، عدم القدرة، نقص القدرة العضلية. هون بيكون التجفاف مسببه المريض بحد ذاته بسبب عدم تناول والوارد من هذه السوائل. نحن منقول مو شرط المي بحده مي، ممكن شربة، ممكن عصير، ممكن عن طريق الفواكه والطعام. كثير من الفواكه تحمل كمية كبيرة من السوائل، مثل البطيخ مثلا والفواكه الصيفية بشكل عام الله خالقها أنه فيها نسبة المي تتجاوز 40-50%.
0: صحيح. طيب دكتور، شو الأعراض اللي ممكن يمر فيها الشخص المصاب بالتجفاف لحتى هو ينتبه أنه صار عنده هذا الشيء؟
3: تماما، خلونا نقسم التجفاف إلى تجفاف سريريا حاد ومزمن.
0: أوكي.
3: الحاد يعني حدث بحدثية حادة. يعني مثلا خلينا نقول باختصار الدنيا صيف.
0: تمام.
3: والإنسان عامل نجار باطون وطول النهار بالورشات وبالشمس وحاطط الطاقية، وأحيانا ما بيكون حاطط أجهزة عدة الوقاية الشخصية. هون سيتعرض إلى شمس وحرارة هائلة.
0: صح.
3: تبخر وتعرق. إذن هنا أول شيء ما شرب كمية كبيرة من السوائل، اثنين خسر كمية كبيرة من السوائل عن طريق التعرق والتبول. أول أعراض بحس بالوهن العام.
0: تمام.
3: قبل ما يحس بالوهن العام بحس بعطش هائل بالبلعوم والحلق. فبيشعر انه هو بس بيكون متكاسل انه ما بده
0: ما
3: بعد ما يحس بالعطش بعد ما يحس بالوهن العام حيحس بدوخه ودوار بالراس. هون المرحله الثالثه حيحس بهبوط بالضغط. اذا هبط الضغط بسبب نقص الشارديه والسوائل حيحس بالم بالعضله وعدم توازن بالراس. هون ممكن يفوت بغيبوبه او دوخه قويه. قبل ما يفوت بالغيبوبه هون بيكون هو واعي لسه انه انا ناقصني سوائل، انه انا قاعد بالورشه بالشمس تبخرت كتير من المياه. هون بتصير اكثر شيء بعمال اللي بيشتغلوا بعمال البناء، شرطي المرور، العسكري على الجبهه، اللي بيكون متعرض لساعات هائله من الحراره المرتفعه. اذا الاعراض هي عطش، وهن عام، الم عضلي، شعور بالدوخه وعدم التوازن. فيما بعد تبدا الجفاف بالبشره. هون طبعا بيكون الانسان كتير مقصر بحق حاله اذا فات لهالمراحل هي.
0: تمام دكتور.
1: دائما في كتير اشخاص بيقولوا انه انا يعني على مدار النهار ما بحس بالعطش، بضطر اشرب مي غصب عني، يعني يمكن انا متبع نظام غذائي معين، وانا حتى عم حاول قدر الامكان اشرب ولكن ما عم يحسن اشرب خصوصي بالشتاء. اليوم الاشخاص اللي ما قادرين تشرب، كيف ممكن تعوض ويكون نسبه السوائل عنا بالجسم بالحاله المثاليه؟
3: تماما. حضرتك انا ذكرت انه خلينا نقسم الى التجفاف الحاد والمزمن. الحاد هو اللي بيصير على الاغلب 99% بيصير بايام الحر والصيف، وخصوصا الدول اللي عندهم صحراء وبيروحوا بيطلعوا السفاري وروحات او عمال اتفقنا عنهم. هي الحاد. اما الازمان اللي حضرتك عم تحكي عنه، هذا مريض يكره المي، فنحن مع الزمن بصير معه الأعراض اللي أنا ذكرتها، اللي هي العطش، الوهن العام، عدم التركيز، نقص السكريات بالدماغ والخلايا العضلية والدماغية. هنا هذا المريض نحن بنقنعه، حضرتك أول شيء يجب أن نتأكد من حالته النفسية، ثم نتأكد من حالته العصبية والشوارد ونقص الفيتامينات، وخصوصا فيتامين النيروبيون، يعني البي 6 و 9 و 12 و 3 وهدول القصص كلياتها. بعد ما نتأكد من سلامته العقلية أنه واعي ومتجاوب، بنحاول نقنعه، بنقول له إذا أخي بتكره المي تعال نشرب شوربة، يعني نظام الغذاء الإنجليزي أنه قبل الغداء نشرب صحن شوربة. هون على الأقل أنا ضمنت أنه هذا المواطن أو اللي عم يراجعني المريض أنه حيشرب على الأقل 300 ميلي من السوائل عن طريق شوربة. ثم إذا ما رضي بقنعه عن طريق الفواكه المليئة بالمياه، مثلا مثل البطيخ، البطيخ الأصفر، الدراق، الكرز، المشمش، هي تحوي كميات كبيرة من السوائل. إذا فشلنا بنقنعه بالنسكافيه، إذا فشلنا بنقنعه يشرب عصير. بدنا نحاول بأي طريقة نقنعه أنه يشرب سوائل اللازمة. هنا نتجنب على الأقل، بنضمن 20-30% من دخول كمية هذه السوائل اللازمة من الجسم. هون ما حيوصل إلى حالة مزرية إلا في حالات متأخرة. نعم.
0: طيب دكتور، ذكرت قبل شوي انه في اسباب نفسيه ممكن تمنع شخص انه يشرب مي، انه
3: طبعا
0: في هيك حالات.
3: في عندنا امراض اسمه هيدروفوبيا. في عندنا ناس بيخافوا حضرتك من الماء، بيكرهوا الماء، يعتقد انه لما بيشرب الماء بتجعه معدته، يعتقد انه الماء في شغله. هون ندخل في عالم الامراض النفسيه. طبعا في عندنا عده امراض اخرى مثل عضه الكلب او الكلب. احيانا يفوت المريض قبل الوفاه بحاله الهيدروفوبيا، بيخاف من شرب الماء ويرتعب وبفوت بغيبوبه. وفي عندنا امراض اخرى، مثلا مثل الامراض اللي عنده مثلا مثل سائق سياره وبيقول لك انا عندي سفريات كثيره وبستحي انزل على كل استراحه. فبتلاقيه ما بيشرب مي خوفا من انه طبيعه عمله تنأذى. بعض العمال اللي بيكونوا بابراج عاليه بيقول لك انا ما بقدر اشرب كثير مشان ما كل شوي انزل من على الرافعه وانزل. اذا طبيعه العمل، الحاله النفسيه، الحاله الوظيفيه، بيبقى علينا هلا حنحكي على الجفاف المزمن المتعلق بعدة أمراض أخرى.
0: تمام. ولازم كمان نحكي عن كبار السن لأنه هن أكثر عرضة لمرض الجفاف، صحيح دكتور؟
3: كبار السن حنحكي عنهم هلا. عادة عندهم أمراض الكلية، عندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم روماتيزم، عندهم أرق، وعندهم أشهر مرض اللي هو البروستات بالنسبة للرجال. والنساء المفاصل. بتقول لك أنا ما أحب أشرب مي مشان ما فيق بالليل 10 مرات على الحمام، أو أنه أنا ركبي ما بتلقاني وبستحي يحط مثلا مبولة قدامي بالغرفة قدام أولادي قدام كذا، فتتجنب شرب السوائل. فما بتلاقي غير مع الزمن بصير عندك قصور كلية مزمن ناتج عن نقص التروية ونقص الإماهة. فبصير عندها تشكلات حصى، انسداد الكلاوي بالحصى، التهاب كلاوي مزمن، التهاب كلي وحويضة، فبتفوت بهذه المعمعة وهذه الدائرة المغلقة، وخصوصا الرجال بيقلك أنا ما بدي أخذ دواء بروستات لأني خايف ساوي تجريف بروستات، فبيدخل بيقول أخي الخط الأول هو أنا ما أشرب مي فما بركب قسطرة، فما بدي أشرب مي فما بدي بول. هون بفوت بنقص التروية الدماغية ونقص الفيتامينات ونقص السكريات، فبفوت بحلقة مفرغة اسمها التشفاف الذي أدى إلى عدة أمراض دماغية عصبية كلوية وكبدية ومعوية. أشهر أمراض التي يصاب بها كبار السن بعمر 60 و70 هو الإمساك المزمن. نحن بنعرف أن الماء يمتص 90% بالكولون، يمتص 90% بالكولون، فلما المريض عم يقول لك أنا ما بدي أشرب مي فما في سوائل، فالجسم يمتص السوائل من الكتلة البرازية، فبصير عنده مرض خطير اسمه الإمساك ثم البواسير ثم بفوت به
1: هذا كله بس لأنه ما عم يشرب مي.
3: لأنه ما عم يشرب مي.
1: طيب يعني انت ذكرت حضرتك بدي ارجع علق على الموضوع انه انت قلت في حال الشخص ما بيحب يشرب مي ممكن يتعاضى عنه بنسكافيه شوربه، هاي الامور ممكن تكون يعني بديلا عن المي
3: ولا المي بالحاله ابدا،
1: ولكن ولا المي بالحاله العامه هي الاصح والافضل. حتى
3: الماء هو الحياه، والخلية تعيش على الماء كما يعيش الدماغ على الماء والسكر، تعيش العضلات على السكر العنب
1: وال معناها في معناته في فرق بين السوائل والماء،
3: لكن السوائل التي بالجسم كالدم كالسيرومات كالمصلات كالألبومين كتشكيل البروتينات كتشكيل الهرمونات كلها ستحتاج إلى القاعدة الرئيسية هو الماء.
1: طيب أكيد. شايف هالكاسة؟
3: نعم.
1: كم واحدة نشرب بالنهار؟
3: هلأ قلنا بدنا نحدد العمر،
0: تمام،
3: بدنا نحدد الأمراض المرافقة،
1: 27 سنة،
3: بدنا نحدد طبيعة

0: اذا عندك. هلا اذا حضرتك قاعد طول النهار بهيك استوديو وكونديشن ولطافه وكاميرات وما احلى الجو وما عندك هالستريس النفسي والتعرق، يحتاج حضرتك فقط الى لتر كسائل ماء ثم لتر عصائر بيجو ضيافه.
1: هي عم طبقها انا والله في يومين.
2: حلوه هي، حلوه حبيتها. الشخص يمكن اللي بيلعب رياضه اللي بيحرق زياده كمان هذا يحتاج اكثر لشرب الماء.
0: طبعا
2: السبب لانه هو بيحرق، لانه هو بيحرق ممكن بيتعرق
0: التعرق. نعم
2: التعرق، فلهيك لازم يكون في تعويض انه هو يشرب سوائل اكثر من الشخص الطبيعي اللي مارس حياته بشكل طبيعي. نعم.
0: نحن نخسر على دائما بدك تسوي بالانس او ما يسمى التوازن بين الوارد والصادر. الانسان الوارد الوحيد له للماء هو الشرب. خلصت السيره. طبعا ما عم نحكي على السيرومات وفتح الاورده، عم بحكي الانسان الطبيعي. اين نخسر الماء؟ نخسر الماء بالتنفس عن طريق البخار. نخسر الماء عن طريق الكليه والتصفيه. نخسر الماء عن طريق استهلاكه بالخلايا الجسديه والاعضاء والكولون والدماغ والرئتين. نخسر الماء عبر اكثر شيء في الصيف التعرق، حيث تفتح الخلايا الافرازيه، نخسر البوتاسيوم، نخسر الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم، ونخسر كميه كبيره من الاملاح عن طريق التعرق. فأنت من الطبيعي عندما تلعب رياضة وخصوصا الرياضة العنيفة ككرة القدم لمدة ساعة ونصف، كالجيم لمدة ساعة بالرياضة، أنت هون عم تعرق على الأقل، عم تخسر لتر إلى لتر ونص طريق مباشر أو غير مباشر، يعني التعرق التبول والتنفس. هون لازم تعود بقلب الجيم، أنت عم تلعب لازم تفوت معك قنينة بقين على الأقل لازم تشربها خلال ساعة من التدريب. لذلك لحضرتك سائقي الفورمولا 1 قبل ما يفوتوا انه هن عندهم 3 ساعات سياقة عنيفة، بيشربوا على الأقل 3 إلى 4 لتر قبل أن يدخلوا إلى المضمار، لأنه بيعرف انه بده. كذلك رواد الفضاء لما بيعرفوا انه بدهم يسافروا بيحضروا حالهم بكميات هائلة من السوائل مشان ما يدوخوا أو يصير عندهم هبوط ضغط ثانوي غير الضغط الأولي اللي هو مرض الضغط.
1: بس احنا ما فينا نعوض انه خلاص نشرب بيوم واحد مثلا 3-4 لتر ونعوض انه خلاص باليوم الثاني ما نشرب ابدا.
0: لا ما بيصير. نحن نتكلم عن حاجة يومية، ويفضل دائما، انا من النوع اللي يفضل. لذلك في مقولة طبية بيقولك لا تغرق كليتك. يعني لا تغرق، يعني لا تشرب زيادة اذا مالك مضطر. دائما بيسألوني مرضى الكلية، دكتور انا عم بشرب 5 لتر. بيقول له لا اوفر. صح. ما بيصير هيك تساوي، خلينا نشرب بالتسلسل. كاسة بمعدل ساعة ونصف من هذا الماج، كاسة بمعدل ساعة ونصف بالأجواء الطبيعية، أو نصف لتر بالأجواء المرهقة كالعمال والعساكر وشرطي المرور والطبيب خلال العمليات الطويلة مثلا، لازم يعود كميات كبيرة من السوائل. لذلك أنا بحب، ما بحب أنا الواحد مثلا يشرب فرد دلقة النينة بكاملة لتر ونص بعدين يقعد 9 ساعات بلا ماء. لا أنا بحب بالتدريج قليلا. طبعا يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل، السفريات مثل ما تكلمت أنا أنه سائق ما بيصير يعني ينزل، طيار ما بيقدر يترك الطيارة، إذا عسكري ما بيقدر يترك نقطته. إذا هون تأخذ مجموعة اعتبارات وطبيعة العمل. لذلك العمال لاحظي حضرتك لما بيخسروا كتير ملح بنحاول انه يكون فطورهم في جبنه مالحه. صح. الجبنه المالحه حتعطشه وتحتفظ له بالملح مشان ما يطرحه عبر التعرق. هون لما بيعطش العامل شو بيتذكر؟ يشرب.
1: صح.
0: فبتلاقيه عم يعوض مي. هلا لما ما بياكل اكل مالح حيخسر الملح بسبب نقص الوارد وخسارته عبر التعرق، فبينسى يشرب. فبتلاقيه خلال 4-5 ساعات، أنا كنت طبعا بدول الخليج وبدبي، في عندك حضرتك حرارة هائلة مع رطوبة
1: كتير
0: هائلة
1: كتير. صح.
0: فنسبة التجفاف بتكون عالية جدا.
2: دكتور يعني بدي أشكرك على المعلومات القيمة، إن شاء الله رب يكون كل حدا
1: عمار بلش يطبقها
2: من يحضر يستفيد. ما تبرأ هاي الكازة لما تخلص،
1: لازم نخلصها قبل الحلقة ما تخلص.
2: أتمنى يعني دكتور نعمان زيدان أهلا وسهلا فيك معنا بصباح
1: سوريا. نورتنا دكتور،
0: احترامات. الله يعطيكم العافية.
1: وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لأغرب حكاية المونديال عبر تاريخ طويل، فخلونا نطلع فاصل ونرجع لكم.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
3: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
2: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
3: قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
2: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
3: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
2: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
3: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
2: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد رجعنا لكم ووصلنا معكم لفقرة خلف الشباك، الفقرة الخاصة اللي أطلقناها مع انطلاق كأس العالم 2026 لنحكي فيها عن الوجه الآخر للمونديال، الوجه اللي ما بتظهر النتائج ولا بتختصر الأرقام.
1: صحيح عمار، بهي الفقرة بنفتح صفحات مليانة قصص غريبة وطريفة ومواقف غير متوقعة عاش اللاعبين والمدربين والجماهير على مر تاريخ كأس العالم، من مصادفات عجيبة وصولا لمواقف ولقطات استثنائية بعد ظل محفور بذاكرة الناس لسنوات طويلة.
0: ولأنه كأس العالم مو بس أهداف وكؤوس وانتصارات، هو كمان حكايات بتكمل كواليس البطولة وبتغطي سنوات بعد نهايتها، هيك بنكون عم نضوي على حكايات بعض أجزاء عاش وصار بالظل بعيداً عن الجمهور.
1: وهلأ رح نبدأ فقرتنا خلف الشباك لليوم بهديل، صارت معنا بالاستديو. سعد صباحك يا هديل.
2: يا صباح الخير
0: براءة. صباح يا هديل.
2: صباح الخير عمار.
1: يوم هديل اليوم شقرقة.
2: طبعا ولازم المشاهدين يكونوا انتبهوا انه احنا لابسين هيك الوان من درجات منتخبنا المفضل الارجنتين، كونه مبارح يعني فزنا. الارجنتين فرحنا
0: وميسي
2: ميسي جاب هيك هاتريك بالمباراه وتألق بصراحه،
1: مبروك لنا اكيد.
0: بصراحه كانت لبحه، وانا حبيت حلقه اليوم الاربعاء لانه عم تكون حلقه مزينه كلها ارجنتينيه.
1: طبعا بس البروديوسر مو ارجنتيني لانه عم بيقول لنا كثير.
0: لا البروديوسر بالقلب يعني نحكي بالمذيعين.
2: ايه فبصراحه هلا امبارح كانت لعبه كثير حلوه وبصراحه فوز الارجنتين يعني هو فوز متوقع
1: طبعا
2: للامانه، يعني ما كثير تفاجئنا، ومثل العاده ميسي يعني يعني هيك تألق على الملعب
0: وصدم
2: جمهور الخصم بالاقوال اللي دخلها.
0: كانت مباراه بتجنن صراحه، ما كنت اتوقع للامانه يكون هيك الاداء، بتصور كان الاداء يكون اخف شوي ولكن بصراحه كان
1: متواضع عمار ما شاء الله.
2: وكونكم هلا هيك صبحتوا علي وخبرتوا الجمهور هيك كمان مره جديده عن خلف الشباك، وانا بلشت لكم بالارجنتين اليوم الفقره حتكون مختلفه شوي، ما رح احكي لكم لا عن هدف ولا عن بطوله ولا عن طرائف وغرائب للاعبين. اليوم حديثي رح يكون عن المنتخبات اللي شاركت على اهم مسرح كروي اللي هو كاس العالم، ولكن لفتره طويله غابت عن المشهد الرياضي خلال المونديال، لانه احنا لما بنقول كاس العالم اول شيء بيخطر لنا او بنستحضره المنتخبات الكبيره.
1: صح،
2: الارجنتين اكيد يعني متصدره وبعدها باقي المنتخبات. بس في مشاركه كان لمنتخبات ثانيه بالسنوات السابقه، هلا للاسف خلال يعني الفترات موجودة. الماضيه كان في تراجع وتقدم بادائها، فما عاد نحن شفناها على المسرح الكروي. فاليوم رح احكي لكم عن اربع منتخبات شاركت بكاس العالم واليوم ما عاد لوجود.
1: اوكي يلا
2: بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. منبلش مع اول منتخب، واحد من اكبر الاسماء بتاريخ كره القدم، المنتخب الايطالي. ايطاليا كانت حاضره بكاس العالم 2014 بالبرازيل، واخر ظهور لها بهذيك النسخه انتهى بخيبه كبيره بعد ما طلعت من دور المجموعات بخروج صادم ما كان متوقع لمنتخب حامل تاريخ والقاب. بعدها اجى الانعطاف الكبير، فبالتصفيات المؤهله لمونديال 2018 ايطاليا ما قدرت تحسم تاهلها وخسرت فرصه الوصول بعد ملحق التصفيات الشهير امام السويد بالمباراة اللي شكلت صدمة كبيرة للجماهير الإيطالية، لأنه للمرة الأولى من 60 سنة تقريباً المنتخب ما بيكون موجود بكأس العالم. رغم محاولات العودة تكرر السيناريو بتصفيات مونديال 2022، إيطاليا مرة تانية وقعت بمفاجأة غريبة وخسرت بطاقة التأهل بعد ملحق التصفيات أمام مقدونيا الشمالية بهدف قاتل قلب كل الحسابات وخلى المنتخب يغيب عن مونديال جديد رغم تتويجه قبله مباشرة بلقب كأس أمم أوروبا بعام 2020. أما بخصوص مونديال 2026 فإيطاليا ما ضمنت حضورها، مع أسفنا الشديد لكل مشجع إيطالي، لأنه منتخب الطليان عم يمر بمرحلة إعادة بناء على مستوى الجيل والنتائج مع منافسة قوية داخل القارة الأوروبية خلت طريق التأهل صعب ومعقد. وبين الصدمة الأولى والتكرار صار غياب إيطاليا عن كأس العالم قصة بحد ذاتها، قصة منتخب تاريخي عم يحاول يرجع لمكانه الطبيعي على أكبر مسرح كروي بالعالم. يعني سبق وكان في مشاركه للمنتخب الايطالي اكيد بكاس العالم. هلا من المتوقع عند يعني المحللين الرياضيين انه النسخه الجديده من كاس العالم يكون لايطاليا فيها مشاركه، على يعني على اعتبار هي اليوم عم تعمل تشكيله جديده لمنتخبها، عم تجيب لاعبين باعمار صغيره وتدربهم، فاعتقد انه ممكن فئه الشباب او الفئه العمريه يعني ضمن اللاعبين تأثر شوي على مستوى المنتخب أكيد.
0: ولكن هذا بالنهاية هو كله منعكس على فكرة التصفيات، يعني فكرة التصفيات إنه العالم بتفوت على التصفيات في حال في حال ربحت فهي تأهل، في حال ما ربحت فهي تقصى. وإيطاليا مع إنه هي من كبار برأيي
2: المنتخبات
0: المتعلقة بكأس العالم صلت 12 سنة ما موجودة بالمونديال، آخر يمكن مونديال شاركت فيه كان بال 2014. فللأسف
1: مدة طويلة صح؟
0: إيه عن جد، ولكن يعني التصفيات هي بتحدث صراحة كل شيء بغض النظر عن اللاعبين.
2: يعني كل التوفيق للمنتخب الإيطالي بالنسخة الجديدة لكأس العالم إن شاء الله بعد 4 سنين. قبل ما نروح للمنتخب الثاني، شو بتتوقعوا يكون؟
1: المنتخب الثاني اللي هلأ اسألي عمار هو أدرى.
0: المنتخب السوري.
2: لا، نحن عم نحكي اليوم عن منتخبات أجنبية.
0: بحس شيء بأمريكا الجنوبية أو بأوروبا، يمكن النرويج.
2: اوكي
1: نرويج؟
0: ما بعرف انا، ما
2: شكله محضر الحلقه، ما بعرف.
1: شايفه
2: هتابع معكم. بنروح هلا لمنتخب النرويج. منتخب النرويج اللي كان له حضور قوي بفتره التسعينات، وبتحديدا خلال فتره كاس العالم بال 1994 و 1998، كان وقتها من الاسماء يلي بتلفت الانتباه باوروبا. اخر مشاركه لهم كان بكاس العالم سنه 1998، ومن وقتها بلش الغياب الطويل عن اكبر بطوله بالعالم. بالتصفيات يلي اجت بعدها، النرويج ما قدر يرجع للمونديال رغم وجود اسماء مميزه بفترات مختلفه، وبقيت خارج منافسه كاس العالم بنسخاته المتتاليه 2002 2010 2006 2018 2014 وحتى 2022، وظلت عم تواصل محاولاتها حتى قدرت اخيرا تشارك ببطوله 2026. والسبب الرئيسي بها الغياب الطويل كان تراجع النتائج وتبدل الأجيال وصعوبة المنافسة داخل القارة الأوروبية يلي فيها منتخبات قوية جدا، بتخلي التأهل للمونديال مهمة صعبة لأي فريق ما بيكون بأفضل مستوياته. يعني طلع توقعه لعمار صحيح، وشكله محضر الحلقة منيح. يعني قاري شو
1: محضرين. شفت هاد اللاعب اسمه هالاند أو هيك شيء؟
0: برافو عليك.
1: ايه هاد ليش ما عم يلعب هلا؟
0: ما عم يلعب. لا هو اللي مشارك كأس العالم،
1: هو يعني مع منتخبه من النرويج، بس هلا مشارك بكأس العالم. هلا أنا شفته بالمباراة.
2: هاي كمان طلع في تحسن بمعلومات بلا رياضية.
1: هلا أنا عندي خلفية رياضية.
2: طيب لنشوف إذا محضر كل الحلقة.
0: اوكي
2: مين المنتخب الثاني بدون ما تطلع على
0: تشيلي؟
1: ايه
2: اوكي
1: صح،
2: هو محضر حافظ درسه كثير منيح.
1: محضره.
2: هكمل معكم وبنروح هلا لمنتخب تشيلي لكرة القدم. عم نحكي عن واحد من المنتخبات يلي عاشت فترة ذهبية ولفتت انظار العالم، خصوصا مع الجيل القوي اللي كان موجود بين عام 2010 وال 2016. تشيلي شاركت بكأس العالم بال 2014 بالبرازيل وقدمت مستوى قوي، وصلت لدور 16 وكانت قريبة تعمل مفاجأة كبيرة قبل ما تودع البطولة بركلات الترجيح أمام البرازيل. بس بعد الفترة الذهبية صار انعطاف كتير كبير بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018، فالمنتخب تراجع بشكل مفاجئ وما قدر يحجز مكانه وضل خارج البطولة. وبالتصفيات يلي بعدها لمونديال 2022 تكرر السيناريو وغابت تشيلي مرة تانية رغم وجود أسماء قوية كمان كانت من الجيل الذهبي، وللأسف حتى بهي النسخة من كأس العالم ما قدرت تشارك. والسبب كمان كان واضح عند كتير من المتابعين، انتهاء حقبة الجيل الذهبي وبطء عملية التجديد مع صعوبة المنافسة بتصفيات أمريكا الجنوبية القوية جدا. من وقتها تشيلي عم تحاول ترجع لمكان الطبيعي على خريطة كأس العالم، بس الغياب عم يطول أكثر مما كان متوقع. مرة تانية يا عمار زبط توقعات اللي هو تشيلي؟
1: أنا ما كنت متوقعة تشيلي، احذري ليه؟
2: ليه؟
1: ما بعرف إذا شفتوا هذا الترند على السوشيال ميديا، الأشخاص عم يعملوا نشيد وطني لكل منتخب.
0: يا الله شو ضحك.
1: فكان من بينهم منتخب تشيلي، فأنا ما توقعت. شو كانت الأغنية؟
0: يا الله شو ضحكوني.
1: حضرتوا شي للفيديو؟
0: شو هي؟
1: الأغنية عرفت شو هي؟
0: تشيلي شو كانت تشيلي؟
1: تشيلي هالدم عم نعلق شي.
0: يا محمد انا حضرت مالي وفنزويلا
1: كلهم عاملين
2: ايه مالي موتتني ضحك،
0: كثير بيضحكوا يا
1: مالي وانا مالي حاطينها
0: تبع الكاميرون. شو كنت مالي كاميرون كمان نسيتها. كان بدي احكي عن شغله. نحن عم نشوف هون كيف في لاعبين عن جد الحقبه الذهبيه، يمكن اليكسيس سانشيز كان بيناتهم. يعني انت حكيتي شيء كثير صح، انه عم تروح الحقبة الذهبية ما عم يكون في تدريب للاعبين رياضيين جدد شباب. لا وهي يمكن الشيء اللي بتربح فيه الأرجنتين،
2: فرنسا،
0: إسبانيا، فرنسا والمانيا.
2: حاليا أعتقد من أكثر الناس اللي ركزت على الحقبة الجديدة من اللاعبين هن فرنسا بصراحة.
0: إسبانيا عنده لاعبين كمان كتير جداد بس كتير مهاريين.
2: طيب كونه كنا نحن عم نحكي عن فكرة يعني تقريبا كل الفرق تشاركت بسبب تراجع غالبا واحد اللي هو غياب الفترة الذهبية وانقضائها وما كان في تركيز على الحقبة الجديدة. هلا نحن هيدا المونديال حيكون آخر مونديال لرونالدو وميسي.
1: صح.
2: طيب كيف بتتخيلوا الأرجنتين مثلا والبرتغال
1: بدون غيابه؟
0: هلا الأرجنتين يعني أكيد ميسي له دور كتير كبير، ولكن نحن كمان عم نشوف كتير لاعبين كثير عم يثبتوا حالهم مثل مارتينيز مثل دي ماريا عم يعني لاعبين عم يثبتوا حالهم حتى خلال المونديال. فاتوقع انه كمان حيكون في جيل كثير قوي للارجنتين ما بعد
2: يعني. طيب بعد غياب ميسي عن الارجنتين حتضل تشجعه؟
0: ايه
1: انت هذا السؤال الصبح سألنا
0: مين اللي كان يشجع؟
1: كان حدا عم يسألنا انه بكره بصير يروح ميسي ورجونا قديش رح تشجعه وكذا وهي. لا بحس خلص اذا الواحد عن جد عم يشجع فريق من فتره منيحه بغض النظر عن لاعب
2: بصير ولاءه للفريق مو للاشخاص
1: طبعا. بس ما بعرف يعني امبارح ميسي هو اللي فوت 3 جوال فالوضع بخطر
2: صراحه معادله صعبه للامانه. هلا انا بشجع الارجنتين كرمال ميسي فما بعرف كيف رح اتصرف في المونديال الجاي.
1: ما عندك انتماء للارجنتين هدي؟
0: لا هلا رح لك ليش ميسي
2: هو انتمائي مرتبط بوجود ميسي يعني.
1: يعني انت بطلت تشجع برشلونه
0: انت بطلت تشجع ميسي عم تشجع الارجنتين؟
1: لا
0: انت بتشجع ميسي ام بتشجع الارجنتين؟
2: لا بشجع الارجنتين كرمال ميسي يعني.
0: هي نفس
2: الفكره انا احاول اغير ما تنتبهوا. طيب انا ما حاساله لعمار شو المنتخب الثاني لانه اكيد محضره.
0: براءة بدنا نشوف اذا محضره.
1: هو قال لي السويت.
0: برافو براءة برافو عم تركزي منيح.
2: طيب حنكمل مع بعض بنروح هلا على منتخب السويت. لكرة القدم واحد من المنتخبات الأوروبية اللي عندها تاريخ قوي جداً بكأس العالم وقدرت تعمل مفاجآت بأكثر من نسخة. السويد شاركت بكأس العالم بسنة 2018 وقدمت مشوار ممتاز ووصلت للدور ربع النهائي. كانت قريبة تكمل أبعد من هيك بس قبل ما تودع البطولة بنسخة العام 2022 ما قدرت تحجز مكانها بهي البطولة وغابت عن المونديال بعد خسارتها بالتصفيات. هذا الشيء رجعها لفترة من الغياب عن أكبر محفل كروي بالعالم. السبب كان تذبذب المستوى وصعوبة التصفيات الأوروبية مع تغير الأجيال وصعوبة الحفاظ على نفس القوة التنافسية. من وقت السويد عم تحاول ترجع تثبت حضورها من جديد لحتى قدرت ترجع وتكون حاضرة بكأس العالم بنسخته الحالية. وبالنهاية إذا بنجمع كل هالقصص بنكتشف أنه كأس العالم مو بس بطولة بتجمع أفضل المنتخبات بالعالم، كمان هو رحلة من الصعود والصمود القوي والسقوط المفاجئ والغيابات اللي بتطول لسنين واللي بتحاول فيها المنتخبات تعيد تأهيل نفسها من منتخبات كانت بيوم من الأيام ثابتة بالمونديال لمنتخبات دخلت مرحلة تراجع أو انقطاع خلى الجمهور يسأل شو صار معه. وبين جيل بيطلع وجيل بيختفي بيضل المونديال دائما عم يعيد كتابة القصص من جديد وبيخلي كل نسخة فرصة لعودة اسم أو غياب اسم آخر عن الواجهة. وهي كانت حكاية اليوم بخلف الشباك. أكيد نحن بنتمنى كل التوفيق للمنتخبات اللي كنا عم نحكي عنها. كل التوفيق للمنتخب السوري إن شاء الله بالنسخة الجديدة من كأس العالم نشوفه موجود.
0: والله هيك عم بحكيها نحن في عنا 8 منتخبات العربية مشاركة ونحن أكيد حنشعر بالفخر إنه عم يكون في عنا منتخبات عم تنافس المنتخبات الأوروبية وغير الأوروبية. ونتمنى فعلا إنه يصير في شغل أكثر على المنتخب السوري بكافة لاعبينه لحتى يتأهل لكأس العالم ويكون عنا منتخب قدران ينافس كل منتخبات العالم.
1: وإذا لعب مع الأرجنتين رح نشجع المنتخب السوري أكيد ما رح نشجع.
2: أكيد. طيب أنت شو بتشجع الأرجنتين ولا سوريا؟
1: لا أكيد.
0: هلا هي صراحة سوريا. هي كتير صعبة بس أنا بحس إنه سوريا بما إنه كون مشارك جديد والأمان السوريين كله عليها فحميل أكثر لسوريا صراحة.
2: أكيد. أكيد. وأنا بصراحة سوريا كمان. لانه لهداك المونديال بيكون طلع ميسي من الارجنتين.
1: انت عندك سبب
0: حجه حجه رسميه.
2: فهون قال بلاقي المنتخب اللي بدي شجعه البديل عن الارجنتين.
0: شكله اسبانيا
1: بدنا نساله ليه.
2: لا انا بصراحه من بعد الارجنتين بميل لالمانيا.
1: المانيا
0: مين في بالمانيا
1: فريق قوي المانيا صح.
2: انا برايي انه نخلص فقره خلف الشباك لهون والمونديال الجاي بحضر اسماء اللاعبين تبع المانيا.
0: شكرا يا شكرا.
2: بدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد واستنوني بفقره كلام ميديا باخبار كثير مهضومه.
1: ناطرينك اكيد. شكرا لك.
0: وهلا مشاهدينا بنشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا وبعدها بنرجع لنشوف اجواء احتفال مجموعه من نجوم الدراما باطلاق النسخه العربيه من المسلسل التركي حب على ورق. خلوكم معنا.

0: رجعنا لكم مشاهدينا من جديد بدمشق. أقيم حفل مميز بمناسبة إطلاق النسخة العربية من المسلسل التركي أنت أطرق بابي. النسخة العربية تسمى حب على ورق. حضر الحفل نجوم العمل إضافة لمجموعة من الممثلين والمخرجين وصناع الدراما السوريين واللبنانيين.
1: صحيح عمار، والعمل اللي بتدور أحداثه بإطار كوميدي اجتماعي بيضم مجموعة من نجوم الدراما السورية مثل ديما جندي، سعد مينا، رامي الأحمر والنجمة اللبنانية ريت حرب، إلى جانب بطلي العمل هيا مرعشلي وأنس طيارة، وهو من إخراج إندير إيمير.
0: طبعا كاميرا صباح سوريا حضرت الحفل وكان لها مجموعة من اللقاءات والتحديات الطريفة مع أبطال العمل، وأول لقاءاتها كانت مع النجمين هيا مرعشلي وأنس طيارة يلي حكونا أكثر عن شخصياتهم، وكمان لعبنا معهم لعبة صغيرة. خلونا نشوف هالفيديو سوا.

0: يعني من أول ما نزل البرومو العالم مشدودة، هام العشلي بطلة لمسلسل الحب على ورق.
1: القبول من عند رب العالمين، يمكن الجو تبع العمل جذاب شوي لأنه هيك شكله صيفي ومرح وفيه وجوه حلوة، إن شاء الله يحبوا.
0: أكتر صفة بتحبها بأوس؟
2: والله ولا صفة
3: أبداً.
1: أكتر صفة حبيتها بلين إنها بنت عفوية.
0: طيب قديش لين بتشبه هيا من 10؟
1: بتشبهها بشغلات وكتير شغلات ما بتشبهها.
3: قديه بتشبه أنس على الواقع؟
2: ولا شيء.
0: في مشهد جمعك مع أنس طيارة بالبرومو اللي هو الكلبشة، فأنا بدي أعطيك إياها ودي أسألك كم سؤال، وهلأ بدي أعطيك كلبشة بدك تأخذها وتخبرني شو الشخصية اللي بتكلبشها لح تضل معك طول العمر أنت قديه.
4: يعني أنا هلأ حبيبي
2: شخصية بكلبشة بتضل معي طول العمر؟ حس لسه ما أجد والله.
3: لا ما أجد.
2: لا
1: حبيت أغلب الشخصيات اللي كنت عم بعملهم لين مميزة والأقرب لقلبي لحد الآن.
2: أنا بالنسبة لي بحب الشخصيات شوي الفيلن، يعني أكيد بحب الزند شخصية الفيلن، يعني دائما الفيلن أمتع يعني كالممثل. يعني
0: مين بتكلبش شخص بده كي يلتزم بمواعيده بالمسلسل؟
1: ما في، كل الموجودين كانوا ملتزمين بالمواعيد.
2: ما كان عندنا هيك شيء بالأمانة. كل ملتزم لا حرام.
0: بيمتكلب شيء لحتى من كتر ماله مهضوم على الست يوقف مزح؟
1: أنا.
0: أنت
3: كلب شي حالك.
1: إيه.
2: لا بحب هضام الكل يتهضمن ويضل هضامته موجودة معلي.
0: مين بتكلب شيء لحتى يقدم معك برنامج تلفزيون؟
1: أنا.
2: ظريفة كتير، هي شغالين مع بعض قبل مرة وهي حدا متفاني بالشغل. يعني بتحب شغلها وحتى بتخاف على شريكها، هي حدا صراحة أنا حظيت اشتغلت معها.
5: كانوا هذا صوتي؟
6: ما عمار كان هنيك يا جماعة، هو اللي حضر لنا هي التقارير الحلوة.
5: ولكن ألعابنا أكيد مع نجوم العمل ما انتهت هون، بل كان لازم نتأكد من طلاقتهم باللغة التركية، خاصة أنه العمل اللي عم يحتفلوا فيه هو عمل تركي معرب. لكن حديناه نقولوا 10 كلمات باللغة التركية خلال 15 ثانية. خلنا نشوف مع بعض النتائج وراجعين.
0: يقال أنه الممثل السوري أو اللبناني بس يطلع على تركيا لحتى يتصور تركي معرب بصير مدخل للغة التركية.
1: ولا منطلقين ولا شيء، أنا كنت عم بحفظ كمية ورق عندي تصوير باليوم ما ممكن عقلك يتخيله، ما كان عندي وقت حقيقي اختلط بالشارع التركي.
7: لا هي إشاعة، هي ما في شيء يعني.
8: أبداً مو صحيح هذا الحكي أبداً.
0: أوكي طب أنا راح أعطيكي هلأ 15 ثانية بتقولي لي 10 كلمات تركيات.
2: سألوا ما بقى يسأل الشباب اللي معنا والله ولا كلمة.
1: أشكم حبيبي يعني.
7: أيام سنة سنسن.
9: مرحبا أنا سنسن.
1: سيني سيبيورم يعني بحبك.
10: هاي ما بعرفها.
9: جونايدن نسنسن تشكولار ايام
7: بين سني تشوك سيبيورم.
10: شو كانت هديك في واحدة تانية؟
9: صوصة إيفت.
1: فيني قول شوي لبويلة يعني ماشي الحال.
9: تشوك ازلدم.
10: في كتير بس هلأ مالون علقانين براس.
9: كيمو
7: سنة سنسن
9: نردسن ويماك استيورم ازلدم قلتا كتير كتا.
10: أشكم أمرم
9: يمك.
0: برافو،
9: أهم شيء اليمك.
0: عن جد نجحت بالاختبار خلاص أنس.
7: Thank you.
9: تشكر إدرم، هي بتجي أكثر. شكرا كتير كتير كتير كتير.
6: عمار صعبت عليهم السؤال شوي.
5: والله أنا طلع تركيا 7 أشهر المفروض يكونوا هيك يعني متنطقين شوي باللغة التركية، بس صراحة الأمانة معظمهم كانوا
6: إيه لا في
5: وعطوا 10 كلمات صحيحات وحتى كمان طلعوا فوق 10 كلمات.
6: حلو. وأخيرا كان لنا لقاء طبعا أجرى عمار مع الثنائي الجميل الفنانين حلا رجب ويزن السيد يلي خبرونا عن حياتهم. يزن خليل. أوكي خبرونا عن حياتهم بالإضافة لتجربتهم بالمسلسل المعرب يلي كمان جمعهم كزوجين، وكمان عمل معهم تحدي صغير، فخلونا نشوف اللقاء مع بعض.
0: يزن خليل وحلا رجب، أهلا وسهلا فيكم بداية عبر تلفزيون ثانية.
11: ميت أهلا وسهلا.
0: هلا أول شيء الله يخليكم لبعض، ولكن يزن أنت دائما بتشوف عم يكون في كتير حالات عم يكون فيها مشاكل، عم يكون فيها طلب بالوسط الفني بحكم أنه 2 عم يطلعوا وعم يكونوا تحت الضوء، فهذا هو دائما مبرر. كيف الواحد بيحسن يحافظ على العلاقة بعيدة شوي عن الحب؟
11: شوف أنا ما بحب أفصل بهاي القصة الوسط الفني عن المجتمع بشكل عام، يعني حالات الطلاق اللي بتصير بالوسط الفني أو الانفصال اللي بتصير بالوسط الفني هي مانا معزولة عن حالات الانفصال اللي بتصير بالمجتمع، فالأسباب مشتركة.
0: مسلسل ليل التركي المعرب جمعكم كزوجين بالدراما وبالواقع، في اختلافات كان؟
11: طبعا طبعا
12: كله شكل العلاقه كان مختلف بليل.
13: كيف كان
11: طبعا ما هو ظرف نبيل ورنا وشكل حياتهم والبيئه اللي بينتموا لها وطبيعه شخصياتهم هي ما بتشبه ابدا يزن وحلا. في كثير الاحداث اللي بتصير معهم بالمسلسل هي احداث ما صايره معنا بحياتنا، وبالتالي بالنسبه لنا هو في فرق 180 درجه يعني بيننا وبينهم.
12: في بعدين اصلا نبيل ما في ولا شيء مشترك بينه وبين يزن بصراحه يعني ابدا ما
13: عندك في شيء مشترك بينك.
12: ايه انا في شغلات كثير مشتركه مع رنا بس يزن ابدا ما بيشبهه، بس انا بلا بتشبهني الشخصيه بكثير شغلات.
13: حسيتي واحد ما بيشبهه
14: على الواقع؟
12: لا يزن ايه لانه ابدا يعني انا وعم بقرا ما في ولا قاسم مشترك، يزن اكستريم العكس. يعني
0: شاركتوا مسلسلات تركية ويقال أن هيك قالت لي العصفورة، بعرف أنه كل ممثلين السوريين أو اللبنانيين بيطلعوا تركيا لحتى يصوروا مسلسلات تركية معربة بصيروا طلقاء باللغة التركية.
13: شو بيصيروا؟
0: طلقاء طلقين جدا.
12: أنا انطلقت هو لا
0: أنت ما انطلقت؟
13: أصدق طلقاء بالسوق
12: لا
13: بيكونوا باللغة. ايه طبعا أنا أنا أنا من بيت أغلو أصلا يعني اكتشفت هنيك انه انا من بيت اغلو ومن بيت الخليل. يا سيدي اربع كلمات على بعض ما عرفت احفظ.
0: طب دقيقة شوي مثل كلام المسلمين انا رح اعمل لك تحدي صغير 15 ثانية بدي 10 كلمات بالتركي شو ما كان.
13: 10 هي بتعطيك اياهم كلهم، انا بعطيك اوم بير بيش دورت جونايدن ياكشملار بشكتاش فنر بخشة فنر بخشة ايه مو تركية فنر بخشة ترابزون هي 10
12: كبات بنجري
13: أشكم
12: أشكم غنايدن يكشم لار ناصرسن إيم يوك أسقال دينيس
13: عدي عدي عشر أرقام عدي أون بير
12: بير بير أون أوتش بير
13: أول شي بير
12: لحظة بير
13: أول شي أون بير ولا بير
12: أون يعني عشرة
0: غير الزايدة حب حقيقي ولا حب على ورق؟
12: الغيرة الزايدة أنا برأيي لها كتير أسباب بس ما دخلها بالحب. الغيرة الزايدة يا أما قلت ثقة بالشريك يا أما قلت ثقة بالنفس يا أما لها علاقة بأنه حدا مضطرب ما يعني هي مرض. في غيرة لذيذة لها علاقة بمتعة أنه هذا الشريك ملكي وبتمنى يشوفني الأجمل والأحلى، هي بسميها الغيرة اللذيذة أنا اللي كلنا منحسها. لما بتتجاوز حدود الغيرة بقى بده يشوف الواحد شو الأسباب المنطقية اللي عم تخليه يحس هيك.
13: هو بشكل عام هو شغلة سلبية، ما بصير أنت مانك مسؤول عن أنك تتحكم أو أنت ما بيحق لك تتحكم بأي حدا بالعالم أي حدا حتى لو كان ابنك يعني حتى لو كان ابنك أنت مو يعني ما بيحق لك تتحكم فيه لدرجة أنه تصادره 100% ولا لدرجة أنه تعميه، لا مو من حقك، هذا هو شخص مستقل وانت شخص مستقل، انت ممكن تعطيه نصيحة ممكن تقله رأي، اما انت تتحكم فيه هذا اسمه مرض.
0: نهاية هيك اشارات سريعة، حلا ويزن مين الهادي اكتر فيكم؟
13: انا
0: انت هادي اكتر. طيب مين رومانسي اكتر فيكم؟
13: انا بحس انا
14: يزن.
0: طيب مين الفرفوش اكتر؟
13: بس انا فرفوشه ماني مو فرفوش
0: واضح عليك
13: انا فاضح واضح بس زي افرفش
12: انا افرفش انا عندي يعني انا عندي شخصيتين واحده فرفوشه كثير وواحده
13: اللي انت بتعرفيهم في ثمانية انت ما بتعرفيهم ذكريني احكي لك عنهم هلا بس نروح
12: هذول اللي بعرفهم في واحده فرفوشه كثير وواحده فجاه بتصير مع كل راح نط من البنايه.
0: طيب مين اللي بيعصب اول شيء؟ مين بيعصب اكثر؟
13: بدنا نروح
12: ايه لا اقول لك شغله قبل قبل كنت أنا عصب ويزن كان رايق كتير. آخر كم سنة بحياتنا هيك 4-5 سنين صرت أنا بحس إنه أنا أروق ما ولا لا؟
13: بلا بلا صح.
12: صار يزن اللي عصب أكتر. خلص كبر زلمة كبير صرت راعي.
0: شيخ الشباب.
13: لما بيمرق لما بتكون شاب صغير. شوف يا ابني يكون عندك قدرة انك تعمل كنترول. لا ليك هو انا بشوف هاي القصة مرتبطة بالظرف العام.
0: مين اللي وقت المشاكل بتفهم التاني اكتر؟
13: شوف لك شغلة حلا عندها مشكلة حقيقية انه بتحب كل شيء كامل وبالتالي هذا بتعبها طبعا كتير وبيخليها اقدر مني بكتير على انه تحل. انا بالنسبة لي ما في مشكلة بالعالم ما بتحلها حلا ولا مشكلة لأنه عندها طاقة لما بتركز بشغلة تحديدا لما يكون هيك عائق باتجاه اي شيء لما تركز فيها. انا ما عندي طاقه اني ركز فيها اكثر من 8 ثواني. هي ممكن نطلع نفكر بالموضوع 6 شهور وبتحله، عرفت شو قصدي؟ فلا انا بشوف انه حلا هي اللي حلالت كل المشاكل.
0: يعني الكلام مين بيساير اكثر؟
13: بيساير؟ والله نحن بنساير بعض ابدا. لا انا ولا هي بنساير بعض ابدا. بالعكس انا بالنسبه لي اكثر حدا حد واضح بملاحظته ان كان بالشخصي وان كان بالمهني هي حلا.
6: مهضومين كثير.
5: المهضومين
6: علاقتهم عن جد كثير حلوه، دائما باي لقاء بتشوفهم مع بعض بتلاقيها هيك دائما عندهم قصص جديده بيحكوا عنها، وهيك بتحسهم كثير ما شاء الله منسجمين بعلاقه.
5: وانا قالوا اصلا انه يمكن العلاقه هي الخاصه فيهم هي اكيد ما لها مثاليه ولكن مبنيه على الاحترام ومبنيه على الحب. ففعلا وقت شفتهم حتى هن وقت فاتوا على الحفل كان عندهم طاقه مع بعض رهيبه لدرجه انه كل حدا كان يشوفهم عم يقول لهم الله يخليكم لبعض، قديش هن مهضومين قديش هن متفاهمين. ف يعني نأكد أن نوجه لهم التحية يزن خليل وحلا رجب، وإن شاء الله دائما يضلوا بهذا
6: وبهذا الرواء والفرفشة كمان
5: أكيد. هلا مشاهدينا منروح لفاصل ونرجع سوا لمجموعة من الفيديوهات والأخبار الطريفة بفقرة عشنا شفنا لا تروح لبيت.
14: وقد صار للسوريين بلد نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
15: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
16: متى سيكون هناك؟
14: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
17: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
15: أنا معترض على فكرتين.
14: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
18: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يا صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معكم هلا لفقرتنا المنوعة عشنا وشفنا يلي بنحكي فيها عن أغرب الأخبار بهالأسبوع. ومثل ما بيقولوا يا عمار،
1: اللي بيعيش بيشوف. بالطبيعة أحيانا أصغر مخلوق ممكن يوقف بوجه أكبر آلة دفاعا عن الحياة.
0: عشنا وشفنا موقف غريب ومؤثر صار بتركيا. مزارع كان عم يشتغل بأرضه وفجأة انتبه لطير صغير عم يحاول يواجه آلة زراعية كبيرة كانت عم تقرب من مكان عشا.
1: مشهد كان لافت جدا، الطير ما هرب ولا بعد، بالعكس ضل عم يرفرف ويقرب من الآلة وكأنه عم يحاول يبعدها عن عشو بأي طريقة ممكنة. كل موقف كان عن غريزة حماية قوية، والطير عم يدافع عن صغاره رغم فرق الحجم والخطر الكبير يلي حوله.
0: وطبعا الفيديو انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا وناس كتير تفاعلوا معه واعتبروه مثال حي عن قوة الغريزة الحماية والأمومة عند الطيور، وكمان شافوه كمشهد بيذكرنا انه الطبيعة مليانة مواقف بتشبه الإحساس الإنساني، رغم انها بين كائنات مختلفة بس فيها غريزة قوية للبقاء والدفاع عن الحياة. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.

0: يعني هذا الموقف دائما بيذكرنا اكيد انه الحيوانات كمان عندها احساس وعندها يعني هي مشاعر الامومه دائما موجوده عندها. يعني في اشخاص ما بعرف بيفكروا انه عادي يعني حيوان شو رح يصير عليه، مثل اللي بياخذوا صغار القطه هي وصغيره، فانه بالنهايه اكيد هي بتشعر وعندها احساس، وخاصه احساس الامومه كثير بيكون قوي عند الكائنات الحيه بشكل عام.
1: صح، علق شيء انا؟
0: ما بعرف اذا بدك علق.
1: لا خلص يا جماعه، اكيد براءة كلامه صح و100%.
0: شكرا جزيلا.
1: موقف انساني دافي عشنا، وشفنا سيدة مسنة اختارت تعيش حياتها بطريقة مختلفة تماما. عم تربي ببيتها عدد كبير من القطط وعم تعاملهم كأنه أولادها بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
0: والسيدة يا عمار باين عليها أنها منشغلة بكل تفاصيل حياتهم اليومية بشكل مستمر، من أكل وشرب ونظافة ورعاية، لدرجة أنه البيت تقريبا كله مخصص لخدمتهم والاهتمام فيها.
1: والمشهد عكس حالة كبيرة من الحب والحنان تجاه الحيوانات، وكأنها عايشة بعالم خاص فيها مليان مسؤولية ودفى بنفس الوقت تجاه القطط. وسوا منشوف هالفيديو مع بعض.
0: حلوين القطط.
1: بتربي كل هدول عندك بالبيت؟
0: لا.
1: حلوين القطط بس ما بربيهم.
0: حلوين ايه بس انه كتار.
1: تربي واحد؟
0: واحد ايه.
1: شو بتسميه
0: بس؟ بتعرف يعني عندي واحد اسمه اوشن. ولا مشاهدينا بقصة غريبة وملفتة، عشنا وشفنا سيدة أمريكية عمرها 83 سنة حولت اللون الأخضر لأسلوب حياة كامل. إليزابيث المعروفة بامرأة بروكلين الخضراء ما تركت تفصيل ببيتها إلا وخلته باللون الأخضر.
1: من الملابس اللي بتلبسها يوميا لكل أغراض المطبخ وحتى أدق التفاصيل داخل منزلها، وكأنه اللون الأخضر مو مجرد لون عندها بل هو هوية كاملة عايشة فيها بكل تفاصيل حياتها.
0: وبين الأعجاب بطريقة حياتها والدهشة من مدى التزامها بلون واحد بكل تفاصيل حياتها، نسمت الآراء، فخلونا نتابع شيء من حياتها بهذا الفيديو.

0: صراحة الخضار
1: حلو بس
0: كثير بيأثر على نفسية البني آدم.
1: أنا بحسه بيأثر وقت بيكون بالطبيعة مو بالبيت، ما بعرف.
0: وأنا هيك بحس إنه أنت تكوني قاعدة بمكان حديقة عامة أو كثير كبيرة أو مكان فيه خضار، هذا الشيء يمكن بينعكس نفسياً على قديش الإنسان بيكون سعيد.
1: صح.
0: وقديش هيك بيعطيه طاقة. هلا إنه يكون كل البيت لونه أخضر أنا هسه ما جربتها.
1: طب تعال هلا نشوف، إذا أنت خيروك وإجباري عنه، بس خيروك بلون انه يكون
0: خيروك عندك واجباري عنك،
1: اجباري عنك يعني بدك تعمل هي القصه، بس انه تختار اللون بدك اياه، مو انه اجباري اللون الاحمر او الاخضر او او. فشو ممكن تختار لون هيك يكون بيتك كلياته؟
0: انا ما بعرف ليش حاب اخر فتره كثير انه يكون بني وابيض.
1: والله حلو. انت اخترت لونين. يلا معلش
0: كمكس، يعني اكيد اللون مو كله بني واكيد مو كله ابيض،
1: بس كل شيء
0: انت شو تختار؟
1: كل شيء بالبيت لونه
0: الطابع العام تبع البيت يكون ابيض وبني كثير. بحس الامور كثير
1: لون بني كثير هيك.
0: شو الوضع عندك؟
1: بحس لا الازرق صراحة.
0: الازرق؟ اي درجه؟
1: ازرق او ابيض سماوي كثير.
0: كل البيت سماوي؟
1: بيريح النفسيه، مشان احس حالي بالبحر لاني كثير بحب البحر.
0: بموقف طريف وغريب بنفس الوقت عشنا وشفنا طائر قرر يقطع الشارع بطريقه غير متوقعه تماما، وبدل ما يفرد جناحاته ويطير قرر بكل بساطه يقطع الطريق مشي على الارض.
1: المشهد تسجل بلحظة لافتة وهو عم يتحرك بين السيارات بحذر شديد، وكأنه نسي أو تجاهل أنه عنده أجنحة ممكن تساعده أنه يتجنب خطر الطريق.
0: والموقف أثر دهشة كل اللي شافوه، خصوصا مع خطورة عبور الشارع. وخلونا مع بعض نشوف الفيديو سوا.

0: والله حلو
1: كثير حلو
0: كثير حلو
1: كثير بس عن جد انه خلص هو مسلم انه بدي امشي ماشي
0: بدي امرق بدي امرق شو ما صار
1: واكيد كنا رح نحترمه ونوقفله اكيد طبعا
0: اكيد وهي كانت فقرة عشنا وشفنا مشاهدينا هلا بنروح لفاصل بنرجع سوا لنسأل سؤال كثير مهم خاصة مع موسم صدور النتائج المدرسية خلال الصيف والسؤال بيقول كيف بنقرأ نتائج الطفل الدراسية خلوكم معنا
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض نجحوا تميزوا أثبتوا وجودهم رغم الصعاب بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم المهجر قصص وقرارات ترسم المشهد يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا
3: يضيق العالم تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري المؤشر على تلفزيون سوريا
4: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد
5: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا
4: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي
5: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة
4: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت
5: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي
4: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث
5: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
4: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان انت حترجع عايش وحترجع ميت
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح

0: صباح الخير مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد. بلش موسم النتائج الدراسية للصفوف العادية الانتقالية للشهادات اللي بتتوج مراحل دراسية كاملة وبتكون مؤثرة فعلا على مستقبل أطفالنا.
1: وخلال موسم النتائج أكيد اللي بتبدأ مع نهاية شهر 5 تقريبا للصفوف العادية وبتكمل لنهاية شهر 8 للشهادات، منلاقي الناس أو العيال المقسومة، ناس زارتهم الفرحة مع النتائج العالية لأولادهم وناس زارهم الهم والغم مثل ما بيقولوا مع النتائج المتدنية.
0: عدا عن مشكلات تعاملنا كأسرة وعائلة مع أبنائنا لما بتكون نتائج متدنية واللي هو موضوع بيحتاج نقاش ومعالجة طويلة، وكذلك
1: أكيد التأثيرات الاجتماعية عمار إلى دور وبتحول تعثر دراسي من مسألة فردية بتخص طالب لا مسألة اجتماعية بيتم فيها الحكم على الطالب بشكل قاسي كتير وحتى أحيانا النيل من كرامته، وهذا كمان موضوع آخر بيحتاج لنقاش طويل. فبيبقى السؤال الرئيسي كالتالي عمار،
0: هل العلامات المدرسية بالأصل بتعكس قدرات الطفل الحقيقية؟ شو الفرق بين الطفل المتفوق والطفل الموهوب؟ وهذا التفوق نجاح وتدني العلامات هو فشل؟ وكيف لازم نقرأ علامات أبنائنا كأهل؟ ضمن كل هالعناوين رح يكون معنا وموضوعنا لليوم مع الاختصاصية التربوية آية رباطي اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا.
1: يسعد صباحك آية، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: لنها في عنا في عنا لغة لغة تعامل مع النتائج المدرسية.
1: يعني قلت لها شو قلت لي قبل شوي؟
0: الأولى؟ إيه. في شيء اسمه خيزرانة، في شيء اسمه أشاط.
1: هيك بنقرأ العلامات ولا لا في طريقة ثانية؟
0: هاي النتائج أو هاي اللغات شو وضعها؟
2: كتير غلط، يعني كتير إنه نحنا نحد الطفل بقدراته وبذكائه بإبداعه بهالعلامات الدراسية. كتير غلط اليوم، لأن العلامات الدراسية مو هي اللي بتمثل قدرات الطفل الحقيقية. هي بشكل كامل، خلينا نقول هي ممكن تعطي جزء بسيط مثل فهم الطفل للمواد الدراسية، قدرته على حفظ المعلومات واسترجاعها، مهاراته بأداء الامتحانات بالواجبات، ولكن ما بتظهر العلامات إبداع الطفل، ابتكاره، ذكائه العاطفي والاجتماعي، قدرته على حل المشكلات الواقعية. بالإضافة في كتير مواهب فنية ورياضية وبمجالات كتير تانية ما بتظهر العلامات الدراسية، فكتير حرام نظلم الأطفال
1: أكيد.
2: ونحدهم بهذا الشيء.
1: يعني مثل ما ذكرتي آية، دائما الأهل والمجتمع ككل بيربطوا قدرة الطفل بالعلامات اللي بيجيبها بنتائجه الدراسية.
2: للأسف مو الكل، بس هذا الشائع.
1: صح، وهذا الشيء يعني أكيد غلط مثل ما تفضلتي هلأ. فخلينا نركز أكثر على الأمور اللي نحنا نستدل من خلال علامات الدراسية عليها عند الطفل.
2: الشيء اللي نحنا نستدل عليه مثل ما خبرتك، إبداع الطفل، ابتكاره. أنا ما حد الطفل بس عند العلامة المدرسية، لا بالعكس، أنا شوفه شو الشيء اللي عم يميزه، شو الشيء اللي هو عم يرغب إنه يقضي فيه وقت أطول.
1: تمام.
2: مثل أي مجالات تانية قد تكون أكاديمية وقد تكون غير أكاديمية.
1: صح.
0: طيب اليوم، طب أنا حسألك هذا السؤال. طبعاً. اليوم افتراضاً ابنك اجا هو صف سادس خامس رابع اللي هو وجاب العلامات المطلوبه، كيف تتصرفي معه؟
2: الفكره انه انا وصل رساله لطفلي بانه العلامه ما مهمه، نحن عم ندرس لحتى نتعلم، نطور من مهاراتنا، نطور من حالنا، ننمي قدراتنا، مو لحتى نحصل على العلامه التامه.
0: طفل ما عنده هذا الوعي الكافي. افترض انت قلتي له هذا الكلام،
2: اكيد
0: وهو على المدى الطويل
2: هذا الشيء رح يصير.
0: ايه بس هو حس انه العلامات ما لها مهمه، فما عاد درس كرمال يجيب علامات، درس كرمال يتثقف.
2: تماما، وهذا اللي بيهمني انا. انا ما بيهمني طفلي دائما يجيب العلامات التامه. مشكلتنا اليوم في عنا معلومات مغلوطه وصارت للاسف منا وفينا ما نقدرانين نتركها. باحدى الاستشارات التربويه خبرتني الام بانه طفلتها كثير كانت قلقانه وخايفه انه ما تطلع للعلامه الاولى، فهي حتتواصل كانت مع المعلمه لحتى تتحايل عليها، ولو ما كانت حاصله على المرتبه الاولى بدها اياها تحصل على المرتبه الاولى. فأنا بس قلت لها للأم، أنت اليوم قادرة تشتري هي المرتبة والعلامة، ولكن فيما بعد قادرة تشتري لها تحديات كل الحياة، كل التحديات اللي ممكن تتعرض لها؟ خلي الطفل اليوم من هو وصغير يعيش شعور الأحباط ويتعامل معه بشكل صحيح. خلينا نعلمه وندربه، خليه يعيش مشاعر الفشل ومشاعر النجاح لحتى هو يصير
1: يتعلم
2: لبعدين يعيش مجتمعنا بكرة وحياته المستقبلية. الأم والأب ما هنو قدرانين يوفروا له كل شيء هو مثلا بيخليه ما يعيش هذا شعور الأحباط. قلت لها للأم غلط، كتير غلط، أنت لازم تعوديها وتحس ايه وخلص وفي مرتبة تانية شو صار بالدنيا عادي، خلينا نحن نشتغل على نقاط القوة عندها.
1: طيب آية، للأسف كتير من الأهالي ممكن يعتبروا هذا الكلام أنه ما رح ناخده على محمل انه نعيش طفلنا عليه، لانه ممكن الطفل بمرحله من المراحل يدخله من الدراسه يقول يلا ما انا مهمه خليني ركز على شغلات ثانيه. وكمان في قصص يعني مثل انه بدي ادرس التخصص الجامعي الفلاني، فانا المفروض من لما كنت بالمرحله الابتدائيه اكون انا بهذا الشخص المتفوق لحتى اوصل لحلمي. فبالنسبه لهدول الاشخاص كيف ممكن احنا نوعيهم على هي الفكره؟
2: ما الاهل لازم يعني يعيشوا، انا بقول لهم كيف الاهل لازم يتعاملوا مع الطفل المتفوق، بانه هو مو شرط دائما يكون متفوق بكل الامتحانات. كتير حلو ماما انه انت اليوم كتير عملت صح وكتير جبت علامات حلوه، بس ممكن المره الثانيه او الامتحان الثاني ما يحالفك الحظ، ممكن انت تكون بذلت جهد ما يكون حالفك الحظ. فانا اليوم وقت انا كاهل كام وربي بقتنع بهي الفكره وببي عليها طفلي، طفلي ما رح يصير عنده تهاون للدراسه، بالعكس
1: او يخاف منه،
2: رح يصير يركز على نقاط القوه تبعه، ولما يحس هو عنده نقاط ضعف يشتغل عليها اكثر. بتحتاج دعم، هو يطلب مني الدعم لهالنقاط.
0: في كثير أسباب لتدني فكرة العلامات، وهناك قد تكون أكاديمية، قد تكون شيء يتعلق بظرف معين صار معه على مدار السنة، يمكن هو أثر بوقت معين، في كثير أمور. بس السؤال مهم، السؤال بناء على فكرة الدراسة اللي نحن متعودين عليها، الإحاطة بالمنهاج حتى يقدم امتحان يجيب علامات تامة، هل من الطبيعي أنه الطفل دائما يتفوق ويجيب علامات عالية بالمدرسة في حال التزم ودرس صح؟
2: خلينا نتفق انه في كتير اطفال بتجيب نتائج عالية بكتير مواد، ولكن اغلب الاطفال بيبدعوا بمواد معينة
1: أكثر
2: في مواد تانية بيلاقوا فيها صعوبة وبتحتاج دعم وبتحتاج دراسة أكثر. ليش؟ لأنه هي قدرات، لأنه هذا الشيء الطبيعي أنه يكون نحن عنا تفاوت بالقدرات، تفاوت بالمجالات الإبداعية اللي عم يدرس الطفل. فهذا الشيء طبيعي، قد يكون في طفل متفوق بكل المواد، قد يكون، ولكن أغلب الأطفال في تفاوت بيناتهم، في تفاوت بالمواد اللي بيبدعوا فيها والمواد اللي بيلاقوا فيها صعوبة وممكن يجيبوا فيها علامات متدنية بالنسبة للمواد اللي هن أبدعوا فيها.
1: يعني هي حالة طبيعية وصحية
2: تماماً،
1: عادة تكون تماماً موجودة عند الأطفال. طب بالنسبة للمقارنة اللي بتصير عند الأهل، أول ما يستلم الولد الجلاء وبيبلشوا إنه والله فلان جاب أكثر منك،
0: ليش
1: فلان
0: متفوق،
1: وبن خالتك هي إجباري يعني. هاي المقارنة قديش بتزرع عند الطفل انه هو لازم يضل عم يدرس ويتفوق لحتى يخلص منها؟
2: للأسف أياما ما بيصير عنده هذا الحافز،
1: يصير عنده العكس،
2: وبيدبر نفسيا وممكن يصير عنده كره للشخص اللي انت عم تقله اقتدي فيه، او انه شوف فلان كيف صار، شوف فلان، رح يوصل لمرحله انه هو ما عاد يقدر يسمع يذكر اسمه قدامه. فاليوم الوعي من الاهل كتير ضروري، لازم توصل للطفل رساله، ما نربط قيمه الطفل وذكائه وقدراته بنتائجه وعلاماته يلي عم يحصل عليها.
0: طيب بناء على كلامك، بما انه هو صحيح حسب
2: تربويا
0: وتربويا، انا اليوم كيف فيني احدد اذا الطفل هو يعني هو متفوق دراسيا لانه هو عم يدرس كثير ويجيب علامات، او هو عنده موهبه باحدى المجالات؟
2: لما انا بنتبه لطفلي شو اكثر شيء تلقائيا عم يلفت انتباهه وينجذب له، شو الشيء اللي بوقت الفراغ هو كثير بيقوم فيه وبيعمل فيه، شو بسال الانسات تبعه شو اكثر شيء بتحسه طفلي مميز فيه اكثر شيء. حتى اياما الطفل بتلاقيه عم يشعر بشعور الانجاز والمتعه بالمجال اللي هو عنده موهبه فيها، لانه غالبا الاطفال تكمن قدراتهم والمجالات اللي هن المبدعين فيها، بيصير عنده شعور بالإنجاز بعد ما يقوموا بهذا النشاط. فأنا كتير لازم أراقب هالتفاصيل هي حتى أنا أعرف وين موهبة طفلي تماما.
1: طيب آية، كتير في تخوف عند الأمهات مثل ما ذكرتي هلا، أنه نحن نسأل الأنسة بشو مبدع طفلنا ونركز، خلينا نقول على هي القصة، بس في تخوف أنه ممكن يتأثر أو يصير في شيء بالمواد الثانية يخف مثلا علاماته فيها او تفوقه فيها، فهذا الشيء ياثر، مثلا بده يطلع دكتور، بده يطلع مهندس، بتعرفي هي القصص طبعا شو بدك تصير بس تكبر،
2: ف يعني دكتور هذا مهندس صيدلاني
1: هدول اكثر ثلاث اختصاصات بتسمعي الاهالي يعني. شو هي؟
0: يا دكتور يا مهندس يا لا تدرس
1: تهديد عدم دراسه. فكيف فينا نوازن بين الشغل اللي هو

0: لازم أنا أشوف وين ابني نقاط القوة تبعه وين الضعف.
1: حلو.
2: بالله العظيم.
1: يا الله عمك.
2: بالله العظيم. أنت ابنك إذا صار بكالوريا وقدم بكالوريا وخلص. حلو. وهو عنده موهبة جدا بإحدى اللغات مثلا اللغة الإنجليزية. ولكن جاب علامات طب بشري. وقال لك يا ماما أنا بحب اللغة الإنجليزية. أنت اختاري لي للفرع. تختاري له طب بناء على علاماته ولا بتختاري لي في الأدب الإنجليزي؟
0: هلا أنا خليني
1: صعب
0: لا لا أبدا مو صعب. من اليوم نحنا متفقين. أنا اليوم طفلتي لما بتخبرني شو بدها تصير بالمستقبل أو بتقلي ماما إن أنا شو لازم ماما مو شو أنتي لازم أنتي شو بتحبي, شو بتحبي؟ حرفيا كانوا عاملينهم بالذكاء الاصطناعي ويوم الجلاء استلام الجلاء كل طفل شو بده يصير بالمستقبل فأغلبه أطباء هندسة كذا. بنتي الوحيدة اللي رسامة وأنا معها بهذا الشيء وعم نشتغل على هذا الشيء. هي عندها حب لها هذا الشيء. طب انا ليش
1: احرمها منه,
0: أحرمها منه. فاليوم اي حدا بيسالني انه هي كتير شطوره ما شاء الله وعلاماتها عاليه هل انت بتفضلي انه تدخل طب؟ لا. اذا هي حابه فيما بعد اوكي.
2: كثير نماذج
0: تماما
2: كثير نماذج انا بعرفها كثير. الاب او الام فعلا هن نحن في عندنا مجموعه من مجالات مجموعه من اجيال كل مجال له شيء معين بيبدع فيه. كل اللي محتاجين لكل المجالات بالحياة. بس أنا بقول لك يا بدك تفوت طب يا بدك تفوت هندسة يا أما أنت فاشل.
0: للأسف. للأسف. وهذا الشيء حلقة متراكمة. يعني أنا بتذكر بعائلتنا لما أنا دخلت على كلية التربية وخبرتهم لأهلي أنا بستمتع بالعمل مع الأطفال. يعني لما دخلت كلية التربية عن حب وإبداع. فأنا الحمد لله اليوم المكان اللي وصلت فيه والحمد لله الحضانة اللي افتتحناها حضانة مينيتوب بحس حالي إنه اليوم أهلي كتير كانوا داعمين لهذا القرار من لما أنا حطيت أول خطوة بالجامعة. أهلي دعموني دعموا الشيء اللي أنا بحبه. عن جد بحس الحمد لله اليوم أنا ناجحة بالمجال اللي أنا فيه. طب أنا ليش لحتى أحرم طفلتي من هذا الشيء لبعدين؟ خليها هي تدخل الشيء اللي هي بتحبه هي رح تبدع فيه بعدين.
1: حلو. في كمان قرارات بتتاخد يعني بعد مناقشة طويلة إنه أنت مثلا بتحبي الرسم فليش ما تدرسي شغلة جنبه وهي تضل خلص موهبة تنميها. صحيح. هذا الشيء كمان صحيح. قرار صحيح.
0: ولكن هذا الشيء مو من الصغر. يعني أنا هلأ ملاقي طفلتي صف أول مثلا صف ثاني لساتها بالمراحل الابتدائية خليها هلأ لسه الوقت لسه طويل كتير قدامها لتختار وتقرر وتعرف هي من حالة من جوا هي شو بدها.
2: طب كل هالأمور أنت برأيك أنه الأب والأم هن المسؤولين الأساسيين عن هذا الموضوع قطعاً بدون أي وجود يعني مؤثرات خارجية مثلاً؟
0: قولاً واحداً لأنه أنا طفلي لما بيكون مآمن بهي الرسالة أنه أنا عم أدرس لحتى نمي مهاراتي وقدراتي مو لحتى حصل العلامة العالية لما رح يواجهه أي رسالة خاطئة من برا من المجتمع من الخارج هو رح يكون عنده أكثر مقاومة لأي رد أو أي رسالة ممكن يتعرض له.
1: حلو كتير. أتشكر كتير أكيد آية على هاي المعلومات. إن شاء الله يعني عن جد الأهالي يستفيدوا منها ويوصفوها بحياتهم مع أطفالهم لأنه مثل ما ذكرنا كتير في أهالي للأسف بترتب المجالات الدراسية بناء على الأفضل على الأفضل من المجتمع مجتمعيا. يعني ما بعرف هذا التصنيف ليش نوجد أساسا.
0: تمام. يا رب هيك نقدر نغير شوي من هالأفكار المغلوطة.
1: شكرا كتير
2: آية. شكرا على اللي حاطة بهذا الموضوع كتير مهم ونورتينا.
0: الله يخليك.
1: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة كلام ميديا مع هديل. خليكم معنا.
3: وقد صار للسوريين بلد نحن في وسطه ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب لكنه ثار حتى انتصر ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات نفتح نافذة على كل التساؤلات نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا
4: أن يكون في مفاوضة
5: معتقد على فكرتين
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: الحقيقة لا تكمن

يكون دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
2: تجيح لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا هلا لفقرتنا المنوعه كلام ميديا مع هديل. يسعد صباحك يا هديل.
1: صباح الخير هديل.
2: يا صباح الخير من جديد.
1: اهلا وسهلا. مرحبا. شو عنا اليوم كلام ميديا هديل؟
2: هلا شوفوا، كونه يعني هلا نحن بسيزون كاس العالم، فلازم لازم يكون بكلام ميديا للرياضه حصه.
3: المشجع ينط من الملعب يندحك
2: المتحدث. يعني في هيك شيء، في منه هذا الحكي.
1: تفضلي توقعي.
2: بس على فكره اليوم الاخبار عن جد مهضومه.
0: هاتينا نشوف.
2: بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. مو بس اللاعبين عم يلفضوا الأنظار بكأس العالم، حتى أحد رجال الشرطة بأمريكا صار حديث الجماهير بعد ما استعرض مهاراته بالكرة بشكل ملفت. الشرطي كان عم ينظم الحشود، ولكن لما وصلت الكرة لعنده بلش يتلعب فيها باحترافية قدام المشجعين وسط تصفيق وتشجيع كبير. فيديو انتشر بسرعة على السوشيال ميديا وخلى كتير ناس تعتبره نجم المباراة. سوا منشوف هالفيديو.

0: عندك هاي المهارة عمار؟
1: أنا برجع بقول لك أنا هيك عم فكر جيبوا طابة لهون بعمل لكم الحركات وبكرة طلعوني كلام ميديا.
0: طيب خلص بدنا احذر شو بالحديقة برا عنا منصورك وانت عم تعمل هاي الحركات
2: منحطك
0: بكلام ميديا.
1: أنا جاهز
0: تمام خلص وطابعة معكم هيك بجو الرياضة بفقرتنا لليوم بفكرة مبتكرة ومهضومة أطلق صناع المحتوى عبد الله وعلي ششتري شخصية سحرات المونديال تزامنا مع مباريات كأس العالم 2026 خاصة أنه عدد من المباريات يقام بأوقات الفجر بالنسبة للجماهير العربية شخصية مستوحاة من المسحرات الرمضانية ولكن بدل ما يصحي الناس للسحور صار يصحيهم ليحققوا المباريات لمنتخباتهم المفضلة فكرة لاقت تفاعل واسع على مواقع التواصل وحولت مواعيد المباريات لمحتوى كوميدي قريب من أجواء المشجعين وعشقهم لكرة القدم وسوا منشوف هالمسحراتي
3: يلا يا موحد الدايم قوموا عن مبارياتكم قوموا يا ميسي الله يعينك والله التعمري راح يهينك يا ابو راشد يا نايم موحد الدايم قوموا عن مبارياتكم
0: هلا براءة
2: لازم كانت تكون برافو عليك
1: صراحة ايه يعني بما انه الارجنتين عم تلعب الصبح لازم ضلوا يصحونا
0: صحيح هلا براء انا ما حاسألك كيف عم تصحي لتحضر المباريات اكيد ما حتصحي
2: لا والله أكيد حتى يعني أكيد مباراة يعني. الارجنتين
0: برا حتى انا على فكرة مباريات الارجنتين ما حضرتها
2: وشوف الحماس والطاقة عند هديل
0: لانه حضروا شو لانه امبارح المساء انا كنت عم صور لكم تقارير حلوة مشان نعرضها الصبح فبتشوف واحد منا بكرة فانا بصراحة كنت عم طلع لكم تقارير حلوة لكن ما حضرت مباراة الارجنتين
2: يعطيك العافية
1: عن جد الله يعطيك العافية
0: بس الصبح عمار كان عم يقول لي انه ميسي جاب هاتريك فقلت له يعني قام قال لي ثلاثية نظيفة ف
2: عم كنت بتعرفي شو يعني هاتريك
1: شو هالمهارات الكروية شو المعلومات الكروية
0: طب انا قلت لكم بشجعوا كرمال ميسي
1: هديل من كثر ما عم تطلع بخلف الشباك صارت تعرف كل شيء يتعلق ب
0: بالرياضة
1: بالرياضة
0: شيء رأس الحلبة وتسلل
1: شيء رأس أوكي خلاص حاجة
0: طيب هلا كونه البنات أكيد صراحة ما حيقطعوا النوم تبعهم خصوصا في عنا شغل وهوا الصباح فحنحضر المباريات أنت كيف بتصحى كرمال المباريات
1: أنا أحذر شو صار اللي صار كالآتي نمت بكير نمت نمت نمت نمت نمت نمت وفقت ساعة أربعة وقتها
0: طيب نايم بكير طيب خلص شغلك
2: يعني قبل
1: لا انا مخلص شغلي ما انت شفتي خلف الشباك كيف كنت عم احذر
0: صحيح
1: صح او لا
0: شاطر انا حافظ
1: ايه فنمت بكير وفقت وحضرت صراحه وكنت جدا مستمتع اكيد يعني مع تمنياتنا للمنتخب الجزائري بالتوفيق ولكن يعني الارجنتين كانت تستحق هذا الفوز اللعبه القادمه يوم الاثنين نحكي الموضوع هي حتكون الساعه 8 المساء
0: هي هاي نحضرها
2: رح نحضرها
0: أكيد نتمنى
1: كل التوفيق للمنتخبات العربية
0: أكيد أكيد بصراحة من الأفكار اللي كتير مهضومة فكرة مسحرات المونديال
1: يعني جد هي
0: قوموا على مبارياتكم
1: قوموا
0: هتابع معكم أخباري بموقف طريف انتشر على مواقع التواصل قررت أم تختبر مهارات ابنها بالكاراتيه بعد انتهاء تدريبه فاتفقت مع أحد الأشخاص ليمثل دور سارق ويسرق شنطيتها ولكن المفاجأة كانت أنه الطفل وبدل ما يركض وراء الحرامي أو يحاول وقفه وقف بمكانه وبلش يستعرض حركاته ومهاراته القتالية بكل ثقة وكأنه داخل بطولة استعراضية مشهد أثار ضحك المتابعين وحصد تفاعل كتير كبير بسبب عفوية الطفل والطريقة غير المتوقعة يلي قرر فيها يثبت مهاراته لهيك سوا منشوف هالفيديو

0: يعني بتخيل عمار محل الولد
1: عم يعمل هيك وهيك بيكون صار بالنمسا.
2: ذكرني بهي الفيديوهات تبع لما الحرام يفوت على بيتك وانت مثلا مذيع فتسك المايك.
0: لا وبصراحه هيدا الام ذكرتني بماما. هلا مثلا انا وصغيره كنت اعزف على بيانو قانون كلارينيت فانو بكل جلسه عائليه لازم تختبر قدراتي الموسيقيه وتجي امي اعزفي قدامنا. فذكرتني طبعا
1: من جد؟
0: طبعا
2: نعملها فقره موسيقى
1: لهدي. فقره الموسيقى هدي لشرحيني كيف بلشتي.
0: حزيشو انا بعزف وانتم بتغنوا وراي
1: جاهزين
0: خلص نعمل هيك فرقه صغيره صباح سوريا بصير سيجمنت مع كلامي.
1: زمناته ايمن رضا اعطانا درجه 10.
2: انت ابصر شو رح تعطينا؟
0: لا هو ابصر انت شو حتعطوني يعني.
2: لا معناها مو احترافيه.
0: بس اكيد بدنا نوجه تحيه للفنان ايمن رضا كان ضيفنا بحلقات العيد وبدنا نقول له للفنان انه ان شاء الله يعني نعمل فقره هيك فنيه نحن فشيء انه نطلع من المرتبه العاشره للتاسعه.
1: منغنيله مندل يا كريم الغربي كمان.
0: طيب حزر شو حتدرب عليها على القانون وغنوها وراي.
1: اوكي
0: طيب ماشي. هتابع معكم اخباري بموقف مؤثر وطريف بنفس الوقت. عريس باندونيسيا ما قدر يتمالك حاله اول ما شاف عروسته بقاعه الزفاف، وبمجرد ما دخلت العروس بان عليه التاثر الشديد وفجاه فقد توازنه وغاب عن الوعي قدام الحضور. مشهد انتشر بسرعه على السوشيال ميديا والكل حكى انه من كتر الفرحه والمشاعر القويه ما عاد استحمل اللحظه. لهيك سوا بنشوف هاللحظه المؤثره.

0: يعني مثل العادة على هيك فيديوهات لازم التعليق السوري يكون طالع وظاهر يعني. فمن أحد التعليقات اللي استوقفتني على الفيديو: إذا ما غمي خلال العرس لا تتزوجي.
1: أوه صار في قواعد جديدة هلا.
0: إيه من بعد تبع إذا ما تطلع فيكي، تطلع هيك فيكي إذا ما جاب لك كذا إذا ما غمي. صح. طيب
2: برادك يغمى؟
1: ده.
2: لا درجة. ولا الدرجة.
0: طيب مشان نكمل العرس شو يغمى تلتاش في المخلوق. طيب عمار هيك أول ما تشوف عروستك داخلة على القاعة
2: رح يغمى عليه.
0: طب اسمع انت دافع اللي فوقك وتحتك، الدافع اللي فوقك واللي تحتك اجار صاله واطلال للعروس.
1: والله بجوز هذا يكون هيك صاير معه.
2: برافو برا
0: ما هو حزر. شو انا شفت في شيء على راسه تاج، ما بعرف اذا هذا ذهب حقيقي ولا لا، بس انه ممكن يغمى بسببه.
2: تستحقي براءة قوي. برافو براءة.
1: ايه عقد ما عن جد دافع، او مثلا اخذها بعد هيك كثير صعوبات.
0: ايه فممكن يكون عاطفي. او عاطفي. طيب انت ممكن عن جد ممكن تكون ردة فعلك وقت تشوف عروسك لهالدرجة؟
2: بس ما يغمى علي.
1: بدمع بدمع.
2: ممكن حسب الموقف حسب الهي يعني. هي بتجي بساعة الساعة
0: صح. انه ما فيك الواحد يتحكم بمشاعره هيك لحظات.
2: ما
0: فيني
2: ابدا يعني.
1: انا بحسها هي بتصير اكثر شيء مع العرسان عن جد بيكونوا معانين يعني.
0: طبعا اكيد اكيد اكيد. هيك بدي اتمنى هيك ايام حلوة لكم ونفرح فيكم ان شاء الله.
2: وانت كمان يا هديل.
0: طيب شوفوا انا بعرف انه هلا بالخبر الجاي رح افصلكم عن جو العرس والمشاعر الحلوة والارتباط العاطفة اللي بيصير بين اي اثنين، حننتقل لشيء ثاني لفك هذا الارتباط.
1: هاتي نشوف
0: في حدا هيك لقالنا طريقة ظريفة للطلاق كمان. تعالوا مع بعض نتعرف عليها. صانع المحتوى خليل خليل نشر فيديو حكى فيه عن فكرة غريبة بعنوان طريقة بتخلي الصبايا يتطلقوا بأقل من ثانية بأسلوب مثير للفضول، لفت انتباه المتابعين. هلا أنا ما رح أقولكم شو الطريقة، خلونا نشوف هالفيديو لتنصدموا مثلي بهالطريقة يلي على ما يبدو فعالة والله.
1: يعني فزتني رأيي فما عليكم.
2: يا لطيف.
0: انا بصراحه من افضل من هيك امتع الفيديوهات اللي شفتها خلال موسم كاس العالم كلياته.
2: فكره كل مره وصلت في حدث كروي نفس الريل بتنتشر
0: تطلع هيدا الافيهات. صح
1: في تنبيهات.
2: حتى لدرجه انه انا يزن وحلا كمان ضمن اللقاء سالتهم انا انه في ريل نفس اللي شرحته اما قال لي يزن اوف يزن الشاشه بتنقوم بتنكسر.
1: لا انا بشوف فيديوهات طبعا انه تحذير قبل ما يبلش المونديال شو لازم تعملي مع زوجك خاص تركي.
0: صحيح. حتى باول فقره كلام ميديا خلال المونديال وقتها عرضنا خبر شويه تعليمات للسيدات يستفيدوا منها، ان شاء الله يكونوا السيدات استفادوا منها وما حدا سال بنص المباراه
1: يعني تسلل.
2: مره شفت ريل نفس الترتيب انه كان عم يحضر الزوج، بتجي الزوجه بتفيك معه بوشار، فهي كانت وراء مسكره الشاشه حمل بوشار وزته وهجم عليها. خلاص عرف انه هي وهجم.
0: طب سؤال انتو بلاقيكم وتحديدا عمار كونه انت شاب والاكثر متابعه للمباراه وحتى اهتماما فيها، بتلاقوا انه رده الفعل هي مستاهله؟ هلا شوفوا انا شخصيا بحب الرياضه بحب المباريات، ولكن ما بعتبر انه
2: رح شبه
0: هي
2: لك.
0: رده الفعل لازم تكون
2: لك هيك. رح شبه لك اياها. افترضوا انتو
1: ايوه
2: مفرش هيك طلع معي ببالي هذا الموقف. افترضوا انتو لابسين فستان العرس بعرسكم وامركم كلها سليمه ونازلين بالدرج نازلين بشي قصه واجا واحد فركشكم وضحكلتوا.
0: هيدا نفس الاحساس.
2: نفس
0: يعني
2: الاحساس. نفس
1: يا الهي.
2: خصوصا بالجزاء او هيك
1: لهالدرجه.
2: ايه انت شو بتعمل
1: هلا؟ ايه بالجزاء لك عم اقول لك هي استفزتني عن جد انه طفت وهو بده يسجل.
0: طب براءة ممكن لو كنت متزوجه خلال فترتك المباريات تطفي الشاشه على زوجك؟
1: بدي اخذ واحد ما بيحضر مباراه.
2: اختصرت الموضوع كله.
1: بس لا عن جد والله مستفز. حتى مستحيل
0: انا هي بصراحه شويه مستفز الموضوع لانه اكيد كل حدا فينا له اهتماماته الشخصيه. فمثل ما هو مثل ما هي عندها اهتماماتها بمجال معين او مسلسل او شيء، هو عنده اهتمام بهالمباراه اللي هي ساعتين فخريه
1: عن جد.
0: يحضر وخلاص.
1: بالعكس خليه هيك
0: يقعد لنا شويه. انا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا. بدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد هيك ويومكم حلو مثلكم ان شاء الله.
2: شكرا يا هديل. اهلا وسهلا. وهي كانت أخبارنا اليوم بفقرة كلام ميديا. مشاهدينا فاصل ونرجع سوا لنتعرف كيف منحضر سلطة صحية جدا لمواجهة أعراض الإمساك المزمن لتروحوا لبيتها.
3: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال
5: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
9: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
10: متى سيكون هناك؟
8: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
11: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
9: أنا معترض على فكرتين.
8: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
12: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
13: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
14: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
13: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
14: قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
13: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
14: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
13: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
14: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
13: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد لكل مين عم يتابعنا. الامساك من الاضطرابات الهضميه الشائعه يلي ممكن تاثر على فئات عمريه كبيره وواسعه. احيانا بتكون الحاله بسيطه ومؤقته، واوقات بتطول وبتاثر على راحه الشخص وحالته الصحيه.
1: صحيح يا عمار، والسؤال شو علاقه اكلنا اليومي بهي الحاله يا ترى؟ وكيف بنعرف اذا الامساك ضمن الحد الطبيعي او بيحتاج لمراجعه طبيه؟ عن هالموضوع رح يكون حديثنا لليوم مع اختصاصيه التغذيه العلاجيه هلا دمشقي، وما رح نحضر لكم اكيد خلطه بسيطه وسهله حتى نخفف من اثار الحاله. يسعد صباحك يا هلا.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير هلا، شو الاخبار يا اهلا وسهلا.
2: اهلا فيك.
0: طيب خلينا هيك نصنف، انت بتصنف الحاله انه هي امساك مزمن أو هي فعلا اضطرابات هضمية؟
2: هلا الإمساك المزمن بيكون عم يعاني منه الشخص لفترات طويلة، أكثر من 3 لـ4 أسابيع، ممكن فترات الطول. عادة بيكون في عنا يا أما مشاكل صحية بتأثر على حركة الجهاز الهضمي، مثل مشاكل بالغدة الدرقية، مشاكل سكري، أدوية معينة عم تأثر على حركة الأمعاء، أو مشكلة حاليا عم تصير آنية، يعني بتصير بفترة بسبب يا أما أكلة معينة نحن أخذناها، أكلات دسمة، فاست فود، أوقات أكلات صحية بس عالية بالألياف. نحن ما لنا أشخاص متعودين مثلا ناكل ألياف بكميات كبيرة، أكلنا كميات كبيرة عالية من الألياف مثل الخضار مثل البقوليات، حتعمل عنا إمساك مؤقت، خاصة إذا كنا ما عم نشرب مي منيح
1: كمان،
2: وعلى طول التجفاف أو قلة السوائل حتى مع تناول ألياف عالية رح يؤدي للإمساك.
1: تمام. طب في عوامل بتنبهنا أنه هذا الإمساك كتير خطير لازم نحن نشوف مراجعة طبية؟
2: أكيد، مثل ألم حاد بالبطن، ممكن يكون في عنا خروج دم مع التبرز، أوقات نفخة أو حتى هي النفخة ما بيكون عنا قدرة على
1: تحملها،
2: على تحملها، وما في غازات عم تكون، يعني هو بس مجرد نفخة
1: انتفاخ.
2: هلأ لما تدوم عنا الأعراض أكثر من 3 أيام بدون خروج، أو عم يكون عنا الخروج هو مجرد 3 أيام بالأسبوع، هون بهي الحالة نحن بقى منكون تحت مسمى الإمساك.
1: تمام.
2: وفي عنا صعوبة، يعني الواحد الشخص عم يعاني لحتى يصير عنده الخروج، فهون نحن صرنا تحت مسمى الإمساك وبحالة بحاجة لحتى نكون في عنا متابعة طبية.
1: بهي الحالة يعني نحن لازم نستشير طبيب.
0: طيب شو علاقة توزيع الوجبات بشكل يومي على مفهوم الإمساك؟
2: هلأ الأكل بحرك الجهاز الهضمي، لما نحن ما يكون عنا وجبات متكررة خلال النهار هالجهاز الهضمي تعود على الخمول.
1: تمام.
2: فأنت هالوجبة الوحدة اللي عم تدخل له إياها هو أصلاً تعود على الخمول، فما رح تكون الحركة تبعه كتير يعني بأحسن حالة، مثل لما يكون في عنا تكرار للوجبات خلال النهار. هي أول نقطة. تاني نقطة، الأشخاص اللي بتتناول وجبة واحدة عادة بتاكل وجبة كبيرة فرد مرة وبسرعة ودسمة، فهي الوجبة يعني هي اللي حتعمل نفخة وحتعمل إمساك وحتعمل عصر هضم، وما رح يكون أصلاً في هضم جيد لإله، فبالتالي رح تعمل مشاكل بالهضم، مشاكل بالنفخة، وممكن تعمل إمساك.
1: تمام.
2: بس هي كعادة على المدى الطويل ممكن تأدي لإمساك.
1: طب هلا شو العناصر الغذائية اللي ممكن تسبب، يعني كترتها تسبب حالة الإمساك؟
2: هلا من أهم الأكلات أو العناصر الغذائية اللي كترتها ممكن تسبب الإمساك، اولا الشغلات اللي الاكلات اللي ما فيها الياف، يعني الخبز الابيض، الرز الابيض، المعكرونه، المعجنات، الاكلات اللي ما فيها الياف.
1: تمام.
2: ثانيا اللحوم المصنعه والاكلات الجاهزه، كل شيء اكلات مقليه، لحوم مصنعه، الشيبسات كمان ممكن تاثر على الامساك. ثالثا بالمرتبه الثالثه عندنا كثره الالياف مع قله المي، يعني حتى العناصر الغذائيه الصحيه اذا كنا عم ناخذ سلطات والياف عاليه بس ما في عندنا سوائل جيده بنظامنا اليومي حتعملنا إمساك. كمان بيأثر علينا يعني في بعض العوامل أو بعض الأكلات، مثلا مثل الموز، الأخضر كمان ممكن يعملنا إمساك.
0: طيب. دائما الحل السحري مع هلا دمشقي، شو حضرتي لنا؟
2: هلا حاحكي لكم على هي المكونات وبعدين حنعمل منه عصير أي حلو. شخص بيعاني من الإمساك فيه يشربه، يعني عير ساعتين ثلاثة وبكون إن شاء الله
0: أموره
2: سليمة. أول شيء حبلش بالكيوي. الكيوي هو من أكثر الفواكه اللي هي يعني بتساعد على الإمساك، فيها ألياف عالية، فيها إنزيمات بتحرك الأمعاء.
1: حلو.
2: تمام. مع الكيوي رح نحط مع التفاح. التفاح اللي فيه ألياف سائلة قابلة للذوبان مثل البكتين، اللي هو كمان بيساعد على حركة أمعاء كتير منيحة. زائد البذور الشيا. هلأ نحن بذور الشيا نقعناها هلأ يعني من 10 دقائق نقعناها بالمي كرمال تفتح، بس تفتح بتمطر تص المي وبتصير مثل مادة هلامية.
1: حلو.
2: قادرة انه هي تزيد من السوائل. زائد عصير الليمون اللي هو حيساعدنا كسوائل. تمام. هلا رح نخلطهم كلهم سوا.
1: عمر اجى دورك هلا بالمساعده.
0: جدوري انه اسالني شو طباخ بيت.
1: اه لا من تحت. يعني هلا نحن حنخلط هي المكونات كلها مع بعضها.
2: المكونات مع بعضها.
1: لحتى يطلع عنا العصير.
2: العصير.
1: حنبلش اول شيء بالتفاح.
2: حنحط شوي من التفاح.
1: اوكي هي معلقه. هلا.
2: طبعا على طول عم اترك الفواكه مع قشره كرمال كميه الالياف الاكبر موجوده بالقشر. حتى الكيوي في كثير عالم بتستغرب.
0: هذا الشيء ما بياثر نهائيا على شيء.
2: لا لا بالعكس الفوائد والالياف اللي موجوده بالكيوي هي موجوده بالقشر تبعها.
1: حلو
2: تمام. رح نحط عصير ليمونتين، ليمونتين معصورين.
1: تمام
2: تمام. ورح نحط معلقتين
1: بذور الشيا.
2: معلقتين بذور الشيا منقوعين بالماء.
1: 10 دقائق. تمام
0: اوكي.
1: يعني هذا كمان هذا العصير ممكن يكون مفيد لشغلات تانية صح؟
0: طيب ايش لازم حطيتي من هدول ايش
2: البذور الشيا لازم تنقع من قبل بوقت لحتى تفتح.
0: دقيقة شوي
1: بدنا نظبط الخلاط.
0: بس
1: هلا
0: بهي الطريقة هيك. دقيقة
1: نضغطه صح؟
2: ثانية القفل تبعه من هون
0: لازم من هون القفل بتصور.
1: تمام هلا جاهزين نخلط ولا لسه؟
2: يلا جاهزين.
0: دقيقة شوي بيرجع وصل الكهرباء. بس
1: يعني بمكونات بسيطة بنقدر نحصل على هذا المشروب. هنشغل هلا.
0: دقيقة يلا نسكرها تشتغل.
1: يلا يلا.

0: هيك مع خلطة قوية لحتى
1: سليمة.
0: كل المكونات تمتزج مع بعضها.
1: تمتزج مع بعضها.
0: هاي الكاسة جاهزة. تفضلي هلا.
1: وهيك بيكون صار عنا عصير يساعدنا على الإمساك، منعش جدا.
0: هي أنا عم بقول لك يعني فينا نشربه حتى
1: بصحي ومنعش جدا.
2: اللي بشوفه فكره كيوي،
1: عصير كيوي مع ليمون، يعني احنا فينا نشربه خلال النهار.
0: ليش لي انت
2: شايف ليش انا بدو دائما
0: بنجرب على عمار يا جماعه. خلص يلا شباب دوقنا.
2: طيب هذا شو كان فيه؟ تفاح و
1: تفاح كيوي ليمون، حتى المكونات تبعه طيبه يعني، وبذور شيا
0: ومفيده بنفس الوقت.
1: مفيده وبتساعد جدا على حركه امعاء.
0: هلا هلا انت قلتي لنا بين ساعتين ثلاثه بيكون طيب. المريض وضعه
2: طيب طيب والله
1: 100%
2: عن جد طيب.
0: شو تمام؟
2: ايه طيب بس كثير حامض.
1: فينا نحليه بشوية عسل. الأشخاص اللي ما بتحب الحامض ممكن تكون ضايفة شوية معلقة عسل طيب. للتحلية يعني.
2: حتى بذور الشيا ما كتير مؤثرة، أنا هو مو بذور الشيا تعطي مرارة.
1: منقوعة من قبل بوقت، فهي بتفتح وبتساعدنا على حركة أمعاء أفضل.
0: يعني أكيد أنت هلا بتنصحي أي شخص بيعاني من الإمساك بأنه يحضر هذا العصير لحتى هو يستفيد منه.
1: لا إذا عم يعاني من الإمساك هي الوصفة بتساعده، يعني بتساعده خلال الفترة الآنية، بتساعده أنه هو يضيفها كنمط على
0: كمان
1: يعني المشروب مثلا بشكل منتظم على نظامنا الغذائي. بس كمان بدنا نضيف شغلة أنه نحن يكون في عنا مي كافي، لأنه حتى الأشخاص اللي أكلها صحي عندها ألياف عالية بأكلها، إذا ما كانت عم تشرب مي منيح كان عندها منبهات عالية، كافيين، شاي، قهوة، هذا الشيء رح يأثر على حركة الأمعاء وممكن يعمل لهم إمساك.
0: حلو كتير.
2: حلو كتير هذا الكلام. والله صراحة حبيت.
0: يعني دائما عجد هلا هيك عم تعطينا
1: مشروب صيفي منعش، يعني مو بس كوصفة صحية. لا يعني
2: جد.
0: شو بتجربه أنت يا عمار؟
2: في حال أضيف، والله جربت هلا برجع بجرب مرة تانية. في حال أضيف له مثلا مكونات إضافية للتحلية أو لغير التحلية ما بيأثر على جودة
1: على جودة، يعني على استهدافنا للإمساك ما بيأثر، على جودة المشروب بحد ذاته كمان ما بيأثر، بس أكيد مو نضيف سكر عفواً وشغلات
2: عسل
1: تصير غير صحية. تمام. ممكن معلقة عسل
2: فواكه مثلاً، ممكن نضيف فواكه أو لا،
1: ممكن يضاف فواكه ما عندنا فيها أي مشكلة. ممكن الفريز كطعمه هو حلو، زائد أنه هو يعني كمكونات لابق مع هذا المشروب بيساعد، بس نحن كاستهدافنا بموضوع الإمساك هدول أكثر مكونين فعالين، زائد بذور الشيا. يعني أي إضافات تانية بتكون حسب الرغبة، وزائد الإضافات مثل ما نوهنا براءة حسب نمط الأكل، يعني بده يكون في عنا عادات يومية، بده يكون في عنا حركة مشي، زيادة مشي وشرب مي. المشي كمان بيساعدنا على حركة أمعاء أفضل أكيد. على خروج أفضل، فكلهم هدول عادات يومية بدنا نضيفها نحن على نمط حياتنا لنكون بصحة أفضل.
0: أكيد. نتشكرك كتير هلا على هي الوصفة الجميلة، وإن شاء الله هيك كل المشاهدين يكونوا استفادوا منها. شكراً لك، نورتينا
2: صراحة.
0: صراحة
2: وصفة صحية جدا جدا جدا لكل حدا عنده شيء يتعلق بالإمساك. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم. أكيد حلقة بكرة من صباح سوريا الساعة 10 الصبح بنفس الموعد.
0: أكيد بنتمنى لكم بقية نهار سعيد. باي باي.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

إليس ووكر شاعرة وروائية أمريكية، ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعاً ووالدتها تخدم في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكراً وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968. أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم. رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض. اتهمت بمعاداة السامية، ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982، لن تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976، ومعبد تابعتي. في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. باستمرار لانتهاكاتها، قوات الاحتلال تشن حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة، من بينها منزل صحفي في مديرية إعلام المحافظة. بعد بلاغ من الأهالي، الهيئة الوطنية للمفقودين تجري تقييماً ميدانياً عن موقع يشتبه باحتوائه على رفات بشرية في حي كرم الزيتون بحمص، وتدعو إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها. على رأسها وزارة الداخلية والدفاع، سويسرا تشطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، وتجري تحديثاً لبيانات 18 شخصاً ما زالوا مدرجين على القائمة. بمساحة 850 ألف متر مربع، محافظة حلب تضع حجر الأساس لمشروع المحلق الغربي الاستثماري، وتشير إلى أن التنفيذ سيتم على مرحلتين.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف مراسلنا أن الحملة شملت منزل صحفي في مديرية إعلام القنيطرة، حيث أجرت قوات الاحتلال تحقيقا معه في منزله. تأتي هذه التحركات في إطار الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال في الجنوب السوري في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. هذا والتقى تلفزيون سوريا بالصحفي سند الهنداوي الذي دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في ريف القنيطرة وحققت معه.
1: تقريبا حوالي الساعة 1:01:30 تفاجأت بدق الباب على بيتي. لما سألت مين قالوا لي جيش الدفاع الإسرائيلي افتح. فطلعت فتحت الباب قالوا لي جيب هويتك، وجبت هويتي. فلما وقفنا قدام البيت، طبعا ما فاتوا على البيت جوا، سألوني عن طبيعة عملي، سألوني كم عن أفراد عيلتي، سألوني عن أهلي، عن الوضع البلدة بشكل عام، عن المختار، عن هاي التفاصيل. بصراحة يعني الموضوع اللي أرهقنا واللي أتعبنا هو طريقة دخولهم أو طرقهم للباب. يعني فيها رعب للأطفال، فيها رعب لأهل البيت. سألوني عن طبيعة عملي.
2: كم شخص كان تقريبا؟
1: تقريبا حوالي أربع إلى خمس سيارات اللي كانوا قدام البيت، وعناصر اللي أنا كانوا قدامي حوالي 10 عناصر. طبعا انه كانوا محاوطين البيت والحاره بشكل كامل.
2: اخر شيء شو طلبوا منك؟
1: اخر شيء طلبوا مني انه موضوع الدوريات خط احمر، انه ممنوع حدا يصور دوريات.
0: حول هذا الموضوع ينضم الينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشره من القنيطره. مرحبا بك معنا محمد، لتضعنا في تفاصيل اوفى فيما يتعلق بحمله المداهمه التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي. هل انتهت الحمله؟
3: نعم، يعني هذه المداهمه او هذه الحمله كانت يعني بعد منتصف الليل، استمرت لحوالي 3 ساعات داخل بلده صيدا في ريف القنيطره الجنوبي. بعد ذلك سحبت القوى العسكريه، لكن يعني الحملات والمداهمات لا تنتهي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. يوميا هناك عمليات توغل باتجاه القرى والبلدات، مداهمة بعض المنازل، تفتيش المنازل، اقتراب الشبان وبشكل مؤقت والإفراج عنهم. هذا الأمر يعني ما يزال يتكرر منذ سقوط النظام بعد حتى هذا اليوم، حتى بات يعني الأهالي يعني في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. أيضا يعني محافظة القنيطرة تعاني من شلل بصراحة بسبب التوغلات الإسرائيلية، بسبب يعني الأخبار التي تصدر على يعني على شبكات الأخبار، على التلفزيونات، على أن موقع محافظة القنيطرة والتوغلات يعني أدى إلى شلل هذه المنطقة بشكل تام، شلل اقتصاديا وتجاريا، حتى يعني خدميا، حتى يعني دعم المنطقة بسبب المنظمات. أصبحت يعني بدأت المنظمات لا تتوجه إلى هذه المناطق بسبب التوغلات الإسرائيلية. فهذا الأمر يعني يقلق راحة المدنيين والأهالي هنا. أتكلم عن هذا الشاب الصحفي أيضا الذي تم يعني التحقيق معه أثناء مداهمة لأكثر من 10 منازل أو ما يقارب 10 منازل داخل البلدة، بيقاموا بتفتيشها. وصلوا إلى منزل الصحفي سند الهنداوي وقاموا بطرق الباب عليه بقوة وسحب السلاح على يعني عليه وتوجيه وتطبيق المنزل بشكل عام، والتحقيق معه والسؤال عن لمن تعمل، لصالح من تعمل، هل تقوم بإرسال فيديوهات إلى ميليشيا حزب الله وإيران وغيرها. طبعا هذه الأسئلة كلها طرحت عليه وقاموا بتصويره وتصويرها بطاقاته الشخصية وبطاقاته الصحفية. ويعني آخر في الأخير يعني تم تهديده بعدم تصوير الدوريات الإسرائيلية عندما تدخل هذه القرية بشكل عام. فيعني التضييق ديما هو للصحفيين بداية يعني، وللمدنيين وللمزارعين ومربي المواشي. فهذا الأمر بات يقلق راحة جميع يعني الأطياف، يعني المجتمع الذي يعيش فيه محافظة القنيطرة نتيجة التوغلات الإسرائيلية.
0: طيب كيف يبدو الوضع الآن بعد هذه الحملة في بلدة صيدا محمد؟
3: الآن يعني الوضع هدوء نسبي، عادت العالم إلى يعني الناس إلى والأهالي إلى حركتها الطبيعية، بدأوا يعني انطلقوا إلى أماكن عملهم، إلى مراعيهم، إلى أراضيهم الزراعية، إلى وظائفهم. لكن يعني مستمرة لا تتوقف، يعني ربما بعد ساعة تدخل قوات إسرائيلية وتقوم حاجز وتقوم بتفتيش منازل، تعرق الحركة المدنيين. يعني لا يعرف متى دخول هذه الدوريات، متى خروج هذه الدوريات، في أي وقت لا أحد يعلم، يعني يدخلون في أي وقت يريدون، يخرجون في أي وقت. فهذا الأمر يعني هو مقلق للأهالي والمدنيين هناك في هذه المناطق.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. أفادت مديرية إعلام ريف دمشق بإصابة رئيس قسم القصر العدلي في بلدة ببيلة صلاح أحمد الصالح بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في حي دف الشوك بمدينة دمشق. وفق صور الاستهداف تبدو المركبة أو على المركبة المستهدفة تبدو أثار دمار كبير من دون معلومات عن الحالة الصحية لرئيس قسم القصر العدلي أو حتى تفاصيل عن منفذ الهجوم. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز هلال الأحمد القبض على أحد المتورطين بجرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة خلال محاولته الفرار خارج البلاد. أوضح الأحمد أن الموقوف أسامة محمود حمودة والمعروف بأبو علاء جوية ألقي القبض عليه بعد محاولات فاشلة للفرار بالتنسيق مع شبكات إجرامية، مشيرا إلى تورطه في رفع التقارير الأمنية وتزويد مخابرات النظام المخلوع بمعلومات كيدية وترأسه مجموعات اعتقال نفذت حملات تعسفية بحق شباب في المنطقة. قال قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان باكير لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن قبضت على خلية مؤلفة من شخصين متورطين في تقديم إحداثيات عسكرية تسببت بقتل وجرح أكثر من 100 عنصر من فصائل الثورة. أوضح باكير أن المتورطين عملوا على تزويد الخلايا بإحداثيات دقيقة لمعسكر تدريب تابع للفصائل في منطقة جبل أدويلة بريف إدلب، ما أدى إلى استهدافه بقصف مباشر خلال تلك الفترة. كما أضاف باكير أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الخلية خلال الأيام المقبلة. وفي السياق أكد باكير أن الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة مؤخرا تمثل مطلبا شعبيا مشروعا وتعكس حالة الغضب لدى الأهالي إزاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بعض عناصر النظام المخلوع.
4: نرى هذه الاحتجاجات هي مطلب شعبي محق، وأن الناس من حقها أن تعبر عن مشاعرها وغضبها من الآثار الإجرامية التي كانت من بعض عناصر النظام البائد، ونقوم بتأمين هذه الاحتجاجات حتى لا يصبح أي اشتباك أو نزاع قد يتطور إلى أمور كما حصل في كفر عويد، حيث بدأ اشتباك خفيف مع أحد العناصر الراجعين أو أحد الأشخاص العائدين من مناطق النظام البائد. تطور الأمر إلى اشتباك، دخلت قوى الأمن لفصل بين الأشخاص حتى لا يصبح نزاع عائلي أو طائفي في المنطقة.
0: نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد خرائط مؤشرات خطورة الحريق اليومي الأربعاء والخميس في مناطق الغابات شمال غرب سوريا. وأوضحت المنصة أن المؤشرات تظهر ارتفاعاً في خطورة الحريق اعتباراً من يوم غد الأربعاء نتيجة لانخفاض رطوبة الغطاء النباتي والعوامل المناخية السائدة. كما دعت المنصة إلى رفع الجاهزية وتعزيز أعمال المراقبة والرصد وتجنب إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية قرب المناطق الحراجية والإبلاغ الفوري عن أي حرائق أو دخان. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه لـ200 حريقين في عموم المحافظات يوم أمس الثلاثاء. كما أوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و178 حريقا آخر متفرقا، مشيرا إلى أن الفرق المختصة أخمدت الحرائق وبردت مواقعها، كما أسفرت عن إصابة شخصين في حين اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية فقط. ونبه الدفاع المدني إلى ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر في العبوات الزجاجية على جوانب الطرق والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل. قال خالد العثمان مدير الدفاع المدني في مدينة القصير لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع في ريف مدينة القصير بحمص بعد أن تسبب باحتراق 400 دونم.
5: الساعة 12:30 عن حريق في المنطقة الواقعة بين الحدود السورية واللبنانية هي منطقة أكوم حاويق غرب حاويق. من خلال هذا البلاء وبسبب هذا البلاء مباشرة استنفرنا كوادرنا بالنقاط الموجودة في منطقة القصير باتجاه الحريق باتجاه المنطقة. والحمد لله رب العالمين قدرنا نسيطر على هذا الحريق وهلأ بردناه ومنعناه من انتشار إلى موقع ثاني. وكانت الحرق هي عبارة عن 400 دولم بأراضي وشجر سنديان بين صغير وكبير شوي. بس أنا بهيب المواطنين إخواننا المواطنين عدم إشعال الحرائق في الأماكن المختلفة بسبب كثافة الأعشاب بتؤدي لانتشار حرائق كثيرة. لهيك أنا بتمنى من المواطنين يكون في عندهم وعي وينبهوا الصغار والكبار حتى ما يكبوا أنواع من يشعلوا حرائق أو يكبوا أنواع من السجائر في المنطقة.
0: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها أجرت تقييماً ميدانياً أولياً في حي كرم الزيتون بمدينة حمص عقب تلقي بلاغ من الأهالي عن موقع يشتبه باحتوائه على رفات بشرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة الدفاع المدني السوري. وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة تضمن حق العائلات في معرفة مصير المفقودين مع الحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقق. كما دعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها أو العبث بمحتوياتها وضرورة الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية حفاظاً على الأدلة وضمان سير الإجراءات بشكل قانوني سليم.
6: بلاغات متكررة للأهالي إذن هنا في حي كرم الزيتون بحمص وصلت إلى الجهات المختصة تتعلق بالعثور على مواقع يشتبه بأنها تضم رفاتا بشرية لأشخاص قضوا في المجازر التي شهدها الحي عام 2012 على يد عصابات النظام المخلوع. استجابة لتلك البلاغات قامت الهيئة الوطنية للمفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة وفريق الدفاع المدني السوري بإجراء زيارة للحي وإجراء تقييم أولي ميداني ربما يوصل للكشف عن مصير عشرات الضحايا الذين قضوا في تلك المجازر. الهيئة أوصت المواطنين أيضاً بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه مماثلة وأن لا يتم تداول صور أي من الرفات صوناً لكرامة الضحايا وحفاظاً على الأدلة ودعماً للإجراءات القانونية والمهنية المعتمدة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من حي كرم الزيتون مدينة حمص.
0: حول هذا الموضوع رحب بأنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من كرم الزيتون في حمص. مرحبا بك معنا أنور لتضعنا في تفاصيل أوفى حول الموقع الذي عثر عليه الرفات في حي كرم الزيتون وأنت معنا من هذه المنطقة.
3: نعم ديما تحية لك والسادة المشاهدين. بالفعل يقع الآن خلفي كما تشاهدون حي كرم الزيتون، حي كرم الزيتون الذي يعني كان في بداية الثورة ربما تميز ورمز له بأنه أحد أشهر الأحياء والقرية الذي تعرض لمجازر دموية على عصابات النظام المخلوع تحديدا في آذار من عام 2012. تعرض هذا الحي لمجزرتين شهيرتين راح ضحيتها يومها العشرات من الضحايا، ولكن لم يتم توثيق هؤلاء الضحايا أو يعني العثور على جثثهم في تلك الوقت. عدوا من المفقودين وبقيت كل هذه السنوات يعني الأهالي بانتظار أن يحصلوا على أي من المعلومات التي توصلهم إلى ذويهم وأقاربهم الذين حوصروا في هذه المنطقة التي تقع خلفي من الاتجاهات الأربعة، وقامت الميليشيات يومها بالدخول إلى الحي وذبح الأطفال والنساء والكبار، وبالتالي كان هناك عدد كبير من المفقودين. بعد عملية التحرير ورجوع الأهالي إلى هذا الحي الذي يعني يظهر جزء منه الآن خلفي مدمر بشكل شبه كامل، قامت تلك الميليشيات ذاتها بعمليات تعفيش ممنهجة وتدمير ممنهج للحي. وتحت هذا الركام الذي جزء منه هو بيوت الأهالي كان سابقا وجزء منه هي أراضي استخدمت من قبل الميليشيات لدفن سريع للعشرات من الضحايا في هذه الأراضي أو داخل البيوت نفسها التي تم داخلها عمليات التصفية الميدانية. الآن وبعد رجوع الأهالي بين كل فترة وأخرى هي عمليات متكررة ديما، لم تقتصر على مرة واحدة أو على إبلاغ واحد أو على عثور لمرة واحدة على رفات بشري، ولكن يعني هنا في ذاتها هذه المنطقة وتحديدا في هذه النقطة كنا قبل أشهر واعتقنا يومها عبر شاشة تلفزيون سوريا عثور بعض الرعاة الذين كانوا يتجولون في هذه المنطقة على رفات بشرية. يومها كنا موجودين ولاحظنا المدة الطويلة التي تبدو على هذه الرفات والتي تعود كما ذكر الأهالي إلى تلك الفترة. لم تستخدم هذه المنطقة إطلاقا لدفن أي من الضحايا أو شهداء الثورة السورية، ولكن كان هناك دفن من قبل العصابات وميليشيات نظام القلوع، وهو دفن سريع يكون على مسافة قريبة من التربة، وبالتالي مع كل انجراف مع هذه السنين يعني يكون من السهولة أن يتم العثور على بقايا وضحايا. فيميز ديما الضحايا الذين تم العثور عليهم خلال الفترات السابقة لأنها كانت تجد أكثر من رفات، يعني أكثر من شخص دفن في مكان واحد، وبالتالي هو ما يربز ويشير بشكل مباشر إلى مجازر جماعية ارتكبت قتل خلالها عائلات بأكملها دفنت في مكانها، وبالتالي الآن مع العودة ومع إزالة الأنقاض.
0: طيب الآن ماذا عن دور الهيئة الوطنية للمفقودين أنوار؟ أنوار فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت من قبل الهيئة الوطنية للمفقودين، ما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة فور وصولها إلى المنطقة؟
3: ديما خلال كل الفترة السابقة كان الدفاع المدني السوري هو من يصل إلى المكان، ولكن هذه المرة وبعد تكرار هذه الإبلاغات قبل الأهالي وصلت الهيئة الوطنية للمفقودين، قامت بالتشارك مع شرف الدفاع المدني العاملة هنا في مدينة حمص بإجراء مسح وإجراء تقييم أولي، سمته بأنه تقييم أولي، وبالتالي سيدفعوا خطوات كثيرة أخرى لاحقة.

0: الاقتراب من هذه الرفات في حال تم العثور عليها من قبل أحد من الأهالي، ويعني اتباع الطرق القانونية وجلب الفرق المختصة ليعني محاولة الكشف عن الحقائق والعثور على أدلة جنائية دقيقة تعود هؤلاء الضحايا للوصول إلى تقدير أعدادهم بشكل دقيق، وإلى الوصول حتى إلى هوياتهم والتعرف على ربما بعضهم حتى من عدة يعني آثار أو أدلة ربما يحصل عليها، حتى اللباس ربما يرافق عدد من هؤلاء الذين يعني جزء منه لا يزال يظهر معه كل وجود رفاق يظهر أيضا جزء من هذه الألبسة التي كان يرتديها الضحايا. فهي خطوة البداية ليست النهاية، مشوار طويل سيستمر ربما كثيرا حتى يتم الوصول إلى أرقام دقيقة للضحايا الذين قضوا في الدم.
1: أشكرك جزيل الشكر أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من كرم الزيتون في حمص. دعت الهيئة الوطنية للمفقودين وسائل الإعلام إلى حماية كرامة الضحايا والامتناع عن تصوير أو نشر أو تداول مشاهد الرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة. وأكدت الهيئة في بيانها أن التداول غير المسؤول لهذه المواد قد يلحق ضرراً نفسياً بعائلات الضحايا ويؤثر في سلامة الأدلة وإجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية.

أعلن عضو هيئة العدالة الانتقالية أحمد سيف افتتاح مركز للهيئة في حمص خلال أقل من شهرين على أن يبدأ فوراً بالتحقيق في الانتهاكات والمجازر المرتكبة خلال حكم النظام المخلوع. وأوضح سيف أن المركز سيضم أقسام كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وحفظ الذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أن أولوية التوظيف ستكون لذوي الضحايا ومن تعرضوا للانتهاكات على يد نظام المخلوع. كما لفت سيف إلى أن عزل ومحاسبة الموظفين المتورطين وإعادة الأملاك المغتصبة ستكون من أولويات العمل، مؤكدا التعاون مع جهات دولية لملاحقة المجرمين الفارين من وجه العدالة. استقبل رئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الشيخ محمد عيد العباسي والد الدكتورة رانيا العباسي. يأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من التطورات التي شهدها ملف الدكتورة وأسرتها، الذي يعد من أبرز ملفات الاختفاء القسري المرتبطة بجرائم النظام المخلوع. ولم تورد الجهات الرسمية تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء الذي يأتي في ظل استمرار المطالبات بكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

سياسياً، أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا عبر شطب عدداً من المؤسسات السورية وأفراداً وكيانات من قوائم العقوبات. وفق القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري، شملت الكيانات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما أوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمنت أيضاً تحديث البيانات الخاصة ب 18 شخصاً وأربعة كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو حتى شطبها من القائمة. بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني مع المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك آخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال رئيس الإقليم إن اللقاء الذي حضره قائد قسد مظلوم عبدي أكد أهمية الحوار والتنسيق والجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار ودعم الحلول السليمة. من جانبه قال عبدي إن الاجتماع بحث خطوات دمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي

فالح الزيدي أنه ناقش مع مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بانياس لإعادة تصدير النفط عبر سوريا. وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ناقش الزيدي خلال اللقاء إمكانية المضي قدما في مذكرة التفاهم مع شركة آي تي كابيتال لإعادة تأهيل الخط باعتباره مسارا استراتيجيا لتصدير النفط وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة. ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إمكانية تنفيذ مشروع منطقة صناعية متكاملة في محافظة حلب. وبحسب وزارة الاقتصاد، بحث الاجتماع إمكانية إنشاء مناطق صناعية متكاملة تضم الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والخدمية. كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ مشروع لإنشاء مناطق صناعية متخصصة على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع. قال وزير المالية محمد يسر برنية إن لقاءه مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين الجانبين. دعا برنية الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الألمانية إلى استكشاف فرص الاستثمار والدخول إلى السوق السورية والمساهمة في جهود التنمية وإنشاء مركز لنقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في سوريا. بحث وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني العلاقات الأوروبية السورية مع وفد من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الشيباني التقى الوفد برئاسة الممثلة الخاصة كايسا كاليناس، حيث جرى بحث الجهود المشتركة في دعم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التعاون في مجال حقوق الإنسان.

0: وقعت الشركة السورية للبترول عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتير الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة.
1: تحولت العقد من مذكرة تفاهم، وهذا إنجاز كثير كبير. هذا العقد لتعزيز إنتاج الغاز من الحقول اللي هي اوريدي بدها إعادة تأهيل، بالإضافة إن شاء الله قريبا راح نوقع تكملة العقد اللي هو حفر اكسبلوريشن جديد لبلوك كامل جديد. هذا الشيء راح يعزز إنتاج سوريا من الغاز، راح ينعكس علينا بشكل إيجابي لأنه راح نقلل استيراد الغاز من برا. هلا حاليا بنستورد الغاز للكهرباء من برا لمحطات عن طريق أذربيجان وعن طريق الأردن، فلأن الغاز اللي عم ننتجه احنا من سوريا ما بكفي لتوليد الكهرباء المحطات الكهرباء تاعتنا، فعم نجيب غاز من برا. فهيك مع انتاج الغاز من الاراضي السوريه راح نقلل استيراد الغاز الخارجي، راح نقلل الكلفه، راح هاي فنعكس بشكل ايجابي على الحكومه، وهذا راح نعكس بشكل ايجابي على الشعب. فانا بتوقع ان شاء الله باذن الله تعالى بلكي باخر 27 نوصل لرقم جيد بحيث شوي نستغني عن استيراد الغاز من برا.
0: هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس والرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا إنيرجي ورجل الأعمال السوري أيمن أصفري، وبحث اللقاء آفاق التعاون في قطاع الطاقة عقب توقيع عقد مع شركتين لتطوير البنية التشغيلية لحقول الغاز وتعزيز الإنتاج المحلي. نفت الشركة السورية للبترول الأنباء المتداولة حول دخول شركة آي إكس بي إنيرجي إلى قطاع النفط والغاز في سوريا أو توقيع أي اتفاقية معها. وأكدت الشركة السورية للبترول في بيان أن أي اتفاقيات أو شركات أو شراكات تخص قطاع النفط والغاز يعلن عنها حصرا عبر قنواتها الرسمية ووفق الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة. أخبارنا المحلية، أعلنت الشركة السورية للاتصالات استمرار أعمالها الفنية لإصلاح الكابل البحري الدولي المتضرر قرب شاطئ طرطوس وإعادته إلى الخدمة بهدف استعادة السعات الدولية المفقودة وضمان استقرار خدمة الإنترنت في البلاد. وأوضحت الشركة أن حركة الإنترنت الدولية تدار حاليا عبر كابل أو جاريت البحري الذي يربط قبرص بالمسار الدولي عبر تركيا، كما أضافت أن هذا الإجراء أسهم في الحفاظ على استقرار نسبي للخدمة واستمرار تلبية احتياجات المشتركين رغم تأثر أحد المسارات الدولية الرئيسية. كما أشارت الشركة إلى أن العمل خلال الفترة المقبلة يجري على تشغيل مسار دولي رديف عبر الجانب الأردني وصولا إلى خليج العقبة، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وزيادة السعات الدولية المتاحة. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع السفير الإماراتي حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تطوير التعاون في المجالين التربوي والتعليمي مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكتروني. استعرض الوزير واقع قطاع التعليم في سوريا وخطط الوزارة المستقبلية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات. من جهته أكد أيضا السفير الإماراتي استعداد بلاده لدعم التعاون التربوي، مشيدا بخطط الوزارة مؤكدا على أهمية الشراكة في تطوير العملية التعليمية. دعا اتحاد غرف التجارة السورية في الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. جاءت الدعوة خلال مشاركة اتحاد غرف التجارة السورية ممثلا برئيس لجنة العلاقات الخارجية أنس البو في اجتماع افتراضي خصص لمتابعة مخرجات الملتقى الاقتصادي السوري الأوزبكي الذي استضافته مدينة حلب الشهر الماضي. كما أكد البو على أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بتأسيس مجلس الأعمال المشترك في أقرب وقت لما له من دور في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في سوريا وأوزبكستان وفتح أفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. انطلقت في حديقة الأمويين بدمشق فعاليات مهرجان القرية السورية برعاية محافظة دمشق وبحضور شعبي واسع. يستمر المهرجان حتى 10 تموز المقبل ويضم 170 جناحا للبيع، بينها 60 جناحا خصصت مجانا للجمعيات والحرفيين دعما للمشاريع الصغيرة والأسرية. كما يتضمن المهرجان برنامجا متنوعا من الأنشطة الثقافية والترفيهية يشمل حفلات موسيقية وعروضا مسرحية للأطفال وعروضا للطيران الشراعي، إضافة إلى شاشات لنقل أبرز الفعاليات الرياضية بما فيها مباريات كأس العالم. وضعت محافظة حلب حجر الأساس لمشروع المحلق الغربي الاستثماري البقعة الخامسة تمهيدا لبدء تنفيذ أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في المدينة. وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب حازم لطفي أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع على طول المحلق الغربي، مشيرا إلى توقيع 3 عقود استثمارية وتسليم مواقعها للمباشرة بالتنفيذ. بيّن لطفي أن المشروع سينفذ على مرحلتين تشمل الأولى تنظيم الإشغالات القائمة خلال 4 شهور، في حين تنطلق الثانية بعد نحو 6 أشهر، تتضمن التنفيذ التدريجي خلال فترة تمتد بين 2 و3 سنوات. من جهته أكد ممثل مجموعة مديرنا الاستثمارية إبراهيم صليبي أن المشروع يشمل تطوير المحلق الغربي المبتد بين دوار الصنم ودوار ليرامون، مع توفير مرافق وخدمات عامة في المرحلة التحضيرية قبل الانتقال إلى التنفيذ الكامل. حول هذا الموضوع تنضم إلينا من حلب مراسلة تلفزيون سوريا نبيها طه. مرحبا بك معنا نبيها لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع، مشروع المحلق الغربي الذي وضع حجر أساسه اليوم في حلب.
2: نعم مرحبا ديما، صراحة هذا المشروع هو أحد أكبر المشاريع الاستثمارية التي تشهدها محافظة حلب خلال المرحلة الحالية. المشروع يقام على مساحة تقدر نحو 850 ألف متر مكعب في منطقة الحرج الواقعة بين دوار عبد الله بن عباس ودوار الصنم في وسط محافظة حلب، فيما تقدر تكلفة يعني كلفته التأسيسية بما لا يقل عن 70 مليون دولار أمريكي، مع توقع بتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. بحسب دماء القائمين على المشروع فإن هذه الأعمال ستنفذ على مرحلتين أساسيتين، تبدأ الأولى خلال الأشهر 4 إلى 6 القادمة وتركز صراحة على تنظيم الإشغالات القائمة وتأهيل البنية التحتية، إضافة إلى مرافق خدمية مؤقتة تشمل أيضا ممرات للمشاة وجلسات عامة وأكشاك خدمية، إضافة إلى مواقف للسيارة ومرافق عامة وحدائق. أما المرحلة الثانية المقررة انطلاقها بعد 6 أشهر من بدء الأعمال تتضمن يعني تنفيذ مشروع يعني الحضري والاستثماري بشكل متكامل وعلى مراحل تمتد بين 2 و3 أعوام، أيضا تشمل مرافق ترفيهية وثقافية ورياضية واستثمارية متنوعة. صراحة المخططات المعلنة التي أعلنت عنها طبعا محافظة حلب والمستثمرين يعني هي تخصيص نحو 50% من مساحة المشروع كمساحات عامة مجانية تضم حدائق ومنتزهات وأيضا مناطق خضراء مفتوحة أمام الأهالي والزوار في محافظة حلب. وأيضا هنالك يعني النسبة المتبقية للمشاريع ستكون مفتوحة للمشاريع الاستثمارية والخدمية. حقيقة ديما هذا المشروع هو يعني يعد من أكبر المشاريع منذ تحرير سوريا وحتى هذا اليوم.
0: موقع المشروع نبيها لتشرحي لنا تفاصيل أكثر فيما يتعلق بموقع المحلق الغربي في حلب الآن، كيف يبدو؟ هل هنالك أي حدائق؟ هل هنالك أي مواقع سكنية؟ ما طبيعة المنطقة؟
2: صراحة ديما المنطقة يعني هنالك لا يوجد فيها أي حدائق أو متنزهات لزوار والأهالي في محافظة حلب، أيضا هي منطقة يعني غير منظمة وغير حضارية. الآن يعني هذا المشروع يعني هو خطوة مهمة لتحويل المحلق الغربي في محافظة حلب إلى منطقة يعني منظمة، وأيضا هي متنفس حضري واقتصادي وثقافي متكامل لأهالي حلب، يعني خاصة في فصل الصيف الأهالي يقصدون دائما الحدائق والمنتزهات يعني للهواء الطلق كما يقولوا، فهذا المشروع هو يعني سيوفر مساحات كبيرة للأهالي وزوار في محافظة حلب، وأيضا هنالك ممرات للمشاة، ويعني الممرات للمشاة هي أيضا يعني هنالك عدة فرق رياضية تحتاج هذه المساحة، وصراحة حلب يعني هنالك نسبة دمار كبيرة فيها، فتحتاج إعادة المساحات الخضراء الواسعة في المحلقات والطرق الأساسية في المحافظة.
0: شكرا جزيلا نبيها طه مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. بدأ مجلس مدينة حلب خططا لتنظيم عمل الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمرافق العامة تزامنا مع حملة ميدانية لإزالة الإشغالات والمخالفات. تهدف المبادرة إلى إعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتأمين الحركة المرورية للمشاة والمركبات، كما جاءت هذه الخطوة بعد تصديق محافظ حلب على قرار مجلس المدينة الخاص بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات المتعلقة بالإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، الذي يهدف بدوره إلى تنظيم الإشغالات العامة ومعالجة المخالفات والحفاظ على النظافة والمظهر العام. تشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب عودة عدد من العائلات إلى منازلها وسط آمال باستعادة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ويؤكد الأهالي أن هذه العودة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء الأحياء السكنية مع استمرار الحاجة إلى تحسين الخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان العائدين.
3: تشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب تزايدا في أعداد الأسر العائدة إلى منازلها بعد سنوات من النزوح، إذ يأمل الأهالي أن تسهم هذه العودة في إعادة الحيوية إلى الأحياء وتنشيط الحياة الاجتماعية والخدمية فيها.
4: الخدمات مقبولة، بس نحن يعني عم نتأمل أحسن من هيك تكون يعني الخدمات، خاصة في عدة شغلات عم نعاني منها لحد هلا، اللي هي يعني العشوائية في انتشار البسطات يعني بالشوارع، والسيارات عم بتوقف يعني صف ثاني وثالث، عم تعمل إعاقة مرورية.
3: على الرغم من عودة الأهالي إلى منازلهم، ما تزال الحاجة قائمة لتحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية والمنازل المتضررة لتلبية احتياجات العائلات العائدة وتعزيز استقرارها.
5: كلها محفرة، الأراضي الشوارع كلها محفرة من عدور الحرب القديم، محفرة ورجع هلأ تجدد كمان، هذا يعني تحفر يعني شوفت عينك انت، هلأ روح شوف على شارعنا يعني ببكي حشا سامي بحطوا هالحاوية، الزبالة بتصير 12 حاوية بده لا بتلمه مثلا، منين هالدبين منين هالبق
6: ولا خدمات. كان كويس حرام واحد يحكي حق، كويسين كان معنا وكل شيء، بس ايش انا عم بدور يعني بدي احكي كل شيء يعني عم ادور على حوشي ما في بأجار، نحن بيتي كان فيه اساسي كان بيتي باستنباشة، بس بيتي هديت ولهلا رحنا عديعة بعد يعني 10 سنين 7 سنين اجينا هون على حلب ولهلا بأجار يعني، وما بنحسن ندفع، انا عم بشتغل ولادي بناتي كله عم يشتغلوا.
3: أكد الأهالي تمسكهم بالبقاء في مناطقهم معربين عن أملهم في تحسين الواقع الخدمي وتوفير مزيد من الدعم بما يعزز الاستقرار ويشجع مزيدا من الأسر على العودة إلى منازلها.
7: تعود العائلات إلى الشيخ مقصود والأشرفية حاملة معها الأمل بفتح صفحة جديدة، في حين تبقى الخدمات وإعادة التأهيل من أبرز الاحتياجات لضمان استقرار العائدين. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة خفض عدد أرغفة ربطة الخبز التمويني مع الإبقاء على سعرها من دون تغيير، حالة لبس لدى بعض المواطنين الذين ظنوا أن وزن الربطة انخفض مع انخفاض عدد الأرغفة.
8: قرار جديد أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة يقضي بتقليص عدد أرغفة ربطة الخبز من 10 إلى 8، أثار حالة من اللبس والتساؤلات بين المواطنين، رغم التأكيدات الرسمية أن وزن الربطة سيبقى ثابتاً من دون أي تغيير.
9: هلا أنه 10 كانت منيحة، ولو أنه مثلاً سعره مرتفع، بس بقى أنه اللي عنده عائلة عم ياخذ ربطة 8 قليل كتير كتير.
10: هلا أكيد هذا قرار يعني غلط، ويعني لازم المسؤولين بهذا الأمر يرجعوا ينظروا بعين الاعتبار، بالأخص بهالغلاء اللي بعينها بعيني البلد، يعني موجة غلاء مو طبيعي كان بالمحروقات والكان بالمواد الأساسية.
8: بحسب توضيح الوزارة، فإن القرار يندرج في إطار إجراءات تستهدف أصحاب الأفران عبر تخفيف بعض الكلف التشغيلية من دون أن ينعكس ذلك على وزن الربطة، غير أن هذا التفسير لم يلغي حالة الحيرة لدى المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
11: بالنسبة للقرار اللي نزل، عدد الأرغفة اللي اختلف معنا، الوزن ظل نفسه، بس الربطة ما دال ما تكون 10 خبزات صارت تكون أرغفة وبنفس الوزن ونفس السعر، بس عمليا يعني بيستفاد الفرن او بنساعد الفرن احنا بعدد التشغيل، يعني العمال لا بيحطوها المصاريف لا بيحطوها، فبتخفض شويه التكاليف بالنسبه للفرن. يعني
8: اذ يرى بعض المواطنين ان اي ارتفاع باسعار المواد الاساسيه يثقل كاهلهم، خاصه في ظل غياب منظومه فعاله للامن الغذائي تضمن استقرار الاسعار.
0: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 118,830 زيارة عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير القطاع الطبي، في حين بلغ عدد المواعيد المحجوزة عبر المنصة 2107 مواعيد، كما أشارت إحصائيات الوزارة إلى تسجيل 114,300 مريض على النظام الإلكتروني للبوابة. وفقاً للوزارة، تتيح البوابة للمواطنين خدمة حجز المواعيد إلكترونياً، إضافة إلى متابعة ملفاتهم الصحية بشكل آمن وسريع، مع إمكانية الاطلاع على التاريخ الطبي والنتائج المخبرية والمواعيد السابقة. لفتت أيضاً الوزارة إلى أن الخدمة تشهد توسعاً تدريجياً ليشمل مزيداً من المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات خلال الفترة المقبلة. ارتفعت حالات الإصابة بمرض الليشمانيا في مدينة حماة وريفها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى مناطقهم وسط ظروف خدمية وبيئية متردية أسهمت في انتشار الحشرات الناقلة للمرض.
12: رحلة علاج طويلة يخوضها قصي مع طفله الصغير بعد إصابته بالليشمانيا. جلسات علاج متكررة وأسابيع من المتابعة تحتاجها الإصابة لتتماثل للشفاء. مشهد بات يتكرر يوميا داخل مراكز معالجة الليشمانيا في حماة مع تزايد عدد المصابين.
13: ابني علي حمصي من فترة من شي شهر عملي بابا ليك الحبة عم تحكني وما عم احسن اعالجه، فانا طلعت عليه انا منصاب بهالمره من زمان طرطوس وهيك، ف هون انا بعرفه للمركز، يعني جيت لهون فحصوا الشباب الله يعطيهم العافيه وتبين معهم انه حبت السنه، صاروا يعالجوا لي اياها بالازوت ونظامي. يعني
12: اعداد الاصابات بالليشمانيا في حماة ارتفعت اكثر من 90% خلال العام الجاري بحسب مركز معالجه الليشمانيا. عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم كانت من أبرز أسباب هذا الارتفاع، مناطق ما تزال تعاني ضعف الخدمات وغياب إجراءات المكافحة.
14: تم تسجيل حوالي 9000 إصابة بالليشمانيا مصابين جدد من بداية عام 2026 حتى نهاية شهر أيار 2026. طبعا مقارنة مع نفس الأشهر من العام 2025 ازدادت الإصابات بشكل ملحوظ. يقدم مركز الليشمانيا الخدمات العلاجية ولديه 37 مركز معالجة بالإضافة إلى فريق جوال.
12: يشكل ارتفاع عدد الإصابات بالليشمانيا مؤشرا خطرا على صحة العائلات وضغطا متزايدا على الكوادر الصحية، واقع يستدعي إيجاد حلول جذرية لمعالجة الأسباب الرئيسية لانتشار المرض.
15: زيادة أعداد الإصابات بحبة الليشمانيا في حماة تكشف هشاشة وتردي الواقع الخدمي والصحي خاصة في المناطق المدمرة. تحدي صحي يتفاقم يوما بعد يوم واستجابة خدمية ما تزال دون مستوى الحاجة. على أسوأ تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: في أخبار الاتفاقية الأمريكية الإيرانية، كشفت وكالة بلومبرغ أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على احتفاظ طهران ببرنامجها النووي الحالي من دون فرض واشنطن عقوبات أو تعزيز قواتها. كما أفادت بلومبرغ بأنه بموجب المذكرة تعلن طهران وواشنطن وحلفاؤهما إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات، مع تعهدهما بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد. كما تنص المذكرة على توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما قابلة للتمديد، وبموجبها ترفع الولايات المتحدة فور التوقيع الحصار البحري على إيران وتسحب قواتها خلال 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي. في المقابل تعمل إيران على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق، وتتعهد واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين لإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا، كما تلتزم بإنهاء العقوبات وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق. رحب قادة مجموعة السبع بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين دعمهم لتنفيذه واستعدادهم للمساهمة فيه. واعتبر القادة في بيان أن الاتفاق يوفر فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددين على أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى من دون عوائق أو رسوم، وأن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تساعد في استئناف الملاحة فيه. كما أكد القادة على ضرورة أن تأخذ المفاوضات في الاعتبار التهديدات الإقليمية، مشيرين إلى أن مساهمة الشركاء الإقليميين والدوليين والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون مفيدة للمفاوضات. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن لا ترى في التفاوض المباشر مع إيران مكافأة لها، بل خطوة جدية للوصول إلى نتائج. وأكد فانس استمرار بلاده في الانخراط بالمحادثات مع إيران سعيا لتحقيق نتائج إيجابية للشعب الأمريكي، مشددا على أن واشنطن لن تدفع لطهران شيئا من أموالها تحت أي ظرف. وأوضح أن البرامج النووية والعسكرية والصاروخية الإيرانية ستبقى مدمرة ومعطلة ما لم تنفذ طهران بنود الاتفاق، مؤكدا أن الإيرانيين لن يحصلوا على شيء من دون تحول جذري في سلوكهم. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ملتزمة بتيسير المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التوترات. وأكدت الوزارة أن الصين ستقدم قريبا دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لكل من إيران ولبنان. كما شددت الخارجية الصينية على أن بكين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على جزيرة هوانغيان في بحر الصين الجنوبي والمياه المحيطة بها. أعلنت وزارة أو وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ عن خفض مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط في ظل تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، ودعت وانغ الأستراليين إلى توخي الحذر ومراجعة خطط السفر مع التوصية بتأجيل السفر غير الضروري إلى المنطقة، محذرة من أن الوضع الأمني في المنطقة قد يتدهور بشكل مفاجئ ما يستدعي اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من قبل المسافرين.

إلى لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة إذا صدرت توجيهات من القيادة السياسية في تل أبيب. أضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي سيناريوهات في لبنان وأن ذلك مرتبط بالقرارات السياسية، مشيرة إلى أن الهجمات على جنوب لبنان ما تزال مستمرة رغم الحديث عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. من جهته قال وزير المالية الإسرائيلي يتسائيل سموتريتش إن جيش بلاده لن ينسحب من جنوب لبنان طالما أن حزب الله لم يجرد من سلاحه. كما أضاف سموتريتش أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان يوم الجمعة ولا بعده، مؤكدا أن التعليمات الوحيدة الصادرة للجيش في لبنان هي تعميق الإنجازات بحسب وصفه.

إلى أخبار كأس العالم، حيث خسر المنتخب الأردني أمام نظيره النمساوي بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم عام 2026 التي تقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولعب الأردن مع النمسا في المجموعة العاشرة بكأس العالم والتي تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين والجزائر، وبهذا الفوز يرتقي منتخب النمسا إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، يتخلف منتخب الأرجنتين المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجزائر. تلقى المنتخب الجزائري هزيمة قاسية أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة أفضليته إلى ثلاثة أهداف منحته صدارة المجموعة، وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة. تلقى منتخب العراق خسارة قاسية أمام نظيره النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ومنح الفوز منتخب النرويج أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال ليتصدر ترتيب المجموعة الثامنة. ويلتقي المنتخب العراقي في الجولة المقبلة مع المنتخب الفرنسي، بينما تشهد المجموعة مواجهة مرتقبة تجمع النرويج بالسنغال في صراع مبكر على بطاقتي التأهيل أو التأهل إلى الدور التالي. الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة لإستقبال؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

أهلا بكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. متهم بارتكاب انتهاكات، الأمن الداخلي في اللاذقية يقبض على أحد المرتبطين بالنظام المخلوع ويؤكد ضلوعه باعتقالات تعسفية ضد أبناء المحافظة. وتيرة متصاعدة، الدفاع المدني يستجيب لأكثر من 20 حريقاً في الأراضي الزراعية، ومؤشرات على ارتفاع خطورة الحرائق في غابات شمال غرب سوريا. بدءاً من نهاية تموز، مصدر ألماني يؤكد لتلفزيون سوريا إنهاء حظر الطيران المباشر بين سوريا وألمانيا، ويقول إن تسيير الرحلات يشترط تغطية تأمينية. تتضمن وقفاً فورياً للحرب. بلومبرغ تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وتؤكد تغيير سفن مواقعها استعداداً لاستئناف بيع النفط.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز هلال الأحمد القبض على أحد المتورطين بجرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة خلال محاولته الفرار خارج البلاد. وأوضح الأحمد أن الموقوف أسامة محمود حمودة والمعروف بأبو على جوية ألقي القبض عليه بعد محاولات فاشلة للقرار بالتنسيق مع شبكات إجرامية، مشيرا إلى تورطه في رفع التقارير الأمنية وتزويد مخابرات النظام المخلوع بمعلومات كيدية وترأسه مجموعات اعتقال نفذت حملات تعسفية بحق شباب المنطقة، إضافة إلى عمليات ابتزاز مالي واسعة استهدفت المواطنين.

0: قال قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان باكير لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن قبضت على خلية مؤلفة من شخصين متورطين في تقديم إحداثيات عسكرية تسببت بقتل وجرح أكثر من 100 عنصر من فصائل الثورة. وأوضح باكير أن المتورطين عملوا على تزويد الخلايا بإحداثيات دقيقة لمعسكر تدريب تابع للفصائل في منطقة جبل الدويلة بريف إدلب، ما أدى إلى استهدافه بقصف مباشر خلال تلك الفترة. وأضاف باكير أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الخلية خلال الأيام المقبلة. وفي السياق، أكد باكير أن الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة مؤخرا تمثل مطلبا شعبيا مشروعا وتعكس حالة الغضب لدى الأهالي إزاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بعض عناصر النظام المخلوع.
1: الاحتجاجات هي مطلب شعبي محق، وأن الناس من حقها أن تعبر عن مشاعرها وغضبها من الآثار الإجرامية التي كانت من بعض عناصر النظام البائد، ونقوم بتأمين هذه الاحتجاجات حتى لا يصبح أي اشتباك أو نزاع قد يتطور إلى أمور كما حصل في كفر عويد، حيث بدأ اشتباك خفيف مع أحد العناصر الراجعين أو أحد الأشخاص العائدين من منطقة النظام البائد. تطور الأمر إلى اشتباك، دخلت قوى الأمن لفصل بين الأشخاص حتى لا يصبح نزاع عائلي أو طائفي في المنطقة.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف مراسلنا أن الحملة شملت منزل صحفي في مديرية إعلام القنيطرة، حيث أجرت قوات الاحتلال تحقيقا معه في منزله. وتأتي هذه التحركات في إطار الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال في الجنوب السوري في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. هذا والتقى تلفزيون سوريا بالصحفي سند الهنداوي الذي دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في ريف القنيطرة وحققت معه.
2: حوالي الساعة 1:01:30 تفاجأت بدق الباب على بيتي. لما سألت مين، قالوا لي جيش الدفاع الإسرائيلي افتح. فطلعت فتحت الباب، قالوا لي جيب هويتك، وجبت هويتي. فلما وقفنا قدام البيت، طبعا ما فاتوا على البيت جوا، سألوني عن طبيعة عملي، سألوني كم عن أفراد عيلتي، سألوني عن أهلي، عن الوضع البلدة بشكل عام، عن المختار، عن هاي التفاصيل. بصراحة يعني الموضوع اللي أرهقنا واللي أتعبنا هو طريقة دخولهم أو طرقهم للباب، يعني فيها رعب للأطفال، فيها رعب لأهل البيت. سألوني عن طبيعة عملي.
3: كم شخص كان تقريبا؟
2: تقريبا حوالي أربع إلى خمس سيارات اللي كانوا قدام البيت، وعناصر اللي أنا كانوا قدامي حوالي 10 عناصر. طبعا كانوا محاوطين البيت والحارة بشكل كامل.
3: آخر شيء شو طلبوا منك؟
2: آخر شيء طلبوا مني أنه موضوع الدوريات خط أحمر، أنه ممنوع حدا يصور دوريات.
0: وبالعودة مشاهدينا إلى ما جرى وما أعلنه الأمن الداخلي في اللاذقية، ينضم إلينا من اللاذقية مراسل تلفزيون سوريا منير الحاج ليضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بعملية القبض على المساعد أول سابق أسامة محمود والذي المتهم بجرائم عديدة. ضعنا في تفاصيل ما جرى.
4: أهلا بك ديما، يعني هي عملية أمنية محكمة بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة واستدراج أيضا لهذه الشخصية الإجرامية التي جرى استدراجها بعد أن كانت تحاول الفرار إلى خارج الحدود عبر شبكات إجرامية، أيضا كانت تخطط لي يعني المغادرة خارج سوريا. طبعا جرى استدراج هذه الشخصية المساعد أول أسامة محمود حمودي، المساعد الأول في لدى النظام البائد المخلوع والمعروف بأبو حيدر جوية. طبعا جرى استدراجه وإلقاء القبض عليه في هذه العملية المحكمة. هذه الشخصية طبعا لديها سجل إجرامي يعني ديما واسع جدا، لا يبدأ من يعني رفع التقارير الكيدية وأيضا رفع التقارير إلى الأجهزة الأمنية، ولا ينتهي عند المساهمة بشكل مباشر وترأس الحملات، حملات الاعتقال في أيام النظام المخلوع لدى عدد كبير من أهالي المدينة، سواء مدينة اللاذقية حتى مدينة جبلة. وهذه يعني الأمور طبعا من ضمن سلسلة من الأمور التي يعني السلسلة الإجرامية التي كانت تنفذها هذه الشخصية. أيضا هنالك موضوع الابتزاز المالي وكان له تأثير كبير لدى يعني أهالي المدينة، جرى إلقاء القبض عليه طبعا وإحالته للتحقيق واستكمال التحقيقات وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل بسبب هذا السجل الإجرامي الكبير. وهو واحد من عدد كبير من الشخصيات التي تعمل قوى الأمن الداخلي على ملاحقتهم، وكل من تورطت أيديه بالدماء ويعني كل من يعني تلطخت أيديه بدماء الشعب السوري وله سجل إجرامي. طبعا قيادة الأمن الداخلي أعلنت التزامها بمحاسبتهم ومتابعتهم على لسان عبد العزيز الأحمد قائد قوى الأمن الداخلي في اللاذقية في التصريح الذي تحدث فيه عن هذه العملية المحكمة التي كانت عبر عملية مراقبة ومتابعة لفترة دقيقة، ومن ثم عملية الاستدراج وإلقاء القبض على أسامة محمود حمودة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية.

0: أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل200 وحارقين في عموم البلاد خلال يوم أمس الثلاثاء. أوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و178 حريقا آخر متفرقا، مشيرا إلى أن الفرق المختصة أخمدت الحرائق وبردت مواقعها، كما أسفرت عن إصابة شخصين في حين اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية فقط. نبه الدفاع المدني إلى ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرق والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل. نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد خرائط مؤشرات خطورة الحريق ليومي الأربعاء والخميس في مناطق الغابات شمال غرب سوريا، وأوضحت المنصة أن المؤشرات تظهر ارتفاعاً في خطورة الحريق اعتباراً من اليوم الأربعاء نتيجة لانخفاض رطوبة الغطاء النباتي والعوامل المناخية السائدة. كما دعت المنصة إلى رفع الجاهزية وتعزيز أعمال المراقبة والرصد مع تجنب إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية قرب المناطق الحراجية والإبلاغ الفوري عن أي حرائق أو دخان. قال خالد العثمان مدير الدفاع المدني في مدينة القصير لتلفزيون سوريا، قال إن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع في ريف مدينة القصير بحمص بعد أن تسبب باحتراق 400 دونم.
1: الساعة 12:30 عن حريق في المنطقة الواقعة بين الحدود السورية واللبنانية، هي منطقة أكوم حاويق غربي حاويق. من خلال هذا البلاغ وبسبب هذا البلاغ مباشرة استنفرنا كوادرنا بالنقاط الموجودة في منطقة القصير باتجاه الحريق باتجاه المنطقة، والحمد لله رب العالمين قدرنا نسيطر على هذا الحريق، وهلأ بردناه ومنعناه من انتشار إلى موقع ثاني. وكانت الحرائق هي عبارة عن 400 دولم بأراضي وشجر سنديان بين صغير وكبير شوي. بس أنا بهيب المواطنين إخواننا المواطنين عدم إشعال الحرائق في الأماكن المختلفة بسبب كثافة الأعشاب بتؤدي لانتشار حرائق كثيرة. لهيك أنا بتمنى من المواطنين يكون في عندهم وعي وينبهوا الصغار والكبار حتى ما يكبوا أنواع من يشعلوا حرائق أو يكبوا أنواع من السجائر في المنطقة.
0: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها أجرت تقييماً ميدانياً أولياً في حي كرم الزيتون بمدينة حمص عقب تلقي بلاغ من الأهالي عن موقع يشتبه باحتوائه على رفات بشري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة الدفاع المدني السوري. وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة تضمن حق العائلات في معرفة مصير المفقودين مع الحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقق. كما دعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها أو العبث بمحتوياتها، وعلى ضرورة الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية حفاظا على الأدلة وضمان سير الإجراءات بشكل قانوني سليم.
2: بلاغات متكررة للأهالي إذن هنا في حي كرم الزيتون بحمص وصلت إلى الجهات المختصة تتعلق بالعثور على مواقع يشتبه بأنها تضم رفاتا بشرية لأشخاص قضوا في المجازر التي شهدها الحي عام 2012 على يد عصابات النظام المخلوع. استجابة لتلك البلاغات قامت الهيئة الوطنية للمفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة وفريق الدفاع المدني السوري بإجراء زيارة للحي وإجراء تقييم أولي ميداني ربما يوصل للكشف عن مصير عشرات الضحايا الذين قضوا في تلك المجازر. الهيئة أوصت المواطنين أيضا بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه مماثلة وأن لا يتم تداول صور أي من الرفات صونا لكرامة الضحايا وحفاظا على الأدلة ودعما للإجراءات القانونية والمهنية المعتمدة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من حي كرم الزيتون مدينة حمص.
0: دعت الهيئة الوطنية للمفقودين وسائل الإعلام إلى حماية كرامة الضحايا والامتناع عن تصوير أو نشر أو تداول مشاهد الرفات البشري أو مواقع الدفن المحتملة. وأكدت الهيئة في بيانها أن تداول غير المسؤول لهذه المواد قد يلحق ضررا نفسيا بعائلات الضحايا ويؤثر في سلامة الأدلة وإجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية. أعلن عضو هيئة العدالة الانتقالية أحمد سيفو افتتاح مركز للهيئة في حمص خلال أقل من شهرين على أن يبدأ فورا بالتحقيق في الانتهاكات والمجازر المرتكبة خلال حكم النظام المخلوع. وأوضح سيفو أن المركز سيضم أقسام كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وحفظ الذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أن أولوية التوظيف ستكون لذوي الضحايا ومن تعرضوا لانتهاكات على يد النظام المخلوع. كما لفت سيفو إلى أن عزل ومحاسبة الموظفين المتورطين وإعادة الأملاك المغتصبة ستكون من أولويات العمل، مؤكدا التعاون مع جهات دولية لملاحقة المجرمين الفارين من وجه العدالة. استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الشيخ محمد عيد العباسي والدة الدكتورة رانيا العباسي. يأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من التطورات التي شهدها ملف الدكتورة وأسرتها الذي يعد من أبرز ملفات الاختفاء القسري المرتبطة بجرائم النظام المخلوع. ولم تورد الجهات الرسمية تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء الذي يأتي في ظل استمرار المطالبات بكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

سياسيا، أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا عبر شطب عدد من المؤسسات السورية وأفراد وكيانات من قوائم العقوبات. ووفق القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري، شملت الكيانات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما أوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمنت أيضا تحديث البيانات الخاصة ب18 شخصا وأربعة كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو شطبها من القائمة. بحث رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني مع المبعوث الأمريكي الخاص توم براك آخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال رئيس الإقليم إن اللقاء الذي حضره قائد قسد مظلوم عبدي أكد أهمية الحوار والتنسيق والجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار ودعم الحلول السليمة. من جانبه قال عبدي إن الاجتماع بحث خطوات دمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أنه ناقش مع مبعوثه الرئيس الأمريكي توم براك إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بانياس لإعادة تصدير النفط عبر سوريا. وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ناقش الزيدي خلال اللقاء إمكانية المضي قدما في مذكرة التفاهم مع شركة آي تي كابيتال لإعادة تأهيل الخط باعتباره مسارا استراتيجيا لتصدير النفط وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة. ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إمكانية تنفيذ مشروع منطقة صناعية متكاملة في محافظة حلب. وبحسب وزارة الاقتصاد بحث الاجتماع إمكانية إنشاء مناطق صناعية متكاملة تضم الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والخدمية. كما بحث الجانبان إمكانية

هي الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الألمانية إلى استكشاف فرص الاستثمار والدخول إلى السوق السورية والمساهمة في جهود التنمية وإنشاء مركز لنقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في سوريا. بحث وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني العلاقات الأوروبية السورية مع وفد من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الشيباني التقى الوفد برئاسة الممثلة الخاصة كايسا كاليناس، حيث جرى بحث الجهود المشتركة في دعم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التعاون في مجال حقوق الإنسان.

نفت الشركة السورية للبترول الأنباء المتداولة حول دخول شركة اي اكس بي انرجي إلى قطاع النفط والغاز في سوريا أو توقيع أي اتفاقية معها. وأكدت الشركة السورية للبترول في بيان أن أي اتفاقيات أو شركات أو شراكات تخص قطاع النفط والغاز يعلن عنها حصرا عبر قنواتها الرسمية ووفق الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة.

أعلنت الشركة السورية للاتصالات استمرار أعمالها الفنية لإصلاح الكابل البحري الدولي المتضرر قرب شاطئ طرطوس وإعادته إلى الخدمة بهدف استعادة السعات الدولية المفقودة وضمان استقرار خدمات الإنترنت في البلاد. وأوضحت الشركة أن حركة الإنترنت الدولية تدار حالياً عبر كابل أو أوغاريت البحري الذي يربط قبرص بالمسار الدولي عبر تركيا، كما أضافت أن هذا الإجراء أسهم في الحفاظ على استقرار نسبي للخدمة واستمرار تلبية احتياجات المشتركين رغم تأثر أحد المسارات الدولية الرئيسية. كما أشارت الشركة إلى أن العمل خلال الفترة المقبلة يجري على تشغيل مسار دولي رديف عبر الجانب الأردني وصولا إلى خليج العقبة، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وزيادة السعات الدولية المتاحة.

0: تنضم إلينا من طرطوس مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. مرحبا بك معنا لين، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالكابل البحري الدولي، والآن على ما يبدو بحسب الشركة السورية للاتصالات يتم إصلاح هذا الكابل.
1: نعم، صراحة تعرض الكابل البحري الدولي الناقل لحركة الإنترنت عبر طرطوس والإسكندرية لأعمال تخريب أدت لخروج العديد من المشتركين عن الخدمة والحاق الضرر بهذا الكابل، أدى لتعطيل شبكة الإنترنت عن مناطق، يعني عدة مناطق في البلاد. طبعا يعني فور حدوث أعمال التخريب باشرت الفرق الفنية بإصلاح الأعطال، وأيضا استقطاب خبرات أجنبية لي ايضا اجراء يعني الاصلاحات اللازمه في اسرع وقت ممكن، ولكن صراحه الطبيعه الفنيه والمعقده لاصلاح هذا النوع من يعني اصلاح الكابل البحري يحتاج الى وقت بحسب الشركه السوريه للاتصالات، ان اعمال التصليح قد تستغرق بعض الوقت بسبب الطبيعه الفنيه والمعقده لهذا الكابل، ولكن اعمال الاصلاح مستمره. إضافة يعني إلى أن الشركة السورية أوضحت أن هذا التخريب يعني هو حملة ممنهجة وواضحة لتعطيل البنى التحتية للاتصالات لقطاع الاتصالات للمشتركين. تأثر عدد كبير من المشتركين بهذا العطل أو هذا التخريب بسبب ضعف الشبكة لديهم. طبعا الان تم تحويل يعني حركه الانترنت عبر كابل اوغاريت قبرص عبر المسار التركي يعني كاجراء مؤقت. طبعا هذا الكابل تم يعني اعاده تاهيله في منذ مطلع الشهر لتحويل مسار حركه الانترنت عبره، وايضا يعني هو

0: سعته يعني 1 تيرا بايت في ثانية، إضافة يعني إلى وجود خطط دولي عبر
1: تمام،
0: الأردن.
1: أشكرك جزيل الشكر لين جبارة، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من طرطوس. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع السفير الإماراتي حمد راشد بن عنوان الحبسي، بحثا سبل تطوير التعاون في المجالين التربوي والتعليمي مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكتروني. استعرض الوزير واقع قطاع التعليم في سوريا وخطط الوزارة المستقبلية، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات. من جهته أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده لدعم التعاون التربوي، مشيدا بخطط الوزارة، مؤكدا على أهمية الشراكة في تطوير العملية التعليمية.

0: دعا اتحاد غرف التجارة السورية إلى الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. جاءت هذه الدعوة خلال مشاركة اتحاد غرف التجارة السورية ممثلا برئيس لجنة العلاقات الخارجية أنس البو في اجتماع افتراضي خصص لمتابعة مخرجات الملتقى الاقتصادي السوري الأوزبكي الذي استضافته مدينة حلب الشهر الماضي. أكد البو على أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بتأسيس مجلس الأعمال المشترك في أقرب وقت لما له من دور في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في سوريا وأوزبكستان وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. انطلقت في حديقة الأمويين بدمشق فعاليات مهرجان القرية السورية برعاية محافظة دمشق وبحضور شعبي واسع. يستمر المهرجان حتى 10 تموز المقبل ويضم 170 جناحا للبيع، بينها 60 جناحا خصصت مجانا للجمعيات والحرفيين دعما للمشاريع الصغيرة والأسرية. كما يتضمن المهرجان برنامجا متنوعا من الأنشطة الثقافية والترفيهية يشمل حفلات موسيقية وعروضا مسرحية للأطفال وعروضا للطيران الشراعي، إضافة إلى شاشات لنقل أبرز الفعاليات الرياضية بما فيها مباريات كأس العالم. وضعت محافظة حلب حجر الأساس لمشروع المحلق الغربي الاستثماري البقعة الخامسة تمهيداً لبدء تنفيذ أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في المدينة. وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب حازم لطفي أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع على طول المحلق الغربي، مشيراً إلى توقيع 3 عقود استثمارية وتسليم مواقعها للمباشرة بالتنفيذ. وبيّن لطفي أن المشروع سينفذ على مرحلتين، تشمل الأولى تنظيم الإشغالات القائمة خلال 4 أشهر، في حين تنطلق الثانية بعد نحو 6 أشهر، وتتضمن التنفيذ التدريجي خلال فترة تمتد بين 2 و3 سنوات. من جهته أكد ممثل مجموعة مديرنا الاستثمارية إبراهيم صليبي أن المشروع يشمل تطوير المحلق الغربي الممتد بين دوار الصنم ودوار الليرمون مع توفير مرافق وخدمات عامة في المرحلة التحضيرية قبل الانتقال إلى التنفيذ الكامل. بدأ مجلس مدينة حلب خططا لتنظيم عمل الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمرافق العامة تزامنا مع حملة ميدانية لإزالة الإشغالات والمخالفات. وتهدف المبادرة إلى عودة أو إعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتأمين الحركة المرورية للمشاة والمركبات. كما جاءت هذه الخطوة بعد تصديق محافظ حلب على قرار مجلس المدينة الخاص بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات المتعلقة بالإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، الذي يهدف بدوره إلى تنظيم الإشغالات العامة ومعالجة المخالفات والحفاظ على النظافة والمظهر العام. أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة خفض عدد أرغفة ربطة الخبز التمويني مع الإبقاء على سعرها من دون تغيير حالة لبس لدى بعض المواطنين الذين ظنوا أن وزن الربطة انخفض مع انخفاض عدد الأرغفة.
1: قرار جديد أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة يقضي بتقليص عدد أرغفة ربطة الخبز من 10 إلى 8، أثار حالة من اللبس والتساؤلات بين المواطنين رغم التأكيدات الرسمية أن وزن الربطة سيبقى ثابتاً من دون أي تغيير.
2: هلا أنه 10 كانت منيحة، ولو أنه مثلاً سعرها مرتفع، بس بقى أنه اللي عنده عائلة عم ياخذ ربطة 8 قليل كثير كثير.
3: هلا أكيد هذا قرار يعني غلط، ويعني لازم المسؤولين بهذا الأمر يرجعوا ينظروا بعين الاعتبار، بالاخص بهالغلاء اللي بعيني البلد، يعني موجه غلاء مو طبيعي، كان بالمحروقات والكان بالمواد الاساسيه.
1: بحسب توضيح الوزاره فان القرار يندرج في اطار اجراءات تستهدف اصحاب الافران عبر تخفيف بعض الكلف التشغيليه من دون ان ينعكس ذلك على وزن الربطه، غير ان هذا التفسير لم يلغي حاله الحيره لدى المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
4: بالنسبة للقرار اللي نزل عدد الأرغفة اللي اختلف معنا، الوزن ظل نفسه بس الربطة ما دام ما تكون 10 خبزات صارت تكون أرغفة وبنفس الوزن ونفس السعر، بس عمليا يعني بيستفاد الفرن أو بنساعد الفرن نحن بعدد التشغيل، يعني العمال اللي بيحطوها المصاريف اللي بيحطوها فبتخفض شوية التكاليف بالنسبة للفرن. يعني
1: إذ يرى بعض المواطنين أن أي ارتفاع بأسعار المواد الأساسية يثقل كاهلهم، خاصة في ظل غياب منظومة فعالة للأمن الغذائي تضمن استقرار الأسعار.
0: كشف مصدر ألماني لتلفزيون سوريا أن حظر الطيران المباشر بين ألمانيا وسوريا سينتهي نهاية تموز المقبل، وأوضح المصدر أنه سيعتمد بدلاً من الحظر توصية بعدم تسيير الرحلات فقط، ما يجعل شركات الطيران قادرة مبدئياً على تسيير رحلات مباشرة بين البلدين، على أن يبقى تشغيلها مشروطاً بتوفير أو توفر تغطية تأمينية مناسبة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين مراسل تلفزيون سوريا براء الرزوق. مرحبا بك معنا براء، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتفاصيل هذا الخبر المتعلق بحظر الطيران المباشر ما بين ألمانيا وسوريا.
5: نعم ديما، تحية لك ولي السادة المشاهدين. يعني إذا صح هذا المصدر فهناك سيخف الأعباء كثيرا عن السوريين الموجودين في ألمانيا وفي عموم أوروبا. الآن في الوضع الحالي يتكبد السوريون عناء كبير عبر السفر عبر بلدان ثالثة. هذا الأمر يعني يكلفهم ماديا الكثير، يكلفهم أيضا الجهد الكبير والوقت أيضا. يعني يضطر السوريون الموجودون في ألمانيا إلى الذهاب إلى سوريا إلى الطيران إلى بيروت أو عمان أو إلى الدوحة أو إلى اسطنبول أو يعني إلى بوخارست في رومانيا. هذا الأمر ينعكس بشكل كبير على كما قلت ماديا، وأيضا يوفر عليهم الجهد والتعب. بحسب المعلومات المتوفرة وبحسب ما نشرت صفحة السفارة السورية في برلين، فإنها يعني تقوم أو عقدت عدة اجتماعات مع شركات طيران، أبرزها شركة طيران سوند إير التي يعني تستعد لإطلاق رحلات جوية مباشرة. وأعتقد أن العائق الوحيد يعني هو حاليا هذا الحظر الذي تحدث عنه المصدر، والذي من المفترض أن يعني ينتهي إن صح الخبر بنهاية الشهر المقبل. وهذا الأمر سيوفر كما قلت الكثير من العناء على السوريين، ولذلك يعني استقبل السوريون هذا الخبر بفرحة كبيرة وبأمل أن يتم هذا الموضوع، وخصوصا أن الكثير منهم يعني يرغبون بالسفر المباشر عبر المطارات الألمانية إلى مطارات دمشق وحلب. إضافة إلى ذلك يعني يطالب العديد من السوريون بتشغيل المشغلات أو شركات الجوية السورية، شركات الطيران السورية، يعني كما يقولون أنهم يريدون أن يدفعوا هذه التكاليف لشركات تدعم اقتصاد سوريا، ومن الممكن أن يعني توفر لهم خدمة أفضل في حال تم تشغيل هذه الرحلات بين ألمانيا وسوريا.
0: شكرا جزيلا لك براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من برلين، شكرا لك. في تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، كشفت وكالة بلومبرغ أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على احتفاظ طهران ببرنامجها النووي الحالي من دون فرض واشنطن عقوبات أو تعزيز قواتها. كما أفادت بلومبرغ بأنه بموجب المذكرة تعلن طهران وواشنطن وحلفاؤهما إنهاء فوريا للحرب على جميع الجبهات، مع تعهدهما بعدم شن أي عمل عدائي أو حتى الامتناع عن التهديد. كما تنص المذكرة على توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما قابلة للتمديد، وبموجبها ترفع الولايات المتحدة فور التوقيع الحصار البحري على إيران وتسحب قواتها خلال 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي. في المقابل تعمل إيران على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق، وتتعهد واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين لإعادة تأهيد إيران وتنميتها اقتصاديا، كما تلتزم بإنهاء العقوبات وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق. في المقابل أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الذي نشرته بلومبرغ غير دقيق. وبحسب الوكالة فلن يتم نشر النص النهائي لمذكرة التفاهم بموجب اتفاق بين الطرفين. كما أشارت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من وفد إيراني المفاوض أن النص الذي نشرته بلومبرغ بشأن المذكرة يحتوي على نواقص متعددة. وينضم إلينا من عمان الباحث المختص في الشأن الإيراني دكتور نبيل العتوم. مرحبا بك معنا دكتور نبيل، للحديث عن من حيث انتهينا فيما يتعلق بالنص ونواقص متعددة تتعلق بمذكرة التفاهم. كيف يمكن قراءة هذه التسريبات التي نشرت عبر بلومبرغ؟
6: مساء الخير أستاذة ديما. يعني هي تسريبات عامة لغاية هذه اللحظة، يعني هذه التسريبات ما تكشف أن هنالك قضايا مهمة ومحورية، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز ورفع العقوبات والتعويضات، لكن هذا مرتبط بشكل أو بآخر بمدى التزام الجانب الإيراني والالتزام بالتعهدات، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية على لسان الرئيس ترامب ونائبه أعلن عن أهمية عودة إيران كدولة طبيعية مع الترويح إلى سياسة الضغط والعقوبات وربما الخيار العسكري إذا خلت إيران بتعهداتها. وربما طبعا هذه التعهدات، لأن التركيز كما تقول واشنطن هو على التنفيذ وليس التوقيع، وتوقيع الاتفاق هو البداية، وأي مكاسب اقتصادية هو مرتبطة بتنفيذ إيران. الأمر الآخر هو أستاذ ديما هو ما يتعلق بالانتصار المتبادل مع اختلاف الرواية. يعني ترامب بيقدم الاتفاق كإنجاز تاريخي حقق ما عجز عنه الرئيس أوباما في اتفاق 2015، ومن حيث منع إيران من امتلاك سلاح نووي وفتح مضيق هرمز دون أن يكون هناك حرب استنزاف طويلة، في حين أن إيران تسوق داخليا على أنه هو صمود لأجبر واشنطن على رفع الحصار وتخفيف العقوبات والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة وليس استسلاما. لكن النقطة المهمة والمحورية أنه هذا الإطار هو هدنة استراتيجية وليس سلاما نهائيا، لأنه الاتفاق المطروح يبدو أقرب إلى إطار سياسي لمدة 60 يوم. الملفات الأصعب، التخصيب واليورانيوم والتفتيش والعقوبات والصواريخ والنفوذ الإقليمي، تم تأجيلها بشكل متعمد حتى يتم معرفة حقيقة النوايا الإيرانية وهل يمكن الثقة بإيران ولا لا حسب تصريحات الرئيس الأمريكي.
0: طيب بالأساس يعني ما الأهداف الأساسية من وراء تسريب أجزاء من التفاهمات في هذه المرحلة تحديدا؟ هل ربما لجس النبض أم ربما إرسال رسائل عبر الأطراف؟
6: يعني الأمرين معا، لأنه ما تكشف المعطيات وأن العقبة حتى من ناحية الجانب الإيراني لم تعد في إطار التفاهم نفسه بل في القرار الإيراني النهائي وكيف سوف يتم تمريره داخليا داخل بنية النظام دون أن يبدو استسلاما بعد حرب مكلفة ومدمرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لأن معظم التسريبات تشير إلى أن الخطوط العريضة تم حسمها ما بين الطرفين، وما يجري الآن هو مراجعة على سبيل المثال داخل مؤسسات النظام الإيراني، داخل مكتب المرشد الحرس الثوري الإيراني، المجلس الأعلى للأمن القومي، الحكومة ووزارة الخارجية. ويبدو أن النظام بتشكيلته الحالية وما تبقى منه من نخب يريدون حالة إجماع، بمعنى أن لا يترك هذا الملف لجهة واحدة لحسمه حتى يتحمل الجميع مسؤولية ما سوف يجري. الآن الجانب الإيراني بتحدث على أنها أهمية هذا الاتفاق، أنه يسعى إلى الحفاظ على السيادة الوطنية الإيرانية، وجاء نتيجة صمود إيران وإنقاذا للاقتصاد الإيراني دون التخلي عن ما يسمى بالخطوط الحمراء. ولهذا ظهر
0: ما هي الخطوط
6: عدد كبير.
0: الحمراء؟ ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران؟
6: الخطوط الحمراء هو فيما يتعلق أولا بالبرنامج النووي الإيراني. الإيران بتحدث أستاذ ديما عن تجميد التخصيب لمدة 5 إلى 7 سنوات، بينما الجانب الأمريكي يتحدث عن مصطلح التفكيك البرنامج النووي التي سوف تبدأ بتسليم أولا كميات اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60% والبالغ حوالي 460 كيلو جرام. إذا قامت إيران بذلك سوف تأتي نظام الحوافز، بمعنى الحوافز على قدر الأداء، يتم الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة ثم الانتقال إلى إغلاق المنشآت النووية الثلاث، نتانز وفوردو وأصفهان. تحصل إيران بموجبها على امتيازات مقابل ذلك، وأيضا تسليم أجهزة الطرد المركزية المتطورة من نوع IR-6 وIR-9، خصوصا أن إيران تمتلك حوالي 23 ألف جهاز طرد مركزي. لأن هل هذا سوف يحل المشكلة النووية؟ لا، لأنه سوف يبقى لدى إيران أكثر من 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 67%، يعني 86 ضعف كميات اليورانيوم المسموح فيها بموجب الاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو من العام 2015. وسوف يتبقى لديها 889 كيلو جرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%. هنا تأتي الثقة وحسن النوايا من جانب إيران، هل هي مستعدة لتسليم هذه الكميات؟ ثم الانتقال بعد ذلك للبرنامج الصاروخي عبر تقييد قدرات إيران من حيث مسافة إطلاق هذه الصواريخ التي تتعدى 350 كيلو متر، بالإضافة إلى تقييد الإنتاج العددي. طيب. بحيث لا يبقى السقف مفتوحا، ثم الانتقال إلى البرنامج الفضائي الذي يعتبر كغطاء وكوسيلة للتجارب الصاروخية.
0: وعلى ضوء ذلك دكتور نبيل، يعني هل نحن أمام اتفاق مؤقت فقط لإدارة الأزمة أم ربما اتفاق طويل الأمد بحسب المعطيات؟
6: ما أحسنتي، هو بالاتفاق هو هدنة استراتيجية وليس سلام النهائي. الاتفاق المطروح يبدو أقرب إلى اتفاق سياسي كما تفضلتي لمدة 60 يوم. الملفات الأصعب، التخصيب واليورانيوم والتفتيش والعقوبات والصواريخ والنفوذ الإقليمي، تم تأجيلها إلى إلى إلى إلى مراحل لاحقة. الاتفاق أيضا يتحدث عن عودة المفتشين، ومعناه أنه واشنطن تريد رقابة ميدانية على البرنامج النووي وليس مجرد أن توافق على هذا التعهد. ثم أيضا استعداد واشنطن لفتح صفحة جديدة مع إيران، الانتقال من الحرب والاحتواء إلى سياسة الدمج التدريجي ولكن بشروط أمريكية صارمة. يعني الرئيس الأمريكي ونائبه بانس تحدثوا على أن هذه المصالحة لن تكون مجانية، يعني هي صفقة مشروطة، اندماج وحوافز اقتصادية مقابل تنازلات نووية وأقليمية، مع بقاء كل الخيارات على الطاولة بما في الخيار العسكري إذا فشل التنفيذ. وأيضا موضوع هرمز، لأنه لغاية هذه اللحظة هنالك بون واسع ما بين الرواية الأمريكية والسردية الإيرانية فيما يتعلق بهذا الموضوع. يعني إيران تحاول الانتقال من سياسة إغلاق هرمز إلى سياسة تنظيم هرمز والاستفادة منه عبر مجموعة من الخطوات. أولا تغيير المسمى من خلال تسميتها رسوم خدمات بحرية وتأمينية وبيئة. أيضا التأجيل المؤقت، الجانب الإيراني بروج أستاذة ديما إلى تأجيل مناقشة هذا المقترح لأنه يتم بحثه خلال مفاوضات فنية لاحقة. والموقف الأمريكي هو الرفض القاطع باعتبار هرمز ممر مائي دولي يجب أن يظل معفى من الرسوم، والتهديد بالعقوبات. يعني في أوقات سابقة وجهت واشنطن تحذيرات دبلوماسية لأي طرف أو دولة تسهل أو تدعم تحصيل رسوم متوحدة بفرض عقوبات عليها. وبالتالي الهدف الإيراني النهائي هو تحصيل مكاسب اقتصادية واعتبار ورقة هرمز ورقة ضغط تفاوضية ومستقبلية في محاولة لإضفاء شرعية قانونية رسوم مقابل ما يسمى بالتأمين وما يسمى بإزالة الألغام وما يسمى بالإرشاد وغير ذلك.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من عمان الباحث المختص في الشأن الإيراني دكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا جزيلا.
0: قالت وكالة بلومبرج إن عددا من السفن المرتبطة بإيران غيرت مواقعها مع استعداد طهران لتوقيع الاتفاقية التي قد تسمح لها ببدء بيع نفطها. وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات تتبع السفن فإن 4 سفن شغلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ويبدو أنها كانت تبحر خارج مضيق هرمز أو خليج عمان. كما نقلت بيانات تتبع السفن رصد 2 سفينتين لنقل البضائع السائبة وناقلة الغاز غاز طبيعي مسال وسفينة حاويات تبحر شرقا داخل الخليج. وقال سماسرة الشحن لبلومبيرغ إن عدد ناقلات النفط العملاقة الفارغة الراسية في خليج عمان قبالة مضيق هرمز ارتفع إلى نحو 60 ناقلة هذا الأسبوع بعد أن كان نحو 36 ناقلة في وقت سابق من هذا الشهر.

إلى لبنان. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساليب إسرائيل العسكرية في استهداف مقاتلي حزب الله في لبنان، مشددا على عدم الحاجة إلى تدمير مبان سكنية بكاملها لملاحقة عناصر الحزب. وقال ترامب إن هناك كثيرا من الناس في تلك المباني السكنية ليس جميعهم من حزب الله، كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يقاتل حزب الله منذ وقت أطول من اللازم، مشددا على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر مسؤولية بشأن لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة إذا صدرت توجيهات من القيادة السياسية في تل أبيب. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي سيناريوهات في لبنان، وأن ذلك مرتبط بالقرارات السياسية، مشيرة إلى أن الهجمات على جنوب لبنان ما تزال مستمرة رغم الحديث عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

في أخبار كأس العالم، خسر المنتخب الأردني أمام نظيره النمساوي بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 التي تقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولعب الأردن مع النمسا في المجموعة العاشرة بكأس العالم والتي تضم أيضا منتخبي الأرجنتين والجزائر، وبهذا الفوز يرتقي منتخب النمسا إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يأتي خلف منتخب الأرجنتين المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجزائر. تلقى المنتخب الجزائري هزيمة قاسية أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، نجح في ترجمة أفضليته إلى ثلاثة أهداف منحته صدارة المجموعة وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة. تلقى منتخب العراق خسارة قاسية أمام نظيره النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ومنح الفوز منتخب النرويج أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، ويلتقي المنتخب العراقي في الجولة المقبلة مع المنتخب الفرنسي، بينما تشهد المجموعة مواجهة مرتقبة تجمع النرويج بالسنغال في صراع مبكر على بطاقتي التأهيل إلى الدور التالي. استهل منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم 2026 بفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة التاسعة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن تفتتح فرنسا التسجيل في الدقيقة 66، وأضافت الهدف الثاني في الدقيقة 82، ثم قلصت السنغال الفارق في الوقت بدل الضائع، وبعد دقيقة واحدة سجلت فرنسا الهدف الثالث لتنهي المباراة بانتصار منحها أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم النرويج والعراق. وبهذا مشاهدينا نكون قد ختمنا هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة البسوطي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا، وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

0: يعني أعتقد أن النشيد يسمع ولا يقرأ.
1: أنت شاركت في مسابقة النشيد الوطني.
0: أنا آمل أن يكون نصي هو النشيد الوطني.
1: هذه العواطف فاضحة يا أخي، والله فاضحة.
0: فسارت الشام نحو الموت في شرف، في الموت لا يستوي الأنذال والشرف. نصبت مشنقة دمشق وأعدمتها.
1: فعلت ما لم يستطع النظام البائد أن يفعله.
0: آمل أنني اقتحمت هذا الجانب.
1: أين كنت وقتها يا أبا هاشم؟
0: عدتنا إلى ذكريات منذ سنوات يا أستاذ حسين.
1: هل فقدت الأمل أو دخلت في مرحلة اليأس؟
0: بالنسبة لي يا أستاذ حسين فليسقط الشعر.
1: الشعر ليس خبرا عاجلا.
0: في حب منبجة إنني يعقوبها ألقوا على وجه القميص لأبصر.
1: كأنكم حينما تشربون من ماء الفرات تتعلمون كيف يكتب الشعر.
0: قم يا صلاح الدين، شامك حرة وهنأ نزار، تحرر الليمون.
1: فمن هم العابرون إذن على عتبات الوطن؟
0: من نزف إدلب تكتب الصفحات.
1: تقصد هنا السيد الرئيس أحمد الشرع؟
0: بالروح لا نفديك كلا والدمي.
1: أول إعلان ترويجي عن منازل القصيد كان بصوتك الجميل.
0: منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: كل من يأتي من منبج كل على التعميم يحمل روح شاعر، كأنكم حينما تشربون من ماء الفرات تتعلمون كيف يكتب الشعر ثم تعلموننا كيف يكتب الشعر.
1: نكتب الشعر يمكن، أما أن نعلمكم فهذه يعني فيها ما فيها.
0: بداية موفقة. ليش؟ لأنه الآن أنت في حكم التواضع الجميل.
1: الله يبارك فيك يا رب. والله الفرات يعني نحن نحاول أن نقترب من تلك العذوبة الربانية.
0: جميل. والله الشعراء المنبجيون كثيرون، ومنبج تاريخيا فيها من الشعراء الكبار. نعم. أوقل المنبجي وعمر أبو ريشة وأبو فراس الحمداني وأيمن الجبلي.
1: لا، قبل أيمن الجبلي هناك أسماء كثيرة يعني يجب أن تذكر، ولا أدري إن كان يستحق أو يحق له بعد هذه الأسماء أن يذكر. يحاول أيمن الجبلي أن يحجز له مكانا.
0: سلامنا لكل أهلنا في منبج ولكل الشعراء الكرام في منبج، وهم ما شاء الله يعني كثيرون، يسجلون وحدهم منازل ومنازل من القصيد.
1: يا سيدي وعليك السلام من أهل منبج الذين تعلم حقيقة أنهم يحبونك وأنهم ينتظرون أن تأتي إلى منبج لتشرفها.
0: أنا الذي يتشرف.
1: الله يبارك.
0: في منزل جديد من منازل القصيد مع الشاعر الأستاذ أيمن الجبلي، مرحبا بك.
1: حياكم الله أستاذ حسين، وشكرا جزيلا يعني لهذه الفرصة أن أكون في هذا المنزل، وهذا المنزل الغالي على قلبي وأنت تعرف هذا.
0: شرفتنا.
1: حياكم الله.
0: أنت أول من قرأ برومو لمنازل القصيد.
1: نعم.
0: أول إعلان ترويجي عن منازل القصيد كان بصوتك الجميل. وهذه يعني نحن نريد أن نفي شيئا من الدين. هل تذكر النص أو
1: والله
0: تعيد لنا قراءة النص؟
1: يعني إن لم أذكر أستعين حتى لا أنسى شيئا منه، لأنه نص غال على قلبي. في أطلال البيوت وجمال الأبيات وحقول الأدب وسنابل الذكريات، نسافر بين المباني والمعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.
0: يا سلام يا سلام،
1: عدتنا إلى تلك الذكريات يا
0: سلام
1: حسين.
0: نحن يعني سعداء بإعادة القراءة يعني، ونحن
1: الله.
0: نقول سنابل الذكريات هنا ونتحدث.
1: نعم.
0: عن ذلك. لكن قلت في أطلال البيوت، أظن أننا كنا قد كتبناها من أطلال البيوت.
1: يعني أعتقد ذلك، هناك تعديلات طرأت، لأنه تعديلات كثيرة طرأت حتى على شكل البرنامج كما يذكره
0: حتى المشاهد. على صوتك أبا هاشم،
1: هل أصبح أفضل أم أصبح؟
0: أكيد أكيد، يزيدك صوته حسنا إذا ما زدته نظرة. الصوت لا ينظر إليه، لكن سننظر إلى صوتك.
1: يعني الصوت هو مو كما قال الشعراء والأذن تعشقه، فهو أول منازل العشق الصوت.
0: جميل. طبعا نحن زملاء من جهات عديدة. عملنا معا في التدقيق اللغوي، وأنت ما شاء الله زميل مقدم وإعلامي أستاذنا.
1: بالعكس نتعلم منكم يا أستاذ حسين،
0: ونحن خريجون.
1: أنت يعني السابقون السابقون، أنت سبقتنا في هذا.
0: يا سيدي الله يجعلنا من السابقين.
1: آمين.
0: في
1: يا رب.
0: في طاعته
1: يا رب.
0: وكلانا خريج لغة عربية. وفراتي يعني الهوى أيضا.
1: نعم.
0: أنا كمان محسوب على أهل منبج بالمناسبة، حتى أن بعض المتابعين يعتقد أنني من مدينة منبج، وما قال لي أحد أنت من مدينة منبج وأنكرت ذلك.
1: والله أنا كنت أعتقد في البداية أنك من مدينة منبج.
0: يا سي والله يعتز.
1: الله
0: تعطوني هوية أنا جاهز أن أحملها
1: بفخر. يعني نحن نستأذنك أن تقبل الهوية، لا نعطيك إياها.
0: أنت قلت في منبج.
1: نعم.
0: شعرا.
1: نعم.
0: والحق أنك من اللحظة الأولى في ديوان عابرون أو العابرون على عتبات الوطن تبدأ بذكر منبج في الكلمة الرابعة: يا لائمي في حب منبج إنني أشتاقها شوقا يزيد
1: تجذرا
0: تجذرا، هكذا ماذا؟
1: نعم.
0: قلت
1: يا لائمي في حب منبج إنني أشتاقها شوقا يزيد تجذرا، لو زرتها يوما لصرت مولعا بنسيمها ولعاد قلبك أخطرا، مذ غبت عنها لم يجزها خافقي فيها تعلق والحنين تسعرا، لا يرتضي وطنا سواها، كلما لاحت بلاد خلت جامعها أرى.
0: يا سلام.
1: أواه من هذا البعاد وغربة في حرها كبد التضى، فتجمر في حب منبجة إنني يعقوبها، ألقوا على وجه القميص لأبصر.
0: الله الله الله، لو طفت في أحيائها لعذرتني، أقصر فنبع الوجد يجري أنهرا. وإيش قصتك اليوم؟ كل ما رأيت من قلبتها إلى في، فعلت ذلك في أي بيت؟ من حرها كبدي، قلت في حرها، كأنك قلت ذلك.
1: نعم، لأني أصبحت فيها، كنت غائبا عنها.
0: وفي شوق منبجة، قلت في حب منبجة، هذا النسخ بيسموه. نعم. بينما كتب الشاعر في الديوان وبينما أعاد تعديله وهو يقرأ، إن كان عمدا أو إن كان غير ذلك. تقول: عرج لمنبجة واتل سفر دموعي، شوقي إليها يستبيح ضلوعي. أنا ما ذكرتك يا حبيبة خاليا، إلا وزاد إلى اللقاء ولوعي. كالبئر خبأ كل أسرار الجوى، والدلو مرتقب أوان رجوعي، كي نسقي الأشواق حين تضمنا فيك الربا بحنانها المطبوع. يا جنة في الأرض عز مثيلها، كل البلاد إليك بعض ربوعي.
1: بعض ربوعي،
0: يا سلام عليك يا أبا هاشم.
1: يعني دائما الإنسان يرى مدينته كلا، ويرى باقي العالم جزءا منها.
0: أنت تحن إلى منبج في فيما ذكرت من مقطعين، أو فيما قرأت واحدا وتلوت الثاني.
1: نعم.
0: وواضح أنك كنت بعيدا عنها، أين كنت وقتها يا أبا هاشم؟
1: البعد عن منبج يعني بدأ منذ الولادة، أنا لم أولد في منبج، فكان البعد قبل أن ألقاها وبعد أن لقيتها. لكن عندما كتبت هذه أنا كنت في، لا أريد أن أسميه في المهجر ولا أريد أن أسميه في المنفى، لكن في المكان الذي هجرنا إليه وكتب الله لنا أن نقيم فيه إلى حين أن عدنا الحمد لله. فهذا الشوق كان في الغربة، في الغربة
0: لله.
1: التي فرضت علينا ولم نخترها.
0: العابرون على عتبات الوطن، هذا ديوانك، وهو نعم. يعني أشبه ما يكون بسيرة ذاتية للثورة السورية. لمن صورة الغلاف هذه أستاذ أيمن؟
1: والله لفنان من كان اسمه المحايري، أعتقد لقب أسرته أو لقب أسرته، لقب أسرته المحايري، عادل أعتقد اسمه، عادل المحايري.
0: نعم.
1: يعني سألني في وقتها عن فكرة الديوان، عن ما ورد فيه، فأخبرته.
0: لفت نظري جدا هذا الغلاف للأمانة. يعني فنان حقيقي.
1: هو أخذ فكرة الحبر، وأخذ فكرة العبور
0: والأسلاك الشائكة ثم الدماء التي يعني العبور فوق أنهار الدم،
1: يعني وكأن الحبر أصبح هو الدم. وأنا ذكرت ذلك يعني في غير موضع، أن
0: دم أزرق،
1: في دم أزرق، نعم دم أزرق للثوار، الذي قلت فيه: كل الخلائق كالعقيق دماؤها إلا دم الثوار فخرا أزرق. طبعا أنا انطلقت من قصيدة دم أزرق من فكرة أن الثوار اشتهروا بقول لا، فأنا أردت أن يقولوا نعم، فبدأت القصيدة بأنني قلت: قلها نعم، سأظل أحمل ثورتي في خافقي ما دمت حيا أرزق. هي لا مكاسب أو خسائر حسبة، هي فكرة لا بد يوما تورق. هي أن أعيش إذا أعيش كرامة، وإذا أموت فحين موتي أشرق. هي أن أخوض البحر يلطم موجه فأجوزه وحدي وغيري يغرق. هي أن أطاول كل نجم سامق وسواي عن نيل المعالي يطرق. هي أن أدوس على جراحي كلما نزفت لأقهر من لحالي يشفق. هي أنني وحدي أساوي أمة لست الغثاء وفي دمائي فاغرق. هي أن تعود الشام رغم ظلامهم، هي أن تعود الشام رغم ظلامهم شمسا لظاها للخيانة يحرق. ولقد رضيت بأن تكون عشيرتي وهويتي ولها فؤادي يخفق، ولقد رضيت بأن تكون حبيبتي وسوى ثراها لست يوما أعشق، وبها أخاصم أو أصالح صحبة، ولأجلها سأدوس من يتملق، ولها يراعي سوف يكتب دائما، وله مدادا من دمائي أهرق. قالوا ترى هذه السنين تعاقبت، لن نصر جاء ولا البيارق تبرق. ما ضر لو كل السنين تعاقبت، للدهر يثنينا ولسنا نرهق. أيوب صبري والنتيجة لي أنا نصر، وأنف المرجفين سأسحق. قلها نعم في وجه كل مثبط، فالمجد ثوبك والفخار محقق. كل الخلائق كالعقيق دماؤها إلا دم الثوار فخرا أزرق. أعدتنا إلى ذكريات منذ سنوات يا أستاذ حسين،
0: وأنت أعدتنا.
1: هذه كتبتها في يعني أعتقد في سنة 2014 على ما أذكر،
0: بداية الثورة.
1: نعم.
0: تمد حبالا إلى الأنبياء في شعرك يا أبا هاشم. قبل قليل يعني ختمت مع سيدنا يعقوب،
1: والآن مع سيدنا أيوب.
0: أيوب،
1: يعني أنا أتبنى فكرة أن الإنسان إذا مد حبلا إلى الأعلى فإنما يحاول أن يعلو بنفسه وبما يكتب. لذلك يعني دائم أمد الحبال. نعم، وأمد الحبال أيضا إلى المعاني القرآنية.
0: جميل جميل. اشتدت الثورة.
1: نعم.
0: ويعني اشتد لهيبها، واشتد القصف الظالم الهمجي وقتها على الناس، قصف عشوائي يطول الجميع، لا يرحم ولا يترك طفلا ولا امرأة ولا رجلا ولا ذي شيء.
1: صحيح.
0: ومع ذلك وكل هذه الأحداث اشتدت القصيدة أيضا.
1: نعم.
0: وكان لها مسار يوازي هذا الواقع الاجتماعي.
1: كان يجب أن نطور
0: الواقع السياسي.
1: كان يجب أن نطور أسلحتنا مع يعني تطوير العدو لسلاحه لنا، فلذلك اشتدت القصيدة. نعم، كنا نحاول دائما أن نجعل من حروفنا حرابا. يعني جغرافيا أنا كنت بعيدا عن سوريا، ولكن كنت دائما أحاول أن أصل إليها من خلال حروفي، أن أحاول يعني أن تحمل هذه الحروف هم الذين ما زالوا في الداخل والذين لا يريدون أن يغادروا، مستمسكين بهذه الأرض، مستمسكين بهذه الفكرة التي لن تموت. فكان لزاما على القصيدة أن تكون على قدر تلك التضحيات وعلى قدر تلك الهمم، وإلا بالنسبة لي يا أستاذ حسين فليسقط الشعر.
0: جميل.
1: إن لم يكن على هذا المستوى.
0: يعني كان القصف كبيرا وعنيفا كما يعني مثل لذلك أحمد شوقي في قصيدة قديمة، سلام من صبا برد أرقق
1: ودمع لا يكفكف يا دمشق،
0: إذا رمنا السلامة من طريق أتت من دونه للموت طرق، بليل للقذائف والمنايا وراء سمائه خطف وصعق، إذا عصف الحديد احمر أفق على جنباته واسود أفق.
1: الله.
0: يحكي عما فعله الفرنسيون بسوريا.
1: نعم.
0: فماذا قلت عما فعله النظام البائد يوم اشتداد القصف؟
1: والله أنا سوريا. تحدثت وقتها عن إدلب لأنها أصبحت رمزا جامعا لكل المناطق التي بقيت شوكة في حلق هذا النظام وأعوانه الكثر الذين كانوا من كل الأصناف، من كل أصناف الجريمة. فكتبت قصيدة أسميتها صفحات من نزف التاريخ، وأنا فيها أحمل التاريخ مسؤولية وأحمل الذين عاشوا ذلك التاريخ مسؤولية، منهم من حمل مسؤولية أنه كان إلى جانب الحق، ومنهم من حمل مسؤولية أنه سيذكر في صفحات التاريخ كأشنع المجرمين الذين مروا على هذا العصر. فقلت فيها من نزف إدلب تكتب الصفحات، فإذا قرأت سينطق الأموات، ستشي بأوجاع القلوب حكاية في متنها تتوالد الآهات، فيها ستلقى كل طفل ضاحكا، بعد الممات تقاوم الضحكات، ستزور أما بين أسطر قصة للفقد تحكيها لك الدمعات، والوالد المفجوع ليس يحرك الشفتين لكن تنطق الأنات. في وجه قاتل طفله وشم له صوت، وتفضح جرمه اللعنات. سيجيء يمسك خنجرا في كفه، وستلتقي بالخنجر الطعنات. ويصيح كلا لست أحمل ذنبهم، وعلى القميص من الدمى قطرات. سيقيله ما أجرمته يمينه، فلقد تموت بسمها الحيات. وسيشهد الزيتون أن دماءنا في عطرها تتطهر المشكات، وبأن مصباح القلوب ونوره لا زيت فيه من الدمى يقتات. ستميل عنا الأرض رغم ثباتها تحت الذين كأنهم أموات، ما حركتهم دمعة علقت على شباك ذاك الدار. والصرخات أحنا ظهور المبعدين حنينهم هرمت على أثر النوى الخطوات. حملوا حقائبهم وفيها موطن لم يرخصوه، وتشهد اللاءات. والقلب بالذكرى هناك محاصر، ضاقت بما رحبت عليه جهات. سنعود مثل الفجر يولد بكرة، إن لاح فجر ولت الظلمات. وغدا سنطعم للدنا أحلامنا، وستزدهي يوما بنا الساحات. كل القلوب لأجل إدلب حمزة، كل البيوت بأرضها ثكنات.
0: يا سلام يا سلام، وقد عدتم وقد عدنا.
1: نعم الحمد لله الحمد لله. هذا فضل.
0: وازدهت الساحات،
1: ازدهت، وهذا فضل نعجز كسوريين عن شكره وأداء فضله لله عز وجل.
0: البيت الأخير تقصد حمزة الخطيب.
1: نعم أقصد حمزة الخطيب، صحيح. يعني المعنى المباشر وأنت صياد حمزة الخطيب، لكن أردت أن أنطلق إلى معنى سيد الشهداء أيضا، إلى سيدنا حمزة صياد الأسود.
0: هنا دلالة الكلمة
1: أننا يجب أن نكون جميعا كحمزة، كحمزة الذي استشهد حمزة الخطيب في طهره ونقائه وبراءة مطالبه، وكحمزة الشهيد سيد الشهداء في قوته وصلابته ووقوفه مع الحق.
0: صح لسانك
1: صح بدنك.
0: استمرت الثورة السورية ودخلت في نطاقات مختلفة.
1: نعم.
0: نوصرت ثم بعد ذلك
1: خذلت.
0: خذلت.
1: نعم.
0: وهنا
1: وتركت.
0: أي نعم وتركت. وهنا يعني بدأ التحدي الكبير، والتحدي الذي لابد إما أن تكمل الطريق أو أن تعود إلى الخلف. عودتك إلى الخلف هي مثابة بمثابة انتحار.
1: نعم.
0: وتنازل عن المبدأ والقيمة. إكمالك الطريقة وأنت وحيد هي مغامرة ليست مضمونة النتائج ولا محسوبة النتائج ولا صحيح. محسومة الهوية حتى، لكن المبدأ والقيمة يقول أن استمروا
1: وأن تستمر.
0: فمن هم العابرون إذن على عتبات الوطن طالما كل روح التحدي هذه كانت موجودة؟
1: كنا أيضا نحن. شبع العراء من الأديم السوري، فعلى البقية يا نوائب دوري.
0: دوري.
1: لم يبق من معنى الطفولة عندنا إلا صدى الضحكات خلف السور.

0: الممهور. تلك اليتيمة لم أعد أدري بما سأجيب شك سؤالها الموتور. هل لي أب؟ هل لي كغيري إخوة؟ كيف اقتلعت؟ وأين جذوري؟ ما شكل أمي؟ ما اسمها؟ هل يا ترى مثلي تشابه وردة من نوري؟ لم تسطع الأيام وأد جمالها، فالحسن بعض إبائها الأسطوري. أطفالنا كبروا خياما مزقت أحلامها في موطن مقهور. في وجه كل أب ذهول حكاية عن كيف كنا حين ترك الدور، عن بابنا، عن ذكريات خلفه، عن صمتنا، عن شوقنا المبتور، عن كل ما كناه قبل هروبنا، عن دمعة في مدفن مهجور، عن طهر أرض خط فوق جبينه، عن معبر، عن خاطر مكسور، عن غربة صبغت رؤاه بخيبة تركته نهش ملاجئ وقبور، عن كعبة للحب كان يطوفها متبتلا في حقله المغدور، عن حنطة حصدت قبيل أوانها، عن بؤسه المزروع دون بذور، عن أمة سكتت عن العار الذي ما كان من تاريخها المنصور، عن موطن يتقاسمون رغيفه وبنوه جوعى خبزه المنثور. في سوريا أرخى الشقاء سدوله، وأذاقنا منا به المسعور. نحو الجنان الكل رهن حسابهم، أما لنا فالموت محض عبور.
1: أوجعتنا.
0: هذه قصتنا، هي موجعة في تفاصيلها. يعني وإن كنا عشنا فرحة النصر وبالغنا ويحق لنا أن نبالغ بفرحة النصر، لكن الطريق الذي من خلاله وصلنا إلى هذا النصر موجع جدا.
1: هل فقدت الأمل أو دخلت في مرحلة اليأس في؟
0: نعم.
1: وأنت في غربتك؟
0: وأنا في غربتي، وأنا أحمل كل هذه الروح التي تتغذى بالتحدي. يعني وصلت إلى اليأس فنصبت مشنقة دمشق وأعدمتها.
1: أنت فعلت ذلك؟
0: نعم.
1: فعلت ما لم يستطع النظام البائد أن يفعله.
0: يعني وصلنا إلى مرحلة، إما أن ترضى دمشق بما هي عليه في ذلك الوقت، وإما أن تموت شريفة.
1: كيف تكون سفاحا بحق دمشق
0: عندما لا أريد لها أن تغير جلدها؟
1: ماذا قلت؟
0: العطر يحمل ذنب الورد إن قطفا، فمن سيحمل ذنب الشام معترفا؟ ومن سيقنع بعد الآن ضحكتها وكل حزن على صدر الشآم غفا؟ ومن سيرجع للنارنج موطنه؟ وهل تعود ديار قسمت غرفا؟ كذلك الشام مذ أغرابها اختلفوا، وكلهم يدعي منها قد اغترفا. تهدهد القهر عنه الآه تكتمها، فتصرخ الآه فيها يا شآم كفا. تهدهد القهر عنه الآه تكتمها، فتصرخ الآه فيها يا شآم كفا. يزورها الهم كي يقوى بقوتها، كذلك الهم لا يقتات بالضعفاء. عفت عن الموت والأغلال في يده، ودمعها فوق خد الفقد ما نشفا. فبدل العدل فيها وجهه كسفا، وألبس الجرم للمظلوم حين عفا. ولف من ياسمين الروح مشنقة وشد، حتى كأن الحبل قد نزفا. فسارت الشام نحو الموت في شرف، في الموت لا يستوي الأنذال والشرفة.
1: يا سلام.
0: هي حتى في موتها تتحدى
1: نحو الموت في شرف.
0: فسارت الشام نحو الموت في شرف، في الموت لا يستوي الأنذال والشرفة.
1: ثم

0: يقولون أن الموت موت. لا،
1: عتابك على دمشق لم ينتهي ولم تكتفي بإعدامك لها في قصيدتك، بل طالبتها في غير موضع بأن تتوقف عن كذا وأن تقوم لكذا. بعيدا عن هذه الإرهاصات الشعرية والتداخلات التي ينفعل بها الشعراء، أريد أن أدخل معك إلى معركة التحرير أو ما قبيل معركة التحرير لأستوضح منك ماذا كان في شعر الجبلي والبلاد تتحرر مدينة إثر مدينة ومعركة ردع العدوان قد انطلقت، فهل انطلق شعر التحرير أيضا مثلما انطلقت معركة التحرير، أم ظل الشاعر مردوعا بهجرته، مردوعا بغربته، بآلامه، بيأسه، بإعدامه للمدن؟
0: لا، هي يعني بالعكس انطلقت، والشاعر ينفعل بواقعه ويجب أن ينفعل بواقعه وبمجرياته. ومعركة ردع العدوان كانت، يعني أتذكر كثيرا من الحوارات التي كانت تجري بيننا، وأظنك كنت في إحداها، إنه هل من المعقول أن يدخلوا إلى حلب؟ لقد وصلوا على مشارفها، هل من المعقول أن يدخلوا حماة؟ فكانت المعركة تلفها الدهشة والحيرة. فأنا كتبت، نعم، في تلك الأيام لمن قاد تلك المعركة ومن معه.
1: تقصد هنا السيد الرئيس أحمد الشرع؟
0: نعم، عندما كان قائدا لغرفة العمليات التي قادت المعركة، وفي تلك الأيام كانت المرة الأولى التي يخاطب باسم القائد أحمد الشرع، فأنا كتبت لهذا القائد في وقتها.
1: وأنت مزهو بما يحصل من تفاصيل في سياق المعركة.
0: أنا مزهو ومندهش، وانعكس ذلك، يعني كنت صريحا، فبدأت قصيدتي بكلمة الحيرة. طبعا هذه الدهشة المحبوبة، نحن مسرورون بما يجري ونتمنى أن نصل إلى دمشق ويصل الفاتحون، لكن هناك دهشة. يعني قبل قليل أعدمت دمشق، نصبت مشنقتها، فكيف وهي يعني ثوب العرس يقترب منها؟ فقلت له ولهم: حيرت فيك الصحب والأعداء، يا مالئا درب الخلاص دهاء، ردع وعفو كيف تجمعها معا حتى كأن النار ترشح ماء؟ ماذا فعلت لكي تكون قيامة؟ أيقظت أرضا أم صعدت سماء؟ وجمعت حولك من رجال عزيمة يخشاهم حتى المنون لقاء، أمنت كل الناس حتى لم يعد يخشاك إلا الحاملون دماء، ومنحت للأديان عهدك أنها في ذمة لا ظلم لا استعلاء، ستظل أرض الشام تذكر قائدا ويخلد التاريخ منك بلاء.
1: جميل،
0: لذلك قلت قائدا ولم أقل فاتحا، لأنني يعني أخذت كل المجريات من واقعها.
1: هذا والثوار في طريقهم إلى دمشق،
0: كانوا عند حماة تقريبا
1: قبل معركة زين العابدين،
0: قبل، وهم في الطريق، يعني تحديدا بعد أن سلمت حلب للقس أعتقد في وقتها لإدارة شؤونها، وكان حالة من الأمان وحالة من رفع شعار نصر لا ثأر فيه، فالموضوع لا يحتاج إلى حيرة، يحتاج إلى توصيف، يحتاج إلى توثيق، لأنني أعتقد أن الشعر حالة توثيقية بشكل أو بآخر،
1: له دور كبير في كتابة التاريخ.
0: نعم،
1: والتاريخ أصلا من مصادره الأدب.
0: صحيح.
1: والشعر. وصل الرجال والأبطال إلى دمشق.
0: نعم.
1: وتحقق النصر، واستمر أيمن الجبلي يواكب الحدث، فهنأ بالنصر أم لم يهنئ؟
0: لا، هنأ طبعا، لأن دمشق تستحق هذا النصر، وتستحق هذا العرس، وتستحق تهنئة الدنيا كما رأينا جميعا. لكن أيضا كنت في حيرة، فقلت لها: من أين أبدأ والحديث شجون، ودمشق في رأس الزمان عيون؟ من أين؟ من دمنا الرخيص لأجلها، من أجلها كل الدماء تهون، أم من عذابات رضيناها لكي يرضى الإباء، ومجدها الميمون، أم من حرائق أشعلت كي تحرق الدنيا فأحرق نفسه نيرون؟ ما ذكر روما والشآم عزيزة لجلالها كل الدروب تكون؟ هي كل ما نصبو إلى تحقيقه، والأمنيات صوابنا وجنون. من إدلب العز استعرنا خيلنا، عن عدوها يتحدث الزيتون، حتى أتينا قلعة الشهباء من كل الجهات كأننا حطين. وإلى حمات وحمص جد مسيرنا، والعزم فينا صهوة ومتون. وهناك عجل في القلوب حنينها، فأشار نحو بياضك الياسمين. جئناك يا أم القلوب، وكلنا في أصل عزك يا شآم غصون. قم يا صلاح الدين، شامك حرة، وهنأ نزار، تحرر الليمون.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: يا سلام. قم يا صلاح الدين، شامك حرة، وهنأ نزار، تحرر الليمون. قرأت لك هذين البيتين سابقاً. نعم،
0: كنت وسعدت بهما أي سعادة.
1: في منازل القصيد.
0: في حلقة عن النصر.
1: نعم، جميل يا أبا هاشم.
0: والله الجميل هو ما تجدون به.
1: كنت أحاول أن أربط بين لغة الجسد عندك، قسمات وجهك وتعبيراتك الصوتية، أحاول أن أصل إلى نتيجة.
0: هل وصلت؟
1: لا.
0: ما منشأ هذه المحاولة؟
1: يعني هو البنية الفكرية عندي.
0: نعم.
1: في محاولة استقراء شخصية أيمن الجبلي، وهذا المنهج النفسي في قراءة الأدب مشكلة صاير عندي.
0: بالعكس،
1: وعلي أريد أن أطرح نقطة يعني لا يجب أن أمر عليها. مدحت السيد الرئيس أحمد الشرع قبل أن يصبح رئيسا، كان قائدا لمعركة التحرير.
0: نعم.
1: ووصفت بما رأيت.
0: طبعا كنت أوثق.
1: حيرت فيك
0: الصحبة والأعداء، يا مال أن درب الخلاص دهاء.
1: ثم امتدحت الثائرين الذين وصلوا إلى دمشق وتحقق النصر.
0: نعم.
1: هل ظللت على هذا النسق بعد تحقيق النصر في علاقتك برمزية الموقع القيادي أو الرئاسي، ولا سيما بعد أن مشت البلاد باتجاه مؤتمر النصر والإعلان الدستوري وغير ذلك؟
0: نعم.
1: هل ظل أيمن الجبلي هو ذاته شعريا داخل النص، أم حصل هنالك شكل من أشكال التغيير، التحوير، التوليد الجديد لمفهوم العلاقة بين الشاعر المثقف وبين السلطة السياسية؟
0: طبعا حدث، لأنني عندما خاطبته كان قائدا، وكنت أريد له حقيقة أن يصل إلى دمشق. كنت في ظهره وظهر من معه، إن صح التعبير، كما نقول في العامية أنا بظهرك. وبعد أن أصبح رئيسا أيضا بقيت بذات الأمر، ولكن من ناحية الأمانة، من ناحية النصح، فكتبت له نصا ولم أقرأه أبدا في أي مناسبة
1: إلى الآن.
0: إلى الآن، وكنت أنتظر مناسبة تستحق أن يقرأ فيها هذا النص، ولا أجد. يعني
1: توجه خطابا للسيد الرئيس أحمد الشرع.
0: عنوان القصيدة إلى الرئيس.
1: إلى الرئيس.
0: بالروح لا نفديك كلا والدمي، هذا الهتاف إليه لسنا ننتمي. بالروح لا نفديك كلا والدمي، هذا الهتاف إليه لسنا ننتمي. لكننا إن سرت في درب العلا، كنا دروعك في المسير لتحتمي. ووجدتنا لو مال حملك مرة كتفا وعنه الحمل ليس بمرتمي. ووجدتنا نخطو أمامك كلما عز الرفيق، وكنت خير مقدمي. أنا مثل باقي الشعب، نحلم أن نرى وطنا لنا ونقولها ملء الفم. فلك النصيحة ما حفظت بلادنا وحرست أحلاما لشعب أكرم، وسعيت كي تبقى البلاد عزيزة عربية وسوية لم تقسم. وأعدت وجه الشام أبيض باسما، ورفعتها بالعدل فوق الأنجم وأعدت ضحكتها لتملأ أنفسا كثرت مصائبها من ابن العلقم. وكتبت تاريخا يليق بأن يرى في قابل الأيام نهج تقدمي، وأزلت عن لغة الكلام قيودها، وأزلت قيدا مثلها في المعصم، وعدلت ميزان الحقوق وصنته، فنصرت مظلوما من المتحكم. فإذا فعلت وجدت منا أسهما في قوس حكمك من فريد الأسهم. إنا نراك لما نروم ونرتجي أهلا، فسر في حفظ رب منعم.
1: ونعم بالله.
0: ونعم بالله
1: يا سيدي. الحمد لله الذي حقق لنا هذا النص.
0: الحمد لله
1: على يد الأحرار وكانت ثمرة الصبر الذي كان في الثورة السورية من نزوح ولجوء وشهداء ومعتقلين، كانت ثمرته كبيرة جدا بتحرير البلاد وحرية العباد والناس، والحمد لله.
0: نعم.
1: لكن بعد تحقيق النصر ظهرت قضايا كثيرة، يعني الناس بدأت تبحث عن المفقودين فلا تجدهم.
0: نعم.
1: الناس بدأت تتحدث عن الطعام والشراب، عن الأمن، يتحدثون عن البناء الاقتصادي الجديد، عن التربية والتعليم وعودة المدارس إلى العمل. وكان للشعر نصيب في هذا الجانب، لكنه لم يكن بالمستوى الظاهر، يعني المستوى ظاهر الوضوح. لماذا؟ لأن التجربة الشعرية تحتاج إلى وقت حتى تنضج.
0: صحيح.
1: وحتى تستوعب الظاهرة. الشعر ليس خبرا عاجلا.
0: نعم.
1: ليس قصيدة خبر عاجل مجرد أن يتلقف المتغيرات في المجتمع. هل بين كل هذه القضايا التي استجدت بعد التحرير ما لفت نظر الشاعر أيمن الجبلي فعالج ذلك شعرا؟
0: والله هناك قضايا كثيرة، لكن كما تفضلت أن القصيدة لا تكون خبرا عاجلا، فذهب أيمن الجبلي إلى قضية يعني هي قديمة وتجددت بعد التحرير. أنا لي أخ من المفقودين، من ملف المفقودين في سجن صيدنايا، ولا أدري إن كان يصح أن نسميهم حتى الآن بعد عام ونصف تقريبا أنهم ما زالوا مفقودين، نحن نحسبهم عند الله من الشهداء.
1: أخ شقيق.
0: أخ شقيق. نعم نعم، أخ شقيق كان في سنة 2012،
1: أخذه النظام البائد منذ عام 2012.
0: نعم. ولا خبر عنه
1: إلى الآن.
0: مثله مثل كثيرين من السوريين.
1: لم تعثروا على ورقة هنا، على نبأ هناك؟
0: لا شيء، لا شيء، كلها أخبار لكن لا وثائق.
1: والله ما أدري ما أقول. إن كان في الدنيا رده الله إليكم سليما معافى.
0: آمين.
1: وإن كان عند ربه فهو في جوار أرحم الراحمين.
0: لا شك ولا ريب، نسأل الله له القبول ولمن معه.
1: آمين. ماذا كنت تريد؟
0: فهذه قضية المفقودين. قلت من أين يا ماضي عليك أطل ولأي شيء والحقيقة تطل صبحا تنكر للندى أزهاره وتقول هذا ما جناه الليل شمس من الوهم استفاقت كيف لا تهن الجهاد وكيف ينصف ظل ألأن ذاكرة البيوت نوافذ سرقت فلا ذكرى لنا تخضل خرساء أخيلة الغريب لأنها ناي وليس له ثقوب النسل مر الزمان على الجميع فلم يكن عدلا وهذا شأنه وأقل فلكل من صحب الزمان نصيبه مقدار ما من صدره يحتل الوقت سيف لا بحدة نصله بل من شعور أنه يستل يشقى القناع إذا تكفل وجه من حارت ملامحه فشيخ طفل إذ كيف يخفي أنة في ضحكة أو كيف يبديها ولا تختل ضدان قد نزل جنانا واحدا فكلاهما أهدى به وأضل كثرت حقائب ذكريات العابرين إلى الخلود وحاملوها قل من نصف حسن لم يجرم ذئبه كالحزن في عين النبي أطل، كالنور من رحم الظلام وجوههم، كالياسمين إذا علاه الطل، كشقائق النعمان ألمح جرحهم، وضميرنا من نزفهم مبتل. حملوا وصايا الأرض، صانوا عهدها، أرض تصان بعمرهم، أتذلوا؟ وسألتهم: هل تستحق دماءكم؟ فأجبت: إن ترابها لأجل. يا كاتب التاريخ، قف في سطرهم، شمس الحقيقة لا تغيب، تظل. كل الذين تلوا وجوه السابقين لهم هدوا، أما النسوها ضلوا. فاقرأ على الأجيال أصدق سيرة، في قيدها سجانها ينفل.
1: الله المستعان.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله في السراء والضراء
0: دائما. الحمد لله، ما عند الله هو الخير.
1: احتسب ذلك يا أبا هاشم.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هذا نحن نعتبره في العائلة، نعتبره فخرا، وأننا الحمد لله هذا يوثق.
1: ماذا كان يعمل أخوك؟
0: أخي كان يعني في الخدمة الإلزامية، وعندما حاول أن ينشق اعتقل وأودع في صيدنايا. يعني هو كان في الخدمة الإلزامية قبل الثورة، وتعلم في ذلك الوقت الاحتفاظ الذي حصل، ولم يعد هناك تسريح، فحاولنا مرارا أن يترك هذه المؤسسة المجرمة. والكتاب التقارير معروف هذا الأمر في سوريا في كل
1: المخبرون.
0: مكان، المخبرون أبناء الظلام، يعني أودع سجن صيدنايا.
1: كتب الله أجركم وأجر والديك.
0: آمين.
1: يعني على ما احتملتم من صبر.
0: الحمد لله،
1: وإن شاء الله المآل عند الله خير.
0: نعم، هذا ما يصبرنا وهذا ما يسعد القلوب.
1: خير لا يفنى
0: أبدا أبدا،
1: بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: نعم، الحمد لله.
1: لم تكن هذه القصيدة وحدها، قرأت لك قصيدة أخرى أيضا تحدثت فيها عن المفقودين. مهلا، هكذا كان مطلعها.
0: يعني نحن كنا نرقب عودته. أنا وجهت نداءات كثيرة إلى المتوجهين إلى سجن صيدنايا، وكنت أزودهم بأوصافه وباسمه، يعني عسى أن يكون هناك أثر. لكن بعد فتح السجون وسرورنا بخروج من خرج منها حيا، بدأ الأمل يتضاءل. هذه القصيدة لها قصة. ابنة البكر كان يحبها عمر، أخي عمر، وهناك صورة ملتقطة وهو يحملها وكأنه يهمس في أذنها. فبعد ما مرت فترة فتح السجون وكذا، جاءت ابنتي سعر تحمل الصورة.
1: يهمس العم في أذن ابنتي أخي.
0: نعم، وهي صغيرة، فجاءتني تحمل الصورة تقول: أين عمي؟ فكتبت أقول له: مهلا، فقلب أخيك لا يتحمل، وهو الذي لقياك كان يؤمل. هانت ليالينا فغبت كبدرها، وعجلت دوما في شؤونك تعجل. كبرت صغيرتنا وتحمل صورة فيها وعودك، أين عمي تسأل؟ هبني جوابا منك يرضيها، وهل يرضي المؤمل غير ما هو يأمل؟ سأعود قلت، وكنت تبدو واثقا، والقلب يهمس لي، عميرك يرحل. كذبته، والغر يكذب قلبه، والآن من نبضي وحقك أخجل. اذهب وخذ معك الشموس، فلم تعد تجدي، وحولي كل شيء أليل. ماذا عسى من لم يجد ريحا ولم يلقوا على وجه قميصك يفعل.
1: كتب الله أجركم أبا هاشم.
0: آمين آمين. الحمد لله، الحمد لله، هو حسبنا ونعم الوكيل. هو عريس ككل عرسان هذه الثورة. هذا شأن كل الأسر السورية، وهذا فخر كل الأسر السورية.
1: إن شاء الله هم نبت لمستقبل أفضل لهذه البلاد.
0: لذلك نحن نتمسك بكل الصعوبات التي تجري الآن حتى لا تذهب هذه الدماء سدى، ولن نقبل بأن تذهب سدى. يعني وإن لم يقدر من لا يدرك مخاطر أن نذهب نحو الهاوية، لا يدرك هذا الثمن الذي دفع.
1: ولذلك تعاتب الوطن في قصيدة.
0: نعم، هل جف تعاتب الوطن على شدة عطائه ونكران أهله له.
1: هل جف حرفك حتى نالك السغب، هكذا قلت له. نعم. يعني الوطن متعب بعد 55 سنة من
0: الله متعب
1: حكم جائر جداً. وبعد 14 سنة، بعد 14 سنة من الثورة،
0: من الدماء ومن سقيا هذه النبتة من جديد،
1: فكان لابد أن يكون متعبا يعني.
0: وكان لابد أن نفهم كأهل لهذا البلد أنه متعب، وأن لا نطالبه بأكثر مما يستطيع.
1: ماذا قلت له؟
0: قلت هل جف حرفك حتى نالك السغب، ما مال جذعك بل في روحك الحدب، الشعر خبزك مد الملح جسر هدى، لا يخذل القصد لكن يخذل السبب، يا ضدك الآن لا تنجيك أغنية، ألحانها الحزن في نوتاتها الندب، ما بال عينك قد حمت سحائبها، ويحبس القطر عن أهدابها الغضب، لمن ستحمل ما في الأرض من عتب، لمن ستحمل ما في الأرض من عتب، يكفيك يكفيك، لا يجدي هنا عتب، لله قلب على ما فيه من حرق يظل ينبض، ما أشقاك يا حطب، كأنك اليوم في ذاك المخاض، وقد تهز جذعا ولا يساقط الرطب، زرعت للناس رغم الهم كرمتهم، وها تدلى لئلا يتعبوا عنب، ما أجهل القوم جاءوا دون سلتهم، وأوجعوا الشهد خانوه ليحتطبوا.
1: سيكون الخير إن شاء الله، وسوف تتساقط الرطب
0: إن شاء الله. هذا أملنا، هذا أملنا الذي نسقي به أوقاتنا،
1: ولكن لابد من الصبر والعمل أيضا.
0: طبعا طبعا، يعني ثورة كل هذه السنوات وكل هذه الدماء حتى وصلنا إلى نتيجة، البناء لا يستحق شيئا من صبر؟ على الأقل أنه لا يعني لا يحتاج إلى دماء، هذا أقل ما يمكن أن يقال، فلا يستحق منا قليل صبر بعد كل هذا العناء؟
1: يستحق أكثر. بالعودة إلى الجوانب الفنية في شعرك، وأنا أقرأ هذه النسخة التي أهديتنيها، مرت علي
0: بل أنت هديتها وهدية صاحبها.
1: بوركت يا أبا هاشم، بوركت. هذه العواطف فاضحة يا أخي، والله فاضحة،
0: ولا بالعكس.
1: تحملنا ماذا؟ تحملنا ثقلا كبيرا يعني، لكنها جميلة أيضا، والله ما أدري.
0: نقتات بها يا أستاذ حسين، نقتات بها.
1: رواية المجد تقول: سنروي في غد عنا، ونحكي للدنا أن بوجه الظلم قد ثرنا، ولم نقبل رداء الذل. وأنا أقرأ بهذا النغم والإيقاع الموسيقي: سنروي كيف سال الدم، ونهرا كيف دمع الأم، لكي نرقى ذرى الأنجم. حلوة الأنجم،
0: ولم نرضى.
1: أي نعم، ولم نقبل رداء
0: الذل.
1: تذكرت شيئا مهما، والوقت هنا يضيق علينا في منازل القصيد، ولكن صدرك يتسع.
0: بارك الله فيكم.
1: يا الله، أنت شاركت في مسابقة النشيد الوطني،
0: عم.
1: وكان نصك من النصوص السبعة التي رشحت للمرحلة النهائية.
0: نعم.
1: أولا يعني وجدنا أن هنالك استحسانا من بعض، أنا على الصعيد الشخصي، من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنصك، وهذا الذي دعاني أن أفتتح أو أن أفتح هذا الجانب. فلما قرأت نصك هذا، رواية المجد، تذكرت إيقاعك الموسيقية ذاك. نريد منك أن تقرأ لنا النص أولا، النشيد الوطني الذي كتبه أيمن الجبلي.
0: نعم.
1: ثم بعدها سأسألك إن كان ما زال صدرك متسعا.
0: يتسع. النص بعنوان جدد الأمجاد، وبدأته بهذا لأني يعني انطلقت من كتابتي بأن دمشق جددت بهذا النصر أمجادها التي لم تغادرها، وإنما يعني حجبها ظلام مر عليها وقتا من الزمن، فقلت جدد الأمجاد يا أرض الإباء، واحملي للفجر آيات الضياء، لا يموت الحق بل يحيا كريما حين تسقيه دماء الشهداء، كلنا نفدي الوطن درعه عند المحن، عهدنا طول الزمن أن نسير إلى العلا، شعبنا حر ولا يحني الجباها، صاغ من تاريخه عزا وجاها، غاية الأحرار أن يبقى عزيزا، موطن راياته تعلو سماها، كلنا نفدي الوطن درعه عند المحن، عهدنا طول الزمن أن نسير إلى العلا، نحمل الأقلام في السلم سلاحا، ثم تغدو ساعة الحرب رماحا، هكذا نبني بعلم ونضال وشباب يملأ الدنيا كفاحا.
1: يا سلام يا سلام على المعاني، المباني هذه تقييم الملحن.
0: نعم.
1: هل تتوقع أن الشعب السوري ذات يوم سيقف ويردد هذا النشيد؟
0: آمل، كل أمل ورجاء بأن يعني يكتب الله لعبده الفقير هذا الشرف.
1: الآن أنتم في مرحلة تلحين النصوص.
0: نعم، لحنته حتى التلحين، وأنا يعني تواصل معي الملحنون، أنا لم ألحن.
1: يعني أخذت خطوة نحو الأمام.
0: تواصل معي الملحنون ويرسل بعضهم لي نماذج ليأخذ رأيي، وأشكرهم جميعا، يعني أكثر من 12 ملحنا تواصلوا معي، ومنهم من أرسل ومنهم يعني يتأنى في الإرسال، خاصة وأن المدة غير محددة، لكن أن أخذ أنا خطوة بذلك، أخذت خطوة مع أكثر من ملحن صديق، ولكن لا علاقة لي بحسب ما فهمت في المجريات المسابقة وقوانينها بهذه المرحلة. يعني التقديم سيكون من قبل الملحنين، نحن قدمنا نصوصنا،
1: تلحين الملحنون سيتقدمون إلى،
0: نعم، هناك رابط يقدم من خلاله الملحن لحنه الذي أنجزه
1: لقصيدة رشحت يختارها،
0: ربما يختار أكثر من نشيد، هي 7 نصوص.
1: إذا المرحلة المقبلة سباق أو مسابقة أو
0: يعني للألحان.
1: للألحان،
0: نعم، من خلال معرفتي ب يعني أنا أعرف في المقامات مشهورها على الأقل، وقراءتي ما بين الأسطر دون أن أتواصل مع أحد ويعلم كل من في الوزارة أو القائمون على هذا الأمر أنني لم أتواصل معه، لكن أقرأ. لماذا هذه المرحلة مفتوحة؟ يعني أعتقد أن النشيد يسمع ولا يقرأ، هذا برأيي، النشيد دائما. لذلك أنا قلت أن من يقارن نصوصنا بنشيد في سبيل المجد أو حماة الديار أو غيره من الأناشيد يظلم، لأنه يقارن نصا مكتوبا بنص مسموع، واللحن يرفع من النص.
1: يعني أنت تريد أن تشير إلى ضعف في التركيب اللغوي؟
0: هذا ما اتهمت به النصوص.
1: أنت كيف تقيم نصك حتى لا نخرج إلى نصوص أخرى؟
0: أنا في نصي عملت دراسة قبل أن أكتب هذا النص، يعني أنا اطلعت على النصوص الأناشيد في الدول العربية كيف يكتب النشيد، علما أنني أكتب في المغنى قديما، أنا لي قصائد كثيرة مغنى أو الشعر المغنى تحديدا.
1: أدري ذلك،
0: لي كثير منها، فعندي من هذه الخبرة، وأنا آت من عائلة يعني ينشد فيها الوالد والإخوة، فأنا لست غريبا عن جو الألحان والأناشيد بشكل عام، فأعرف كيف أكتب للنشيد، وحاولت أن أجمع ما هي المعاني، يعني هي تركيبة، هذه ليست قصيدة تكتب شعريا ويجب أن تكون الشعرية فيها عالية، أنا ضد هذا، لأن هذا النشيد سيغنيه البائع في السوق وسيغنيه الطالب في المدرسة على اختلاف مراحله العمرية، فيجب أن يكون في ألفاظه بساطة. لذلك يقولون أن فيه الكثير من النظم، طبيعي، لا يوجد نشيد وطني شاعري، النشيد الوطني يجب أن يكون فيه نظم، يعني لأن هذا النشيد ليس مطلوبا منه أن يكون شاعريا، فيه شاعرية عالية وأن يبتعد تماما عن النظم، بالعكس، لأنه يعني سيردده البائع في السوق ويردده المثقف.
1: ألا تعتقد أن هذه حجة للشعراء حتى يمرروا أو يبرروا بعض الضعف في الأسلوبية الحديثة لكتابة النشيد الوطني؟
0: من يقيم الأسلوبية الحديثة عن القديمة؟ هل يطلب من النشيد أن يكون من المدرسة الكلاسيكية مثلا يعني أو المغرق في الحداثة.
1: أنت لماذا لا ترى أن النشيد يجب أن يكون قبل أن يصل مرحلة التلحين نصا قويا من الناحية الشعرية ثم بعدها ننظر في مرحلة التلحين؟
0: أنا كنت أتوقع أن يتم اعتماد نشيد واحد ثم بعد ذلك تطلق الألحان. مسابقة ألحان، لكن عندما وصلوا إلى 7 نصوص قلت لعلها يعني تشابه بعضها في الأسلوب، تشابه بعضها في المعاني، تشابه بعضها في القيم الحاملة للنص. وأعتقد أن الذي قرر 7 نصوص لتدخل مرحلة التلحين هذا فيه ذكاء كبير، لأنه كما قلت النص يسمع ولا يقرأ، فهم يريدون أعتقد، وهذه ليست معلومة هذا تحليلي، يريدون أن يروا إلى أي نص يميل الملحنون أكثر، فالملحن يكون شريكا في التقييم. يعني كثرة ألحان نص ما ربما تكون شريكة في التقييم. فآمل أنني عندما كتبت وراعيت النص البحر الذي اخترته أو اختاره النص ومعرفتي بالكتابة القديمة للأغاني والأناشيد، يعني آمل أنني اقتحمت هذا الجانب.
1: ندعو الله أولا أن يوفق من في الوطن،
0: آمين،
1: ليكون هذا الوطن بخير وعلى الصورة الجميلة،
0: لا شك.
1: وندعو لك بالتوفيق.
0: بالمناسبة يعني أن يكون من أصل 7 من أكثر من 1200 نص قدمت للمسابقة، هذا شرف كبير كنت أطمح له ونلته، لكن لن أكون مثاليا كثيرا وأقول لك أنني أكتفي بهذا الشرف. أنا آمل أن يكون نصي هو النشيد الوطني.
1: الشاعر أيمن الجبلي في منزل جميل من منازل القصيد، يعني طوفت بنا في رحلة أدبية ثورية في عالم الوطن وفي عالم الذات والوجدان. شكرا لكل هذه العواصف والعواطف، وشكرا لهذا الحضور الجميل.
0: شكرا لك على هذه القيادة. دائما أنا أقول أستاذ حسين يعني من أجمل من يمكن أن يقود، وهذه ليست مجاملة، أنت تعرف هذا، هناك كثيرون يقودون برامج أدبية بجمال لكنك من أجملهم.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة ونحن سعداء بك.
0: شكرا.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي، ونبدأها كالمعتاد بالعناوين. ثلاث هزائم للعراق والجزائر والأردن تحرم العرب من أول فوز في الجولة الأولى من المونديال. مواجهة قوية للبرتغال وإنجلترا في ختام الجولة الأولى من كأس العالم. تلفزيون سوريا يرصد أجواء متابعة المونديال في مخيمات ريف إدلب. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات بخصوص مباراة إنجلترا مع كرواتيا؟ توقع النتيجة الصحيحة لهذه المباراة والتي ستجري مساء اليوم في 11 بتوقيت دمشق. توقع النتيجة الصحيحة عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة الأوروبية المهمة لكلا المنتخبين. أما الفائز بتوقع نتيجة مباراة حلقة الأمس لمواجهة الأرجنتين مع الجزائر، نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة. هذه المباراة انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون مقابل، والفائز بجائزة 1,000,000 ليرة سورية هو شادي عبدين من دمشق. ألف مبارك يا شادي، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام الجائزة المالية والتي تبلغ 1,000,000 ليرة سورية قديمة. ألف مبارك لك مرة أخرى، وشاركوا في المسابقة، مسابقة خاصة لحلقة اليوم كما ذكرنا عن مباراة إنجلترا وكرواتيا، والفائز سيفوز أيضا بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. مشاهدينا، إذن مباراة مهمة جدا لكلا المنتخبين، وأيضا خسائر ثقيلة للمنتخبات العربية في هذا اليوم. ثلاث منتخبات عربية خسرت لقاءتها جميعا. دعونا نتابع التحليل في سياق هذه الحلقة. أهلا بكم مجددا.

إذن استهل المنتخب الأرجنتيني مشواره بانتصار مستحق على الجزائر بثلاثة أهداف لقائد الفريق ليونيل ميسي، وذلك ضمن منافسات المجموعة العاشرة. لقاء فرض فيه بطل العالم أفضليته على مجريات اللقاء، مستفيدا من خبرة لاعبيه وقدرتهم على استغلال الفرص. في المقابل لم ينجح المنتخب الجزائري في مجاراة الإيقاع الأرجنتيني، ليبقى مطالبا بالتعويض سريعا في مباراته المقبلة أمام الأردن، وذلك للحفاظ على فرصه في المنافسة. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكتفي بقيادة منتخب بلاده لأول فوز في مونديال 2026، بل سجل كذلك عددا من الأرقام التاريخية نتعرف عليها في هذه المادة.

0: إذن فوز كبير للمنتخب الأرجنتيني على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف دون مقابل كانت من نصيب النجم ليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتينية. هذه المباراة المهمة سنناقش تفاصيلها مع رئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الرئيس. أهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير عليك وسيم.
0: وأرحب أيضا بالمدرب والمحلل الفني أحمد عزام.
2: أهلا وسهلا بك ومشاهدينا الأستاذ وسيم.
0: أهلا ومرحبا بكم. ما كابتن أحمد عزام، هل توقعت أن يسجل ميسي في المباراة الافتتاحية ثلاثة أهداف رغم الجدل الكبير واللغط بخصوص الإنذار الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي؟
2: هلا نحن ما بدنا نحكي على موضوع الإنذار، ممكن هذا الشيء شوش على نجومية ميسي من خلال هاي المباراة. لاعب بصراحة مبدع، ما في خلاف على هذا اللاعب أبدا، بس كان بصراحة الشيء اللي بيخليك أنت إنه تشوف في شيء متغير إنه هو الحالة البدنية اللي هو متواجد فيها من خلال المباراة. يعني الحالة البدنية ما توقعناها نحن بصراحة، ممكن ما عم نتابع ميسي مثل ما كان مع برشلونة بأنتر ميامي، ما عم نتابعه، بس بصراحة نحن شفنا حالة بدنية ممتازة، يعني فعلا جاهز للمونديال بشكل كتير كبير من خلال هاي المباراة. نجم كبير، نجم عالمي، حتى إذا لاحظت أنت لاعب غير أنه عنده الموهبة وعنده بالفطرة، عنده الذكاء بالتعامل مع المباريات ومع المنافسين. نعم. إذا لاحظت بالحالة الدفاعية ممكن هو ما عم يشارك أبدا، أما بالحالة الهجومية عم يختار المناطق المعينة اللي عم يتواجد فيها، اللعب بين الخطوط مثل ما شفنا الهدف الأول اللي سجله، وحتى الهدف الثاني لعب الكرة ودخل من الخلف، طبعا كمان هدف الثالث عم بحكي، يعني بصراحة إمكانيات كتير عالية لهاللاعب. هذا اللاعب كل ما عم يكبر كل ما عم تزداد عنده الألقاب وعم يزداد التاريخ بالنسبة له، يعني وقت عم يكبر بالعمر، يعني شفت مبارح ما حدا متوقع يسجل 3 أهداف. نعم. صار الهداف التاريخي للمونديال
0: بالتساوي مع ميروسلاف
2: تماما، 16 هدف، وهي شغلة كتير كبيرة. هلا بالنسبة للحالة اللي صارت، يعني هلا في فار وفي كل شيء، وفي أنا من وجهة نظري إنه هي فيها طرد، يعني بس ما بنعرف الحكم شو وضعه. إذا لاحظت أنت من خلال البطولة الفار احيانا ما عم يكون شغال في منتخبات، بصراحه عم تنظلم، هني عم يطلعوا يصرحوا انه الفار ما
0: غريب، مونديال والفار ما شغال
2: تماما، يعني هاي. عم تشوف شغلات بهالمونديال فعلا عجيبه كتير. يعني
0: نعم كابتن مازن الرئيس، ايضا بنفس النقطه ليونيل ميسي ابدع، سجل ثلاثة اهداف، لكن هل عدم اشهار الحكم البطاقه الحمراء ان كان ميسي يستحق البطاقه اثر على مجريات المباراه؟ لان ميسي سجل هدف لكن المباراه كانت متقاربة، هدف غير ثلاثة أهداف، بينما أضاف ميسي هدفين آخرين.
3: المنتخب الجزائري إذا أراد الفوز على الأرجنتين يعتمد على مثل هذه التفاصيل الصغيرة، حتى ولو كان التدخل ليس في مكان خطير بالنسبة للمنتخب الجزائري، ولكن تدخل ويستحق الطرد. المشكلة كانت بحكم الفار بتقنية الفيديو، باعتبار الحكم الرئيسي لم يرى الحالة. الأرشيفو فار إحدى المنصات التي دائما تتحدث عن الحالات التحكيمية ذكرت بأن ما حدث فضيحة، تحدثت عن نقطة تتعلق بالجبن، بأن غرفة تقنية الفيديو كانت لم تتخذ قرار شجاع يتعلق بطرد ميسي. بالتأكيد نبتعد دائما عن نظرية المؤامرة وبأن الفيفا يريد حماية ميسي، ولكن هناك تقدير مبالغ به لحماية ميسي لا يتم التعامل معه كبقية اللاعبين، هذا الأمر واضح جدا للجميع. لو غاب ميسي، لو تعرض للطرد بهذه المباراة كان سيغيب المباراة القادمة، هذا قد يؤثر بكل تأكيد على موضوع الحضور الجماهيري سواء على الشاشات أو الحضور في أرض الملعب. الهدف الثاني والثالث ماركت ميسي استفاد بشكل أو بآخر من الاندفاع بالنسبة للجزائر، الجزائر ما لم يكونوا بأفضل حالاتهم في هذه المباراة. حال الطرد حالة مفصلية عندما تلعب بعشرة لاعبين مختلف، الموضوع خاصة لاعب بقيمة ميسي كان يجب أن يطرد.
0: نعم كابتن أحمد عزام، يعني هناك سؤال انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حتى من حسابات رسمية، هل ميسي فوق القانون؟ تحدث الكابتن مازن الرئيس عن هذه النقطة، يمكن أن نرى كريستيانو فوق القانون، يمكن أن نرى نيمار فوق القانون، لأنهم أساطير، وربما ميسي هو الأكثر شهرة والأكثر تحقيقا للألقاب.
2: هلا هي الحالة اللي صارت بخلال المباراة، هلا ما في حدا فوق القانون أكيد، بس مثل ما حكى الأستاذ مازن على هذا الموضوع، ممكن إنه نجم كبير آخر مونديال بالنسبة له، بس هذا الشيء الفريق الآخر اللي هو عم ينظلم الجزائر. خلينا نحكي على على على على فريق الجزائر، بصراحة تابعت آخر مباراة له أمام هولندا وكسب 1-0، كان فريق متوازن، فريق جيد، فريق منضبط، عرفان شو بده. وحتى اذا لاحظت انت بوقت معين من خلال المباراه عم بيشتغل هذا الفريق على رده الفعل هو كان للفريق الارجنتيني. بصراحه الفريق الارجنتيني شيلنا من ميسي نحن على جنب، بس باقي افراد المجموعه بصراحه عندهم امكانيات كتير عاليه. دي بويل، الميدا، مارتينيز، هرنانديز، مارك أليستير، يعني بصراحة لاعبين عاليين الجودة. إذا لاحظت ممكن أنا يعني تابعت من خلال المباراة أفضل فنيا بالبطولة ظهر لحد الآن هو المنتخب الأرجنتيني كاستحواذ، كنقل الكرة بشكل
0: هو مدرب الجزائر يعني فلاديمير بيتكوفيتش قال سهلنا على ميسي مهمة تسجيل الأهداف، يعني اعترف بهذا الأمر.
2: هلأ لاحظنا نحن الهدف الأول كيف تسجل، يعني نزل سقط ميسي بين الخطوط وميسي ما بينترك بصراحه بمساحه، ما بتحسن تعطيه مساحه لميسي اكثر من يعني متر مترين، لانه بيعمل لك يعني مشاكل دائما. وحتى طريقه التسديد بالنسبه له اذا لاحظت طريقه مميزه، هي نفسها من 10 سنين كان دائما هو ينفذ بهالمرحله. بس المنتخب الجزائري ما عرف يتعامل مع المباراه او ظروف المباراه ما ساعدته بشكل منيح، لانه صح له فرص مثل ما شفنا التغالي هدف عن طريق الفار، هي حاله تسلل. كان ممكن يحسن يسجل بالشوط الاول لحتى ممكن تروح المباراه لأماكن بعيدة بالنسبة له ترتفع الحالة النفسية. بس مثل ما شفنا بالبداية الشوط الثاني وتسجل ميسي الهدف الثاني صار في سيطرة أكثر، منع المنتخب الجزائري من تسديدات. إذا لاحظت كأحصائيات بهالمباراة هي ما كان في للمنتخب الجزائري محاولات كتير، يعني هذا الشيء سرعة استرجاع الكرة عند المنتخب الأرجنتيني كانت عالية جدا بالنسبة للأحصائيات. أكيد نحن نتمنى لمنتخب الجزائري أفضل من هيك، بس بصراحة ما توقعنا هالنتيجة رغم إنه عم يلعب منتخب الجزائر مع بطل العالم. نعم. بس ما توقعنا جودة المنتخب الأرجنتيني لهالدرجة هي اللي شفناها من خلال المباراة.
0: نعم كابتن مازن، استحق المنتخب الجزائري برأيك هذه النتيجة الكبيرة أمام الأرجنتين؟
3: تحدث الكابتن أحمد عن جودة المنتخب الأرجنتيني، بنفس الوقت سوء المنتخب الجزائري بهذه المباراة كان سيء جدا. للفوز على الأرجنتين يجب أن تكون في قمة مستواك. نعم. وميسي في قمة نجوميته وأنت سيء، أعتقد تسديدة أو لا يوجد ولا تسديدة بين العارضة والقائمين لمنتخب الجزائر طوال 90 دقيقة. تمام. خسارة مستحقة للجزائر. من الممكن أن يكون الضغط الذي خلفه المنتخب المصري بعد تعادله مع بلجيكا، والمنتخب المغربي بعد تعادله مع البرازيل، والرغبة بالنسبة للجزائر بتحقيق نتيجة إيجابية ومحاولة مفاجأة الأرجنتين أدى إلى هذه النتيجة الكبيرة. بين قوسين كان هناك تهور بالنسبة لبيتكوفيتش، أعتقد حاول أن يعدل، حاول أن يفتح الملعب، لم يستطع أساسا أن يفتح الملعب، وبالتالي الخسارة مستحقة يعني بثلاثية.
2: يعني أنا برأيي هو خسر أحد المفاتيح المهمة بالنسبة لرياض محرز.
0: نعم.
2: ما عرفنا شو سبب نحن عدم مشاركة رياض محرز من بداية المباراة.
0: نعم.
2: هو لاعب مؤثر، لاعب إمكانياته عالية. هو بدك أنت أمام هاي الفرق
0: مثل ما حكى أستاذ
2: مازن، بدك لاعبين يعملوا لك الفارق، لانه انت ما بيصح لك كثير فرص امام منتخبات صعبه ترجع الكره بوقت قليل جدا. يعني انت بدك نوعيه لاعبين تعمل لك الفارق باي كره. بصراحه نزوله كان متاخر، ما استفاد منه المنتخب الجزائري من خلال هاي المباراه.
0: نعم. ايضا كابتن مازن، بعالم الاحصائيات ليونيل ميسي عادل الرقم القياسي للالماني ميروسلاف كلوزي، ايضا هناك منافسه قويه، كيليان مبابي ايضا سجل هدفين بمباراه الامس امام السنغال. المنافسة ستشتعل على ترتيب الهدافين العالميين وفي هذا المونديال أيضا.
3: استفاد ميسي أول هاتريك له في تاريخ مبارياته بكأس العالم، تعادل مع كلوزي، الأرقام تحطمت أكثر من مرة أساسا. مبابي كانت مباراتهم صعبة أمام السنغال، بالنسبة لمباراة فرنسا والسنغال أصعب مباراة الأرجنتين والجزائر. مع كل الاحترام لجميع المنتخبات العربية، قد كما استفاد كلوزي بيوم من الأيام من مباراة أمام المنتخب السعودي.
2: نعم. سعودية.
3: الآن ربما يستفيد ميسي. هناك ضغوط ستكون أيضا على المنتخب الأردني، سنتحدث على الموضوع لاحقا، ولكن هناك ضغوط ستكون على المنتخب الأردني. مباريات بين قوسين سهلة بالنسبة للأرجنتين في الدور الأول. بشكل مؤكد لن يبقى كلوزي كهداف تاريخي على رأس الهرم بعد هذه البطولة. ميسي ومبابي هو الأقرب بوجهة نظري.
0: نعم. أيضا كابتن أحمد عزام، ليونيل ميسي تحدث بعد اللقاء عن أنه بكى ربما بعد تسجيله للهدف الأول، وتأثر أيضا وقال أن من يستحق أن يكون هدافا لكؤوس العالم الظاهرة رونالدو، يعني أصر على الظاهرة رونالدو.
2: هلا بصراحة
0: مع أنه أرجنتيني برازيلي، يعني
2: كنا نعرف من تصريحات طبعا ميسي أن رونالدو هو المثل الأعلى بالنسبة له، لاعب هداف، لاعب كبير، وظروف الإصابة طبعا منعته أنه كان بيحطم الأرقام كلها. بصراحة أحسن مهاجم أنا من وجهة نظري جاء التاريخ هو رونالدو البرازيلي. بالنسبة لموضوع الحالة الهجومية أو ترتيب الهدافين، عم نشوف بهالمونديال إذا لاحظتوا في غزارة تهديفية كتير كبيرة.
0: نعم.
2: يعني الفرق تخلت عن أسلوبها الدفاعي مقابل أنه عم تعمل ضغط مثل ما حكينا بالحلقة اللي أنا كنت متواجد فيها. كل الفرق حتى الفرق الصغيرة أحيانا ما عم تنتظر، عم تروح تعمل ضغط عالي. من هيك عم يصير في مساحات عند الفرق، عم تحسن تسجل أهداف. ممكن جميع المباريات تسجل فيها أهداف باستثناء مباراة إسبانيا والرأس الأخضر. تماما. يمكن بس المباراة انتهت 0-0، أما باقي المباريات كلها كان فيها أهداف بشكل كتير كبير.
0: نعم. أيضا ضمن نفس المجموعة خسر المنتخب الأردني مواجهة قوية أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة على أرضية الملعب في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. قدم النشام خلاله أداء جيدا في فترات عديدة من اللقاء، لكن الأفضلية ذهبت للمنتخب النمساوي. ورغم الخسارة أظهر المنتخب الأردني قدرة على مقارعة منافسيه في المجموعة، ما يمنحه دفعة معنوية قبل المواجهات المقبلة في البطولة. ومع ختام مواجهات المجموعة العاشرة، تصدرت الأرجنتين ترتيب المجموعة بثلاث نقاط متفوقة على النمسا صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف، تليها الأردن في المركز الثالث والجزائر في المركز الرابع بلا نقاط. هذا وسادت حالة من خيبة الأمل بين الجماهير التي تابعت المباراة في اللاذقية بعد خسارة الأردن بثلاثة أهداف لواحد أمام النمسا، حيث وجه المشجعون انتقادات واضحة لأداء المنتخب الأردني خاصة في الجانب الدفاعي وضعف استغلال الفرص. واعتبر كثيرون أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر، مطالبين بضرورة تصحيح الأخطاء قبل المباريات القادمة.
1: والله الأردن أداء عادي جدا، والحارس سيء سيء لدرجة، ولياقة ما في، لياقة عدم،
4: كانت سيئة. ما كانت مثل متوقع أنه من فريق الأردن كان تحضر أكثر تصفيات، ما كنا متوقعين منه هيك يعني بهالنتيجة، بجوز لأنه أول مباراة له.
5: طبعا الأردن كان هي أول مباراة لهم كأس العالم، كانت عم تلعب ضد النمسا، كان الأداء سيء والحارس لازم يكون أفضل من هيك، ونتمنى أنه يكون اللعبة الجاية يعني أفضل.
6: بالحقيقة أنا حضرت آخر نص ساعة، كان واضح التعب على الفريق الأردني، وفريق النمساوي كان جاد أكثر، يعني كان بده المباراة أكثر، حسسنا هيك. وبعدين بين الفرق فني بهالنص ساعة على الشطاب الأخير، أنا الحارس كان عنده غلطتين ثلاثة رغم أنه كويس هو، والدفاع الأردني تلبك بالحقيقة بالأخير، يعني حتى أعطاه ضرب الجزاء.
7: بصراحة المباراة جدا كانت، أداء منتخب الأردن كان ضعيف يعني، فنحن نتمنى المنتخبات تكون عربية أحسن من هيك بكتير. يعني الدول العربية كلها بشكل عام خسرت، عندك مصر تعادلت وعندك تونس خسرت، فنتمنى تكون المنتخبات العربية أفضل من هيك يعني.
8: والله كان أداء سيء كتير، والغلط بيعتمد أكتر شيء على الحارس اللي صار. بتمنى يقدموا أداء أحسن من هيك، وأنا بميل لمصر أكثر يعني. الصراحة مباراة مصر كانت حلوة كتير، بس الأردن صراحة خذلتنا يعني.
9: بالنسبة لمباراة الأردن، يعني هو بما أنه فريق أول مرة بيشارك كأس العالم، فخبرته ممكن تكون شوي قليلة بالمشاركات العالمية. ما كانوا سيئين لهالدرجة يعني، أنا حضرت المباراة، في عندهم نقص لعيبة كانوا، ولكن يعني برأيي مباراة جيدة كانت كأول مباراة لهم بكأس العالم.
10: فريق عربي خسر نتيجة يعني كنا متوقعين أحسن ونتمنى كان يكون أحسن، بس الفريق الثاني كان أقوى.
0: إذن المنتخب الأردني خسر في أول مواجهة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. كابتن أحمد عزام، العوامل التي أسهمت بهذه الخسارة برأيك أمام النمسا؟
2: هلا بصراحة مثل ما شفنا من خلال المباراة، الفريق قدم نفسه بشكل نوعا ما جيد من خلال الشوط الأول. كان في عدة هجمات، الفريق لعب بحالة هجومية نوعا ما جيدة، في ترابط كان بالخطوط من خلال الشوط الأول طبعاً سجل فيهم هدف. الشوط الثاني حاول هذا الفريق ونزل من بداية الشوط الثاني. إذا لاحظت حسين يسجل هدف عن طريق علي علوان، كان في محاولات كتير من خلال الشوط الثاني بالذات بأول عشر دقائق ربع ساعة. ممكن بعد هذا الشيء

0: كانت افضل من تبديلات تبديلات الاردن من خلال المباراه. حتى الشوط الثاني يعني الفريق استنزف الوقت بشكل كتير كبير، يعني حتى تبديل موسى التعمري انا ما بعتقد انه تبديل يعني تبديل تكتيكي او اي شيء، ممكن ما بعرف في سبب في خلاف يمكن بين اللاعب والمدرب. شفناه بمباراة سويسرا اذا لاحظتوا الصحف كتير ومواقع التواصل حكيت عن هذا الموضوع. منتخب الاردن بصراحه ضغوطات قبل اللي هي حكى استاذ مازي على موضوع نتائج الفرق العربيه قبل ما يدخلوا هني على المباراه، كمان اثرت حطتهم تحت الضغط اكثر، والنمسا موها الفريق الكبير يعتبر يعني
1: اسهل من غيره
0: بالنسبه لاوروبا، اسهل من غيره اكيد، بس هو عنده لاعبين محترفين بافضل الانديه. مباراه كانت صعبه. الفريق الاردني يعني خلال رؤيتنا نحن لجمال السلامي المدرب المغربي للمنتخب الاردن دائما اسلوب لعبه هو التحولات، تحولات هجوميه، ما بيحاول يحتفظ بالكرة أو يستحوذ على الكرة، هو عنده تحولات دائما. ليش؟ لأنه عنده نوعية لاعبين سريعين، موسى التعمري، نور الروابي.
1: هل التحولات تنجح مع جميع المنتخبات أم بحسب المنتخب يجب أن تلعب؟
0: حسب أكيد حسب المنتخب، بس أنت أسلوبك بده يكون موحد لتعرف أنت شو بدك تشتغل. هو عم يلعب بنفس الأسلوب دائما، إذا لاحظت بيقطعوا الكرة للمدافعين فورا بيعملوا كرات طويلة، موسى التعمري أو علي علوان اللي سجل هدف من نفس الأسلوب اللي نحن حكينا فيه من خلال هالمباراة. منقول هارد لك للفريق طبعا الأردني، إن شاء الله المباراة القادمة مباراة صعبة أكيد بالنسبة لهم حتكون، يعني حنشوف نحن شو مدى الاستفادة. إنه هي برأيي هي المباراة لازم كان يعمل فيها نتيجة، بس ضغط كأس العالم أول مرة اللاعبين بيشاركوا بهالمحفل هذا، ممكن هذا الشيء أثر على الحالة النفسية والمعنوية. شفنا بعض المنتخبات اللي عندها خبرات كتير كبيرة حسنة تتواجه وتجابه الفرق هاي، منهم منتخب المغربي يعني لأنه في خبرات متراكمة.
1: المنتخب المغربي وأيضا المنتخب المصري كابتن مازن الريس، يعني إذا لاحظنا المنتخبين ظلوا خلال الشوط الأول والشوط الثاني في حالة تركيز وقوة بدنية لنهاية المباراة، بينما المنتخب الأردني رغم خوضه لنهائيين بكأس آسيا وكأس العرب الحالة البدنية انخفضت كثيرا في الشوط الثاني.
2: ولكن بذات الوقت المشكلة بالنسبة للأردن الدقائق العشرة الأولى من الشوط الثاني اللي تحدث عنها الكابتن أحمد عزام كان من الضروري استغلالها بشكل مثالي، لأنه المنتخب الأردني ما تلقى هدف من لاعب مفتوح، المنتخب الأردني تلقى هدف ثاني من كرة ثابتة. أرناوتوفيتش لما اشترك بالمباراة اتضح بشكل كتير كبير الفرق الدك الموجود بين منتخب النمسا وبين المنتخب الأردني. الحارس أبو ليلى قبل الهدف بدقائق ارتكب خطأ بالهدف، أيضا كان الهدف من يزن العرب أساسا هدف عكسي بسوء تمركز.
3: هدف الملغى كمان كان في خطأ من نيزيد أبو ليلى. تمام
2: صحيح. كان هناك مشكلة بالتمركز وهي مشكلة كبيرة بالنسبة للكابتن جمال، الكابتن السلامي
1: جمال السلامي
2: انه انت لما بتسكر اللعب المفتوح ما عم تشكل عليه خطوره كبيره من اللعب المفتوح، بتلقى هدف من كره ثابته، الموضوع مزعج جدا لك كمدرب. نوعا ما بفتره من فترات المباراه حاولوا يطمعوا المنتخب الاردني، حاول يربح هاي المباراه، لانه الخصم كما مثل ما تحدث الكابتن احمد النمسا هو الفريق الوحيد او عندك اكبر فرصه لانك تربحه. انت جايك مواجهات كبيره، يعني انت اذا النمسا ما ربحت بدك تربح على الارجنتين ولا بدك تربح على الجزائر، المهمه حتكون صعبه جدا بالنسبه للمنتخب الاردني. طمع الى حد ما، طمع مبرر ممكن يبرروه بعض الناس انه مبرر، لانه لو كسب النقاط الثلاث كان حيكون عنده فرصه كبيره بالتاهل،
3: لانه المواجهات توصلوا على الدور الثاني. تمام،
2: لانه المواجهات المتبقيه صعبه جدا. دفع الثمن بوجهة نظري ما كان مطلوب أساسا المنتخب الأردني لا يطلع بطل ولا وصيف مجموعة، يلعب على الإمكانيات يلي عنده، يكتسب خبرات بكأس العالم في حال تمكن من التأهل، يعني شيء مهم جدا. لم يتمكن من التأهل، الأهم ما يخسر بنتائج كارثية أو يظهر بمنظر سيء جدا.
1: نعم، إذن أيضا هناك مباراة أخرى لمنتخب عربي آخر، ولكن قبل ذلك نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لمباراة إنجلترا مع كرواتيا؟ هذه المواجهة الأوروبية ستقام في الساعة 11 مساء بتوقيت دمشق. شاركوا بتوقع النتيجة الصحيحة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. كما نذكر باسم الفائز في مسابقة الحلقة الماضية حول توقع نتيجة مباراة

0: الأرجنتين والجزائر، والتي انتهت بثلاثة أهداف دون مقابل لمصلحة زملاء ليونيل ميسي. والفائز كما ذكرنا في بداية الحلقة هو شادي عبدين من دمشق. ألف مبارك مرة أخرى، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. أيضا في مباراة أخرى تلقى فيها منتخب عربي آخر خسارة ثقيلة، إذ هزم المنتخب العراقي أمام نظيره النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في افتتاح منافسات المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026. ورغم البداية المتوازنة لأسود الرافدين، إلا أن الفعالية الهجومية لمنتخب النرويج صنعت الفارق ومنحتهم أول ثلاث نقاط في البطولة، وبات المنتخب العراقي مطالبا بتعويض خسارته في المواجهات المقبلة للحفاظ على آماله في التأهل، بينما عززت النرويج حظوظها مبكرا قبل مواجهتها المرتقبة أمام السنغال. وبعد انتهاء مباراة العراق والنرويج، سألنا الجمهور السوري المتابع للمونديال عن رأيهم في هذه المباراة.
1: والله كويسة، بس كان في لازم يكون أفضل. العراق حارس ضيع انفرادية لأنه كان لازم يهجم عليها، بس يلا حظه وفر للعراق.
2: كان مسيطر المنتخب العراقي بالشوط الأول والانفراديات، وكان مستحوذ على الكرة أكثر، ورجع عادل النتيجة. أيمن حسين كان ممكن نتيجة أفضل، بس كان خطأ فادح من الحارس جلال حسين وبس. والله الشوط الثاني كان المنتخب العراقي خارج عن المباراة.
3: مباراة حلوة كانت، الفريق العراقي الشوط الأول كان ممتاز، قدر يرجع المباراة، بس الهدف اللي جاء عليهم هو اللي أثر على المعلومات الفريق بشكل عام، وأثر على مردودهم البدني. لو فايتين الشوط الثاني بمتعادلين راح يكون المردود البدني لهم أفضل، يلعبوا دفاع ما يندفعوا للأمام.
4: يعني زعلنا والله، بس إن شاء الله عندنا مباراة الأردن، يعني أخواتنا الأشقاء إن شاء الله يرفعوا رأسنا وإحنا واحد، وكل التوفيق للمنتخبات العربية.
5: والله حلوة، بس الفريق العراقي كثير أخطاء بالدفاع، يعني في أخطاء دفاعية كثير أثرت على مجريات المباراة. بعتقد العراق ما مستحيل إنه يكمل بهالأسلوب بهالأداء هذا، مستحيل يكمل لآخر المونديال. أنا برشح المغرب لنصف نهائي.

0: إذن خسارة كبيرة للمنتخب العراقي. كابتن مازن الريس، قرأت بأحد العناوين والمانشيتات بمواقع التواصل الاجتماعي والصحف الرياضية: الحنكة تهزم الاندفاع، هل أنت مع هذا الأمر؟
1: بصراحة موضوع الأردن وموضوع العراق متشابه، الحراس لازم هن يشيلوا الفريقين، ولكن خطأ كارثي من حارس المنتخب العراقي، خطأ كارثي كان من يزن العرب بالنسبة للمنتخب الأردني، ركلة جزاء مجانية بالنسبة للمنتخب الأردني. تخطئ مثل هذا الخطأ أمام هالاند، يعني نحن حتى مباريات مصر ومباراة المغرب كان الحراس بأعلى مستوياتهم، ياسين بونو وشوير قدموا مباريات كبيرة. أنت منتخب بالأساس
2: حتى السعودية كمان
1: السعودية، أنت بالأساس تحتاج لحارس المرمى حتى يشيلك بهيك مباراة، ولكن للأسف الهدف الثاني كان مزعج جدا. المنتخب العراقي قدم مباراة كبيرة فيما يتعلق بالشق الهجومي، فيما يتعلق بالوصول إلى المرمى لما يوصل علي الحمادي انفراد كامل، كان هناك كرة على الطائر مع نهاية الشوط الأول بالوقت بدل ضائع، كان ممكن
2: باهين بايش تماما،
1: كان ممكن أعتقد أكان اسمه أكام أعتقد
2: لاعب المدافع، أيوة كان كرة ثابتة،
1: كان من الممكن تقلب مسار المباراة. تلقى هدف المنتخب العراقي، هذا كمان ممكن يحدثنا عنه الكابتن أحمد عزام، لأنه أنت عم تلقى هدف وعم ترجع بالمباراة، هذا الموضوع مهم جدا. أنت كمنتخب غير مرشح ترجع بالمباراة، ولكن تفقد نقاط المباراة بسبب أخطاء بدائية بين قوسين لا تليق ببطولة كأس عالم. بوجهة نظري المدرب العراق خطط المباراة بشكل جيد جدا، ولكن دفع ثمن أخطاء فردية من المستحيل أن يستطيع أي مدرب السيطرة عليها، وبعتقد الكابتن أحمد ممكن يجاوبنا على هذه النقطة تحديدا.
0: أيضا إضافة للأخطاء الفردية، ألا تجد كابتن أحمد أن الفوارق الفنية بين المنتخبين أثرت وأدت إلى هذه الهزيمة الثقيلة؟
3: شوف، هلا في عدة معايير أدت هي لها النتيجة هي. المنتخب العراقي بالشوط الأول كان أكثر خطورة، أكثر فرص كان من منتخب النرويج رغم إمكانيات النرويج، بس أنا عم لاعب فريق بعرف مين مفاتيح الفوز بالنسبة إلهم، بس الرقابة ما كانت بشكل جيد. إذا لاحظنا هالاند وحتى اللاعب طبعاً لاعب أتلتيكو مدريد كمان صح له عدة فرص من خلال هالمباراة، يعني ما كان في رقابة بشكل جيد، لاعبين طوال القامة، شفت اللي حصل الهدف اللي سجله هالاند، لعبت كرة عرضية فات سبق المدافعين وحطها، ما منشك بإمكانيات هالاند، بس أنت لازم تعمل يكون في رقابة أكثر، مثل ما شفنا المنتخب المصري أو المنتخب البرازيلي كيف عم يتعامل مع باقي الفرقة بشكل جيد. الشوط الأول مثل ما قلت لك كان في فرص أكثر للعراق، فريق تسجل فيه وصار في عنده ردة فعل حسن يسجل هدف التعادل، بس المشكلة اللي صارت الشوط الثاني، الأخطاء الفردية أوكي جلال حسن أخطأ، الهدف الثاني أخطأ طبعا، أحيانا أنت كمان نفس الشيء بالنسبة، يعني مثل ما حكينا على الأردن نفس الشيء بالنسبة للعراق، يعني فريق ما عنده خبرات بكأس العالم، صار له غايب 40 سنة عن كأس العالم، لاعبين أول مرة بيتواجدوا بهذا المحفل. والنرويج ما بدنا ننكر، نحن النرويج فريق كبير، فريق بصراحة مرشح يروح له، يعني يكون حصان الأسود بهالبطولة، لما يملك من لاعبين لما يملك من رصيد جاي قبل البطولة، عنده بتصفيات، فريق أخرج إيطاليا كلياتنا بنعرف كان بمجموعة إيطاليا، ربح لإيطاليا بإيطاليا 4-1،
0: نعم
3: نتذكر هاي المباراة. الشوط الثاني بصراحة بدأ نوعا ما العراق بشكل جيد بداية المباراة، بس نفس الشيء صار مع الأردن صار مع العراق،
0: نعم
3: بالنسبة أكثر هبوط بدني كبير بهالمباراة هاي.
0: طب بتشوف كابتن الضغط على مساحات متقدمة للمنتخب النرويجي من قبل المنتخب العراقي أدى إلى هذه النتيجة؟
3: طبعا أكيد الحالة البدنية والحالة التكتيكية، أنت في شغلة أستاذ مازن لاحظوه بهذا الموضوع، لاحظوا جميع الفرق نتيجة الحرارة العالية بالشوط الثاني، أحيانا عم ينزلوا 3 لاعبين دفعة واحدة، احيانا عم ينزلوا 4 لاعبين، أما نحن منتخبات العربية ما عم نبدل أكثر من لاعب، يعني بنبدل لاعب بعد ربع ساعة ممكن نبدل لاعب، بعد ربع ساعة ممكن نبدل لاعبين.
1: هو الفكرة كابتن حتى الكواليتي تبع اللعيبة اللي عندك البدلاء عم تفرق، انت
3: هذا اللي صار بالمباراة امبارح، مباراة العراق هذا الشيء اللي صار، نزل بدلاء 4 لاعبين بصراحة نشطوا الفريق بشكل جيد، تم محافظ على الحالة الهجومية اللي عنده، نزل اللاعبين بوسط الملعب سيطر على المباراة، بالمقابل في هبوط للمنتخب العراقي من خلال هالمباراة، إذا لاحظت في هدفين طبعا كرات رأسية، يعني كمان فريق متمكن بالكرات الرأسية
0: طبعا.
3: لا شك ما بدنا ننكر نحن مجهود أيمن الحسين بصراحة، هدف مميز جدا سجله عن طريق أمير العماري اللي دخل لاعب الارتكاز، دخل ولعب كرة عرضية، أيمن حسين طلع من بين 3 لاعبين وحط الكرة بشكل كتير ممتاز بصراحة. بنقول هاردك للعراق، بس صعبوا كمان المهمة بالنسبة لهم، كمان مجموعة مالا سهلة أبدا، حتكون مبارياته حتكون قوية جدا. بس أنا برأيي بدأ المباراة بشكل جيد المدرب أرلوند، مدرب الأسترالي، مدرب منتخب العراق، بس نهى المباراة بشكل سيء باعتبار نتيجة صارت 4-1، صار في مساحات كتير، صار في خطورة. إضافة لهذا الشيء جلال حسن هو نوعا ما كان بالفورمة من خلال المباراة، يتحمل هدفين أو ثلاثة من خلال المباراة.
0: إذن للأسف المنتخبات العربية الثمانية فشلت في تحقيق أي فوز لها في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، ويأمل العرب أن تحقق منتخباتهم الفوز الأول في الجولة الثانية من دور المجموعات. تفاصيل عن حضور العرب خلال الجولة الأولى في هذه المادة.

0: إذن العرب بلا أي فوز خلال المباريات، مباريات الجولة الأولى. كابتن مازن الريس، بالأيام الأولى للمونديال حققت المنتخبات العربية تعادل ونتائج جيدة إلى حد ما، لكن انعكس الأمر ليس بهزائم 1-0 ولا 2-1، لا ب3-4.
1: صحيح، هناك فوارق كبيرة بين المنتخبات اللي لعبت بالأيام الأولى، مصر، المغرب، حتى السعودية فيما يتعلق بالخبرة مقارنة بالعراق والأردن. المنتخبات العربية الآسيوية هناك فوارق كبيرة بين السعودية وبقية المنتخبات العربية، تحديدا الأردن والعراق. المنافس مختلف بالنسبة للسعودية، واجه أوروغواي، أعتقد النرويج أفضل من أوروغواي. أيضا بالنسبة للمنتخب المغربي، المنتخب البرازيلي أفضل، المنتخب المغربي، المنتخب المصري أفضل بكثير من المنتخب التونسي. بشكل عام النتائج حتى الآن منطقية بوجهة نظري. تفائلنا فيما يتعلق بالمباريات الأولى، ولكن المنتخبات العربية التي لعبت في الأيام الأولى مستواها مختلف أساسا.
0: نعم، في مباراة أخرى أيضا لحامل اللقب مرتين، المنتخب الفرنسي. هذا المنتخب وجه رسالة قوية إلى منافسيه في كأس العالم 2026 بعدما استهل مشواره بفوز على السنغال ب3 أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة التاسعة. هذا الفوز نجح ديوك في فرض إيقاعهم منذ البداية، مستفيدين من الجودة الفنية والفعالية الهجومية التي صنعت الفارق في مواجهة أحد أقوى المنتخبات الأفريقية، المنتخب السنغالي، الذي أظهر شخصية قوية في فترات متعددة من اللقاء ونجح في تهديد المرمى الفرنسي عدة مرات، لكنه لم يتمكن من مجاراة القوة الهجومية لفرنسا. وبهذا الانتصار تصدر المنتخب الفرنسي بقيادة نجمه كيليان مبابي المجموعة، بينما بات منتخب السنغال مطالبا بالتعويض للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور الثاني. إذن مع ختام مواجهات المجموعة التاسعة، تصدر المنتخب النرويجي ترتيب المجموعة ب3 نقاط متفوقا على فرنسا صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، يليهم منتخب السنغال في المركز الثالث والعراق في المركز الرابع بلا أي نقاط. نجاعة هجومية وأسماء مرعبة في صفوف المنتخب الفرنسي، كابتن أحمد عزام، أثرت بالتسجيل، يعني كيليان بابي لا يرحم، أوليسي أيضا في التمرير، وكان أفضل لاعب في مباراة الأمس.
2: كلنا نعرف ظروف هاي المباراة. المنتخب الفرنسي أنا برأيي المرشح رقم 1 للفوز بهذا المونديال نتيجة ظروف اللاعبين الموجودين عنده، بالذات بخط المقدمة. فريق يملك أوليسي، مبابي، ديمبلي، دوي، باركولا اللي نزل الشوط الثاني كمان عمل الفارق. بصراحة هذا الفريق ما بينعطى مساحات أبدا، شفتوا أن عطى فرصة للمساحة كيف سجل، كيف المنتخب السنغالي كان عم يلعب بلوك خلال الشوط الأول، عمل مشاكل كتير لمنتخب فرنسا، وحتى كان في كرة بالقائم كمان رد القائم بالنسبة للمنتخب السنغال. بس الشوط الثاني شفنا شوط التبديلات، وقت أنت يكون مدرب عندك حلول تحسن تغير بالمراكز وتحسن تجيب لاعبين من الدكة يعملوا لك الفارق. يعني الشوط الثاني اللي صار شفنا يعني دخول باركولا هو كان عامل مؤثر، تغيير
0: سجل الهدف الثاني،
2: تغيير طبعا أوليسي نزل لوسط الملعب صار يلعب هو لاعب رقم 9 كمان، صارت كتير يعني صارت الظروف أفضل بالنسبة من الحالة الهجومية، صار في مساحات أكتر. ترك الكرة ديشامب الشوط الثاني لمنتخب السنغال، حاول يرجع مثل ما أحرز كأس العالم، تتذكر من مونديالين وتفاز بالمونديال، كان يلعب بنفس الأسلوب
0: بروسيا،
2: أسلوب التحولات السريعة، وهذا الشيء أمام نوعية هاللاعبين ما بيعطى مساحات. نعم. شفنا الهدف اللي سجله باركولا في مساحة كبيرة، ديملي الهدف اللي سجله كمان الأول، وحتى الثاني كان في مساحة بينه وبين الدفاع حتى سدد من كرة بعيدة. أنا برأيي منتخب فرنسا فريق يحترم، عنده دكة بدلاء مثالية، عم يعرف يخطط هذا الفريق، الخصم لا يستهان فيه أبدا. أنا برأيي
0: في كل المراكز
2: منتخب السنغال أنا برأيي من أفضل المنتخبات بهالبطولة. نعم. تابعنا بكأس أفريقيا، تابعنا من خلال المباريات الودية، منتخب مرعب بصراحة، والله يعين العراق على المجموعة.
0: نعم، ومنتخب السنغال كابتن مازن الريس عذب المنتخب الفرنسي في هذه المباراة، لم يكن خصما سهلا، لكن كما تحدثنا الإمكانيات البارزة واللاعبين المهاريين للمنتخب الفرنسي والسرعة ودكة بدلاء مدججة أيضا بالنجوم. أريد أن أتحدث عن نقطة خلال المباراة شاهدتها أثناء البث المباشر، تمريرة مايكل أوليسي لكيليان مبابي في الهدف الأول بين ست مدافعين تقريبا أو خمس مدافعين، هذا اللاعب من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ والآن يتألق في كأس العالم.
1: بصراحة أوليسي كما تحدثت يوم أمس أبرز المواهب الفرنسية، قادر على صناعة الفارق في أي مباراة. الأفضلية كانت كاملة للسنغال بالشوط الأول، تسديدة واحدة فقط بين العارضة والقائمين لمنتخب فرنسا المدجج بالنجوم. ديشان لا يحتاج إلا لمهارة فردية، كرة واحدة ومن ثم يتبع الأسلوب المحبب له، التراجع للخلف واللعب على التحولات حتى الجول. هدف مبابي، هدف الثنائية من كرة ميتة بين قوسين من مسافة بعيدة ليست كرة متاحة للتسجيل. أوليسي دائما يصنع الفارق، هناك تفاهم كبير، هناك أكثر من ورقة رابحة، باركولا، دوي، ديمبلي، أي لاعب خارج المستوى أو خارج الفورما الآخر ينتظر على أحرم الجمر حتى يقوم بدوره الكامل.
0: نعم، أيضا مشاهدينا مجددا نذكر بمسابقة برنامج شوط إضافي لحلقة اليوم ليتوقع بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال الحلقة، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة إنجلترا مع كرواتيا في 11 مساء بتوقيت دمشق؟ شاركوا عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدأ هذه المباراة. كما نذكر باسم الفائز في مسابقة الحلقة الماضية حول توقع نتيجة مباراة الأرجنتين والجزائر، وسيتم التواصل مع الفائز بهذه الجائزة وهو شادي عبدين من محافظة دمشق. ألف مبارك لك مرة ثالثة. نعود لنتابع بعد قليل المباريات التي ستجري مساء هذا اليوم وفجر يوم الغد.

إذن يفتتح المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم بمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة 11. ويسعى المنتخب البرتغالي إلى تحقيق بداية قوية تؤكد طموحه في الذهاب بعيدا خلال البطولة. أما منتخب الكونغو فيأمل في استغلال حماسه ورغبته في تحقيق المفاجأة أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين. كما تتجه الأنظار في 11 ليلا بتوقيت دمشق إلى القمة الأوروبية المرتقبة بين إنجلترا وكرواتيا، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة 12. ويدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة لحصد النقاط 3 ووضع قدم مبكرة في سباق التأهل، وتحمل المواجهة ذكريات تنافسية عديدة بين المنتخبين في البطولات الكبرى، ما يجعلها واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى في كأس العالم.

0: إذن مباراة مرتقبة للمنتخب البرتغالي ولعشاق كريستيانو رونالدو كابتن أحمد عزام، هل تتوقع أن يكون هناك نتيجة كبيرة في هذه المباراة أمام الكونغو الديمقراطية؟ لكن هناك عامل وتهديد لإجراء هذه المباراة، هناك عاصفة في نفس المنطقة أو المدينة التي ستلعب فيها، التمرين الأخير التغى وأيضا المؤتمر الصحفي التغى للمدرب.
1: هلا بالنسبة للمباراة أكيد على الورق كفة البرتغال أفضل، بس أنت حتلاعب مدرسة كمان أفريقية، فريق كمان متعطش ليعمل نتيجة إيجابية، أكيد المباراة 90 دقيقة بدك تشوف التعامل كيف بده يكون. منتخب البرتغال من الفرق المرشحين نظرا لإمكانيات اللاعبين المتواجدين، بيلعبوا بأفضل الأندية الأوروبية بكل المراكز، الأظهرة حتى لاعبي خط الوسط حتى بالحالة الهجومية، طبعا لاعبين فريق يملك يعني تشكيلة كتير ممتازة من خلال هاي البطولة. نشوف نحن البرتغال كيف بده يحسن يتعامل مع المباراة، المدرسة الأفريقية بتعتمد على اللياقة البدنية وتسكير المنطقة والتحولات السريعة فريق الكونغو. لنشوف نحن شو هل يعني وضع المباراة شو حيكون أو استراتيجية البرتغال للمباراة. أنا متوقع إنه البرتغال طبعا حيفوز بهالمباراة، ما نتوقع النتيجة بس بتوقع كفة البرتغال أرجح بهالمباراة.
0: كابتن مازن، بتتوقع مشاركة أساسية للنجم كريستيانو رونالدو خلال هذه المواجهة على غرار ميسي؟
2: من المفترض أن يكون رونالدو أساسي، خاصة بعد الضغط الآن رقم ميسي على رونالدو، لديه سيكون بالتأكيد لديه رغبة في خطف الأضواء مبابي وميسي الآن وهالاند أيضا يوم أمس، الآن أتى الدور على رونالدو. المباراة ستكون صعبة أمام الكونغو الديمقراطية، أتفق مع الكابتن أحمد عزام، ولكن الأفضلية ستكون بشكل واضح بالنسبة للمنتخب البرتغالي. العديد من النجوم قادرين على تغيير المشهد، سيكون عون لرونالدو، رونالدو القائد سيظهر وليس الركيزة الأساسية التي يجب أن تجعل الفارق، دوره انضباطي وفني بهذه المباراة يجب أن يكون.
0: مباراة أخرى مهمة،
3: بس في نقطة بدي أعرج عليها، حكى الأستاذ مازن على موضوع كريستيانو.
0: نعم.
3: لاحظنا المدرب البلجيكي هلأ هو مدرب المنتخب.
0: نعم.
3: قبل كانت علاقة كريستيانو مع المدرب اللي كان قبل كانت علاقة سيئة، يعني إذا بتتذكروا خلال المونديال الماضي كان ما يشارك بصفة أساسية ببعض المباريات، ممكن لعب مباراة أو مباراتين بصفة أساسية، مع أنه الفريق وصل للدور نصف النهائي على ما أذكر.
2: مدرب منتخب بلجيكا.
3: مدرب منتخب تماما. يعني أما العلاقة مع هذا المدرب الموجود هلا، كريستيانو دائما أساسي عم يلعب ويشارك، مثل ما قال لك تألق بعض اللاعبين أجبر وصار في ضغط إنه رونالدو بده يلعب بهالمباراة هاي لحتى يعمل شيء. مشان نذكر نحن أنه حيكون كمان سادس مشاركة للاعب بعد ميسي بسادس مونديال على التوالي بالنسبة لكريستيانو رونالدو.
0: مباراة مهمة جدا وقمة أوروبية بين كرواتيا وإنجلترا، رح تكون مساء اليوم، هاري كين بمواجهة لوكا مودريتش،
2: نهائي قبل الأوان، مدرستين كبيرتين جدا دائما في الأدوار المتقدمة بالبطولات الكبرى، الأقرب النتيجة للتعادل، جيل مودريتش وجيل المنتخب الكرواتي في آخره، خيبات كبيرة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، ضغط كبير على المنتخب الإنجليزي في البطولة الحالية للوصول لأدوار متقدمة. هاري كين في أفضل مستوياته هذا الموسم، كان مع بايرن ميونخ، أيضا لديه العديد من العون، بيلينغهام وساكا والعديد من النجوم القادرين على تغيير المشهد. إنجلترا بطبيعة الحال هي الأقرب، ولكن المباراة ستكون متكافئة ولن تكون مباراة مغلقة بوجهة نظري.
0: نعم كابتن أحمد عزام، الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل عالميا خلال السنوات الماضية، لكن ماذا يحصل للاعب الإنجليزي في المنافسات القارية أو في كأس العالم؟ لا يؤدي اللاعب الإنجليزي كما يؤدي في البريمير ليج، لماذا؟
3: هلا بصراحة هي شغلة مميزة إنه اللاعبين، هلا كان إجت فترة من الفترات اللاعبين الإنجليز لاعبين منتخب انجلترا اذا بتتذكر قبل بكم سنه ما كانوا عم يشاركوا بصفه اساسيه، دائما عم يجيبوا اللاعبين الاجانب، منهم الفرنسيين اللي دائما موجودين بالدوري الانجليزي. اما انا حاليا بالوقت الحالي انا شايف هلا جميع اللاعبين متالقين، الشيء اللي ممكن يساعد منتخب انجلترا بهذا انه فوز الارسنال، طبعا وصوله للنهائي الشامبيونز ليج وحصوله على بطوله الدوري، في اكبر عدد من اللاعبين من الارسنال عم نشوف بمنتخب انجلترا. انا شايف فريق ممكن يؤدي بالبطوله، يروح لمكان بعيد، نتيجه اللاعبين الموجودين عنده، مثل ما تفضل الاستاذ مازن حكى على موضوع هاري كين، على موضوع بيلينغهام، على موضوع ساكا على موضوع رايس، على في كتير لاعبين يعني عندهم متواجدين بهذا المنتخب وما عليهم يعني ما في تسليط الضوء على منتخب انجلترا بالذات بهالبطوله. بتتذكروا قبل المونديالات يقولوا مين المرشحين، ثلاث اربع منتخبات يحطوا انجلترا يعني بتحس هالبطوله هي ما لها مطالبه هي بشيء، وهذا الشيء ممكن يساعد هذا الفريق انه يروح لبعيد. انا برايي في كفه يعني في كفه اكثر اعلى بالنسبه لليوم لانجلترا المنتخب كرواتيا. منتخب كرواتيا ادى خلال السنوات بس ما كان في تغيير جلد لهذا المنتخب. لاعبين صاروا كبار بالعمر ارهقوا جدا خلال عندهم مباريات دوليه منهم لوكا مودريتش طبعا. يعني ممكن انجلترا اليوم بيفوز بالمباراه ونشوف انجلترا نحن مدى استمراريتها بهالبطوله.
2: انا بختلف مع كلمه مطالبه كابتن. المنتخب الانجليزي وصيف اوروبا النسخه الماضيه والنسخه اللي قبلها في نوع من الياس ممكن، وليس معنا مطالبه المنتخب الانجليزي الصحافه الانجليزيه قاسيه جدا.
4: قبل المونديال
3: انا كنت عم متابع كل شيء، يعني عم شوف مين المرشحين للفوز بالمونديال.
2: اسبانيا لانه بمكان مختلف اساسا، فرنسا لانه بمكان مختلف، لكن الانجليز
3: تماما الانجليز شو ما محطوطين بهالبطوله. اما البطوله الماضيه مثلا كانوا محطوطين الانجليز باعتبار عندهم اللاعبين. هذا الشيء ممكن يساعد منتخب انجلترا بهذا.
0: نعم، وربما يكون لتوماس توخيل كلمه اخرى في
3: كمان هذا المدرب الالماني. تماما.
0: نعود لاجواء متابعه كاس العالم، حيث رصد تلفزيون سوريا معاناه سكان المخيمات وعدم قدرتهم على متابعة كأس العالم بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية.
5: احنا لا نتابع مباراة كأس العالم ولا شيء. اول شغلة احنا يعني يلا لاحقين شغلنا قاعدين بهالمخيمات لان مقومات حياة ولا شيء. يا اليوم بدي اتابع شو اسمه مباراة كأس العالم، بدي يكون متفضي لها، بده يكون يعني لا شغله ولا عمله، عنده كهرباء، عنده نت قوي. إيه احنا لا عندنا نت قوي، لا عندنا كهرباء، لا يعني النت الحاوين احنا يلا عم نمشي فيه اتصالاتنا وشغلنا.
6: كنا اولي نتابع مباراة كاس العالم او لعب الطابه، بنحب كره القدم، كنا ببيوتنا، وهلا ظروفنا بالمخيمات وباركين بخيم، ما في لا كهرباء لا تلفزيون او شاشه حتى نتابع مباريات كاس العالم.
7: انا عم بحسن بتابع كاس العالم، ماني عم بلتهي بشغلي، عم بروح من الصبح بكير، عم بجي متأخر، ما بحسن بتابع، وعم بيطلعوا المباريات بوقت متأخر. أنا بحب بتابع بس عم بيطلعوا بوقت متأخر، بدنا إياهم يطلعوا بكير لنتابعهم.
8: لا والله ما عم نتابع شيء، لأنه في عنا شيء أهم من مباريات وأهم من كأس العالم. إحنا هون يعني بالنسبة لنا سكان المخيمات يعني أوضاع مأساوية عنا هون.
9: والله لا عم نتابع مباريات لا كأس العالم ولا أي شيء تاني بالنسبة للتلفزيونات أو المباريات العالمية أو الأولمبية أو أي شيء يعني يتعلق بوسائل الإعلام. أولاً بسبب النزوح، بسبب الخيام، قلة الكهرباء، قلة الطاقة، قلة الماديات، وضع الناس بها الخيام يعني ما عندها الماديات الكافية.
10: ما عم نشوف مباريات كأس العالم لأنه ما عندنا مقومات للحيوان، لا عندنا كهرباء، لا عندنا نت، لا عندنا شيء، وعم تجي بوقت متأخر بالليل ما عم نحسن نشوفها.
11: المباريات أولي كنا نتابعين يعني كنا نتابع الكاس والكل شيء، بس الحظ لا ظل كهرباء ولا ظل شيء ولا ظل شيء يتين ولا شيء، يعني إنه إيش بدي أقول لك ما أعرف، حالتنا حالة.
0: طبعا نتمنى كنا تأمين أبسط مقومات مشاهدة مباريات كأس العالم للناس المتواجدين في المخيمات في الشمال السوري. ونذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات المونديال للفوز بجائزة 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة إنجلترا مع كرواتيا في 11 مساء بتوقيت دمشق؟ شاركوا عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء المباراة. كما نذكر باسم الفائز في مسابقة الحلقة الماضية حول توقع نتيجة مباراة الأرجنتين والجزائر والتي انتهت ب3 أهداف دون مقابل. الفائز هو شادي عبدين من دمشق، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. وفي نهاية هذه الحلقة أشكر المحلل والمدرب أحمد عزام. شكرا جزيلا كابتن.
3: شكرا أستاذ وسيم، شكرا لك والأستاذ مازن، كانت حلقة مميزة بصراحة.
0: شكرا بوجودكم، شكرا جزيلا لرئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الريس.
2: وسيم مين تشجع؟
0: أنا صحفي محايد تحت الهواء بقول لك.
2: أرجنتيني بس شكلك.
0: لا تحت الهواء.
1: والله شو
0: حاليا
1: ليش تحت الهواء؟
0: تحت الهواء
1: احكي بصراحه، شو
0: صحفي ما لازم يقول
1: لك لا
2: صعيد المنتخبات اقل تعصب اساسا يعني.
0: على صعيد المنتخبات تحت الهواء ان شاء الله.
1: خلص مصمم
0: تحت الهواء.
1: انت استاذ مازن؟
2: انا بشجع فرنسا والله،
1: حب فرنسا.
0: كابتن احمد؟
1: انا الارجنتين والله.
0: فرنسا
1: الارجنتين واسبانيا. مين للفريقين يعني؟
0: منتخباتكم لعبوا اليوم يعني.
1: تمام.
0: شكرا جزيلا للمشاهدين على حسن المتابعه، دمتم بألف خير.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
4: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
3: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
4: قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
3: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
4: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
3: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة، وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
4: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
3: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. ترامب يكشف عن محادثة أجراها مع الرئيس الشرع ويقول إنها تناولت مواجهة حزب الله. إدانات لمداهمة الاحتلال الإسرائيلي، منزل صحفي في ريف القنيطرة، وتلفزيون سوريا يلتقي معه وينقل تفاصيل الاعتداء. تحذيرات من ارتفاع خطورة الحرائق في غابات شمال غربي سوريا، ودعوات للمزارعين للالتزام بالإجراءات الوقائية. غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، والعفو الدولية تقول إن إسرائيل ترتكب جريمة حرب عبر أوامر الإخلاء الجماعي.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله. جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس الأمريكي في أعمال بقمة قادة دول مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. وكان ترامب قال أمس الثلاثاء إنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، مضيفا أنه في حال لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فعلى سوريا أن تقوم بها. ومن باريس ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا إلاف قداح. أهلا بك معنا إلاف. إلاف، لو تضعنا في تفاصيل ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة قادة الدول السبع.
1: بالفعل كاترين، اليوم صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مدينة إيفيان الفرنسية على هامش قمة مجموعة السبع بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث ملف مواجهة حزب الله، ولكن لم يذكر الرئيس الأمريكي أي تفاصيل حول هذه المحادثة، ولم يصدر بعد عن الرئاسة السورية تفاصيل هذه المحادثة وما جرى بين الرئيسين. ولكن البارحة كاترين، خلال اجتماع ثنائي بين الرئيس الأمريكي والأمير دولة قطر على هامش قمة مجموعة السبع، تحدث ترامب عن الملف اللبناني وملف حزب الله، وقال بأنه اقترح على إسرائيل فسح المجال لسوريا لمتابعة ملف حزب الله بقيادة الرئيس الشرع، وأن نتنياهو يقوم بقتل الكثير من اللبنانيين ولم يتمكن من إنهاء هذا الملف، لذلك اقترح على إسرائيل إيقاف إطلاق النار وفسح المجال لسوريا للقيام بهذه المهمة. وصف ترامب الرئيس الشرع بأنه شخصية قوية ورائعة تمكنت من توحيد البلاد، وأنه لا يحب حزب الله وبالتالي يمكنه التعامل معه بشكل أفضل من إسرائيل. ولكن التصريحات الرسمية كاترين للرئيس الشرع التي صدرت قبل أيام حول ذات الملف ركزت على أن سوريا، وبالرغم من عداوتها لحزب الله بسبب الانتهاكات والجرائم الكبيرة التي ارتكبتها ميليشيا حزب الله في سوريا خلال سنوات الثورة السورية ضد المدنيين السوريين، إلا أن سوريا بحسب تصريحات الرئيس الشرع لن تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وأن سوريا تحترم وحدة لبنان وسيادة لبنان ووحدة الأراضي اللبنانية وتحترم الحكومة اللبنانية. وقال أيضا الرئيس الشرع أن هناك أولويات عديدة في العلاقة السورية اللبنانية، أبرزها الملفات الأمنية ووجود أكثر من 1,400,000 نازح سوري في لبنان، وأيضا مسألة ترسيم الحدود، إلا أن سوريا لا تعطي مسألة ترسيم الحدود حاليا أولوية قصوى. هناك أولويات أهم بالنسبة للعلاقات السورية اللبنانية، كما ذكرت أهمها ما يتعلق بالجوانب الأمنية. وبالتالي فإن ما يصرح به الرئيس ترامب سواء البارحة أو اليوم هي مقترحات قدمها لإسرائيل، وأيضا ربما قدمها اليوم للرئيس الشرع. ربما في حال الحصول على معلومات إضافية سنوافيكم فيها خلال النشرات القادمة، في حال كان هناك تصريحات رسمية من الرئاسة السورية حول ما جرى من تفاصيل خلال هذا الاتصال الهاتفي، إلا أنه حتى هذه اللحظة التصريحات الرسمية السورية تؤكد أن سوريا لن تتدخل في الشأن اللبناني ولن تحارب حزب الله في لبنان. وكانت هناك تصريحات سابقة أيضا على لسان وزارة الخارجية السورية بأن سوريا سوف تقوم فقط بحماية حدودها في حال حاولت ميليشيا حزب الله التقدم نحو الحدود السورية، ولكنها لن تحارب حزب الله في سوريا في لبنان، وأن هناك ملفات ترتبط بفلول النظام الذين وصلوا إلى لبنان بمساعدة حزب الله يجب حلها قبل كل شيء مع الحكومة اللبنانية. هذه هي الأولويات بالنسبة لسوريا، إلا أن الرئيس ترامب مصر على مسألة أن تكون لسوريا دور في التعامل مع ملف حزب الله. ننتظر حتى الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة لمعرفة الموقف السوري الرسمي في حال صدر أي خبر أو أي تصريح من قبل الجانب الرسمي السوري خلال الفترة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك إلاف قداح، كنت معنا من باريس. وللنقاش أرحب بعدنان علي، الصحفي والمحلل السياسي من باريس. أهلا بك معنا أستاذ عدنان. أستاذ عدنان، برأيك لماذا يريد ترامب نزع ملف القضاء على سلاح حزب الله من إسرائيل وأن يعطيه إلى دمشق؟
2: مساء الخير. يعني من الواضح أن يعني تكرار مثل هذه المطالب من جانب الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الشرع، رغم أن الرئيس الشرع يعني استبعد حدوث مثل هذا التدخل، لكن الرئيس ترامب يكرر هذا الأمر اليوم وأمس وقبل أيام. هذا يشير يعني إلى نوع من الضغوط في الواقع، يعني يمكن أن يقرأ الأمر بهذا الشكل على دمشق لكي يعني تنخرط في هذا الملف، وهو يعني ليس هناك ما يشجع دمشق على مثل هذا الانخراط، بالنظر إلى أن الدولة السورية حاليا لديها أولويات أخرى، ولا تعتقد أن هذه الحرب وهذه الاقتراح الذي يقترحه ترامب هو أولوية بالنسبة لها. وأيضا هناك ذاكرة سلبية تجاه التدخلات السورية في لبنان من عهد النظام السابق، والتي كانت يعني لا تحمل إرثا طيبا سواء للبنانيين أم للسوريين. أعتقد أن هذه الضغوط التي يحاول ترامب أن يمارسها على دمشق للانخراط في الموضوع اللبناني هي تعكس أيضا يعني تململه وعدم رضاه عن طريقة إدارة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو للمواجهة مع حزب الله، والتي كما قال ترامب استغرقت وقتا طويلا دون أي نتيجة. ما زالت الحرب قائمة، وما زالت تقع خسائر، وما زالت يعني الوضع متوتر في لبنان، وبالتالي هو يريد أن يوسع دائرة التعامل مع حزب الله، لا يقتصر على إسرائيل، بحيث لا يقتصر على إسرائيل. وهو في الوقت نفسه رسالة إلى حزب الله بأن يعني هناك إذا استمر في رفضه لموضوع نزع السلاح وموضوع الانخراط في الدولة اللبنانية، يمكن أن تتوسع دائرة المستهدفين له، لا ولا تقتصر على إسرائيل، يمكن أن تدخل أطراف أخرى. يعني هو نوع من الضغط السياسي والإعلامي على حزب الله. أعتقد أن في هذا الإطار يعني يمكن أن نفهم إصرار والطرح المتكرر من جانب الرئيس الأمريكي بهذا الشأن، لكن كما أوضحت الحكومة السورية ورئيس الشرع بالذات يعني خلال لقائه قبل أيام مع وفد من أهالي ريف دمشق، قال أنه يعني سوريا سياستها في لبنان هي المساعدة على إطفاء الحرائق وعلى وقف الحروب وعلى استقرار ودعم الحكومة اللبنانية، وليس الدخول في والانخراط في
0: وهذه
2: حرب هناك
0: السياسة السورية كانت
2: أي جهة.
0: واضحة، ولكن هل ستستمر بذات الوضوح مع استمرار الضغط الأمريكي على الحكومة؟
2: أنا أعتقد أن القراءة الواقعية لهذا الطلب من جانب الرئيس الأمريكي وتحليل يعني كيف يمكن أن ينعكس على الوضع في سوريا، أعتقد سوف يدفع الحكومة السورية والرئيس الشرع إلى التمسك بهذا الموقف، نظرا لأن يعني أي تدخل سوري خارج الحدود، ونحن نعلم أن هناك اعتداءات إسرائيلية أصلا داخل الأراضي السورية بشكل يومي، وهناك احتلال لبعض الأراضي السورية، ومع ذلك لم تلجأ الحكومة السورية إلى الحل العسكري وإلى المواجهة العسكرية مع معتدي خارجي، فما بالك أن يطلب منها أن تذهب وترسل قواتها إلى دولة أخرى. مهما كان الوضع مع حزب الله وكان له تدخل ودور سلبي في سوريا، والرئيس ترامب ربما يحاول أن يسترد يعني ما يعتبر أنه دين على الرئيس الشرع وعلى الحكومة السورية بأنه ساعد على رفع العزلة عن سوريا ورفع العقوبات ودعم الحكومة السورية ويريد مقابل ذلك، لكن أعتقد أن الحسابات الواقعية لسوريا سوف تدفعها إلى عدم الانخراط في مثل هذا التدخل، لأن نعلم أن سوريا الآن في مرحلة بناء المؤسسات ومرحلة بناء جيشها وبناء قواتها الأمنية وبناء مؤسسات الحكومية، وبالتالي ليس لديها طرف التدخل الخارجي، أي محاولة لإرسال قوات إلى خارج الحدود سيترك فراغ في الداخل السوري نفسه، وهناك قوى كثيرة في الداخل السوري تتربص يعني انشغال الحكومة في أي مشاغل أخرى لكي يعني تثير القلاقل والمشاكل داخل سوريا، وبالتالي الأولوية هي الحفاظ على الأمن داخل سوريا. وأعتقد أن المطلب الالتزام الأكثر واقعية الذي يمكن أن تلتزم به سوريا تجاه هذه المطالب الأمريكية هو ضبط الحدود، ضبط الحدود مع لبنان، عدم السماح بتهريب أسلحة إلى حزب الله، ملاحقة خلايا حزب الله التي قد تكون موجودة في سوريا والتي تسعى إلى سواء ضرب الاستقرار في سوريا أو تهريب أسلحة إلى لبنان. أبعد من هذا الدور أعتقد طلب غير واقعي، وفي النتيجة يعني الولايات المتحدة وحتى دول الإقليم وتركيا وكل دول الإقليم تدرك أن هذا الطلب يعني من الحكومة السورية في هذه الظروف وفي هذا الوقت الذي تمر به غير واقعي، ولا يمكن يعني أن يتحول إلى سياسة واقعية أقصى ما هنالك، يعني يدخل في إطار أعتقد الضغط السياسي والضغط الإعلامي على حزب الله وتشديد الضغوط وإدخال سوريا كعنصر ضاغط أيضا على الحزب،
0: شكرا.
2: وليس هناك أجندة عملية للتدخل العسكري فعلا كما يتحدث الرئيس الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك عدنان علي، الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من باريس. أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا عبر شطب عدد من المؤسسات السورية وأفراد وكيانات من قوائم العقوبات. ووفق القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسرية، شملت الكيانات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما أوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمنت أيضا تحديث البيانات الخاصة ب18 شخصا وأربعة كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو شطبها من القائمة. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني العلاقات الأوروبية السورية مع وفد من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الشيباني التقى الوفد برئاسة الممثلة الخاصة كايسا كاليناس، حيث جرى بحث الجهود المشتركة في دعم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التعاون في مجال حقوق الإنسان. التقى قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك ورئيس إقليم كردستان العراق نيجير فان برزاني. وقال عبدي في منشور على منصة إكس إن اللقاء تناول عددا من الملفات في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار.
3: في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، شهد إقليم كردستان العراق اجتماعا جمع قائد قسد مظلوم عبدي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك إلى جانب رئيس إقليم كردستان نيجير فان بارزاني، خصص لبحث تطورات الملف السوري ولا سيما الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات القائمة إلى جانب ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. عبدي أوضح أن الاجتماع تناول ملفات مهمة في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات القائمة بما يعزز المسار السياسي والاستقرار في البلاد، مضيفا أن المناقشات شملت كذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب ودفع مسار الحل السياسي الشامل في سوريا بما يضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مؤسسات الحكم وصياغة مستقبل للبلاد. برزاني من جهته قال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار. وعلى وقع مسار دمج تتواصل جهود الفاعلين في دفعه قدما، يعكس اجتماع أربيل استمرار الاتصالات السياسية الرامية إلى متابعة تنفيذ التفاهمات القائمة بين الحكومة وقسد، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والعمل على دفع الحل السياسي الشامل في سوريا.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف المراسل أن الحملة شملت منزل صحفي في مديرية إعلام القنيطرة، حيث أجرت قوات الاحتلال تحقيقا معه في منزله. وتأتي هذه التحركات في إطار الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال في الجنوب السوري في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. دان اتحاد الصحفيين السوريين مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي سند الهنداوي في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وإخضاعه للتحقيق. واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واعتداء على الحماية القانونية الممنوحة للصحفيين، مؤكدا أنه يخالف المواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تعرض له الصحفي وعائلته. من جهتها دانت مديرية إعلام القنيطرة اعتداء الاحتلال على الصحفي الهنداوي، مؤكدة أن استهداف الإعلاميين بعد انتهاك يعد انتهاكا لحرية العمل الصحفي، داعية إلى حماية الصحفيين والإعلاميين. هذا والتقى تلفزيون سوريا بالصحفي سند الهنداوي الذي دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في ريف القنيطرة وحققت معه.
1: تقريبا حوالي الساعة 1:01:30 تفاجأت بدق الباب على بيتي. لما سألت مين قالوا لي جيش الدفاع الإسرائيلي افتح. فطلعت فتحت الباب قالوا لي جيب هويتك، وجبت هويتي. فلما وقفنا قدام البيت، طبعا ما فاتوا على البيت جوا، سألوني عن طبيعة عملي، سألوني كم عن أفراد عيلتي، سألوني عن أهلي، عن الوضع البلدة بشكل عام، عن المختار، عن هاي التفاصيل. بصراحة يعني الموضوع اللي أرهقنا واللي أتعبنا هو طريقة دخولهم أو طرقهم للباب. يعني فيها رعب للأطفال، فيها رعب لأهل البيت. سألوني عن طبيعة عملي.
2: كم شخص كان تقريبا؟
1: تقريبا حوالي أربع إلى خمس سيارات اللي كانوا قدام البيت، وعناصر اللي أنا كانوا قدامي حوالي 10 عناصر. طبعا كانوا محاوطين البيت والحارة بشكل كامل.
2: آخر شيء شو طلبوا منك؟
1: آخر شيء طلبوا مني أنه موضوع الدوريات خط أحمر، أنه ممنوع هذا يصور دوريات.
0: أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز هلال الأحمد القبض على أحد المتورطين بجرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة خلال محاولته الفرار خارج البلاد. وأوضح الأحمد أن الموقوف أسامة محمود حمودة والمعروف بأبو العلاء جوية ألقي القبض عليه بعد محاولات فاشلة للفرار بالتنسيق مع شبكات إجرامية، مشيرا إلى تورطه في رفع التقارير الأمنية وتزويد مخابرات النظام المخلوع بمعلومات كيدية وترأسه مجموعات اعتقال نفذت حملات تعسفية بحق شباب المنطقة. حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من استمرار خطر الألغام المضادة للأفراد التي تلوث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليما حول العالم، مشيرا إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين لا سيما في سوريا. ولفت تورك في بيان حقوقي أن بورما سجلت الحصيلة الأكبر من الضحايا في عام 2024 مع 2029 ضحية، تليها سوريا مع 1015 ضحية، ثم أفغانستان مع 624 ضحية. ووفقا للبيانات الحقوقية فقد بلغت نسبة المدنيين 90% من إجمالي الضحايا، في حين يشكل الأطفال أكثر من 40% من مجمل الضحايا المسجلين منذ عام 1999.

نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد خرائط مؤشرات خطورة الحريق ليومي الأربعاء والخميس في مناطق الغابات شمال

0: دعت مديرية زراعة طرطوس المزارعين في المحافظة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من اندلاع الحرائق الزراعية والحراجية خلال موسم الحصاد. وأوضحت المديرية أن الالتزام بالتوصيات الفنية يسهم في حماية المحاصيل والثروة الحراجية والحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق، كما شددت على ضرورة إنشاء خطوط نار حول الحقول المزروعة وصيانة الآليات الزراعية بشكل دوري وإزالة الأعشاب الجافة والامتناع عن حرق بقايا المحاصيل أو إشعال النيران بالقرب من الأراضي الزراعية. ودعت المديرية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الرقم المجاني 188 الخاص بالحراج أو الرقم 113 الخاص بالدفاع المدني بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من الأضرار. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه لـ200 حريقين في عموم البلاد خلال يوم أمس الثلاثاء. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و178 حريقا آخر متفرقا، مشيرا إلى أن الفرق المختصة أخمدت الحرائق وبردت مواقعها، كما أسفرت عن إصابة شخصين في حين اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية فقط. ونبه الدفاع المدني إلى ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرق والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي. أهلا بك معنا منير. منير، هل هناك أي حرائق جديدة في غابات اللاذقية؟
1: اهلا بك كاترين. يعني على مستوى الحرائق كانت خلال الشهر الحالي كثيره جدا، لا سيما مع بدايه شهر حزيران. يعني خلال اليوم الثالث من الشهر كان هنالك استجابه ل 183 حريق في يوم واحد من قبل وزاره الطوارئ واداره الكوارث. تتحدث ايضا عن سلسله من الحرائق امتدت حتى يوم امس، كانت الاستجابه الاكبر ربما خلال هذا الشهر 200 او اكثر من 200 حريق متوزعه في انحاء البلاد. طبعا جرت التعامل معها يعني من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لكن ليست هنالك حرائق فعلية في الغابات التي تهدد البيئة، بمعنى الحرائق الكبيرة التي يعني نتحدث عنها والتي يتم التحذير منها بشكل مستمر، لا سيما على مستوى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وحتى يعني وزارة الزراعة. وأيضا اليوم نتحدث عن يعني تحذير مبكر، وهو يأتي في إطار يعني الاستجابة أو الوقاية من الحرائق من قبل منظمة الاستشعار عن بعد، على لسان مديرته المهندسة رادا كاسوحة، التي تحدثت يعني عن أن اليومين الحاليين اليوم الأربعاء وغدا يوم الخميس انخفاض كبير في نسبة الرطوبة، وهذا الأمر طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا، هذا الأمر يساهم في جفاف كبير في الغطاء النباتي، وهو ما يسهل انتشار الحريق فيما إذا كان هنالك اندلاع للحرائق. وهذا ما يعني دعا المنصة إلى وأيضا بالتوازي مع دعوات أخرى من قبل وزارة الطوارئ ووزارة الزراعة إلى توخي الحذر من قبل المزارعين، عدم إشعال النيران وخاصة في الفترة الحالية في للتخلص من الأعشاب الضارة في مزارعهم القريبة من الغابات الحراجية. وأيضا دعتهم إلى عدد من التوصيات التي كانت لطالما تدعو إليها دائما طبعا وزارة الطوارئ في سبيل الوقاية من الحرائق وعدم اندلاعها. طبعا وزارة الطوارئ كاترين كان لها خطة يعني منذ أشهر طبعا، ولا سيما مع بداية فصل الصيف عززت هذه الخطة بشكل كبير جدا، لكنها كانت تتركز في المنطقة الشرقية من البلاد ضمن جهود الاستجابة

0: شر الحرائق في الحقول الزراعية، حقول القمح والشعير. اليوم يعني تتوجه الأنظار نحو الغابات الحراجية، نحو حمايتها بشكل أكبر، وهذا ما يدفع الوزارة، وزارة الطوارئ، إلى تطبيق خطتها في أماكن أخرى، لا سيما في غابات الساحل في ريف اللاذقية على وجه التحديد. نتحدث عن الخطة التي تتضمن استنفار 50% من كوادر مدير وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث طبعا للاستجابة المبكرة. نتحدث عن نشر مراكز متقدمة في الغابات، نتحدث عن سلسلة من العمليات التي كانت خلال الفترة الماضية لشق الطرق وتأهيل مناطق تسمح لدخول الآليات وسيارات الإطفاء التي جرى تأهيلها، وأيضا تجهيز عدد كبير من السيارات، 1000 سيارة جاهزة الآن للتعامل مع أي حريق، لا سيما في غابات ريف اللاذقية.
1: شكرا جزيلا لك منير الحاجي، كنت معنا من اللاذقية. قال خالد العثمان مدير الدفاع المدني في مدينة القصير لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع في ريف مدينة القصير بحمص بعد أن تسبب باحتراق 400 دونم.
2: الساعة 12:30 عن حريق في المنطقة الواقعة بين الحدود السورية واللبنانية، هي منطقة أكوم حاويق غرب حاويق. من خلال هذا البلاغ وبسبب هذا البلاغ مباشرة استنفرنا كوادرنا بالنقاط الموجودة في منطقة القصير باتجاه الحريق باتجاه المنطقة. والحمد لله رب العالمين قدرنا نسيطر على هذا الحريق، وهلأ بردناه ومنعناه من انتشار إلى موقع ثاني. وكانت الحرائق هي عبارة عن 400 دلم بأراضي وشجر سنديان بين صغير وكبير شوي. بس أنا بهيب المواطنين إخواننا المواطنين عدم إشعال الحرائق في الأماكن المختلفة بسبب كثافة الأعشاب بتؤدي لانتشار حرائق كثيرة. لهيك أنا بتمنى من المواطنين يكون في عندهم وعي وينبهوا الصغار والكبار حتى ما يكبوا أنواع من يشعلوا حرائق أو يكبوا أنواع من السجاير في المنطقة.
1: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها أجرت تقييما ميدانيا أوليا في حي كرم الزيتون بمدينة حمص عقب تلقي بلاغ من الأهالي عن موقع يشتبه باحتوائه على رفات بشرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة الدفاع المدني السوري. وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة تضمن حق العائلات في معرفة مصير المفقودين مع الحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقق. ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها أو العبث بمحتوياتها، وضرورة الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية حفاظا على الأدلة وضمان سير الإجراءات بشكل قانوني سليم.
3: بلاغات متكررة للأهالي إذن هنا في حي كرم الزيتون بحمص وصلت إلى الجهات المختصة تتعلق بالعثور على مواقع يشتبه بأنها تضم رفاتا بشرية لأشخاص قضوا في المجازر التي شهدها الحي عام 2012 على يد عصابات النظام المخلوع. استجابة لتلك البلاغات قامت الهيئة الوطنية للمفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة وفريق الدفاع المدني السوري بإجراء زيارة للحي وإجراء تقييم أولي ميداني ربما يوصل للكشف عن مصير عشرات الضحايا الذين قضوا في تلك المجازر. الهيئة أوصت المواطنين أيضا بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه مماثلة، وأن لا يتم تداول صور أي من الرفات صونا لكرامة الضحايا وحفاظا على الأدلة ودعما للإجراءات القانونية والمهنية المعتمدة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من حي كرم الزيتون مدينة حمص.
1: أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة أجيال النزاهة لمساهمة الطالب في بناء المجتمع وترسيخ الشفافية في المؤسسات التعليمية. وذكرت وكالة سانا أن الحملة تهدف إلى أن يكون الطالب قدوة في أسرته ومجتمعه، بما يسهم في بناء مجتمع يرتقي بأخلاقه وفكره، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والتربية والتعليم والإعلام والتنمية الإدارية على مدرج جامعة دمشق. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع السفير الإماراتي حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تطوير التعاون في المجالين التربوي والتعليمي، مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكتروني. واستعرض الوزير واقع قطاع التعليم في سوريا وخطط الوزارة المستقبلية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات. من جهته أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده لدعم التعاون التربوي، مشيدا بخطط الوزارة ومؤكدا أهمية الشراكة في تطوير العمليات التعليمية. دعا اتحاد غرف التجارة السورية إلى الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وجاءت الدعوة خلال مشاركة اتحاد غرف التجارة السورية ممثلا برئيس لجنة العلاقات الخارجية أنس ألبو في اجتماع افتراضي خصص لمتابعة مخرجات الملتقى الاقتصادي السوري الأوزبكي الذي استضافته مدينة حلب الشهر الماضي. وأكد ألبو أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بتأسيس مجلس الأعمال المشترك في أقرب وقت، لما له من دور في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في سوريا وأوزبكستان وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. انطلقت في حديقة الأمويين بدمشق فعاليات مهرجان القرية السورية برعاية محافظة دمشق وبحضور شعبي واسع. ويستمر المهرجان حتى 10 تموز المقبل، ويضم 170 جناحا للبيع، بينها 60 جناحا خصصت مجانا للجمعيات والحرفيين دعما للمشاريع الصغيرة والأسرية. كما يتضمن المهرجان برنامجا متنوعا من الأنشطة الثقافية والترفيهية، يشمل حفلات موسيقية وعروضا مسرحية للأطفال وعروضا للطيران الشراعي، إضافة إلى شاشات لنقل أبرز الفعاليات الرياضية بما فيها مباريات كأس العالم. وضعت محافظة حلب حجر الأساس لمشروع المحلق الغربي الاستثماري البقعة الخامسة، تمهيدا لبدء تنفيذ أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في المدينة. وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب حازم لطفي أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع على طول المحلق الغربي، مشيرا إلى توقيع 3 عقود استثمارية وتسليم مواقعها للمباشرة بالتنفيذ. وبين لطفي أن المشروع سينفذ على مرحلتين، تشمل الأولى تنظيم الإشغالات القائمة خلال 4 أشهر، في حين تنطلق الثانية بعد نحو 6 أشهر، وتتضمن التنفيذ التدريجي خلال فترة تمتد بين 2 و3 سنوات. من جهته أكد ممثل مجموعة موديرنا الاستثمارية إبراهيم صليبي أن المشروع يشمل تطوير المحلق الغربي الممتد بين دوار الصنم ودوار الليرمون، مع توفير مرافق وخدمات عامة في المرحلة التحضيرية قبل الانتقال إلى التنفيذ الكامل.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الإطاري مع طهران جيد لأسباب كثيرة، مؤكدا أن الميزة الأساسية لمذكرة التفاهم تكمن في منع إيران من حيازة السلاح النووي. وأوضح ترامب أن المذكرة لا تنص على دفع أي أموال أمريكية مباشرة لإيران، مشيرا إلى أن واشنطن لا يمكنها منع الأطراف الدولية الأخرى من الاستثمار هناك. وأعلن الرئيس الأمريكي عن بدء الفتح الجزئي لمضيق هرمز على أن يعاد افتتاحه بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية في غضون اليومين المقبلين، لافتا إلى انخفاض أسعار النفط والوقود بشكل ملحوظ، ومحذرا من أنه في حال عدم التزام الإيرانيين ببنود التفاهم فإن واشنطن ستعود استخدام القوة العسكرية المباشرة ضدهم. كشفت وكالة بلومبرغ أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات، إضافة إلى احتفاظ طهران ببرنامجها النووي الحالي من دون فرض واشنطن عقوبات أو تعزيز قواتها. في حين نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن ما نشرته بلومبرغ بشأن المذكرة غير دقيق.
1: تتجه الأنظار إلى سويسرا يوم الجمعة، حيث يتوقع أن توقع كل من أمريكا وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي يقود إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، في خطوة تعد محاولة لخفض التصعيد وإعادة ضبط العلاقة بين الجانبين. وبحسب مسودة نشرتها وكالة بلومبرغ، يتضمن الاتفاق وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العدائية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مع التزام الطرفين بعدم استخدام القوة أو التهديد بها مستقبلاً، واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب إطلاق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي ضمن سقف زمني محدد وقابل للتمديد. كما تشمل المذكرة ترتيبات تدريجية لإعادة فتح الملاحة البحرية ورفع القيود عنها، بما يضمن عودة حركة السفن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة قصيرة، مع التزام بخفض التوتر في الممرات البحرية وتنفيذ إجراءات فنية لإزالة العوائق والألغام. وفي الجانب الاقتصادي، تنص المسودة على تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية بما في ذلك السماح بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية وتقديم إعفاءات مالية ومصرفية، إضافة إلى الإفراج عن أصول مجمدة بتوازي مع خطة محتملة لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني ضمن إطار اتفاق شامل لاحق. أما في الملف النووي، فتؤكد إيران التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، على أن تناقش التفاصيل التقنية للبرنامج النووي ضمن الاتفاق النهائي، مع الإبقاء على الوضع القائم خلال المرحلة الانتقالية، بحيث تمتنع إيران عن تغييرات جوهرية مقابل عدم رفض عقوبات جديدة أو تعزيز الوجود العسكري الأمريكي. ويبقى نجاح المبادرة مرهوناً بالتزام الطرفين وسط آلية مراقبة مشتركة وتوجه لتحويل الاتفاق إلى قرار ملزم في مجلس الأمن يضمن استدامته.
0: ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. أهلاً بك معنا شعبان. شعبان، ما آخر التصريحات التي تتحدث حول هذه المذكرة وحول الاتفاق بين مع إيران؟
2: نعم كاترين، مساء الخير. يعني ابرز المواقف والتصريحات كلها كانت يعني ركزت في الساعات الماضيه حول البند المتعلق بمبلغ 300 مليار دولار، وهو يعني هذا الموضوع اثار اهتمام الكثير من التصريحات والمواقف والتقارير حتى في وسائل الإعلام الأمريكية. النائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس قال أن يعني ما حصل هو يعني يشبه اتفاق سلام دائم للمنطقة، وإيران ستجني يعني عوائد اقتصادية في حال التزمت بالتعهدات التي قطعتها. لم يتحدث يعني أحد أي من المسؤولون أو يؤكد أن سيكون هناك منح لإيران 300 مليار دولار. الحديث يعني الأحاديث كلها تتحدث عن بند يتحدث عن إعداد خطة لإعادة إعمار إيران، وليس منح إيران مبلغ 300 مليار دولار. هذا يعني هذا الموضوع نشر عنه موقع أكسيوس تقريرا موسعا موضوع ال 300 مليار دولار، وقال الموقع يعني إن هذه النقطة أثارت تحفظا وانتقادات داخل الأوساط المحافظة وخاصة المؤيدة لإسرائيل. بعضهم اعتبر أن يعني ما تقدمه الولايات المتحدة أكثر مما قدمه الرئيس باراك أوباما في الاتفاق الماضي، لكن كان يعني بعض التقارير الصحفية أوضحت أن المسألة وما فيها تتعلق بصندوق استثمار ليس أكثر من ذلك. الولايات المتحدة ليست منخرطة فيه، لكنها حسب الرئيس دونالد ترامب لا تمنع الشركات الأخرى الدول الأخرى من الاستثمار فيه. إذا ليس هناك مساهمة أمريكية في هذه المبالغ، ليس هناك تعويضات أو دفع أموال أمريكية يعني بشكل مباشر، إنما هو صندوق لإعادة إعمار إيران. وحتى أن هناك من أطلق عليه سيكون اسمه صندوق إعادة الإعمار والتنمية، وأن هناك حسب بعض التقارير الصحفية أن هناك شركات من آسيا ودول الخليج العربي وشركات في أفريقية وأوروبية ستساهم في هذا الصندوق. لكن كل ذلك كاثرين مرتبط بالتقدم في موضوع الاتفاق النهائي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا حتى الحديث عن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة أيضا أثار اللغط والكثير من الأسئلة، لكن كل ذلك حسب وكالة بلومبرغ أيضا قالت أن هذه النقطة ما زالت مبهمة لأنه لم يتم تحديد جدول زمني واضح حول الإفراج عن هذه الأموال. وبنفس الوقت موضوع الأموال بالتحديد تم ربطه بوفاء بالتوصل إلى اتفاق نهائي، وبنفس الوقت التزام إيران بما سيتم التوافق عليه. إذن لازلنا نحن في إطار مذكرة التفاهم. كل ذلك يعني أغلب العوائد وما ستجنيه إيران مرتبط بما سيتم التوصل إليه، مرتبط بالاتفاق النهائي. لذلك هذه المسائل يعني أثارت جدلا واسعا هنا، وكلها تتعلق فيما كما ذكرنا بموضوع الأموال التي سيفرج عنها. حتى أن الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة نفى أن يكون هناك أي نوع من هذا. لا أكد ترامب أنه لن يكون هناك يعني إفراج أو منح إيران لأي أموال، لكن بنفس الوقت ترامب شدد على أنه لأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تمنع أي أحد أو أي دولة أو أي شركة من الاستثمار في إعادة إعمار إيران. نعم، إليك كاترين.
0: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، كنت معنا من واشنطن. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى تجاوزت 3800 قتيل منذ اندلاع الحرب مع استمرار التصعيد العسكري رغم اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة. من جانبها أفادت الوكالة الوطنية أن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة نبطية الفوقة، كما شن غارات على الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت المجاورة، في حين نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية ضربة استهدفت بلدة أنصارية في منطقة الزهراني. قالت منظمة العفو الدولية إن أوامر الإخلاء الجماعي وعدم العودة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في لبنان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، معتبرة أنها استخدمت كأداة لتهجير المدنيين قسرا من منازلهم. وأوضحت المنظمة أن إسرائيل وسعت خلال عام 2026 نطاق استخدام أوامر الإخلاء الجماعي في جنوب لبنان، ما أدى إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان وتدمير مزيد من المنازل والبنية التحتية المدنية. وأكدت المنظمة أن عشرات الآلاف من المدنيين منعوا من العودة إلى مناطقهم، موضحة أن هذا الإجراء يرقى إلى نقل غير مشروع للسكان وقد يصل إلى مستوى جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي وسيم جانبين، أهلا بك معنا وسيم. وسيم، هل هناك أي جهات محلية أجرت إحصاءات حول عدد المدنيين الذين هجروا من مناطقهم؟
3: نعم، مرحبا لك بالمشاهدين. يعني الإحصاءات الأخيرة هي ما تنتج عن الوزارة، عن رئاسة الحكومة، مركز عمليات المتابعة والترصد التابع لرئاسة الحكومة. ما يقارب 43 ألف عائلة مهجرة، ولكن وصل العدد إلى 150 تقريبا، 150 ألف شخص بالمراكز التابعة للدولة، عدا عن الذين ينزحون في مراكز خاصة في بيوت مستأجرة يعني. أما المراكز التابعة للدولة حوالي 150 ألف شخص، ولكن مجموع مهجري الجنوب بلغ ما يقارب المليون منذ وقت اطلاق النار، يعني منذ 3 أيام تقريبا. وهناك البعض من يعود إلى قرى جنوبية، ولكن وصلنا فيديوهات ومقاطع صوتية من مواطنين كانوا قد عادوا إلى قراهم، هم يطالبون يعني باقي المواطنين إلى عدم العودة، لأن القرى لا تسكن ولا يمكن يعني المكوث فيها، لأن الدبابات محيطة فيها من كل مكان، وهناك قصف مدفعي مركز دائم بشكل دائم ومتواصل حول تلك القرى. وأيضا في هذه الأثناء ونحن نتكلم، هناك دبابات وآليات احتلال إسرائيلي تتوغل في بلدة حداثة بريف بنت جبيل، ما يؤشر محاولة إسرائيلية واضحة إلى البقاء في الجنوب وتوسيع رقعة التوغل نحو قرى وبلدات جنوبية. وأيضا هناك تصدي من عناصر الحزب الله لهذا التوغل في منطقة في بلدة الزفاتة في قضاء النبطية، وكان هناك سقوط لأربع قتلى آنفا اليوم. هذا التوغل الميداني للإسرائيلي في جنوب لبنان تقاطع مع تقرير الدولي الذي صدر عن منظمة العفو الدولية اليوم، والتي وجهت اتهاما مباشرا للجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب تحت مسمى النقل الغير مشروع والتهجير القسري، وهو هذا التهجير المستمر وبشكل دائم للمواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان.
0: وسيم، نحن هنا نتحدث عن أيضاً كم قرية وبلدة بهذا الإخلاء طلب منهم من السكان عدم العودة إليها؟
3: مبدئيا الخط الأصفر الأساسي يعني الذي يضم 25 قرية، هذا الخط تتمسك به إسرائيل لأقصى حد. 6% من مساحة لبنان تعتبر هي منطقة عازلة الآن، هي ليست مجرد يعني تدابير عسكرية لحماية المدنيين، بل هي أوامر بعدم العودة فرضتها إسرائيل على تلك المناطق. وبالتالي إسرائيل عمدت إلى تدمير تلك القرى ومحو معالمها نهائيا لمنع الأهالي من العودة إلى ديارهم. يعني وصلنا تقارير بشكل دائم بأن المواطنين يعني عن بعد، هناك بعض المواطنين لا يعرفون منازلهم أو لا يعرفون الطرقات كيف تتجه، أو يعني توجه داخل القرى، لأن القرى ممسوحة بالكامل. وهذه الإشارة تؤكد بأن إسرائيل عازمة على البقاء في تلك القرى إلى أمد أطول. على المقلب الآخر يعني سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون كان له كلام اليوم بأن مسار لبنان مستقيل من التبعية، وأن الدولة هي سيدة قرارها ولن تمر أي تسوية إقليمية أو دولية على حساب المصلحة العليا. هذا الموقف يأتي بالتزامن مع ترقب أيضا هناك زيارة لرئيس الحكومة نواف السلام غدا إلى باريس للاطلاع على مقررات قمة السبع، وهي القمة التي شهدت تصريحات هجومية لافتة من الرئيس دونالد ترامب التي هدد فيها بالعودة إلى خيار قصف إيران وإحكام الحصار الاقتصادي عليها. أيضا هناك تخوف كبير في لبنان بعد تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين الذي قال بوضوح أن العاصمة بيروت وضحيتها الجنوبية ليست خارج بنك الأهداف، وهي محاولة إسرائيلية مكشوفة للضغط على القرار السياسي اللبناني.
0: الصحفي وسيم جانبين كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد،
2: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
1: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة البسوتي يكون فنان أو مسرحي.
2: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
2: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
1: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
2: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
1: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا، وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها أوضاع السوريين المحلية والمعيشية. مرحبا بكم وإلى العناوين. المواطنون في الرقة يشتكون من ارتفاع أسعار الكهرباء ويطالبون بتخفيضها بالتزامن مع تدني الأجور. مزارعون في بلدة حيالين بريف حماة يحذرون من تضرر مزارعهم بسبب مكب نفايات مجاور ويناشدون لإيجاد حل جذري له. سكان حي العامرية في مدينة حلب يعانون من انعدام الخدمات العامة ويدعون إلى تأمين الكهرباء وترحيل النفايات.

0: يشكو مواطنون في الرقة من رفع شركة الكهرباء في المحافظة سعر الكيلو واط الواحد من 120 ليرة إلى 1000 ليرة قديمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقة.
1: رفعت شركة الكهرباء في محافظة الرقة أسعار الكهرباء من دون إعلان رسمي، ما أثار استياء بين الأهالي الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في ظل محدودية فرص العمل وتدني الأجور، إلى جانب استمرار تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
2: اللي كنت تأخذها بمئة ألف بدكها اليوم مليون. مليون الموظف هنا عدته يأخذ له مليون، مليون ونص، مليونين، هذه أقصاها. فأنه هنا شنو بده يسوي له، كهرباء ولا مي ولا إيش؟ موضوع الكهرباء هذا يعني لازم يلتقى له حل.
3: يعني قاعد نشتغل عمال تمام، بس قاعد نطلع من الصبح تمام، ما يجي للأربعة، يا نشتغل زاد يا ما نشتغل. والغلاء الكهرباء يعني، ولازم انه يرخصوا لنا الكهرباء يعني، لازم الكهرباء ينزلوها يعني ويرخصوها يعني، الشعب ما عنده يدفع يعني، يعني غلاء غلاء الكهرباء غلاء.
1: زيادة بأضعاف فرضتها شركة الكهرباء على سكان أنهكتهم سنوات الحرب بعدما رفعت سعر كيلو الواط إلى 1000 ليرة.
4: خلى الكهرباء تمام تزيد، لكن شيء بالمعقول أو بالأحرى شيء يعني المواطن يقدر يتحمله تمام، ويقدر يغض النظر عنه تمام. مو تزيد أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف المبلغ. يعني قلت لك اليوم تشان بده كل شهر بده 100، اليوم صار بده مليون.
5: السعر غالي كثير. يعني أنا بحكي حالي مثل حال كل هالعالم اللي صار فيه. يعني اليوم عندك أجار محل، بالإضافة صار تحسب حساب، صار عندك سعر الكهرباء، يعني سعر أجار المحل. يعني اليوم موضوع الكهرباء والله سعر غالي الصراحة. يعني
1: جاءت زيادة الكهرباء مكملة لسلسلة من القرارات الحكومية التي يصفها مواطنون بأنها غير مدروسة، في وقت يحتاج فيه الشعب السوري عموما إلى صدمة تنعشه اقتصاديا بعد أن أنهكته سنوات الحرب.
0: ضم إلينا أحمد العثمان الصحفي من الرقة. أحمد مرحبا بك. في البداية، ما تفسير كما ورد في التقرير أن أسعار الكهرباء ارتفعت بشكل كبير دون إعلان رسمي عن ذلك؟
6: تحياتي لك محمد وللسادة المشاهدين مشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة لا يوجد أي تفسيرات من قبل شركة الكهرباء، لا يوجد أي مبررات ولا حتى إعلان رسمي. للأسف كان هناك يعني بحسب ما أبلغنا يعني متعهدين لأوجبات للكهرباء، ومتعهدين هناك في الرقة متعهدين للكهرباء، خاصة للكهرباء مسبقة الدفع. أبلغتهم شركة الكهرباء أنه سيتم محاسبة أي شخص سيبلغ المواطنين بزيادة أسعار الكهرباء، لكن تسربت الزيادة قبل أسبوع من ذلك، وفرضت منذ يوم السبت مطلع الأسبوع الجاري. لا يوجد أي تفسيرات من قبل شركة الكهرباء، لم يتم الإعلان رسميا. في وقت سابق كان هناك يعني تحذيرات أو تسريبات عن زيادة أسعار الكهرباء، ومن ثم أعقبها حالة استياء من الأهالي ودعوات للتظاهر، ومن ثم تراجعت شركة الكهرباء عن القرار وقالت أن القرار يستهدف المنشآت التجارية ولا يستهدف زيادة الكهرباء على المواطنين. لكن للأسف تم تطبيق هذه الزيادة، وهي زيادة مجحفة بحق المواطنين بعد سلسلة من القرارات ومن الضرائب وفرض يعني الضرائب على المنتجات الغذائية وفرض الضرائب على النظافة وزيادات في أسعار الخبز وغيرها من الزيادات. اليوم الكثير من المواطنين في الرقة يعانون من يعني صعوبات اقتصادية كبيرة في ظل اعتماد الكثير من الأهالي هنا في الرقة على يعني شقين، التوظيف والزراعة. الزراعة تعتبر بحالة انعاش أو شبه ميتة، يعني فقط كان الإعلان الرسمي عن موت الزراعة هو بتحديد سعر القمح، وبالتالي تراجع الأوضاع الاقتصادية لكثير من المزارعين. وأيضا التوظيف، هناك الموظفين لم يقبض رواتبهم، لم يقبضوا بعض الموظفين لم يقبضوا رواتب من حوالي ستة أشهر، والباقي من شهرين، يعني هناك صعوبات يعني كبيرة تواجه
0: طيب
6: الأهالي
0: يعني
6: في
0: أحمد، في موضوع
6: الضفة في
0: الكهرباء
6: مختلف
0: تحديدا ما
6: الشرائح.
0: فهمته،
6: نعم
0: المتعهدون
6: نعم
0: هم من يحددون الأسعار، هي ليست أسعار حكومية؟
6: أستاذ محمد، يعني المتعهدين هم لهم نسبة من الزيادة. في وقت سابق كانت يعني أسعار الكهرباء تتراوح بين 80 ليرة إلى 100 ليرة، والمتعهد له نسبة 20 ليرة إلى 35 ليرة من الكيلو الواط الواحد. المتعهدين لا يتدخلون بزيادة أسعار الكهرباء، هم يعني تورد لهم، تبيعهم شركة الكهرباء من عن طريق السد كمية من التيار، وتحدد لهم الأسعار ويأخذون نسبتهم. لا علاقة لهم بزيادة أسعار الكهرباء، لأنه اليوم المتعهدين هم يعني يشغلون قطاعات محددة وفي مناطق الطبقة والجرنية وقطاعات محددة في المدينة، أما الباقي هي تتبع لشركة الكهرباء، وبنظام الساعات أو العدادات لاحقة الدفع. محمد، نعم.
0: طيب هذا ينطبق على كل الرقة المحافظة؟ لأنه ما أعلمه أنه بعض الأحياء قبل مدة قريبة لم يكن يصلها كهرباء منذ سنوات.
6: نعم، هناك يعني عفوا، هناك الكهرباء في الرقة تنقسم إلى يعني مسبقة الدفع ولاحقة الدفع. مسبقة الدفع هي يختص بها متعهدين. هناك في أحياء بالمدينة، وهو الحي الأخير في وسط مدينة الرقة، حي معاوية، لم تصله الكهرباء، وإلى الآن ربما وصلته من أيام، وبعض المناطق إلى الآن لم تصلها كهرباء في المدينة. حارة معاوية، أو هي الحارة بين مدينة الملاهي وحي الجميلة، وهي حارة كبيرة وحي كبير في مدينة الرقة.
0: وإلى الآن هذه المطالب الشعبية لم تلقى صدى من الحكومة
6: إلى
0: للاستجابة أو للتعليق عليها على الأقل؟
6: للأسف لا يوجد أي ردود حكومية، لا يوجد أي استجابات، رغم أنه التيار الكهربائي هو يتم استخدامه من سد الفرات، وهو يعتبر مجانيا بشكل كامل، وهو ما صرح به رئيس الشرع. وحتى الموظفين في الموارد المائية يقولون أنها توليد الكهرباء هو يعني شيء إضافي للموارد المائية لتخفيف الضغط من المياه والاستفادة من ضغط المياه. لا يوجد أي تعليقات، لا يوجد، لا من شركة الكهرباء ولا من المحافظة ولا من أي من الجهات الحكومية. عفوا.
0: نعم أحمد، صح، يعني ما نفهمه إذا لم يتغير حال الكهرباء يعني وكثير من الخدمات في الرقة بعد خروج قسد، ربما فقط الآن يعني ترتفع فقط الكهرباء.
6: الكثير من السلع للأسف، يعني بعيدا عن المقارنات، لكن الكثير من السلع ارتفعت أسعارها خلال الفترة الماضية، من كهرباء، من يعني الضرائب، وحتى يعني إيجارات المحلات البلدية. الكثير من في مختلف قطاعات المدينة ومختلف الجهات في مدينة الرقة ارتفعت الأسعار. بالمقابل يعني المنتجات الغذائية أو المنتجات الزراعية تدنت أسعارها إلى مستويات قياسية. لا يوجد أي يعني، ربما المواطنون يقعون ضحية يعني أشبه بالتجارة اليوم،
0: نعم.
6: يعني للاستفادة من كيفية الاستفادة، أو إلى مدى يمكن أن تستفيد الحكومة من الشعب. لكن الشعب في واقع الحال هو منهك ومتعب، لا يقوى على يعني لا يقوى على مواجهة هذه الظروف. ربما يعني لولا وجود المغتربين وما إلى ذلك، وبعض الجمعيات التي لا زالت تعمل في الرقة، هناك الكثير من الفقراء، الكثير من معدومي الحال في المدينة يواجهون هذا الغلاء الفاحش عفوا، ولا زالت يعني هناك زيادات في الأسعار، و هناك ابتكار لموارد جديدة ربما تفكر بها الجهات الرسمية أو الحكومة لكي تجبي من السكان، دون تقديم أو النظر في تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان هذه المحافظة المتعبة اليوم. نعم.
0: شكرا لك صحفي أحمد العثمان من الرقة.
6: تحية.
0: يعاني مزارعون في بلدة حيالين بريف حماة الغربي من تضرر مزارعهم ومحاصيلهم وخسارة بعضهم لأشجارهم بسبب مكب النفايات الملاصق لأراضيهم.
7: تعب مستمر وقلق لا يفارق تفكير المزارع أحمد من بلدة حيالين في ريف حماة الغربي. مكب نفايات كبير يجاور أرضه الزراعية سبب له خسائر كبيرة ووضعه في صراع يومي مع القمامة والأضرار التي تلاحق مزرعته عاما بعد آخر.
8: أكثر من 250 نصبة زيتون زرعتها وتعبت عليها أكثر من 4 سنوات، ولما صار المكب مات الشجر كلياته بسبب الحشرات والقوارض الموجودة. ال 250 شجرة ما ضل منهم ولا شجرة. عادة صرنا نزرع على الأرض زراعة بعلية، أما حنطة أو شعير أو أحيانا حبة سودة، يا تصير يا ما تصير من الضرر الموجود بهذا المكب من الروائح، حتى صرنا نكره ننزل على الأرض.
7: عشرات الدنومات الزراعية في محيط المكب تتعرض لأضرار متواصلة، نفايات تتناثر في الحقول وحشرات تفتك بالمحاصيل. هذا الواقع أثقل المزارعين بصعوبات وأجبر كثيرين منهم على الاكتفاء بمحاصيل محددة تجنبا للخسائر الكبيرة.
9: نحن راجعنا بلدية حيالين وأخذنا تجاوب من بلدية حيالين، نسقت مع البلديات الأخرى عبر الهواتف أو عبر التواصل الشفهي، وتواصلوا مع صقلبية أنه إنشال هذا المكان من قرية حيالين، بس ولكن للأسف كانت الردود أنه ما بو أي حل حالياً، ما بو شيء عندهم على الطاولة حل جذري لهذا المكب، عبارة عن حلول مؤقتة يعني أوبر سيت أوبر بنج.
7: استمرار المكب في موقعه الحالي لم يعد أمرا قابلا للتأجيل كما يقول أهالي البلدة، فهو لا يهدد الأراضي الزراعية المحيطة به فحسب، بل يشكل خطرا صحيا وبيئيا على السكان أيضا.
10: هذا المشهد يروي جانبا من معاناة المزارعين هنا، معاناة لا تقاس فقط بما يفقد من محصول، بل بما تتركه هذه التحديات من أثر وأعباء على الأراضي الزراعية. واقع يفرض على المزارعين جهودا وتكاليف إضافية للحفاظ على أراضيهم واستمرار إنتاجها. على أسوة تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: يبقى معنا ياسر روح الآن، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. ياسر مرحبا بك، منذ متى يتواجد هذا المكب للنفايات في بلدة حيالين؟ ياسر تسمعوني؟
11: نعم محمد، الصوت يتقطع، لو تكرمت أعد السؤال.
0: منذ متى هذه المشكلة، وجود مكب للنفايات قرب الأراضي الزراعية في بلدة حيالين؟
11: نعم نعم محمد، يعني مشكلة المكبات يعني بشكل عام هي مشكلة قديمة بشكل عام، تقوم الأهالي أو المجالس المحلية برمي القمامة أو رمي الأنقاض في أماكن محددة، تكون البقع جغرافية صغيرة، ولكن مع الزمن تكبر هذه المنطقة الجغرافية وتصبح مكب للنفايات. هناك العديد من المكبات الموجودة منذ قديم، يعني نتكلم منذ سنوات محمد. مكب النفايات اليوم لم يعد مجرد يعني مصدر إزعاج عادي، بل يعني تحول إلى تهديد مباشر في الحقيقة، خصوصا اليوم نتكلم عن حيالين. أصبح هذا المكب يهدد التربة والمياه والمحاصيل حتى على صحة السكان، يعني خصوصا اليوم في حيالين المزارعون هناك لم يعودوا قادرين فعليا على زراعة الأراضي أو المحاصيل المروية. اليوم تعتمد الأهالي على زراعة المحاصيل البعلية كالقمح والزيتون والمحاصيل الأخرى، بسبب ان يعني التربه تضررت بشكل واضح، يعني نتيجه السوائل يعني والمواد الجاريه من المكبات، كثير من المحاصيل تضررت هذا العام قبل الحصاد، وهذا انعكس يعني بشكل سلبي على دخل المزارع وعلى قدرته على الزراعه. طبعا يعني اكدوا لنا محمد ان الاهالي ان هذا المكب تم يعني حرقه، تم يعني اشعال حرائق فيه لتخفيف الاضرار عده مرات في الفترة الماضية، لكن هذا الأمر هذا العام يعني أثار من مخاوفهم يعني في الحقيقة، خصوصا أنهم يعني قاموا بزراعة محصول القمح، وهذا الأمر دفعهم لحصد المحصول قبل يعني موعده، خوفا من أنه من إشعال النيران في هذا المكب وامتداد هذه النيران إلى محاصيلهم الزراعية. أيضا يعني الدخان الذي يقوم أثناء حرق هذا المكب، الدخان الذي يصدر عن هذا الحريق يسبب أيضا أمراض للأهالي وسكان المنطقة بشكل عام. وأيضا يعني المكب يعني هو بيئة خصبة للحشرات والبعوض والقوارض، يعني هناك يعني هناك مشكلة بيئية في الحقيقة. نتكلم على المكبات بشكل عام وليس على وجه الخصوص في حيالنا، هناك عديد من المكبات سواء خارج المدينة أو في المناطق الريفية، هذه المكبات تؤثر بشكل سلبي على السكان. أيضا هذا المكب في حيالين يعني تراكم النفايات فيه أدى إلى انقطاع بعض الطرق يعني الزراعية، وهذا ما جعل الوصول إلى الحقول أكثر صعوبة وعرقل عمليات الزراعة والحصاد والري للمزارعين، ويعني يعني منع أغلب المزارعين من ممارسة الزراعة الحديثة في هذه المنطقة الجغرافية بالقرب من هذا المكب.
0: طيب ياسر، يعني كما تقول موضوع الحريق يعني وموضوع أيضا ياسر، يعني حتى كما شاهدنا من الفيديوهات وتقرير إنه في نفايات وأيضا ليس هناك تعامل أو معالجة لهذه النفايات أو ترحيلها، وبالتالي ليس هناك بلدية.
11: محمد الصوت يتقطع، لو سمحت لو تكرمت، هناك ضعف في شبكة الإنترنت، لو تكرمت أن تعيد السؤال.
0: أقول إنه هناك مشكلة في معالجة هذه النفايات، يعني ليس فقط وجود مكب للنفايات بل عدم وجود معالجة وترحيل لهذه النفايات.
11: من المعترف عليه محمد أن هناك مكبات موجودة في أغلب المناطق، هذه المكبات تقوم بترحيل، تقوم شركة مديرية النظافة بترحيل القمامة إليها، ولكن هذه المكبات تكون بعيدة عن السكان وعن ما في مناطق خالية من السكان أو خالية من المناطق الزراعية، إلا أن يعني بسبب السنوات السابقة هناك مكبات تكون صغيرة محمد وتكبر بشكل ملحوظ. اليوم نتكلم هناك بعض المكبات الصغيرة داخل المدينة كبرت خلال السنوات الماضية وباتت الناس ترمي القمامة في هذه المكبات مع أنها غير مخصصة للرمي، وتقوم مدير النظافة والأهالي بكتابة عبارات أنه لا ترمي القمامة هنا ولا ترمي الأوساخ هنا، ولكن الناس ترى أن القمامة هنا متجمعة فتقوم برمي القمامة بشكل متكرر. هذا المشهد ذاته يتكرر في العديد من المكبات. هناك مكبات يعني تم يعني اليوم نتكلم مثلا على حما، هناك مكبات تم يعني إلغاؤها أو يعني عدم رمي القمامة فيها بسبب أنه أصبح بالقرب منها سكن يعني، وهذا يؤثر بشكل سلبي على السكان. تم إلغاء هذه المكبات، بالأصل تكون المكبات بعيدة، يعني الجهود التي تقوم بها الجهود الحكومية تقوم بها يعني حاليا اليوم نتكلم على مكب حيالين، هناك إجراءات متخذة ولكن في إطار يعني الحلول الإسعافية فقط، رش مبيدات، ممكن ردم بسيط لبعض المكب بالقرب من الأراضي الزراعية، المكبات القريبة جدا من الأراضي الزراعية للحد من الروائح، ولكن هذه الخطوة يعني محمد لا توقف التلوث ولا تمنع الضرر.
0: وتحدث أحد المزارعين في التقرير أنهم يعني طالبوا البلدية بمعالجة هذه المشكلة، فقالوا أنه لا حل نهائيا. هل استجد أي يعني رد رسمي؟
11: محمد نحن هنا في سوريا، يعني نقل المكب من مكان إلى آخر هو يعني أو إنشاء موقع بديل لهذا الأمر يكلف يعني بحاجة إلى تنسيق، بحاجة إلى بنى تحتية، حاليا هذا الأمر غير متوفر يعني ويحتاج إلى أيضا إلى تمويل وخطة واضحة. يعني هنا يعني هذا الأمر يجعل القرار يتأخر، ويعني المشكلة أيضا تتفاقم يعني.
0: نعم، وهذا يبدو في مناطق كثيرة من سوريا
11: إدارة للنفايات بشكل عام، فرز النفايات، يعني هذا الأمر بحاجة إلى عمل بحسب الجهود الحكومية أنهم يعملون على على إنشاء مكبات خاصة وفرز النفايات بشكل يعني البلاستيك لحال إلى القمامة الكرتون، فرز النفايات واستغلال هذه النفايات في الصناعات الأخرى، هذا الأمر ممكن أن يكون لاحقا، ولكن في الوقت الحالي يعني هناك حلول إسعافية من رش مبيدات، من ردم بعض المكبات، ممكن حريق بعض المكبات يعني بجهود او يعني بجهود حكوميه يعني الجهود الحكوميه بحرق هذه المكبات ليتم السيطره عليها لكي لا تمتد الى الاراضي الزراعيه، ولكن الى
0: الان نعم لكن هذه ليست حلول يعني وبالتالي نعم تحتاج سوريا يعني حقيقه الى مشكله نعم يعني تعامل مع
11: مشاريع يعني بحسب المعنيين تقوم هناك مشاريع تقوم على هذا الأمر لاستغلال النفايات والحد من مكبات النفايات الموجودة في سوريا.
0: شكرا لك ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا من حماة. يشتكي سكان حي العامرية في مدينة حلب من انقطاع معظم الخدمات العامة عن الحي منذ سنوات كالكهرباء والمواصلات والصحة والنظافة.
12: يعيش سكان حي العامرية واقعا خدميا صعبا، يقولون إنه لم يتغير منذ أكثر من 14 عاما. فالكهرباء معدومة إضافة إلى ضعف في خدمات النظافة وغياب تام لوسائل النقل العام، جعلت من تفاصيل الحياة اليومية تحديا مستمرا للأهالي.
13: نحن منطقتنا منطقة

0: يجي يشيلوه، مرة طلع البق وعلى الدبين أكلنا، وكهرباء ما في هون عنا. نحن هلا الساحة فوق وصلت، بس كل يوم الثاني بضرب البسط هون، بس هون ما في طاولة.
1: هلا في بالمحيط تقريبا، في بسوق الهال قريب علينا شي 1 كيلو 1.5 كيلو، والسكري بعيدة عنا 2 كيلو، كلهم فيهم كهرباء. بس نحن صايرين في النص بصراحة، يعني ما في.
2: آلاف العائلات هنا تعتمد خدمات محدودة وبنية تحتية متواضعة، ويؤكد الأهالي أن شكواهم المتعلقة بالكهرباء والنظافة والمواصلات رفعت مرارا إلى الجهات المعنية، إلا أن واقع الخدمات بقي على حاله لسنوات طويلة.
3: هلا موضوع الكهرباء في مشروع هو شغالين هلا فيه حاليا بالسكر إن شاء الله، بس خلصوا بالسكر بده يطلعوا على تل الزرزور اللي عندنا هون على عمري ان شاء الله. موضوع النظافه الحمد لله هلا هالفتره صار في تحسن ملحوظ، يعني الحمد لله رب العالمين. عندنا نقص موضوع المدرسه، وعندنا في مدرسه بدها ترميم، عندنا في سوق محلي وفرن مخروب بده تجهيز، بلزمنا مستوصف هون بالحي، خط سرفيس للراموسه، يعني المنطقه هي منطقه صناعيه، وهذا الطريق المشهد كله الناس كلها عم تشكي منه، صار قدامنا كذا طلب مشان هذا الموضوع.
2: حي يقول أهله إنه بقي خارج أولويات التنمية، وبين الشكاوى المتراكمة والوعود المنتظرة يترقب السكان أن يتحول صوتهم هذه المرة إلى استجابة تنهي سنوات من التهميش.
4: حي منسي ينتظر الكهرباء منذ 14 عاما، كما ينتظر سكانه المواصلات والخدمات الصحية والطبية وغيرها من الخدمات. يأمل السكان أن تعود إليه هذه الخدمات قريبا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من حي العامرية، مدينة حلب.
5: تنضم إلينا نبيها طه مراسلة تلفزيون سوريا من حلب. نبيها مرحبا بك. كما شاهدنا في التقرير يبدو حي العامرية في حلب مهملا منسيا، كيف يمكن يعني وصف المشهد في هذا الحي؟
6: نعم محمد، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. صراحة ما تزال أحياء عديدة في مدينة حلب تواجه تحديات خدمية، وحي العامرية والأحياء المجاورة له هي أحد يعني أحد أبرز الأحياء التي يطالب سكانها بتحسين واقع الخدمات الأساسية. صراحة يشكو الأهالي من ضعف خدمات الكهرباء والنظافة وغياب وسائل النقل العام بشكل كاف، حيث يعني صراحة محمد فقط التكاسي الخاصة هي من الموجودة في هذه الأحياء، لكن النقل الداخلي كالسرافيس والباصات هذه غير موجودة، فهنالك مطالب بأن يكون هنالك يعني نقل داخلي داخل هذه الأحياء، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تفاصيل حياتهم اليومية. حقيقة الأهالي يطالبون بإيجاد حلول للمشكلات التي يعانون منها، خاصة ضعف المواصلات يزيد من صعوبة تنقل الطلاب والموظفين والمرضى، بينما تتطلب خدمات النظافة يعني جهودا أكبر للحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل الأحياء حي العاملية والأحياء المجاورة له. خاصة يعني خلال الفترة الماضية كان هنالك تحسن ملحوظ، لكن تحتاج جهد أكبر يعني لهذا التحسن.
5: ما نشاهده نبيها يعني في الفيديوهات والتقرير، حتى مظاهر يعني الدمار ما تزال بحالها، وكأن الحي منذ سنوات طبعا تعرض يعني للقصف والإهمال من قبل النظام الأسد، لكن حتى الآن بعد مرور سنة ونصف وكأنه منسي متروك كما هو، وبالتالي أين البلدية، المحافظة، مديرية النقل؟
6: نعم محمد، يعني حقيقة هذه الأحياء أيضا تشهد انقطاع كهرباء منذ عام 2012 بسبب وجودها سابقا على خطوط الدماس والقصف والبنى التحتية المتهالكة وإهمال النظام المخلوع يعني لهذه الأحياء التي كانت واقعة تحت سيطرته. أبانا هذه الأحياء كانت سابقا هي أحياء يعني أحياء الثوار. صراحة محافظة حلب أعلنت منذ آذار الماضي عن عدد من المشاريع الخدمية التي تشمل الأحياء المتضررة، من بينها مشروع لإعادة تأهيل شبكات كهربائية في حي العامرية ومشاريع لتحسين النظافة والطرق، إلى أن سكان الحي يقولون إنهم ما زالوا ينتظرون انعكاس هذه الخطط على أرض الواقع بعد سنوات طويلة محمد من المعاناة مع نقص الخدمات الأساسية تؤكد كمان أيضا الجهات المعنية أنها تعمل على تنفيذ مشاريع

0: لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين يعني الخدمات في عدد من أحياء المدينة. يعني
1: ما حجم هذه الأحياء المتضررة والتي تغيب عنها الخدمات تماما؟ كم عدد السكان فيها مثلا ولو تقريبيا؟
0: نعم صراحة يعني محمد، الأحياء ليست فقط حي العمرية، فهنالك السكري والميسر وأجزاء من الفردوس وأحياء أخرى وحلب الشرقية بشكل كامل. يعني ما تزال هذه المناطق يعني الأحياء يعني أحياء مدمرة تقريبا بشكل كامل. 70% من هذه الأحياء يعني غير متوفرة الخدمات فيها يعني بتاتا. السكان يلجؤون يعني ككهرباء مثلا، السكان يلجؤون إلى الكهرباء البديلة كالمولدات الكهربائية وأيضا الأنبيل والنظافة. يعني الفترة الماضية صراحة كان هنالك حرق لحاويات يعني حاويات المهملات في هذه الأحياء، فهنالك أصبح يعني دخان يعش في جميع أحياء محافظة حلب بسبب يعني عدم وجود بلدية يعني لموضوع النظافة. لكن هذه الفترة كان في يعني كان هنالك تحسن، لكن هذا التحسن يحتاج المزيد من الجهود. يعني هنالك العديد أو آلاف العائلات ما تزال تنتظر إعادة الإعمار وإعادة البنية التحتية المتهالكة للعودة إلى بيوتهم. ويعني هنالك عديد من الأشخاص يقولون نحن نقوم بإعادة إعمار بيوتنا ويعني الأبنية الموجودة والمحال الموجودة، لكن نحتاج بنية تحتية لنعيد إعمار الأحياء التي دمرها النظام المخلوع.
1: شكرا لك نبيها طه، مراسلة تلفزيون سوريا من حلب. برنامج عين سوريا مستمر معكم، ولدينا بعد الفاصل. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة التعليم العالي تطلقان حملة أجيال النزاهة، والهدف ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة لدى الشباب.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد أول سؤال بيسألني إياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشرة أسماء الضباط الإسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. يا جماعة مات شيلوه، حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

0: مرحبا بكم من جديد. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه لمئتين وحريقين في عموم المحافظات يوم أمس الثلاثاء. أوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و178 حريقا آخر متفرقا، مشيرا إلى أن الفرق المختصة أخمدت الحرائق وبردت مواقعها، كما أسفرت عن إصابة شخصين في حين اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية فقط. ونبه الدفاع المدني إلى ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرق والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل. هذا ونشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد خرائط مؤشرات خطورة الحريق ليومي الأربعاء والخميس في مناطق الغابات شمال غربي سوريا. أوضحت المنصة أن المؤشرات تظهر ارتفاعاً في خطورة الحريق اعتباراً من اليوم الأربعاء نتيجة لانخفاض رطوبة الغطاء النباتي والعوامل المناخية السائدة. ودعت المنصة إلى رفع الجاهزية وتعزيز أعمال المراقبة والرصد مع تجنب إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية قرب المناطق الحراجية والإبلاغ الفوري عن أي حرائق أو دخان. انضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. منير مرحبا بك. منصة الغابات ومراقبة الحرائق حذرت من خطورة الحرائق اليوم الأربعاء، كيف هو الوضع؟
1: أهلا بك محمد. فعلا يعني هي تحذيرات مبكرة مرتبطة طبعا ببعض الأشياء التي يعني تقوم بها يعني الجهات المسؤولة عن منصة مراقبة الغابات والحرائق في الساحل السوري عموما وفي سوريا بشكل عام وفي الساحل بشكل خاص. طبعا هذا الموضوع مرتبط بالأمور انخفاض الرطوبة، أمور الجفاف، أيضا أمور ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا في الأمور الطوبوغرافية، وأيضا وصولا إلى مرتبطة بالإنسان أيضا وتعامله مع الأشياء التي لربما تكون ناتجة عن مخلفات، حرق المخلفات في الأراضي الزراعية أو إلى ما شابه. طبعا هي تحذيرات مبكرة لمنع وقوع الحرائق في إطار طبعا منع وقوع الحرائق واستجابة إليها قبل وقوعها، لأن الكارثة كانت كبيرة خلال السنوات الماضية، لا سيما العام الماضي كان أكثر من 15,000 هكتار التهمتها النيران نتيجة الحرائق التي انتشرت على مدى الصيف الماضي. اليوم ومع بداية فصل الصيف وتحديدا نتحدث عن اليوم ويوم غد هي ذروة في انخفاض نسبة الرطوبة وأيضا ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي يكون الغطاء النباتي مؤهل بشكل أكبر لانتشار الحرائق في حال وقوعها. وهذا ما دعا يعني المنصة منصة مراقبة الغابات والحرائق لإطلاق التحذيرات من أن هذا الوقت خطير جدا في إطار الاستجابة، وأيضا الجهات المعنية لتكون مستعدة بشكل كامل. طبعا لو تحدثنا عن كل الجهات المسؤولة عن الغابات.
0: نعم، هذه النقطة المهمة، أنه طالما هناك تحذير وتوقع لاشتداد الخطورة، كيف يتم التعامل وتلافي الأخطار؟
1: نعم، يعني بالدرجة الأولى طبعا محمد هي الأمور التوعوية، وهذا ما عملت على تعزيزه المنصة، منصة الغابات مراقبة الغابات والحرائق، وأيضا الدفاع المدني أو وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وأيضا وزارة الزراعة، كلها تقوم ب تحذير المزارعين من إشعال النيران في الأراضي القريبة من الحراج، عدم يعني ترك أيضا بعض النيران في الأماكن السياحية مستعلة قبل أن يتم التأكد من إخماد النيران بشكل كامل قبل مغادرة الموقع، وأيضا بعض التوصيات الأخرى التي تساهم بشكل كبير في منع وقوع الحرائق أو في حال يعني الاستجابة لها. طبعا في حال اندلعت أن تكون ببعض التوصيات الأخرى التي عملت وزارة الطوارئ على القيام بها، كأي ملاحظة لدخان ونيران أن يتم إبلاغ الجهات المختصة. لكن على مستوى الاستجابة الفعلية محمد، هنالك كانت استجابة كبيرة جدا من وزارة الطوارئ وجهود كبيرة خلال المرحلة الماضية، سواء على مستوى شق الطرق أو على مستوى تعزيز الكوادر منذ بداية الصيف. تحدثت لنا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أن لديها خطة ممنهجة للتعامل مع الحرائق عبر استنفار أكثر من 50% من كوادرها بشكل دائم، وأيضا عبر يعني تعزيز وجود الآليات في أماكن قريبة، يعني يتحدث عن 1000 آلية بما فيها صهاريج المياه والآليات الهندسية الأخرى كلها جاهزة للاستجابة في حال نشوب الحرائق، وأيضا التعامل مع أبناء المنطقة لا سيما في الغابات الحراجية في الساحل السوري، أكثر من 1200 شخص يعني جرى تأهيلهم والتعاقد معهم في هذه الفترة الخطيرة من العام، وكل هذا كان في إطار الاستجابة للحرائق فور وقوعها أو لمنع امتدادها إلى مناطق أخرى.
0: وهل هناك إجراءات برأيك
1: يعني وزارة الطوارئ في مجال التوعية؟
0: توعية مهمة، يعني ما الذي يمكن أيضا القيام به لتلافي أساسا وقوع بعض الحرائق إن كان هذا ممكن؟
1: نعم، يعني كانت الخطة يعني محمد في استنفار الكوادر بالدرجة الأولى في حال وقوع الحرائق أن تكون قريبة نوعا ما، وأيضا عملت وزارة الطوارئ على مجال التوعية، وأيضا وزارة الزراعة أيضا كانت تحث المزارعين على منع إشعال النيران في الأراضي القريبة من الغابات الحراجية، وأيضا بعض التوصيات الأخرى التي تقوم كل الجهات المعنية بتوصية الأهالي والمدنيين بها بما فيهم منصة الغابات ومراقبة الحرائق لدى الهيئة العامة طبعا للاستشعار عن بعد، وكل هذه الأمور يعني تأتي في إطار وسياق الاستجابة للحرائق أو منع وقوعها. لكن على مستوى الاستجابة الفعلية والأمور التي يعني لمسناها على أرض الواقع هي عملية شق الطرق وتأهيلها لدى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، آلاف أو مئات الكيلومترات جرى يعني تسليكها داخل الغابات الحراجية وفي مناطق أخرى هي لم تكن مهيئة، وأيضا استخدام وتعزيز ورفع الجاهزية للآليات، وصل عدد الآليات الجاهزة إلى أكثر من 1000 آلية جاهزة، وأيضا التعاقد مع أبناء المنطقة وهو ما يساهم بدرجة كبيرة في التبليغ عن الحرائق في حال وقوعها، وأيضا في الاستجابة وإخماد الحريق بشكل أسرع في حال كان الحريق في بقعة جغرافية صغيرة. يعني هذا كل يعني تقريبا أو غالبية الأمور التي قامت بها وزارة الطوارئ التي لربما محمد كانت تركز جهودها في الفترة الماضية على المنطقة الشرقية من البلاد، حيث الأراضي الزراعية القمح والشعير يعني كانت في درجة الأولى، الحرائق هناك طبعا تبدو أشد وأخطر وخاصة في هذا التوقيت من السنة. لكن اليوم تحديدا مع انخفاض مستوى الرطوبة بشكل كبير وارتفاع درجات الحرارة بدأ الخطر يعني يمتد إلى الغابات، وهذا ما دفع يعني منصة مراقبة الغابات إلى إطلاق هذا التحذير. نعم. وأيضا الجهات الأخرى هي ترقب أيضا في حال حدوث أي كارثة أو حرائق،
0: ونتمنى يعني أن لا تتكرر يعني المشاهد التي حصلت السنة الماضية.
1: ليست هنالك حرائق فعلية.
0: شكرا جزيلا لك منيرة الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. في السياق، قال خالد العثمان مدير الدفاع المدني في مدينة القصير لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع في ريف مدينة القصير بحمص بعد أن تسبب باحتراق 400 دونم.
2: الساعة 12:30 عن حريق في المنطقة الواقع بين الحدود السورية واللبنانية، هي منطقة أكوم حاويق غربي حاويق. من خلال هذا البلاغ وبسبب هذا البلاغ مباشرة استنفرنا كوادرنا بالنقاط الموجودة في منطقة القصير باتجاه الحريق باتجاه المنطقة، والحمد لله رب العالمين قدرنا نسيطر على هذا الحريق، وهلأ بردناه ومنعناه من انتشار إلى موقع ثاني. وكانت الحرائق هي عبارة عن 400 دلم بأراضي وشجر سنديان بين صغير وكبير شوي. بس أنا بهيب المواطنين إخواننا المواطنين عدم إشعال الحرائق في الأماكن المختلفة بسبب كثافة الأعشاب بتؤدي لانتشار حرائق كثيرة. لهيك أنا بتمنى من المواطنين يكون في عندهم وعي وينبهوا الصغار والكبار حتى ما يكبوا أنواع من يشعلوا حرائق أو يكبوا أنواع من السجائر في المنطقة.
0: أكد مدير إدارة موارد البحوث الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية محمد منهل الزعبي أن الهيئة تعمل منذ أعوام على تطوير ودراسة وتنفيذ تقنيات الحصاد المائي وسدات نشر مياه الجريان السطحي بهدف الحد من تدهور التربة وزيادة الإنتاج الزراعي. بحسب وكالة سانا، بين الزعبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بالحصاد المائي في عدة محافظات، مبينا أن الدراسات والتجارب الميدانية أثبتت فعالية هذه التقنيات ودورها في تأمين المياه اللازمة للمحاصيل الزراعية وتحسين الغطاء النباتي في المناطق الجافة وشبه الجافة، كما أن نتائج الأبحاث جرى تعميمها من خلال مشاريع بحثية وتنموية أسهمت في توسيع نطاق الاستفادة منها. أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة أجيال النزاهة في فعالية أقيمت على مدرج جامعة دمشق. تهدف الحملة إلى ترسيخ قيم الشفافية وثقافة النزاهة لدى الشباب وتعزيز دورهم في دعم الحملة وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية.
3: الحالة الأولى هي عبارة عن تغيير تفتيشي. الفعالية اليوم كانت لإطلاق حملة أجيال النزاهة. الحملة هي ضمن رؤية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز فكر المسؤولية الفردية والنزاهة والحس الأخلاقي العالي عند الأجيال القادمة، فهي نظرة استراتيجية مستقبلية وهي الحقيقة مبادرة يعني بعيدة المدى وموفقة برأيي. في نشاط داخلي راح يكون ضمن الجامعة مع الهيئات الطلابية، بس لاحقا هالمتدربين والمشاركين في البرنامج راح يدربوا طلاب الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي، فهي بداية مشوار طويل يعني.
0: في سياق آخر، أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بعبور نحو 60,000 مسافر من منفذ البوكمة للحدود مع العراق منذ مطلع العام الحالي في ظل حركة عبور منتظمة وانسيابية للقادمين إلى سوريا والمغادرين منها. كما سجل المنفذ بحسب الهيئة عبور ما يقارب 2,000 شخص ضمن برنامج العودة الطوعية، ما يعكس أهميته في تعزيز حركة التنقل بين سوريا والعراق. وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تطوير خدماتها عبر تبسيط الإجراءات ورفع جاهزية الكوادر بما يضمن تجربة عبور آمنة ومريحة ويسهم في دعم حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين. معنا الآن مصعب الحانت، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب، مرحبا بك. قليلا ما نسمع عن حركة العبور بين سوريا والعراق، الآن تقول الهيئة هناك 60,000 مسافر عبروا من معبر البوكمال. هلا يعني شرحت لنا بمزيد من التفصيل هذه الحركة بين البلدين.
4: مساء الخير لك محمد ولمشاهدين الكرام. قبل أسبوع كنا في منفذ البوكمال الحدودي على الحدود السورية العراقية، ما يبتعد عن مركز مدينة دير الزور قرابة الساعتين. التقينا بمسؤولين هناك في المنفذ وعدد أيضا من المسافرين القادمين إلى سوريا والمغادرين منها أيضا خلال جولتنا. أيضا رصدنا عدد يعني حركة نشطة حقيقة للمسافرين وأيضا الشاحنات التي تنقل البضائع محمد بين البلدين. طبعا سألنا المسؤولين هناك، قالوا لنا أنه عبر منفذ البوكمال منذ مطلع عام 2026 أكثر من 60,000 مسافر قادم ومغادر، فيما استفاد أيضا محمد نحو أكثر من 1,000 شخص من برنامج العودة الطوعية، في مؤشر للدور الكبير المتزايد الذي يقوم به المنفذ في تسهيل حركة التنقل بين سوريا والعراق. المنفذ أيضا شهد بحسب ما رأينا هناك إدخال خدمات جديدة وإجراءات جديدة، من بينها الاعتماد على وحدات الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المواد الممنوعة والمخدرة والمتفجرات داخل المركبات والشاحنات، هي كلاب الكينين، في إطار تعزيز أيضا الإجراءات الأمنية ورفع مستوى الرقابة على حركة العبور. خلال جولتنا أيضا لاحظنا استمرار حركة الشحن بشكل كبير جدا، الشحن التجاري عبر المنفذ، دخول وخروج عشرات الشاحنات، بقينا قرابة 3 ساعات عشرات الشاحنات تدخل وتخرج من المنفذ، يعني العمل تقريبا مستمر بحسب ما أخبرونا العاملين هناك لتبسيط أيضا الإجراءات الإدارية، رفع جاهزية الكوادر العامة والعاملة داخل المعبر بشكل كبير، أيضا يعني زيادة مستمرة بحسب ما أخبرونا بأعداد المسافرين وحركة التبادل التجاري بين البلدين. أما بالنسبة للمسافرين محمد الذين التقينا بهم سواء من السوريين أو أيضا العراقيين الذين أجرينا معهم بعض اللقاءات، أكدوا أن إجراءات العبور أصبحت أكثر سهولة وسلاسة مقارنة بالفترات السابقة، مع تحسن واضح في الخدمات المقدمة من قبل المنفذ والإجراءات الجديدة. قالوا لنا أنهم كانوا سابقا يضطرون للوقوف أكثر من نصف نهار، اليوم يعني الدخول يعني مجرد أن عبر من المنفذ العراقي إذا أراد أن يدخل على سوريا لا يستغرق معه الوقت سوى قرابة النصف ساعة، إن طال أكثر من ذلك بقليل جدا أو في بعض الأحيان أقل من ربع ساعة. أما بالنسبة للسيارات والشاحنات الكبيرة التي تحمل البضائع لا يستغرق معهم العبور سوى قرابة ما بين النصف ساعة إلى ساعة أو ساعة ونصف. طبعا بالنسبة لي يعني استمرار تطوير الخدمات وارتفاع أعداد المسافرين وحركة الشحن، بحسب ما أخبرنا العاملون داخل المعبر أنهم قالوا يواصلون دائما يعني تعزيز العمل هناك، وليكون هذا المعبر يعني له دور كأحد أهم المعابر التي تربط سوريا بالعراق وتخدم حركة التنقل والتبادل التجاري الكبير بين البلدين محمد.
0: نعم مصعب، يعني وبالتالي يمكن القول هناك تحسن كبير مقارنة مع السنة الماضية مثلا، خصوصا أنه يعني الصورة السائدة أنه العراق أنه كثير من السوريين يتواجدون في إقليم كردستان شمالي العراق أساسا. اختصار،
4: نحن بالتأكيد محمد خلال زيارتنا للمنفذ يعني قرابة الساعة ونصف إلى ساعتين بقينا في هذا المنفذ، التقينا بعشرات المسافرين السوريين العائدين، منهم من كان له سنتين أو ثلاث سنوات في العراق في بغداد في البصرة في عدة محافظات عراقية عادوا إلى سوريا، أخبرونا بأن العبور كان سهل جدا وبسيط، وكانوا يعني على يعني فرحة عارمة عندما رأوا التعامل داخل هذا المعبر ودخلوا إلى سوريا. كذلك العراقيين المسافرين العراقيين أخبرونا بأن التسهيلات كبيرة جدا وأن الأمور يعني أفضل مما كانت عليه في السابق، خاصة من يمتلكون سيارات أو شاحنات لنقل البضائع. قالوا لنا أن التسهيلات هي يعني مقارنة بالمعبر العراقي الذي كان له سنوات وهو يعمل، بالنسبة للمعبر السوري الذي عمل منذ قرابة السبعة أشهر، إنما تقديم خدمات رائعة جدا ومبسطة لسهولة العبور سواء كان الدخول إلى سوريا أو إلى العراق. محمد
0: شكرا جزيلا لك. مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، دائما تابعوا المزيد عن الأوضاع المعيشية في هذا البرنامج وأيضا موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطعاً نظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة، إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944، ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، نرصد فيها أبرز ما تداوله السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تناولنا كثيرا قصة شرطة المرور في ريبوست والترندات المتتابعة التي يخلقها سوء التعامل معهم في مكان، التعدي أو التهجم أو التطاول عليهم في مكان آخر، والنتيجة لا شيء يتغير. بعضهم يرى أن قدر هذه الفئة من عناصر الشرطة أن تبقى مهمشة وحلقة أضعف في سلم السلطة التنفيذية، طالما أن وزارة الداخلية لا تتدخل وفق ما يبدو لوضع حد بهذه الحالة. قلنا من قبل أيضاً إن عناصر شرطة المرور هم موظفون تنفيذيون مهمتهم تنظيم حركة السير لمنع الاختناقات المرورية والحد قدر المستطاع من حوادث المرور، يعني المسألة عبارة عن إنفاذ للقانون، لكن البعض يقيس الأمور بطريقة مختلفة ربما. بالأمس تداول ناشطون على نطاق واسع تسجيلاً مصوراً يظهر جدالاً بين امرأة بدت غاضبة نوعاً ما وشرطي مرور بسبب خلاف على صفة سيارة. السيدة مصرة على ركن سيارتها ضمن مسار ثان على الطريق وعلى عدم تحريك السيارة لأنها سيارتها. نتابع.
1: أنا عم تحاكيني؟ لا أنت هيك عم تحاكيني؟ لا انت ما عم تشتغل عندي، عم اقول لك تعال لحظه لانه انت اللي واقف بالشارع، مو منطق انه انا وقف وانزل، انه انت فخم شغله كبيره وانا شرطوطه هيك ماشي، عم اقول لك تعال لحظه. هذا اسلوبك اللي انت عملته اولا، ثانيا انت شرطي، عم اقول لك تعال لحظه، بتقول لي انا اجي لعندك؟
2: انا شرطي
1: هيك قلت لي. شو يعني اذا جيت لعندي حكيت لي كلمتين؟
2: وين
1: المشكله؟ ما بيهمني من شاهد، انا شفت، انا شفت، انا ما عم تبلع عليك. ثانيا انا هون بيتي وهون بصف ورات الثاني، ما حدا بيشيل للسياره. ما تمشي، جيب الرافعه. والله ما تمشي، والله
2: الرافعه بتشيلها بس
1: ما
2: هي
1: ما بتشيلها.
2: عم تشيلها؟
1: خليها ان شاء الله.
2: بشيلها؟
1: خليها، ورجيني شلون
2: بتشيلها. بشيلها عادي. يا هلا اخر واحد على اليمين.
1: ما بتنشال.
2: ليه ما بتنشال؟
1: ولانه سيارتي. إذا عم تتكبر أنت مشان تحكي معي فهي لأنه سيارتي ما بتنشاط.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: رغم أن القصة حملت الكثير من الشد والجذب والتوتر، لكن في الوقت نفسه يظهر من وقت لآخر حوادث إيجابية وقصص تعبر عن كرم أخلاق عناصر من شرطة المرور ينشرها أشخاص واجهوا موقفاً ما. فبحسب المتداول فإن الشاب غيث قدم شكره لشرطة مرور في منطقة بابيلا موقف زنوبيا لأنه ساعده في لحظة تعب صحي. يقول غيث: هذا الشرطي شافني قاعد بسيارة شغلي اللي هو توزيع وكنت بحالة غياب عن الوعي، شرطي أخذ السيارة وأمن عليها وحملني هو والشباب الله يعطيهم العافية وحطني بسيارة وبعتني على مشفى المجتهد، وتواصل مع الشركة وتواصل مع أهله وعطى السيارة للشركة مثل ما هي وبشنتاية المصاري. الله يجزيك الخير والحمد لله اللي صار عنا هيك شرطة بتمثل الجهاز اللي عم تشتغل فيه بكل شرف وضمير للمهنة. هذا الموضوع لاقى تفاعل واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مستعرض جانب من التعليقات. فكتبت هيلين انه هدول هن الناس الحلوين. اما ريم علقت: والنعم منه، الله يكتر من امثاله والحمد لله على سلامته. وفاتنا كتبت: هلا فينا نقول عن جد انه الشرطة بخدمة الشاب، الله يجزيهم الخير. وأبو عدنان كتب: بارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله خير الجزاء. وبتعليقنا الأخير كان لإلهام أنه الله يجزي الخير ويكثر من أمثاله.

0: مشاهدينا، في ظل حالة التوتر الشعبي القائم منذ يومين، هناك أطراف تسعى للتأجيج، هناك أصوات تغذي روح الفتنة والفرقة، عمل ممنهج يجري لدفع الأمور نحو التأزيم، نحو الفوضى، إعادة تداول لصور وفيديوهات وأخبار قديمة على أنها وقعت للتو، والغرض تأجيج الشارع وضرب الناس ببعضها في الوقت الذي تعمل به الحكومة على امتصاص الغضب الشعبي والدعوات المطالبة بتسريع المحاسبة، والتي تحولت لحراك على الأرض يطالب بإخراج المتورطين مع النظام المخلوع من مناطق سكنية محددة، وهي دعوات امتدت لعدة محافظات وأخذ بالاتساع. مجموعة من الصفحات مثلاً أعادت نشر هذا الفيديو على أنه حصل في الأيام الأخيرة، كما نسبته لأحد عناصر وزارة الدفاع، رغم أنه لأحد المشاركين في عملية ردع العدوان وهو قديم أصلاً.
1: الشبيحة اللي كانوا هون يتسلطوا على أرقاب الناس، كل واحد فيكم بارح كنتوا تطقوا بالفشك، بيجي بيسلم باروته الأسماء كلها عنده إلى جماعة حسن الوطن. بعد شوي أذان الظهر الملف بدي ينتهي العصر، الكل بيجي بيسلم باروته وقوائمكم كلها عنا. ذنب القريتين ما بدنا، صفحة وطويناها، الكل بيجي بيسلم سلاحه، كل من رفع سلاح مع بشار الأسد بيجي على المسجد الكبير وبيسلم سلاحه. وأصحكم أصحكم تفكروا مو كل الأسماء عنا، ملفاتكم عنا، بارك الله بالطيبين فقط. أما هذول اللي كانوا شايلين سلاح مع بشار الأسد، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، لقد اقترفتم ذنبا تخروا تهد له الكعبة. كنتم بصف رجل مجرم أراق ملايين الدماء من الناس. ما بدي أحكي بلهجة أشد من هاي. كل عسكري معه سلاحه الآن التوجه إلى المسجد الكبير. كل واحد من جماعة شبيحة الساقط اللعين ابن اللعين بيجي هلق لعندي على الجامع الكبير لعندنا، بيسلم سلاحه وبينطلع بيرجع بينضب بداره، ما يفرجينا وجهه هالفترة. الدماء حامي يا أخوان، رجاءً انضبضبوا، تعال سلم سلاحك وروح دارك، غرب عنا وجهك، غرب عنا وجهك يا أخي، تعال سلم سلاحك وروح بيتك. كل حدا عسكري أو حدا من جماعة الشبيحة النبيحة بيجي هلق بيسلم سلاحه بيسجل اسمه بالمسجد الكبير. والحمد لله رب العالمين.
0: لن نستعرض تعليقات لهذه القصة، على اعتبار أن التعليقات بمجملها مبنية على فكرة أن الفيديو أو التسجيل المصور حديث، رغم أنه ليس كذلك، لكننا سنستضيف صاحب هذا الفيديو للاطلاع أكثر على تفاصيله وماهيته. ينضم إلينا محمد السلامة. أهلا بك معنا أستاذ محمد من مدينة حمص. بالبداية، متى التقط هذا الفيديو تحديدا؟ حدثنا أكثر عنه.
2: مساء الخير أنسي كاترين، السلام عليكم ورحمة الله جميع المشاهدين. حقيقة هذا الفيديو كان ثاني يوم من أيام التحرير ب 9/12/2024.
0: يعني حدثنا أكثر أنه ما الذي كنت تفعله في اللحظة التي التقطت فيها هذه المشاهد؟
2: طبعا أنسي، نحن من سكان مدينة القريتين، والقريتين مدينة نائية وبعيدة عن مراكز المدن. فاللي صار، أنا من الناس اللي شاركت بعملية تحرير سوريا والحمد لله رب العالمين. اللي صار منا مشان نحن نمشي بالمسار وتعليمات عملية أو غرفة عمليات ردع العدوان، لأنه المسار العام كان لسوريا وللأخوة في وزارة الدفاع وقتها أنه ما في إراقة دماء، سلم أهلي، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني اشتغلنا بهذا المسار، فمشان ما يصير في، يعني بتعرفي، لما دخلنا الى القريتين وحررناها، فموجود ناس كانوا هم من اهل القريتين للاسف، ولكن كانوا منضويين، البعض يعني قله قليله، فطلبنا منهم، كانوا منضويين تحت مظله النظام، فطلبنا منهم يجيبوا سلاحهم ويسلموا مشان ما يصير في اي احتكاكات او صدامات تؤدي الى اراقه الدم. برجع بأكد هذا الفيديو كان ثاني يوم من أيام التحرير.
0: طيب شو حسيت لما رجع هذا الفيديو يتداول بسياق مختلف تماما وانتشر بآخر 24 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: هل ما بيخفى على حد اليوم انه في كثير من الناس المتصيدة بالماء العكر بتنشر، يعني بتجيب مقاطع من زمن ما او بتقتص مقاطع ما بس من الإساءة للدولة او الإساءة لوزارات الدولة. فما كان مني انا يعني صراحة ما يعني ما تفاعلت مع الموضوع كثير، بس حبيت ارجي هدول اللي عم يتصيدوا بالماء العكر خلف الدولة وخلف بالتحديد وزارة الدفاع، حبيت ارجيهم انه هن كذابين. ابدا ابدا، نحن اليوم صار يعني مع مسار الدولة في محاكمة ومحاسبة المجرمين بالقانون. أما في عند تسجيل المقطع يعني كان بداية التحرير حفاظا أصلا على عدم إراقة الدماء صار هذا المقطع أو تصور هذا المقطع. أما اليوم يعني الأمر مثل ما قلت لك، يعني حبيت أرجي هدول اللي عم يتصيدوا بالماء العكر ويظلوا ينكوشوا على الدولة وعلى الوزارات، أرجيهم أنه هن يعني كذابين وهن يعني غير صادقين بما ادعوا ونشروا.
0: طيب هل أبلغت أحدا أو تواصلت مع جهات معنية بشأن إساءة استخدام هذا المقطع؟
2: والله لا، يعني صراحة أنا حدا عادي، صورت مقطع وأنا بالبيت بالمكان هذا ببيتي، صورت مقطع ونشرته على صفحتي وبدأت الصفحات الأخرى تتداوله أنه هذا هو نفس الشخص اللي عم يعني اللي بالفيديو هذاك، انتم اللي عم تقولوا هذا الفيديو جديد، طلع هذا هو موجود وعم يسجل لنا فيديو اليوم وعم يوضح لنا فيه الملابسات والاتهامات اللي عم تتداولوها.
0: طيب هو هذا الفيديو متداول على انه لعنصر من وزارة الدفاع، اليوم انت شو بتشتغل؟
2: حقيقة انا لا من 4-5 ايام بشتغل مع وزارة الطاقة شركة الاس بي سي، صار في إشكالية بسيطة يعني إن شاء الله بوجهها للحل، ولكن أنا حاليا لا أعمل شيء، ولكن إن شاء الله موعود بخير إن شاء الله تعالى. ولكن أنا من أسبوع زمان كنت مستلم قسم غاز حمص تابع لفرع محروقات حمص، وفي صار هيك إشكالية بسيطة إن شاء الله بوجهها للحل.
0: طيب شو رسالتك للأشخاص اللي عم يتداولوا هذا الفيديو من جديد؟
2: رسالتي يعني موتوا بغيظكم، الدولة ماشي إن شاء الله تعالى، حتى لو صار هلأ في تحريكات وتحريضات ومدري شو، يعني بإذن الله تعالى الدولة بس هيك. يعني أنا رسالتي بصراحة للشعب كله يعني اليوم لازم نكون صبورين، أسأل الله عز وجل أنه يعين السيد الرئيس، لأنه فعلا شكرا. يعني ما بعرف الوضع جدا حرج والوضع جدا يعني بده صبر، بده صبر من الشعب. يعني نحن من الناس اللي كنا نازحين بمناطق الشمال بمنطقة إدلب، إذا واحد ينقل من بيت على بيت ينضل شهرين مكركبين، فما بالك بلد بأكملها إلى 60 سنة
0: بالفساد. وصلت الرسالة، شكرا جزيلا لك محمد السلامة، كنت معنا من حمص.
2: أهلا وسهلا أنسي، شكرا لك، أهلا وسهلا.
0: للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم تحتضن البطولة ثلاثة بلدان مضيفة، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى أيضاً. تشارك في هذه النسخة 8 دول عربية وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس والسعودية وقطر والعراق والأردن، حدث غير مسبوق يعكس النمو الكبير الذي شهدته كرة القدم في العالم العربي خلال العقود الأخيرة، بعد أن كانت المشاركة العربية في كأس العالم محدودة لعقود طويلة قبل أن تبدأ بالاتساع تدريجيا منذ مونديال 1986. لكن الثلاثاء كان يوما صعبا على الفرق العربية المشاركة، ففي مجموعة الجزائر أني المنتخب الجزائري بهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين حاملة اللقب بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة كشفت الهوة التي لا تزال قائمة بين الفرق العربية والنخبة العالمية. وفي المجموعة ذاتها لم يختلف حال منتخب الأردن الذي يخوض تجربته الأولى في كأس العالم، إذ مني بخسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد رغم ما أبداه من مقاومة خلال المباراة. أما في مجموعة العراق فقد تلقى منتخب بلاد الرافدين خسارة مؤلمة أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة كانت الأصعب على المنتخب العراقي العائد إلى المونديال بعد غياب طويل. ثلاث خسائر عربية في يوم واحد تضع هذه المنتخبات في موقف صعب مع استمرار منافسات دور المجموعات، غير أن البطولة لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، والجولات المقبلة ربما تحمل فرصاً للتعويض والمفاجأة. قبيل انطلاق مباراة الجزائر والأرجنتين، شهدت ساحة تايمز سكوير في نيويورك أجواء احتفالية جمعت مشجعي البلدين، لكن الحماس الشديد والمشاعر المتأججة تحولت إلى مواجهة بالأيدي بين الجانبين قبل انطلاق الصافرة الأولى في مشهد أثار اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. النتائج لم تمر مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق السوريون بسخرية وخيبة أمل على ما جرى، حيث علق أحمد تحية للمنتخب السوري على قناعته، عارفان شو القصة لهيك مو ببالو كأس العالم. بينما حسين كتب 10 أهداف بليلة واحدة، أنا شايف أنه رح يرتفع عدد هدافي كأس العالم بسبب المنتخبات العربية. وأحمد كمان كتب سبب الخسارة أمام النمسا اليوم هو الحارس الأردني المهزوز ويتحمل مسؤولية الهدفين. بينما كتب محمد الحمد لله على كل حال وخيرها بغيرها، إن شاء الله بيعودوا الشباب بالمباريات القادمة. وبآخر تعليق لكريم، للأسف العراق دفاعه مهتز وأخطأه قاتلة، حارس الأردن للأسف هو نقطة ضعف الفريق، الجزائر لم يقدم مستوى يليق به. تشكل سوريا بعد التحرير حالة مثيرة لفضول السائحين والرحالة، هذا طبيعي، البلاد تتنفس لأول مرة منذ عقود أكسجيناً لا يلوثه النظام المخلوع، حتى الطبيعة تتفاعل مع فرحة السوريين وفرحة شعوب العالم، نشاط للمساحات الخضراء وينابيع وأنهار تعود للحياة، لكن ليس بالضرورة أن تكون السياحة خارجية فقط، السوريون أيضاً بحاجة للتعرف على بلدهم ومناخها وطبيعتها، وبحاجة لبناء جسور تواصل بين أبناء المحافظات المختلفة، لا للاستفادة فقط من كرم الضيافة، بل للإسهام ربما بتصحيح بعض الصورة النمطية المغلوطة والانطباعات المسبقة المتناقلة بين البعض. شاب قرر الذهاب من اللاذقية إلى إدلب على دراجة هوائية 160 كيلومتر على البسكليت.
3: من اللاذقية إلى إدلب 160 كيلومتر على البسكليت. أيها الشعب الإدلبي العظيم، الديب قادم إليكم فلا خوف عليكم.
4: شوف يا حبيبي شوف.
5: تبع الجامعة؟ طلع الموصلة. بكالوريا. الله يقويك يا رب. الله يفتح بوشك. صباحو. صباح الخير. صباحو.
3: دقت ساعة الصفر، دقت ساعة الرحيل. وداع اللاذقية. الله عليك يا وحش. الرحالة محمد ديب. دعواتكم يا شباب.
5: صباح الخير. طبعا يا اصدقائي استلم الطريق الانفو، طريق الواصل بين محافظة اللاذقية ومحافظة ادلب وحلب، هذا الطريق اسمه طريق الخرافي.
3: شباب هلا رح تسمعوا ابشع صوت بالعالم. اللي متعود على البسكليت وهدوء البسكليت ما بيتحمس صوت الموتور، تحس اكسجين الصبح في بركة للصحة.
5: يا الله.
3: اكيد الرحلة الى ادلب ما راح تكون لمدة يوم واحد، راح نكتشف ادلب وريف ادلب.
5: شوفوا لي المسار ما احلى.
3: اللهم يسر سفرنا هذا يا رب، بدك سر من اسرار النجاح والتوفيق، انك تضل تذكر ربك بكل مكان، اشكره واحمده واذكره، استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله، كل مكان وزمان، شوف الطبيعة هون شوف. يا رب بسم الله، هي سكة القطار بتوصل على حلب، يا رايحين لحلب.
6: السلام عليكم، بدنا مساعدة بدك شيء؟ والله
5: حرام وقت اللي بتشوف هيك زلمه واقف على جنب الطريق اساله اذا لازمه شيء، لازمه مساعده، خير صغير برد عليك شر كبير، اعمل خير وزد بالبحر. وقفت حاليا على التحويله اللي مسكرين عند الطريق من هون مفرق باشوره. طبعا هي كلها كانت استراحات بس بسبب الحرب كلها تدمرت، الاساطيل ما في حدا بسوريا ما له ذكرى فيها. يا لطيف يا شباب والله جاي طلعه بتموت، شوفوا
7: يا لطيف
5: ابو عجقه.
7: لا للتراجع لا للاستسلام.
5: هلا وقفت عند استراحة
8: اليزام،
5: صينا على شوية مناقيش، تعرفنا على الشاب اسماعيل الجمعة.
8: شوفوا ما شاء الله في حركة مزبوط، شوفوا السيارات ما شاء الله
5: حركة خوية مثل أيام 2010 و 2011 و 2009. شوفوا في حديقة بيلعبوا الأولاد كمان هون، اللي عامل لي في قعدة حلوة
8: والله شي مرتب
5: ما شاء الله. شباب هاي المحمرة ما بتشوفوها غير بجبل الأكراد بالقصاطي، البصل 0%. بسم الله الرحمن الرحيم. عم اقول ليش العجقة كلها مع شهادة بكالوريا الى ادلب. السلام عليكم، كيف الشباب؟ حبيبي والله والله جاي طلوعي يا شباب ليشقني اثنين. كام الجبس يا خاي؟ بعد هالتعب بدنا نوم شي 15 ساعة والله.
0: في السياحة أيضا، فإن سيدة ألمانية تواصل رحلتها إلى القدس سيرا على الأقدام مرورا بسوريا. كرم الضيافة لدى أهالي درعا دفع هذا الشاب لدعوتها للطعام رغم عدم امتلاكه لغة حوار مع الضيفة.
9: اليوم التقينا مع السائحة سبيلة.
10: سبيلة.
9: سبيلة. الله يسعدها سبيلة، منورة منورة حوراني سبيلة. سبيلة عندها رحلة من ألمانيا على القدس. تبدأ كل رحلة بخطوة واحدة، طريق القدس أطول مسار سلام وحج في العالم بناء على كلامها. هذا المسار الثقافي الدولي يمتد من إسبانيا عبر أوروبا وآسيا وصولا إلى القدس الشريف. تفرجوا الألمان شو بحكوا. يمثل درب القدس الاحترام والتسامح المتبادل بين الجميع. طبعا القدس عاصمة فلسطين. فلسطين
10: فلسطين
9: القدس نعم معترفة. يجمع درب القدس بين الأديان والثقافات في درب من السلام فريد من نوعه، ويظهر قيم وأهداف هذا المشروع السلمي من خلال الموقع الإلكتروني www.jerusalem. فرطة من الضحك الحشات الحورانيات. بضحك أكثر منك يعني، بضحك أكثر منك. أقولها بدنا نروح ناكل المليحي أو المجدرة أو الأكلات الحورانية أو الكباب. قولها.
11: And lunch.
12: Ah, he invited me for lunch. I'm a vegetarian. I like coffee.
9: شو يعني؟ قهوة.
12: قهوة.
9: قهوة. قولي قهوة مرة. قهوة مرة. قولي قهوة مرة.
12: Yes.
9: تضحك علي قاعدة والله. المهم إحنا نتشرف بهم سياح من كل العالم. سوريا. سوريا شو الوضع؟ شو لقيت الوضع بسوريا؟ خلها الرسالة تصل لكل العالم.
12: Thank you for inviting.
9: سوريا.
11: In Syria and
12: where is Syria? How can I say? How can I describe this?
9: عن الأمان قلها، عن الوضع.
12: I feel a lot of peace in Syria.
9: ممتاز. شو عم نقولها؟ شو عم نقولها ممتاز؟
11: سوريا and good.
9: Very good. Very good. سوريا.
12: I don't answer of this question. I feel a lot of peace in Syria, and yeah, I can't describe this.
9: شلا يسعد قلبك. حولي علينا، حولي بالله عليك. لا يا عمي، جاية من ألمانيا رايحة على القدس حالفة يمين. وقول لك ماشي على قدامك مؤخرا.

0: نهر العاصي من تنظيف وتحسين المظهر العام، فحبينا نعمل مبادرة فردية بنهر العاصي بإضافة بعض الحيوانات. مبدئيا هلأ بخطوة أولى راح يكون في وز يتجول بأنحاء النهر، حبينا يعني بس نعمل إضافة نحن كمواطنين ونشجع الباقي يعمل نفس المبادرة.
1: قلتك إذا حافظ عليها الشعب راح تزيدونا إياها؟
0: طبعا في مقترحات يعني بيننا وبين أصدقائنا وزملائنا أنه يكون في طيور طبيعية، طيور نادرة،
1: نعم.
0: يكون في بعض الأسماك كمان.
1: الكل راح يقول هن 10 وزات بدهم كل هالشي صولة وجولة؟ لا عزيزي، مو هاي الفكرة. الفكرة أنه في مبادرات مجتمعية عم بتصير بالبلد، وهي أهم نقطة، أنه بلشنا نحط إيدنا بإيد بعض لحتى نعمل إنجاز بهاي البلد. وإن شاء الله عمار يا بلد عمار.
2: ختام هذه الحلقة من ريبوست، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا سنع التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعه مات، شيلوه حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
2: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
1: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
2: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
2: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
1: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
2: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
1: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
3: ليس الخبر تفصيلاً عن

0: نابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

نهر الموت ليست تسمية مجازية من نسج الخيال، بل هو توصيف سوداوي دقيق أطلقته منظمة باكس الدولية للسلام على ممر طويل من النفط والمخلفات السامة تشكل في شمال شرق سوريا. هذا النهر الأسود يخترق محافظة الحسكة بدءاً من بلدة تل عدس قرب المالكية، ويمضي بحمولته القاتلة عبر وادي رميلة متجهاً نحو الجنوب على طول 160 كيلومتر. هذه المشاهد التي وثقتها صور الأقمار الصناعية ونعرضها لكم الآن ليست مجرد بقعة تلوث عابرة، إنها الشاهد الأكبر على حجم الكارثة البيئية التي عصفت بشرق وشمال سوريا. الكارثة بدأت عملياً مع توقف المصافي النظامية والتي تلتها طفرة مخيفة. انتشار آلاف الحراقات البدائية الممتدة من دير الزور والرقة والحسكة وصولاً إلى ريفي حلب وإدلب. ورغم أن التحركات الأخيرة أدت لإغلاق معظم هذه الحراقات، إلا أن الكارثة للأسف وقعت بالفعل. السموم تغلغلت عميقاً في التربة والمياه الجوفية. ومن جهة أخرى، فتح هذا الإغلاق الباب أمام أزمة من نوع آخر، أزمة معيشية حرمت بسببها عشرات آلاف العائلات من مصدر رزقهم الوحيد.

ولكي نفهم كيف تحول النفط من نعمة إلى نقمة وكيف بث سمومه في التراب والهواء، دعونا نعود إلى نهاية عام 2012 مع توقف المنشآت النفطية الرسمية في الجزيرة السورية. ظهرت هذه الحراقات البدائية كخيار اضطراري وأخير لتأمين الوقود محلياً، لكن ما بدأ كحاجة مؤقتة نما بسرعة مرعبة. ومع تقاسم السيطرة على المنطقة الشرقية بين تنظيمي داعش وقسد، تحولت الحراقات إلى الشريان الاقتصادي المغذي لعدة جهات والتي حرصت على استمرار تدفق النفط الخام. ولكن ماذا يعني هذا الانتشار السريع للحراقات؟ بداية علينا أن نعرف أن المخاطر لا تتوقف عند حدود الحراقة، فالأبخرة والأدخنة السوداء الكثيفة التي ترونها في هذه الصور المحملة بجزئيات الكربون غير المحترق والكبريت والمعادن الثقيلة ترتفع لطبقات الجو، تختلط بالرطوبة وتتحول إلى أمطار حامضية تتساقط لاحقاً على الأراضي الزراعية، مسببة رفع حموضة التربة وتدمير المحاصيل. أما على الأرض فالقصة أشد سوءاً. المخلفات السائلة والثقيلة تتسرب مباشرة إلى الأراضي المحيطة، تشبع التربة بالهيدروكربونات العطرية وتقتلها بيولوجياً لتصبح غير صالحة للزراعة لعقود كاملة. وحتى الماشية لم تسلم، الفلاحون هناك رصدوا تحول صوف الأغنام إلى اللون الأسود بفعل السخام، ونفقت أعداد كبيرة منها نتيجة رعي الأعشاب الملوثة. هذا التدمير للتربة والماشية يقابله خطر مباشر يهدد الإنسان.

0: خطر مستمر، الخطر لا ينتهي بمجرد إزالة الحراقات، لأن آثار المواد التي دخلت إلى التربة ليست موضعية، هي ستنتقل لاحقا إلى المياه، مياه الشرب، وأيضا مياه الري، وأيضا ستدخل عبر المحاصيل الزراعية، تنتقل إلى الماشية، وإلى تدخل إلى السلسلة الغذائية للإنسان، فتصل حتى إلى غذاء الإنسان. لذلك آثار الصحية والبيئية هي آثار طويلة المدى. في السلسلة الغذائية هناك مستويات، يعني هناك مثلا الأعشاب تتغذى عليها الماشية، الإنسان يتغذى على الماشية أو حتى يتغذى على المحاصيل مباشرة. انتقال هذه الملوثات تتم عبر ما يسمى السلسلة الغذائية، حتى المياه تدخل ضمن دورة المياه، المياه تدخل ضمن السلسلة الغذائية أيضا، النباتات تمتص المياه الملوثة، الإنسان يتغذى على هذه النباتات، أو الماشية تتغذى على هذه النباتات ثم يتغذى الإنسان على الماشية، حتى يعني كل حتى بعض المكونات العضوية التي تلوث التربة تدخل فيما بعد إلى السلسلة الغذائية عبر النباتات ثم عبر الحيوانات التي يتغذى عليها الإنسان.
1: الأثر الزراعي والبيئي ليس سوى واجهة للأثر الصحي، هو الجزء الأكثر مأساوية في هذه الكارثة. المراكز الطبية في مناطق الحراقات سجلت قفزات غير مسبوقة في الأمراض التنفسية الحادة كالربو والتهاب القصبات المزمن، والأخطر من ذلك هو تسجيل طفرات في التشوهات الخلقية للأجنة وحالات إجهاض مرتفعة لدى النساء هناك. الخبراء يؤكدون أن هذا يعود لاستنشاق غازات مسرطنة شديدة السمية كالبنزين والتولين، ناهيك عن تزايد الأورام السرطانية والأمراض الجلدية المستعصية.
2: طبعا لاحظنا في الفترة الأخيرة حسب التحاليل الموجودة عندنا هناك زيادة ملحوظة في الأمراض السرطانية وأمراض التنفسية. طبعا يعود أن هناك أسباب كثيرة لهذه الأمراض، لكن من الأسباب الأساسية لوجود هذه الأمراض وزيادتها في منطقتنا هو التلوث البيئي، منها دخان الحراقات. الأمراض السرطانية اللي لاحظناها في الفترة الأخيرة هي أمراض اللوكيميا عند الكبار وخصوصا كبار السن وعند الأطفال، ولاحظنا وجود انتشار واسع للأمراض التنفسية مثل الربو، التهاب القصبات، الأمراض التحسسية، وهناك أيضا في أمراض كثيرة منها الأمراض الجلدية، أيضا انتشار واسع لأمراض التحسس في هذه المناطق. نقول أن هذه من الأسباب الأساسية لهذه الأمراض هو وجود التلوث الهوائي، دخان الحراقات في هذه المنطقة.
1: هذا هو الوجه المظلم بيئيا وصحيا، لكن هناك وجه آخر للحكاية، فكما يقال لقمة العيش مرة. رغم كل هذه المخاطر، شكلت هذه الحراقات طوق نجاة اقتصاديا، أمنت المحروقات للسوريين في فترة انقطاع خانقة، وتحولت بمرور الوقت إلى قطاع تشغيلي ضخم يعيل عشرات آلاف العائلات. لذلك عندما صدرت بداية هذا العام قرارات حاسمة بالإيقاف النهائي للعمل بهذه الحراقات التقليدية بهدف ضبط القطاع النفطي وحصر التكرير في مصاف مؤهلة بيئياً وفنياً، قوبل هذا القرار بصدمة معيشية حادة. من جهة هو إنقاذ حتمي للمنطقة من الموت البطيء، ولكنه من جهة أخرى فجر أزمة معيشية، فالحراقات كانت تدير شبكة أمان اقتصادي لعمال وأصحاب منشآت وناقلي مياه وبائعي وقود، وإغلاقها المفاجئ دون بدائل تسبب أيضا في قفزات حادة بأسعار المحروقات. مع تطور العمل في الحراقات بسرعة كبيرة ووصولها إلى ريفي حلب وإدلب، أصبح عددها بالآلاف. رغم غياب الإحصاءات الدقيقة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن عدد الحراقات في الفترات الماضية تجاوز 7000 من مختلف الأنواع والقياسات. الحراقة الواحدة يعمل فيها ما بين 8 إلى 12 عاملاً يتوزعون على ورديات، علماً أن وجبة التكرير الواحدة تستهلك نحو 35 ساعة عمل متواصلة. هذا يعني مباشرة أننا نتحدث عن أكثر من 70,000 عامل داخل الحراقات. ليس هذا فحسب، فالكتلة الأكبر من العاملين تأتي في الأعمال المرتبطة بالحراقات، حيث نشأت قطاعات اقتصادية موازية يتجاوز عدد العاملين فيها عدد عمال الحراقات أنفسهم.

0: هذا الشلل المفاجئ لهذه القطاعات هو ما دفع الأهالي والعمال للتظاهر ومطالبة الجهات المعنية بإيجاد فرص عمل بديلة تعيل عائلاتهم.
1: جايين الظاهر لأن بده يوقفونا، جايبين لنا تركسات وبده يهدوا الحراقات من دون أي تعويض نهائيا، ما طرحوا بدائل خالص نهائيا.
0: كيف تعمل هذه الحراقة التي أثارت كل هذا الجدل؟ الآلية تعتمد على فيزياء مبسطة جداً ومبدأ التقطير التجزيئي التقليدي، لكنها تفتقر لأدنى معايير السلامة. يجري وضع النفط الخام في خزانات حديدية ضخمة وتوقد تحتها النار بشكل مكشوف. يفرغ النفط الخام وتوقد تحت الخزانات النيران مستخدمة مخلفات نفطية كوقود، ومع ارتفاع درجات الحرارة تبدأ المكونات بالتبخر بناء على نقاط غليانها.

0: وهنا يجب أن نميز بين نوعين من الحراقات انتشرا في سوريا، الحراقات العادية البدائية والحراقات الكهربائية التي ظهرت لاحقاً ويتم استيرادها من الخارج. الأخيرة تتمتع بقدرة إنتاجية أعلى وأكثر عزلاً للأبخرة، مما يقلل جزئياً من السموم المباشرة المتصاعدة، لكنها تظل في النهاية نظاماً غير آمن بيئياً.
1: بالنسبة لبداية ظهور الحراقات، هي ظهرت بعد الثورة مباشرة، بعد انسحاب النظام من المناطق هاي نتيجة الحاجة للمشتقات النفطية وعدم توريد المنطقة من قبل النظام بهذه الفترة. فابتكرت العالم هاي الحراقات وبلشت بدائية بأسلوب بدائي وأسلوب همجي ويعني أسلوب سيء جدا، وتطورت لليوم هذا تطور ملحوظ، يعني وصلت المراحل المتقدمة، يعني من ناحية جودة الإنتاج، من ناحية السلامة، من ناحية تخفيف الأضرار، من ناحية الأيدي العاملة، من ناحية جودة الإنتاج، من عدة نواحي. يعني
0: انتهى عصر الحراقات أو كاد ينتهي، لكن الكارثة لم تنتهي بعد. فالتلوث النفطي الذي تراكم على مدار أكثر من عقد ما زال كامناً في الأرض ويشكل خطراً مزمناً تظهر آثاره المؤجلة اليوم بوضوح، حيث أن الطبيعة الكيماوية للملوثات النفطية تجعل تفككها في البيئة يحتاج إلى عقود طويلة. عندما تتسرب النفايات النفطية الثقيلة كالزفت إلى التربة، ترتبط المواد الهيدروكربونية والمعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق بحبيبات التربة وتغلق مساماتها، مما يؤدي إلى موت التربة بيولوجياً واستحالة زراعتها مجدداً لفترة طويلة. الأراضي التي أقيمت عليها الحراقات ما زالت حتى الآن بقعاً سوداء قاحلة تحتاج إلى عمليات استصلاح ومعالجة بيولوجية معقدة. إذن الخطر الأكبر يكمن تحت هذه البقع.
2: طبعاً يعني بالنسبة للتأثير على خصوبة التربة، الملوثات النفطية تؤدي إلى تشبع التربة بمواد تسمى مواد هيدروكربونات. هذه المواد تؤدي إلى ضعف في خصوبة التربة، تصبح التربة يعني نوعا ما غير قابلة للزراعة. أيضا تؤثر على حتى امتصاص المياه، قابلية امتصاص المزروعات للمياه، تؤثر حتى على جذور التربة وتؤدي إلى إتلافها، فتصبح الجذور غير قابلة أو النباتات غير قابلة على التشبث بالتربة بشكل جيد. هذا كله يؤدي لاحقا إلى ضعف الإنتاجية الزراعية، تدهور الأمن الغذائي لدى المزارعين، وأيضا يعني لها آثار اقتصادية لاحقة على المعيشة، على غلاء المنتجات الزراعية، تراجع الإنتاج الزراعي بشكل عام. تبقى التربة غير صالحة للزراعة لفترة يعني قليلة، لا تمتد إلى عقود، قد تمتد إلى 3 سنوات أو 5 سنوات. خلال هذه الفترة يمكن تدارك هذا الأمر بزراعة يعني بعض المحاصيل القادرة على امتصاص السموم من التربة، بعض أنواع المحاصيل، هذا يسمى بالزراعة المعالجة. هناك بعض أنواع النباتات القادرة على يعني تدارك أو تحسين خصوبة التربة وتدارك آثار التلوث فيها. هناك أيضا بعض أنواع يعني الزراعات المقاومة نوعا ما لبعض أنواع الملوثات، يمكن زراعتها مبدئيا قبل زراعة المحاصيل التي يعني المحاصيل الغذائية التي ستذهب إلى كغذاء للإنسان. هناك بعض أنواع المحاصيل التي القادرة على تخفيف آثار التلوث، يمكن زراعتها قبل زراعة المحاصيل الزراعة الغذائية.
0: نعم، تحولت الحراقات من خطر بيئي آني ومرئي بالعين المجردة عبر أعمدة الدخان الأسود إلى كارثة صامتة ومخيفة تتغلغل اليوم في الغذاء والماء وأجساد الأهالي. معادلة السيطرة والمردود الاقتصادي الكبير دفعا مختلف الجهات خلال الفترة الماضية إلى تجاهل الآثار البيئية المدمرة، ما أسهم في هذا الانتشار الكثيف. واليوم نقف أمام واقع محمل بمخاطر بيئية نرى انعكاسها في تزايد الحالات المرضية، واقع يفرض ضرورة العمل بطرق علمية ومنهجية لمواجهة هذا الوباء الذي انتشر في التراب ووصل إلى المياه الجوفية. إغلاق الحراقات ليس إلا الخطوة الأولى في رحلة 1000 ميل، تقف المنطقة اليوم أمام استحقاقين لا يقلان أهمية: مواجهة الآثار البيئية المترسبة بطرق علمية، وتأمين بدائل اقتصادية حقيقية لآلاف العمال حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين مجدداً لمحاولة استئناف العمل في الحراقات في أماكن نائية بعيداً عن الرقابة.

0: ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين للإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم أعماله.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
4: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
3: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة البسوتي يكون فنان أو مسرحي.
4: قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
3: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
4: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
3: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
4: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
3: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

أهلا بكم في نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. ترامب يجري محادثات مع الرئيس الشرع ويقول إنه ناقش مواجهة حزب الله اللبناني. إدانات لدهم الاحتلال الإسرائيلي منزل صحفي بالقنيطرة، وتلفزيون سوريا يلتقي معه وينقل تفاصيل الاعتداء. السورية للاتصالات تعلن إصلاح كابل الإنترنت البحري قرب شاطئ طرطوس وتؤكد إعادة تشغيله بكامل طاقته. هيئة المنافذ تكشف عودة أكثر من 370 ألف مواطن من لبنان منذ التحرير وتؤكد تسهيل الإجراءات أمام العائدين.

0: أهلا بكم في تفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله. جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس الأمريكي في أعمال بقمة قادة دول مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. وأمس الثلاثاء قال إنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، مضيفا أنه في حال لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فعلى سوريا أن تقوم بها. وكان الرئيس الشرع نفى في تصريحات سابقة صحة ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن ما يثار حول هذا الملف لا أساس له من الصحة. ومن باريس ينضم إلينا الكاتب والصحفي محمد العويد. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أستاذ محمد، كيف تقرأ تصريحات ترامب حول طلب من دمشق دخول إلى لبنان؟
1: مساء الخير لك أستاذة كاترين وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه يعني علينا سيمضي وقت ليس بالسهل خلال الأشهر القادمة، خصوصا بعد توقيع مذكرة التفاهم، لأنه يعني من الواضح أن إدارة ترامب تريد إنهاء الملف خصوصا في لبنان إذا توصلت لهذا الانتهاء الملف مع الجانب الإيراني، وبالتالي يعني احتمالات القلق واردة لدى الشارع السوري عموما والشارع اللبناني، لكن بتقديري أنها يعني لا تعدو أكثر من تصريحات إعلامية وسياسية تبعث برسائل ضغط لكافة الأطراف بما فيها الطرف الإسرائيلي الحليف للجانب الأمريكي، وأيضا للخصوم الإيراني وحزب الله، لأنه أساسا مذكرة التفاهم التي يعني جرى توقيعها وعلينا المتابعة خلال الأشهر الشهرين القادمات تنص على إنهاء يعني أذرع إيران في المنطقة، وبالتأكيد هنا الحديث عن حزب الله أولا. لكن المريح في هذا المشهد هو يعني إصرار الجانب السوري ووعيه والسياسة السورية، يعني أظهرت الموقف أعتقد النهائي أو الواضح. صحيح أن الولايات المتحدة قد تربك المشهد وقد تمارس الكثير من الضغوط، لكن الموقف السوري المبدئي يعني مريح لكل الأطراف، لأنه يعني الجميع يدرك أستاذة كاترين أن أولويات سوريا ليست الذهاب لمواجهة في لبنان فيما يعني هذا الحمل الثقيل الذي تنوء به الدولة السورية، سواء لجهة الجيش وافتقاره للتسليح والعتاد، إضافة للموقف السياسي الذي ترفضه يعني صانع القرار في دمشق. هو لا يريد ذلك لأنه يدرك يعني مغبة وخطورة هذه التحولات. المشهد مختلف تماما عن مرحلة السبعينات عندما دخل الجيش السوري بحضانة أمريكية ورعاية الجامعة.
0: طيب، ولكن أستاذ محمد، ما الهدف من أن ترامب يريد الضغط على جميع الجهات؟
1: أعتقد ضرورة الوصول إلى تسوية أستاذة كاترين يعني تفرض هذا الدور لدى ترامب، إضافة إلى يعني إذا تابعنا جميعا خلال تواجده في مجموعة السبع الكبار عندما يعني سواء قالها مازحا أو جادا أنا الزعيم، وبالتالي من يدير هذا الملف بتفاصيله وتأثيراته الإقليمية على الساحة العربية والدولية من حقه أن يدير الملف ويبعث بهذه الرسائل ويقول للخصوم والحلفاء أنه لدي الكثير من أدوات الضغط. وبتقديري أن التلويح بورقة الدخول السوري هي يعني ورقة رابحة بيد ترامب، حتى وإن لم تدخل سوريا لكنها يعني تبقى ورقة مؤثرة وقادر على إحداث التوازن. لكن مرة أخرى بتقديري أن الجانب السوري وإصراره على عدم الدخول في هذا المستنقع اللبناني هو الأهم في هذه القضية.
0: أستاذ محمد، برأيك هل من الممكن أن يستخدم ترامب أوراق ضغط أكبر للضغط على حكومة دمشق للدخول إلى لبنان؟
1: أعتقد أستاذة كاترين يعني إذا ذهب الاتفاق مذكرة التفاهم إذا ذهبت إلى نهاياتها الطبيعية والتوقيع على يعني خلال الأشهر القادمة التوقيع النهائي على المذكرة، سنكون يعني بحل من هذا الأمر، ولن يحتاج ترامب لا لدخول دمشق ولا لغيرها، لأنه الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني يعني تلقائيا جزء منه أساسي هو الوصول للوضع لحلحلة الوضع بلبنان. لا ننسى أيضا أنه الجانب الرسمي اللبناني لديه مفاوضات مباشرة أيضا برعاية الجانب الأمريكي مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي القضية في لبنان هي هذا التحول بمعنى الانسحاب الإسرائيلي وتسليم سلاح حزب الله. هل لدى ترامب القدرة على يعني لعب دور أو الثقل الأوزن لإنهاء هذا الملف؟ أنا أميل للاعتقاد أنه سيسري بالتوازي مع الشهور القادمة لإنهاء الملف النووي الإيراني، لأنه الدخول مرة أخرى في المستنقع اللبناني سيكلف سوريا الكثير، وربما يعني يعرضها لمخاطر هي بغنى عنها، لا جيشها اليوم قادر ولا بنيتها التحتية ولا كوادرها ولا تسليحها ولا حتى الجانب الرسمي اللبناني مرحب بهذا الأمر، إضافة إلى الانقسام الشاقولي الذي تشهده الساحة اللبنانية وغياب حالة المظلة العربية كما حدثت في السبعينات عندما دخل الجيش السوري في تلك الحقبة، إضافة إلى دخول لاعبين جدد بحجم الحليف التركي. هذه كلها معطيات يعني تساعد صانع القرار السوري على رفض هذا الطلب فيما لو تحول إلى وقائع حقيقية.
0: شكرا جزيلا للكاتب والصحفي محمد العويد، كنت معنا من باريس. أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا عبر شطب عدد من المؤسسات السورية وأفراد وكيانات من قوائم العقوبات. ووفق القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسرية، شملت الكيانات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما أوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمنت أيضاً تحديث البيانات الخاصة ب18 شخصاً وأربعة كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو شطبها من القائمة. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني العلاقات الأوروبية السورية مع وفد من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الشيباني التقى الوفد برئاسة الممثلة الخاصة كايسا كاليناس، حيث جرى بحث الجهود المشتركة في دعم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التعاون في مجال حقوق الإنسان. التقى قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك ورئيس إقليم كردستان العراق نيجير فان بارزاني. وقال عبدي في منشور على منصة إكس إن اللقاء تناول عددا من الملفات في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار.
2: في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، شهد إقليم كردستان العراق اجتماعا جمع قائد قسد مظلوم عبدي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك إلى جانب رئيس إقليم كردستان نيجير فان بارزاني، خصص لبحث تطورات الملف السوري ولا سيما الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات القائمة إلى جانب ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. عبدي أوضح أن الاجتماع تناول ملفات مهمة في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات القائمة بما يعزز المسار السياسي والاستقرار في البلاد، مضيفا أن المناقشات شملت كذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب ودفع مسار الحل السياسي الشامل في سوريا بما يضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مؤسسات الحكم وصياغة مستقبل للبلاد. برزاني من جهته قال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار. وعلى وقع مسار دمج تتواصل جهود الفاعلين في دفعه قدما، يعكس اجتماع أربيل استمرار الاتصالات السياسية الرامية إلى متابعة تنفيذ التفاهمات القائمة بين الحكومة وقسد، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والعمل على دفع الحل السياسي الشامل في سوريا.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الشيخ محمد عيد العباسي والد الدكتورة رانيا العباسي، ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من التطورات التي شهدها ملف الدكتورة وأسرتها، والذي يعد من أبرز ملفات الاختفاء القسري المرتبطة بجرائم النظام المخلوع. ولم تورد الجهات الرسمية تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء الذي يأتي في ظل استمرار المطالبات بكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف مراسلنا أن الحملة شملت منزل الصحفي في مديرية إعلام القنيطرة سند الهنداوي، حيث أجرت قوات الاحتلال تحقيقا معه في منزله. وتأتي هذه التحركات في إطار الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال في الجنوب السوري في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. هذا ودان اتحاد الصحفيين السوريين مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي سند الهنداوي في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وإخضاعه للتحقيق. واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واعتداء على الحماية القانونية الممنوحة للصحفيين، مؤكدا أنه يخالف المواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تعرض له الصحفي وعائلته. من جهتها دانت مديرية إعلام القنيطرة اعتداء الاحتلال على الصحفي الهنداوي، مؤكدة أن استهداف الإعلاميين يعد انتهاكا لحرية العمل الصحفي، داعية إلى حماية الصحفيين والإعلاميين. في السياق ذاته، التقى تلفزيون سوريا بالصحفي سند الهنداوي الذي دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في ريف القنيطرة وحققت معه.
3: تقريبا حوالي الساعة 1:00 و1:30 تفاجأت بدق الباب على بيتي. لما سألت مين، قالوا لي جيش الدفاع الإسرائيلي افتح. فطلعت فتحت الباب، قالوا لي جيب هويتك، وجبت هويتي. فلما وقفنا قدام البيت، طبعا ما فاتوا على البيت جوا، سألوني عن طبيعة عملي، سألوني كم عن أفراد عائلتي، سألوني عن أهلي، عن الوضع البلدة بشكل عام، عن المختار، عن هاي التفاصيل. بصراحة يعني الموضوع اللي أرهقنا واللي أتعبنا هو طريقة دخولهم أو طرقهم للباب. يعني فيها رعب للأطفال، فيها رعب لأهل البيت. سألوني عن طبيعة عملي.
4: كم شخص كان تقريبا؟
3: تقريبا حوالي أربع إلى خمس سيارات اللي كانوا قدام البيت، وعناصر اللي أنا كانوا قدامي حوالي 10 عناصر. طبعا كانوا محاوطين البيت والحارة بشكل كامل.
4: آخر شيء شو طلبوا منك؟
3: آخر شيء طلبوا مني أنه موضوع الدوريات خط أحمر، أنه ممنوع هذا يصور دوريات.
0: نقلت منصة السويداء 24 عن مصدر خاص قوله إن مجموعة مسلحة أقدمت على قطع الطريق سويداء شهبة عند دوار العنقود في المحافظة. وأوضح المصدر أن عملية قطع الطريق تخللها إطلاق نار كثيف في الهواء، بالإضافة إلى إطلاق قذيفة صاروخية من نوع RPG، مشيرا إلى أن العملية جاءت بهدف الضغط على غرفة عمليات شهبة التابعة لما يسمى الحرس الوطني، بهدف إطلاق سراح شاب موقوف لديهم. حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من استمرار خطر الألغام المضادة للأفراد التي تلوث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليما حول العالم، مشيرا إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين لا سيما في سوريا. ولفت تورك في بيان حقوقي أن بورما سجلت الحصيلة الأكبر من الضحايا في عام 2024 مع 2029 ضحية، تليها سوريا مع 1015 ضحية، ثم أفغانستان مع 624 ضحية. ووفقا للبيانات الحقوقية فقد بلغت نسبة المدنيين 90% من إجمالي الضحايا، في حين يشكل الأطفال أكثر من 40% من مجمل الضحايا المسجلين منذ عام 1999. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها أجرت تقييماً ميدانياً أولياً في حي كرم الزيتون بمدينة حمص عقب تلقي بلاغ من الأهالي عن موقع يشتبه باحتوائه على رفات بشرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة الدفاع المدني السوري. وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة تضمن حق العائلات في معرفة مصير المفقودين مع الحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقق. ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها أو العبث بمحتوياتها وضرورة الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.
5: بلاغات متكررة للأهالي إذن هنا في حي كرم الزيتون بحمص وصلت إلى الجهات المختصة تتعلق بالعثور على مواقع يشتبه بأنها تضم رفاتا بشرية لأشخاص قضوا في المجازر التي شهدها الحي عام 2012 على يد عصابات النظام المخلوع. استجابة لتلك البلاغات قامت الهيئة الوطنية للمفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة وفريق الدفاع المدني السوري بإجراء زيارة للحي وإجراء تقييم أولي ميداني ربما يوصل للكشف عن مصير عشرات الضحايا الذين قضوا في تلك المجازر. الهيئة أوصت المواطنين أيضا بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه مماثلة وأن لا يتم تداول صور أي من الرفات صونا لكرامة الضحايا وحفاظا على الأدلة ودعما للإجراءات القانونية والمهنية المعتمدة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من حي كرم الزيتون مدينة حمص.
0: نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد خرائط مؤشرات خطورة الحريق ليومي الأربعاء والخميس في مناطق الغابات شمال غربي سوريا. وأوضحت المنصة أن المؤشرات تظهر ارتفاعاً في خطورة الحريق اعتباراً من اليوم الأربعاء نتيجة لانخفاض رطوبة الغطاء النباتي والعوامل المناخية السائدة. ودعت المنصة إلى رفع الجاهزية وتعزيز أعمال المراقبة والرصد مع تجنب إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية قرب المناطق الحراجية والإبلاغ الفوري عن أي حرائق أو دخان. دعت مديرية زراعة طرطوس المزارعين في المحافظة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من اندلاع الحرائق الزراعية والحراجية خلال موسم الحصاد. وأوضحت المديرية أن الالتزام بالتوصيات الفنية يسهم في حماية المحاصيل والثروة الحراجية والحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق، كما شددت على ضرورة إنشاء خطوط نار حول الحقول المزروعة وصيانة الآليات الزراعية بشكل دوري والامتناع عن إشعال النيران بالقرب من الأراضي الزراعية. كما دعت المديرية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الرقم المجاني 188 الخاص بالحراج أو الرقم 113 الخاص بالدفاع المدني بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من الأضرار. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه لمئتين وحريقين في عموم البلاد خلال يوم أمس الثلاثاء. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 178 حريقا آخر متفرقا، مشيرا إلى أن الفرق المختصة أخمدت الحرائق وبردت مواقعها، كما أسفرت عن إصابة شخصين، في حين اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية فقط، ونبه الدفاع المدني إلى ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرق والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل. أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن إنجاز أعمال إصلاح الكابل البحري الدولي المتضرر والناقل لحركة الإنترنت بين مدينتي طرطوس والإسكندرية وإعادة تشغيله بكامل طاقته وسعته الخدمية. وأوضحت الشركة أن الورش الفنية والهندسية تمكنت من إنهاء أعمال الصيانة قبل منتصف ليل أمس الثلاثاء، مؤكدة عودة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي المستقر في كافة المحافظات. وكان الكابل البحري الدولي قد تعرض مطلع الأسبوع الحالي لعمل تخريبي بالقرب من شواطئ طرطوس، ما تسبب في خروج جزء كبير من الخدمة وأثر سلبا على جودة وسرعة خدمات الإنترنت لدى شريحة واسعة من المشتركين. ومن طرطوس تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. أهلا بك معنا لين. لين، كيف هو حال الإنترنت اليوم في مدينة طرطوس؟
6: مرحبا كاترين. صراحة يعني وضع الإنترنت منذ أعمال التخريب التي لحقت الكابل البحري الواصل بين طرطوس والإسكندرية يعني ضعيف جدا، يوجد يعني بطء واضح في شبكات الإنترنت في العديد من المناطق ليس فقط في محافظة طرطوس، فهذا الكابل يعني يغذي مناطق واسعة وكبيرة من البلاد في الإنترنت، فصراحة يعني يوجد ضعف واضح في شبكات الإنترنت، ولكن أعمال التصليح يعني كانت مستمرة خلال الأيام الماضية، الورش الفنية وأيضا تم استقطاب يعني أيضا يعني عمال من خارج سوريا لي أيضا استكمال أعمال تصليح الكابل. وخلال اليومين الماضيين أيضا يعني كانت يتم تغذية المناطق بالإنترنت عبر كابل أوغاريت الواصل عبر قبرص بالمسار التركي، إضافة يعني إلى أنه يتم الآن العمل على خط رديف عبر الأردن باتجاه وصولا إلى خليج العقبة.
0: شكرا جزيلا لك لين جبارة، كنت معنا من طرطوس. افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكر بالعاصمة دمشق، ووفقا لوزارة الداخلية فإن الافتتاح تم تحت إشراف وزير الداخلية أنس خطاب، مضيفة أن المبنى الجديد يضم صالات استقبال حديثة مجهزة بأنظمة تقنية متطورة لتنظيم دور وحركة المراجعين، ما يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية. وأكدت الوزارة أن هذا الافتتاح يأتي استكمالا للمشاريع الهادفة إلى تحديث قطاع الأحوال المدنية وتحسين تجربة المواطنين. أطلق بيت الاستثمار السوري الخليجي حزمة من الاستثمارات الجديدة في سوريا، والتي تعتبر من المشاريع الأولى من نوعها في مجال التجارة الحرة في البلاد.

0: وانت جمرك بعد. فهون بيكون عند المستثمر حلين، اما يرجع اذا بيحب يصدره لتركيا او لدول الجوار، بهالحاله هون ما بتكون معفيه من الرسوم الجمركيه لانه هي تكون ترانزيت، او بينزلها على السوق السوري وبيعها بالسوق السوري مباشره للمستهلك، فبتكون هون كمان تخفيض الاسعار. بهي الحركه اكيد بيكون في كسر لكل حلقات الوساطه بكل حلقات يعني نو كوميشنز، وبالتالي هي بتساهم في تخفيض الاسعار مواد البناء. طبعا كلياتنا شفنا انه من صرنا سنتين في مرحله ما بعد التحرير ما حدا عم يشوف كثير في خطوات متواضعه للبدء بهاي العجله اعاده الاعمار.
1: أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة أجيال النزاهة في فعالية أقيمت على مدرج جامعة دمشق، وتهدف الحملة إلى ترسيخ قيم الشفافية وثقافة النزاهة لدى الشباب وتعزيز دورهم في دعم الحملة وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية.
2: الحالة الأولى هي عبارة عن تغيير تفتيشي.
3: الفعالية اليوم كانت لإطلاق حملة أجيال النزاهة. الحملة هي ضمن رؤية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز فكر المسؤولية الفردية والنزاهة والحس الأخلاقي العالي عند الأجيال القادمة. فهي نظرة استراتيجية مستقبلية، وهي الحقيقة مبادرة يعني بعيدة المدى وموفقة برأيي. في نشاط داخلي راح يكون ضمن الجامعة مع الهيئات الطلابية، بس لاحقا هالمتدربين والمشاركين في البرنامج راح يدربوا طلاب الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي، فهي بداية مشوار طويل يعني.
1: بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع السفير الإماراتي حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تطوير التعاون في المجالين التربوي والتعليمي، مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكتروني. واستعرض الوزير واقع قطاع التعليم في سوريا وخطط الوزارة المستقبلية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات. من جهته أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده لدعم التعاون التربوي، مشيدا بخطط الوزارة ومؤكدا أهمية الشراكة في تطوير العمليات التعليمية. يعاني مزارعون في بلدة حيالين بريف حمال الغربي من تضرر مزارعهم ومحاصيلهم وخسارة بعضهم لأشجارهم بسبب مكب النفايات الملاصق لأراضيهم.
4: تعب مستمر وقلق لا يفارق تفكير المزارع أحمد من بلدة حيالين في ريف حماد الغربي. مكب نفايات كبير يجاور أرضه الزراعية سبب له خسائر كبيرة، ووضعه في صراع يومي مع القمامة والأضرار التي تلاحق مزرعته عاما بعد آخر.
5: أكثر من 250 نصبة زيتون زرعتها وتعبت عليها أكثر من 4 سنوات، ولما صار المكب مات الشجر كلياته بسبب الحشرات والقوارض الموجودة. ال 250 شجرة ما ضل منهم ولا شجرة. عادة صرنا نزرع على الأرض زراعة بعلية، أما حنطة أو شعير أو أحيانا حبة سودة، يا تصير يا ما تصير من الضرر الموجود بهذا المكب من الروائح، حتى صرنا نكره ننزل على الأرض.
4: عشرات الدنومات الزراعية في محيط المكب تتعرض لأضرار متواصلة، نفايات تتناثر في الحقول وحشرات تفتك بالمحاصيل. هذا الواقع أثقل المزارعين بصعوبات وأجبر كثيرين منهم على الاكتفاء بمحاصيل محددة تجنبا للخسائر الكبيرة.
6: نحن راجعنا بلدية حيالين وأخذنا تجاوب من بلدية حيالين، نسقد مع البلديات الأخرى عبر الهواتف أو عبر التواصل الشفهي، وتواصلوا مع صقلبية أنه ينشال هذا المكان من قرية حيالين. بس ولكن للأسف كانت الردود أنه ما أبو أي حل حاليا، ما أبو شيء عندهم على الطاولة حل جذري لهذا المكب، عبارة عن حلول مؤقتة يعني أوبر سيت أوبر بنج.
4: استمرار المكب في موقعه الحالي لم يعد أمرا قابلا للتأجيل كما يقول أهالي البلدة، فهو لا يهدد الأراضي الزراعية المحيطة به فحسب، بل يشكل خطرا صحيا وبيئيا على السكان أيضا.
7: هذا المشهد يروي جانبا من معاناة المزارعين هنا، معاناة لا تقاس فقط بما يفقد من محصول، بل بما تتركه هذه التحديات من أثر وأعباء على الأراضي الزراعية. واقع يفرض على المزارعين جهودا وتكاليف إضافية.

0: للحفاظ على أراضيهم واستمرار إنتاجها. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماد الغربي.
1: نظم طلاب السنة التحضيرية في كلية الطب بجامعة حماة وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتأجيل الامتحانات بسبب ضيق الوقت المخصص للتحضير لها بحسب وصفه.
2: نحن كطلاب سنة تحضيرية طالعين اعتصام بسبب التقويم النهائي اللي طلع للامتحان 18/7 اللي مفاجئ جدا. نحن اليوم كطلاب الفصل الثاني لازم نداوم 3 شهور ونص، نحن اليوم 2.5 شهر دوبنا مداومين، خصوصا بهالمواد الفصل الثاني اللي ثقيله، الوراثه، التشريح، فيزيولوجيا، مطالبنا على الاقل اعاده النظر، على الاقل يعيدونا يعني يمددونا اياه 2 أسبوع للفحص، على الاقل بس نلحق نخلصه كدور اول مبدئيا.
3: نحن بلشنا دوام 5/4. الطلاب اللي قبلنا السنه الثانيه الثالثه من غير جامعات او سواء جامعه حماية غير السنه التحضيريه بلشوا ب 12/3، يعني احنا بلشنا بعدهم 20 و21 يوم، يعني تقريبا 3 أسابيع. هن فحصنا 12/7، هن فحصنا 18/7، اي بس اسبوع. نحن اقل شيء لازم يكون بعدهم 3 أسابيع، يعني لو واحد ما اقل شيء.
1: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن أن عدد العائدين طوعاً منذ التحرير عبر المنافذ الحدودية المشتركة مع لبنان تجاوز حاجز 370 ألف مواطن. وأوضحت الهيئة في بيان أن منفذ جديدة يابوس سجل وحده عبور أكثر من 125 ألف مواطن، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة كوادرها الجمركية والحدودية عملها على مدار الساعة لتنظيم حركة السير وتسريع إنجاز المعاملة. حول الموضوع ينضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من كرم الزيتون في حمص. أهلا بك معنا أنور. بالبداية لو تحدثنا عن حركة المعابر الخاصة المشتركة مع لبنان.
4: نعم كاترين، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. فقط للتوضيح، نحن الآن في منطقة قريبة من الحدود السورية اللبنانية، الحدود التي شهدت خلال الفترة الماضية إقبالا كبيرا من السوريين وعودة. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأنها شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، أعداد كبيرة، آلاف الأسر وصلت إلى المناطق السورية عبر عدة معابر، هي 4 معابر رئيسية تنتشر في أكثر من محافظة سورية، شهدت إقبالا مستمرا لم ينقطع، ربما وساهم في زيادتها تسهيل الإجراءات بشكل كبير جدا، كما رصدنا في أكثر من مرة على المعابر خصوصا التي تقع في محافظة حمص، كان هناك تسهيل للإجراءات بشكل كبير جدا، وبالتالي كان هناك عودة تحاول الجهات الحكومية هنا أن تكون سلسة ما أمكن من خلال تبسيط الإجراءات وعدم تعقيدها، وهذا ما رصدناه. هناك تطور كبير ولافت وملحوظ في المعابر الرئيسية خصوصا الواقعة بالقرب من حيث نحن الآن في مدينة القرص، وهذه المعابر إضافة إلى التطور الكبير الذي حصل فيها لم يكن الأمر يقتصر على الأمور الإدارية، ولكن حتى في التجهيزات التي شهدتها هذه المعابر كان هناك تطور كبير. كل ذلك أدى إلى عودة متسارعة للسوريين بشكل كبير جدا، ربما اللافت في الأعداد التي ذكرتها الهيئة العامة والتي وصلت إلى نحو 370 ألف مواطن عادوا إلى سوريا، أن نصفهم تقريبا قد عادوا خلال 6 أشهر الماضية، أقل من النصف بقليل عادوا خلال 6 أشهر، وبالتالي هو رقم كبير مقارنة مع نحو سنة 2025 كاملة، وبالتالي هناك تزايد متسارع زاد من وتيرته بطبيعة الحال الحرب الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والقصف المستمر والذي طال عدة مناطق يتواجد فيها سوريون بشكل كبير جدا. ارتفعت نسبة العائدين من الأراضي اللبنانية إلى سوريا في بداية التحرير ثم في محطة أخرى كانت هي بداية الحرب في لبنان، ربما بعد توقيع اتفاق إطلاق وقف إطلاق النار في لبنان في نيسان الماضي كان هناك تراجع بسيط في نسبة العائدين السوريين من لبنان، والذين كما ذكرت وصل عددهم إلى أعداد كبيرة نسبيا مقارنة مع العائدين من دول أخرى. هذا ما سجل كاترين للتنويه، هذا ما سجل في المعابر الرسمية، ولكن أيضا هناك أراضي طويلة ممتدة على طول الحدود السورية اللبنانية، ويكون هناك أحيانا عودة لمن لا يملك ربما أوراق وخرج من الأراضي السورية بشكل يعني اضطراري ونتيجة ملاحقات أمنية خلال فترة حكم النظام المخلوع، بالتالي تكون عودته عبر معابر غير شرعية. أظن هناك أعداد كبيرة ربما أخرى لم تسجل عادت إلى الأراضي السورية. كل من عادوا ومن ذكروا في هذه الأرقام كاترين كانوا يعودون بشكل عوائل بأكملها، يستخدمون أثاثهم الذي كان يتواجد معهم في الأراضي اللبنانية، وأيضا هذه النقطة كانت جزءا من تسهيل عودتهم وهي عدم تحصيل ضرائب من قبل المنافذ الحدودية على الأثاث المنزلي، على المقتنيات الشخصية لآلاف الأسر التي عادت خلال الفترة الماضية، والتي سجل يعني عدد السيارات التي دخلت وصل إلى نحو 9400 سيارة، كلها لم يتم جبي الضرائب التي كان السوريون قد اعتادوا عليها خلال السنوات السابقة في المنافذ الجمركية، وبالتالي هي حركة لن تتوقف كما يبدو، وترتبط بالدرجة الأولى بالاستقرار الذي عاد تدريجيا إلى الأراضي السورية. كل من سجلتهم المنافذ الجمركية للعائدين كاترين هم من السوريين بالمجمل، نسبة قليلة جدا حتى بعد الحرب في لبنان كانوا من اللبنانيين، وبالتالي النسبة العظمى والساحقة هي للسوريين العائدين والذين يبدو بأن عودتهم لن تتوقف وهي مستمرة خلال الفترة المقبلة.
1: أنور، وهذا ما أردت الحديث عنه، أو شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد. لدينا أخبار عاجلة نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينبغي علينا العمل على حل ملف لبنان وأن الرئيس السوري يرغب في الذهاب إلى هناك. إذن خبر عاجل نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه ينبغي علينا العمل على حل ملف لبنان وأن الرئيس السوري يرغب في الذهاب إلى هناك. أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بعبور نحو 60,000 مسافر من منفذ الكمال الحدودي منذ مطلع العام الحالي، في ظل حركة عبور منتظمة وانسيابية للقادمين إلى سوريا والمغادرين منها. كما سجل المنفذ بحسب الهيئة عبور ما يقارب 2,000 شخص ضمن برنامج العودة الطوعية، ما يعكس أهميته في تعزيز حركة التنقل بين سوريا والعراق. وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تطوير خدماتها عبر تبسيط الإجراءات ورفع جاهزية الكوادر بما يضمن تجربة عبور آمنة ومريحة ويسهم في دعم حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين. أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور مبادرة تحت اسم المعابر الآمنة، وذلك استكمالاً لخطة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وأغلاق مراكز الإيواء. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند حنيدي لسانا أن المبادرة تركز على تجهيز معابر نهرية مؤقتة وتقديم خدمات لوجستية لضمان سلامة عبور الأهالي بين ضفتي النهر، كاشفا عن خطة موازية لتركيب جسر حربي في الفترة القريبة المقبلة. من جانبها نشرت الفرق الميدانية التابعة للهلال الأحمر عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتأمين الرعاية الطبية. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، حدثنا أكثر عن هذه المبادرة.
5: مساء الخير لك كاترين وللمشاهدين الكرام. كاترين، كنا صباح اليوم على أحد المعابر المائية التي تنقل الناس ما بين الضفتين عبر العبارات. لم تكن حقيقة مشاهد العبور عند معبر السياسية، هذا المعبر الذي كنا متواجدين فيه، مجرد حركة تنقل اعتيادية بين ضفتين نهر الفرات، بل عكست حجم المعاناة اليومية التي يعيشها آلاف المواطنين في دير الزور، خاصة بعد خروج معظم الجسور عن الخدمة كاترين جراء الفيضان وارتفاع منسوب المياه. طبعا شهدنا اليوم أطفال، طلاب مدارس، نساء، مواطنون، موظفون كبار سن ينتظرون دورهم لعبور نهر الفرات من ضفة إلى أخرى وسط ظروف صعبة جدا ومخاطر متكررة. كاترين، خلال الجولة اليوم يعني شهدنا عدة حوادث ارتطام بين العبارات نتيجة الازدحام الكبير، كانت إحدى الدراجات النارية كادت أن تسقط في المياه فيما تعثرت امرأة كانت تحمل طفلا. كل هذه الأمور هي مشكلة ومعاناة كبيرة. طبعا بالمقابل أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات والمنظمات الإنسانية مبادرة المعابر الآمنة، جاءت لمساعدة هؤلاء الناس، استكمال أيضا لخطة الاستجابة الطارئة ضمن يعني التي يعني بعد ارتفاع يعني منسوب المياه في محافظة دير الزور، وأيضا إغلاق مراكز الإيواء. تركز المبادرة على توفير خدمات إسعافية لوجستية، مساعدة الناس على العبور، النساء، الأطفال. وأيضا ذكر يعني مدير الشؤون الاجتماعية الأستاذ مهند حميدي عن تجهيز معابر مائية أكثر أمانا، ربما تكون عدة معابر حربية، وسوف يكون أحد هذه المعابر في مدينة دير الزور ينقل الناس ما بين الضفتين، إضافة إلى نشر فرق ميدانية على طول هذه المعابر لمساعدة النساء والأطفال أثناء التنقل. كما أيضا تتضمن المبادرة تشغيل عيادات متنقلة وسيارات إسعاف بالقرب من المعابر، وتأمين أيضا مياه شرب وعدد من الأمور الأخرى. الجهات كلها التي رأيناها اليوم تعمل، سواء كان منظمة أو مؤسسة الهلال الأحمر، الجمعيات الموجودة، الفرق المتطوعة، التابعون أيضا التابعين لمديرية الشؤون الاجتماعية، كلهم يؤكدون يعني أهمية يعني إنشاء أو تأهيل الجسور الموجودة على طول نهر الفرات لمساعدة هؤلاء الناس وتخفيف معاناتهم. والحل بحسب الأهالي كما تحدثنا عنهم اليوم هو بسيط جدا، هو إعادة تأهيل الجسور الموجودة أصلا على طول نهر الفرات، وهي 11 جسرا تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها. ومن أهم هذه الجسور هو جسر السياسي الموجود هنا قريب من هذه المنطقة المتواجدين بها. هذا الجسر يربط مدينة دير الزور بريف دير الزور، ويعبر عليه بشكل يومي عشرات الآلاف. تخيل اليوم معي عبارة، نحن حاولنا أن يعني نرصد معاناة الناس بشكل قريب جدا، صعدنا على إحدى هذه العبارات من ضفة إلى أخرى لنعرف مدى خطورة ومعاناة الناس. حقيقة كانت صعبة جدا جدا لدرجة لا يتخيلها العقل. يعني العبارة التي كنا فيها ارتطمت بعبارة أخرى، أردنا عندما انتقلنا إلى الضفة الأخرى بقينا حوالي 3 أو 4 دقائق ننتظر خروج عبارة حتى ندخل نحن وينزل الناس من هذه العبارة. سقطت دراجة مائية كادت أن تسقط في الماء، تعثر الرجل، امرأة كانت تحمل طفل. حقيقة كان المنظر قاسي ومؤذي جدا. كل هذه المعاناة تنتهي عندما يبدأ العمل حقيقة بالجسور المؤقتة التي وعد بها محافظ دير الزور، وقال في مقابل أجريناها معه قبل يومين أنه خلال 10 أيام القادمة ربما يعني ينتهي الجسر، أو يعني ربما 15 يوم يكون هناك جسر حربي ينقل الناس ما بين الضفتين، بالإضافة إلى البدء بالجسر السياسي منذ شهر تقريبا، وسوف ينتهي بحسب ما صرح رئيس الجمهورية عندما زار دير الزور السيد أحمد الشرع. خلال 12 شهرا سوف يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر. لكن الآن في هذه الأيام المعاناة كبيرة جدا، معاناة الناس لا يتخيلها أي عقل. عندما يتنقل الناس ما بين ضفة إلى أخرى، طلاب مدارس ربما يتأخرون على فحوصاتهم، موظفين، ناس تعمل ما بين الضفة والأخرى، يعني هذه مشكلة كبيرة. إنما إذا تكلمنا بشكل عام عن المبادرة التي جرت اليوم، هي فرق متطوعة، مديرية الشؤون، بعض الموجودين من المحافظة، كل هؤلاء جاءوا ليساعدون هؤلاء الناس في طريقة العبور، وأيضا لتثقيفهم عبر بروشورات نشروها المنظمات الموجودة وأعطوها للناس، وساعدوا أيضا النساء والأطفال. وهناك شهدنا حالات إسعاف كثيرة، ربما يعني يأتي شخص من شرق الفرات إلى غرب الفرات أو العكس، يريد أن يذهب إلى أي مستشفى قد يضطر البقاء لمدة نصف ساعة أو ساعة حتى يتم العبور بالعبارة، وهو أمر مضني جدا كثير.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنات، كنت معنا من دير الزور. كشفت وكالة بلومبرغ أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات، إضافة إلى احتفاظ طهران ببرنامجها النووي الحالي من دون فرض واشنطن عقوبات أو تعزيز قواتها. في حين نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن ما نشرته بلومبرغ بشأن المذكرة غير دقيق.
6: تتجه الأنظار إلى سويسرا يوم الجمعة، حيث يتوقع أن توقع كل من أمريكا وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي يقود إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، في خطوة تعد محاولة لخفض التصعيد وإعادة ضبط العلاقة بين الجانبين. وبحسب مسودة نشرتها وكالة بلومبرغ، يتضمن الاتفاق وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العدائية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مع التزام الطرفين بعدم استخدام القوة أو التهديد بها مستقبلاً واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب إطلاق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي ضمن سقف زمني محدد وقابل للتمديد. كما تشمل المذكرة ترتيبات تدريجية لإعادة فتح الملاحة البحرية ورفع القيود عنها، بما يضمن عودة حركة السفن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة قصيرة، مع التزام بخفض التوتر في الممرات البحرية وتنفيذ إجراءات فنية لإزالة العوائق والألغام. وفي الجانب الاقتصادي، تنص المسودة على تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية بما في ذلك السماح بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية وتقديم إعفاءات مالية ومصرفية، إضافة إلى الإفراج عن أصول مجمدة بتوازي مع خطة محتملة لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني ضمن إطار اتفاق شامل لاحق. أما في الملف النووي، فتؤكد إيران التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، على أن تناقش التفاصيل التقنية للبرنامج النووي ضمن الاتفاق النهائي، مع الإبقاء على الوضع القائم خلال المرحلة الانتقالية، بحيث تمتنع إيران عن تغييرات جوهرية مقابل عدم رفض عقوبات جديدة أو تعزيز الوجود العسكري الأمريكي. ويبقى نجاح المبادرة مرهوناً بالتزام الطرفين وسط آلية مراقبة مشتركة وتوجه لتحويل الاتفاق إلى قرار ملزم في مجلس الأمن يضمن استدامته.
1: بدأ نازحون لبنانيون بالعودة إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت عقب التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يبقى آخرون عالقين أمام واقع مؤلم يتمثل في تدمير منازلهم من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل، ما يزال آخرون عالقين أمام واقع مؤلم يتمثل في تدمير منازلهم من جراء قصف الاحتلال، بينما تفضل شريحة أخرى التريث في قرار العودة.
7: هذه الخيمة كانت الملاذ الآمن لأكثر من 3 أشهر عاش فيها وائل ابن بلدة لخيام الحدودية وزوجته وابنه، تحملوا معا أعباء النزوح ولوعته، إلى أن آن الأوان لإنهاء هذه المرحلة الصعبة. بدأ بتوضيب أغراضه تحضيرا للعودة إلى البيت البديل له في الضاحية الجنوبية الذي تصدع بفعل القصف الإسرائيلي على لبنان.
8: أنا من لخيام قاعد هلأ بيتي بالضاحية، عم جهز حالي أنا ومرتي وولادي طالعين على خيام على بكرة إن شاء الله، وبيتي هون بيتي بالضاحية تضرر، مش رح قلك إنه بعده بيتي، لا أكيد تضرر بيتي، وعم نجهز حالنا إن شاء الله بكرة طالعين على خيام، يعني ما في مجال. وفي ناس من هون كتير راحت، إيه يعني مش إنه بعضهم، لا في ناس كتير راحت من هون، إن شاء الله الحرب يعني بكرة بنتأمل أنها تخلص.
7: وائل لم يكن الوحيد الذي يزمع العودة، بل سبقه كثير من النازحين الذين عادوا إلى بلداتهم وقراهم شوقاً واشتياقاً إليها بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، هناك من لم يستطع العودة من النازحين لأن منازلهم دمرت بالكامل، ما يعني أن هذه الخيمة ستظل بيتاً مؤقتاً لهم حتى إشعار آخر.
9: هلا بالمبدا في كتير ناس فلت من هون، فلت على بيوتها، اللي عنده بيت فل على بيته، انا مثلا ما عندي بيت، انقصف بيتي ببعلبك وراح نص بيتي بالضاحيه، ف بقيين هون مش قادرين نفل. هلا صارت هيدي مهمه الدوله، اللي مش قادر يروح يستاجر بيت من المفروض الدوله تساعد العالم اللي بعدها موجوده هون تستأجر لنا بيوت، أو هي تأمن لنا مصاري أجار بيوت ونحن بنطلع نستأجر.
7: في هذا المخيم الذي يقع على الوجهة البحرية للعاصمة بيروت، قصص وحكايات لا ينساها النازحون ستبقى ذكرى مريرة في حياتهم، وسيشهد التاريخ أن جيش الاحتلال كان سبباً في تهجيرهم ونزوحهم وسلب جنى عمرهم عبر تدمير منازل العديد منهم التي عمروها ودمرتها إسرائيل.
10: بعد أكثر من 3 أشهر على النزوح والتهجير بسبب القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، عاد عدد من النازحين إلى قراهم، في حين قرر آخرون التريث بالعودة إلى أن يتم الإعلان عن انتهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: دورا أوربوس، بومبي الشرق وأيقونة الإيمان الأولى. على جرف صخري شاهق يطل بكبرياء على نهر الفرات تقف دورا أوربوس أو صالحية الفرات، المدينة التي اختصرت صراع الإمبراطوريات وتعايش الثقافات. هنا حيث تلاقت حضارات السلوقيين والبارثيين والرومان، ولدت مدينة نحتت بعبقرية هندسية لتكون جسراً بين الشرق والغرب وحارسة لأسرار الزمان التي حفظتها رمال البادية لقرون. وفي قلب هذه المدينة الشامخة ينبض التاريخ بقداسة خاصة، حيث تحتضن دورا أوربوس أقدم كنيسة منزلية في العالم. في أروقتها الصغيرة رسمت أولى الأيقونات المسيحية، وحفرت قصص الإيمان الباكر على الجدران قبل أن تعرف القباب والصروح الكبرى. هي ليست مجرد جدران طينية، بل هي مهد الفن الكنسي الأول، وشاهدة على زمن كانت فيه الصلاة تهمس في بيوت بسيطة لتغير وجه التاريخ، بأسوارها التي لم تكسرها السنين ومعابدها التي تآخت فيها الأديان. تبقى دورا أوربوس قصيدة سورية بامتياز تروي كيف احتضن الفرات الفكر والفن، وكيف بقيت رمالنا وفية لذاكرة لا يطالها الغياب.
1: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
2: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
1: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
2: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
2: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
1: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة، وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
2: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
1: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

صبري العسلي. صبري العسلي القومي العربي ورئيس الوزراء الذي مهد الطريق للوحدة مع مصر. ولد صبري العسلي عام 1903 في مدينة دمشق، كان عمه نائبا في مجلس المبعوثان العثماني، إلا أنه أعدم على يد جمال باشا السفاح عام 1916 بسبب ميوله القومية العربية. انتسب العسلي إلى معهد الحقوق العربي وتخرج منه عام 1924، وسرعان ما التحق بالثورة السورية الكبرى. وبعد أن استطاع الفرنسيون القضاء على الثورة، اختار العسلي المملكة العربية السعودية منفاً له، حيث عمل مستشاراً للملك عبد العزيز آل سعود. بقي العسلي في السعودية حتى عام 1932، فبعد صدور عفو عام من الفرنسيين عاد العسلي مع عدد من الوطنيين والقوميين إلى سوريا، وشارك في تأسيس عصبة العمل القومي التي اشتهرت في سوريا ولبنان، داعية إلى إلغاء الانتداب الأوروبي على البلدان العربية وعلى بناء وحدة اقتصادية بين الدول العربية. انضم العسلي لاحقاً إلى الكتلة الوطنية، وكانت بوابته للدخول إلى البرلمان نائباً عن دمشق عدة مرات. عمل العسلي وزيراً للداخلية، كما شغل منصب وزير المعارف والعدل. لعل الحدث الأهم في حياته كان عام 1948، كان العسلي حينها يشغل منصب وزير الداخلية. في ذلك العام شهد العرب هزيمة مدوية أمام انتصار الحركة الصهيونية وإعلان دولة إسرائيل، أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة في سوريا. استجاب العسلي لهذه الاحتجاجات بالقمع الشديد، حتى إنه استعان بالجيش حين لم تستطع الشرطة وحدها قمع المتظاهرين، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة ضده، وثم الإطاحة به في أول انقلاب عسكري عام 49. همش العسلي خلال فترة الانقلابات العسكرية، ولم يعد إلى الحلبة السياسية حتى عام 1954، حين تمت الإطاحة بأديب الشيشكلي، وصعود هاشم الأتاسي إلى سدة الرئاسة شكل حينها العسلي حكومته الثانية. متأثراً بميله نحو المحور السعودي المصري، دعم العسلي الحركة الناصرية، وكان أحد عرابي مشروع الوحدة بين سوريا ومصر، وكان لا يزال رئيساً للوزراء. بعد قيام الوحدة عين عبد الناصر صبري العسلي نائباً له، إلا أن العلاقة الطيبة بين العسلي وعبد الناصر لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما اتهم العسلي عبد الناصر بإقامة حكم ديكتاتوري في سوريا، فدعم انقلاب عام 1961 الذي أنهى الدولة الواحدة. إلا أن الاضطرابات لم تنتهي حينها، فبعد عامين نفذ البعث انقلابه وصادر جميع ممتلكات العسلي بحجة كونه انفصالياً، من الثورة السورية الكبرى إلى التحالف مع عبد الناصر فالانقلاب عليه. مرت حياة العسلي بمنعطفات كثيرة لتنتهي في العزلة التي فرضها البعثيون عليه، حتى توفي عام 76 في مدينته دمشق.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش في المحور الأول توسع الاحتجاجات في سوريا ووصولها إلى أحياء في العاصمة دمشق، آخرها المظاهرة التي شهدها حي المزة 86 مساء أمس. يطرح سؤالاً حول توسع هذه الاحتجاجات، وهل تسير جميعها في اتجاه واحد؟ أما في المحور الثاني والأخير فنناقش زيارة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى أربيل، ولقاءه مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك، وما موقف دمشق من هذه اللقاءات المتكررة. مرحبا بكم.

0: توسعت الاحتجاجات المطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع والإسراع في تطبيق العدالة الانتقالية لتصل مساء أمس إلى حي المزة 86 في العاصمة دمشق، حيث خرج محتجون بمظاهرة طالبوا فيها بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات. انطلقت المظاهرة من حي أو من محيط الحي قبل أن يتمركز المحتجون عند أحد مداخله الرئيسية رافعين شعارات تدعو إلى إبعاد المتورطين في الانتهاكات وعدم السماح لهم بالبقاء أو العودة إلى المنطقة، في حين تدخلت قوات الأمن العام لتفريق التجمع وتثبيت عدة نقاط أمنية في محيط الحي. وجاءت المظاهرة في حي المزة بدمشق عقب احتجاجات شهدتها محافظات دير الزور وحلب وإدلب ومدينة تدمر وأخرى في حي برزة بدمشق طالبت بمحاسبة فلول النظام المخلوع وعدم تعويم شخصيات مرتبطة به، إلى جانب الدعوة لتطبيق مسار العدالة الانتقالية. ينضم إلينا الدكتور كمال عبدو الأستاذ في التاريخ المعاصر من إدلب، والدكتور مضر الدبس الكاتب والباحث السياسي من الدوحة. مرحبا بكما. دكتور مضر، من دير الزور إلى حلب إلى إدلب إلى درعا إلى دمشق تتوسع رقعة الاحتجاجات المطالبة بمحاسبة الشبيحة، ما دلالة ذلك؟
1: نعم، بداية مساء الخير لك وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. يعني لنبدأ نحكي بهذا الموضوع، بتقديري علينا أن نعترف أنه مش نعترف يعني نحط مقدمة أنه نحن خرجنا من هذا الإرث الثقيل فعلا واللي بيطلب لكثير من العقل لا تجاوزه، وبأنه كثير فعلا من السوريين أو غالبية السوريين قد تضرروا بما فيه الكفاية ولم يجدوا إلى الآن فعلا ما يشفي غليلهم إن شئت بنوع من العدالة التي كان من المنتظر أو من المتوقع أن تأخذ مسارها، واللي هي درجنا على تسميتها بالعدالة الانتقالية، واللي جزء كبير منها بالحقيقة هو عدالة أخلاقية إن شئت تبرد قلب الأمهات على الأقل بأضعف الإيمان. ولكن مع تفهمنا لمثل هذا الموضوع ينبغي أيضا أن نتذكر أننا نحن الآن في مرحلة بناء، وعندما نقول في مرحلة بناء يعني نحن نستهدف المستقبل. من ثم لا ينبغي أن تكون هذه الاحتجاجات فرصة لهؤلاء المجرمين الذين أجرموا سابقا لكي ينتصروا علينا مرة أخرى، ولكن هذه المرة بأيدينا. ما أريد أن أقوله بأنه أي شيء يتعدى حدود العدالة، مع تفهمنا نحن طبعا بأنه التأخر بملف العدالة الانتقالية بمسؤولية السلطة فعلا بهذا التأخير، بنوع من غياب الشفافية مع الناس لماذا هذا التأخير، إن شئت أن نكون صريحين أكثر بنوع أيضا من ترك بعض العناصر التصالح مع بعض رموز النظام السابق بشكل مستفز لنا كسوريين ولذوي الضحايا. يعني هذا كله مفهوم، ولكن هذا كله ينبغي أن يعالج بصورة مدنية، لأنه الحقيقة إذا تحول المسألة إلى نوع من الثأر أو الانتقام فأنا بتقديري هذا موضوع خطير جدا على مستقبلنا نحن. أنا هنا لا أفكر إلا فعلا بهؤلاء الضحايا والذين بالأخير، يعني خلينا نتذكر لماذا قدمنا الضحايا، لماذا مات أبناؤنا وأخوتنا وأصدقائنا طوال 14 عام، ماتوا حقيقة من أجل أن يحصل أبناؤنا على مستقبل أفضل. وعندما نقول مستقبل أفضل نحن نصر أن يتضمن هذا المستقبل الحرية، أن يتضمن رفاه الإنسان، وأن يتضمن أيضا شيء من السعادة لأبنائنا بأن أولادنا فعلا ما يحملوا هذا الجبء وما حدا يستغلهم. الآن بأيدينا نحن إذا فعلا ذهبنا إلى الانتقام سندمر مستقبل بلدنا مرة أخرى. يعني خليني أقولها بشكل أوضح شوية إذا سمحت لي. الحقيقة نحن ما قمنا بالثورة ضد مجرمين لكي نتبادل الأدوار. يعني أنا كثير بوقف عندما أسمع بأنه كان في ضحايا فعلا، ليست تبرئة لهؤلاء الشبيحة، الكل بيعرف أنهم شبيحة، ولكن المسألة لا تأتي بأنه نحن نقتلهم من ثم نحن نتحول إلى مجرمين. يعني هذه كارثة حقيقة إن استمرت بهذا الشكل. هوني في حكي له علاقة بالسياسي، له علاقة بمسؤولية الدولة. أنا أحمل مباشرة الدولة السورية مسؤولية ما يحصل.
0: طيب سأعود إليك في هذه النقطة، لكن أسأل دكتور كمال، رأيك في هذا المشهد مع توسع هذه الاحتجاجات والتي يبدو أنها يعني مستمرة في وآخذة في التوسع دكتور كمال؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. أعتقد ما جرى حالة طبيعية جدا. هناك أنت تعلم يعني ما جرى في سوريا هو أكبر كارثة بعد الغزو المغولي، يعني مطلع القرن 13 لسوريا. نحن لا نتحدث عن مجزرة أو مجزرتين أو ثلاث، نحن نتحدث عن كارثة كبرى حلت في في في, في الدولة السورية وفي الشعب السوري، يعني تتجاوز ما حصل في تاريخها بأكمله كله. بالتالي هذه الكارثة التعامل معها وكيفية إحقاق الحقوق عبر قنوات دستورية وقنوات شرعية كما يقال، هي تتجاوز ما يمكن أن تتحمل الدولة في الأوقات الحالية. الملف كبير جدا، كما قال يعني نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طرحان منذ مدة، هناك 16 ألف مطلوب شارك في عمليات الذبح والقتل. ما ألقي القبض عليه حتى هذه اللحظة هو 6000، يعني في عنا 10000 تقريبا حتى هذه اللحظة الدولة تسعى إلى إلقاء القبض عليهم. وبالتالي كيفية إدارة هذا الملف هو ملف معقد بالتأكيد، يحتاج إلى قنوات تشريعية، قنوات دستورية، إلى الأدوات الكافية، الأدوات اللازمة، يحتاج إلى محاكم، يعني ربما قد تكون حتى الدولة السورية عاجزة عنها. وبالتالي هذا الملف لا يمكن معالجته بين يوم وآخر، هو يحتاج إلى إمكانيات مادية هائلة، يحتاج إلى محاكم خاصة، يحتاج إلى تعاون دولي.
0: هناك عشرات، لكن دكتور كمال اسمح لي، يعني أوكي أنت تقول هناك يحتاج الأمر إلى وقت، لكن بصراحة في مسألة أشار إليها دكتور مضر وهي المصالحات. آلاف الشبيحة الذين حملوا السلاح إلى جانب قوات الأسد، بل عشرات الآلاف منهم اليوم لديهم حصانة، بعضهم يسير بحماية أمنية. يعني المشكلة مش عدم الوصول أو كفاية الأدلة ضدهم، لا، المشكلة أنهم أجروا صفقات مع السلطة الحالية منحتهم نوع من الحصانة، وبالتالي هذا يؤزم المشهد، أليس كذلك دكتور كمال؟
2: نعم، رغم أن العدد قد لا يكون بهذا الكم الهائل، لكن الدولة طبعا إبان معركة تحرير سوريا أنت تعلم، يعني كان هناك اتصالات مع حتى مع العديد من ضباط النظام، كان هناك اتصالات مع قادة ومجموعات الشبيحة في سوريا، بعض القادات العشائرية لتسهيل عملية التحرير. هؤلاء طبعا الدولة أجرت مع البعض منهم نوع من التسوية وليس مصالحة. طبعا التسوية أحيانا قد تكون مادية، قد تكون أحيانا تسوية مثلا أمنية لفترة محددة، لكن هذا لن يعفيهم من المحاسبة. حتى إن كنا نتحدث عن فادي صقر أو غيره، هؤلاء أجرت معهم يعني تسوية معينة لفترة زمنية معينة، وهي ليست أبدية يعني كي نكون دقيقين.
0: لكن دكتور كمال، يعني حتى أيضا يعني نكون منصفين وواضحين مع المشاهدين، لا فادي يعني من فترة تحركت، قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنه في تحرك ضد فادي، لكن ما يزال الرجل يعني مكان ومحمي. تعلم محمد حمشو، تعلم لواء الباقر، تعلم قوات المرسومي، لا يعني في إذا بدنا نذكر أسماء يعني يذكر لك عشرات القيادات، يعني كبار المتورطين في جرائم حرب دكتور كمال.
2: صحيح، وقد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى تفجير الموقف خلال الفترة الماضية، خلال الأيام الماضية. هذا الأمر صحيح، ويعني ليس كل من خرج أيضا إلى الشارع هو يريد تفجير الأوضاع في سوريا، أو هو يريد بالنهاية. هؤلاء بشر تعرضوا لأكبر كارثة، هناك من اغتصبت زوجته وأخته، هناك من قتلت عائلته، هناك من تعرض لعملية تعذيب جسدي قد لا يحتمل الحجر حتى. وبالتالي أنا لا ألوم الناس اللي خرجوا، بالعكس هؤلاء ناس خرجوا بمطالب محقة. وأنا أعتقد أن ما يجري وجرى هو يصب في صالح الدولة السورية. أنت تعلم اليوم هناك العديد من الضغوطات الإقليمية والدولية على سوريا لزجها في ملفات إقليمية، وهناك أيضا ضغوط أيضا لطي ملف العدالة الانتقالية في سوريا والاكتفاء بمحاسبة بعض المجرمين. لكن الدولة السورية أنا أعتقد ما جرى يعطيها حافز قوي جدا للسير في هذا الملف مجددا. أنا أعتقد يعني، وهذا الكلام كلام شرعي يقال، يعني أن الملف العدالة الانتقالية بالتحديد لا يسير كما تشتهي الناس أو كما تريد الناس. بالتأكيد هناك الدولة لديها العديد من الملفات الضاغطة التي تعطيها نوع من الأولوية على حساب ملفات أخرى، لكن اليوم أعتقد أن هذا يعطي زخم كبير للدولة السورية للسير مجددا في هذا الملف لإعطاء الأولوية بين الملفات. هناك ملفات عديدة خارجية أعطيت الأولوية في الفترة السابقة. أعتقد اليوم أن الدولة مطالبة حقيقة، هي بالنهاية تمثل هذه الأمة، وبالتالي هي تستمد شرعيتها من هذه الأمة، وبالتالي هذا سيعطيها زخم كبير جدا في ملف العدالة الانتقالية في السير قدما في ملف محاكمة هؤلاء المجرمين. وأعتقد أن طيب، يعني الأمر مرتبط حتى بتشكيل مجلس الشعب القادم الذي الجميع ينتظره يعني في سوريا.
0: دكتور مضر، قلت قبل قليل هناك يعني المسؤولية على الدولة بالدرجة الأولى عن تفاقم هذه الاحتجاجات، كيف يعني تقرأ هذه المسألة؟
1: يعني دعني أبدأ من يعني مسألة المستفيد. أنا المستفيد مما يحصل هي الدولة السورية. يعني بتقديري أنا أختلف قليلا مع الدكتور كمال بهذا الطرح. يعني أي بلبلة تحصل في البلد وفي الشارع فهو المجتمع السوري والاجتماع السياسي السوري هو متضرر. بهذا المعنى الدولة السورية بوصفها ممثلة للمجتمع، أكثر ما تتضرر به هو غياب السلم الأهلي، وهذا الذي نشهده اليوم. يعني هذا قراءته السياسية بعيدا عن القراءة فعلا الاجتماعية أو العاطفية أو الأخلاقية. قراءته السياسية هو أن سوري لا يزال يختلف مع سوري، وأن سوري قادر على قتل سوري آخر خارج القانون وخارج سلطة الدولة، وأن الدولة يذهب الموضوع لكي لا تتحكم به بعد قليل. يعني بعد شوي هذه الجموع يلي نحن نتفق مع بعضنا أن نتفهم ما وقع عليها، نتفهم رد فعلها نتيجة غياب العدالة الانتقالية. بالتالي ما يحصل قد تستفيد منه سلطة، ولكن إذا فكرت السلطة بأنها مستفيدة، وأنا أفرق هنا بين السلطة والدولة، إذا فكرت السلطة بأنها مستفيدة مما يحصل بأن والله تبرر أمام المجتمع الدولي أن والله نحن علينا ضغوط فبالتالي لازم نمشي بالعدالة الانتقالية، أو تبرر لنفسها أنه هيك ستكون مستفيدة، فهذا خطأ كبير. أيضا السلطة خاسر أكبر مما يحصل الآن. السلطة مصلحتها السلم الأهلي، الاندماج الوطني، المصالحة الوطنية. لذلك أنا أنصح بأنه فعلا نثبت مسألة على غاية من الأهمية، بأنه هذا المجرم اليوم ما يرجع مرة ثانية يأخذ الفرصة لإحداث البلبلة في الدولة وفي المجتمع. كيف يحصل ذلك؟ ولماذا أنا أحمل الدولة المسؤولية؟ أنا أتفهم بعض المسائل يلي تطرق لها وأشار لها الدكتور، بأنه ما في كفاءات ملائمة، الموضوع قد يأخذ وقت، ملف كبير جدا فعلا، الجرائم اللي حصلت كبيرة وما عندنا فعلا الإمكانات القانونية إلى الآن للتعامل مع ملف كبير مثل ملف العدالة الانتقالية. ولكن أولا ينبغي أن يكون شفافية بهذا الموضوع. ثانيا، وأنا أركز على هذه النقطة، ينبغي للدولة السورية وليس للسلطة، للدولة السورية أن تعتذر منا جميعا، لأنه كل الانتهاكات التي قام بها الأسد قام بها بأدوات الدولة وبمؤسسات الدولة اللي نحن اليوم مفروض أنه رجعت ملكا لنا. فإذا لا ينبغي أن نعزز أمام السوريين وأمام الضحايا وأمام ذوي الضحايا عفوا بأن هذه الدولة قد عادت لنا مرة أخرى، وبأنها الآن سوف تتعامل معنا من منطق أخلاقي، ولأنها أصبحت تشبهنا ولم تعد ملكا فعلا لأي نظام يقمعنا واستبدادي. فإذا من ينبغي أن يعتذر لكي تهدأ النفوس أولا هو الدولة. هذا يمهد فعلا لنوع من المصالحة، يمهد أيضا لفكرة تحجيم هذا الشبيح. يعني اليوم نحن شعب سوري منتصر، الشعب السوري المنتصر والذي لديه دولة تمثله ما عاد بيقبل على حاله حقيقة، يحط حاله ند للند أمام شبيح صغير لا حول له ولا قوة. الآن هو تحت رحمتنا حقيقة، إن شئت وتحت رحمة القانون السوري وما سيقرره القانون السوري. وأريد أن أعقب على مسألة في غاية الأهمية تقال كثيرا، إن والله ثمة من سهل عملية التحرير من هؤلاء المجرمين، جيد، هذا لا ينفي حقنا في الحقيقة، حق أهل الضحايا. يا أخي هؤلاء مجرمين تابوا في نهاية المطاف وسهلوا عمل، رغم أني أشك في سردية التوبة، كان في مصالح معينة أدت بهم لتسهيل عمليات التحرير. أوكي، أتفهم أن يتم تخفيف الحكم عنهم بعد محاكمة من نوع معين، ولكن إظهار الحقيقة وأمام ضحاياهم مواجهتهم بأفعالهم، هذه مسألة لا
0: نعم،
1: ليس من
0: نقطة
1: حق
0: مهمة.
1: أحد الاستغناء عنها. هذه مسألة ملك لنا بوصفنا شعب سوري. هذه مسألة أيضا من حق الشهداء علينا فعلا أن نقول أننا انتصرنا وأحققنا الحق، أما أن نضع يدنا بيد القتلة تحت حجة والله أنه ساهموا بالتحرير، هذه مسألة مش مقبولة.
0: نعم،
1: أتفهم تخفيف الحكم.
0: دكتور كمال،
1: طيب
0: يعني هذه نقطة مهمة، أنه تغيب الشفافية أحيانا، إعلام الناس، حق الناس في الحصول على المعلومات، على الحقيقة كما قال دكتور مضر، وبالتالي هذا يؤزم الوضع، أنه كل ما يعني قيل عن مجموعات من الشبيحة مثلا أو المجرمين بيقولوا أنه في لهم دور معين، وبالتالي ولا يكشف يعني عن تفاصيل أخرى. ما رأيك دكتور كمال؟
2: بداية أتفق مع الدكتور العزيز من الدوحة، طبعا نحن متفقين على أن هناك تقصير من الدولة في هذا المجال، هذا لا ينكر أحد، متفقين على أن هناك حقوق يجب أن ترد إليها، وبالتالي الملف الكامل، إدارة الملف يعني هو ملف ليس من السهل، ملف معقد جدا، وانت تدرك يعني دوله وليده عمرها بحدود العام والنصف لا تستطيع ان تنجز كل شيء بين ليله وضحاها. انت تحتاج الى بنيه تحتيه، الى كوادر، الى اموال، تحتاج الى تعاون اقليمي، لتعاون دولي. بالتالي انا اعتقد ان ما يجري في سوريا حتى هذه اللحظه هو ضمن الاطار الطبيعي، ولا اعتقد ان ما جرى يهدد السلم الاهلي دفعه واحده، لا بالعكس. يعني هذه عمليه الضغط على الشبيحه هي عمليه ضغط محقه. يعني تخيل شبيح قاتل مجرم كان فتره مثلا غادر ادلب او حلب الى اللاذقيه او دمشق، اليوم ياتي بكل وقاحه يعني الى بيته القديم ليسكن، لا ويقوم برفع دعوى عليك انت هجمت عليه. بالتالي اعتقد ان ما جرى لا يهدد السلم الاهلي بالمطلق، لا بالعكس، هذه الثوره لا زالت مستمره والناس لا زالت حريصه على مبادئ ثورته، وبالتالي عمليه الضغط على هؤلاء هي تعطي ايضا دفع قوي جدا للدوله وادواتها للسير بقوه اكبر في ملف العداله الانتقاليه.
0: نحن طيب اليوم دكتور كمال، يعني دير الزور مثلا احدى المحافظات التي يعني تشهد اكبر ربما احتجاجات وبدات ربما منها، الثلاثاء مثلا كان في اعتصام، الحكومه قالت وعدت بمحاسبه يعني الشبيحه، برايك الى اي درجه فعلا سيكون، يعني هل هذا سيكون مسار حقيقي ام انه مجرد يعني محاوله لاحتواء الموقف عبر بعض التصريحات؟
2: انا اعتقد انه مسار حقيقي، وانا اثق صراحه يعني لدي الكثير من المآخذ على السلطه وعلى تصرفاتها، لكن انا واثق من ان كل من شارك في هذه المذبحه سيقدم الى العداله، لكن الامر يحتاج الى بعض الهدوء. صحيح ان الناس ليس لديها الوقت الكافي او رفاهيه الوقت، هذا ندركه جيدا، لكن ايضا كدوله يعني لا تملك معظم الادوات حتى هذه اللحظه، هي تسير، هي هناك خيط رفيع جدا كما قال الرئيس يعني ما بين السلم الاهلي وما بين العداله الانتقاليه، وبالتالي السير خطوه في هذا الملف يعطي دفع للملف الاخر بخطوه اخرى. بالتالي سيدي نحن امام مشهد معقد، مشهد انت تتقدم فيه في مسار العداله الانتقاليه على ان لا يؤدي ذلك الى تفجير الموقف داخليا. واعتقد ان ما جرى في سوريا بالنسبه لتجارب اخرى كالعراق والصومال وغيرها من الدول هو شيء اقل من الطبيعي، حتى يعني الكثير من مراكز الدراسات الغربيه كان يتوقع بعد التحرير حمام دم في سوريا. الحمد لله نحن تجاوزنا هذه النقطه رغم بعض المآسي التي حصلت مثلا في السويداء، حصلت في الساحل الى اخره، لكن اعتقد اننا تجاوزنا هذه النقطه. طيب. ما تبقى هو رد الفعل على تصرفات السلطه، واعتقد ان يعني يؤسفني ان اقول ذلك، جزء مما يحصل هو كرد فعل على السلطه وعلى تصرفات السلطه، واحداها هذا الملف الذي نتحدث عنه مثل الشبيحه او مثلا اطلاق سراح او مثلا يد بعض المتنفذين السابقين او تعميم بعض الضباط السابقين، هذا ملف يعني مفهوم تقريبا.
0: طيب دكتور مضر، يعني بالحديث عن المشهد المعقد هناك بعض المناطق تعلم، ودكتور اشار الى ما حدث في الساحل وفي السويداء، وضمن يعني هذه الخريطه من الاحتجاجات هناك كان مشهد يعني حساس مهم جدا، توجه البعض الى مز 86 وقبلها عش الورور في دمشق، ورافق هذا التحرك هتافات طائفية أيضا، ما مدى خطورة ذلك؟
1: يعني هذا أسوأ شيء ممكن أنه يحصل الآن فعلا. هو أنا لما بفكر بهذا الملف فكر بالمستقبل الحقيقة، يعني أنا الملف العدالة سنتركه بالأخير سيتم، يعني في تأخير ولكن سيتم الملف القانوني، بس إذا فكرنا بالمستقبل بأنه نحمل ما حصل فعلا لطائفة معينة أو نفكر بذواتنا طائفيا، فهذا بتقديري ما رح يبني مستقبل أبدا، وهون ما عاد في منتصر ومغلوب، هون فعلا سيعني هذا الأمر شيئا واحدا، أنه الأسد ومنطق الأسد لا تزال بيننا إلى الآن. يعني ذهنية تفكيره بعد مثل ما هي، ما حدا فكر بسوريا كطوائف، يعني أنه الشعب مكون من علوية وسنة ودروز وما بعرف شو، إلا نظام الأسد حقيقة، وهو الذي رسخ هذه الحدود غير المرئية. لهيك أنا بشوفها هذه فعلا كارثة. الآن المسألة أيضا مرتبطة بمسألة أخرى، مرتبطة فعلا بنوعية تعاطينا مع المسائل. يعني ذكر هلق أنه اللي عم يحصل الآن ليس انتقام بقدر ما هو ردة فعل على سلوك السلطة بتأخرها بملف العدالة أو بالتهاون مع هذا الملف ومع بعض الشخصيات، وأنا عندي إيمان بهذا الموضوع فعلا أنه الشعب لا يرغب بالانتقام بقدر ما يرغب بالضغط على الحكومة للتحرك. ولكن يلي بدي أقوله أنه الأولى أن نحتج أو أن نتعلم كيف نحتج مدنيا، هيك بنكون فعلا نحن نساهم في بناء الدولة ونضغط ونمارس حقنا الطبيعي بالضغط على هذه السلطة إلى أقصى الحدود لكي تحقق مطالبنا بوصف، يعني بوصف السلطة تحقق ما نريد نحن إذا كانت فعلا تستمد شرعيتها منا كشعب سوري. إذن طريقة الاحتجاج ينبغي أن تكون طريقة مدنية. من هون ما نرجع لنفس الموضوع، الطريقة المدنية للاحتجاج هي اللي بتبني حقيقة، بتبني أنه فعلا من حقنا نحتاج على تأخر العدالة الانتقالية، على عدم حساب بعض الأشخاص، على كل شيء بدنا إياه ممكن أنه نحن مش موافقين عليه. ولكن إذا تم بطريقة طائفية فهيك بيكون فعلا نحن عم نضر انفسنا بالدرجه الاولى، عم نضر مسار بناء الدولي، وعم نقضي على كافه الامال يلي لها علاقه بما اسميه استكمال التحرر. يعني خلينا نكون واضحين وصادقين مع انفسنا، في جزء من ذهنيه تفكير الاسد نحن كشعب سوري مسؤولين عنه، وينبغي ان نمتلك اليوم بعد التحرير الجرأة الواضحة لكي نلوم أنفسنا. يعني ما ننسى أن الأسد حكمنا من 1970، من 1970 ل 2011 ارتكب مجازر بشعه جدا، منها مجزره حماه مثلا، كفيله انه الشعب يتحرك ولم نحرك ساكنا. كان الاسد يتلصص علينا باذاننا، يقتلنا بابنائنا، وكان التشبيح عابرا للطوائف وللمناطق وللاثنيات وللاعراق. من كل طائفه كان في مجرمين، من كل طائفه، كل طائفه وكل دين، ولا استثني احد. كان الإجرام على امتداد سوريا كلياتها، واستطاع فعلا أنه يخترقنا كمجتمع، ولم نحرك ساكنا إلا عندما أتت العدوى من تونس ومصر
0: طيب
1: وليبيا. فإذا نحن كمان بنتحمل مسؤولية بأن نغير ما في أنفسنا. اليوم لما بدي احتج أنا ما بصير مجرم وبقتل اثنين بكفر تخاريم أو بإدلب أو بالمزي تحت أي مسمى، أنا بنزل وبحتج بحق مدني، بكون بهذا الاحتجاج أيضا عم ساعد السلطة على بناء الدولة، وعم أسس لفكر عمومي مختلف عن الذهنية اللي حكمتنا طيلة الفترة
0: نعم
1: الماضية من عام
0: طيب
1: 1970 واللي
0: دكتور
1: كنا جزء منها، ذهنية تفكيري.
0: دكتور كمال، يعني الآن نتحدث كما قلنا المشهد معقد بعض الشيء. إلى أي درجة يعني نتحدث عن احتجاجات عامة تقول تريد المطالبة بمحاسبة الشبيحة، لكن إلى أي درجة هناك تباين اختلافات يعني لا يمكن وضعها كلها في سلة واحدة؟
2: بالتأكيد، يعني كما قلت لك منذ قليل، يعني الجزء الأكبر من هذه الاحتجاجات جاءت كردة فعل على تصرفات السلطة. وأعتقد يعني الشيء مفهوم جدا. أنت تمر في مرحلة انتقالية، بلد مدمر بالمطلق، تحاول أن تبني دولة. اليوم ليس لدينا دولة بمفهوم الدولة، أنت تحاول أن تبني الدولة السورية اليوم مجددا. بالتالي أنا أعتقد أن هذه المطالب هي مطالب واحدة. إذا لاحظت ما رفع في درعا، في دير الزور، في حلب، في إدلب، هو تسريع ملف العدالة الانتقالية، محاسبة هؤلاء القتلة المجرمين. على فكرة يعني ملف المخبرين فقط، أي يعني كاتبي التقارير في سوريا، هو بمئات الآلاف، يعني ملف ضخم جدا. والدولة السورية تملك كافة الوثائق والملفات وتملك أسماء هؤلاء، وبالتالي معالجة هذا الملف ككتلة واحدة هذا يحتاج إلى سنوات طويلة جدا. وبالتالي هناك قضية أشرت إليها صديقي منذ قليل، هي قضية الشفافية. أعتقد أن هناك دائما ما نعاني وركزنا عليه في أكثر من لقاء حتى على شاشتكم الكريمة، هو قضية عدم التواصل ما بين السلطة والشعب، هذه الحلقة المفرغة التي يستغل البعض احيانا في بث اخبار كاذبه، احيانا في ضرب الثقه في الدوله، احيانا في الكثير من القضايا التي يعني حتى باتت وسائل التواصل الاجتماعي تقود المسار العام في سوريا للاسف الشديد. وبالتالي اعتقد ان الصمت الاستراتيجي التي تنتهجه الدوله حاليا هو خطوه غير حكيمه على الاطلاق نهائيا، هو ما يقود الى تفسيرات قد تكون خاطئه، وقد يقودنا الى مربعات ايضا قد تكون خاطئه. الحرب الايرانيه بدات بملف النووي وازاحه السلطه في ايران، ثم انتهت الى مضيق هرمز.

0: ممثلين لأهالي الضحايا في هذه اللجنة. وبالتالي أعتقد أنا هذا اعتقاد شخصي طبعا أن ما يجري دون الطبيعي في سوريا. بالعكس نحن لسنا مهددين والحمد لله تجاوزنا عنق الزجاجة إن شاء الله، لكن نحتاج إلى قضية التواصل ما بين الجانبين، نحتاج إلى القليل من العقل للتعامل مع الكثير من الملفات. وما يجري أنا باعتقادي الشخصي وسيشكل عملية دفع قوي جدا للدولة السورية اليوم لإيلاء هذا الملف الأولوي. أنا أتفهم أن الدولة السورية كان لديها العديد من الملفات التي أعطتها الأولوية في الفترة السابقة بحكم أولوية هذه الملفات، لكن أعتقد بحركة الشارع خلال الأيام السابقة أن هذا سيدفع الدولة السورية لرفع هذا الملف إلى الملفات الأولوية التي يجب معالجتها.
1: دكتور كمال متفائل، ما رأيك دكتور مضر؟ البعض يرى العكس، يتخوف يعني من أن يؤدي ذلك وتوسع الاحتجاجات إلى مزيد من الانقسام والاستقطاب وموجات ربما من الانتقام والثأر. ما رأيك دكتور مضر؟
2: وفي أستاذ محمد، أنا بدي أتفق مع الدكتور كمال بأنه ما يحدث طبيعي، تمام، بس بدي أختلف معه بأنه الدكتور كمال يعتقد أن الطبيعي مفهوم ينبغي أن نرحب فيه، وننسى أن الدولة أصلاً بموجب العلوم السياسية الحديثة هي التي تحارب الشكل الطبيعي للحياة البشرية اللي مضمونه الشكل الطبيعي حسب هوبز مضمونه حرب الكل ضد الكل. فعندما نقول أن ما يحصل شيء طبيعي، وكأننا نقول أننا نمارس الشأن العمومي من دون دولة، يعني حرب الكل ضد الكل. وعندما نقلل من أبعاد هذا الموضوع على المستقبل، فأنا بتقديري أيضا هذا في نوع من ضعف المسؤولية السياسية بقراءة الحدث. يعني هذه أحداث ينبغي أن ننظر إليها فعلا بعد 10 سنين كيف ستكون. يعني اليوم أنا بدي أعطيك مثال أقرب للواقع وبعيد عن التنظير. اليوم إذا نحن لجأنا إلى اعتبار هذا الموضوع ليس لديه يعني أثار سلبية، إنه والله مجموعة من الذين يريدون الاحتجاج على الدولة قاموا بقتل شبيح سابق. طيب هذا الشبيح السابق له ابن راح يكبر وسيقوم بقتلهم، وراح ندخل بموضوع ثأر بيشبه حرب البسوس إذا بدك، وما نستهين فعلا بالأفكار اللي ممكن تنضخ في جزء منا طائفي، في جزء منا عقائدي، في مليون سبب فعلا للمجتمع الطبيعي لحتى يخلق حرب الكل ضد الكل. وهذا دور الدولة. مشان هيك لما نحن منقول بتعبيرات الدكتور كمال ليس لدينا دولة بمفهوم الدولة، أنا برأيي كلامه صحيح، ليس لدينا دولة بمفهوم الدولة ما دمنا ننظر إلى الأشياء الطبيعية وكأنها أشياء حميدة وستحصل وكأن حصولها أمر حتمي. إذا كان حصولها أمر حتمي فهذا يعني أن غياب الدولة هو أمر حتمي. إذن ينبغي أن نركن إلى مفهوم السياسة، ينبغي أن نعيد بناء مفهوم السياسة على أنقاض مفهوم التفاهة حقيقة يلي كان بني النظام البائد.
1: طيب شكرا لكم، انتهى الوقت، لأنه الدكتور مضر الدبس الكاتب والباحث السياسي من الدوحة، والدكتور كمال عبدو الأستاذ في التاريخ المعاصر من إدلب. مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل زيارة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى أربيل ولقاءه مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك، وما موقف دمشق من هذه اللقاءات المتكررة.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عرفان انت حترجع عايش ولا حترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم وشو في علاقات بينك وبينهم. دول يا جماعه مات شيلوه حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: والحرب، لكنه ثار حتى انتصر في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير

0: مرحبا بكم من جديد. التقى قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك ورئيس أقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني. قال عبدي في منشور على منصة إكس إن اللقاء تناول عددا من الملفات في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار.
1: في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، شهد إقليم كردستان العراق اجتماعاً جمع قائد قسد مظلوم عبدي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك إلى جانب رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، خصص لبحث تطورات الملف السوري ولا سيما الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات القائمة إلى جانب ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. عبدي أوضح أن الاجتماع تناول ملفات مهمة في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات القائمة بما يعزز المسار السياسي والاستقرار في البلاد، مضيفا أن المناقشات شملت كذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب ودفع مسار الحل السياسي الشامل في سوريا بما يضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مؤسسات الحكم وصياغة مستقبل للبلاد. بارزاني من جهته قال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار. وعلى وقع مسار دمج تتواصل جهود الفاعلين في دفعه قدما، يعكس اجتماع أربيل استمرار الاتصالات السياسية الرامية إلى متابعة تنفيذ التفاهمات القائمة بين الحكومة وقسد، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والعمل على دفع الحل السياسي الشامل في سوريا.
0: إذن مشاهدينا، التقى مظلوم عبدي كما قلنا بتوم براك في إقليم كردستان العراق بيري يعني حضور نيجرفان بارزاني. هذا ليس اللقاء الأول من نوعه ويطرح كثير من التساؤلات. لماذا تم اللقاء في أربيل؟ ما الذي يريده توم براك من مظلوم عبدي؟ ما الدور المنتظر لمظلوم عبدي؟ لأنه من المفترض أن قسد تندمج في الحكومة السورية، وبالتالي لماذا يلتقي توم براك المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق مع مظلوم عبدي؟ وما دور إقليم كردستان في ذلك؟ لماذا لم يجري اللقاء مثلا في سوريا؟ لماذا لم يكن بحضور الحكومة السورية؟ وفق ما ورد فإن مظلوم عبدي ناقش مجموعة من الملفات، من بينها دمج طبعا قوات قسد في الحكومة السورية. وكان هناك تصريح أيضا سابق أمس لمسؤول في قسد قال هناك 8000 عنصر من قسد تجري مفاوضات لدمجها أيضا في وزارتي الداخلية والدفاع، وهذا إضافة للعناصر التي تم دمجها مسبقاً في المؤسسة العسكرية والأمنية، وبالتالي هناك مطالبات بزيادة هذه الأعداد على ما يبدو. دعونا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا. معنا علي تمي الباحث في الشأن الكردي من حلب، وياسر السليمان الكاتب والمحلل السياسي من دير الزور. مرحباً بكما. أستاذ علي، إذا المظلوم عبدي في أربيل يلتقي توم براك بحضور نيجرفان بارزاني، لماذا؟ ما السبب؟
2: يعني تحية لكم ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. توقيت الزيارة توقيت مهم جدا. اليوم واشنطن تحاول الدفع باتجاه حسم هذه الملفات، وخاصة الملف اللبناني والعراقي، وملف قسد والسويداء جزء لا يتجزأ من هذه الملفات.
0: كيف؟
2: وبالتالي أنا نعم، وبرأيي أنا دعوة قيادات قسد وبالتنسيق مع إقليم كردستان العراق، وعلما أن توم براك التقى بقيادات السليمانية وأربيل، وبالتالي أنا برأيي التبقى لا تشمل سوريا فقط بل العراق ولبنان. ما سرب من هذه اللقاءات بأن توم براك طلب من قيادات قسد إخراج كوادر حزب العمال الكردستاني. هنا نحن نعود إلى المربع الأول، بمعنى توم براك يدرك جيدا أن حزب العمال الكردستاني لن يغادر سوريا إلا بأوامر من زعيمه عبد الله أبو جلال، وبالتالي هو على ما يبدو يحاول رمي الكرة إلى ملعب قسد من جديد ليقول لهم فيما بعد نحن طلبنا منكم إخراج كوادر القنديل ولم تقوم بذلك، وبالتالي لتبرير سيطرة الحكومة على باقي المناطق. أنا برأيي هذه
0: وبالتالي
2: الملفات
0: أستاذ علي أنت تشكك أن عملية الدمج تتم كما يعني يعلن عنها، أن هناك عناصر وألوية، ثلاثة ألوية لقسد تندمج في الجيش السوري، كان هناك دورة تدريبية قبل مدة مثلا حضروها قرب دمشق؟
2: يعني أنا صراحة أنا أتمنى أن يتم هذا الأمر إلى أن يصل إلى نتائج إيجابية وملموسة. أنا من حيث المبدأ مع الاندماج، وتحدثنا مرارا وتكرارا على شاشة التلفزيون السوري عن هذا الأمر، لكن أنا أشك أن قيادة قسد قادرة على القيام أو على تنفيذ اتفاق 29 يناير. كما قلت لكم سابقا على شاشة تلفزيون سوريا بأن اتفاق 10 من آذار قسد لم تستطع الالتزام بهذا الاتفاق، وبالتالي النتيجة كانت دخول الجيش السوري إلى حي الشيخ مقصود والأشرفية، وبالتالي التمدد حتى الحسكة. اليوم إذا نحن نتحدث عن وضع معقد ومتشابك، هل ستسلم قسد هذه المناطق؟ نحن نتحدث عن مؤسسات الدولة في الحسكة والقامشلي وكوباني عين عرب، هل ستسلم قسد هذه المؤسسات إلى الدولة السورية؟ الجواب بطبيعة الحال لا. هل سلمت قسد معبر سيمالكا ومعابر أو آبار النفط في رميلان لحكومة سورية؟ قسد وكوادر حزب العمال الكردستاني لم يسلموا هذه الآبار وهذه المواقع. هناك موضوع آخر وهو موضوع مهم، هل سلمت قسد السلاح الثقيل وفق ما ورد في اتفاق 29 يناير إلى الحكومة السورية؟ الجواب بالطبع لا. إذا نحن نتحدث عن وضع معقد ووضع متشابك، ووجود توم باراك اليوم في أربيل هو للتوجيه. أنا هنا أتحدث من ناحية تحليلية وقراءة ما بين السطور. توم باراك وجه كلاما واضحا وصريحا إلى قيادة قسد بأن الدولة السورية ستسيطر على كامل المنطقة، ويجب الذهاب في عملية الدمج وإخراج حزب العمال الكردستاني.
0: طيب اسمح
2: المنطق
0: لي.
2: يقول أن حزب العمال الكردستاني لن يخرج من هذه المناطق، ومع الأسف الشديد كل المعطيات تذهب في اتجاه واحد وهي أن الحرب لا مفر منها.
0: أستاذ ياسر، ما رأيك إذن هذا اللقاء بسبب رفض كوادر PKK الخروج من المنطقة؟ وهذا يعني هذه القراءة على خلاف التصريحات الحكومية التي تقول لا نستضيف، يعني مسؤولين حكوميين دائما على الشاشة يقولون عمليات الدمج تتم بشكل جيد.
3: تحياتي لك
0: أستاذ ياسر. نعم.
3: المشاهدين وضيفك الكريم، بالنسبة لتصريحات الحكومة السورية دائما تشير لعملية الدمج، ودائما نستمع إلى أن عمليات الدمج تتم على يعني قدم وساق ولو بوتيرة بطيئة. وفي الأمس المتحدث باسم يعني الوفد الرئاسي إلى شمال وشرق سوريا لتنفيذ اتفاقية الدمج أشاد بهذا الأمر. ما نقل يعني منه هي محض تسريبات يعني قد تصيب وقد تخيب. أكيد يعني دائما وأبدا توم باراك كان مع فرض سيادة الدولة السورية على جميع الأراضي السورية وعلى جميع المؤسسات السورية، ولم يخفي هذا التوجه يوما.
0: طب أستاذ ياسر، كيف تنظر دمشق إلى هذا اللقاء بين مظلوم عبدي وتوم براك في أربيل؟ ربما فقدنا الاتصال. أستاذ علي، لماذا جرى اللقاء في أربيل لم يتم في سوريا مثلا؟
2: واشنطن تدرك أن أربيل هي دخلت على الخط، هي من دخلت على الخط، وهي من تحاول فرض أجندة أخرى داخل المعادلة أو داخل المشهد السوري. بمعنى أربيل كانت لديها اهتمام كبير بما يجري داخل منطقة شرق الفرات، وهي تدخلت مرارا وتكرارا. وبالتالي أنا برأيي هناك تحالف ما بين قوسين، تحالف خفي ما بين مظلوم عبدي وقيادات إقليم كردستان العراق بالشقيه أربيل وسليمانية. أنا بحسب ما سرب لي إن قيادات أربيل وسليمانية يحاولون عزل مظلوم عبدي عن كوادر حزب العمال الكردستاني، لكن هذه معركة فاشلة تحدثنا عنها مرارا وتكرارا. لكن لماذا توم باراك اليوم موجود في أربيل وليس في دمشق؟ هو من هناك يحاول إرسال رسائل واضحة ومفهومة إلى القيادة السورية. وبالتزامن مع هذه اللقاءات صرح رئيس ترامب بأن القيادة السورية ستتدخل إلى لبنان، وأنا تحدثت معهم وهو يتغازل في هذا الاتجاه مرارا وتكرارا منذ آخر 48 ساعة. إذا ماذا يريد أن يقول توم باراك؟ يريد أن يقول إما أن تتدخل لبنان وتحسم سلاح حزب الله، أو إن ورقة قسد ستبقى قائمة مع ورقة السويداء وسيتم استخدامها ضد الدولة السورية مجددا. هل هذا
0: يعني الولايات المتحدة أستاذ علي برأيك تمسك الأوراق على الجميع، تضغط على الحكومة السورية، تضغط على قسد، تضغط وكأنها تتلاعب بالجميع يعني؟
2: هناك قاعدة عامة تقول دائما أينما تدخل الجيش الأمريكي في أي منطقة في العالم ستجد هناك قوتان متوازيتان، سواء في اليمن والسودان والصومال وحتى في العراق وحتى في إقليم كردستان العراق. لماذا لا يتفقون اليوم؟ لماذا لا يتوحدون ضمن سقف برلمان واحد؟ لأن واشنطن تريد أن تكون هناك قوتان متوازيتان في إقليم كردستان العراق حتى تستخدم هذا الطرف ضد ذاك أو بالعكس. لذلك أنا دائما أقول أن واشنطن اليوم لديها استراتيجية، وهو البحث عن مخرج لنزع سلاح حزب الله. أنا برأيي القيادة السورية تتفهم هذه الضغوطات وتقرأ الرسائل بحذافيرها.
0: ورئيس الشرع قال يعني بصريح العبارة في يعني قبل أيام إنه سوريا لن تتدخل يعني.
2: الرئيس أحمد الشرع هو قال مرارا وتكرارا إنه أمضى جل حياته في الحرب، وبمعنى هو يدرك ما مطلوب منه أمريكيا، وهو يقرأ الرسائل بشكل جيد ويجيد قراءة ما بين السطور. لذلك هو لو تلاحظ معي إنه يتجنب الرد على رئيس ترامب أو على القيادة الأمريكية،
0: طيب
2: وخاصة منذ قليل تم الإقرار عن إخراج اسم سوريا من دول الداعمة للإرهاب. وبالتالي أنا برأيي اليوم أمام دمشق خيار واحد، إما أن يتدخل إلى لبنان لمشاركة في نزع سلاح حزب الله، أو إن ورقة قسد والسويداء ستبقى قائمة.
0: طيب
2: لكن هناك من حق المواطن السوري اليوم أن يتساءل، ألا يوجد هناك حل ثالث للالتفاف على هذا الأمر؟ أنا برأيي القيادة السورية لديها خطة ب، وهي ستستخدم هذه الخطة أو تنتقل إلى هذه الخطة، لكن هذه الطبقة لم تستوي بعد حتى هذه اللحظة.
0: طيب ربما أعود إليك إذا تبقى وقت، لكن أريد أن أخذ رأي أستاذ ياسر. أستاذ ياسر هل نتوقع نتائج معينة لهذا اللقاء في أربيل؟ أستاذ ياسر تسمعوني؟
3: نعم أسمعك جيدا.
0: تفضل، ما المنتظر أو متوقع من هذا اللقاء؟
3: لقاء أربيل يعني اللقاء يعني يشدد على ضرورة تنفيذ كل بنود الاندماج ما بين قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية ضمن بنية الدولة السورية. أيضا أمريكا تريد يعني أن يعني تدخل شركاتها للاستثمار في مجال النفط والغاز في شمال وشرق سوريا، وتريد تسهيلات وتريد استقرار وتريد ضمانات، يعني لأن زعزعة الاستقرار يعني لا تجذب الاستثمارات أو تؤثر بشكل أو بآخر على يعني موضوع الاستثمار. ايضا بالنسبه لاربيل ثمة ضغوطات داخليه عليها من الشعب الكردي، من أجل فرض يعني الاستقرار في شمال وشرق سوريا، من مصلحتها أن تستقر الأمور وأن تنجح عملية الدمج. هذه
0: هناك يعني مسؤول من قسد صرح أمس أنه في 8000
3: يعني
0: مقاتل من قسد يجري
3: الاجتماع
0: التفاوض على دمجهم، برأيك الأمور يعني ستحل؟ لأنه يبدو هناك ما يزال المفاوضات.
3: طبعا الآن بدأت عمليات الدمج وبدأت تدريب العناصر، إخضاعهم لدورات تدريبية في منطقة النبك وفي غيرها، أيضا تدريب لضباط العملية مستمرة ولو بوتيرة بطيئة. طبعا التصريحات الرسمية تشيد بالدمج وتشير إلى أن الأمور على قدم وساق كما قلت من قبل، ولكن بالنسبة للمواطنين لمنصات التواصل ثمة هجومات على يعني على عملية الدمج وعلى آلية الدمج، إن كان من يعني مؤيدي الحكومة السورية أو من مؤيدي قوات سوريا الديمقراطية أو من المناوئين للجهتين. نحن كسوريين إلى الآن ما زالت يعني تركة النظام تثقل كاهلنا، إلى الآن لم نتفق، لم نزل الخلافات، ما زلنا ندفع ثمن سياسات النظام يعني السوري، نظام البعث. فهذه
0: طيب.
3: الأمور لا أقول طبيعية 100%، ولكن يعني تسير عمليات الدمج ببطء. نحن بحاجة إلى دمج مجتمعي أكثر من دمج مؤسساتي كي نستطيع بناء سوريا كما يليق
0: طيب،
3: بتضحيات السوريين.
0: لكن هناك يعني الآن مسألة راهنة وهي في قوة يعني اسمها قسد وموضوع الدمج. أستاذ علي، كنت تتحدث قبل قليل أن هناك خطة ب لدى الحكومة السورية، ماذا تقصد باختصار؟
2: توقعت أنك ستسأل هذا السؤال، لكن ربما هناك حقن ألغام لا نستطيع التقرب أكثر، لكن دعني نتحدث ولو بشكل عناوين عن هذا الملف. هناك سؤال مهم، مهما تعرضت دمشق لضغوطات أمريكية، لكن هناك سؤال كبير اليوم يطرح نفسه بقوة: هل دمشق تريد بالفعل نزع سلاح حزب الله أم لا؟ إذا
0: يعني
2: كانت
0: أنت تربط مصير قسد بمصير حزب الله وتدخل سوريا في لبنان أستاذ علي؟
2: نعم، أنا وصلت إلى قناعة من خلال قراءتنا ما بين السطور ومن خلال تواصلنا مع أشخاص لديه عاملين في الشأن العام، محللين سياسيين لديهم خبرة في هذه
0: نعم باختصار.
2: الملفات. نعم، وبالتالي أنا وصلنا إلى قناعة بأن واشنطن لا يمكن أن تتخلى عن قسد إلا إذا تدخلت دمشق في ملف اللبناني وشاركت في نزع سلاح حزب الله. أنا دائما أسأل هذا السؤال: هل دمشق بالفعل لديها رغبة في نزع سلاح حزب الله؟ أنا من الناحية السياسية ومن منطق التحليلي الجواب بطبيعة الحال لا. لماذا؟ أولا، إسرائيل لا
0: طيب.
2: تزال حتى هذه
0: يعني هو
2: اللحظة
0: الوقت انتهى أستاذ علي، لكن يعني أنت تشير لأنه موضوع قسد معقد ويرتبط يعني بترتيب المنطقة
2: نعم.
0: كاملا وليس موضوع منفصل.
2: صحيح.
0: شكرا
2: صحيح.
0: جزيلا لكما. علي
2: صحيح.
0: تميه الباحث في الشأن الكردي من حلب، وكان معنا أيضا ياسر السليمان الكاتب والمحلل السياسي من دير الزور. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، المزيد دائما تجدونه على موقعنا سوريا.تي في. إلى اللقاء.

الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران، من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. لون يا جماعه مات شيلوه، حدا يعمل له. قاموا صار يضحكوا عليه.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
3: ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين للإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002، كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

0: مرحبا
1: وحيا الله بيكم بوسط البلد. إذا قلنا ماروتا سيتي يمكن أول شيء بيخطر ببال الناس هو المرسوم 66 واللي دمر بموجبه نظام الأسد غابات الصبار وبيوت وذكريات عالم وقال عطاهم بدالها أسهم. ويمكن رح يكون ببال غيرهم أبراج واستثمارات وتنظيم عمراني، ويمكن غيرهم يتذكر الاثنين. والسؤال هون شو لازم تعمل الدولة الجديدة؟ شو بدها تتحمل من تركة الماضي؟ هل لازم تتحاسب منظومة على أخطاء منظومة أخرى؟ وإذا لا، شلون بدها تصير الدولة دولة وتكمل المستقبل؟ شو الحقوق اللي لازم تضمنها للناس؟ وشو الحقوق اللي لازم تضمنها للمستقبل والاقتصاد؟ هل ممكن يكون في إعمار بلا عدالة؟ وهل ممكن يكون في عدالة إذا أوقفنا كل مشاريع التطوير؟ هل المطلوب من السوريين والسوريات إنهم ينسوا ويمشوا لقدام؟ ولا المطلوب من الدولة إنها تعترف وتتحاور وتحاول تنصف الناس قبل ما تطلب منهم الثقة؟ وإذا كانت سوريا اليوم عم تحاول تبني حالها من جديد، فشو الأهم؟ سرعة الإعمار ولا نوعيته؟ هل بنبني مدن أجمل لنحرك الحياة والاقتصاد؟ ولا بنبني علاقة جديدة بين المواطن والدولة قائمة على الاحترام والإنصاف؟ ولا قادرين نعمل الثنتين؟ لأنه بالنهاية قصة ماروتا سيتي مو قصة أبراج وفخمة ولا مخططات تنظيمية وبس، هاي قصة بلد كامل عم يحاول يجاوب على سؤال صعب: شلون فينا نبني المستقبل من دون ما نهرب من الماضي؟ وشلون فينا ننصف الناس من دون ما نوقف البلد؟ بين حق الناس ببيوتها وذكرياتها وبجبر الضرر وبإنصاف، وبين حق الدولة بتنظيم مدنها وإعادة إعمارها، بتظل الحقيقة أنه سوريا بحاجة للثنتين، للعدالة وللأمل. هل ممكن يتحول ملف ماروتا سيتي لنموذج منصف وقابل للتكرار في حالات معقدة كثيرة من قضايا الملكية العقارية بسوريا رح نواجهها عطول؟ وشلون ممكن نوصل لهالنموذج؟ وأسئلة كثيرة ثانية رح أطرحها على ضيوفي بحديث الوسط، لكن قبل هيك وكالعادة خلونا نشوف مع بعض مناظرة الشباب اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. ومقولة اليوم هي: الحلول الحالية لملف ماروتا سيتي تأتي على حساب مصلحة المواطن، مع أم ضد؟ ضيوف الفقرة مع المقولة: يزن محمد المحمود ناشط مجتمعي، وضد المقولة شهد شناعة طالبة في كلية الطب البشري. بس بالأول كمان كالعادة خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
2: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
1: حيا الله بيكم مرة ثانية. خلينا نتعرف على ضيوفنا. شهد، أنت مع المقولة وبرأيك أنه هي ضد
3: مصلحة المواطن. نعم.
1: وحضرتك مع المقولة، محمود مع المقولة وبرأيك أنه هي مش ضد مصلحة المواطن.
4: يزن، وأنا يزن أنه هي مع مصلحة المواطن.
1: مع مصلحة المواطن
4: بالضبط.
1: معكم ثلاث جولات.
4: أوكي،
1: تمام. كل جولة 90 ثانية.
3: نعم،
1: تمام. ما حد رح يقاطع حدا، يعني بنصحكم أنه تستغلوا 90 ثانية كلها، ما تخلصوا قبل. أوكي، تمام. بس أنتوا أحرار، خلصوا قبل إمتى ما بدكم. بهالثلاث جولات بدكم تقنعونا بوجهات نظركم. رح أبلش معك يا شهد. تفضل شهد.
3: الآن نحن نتحدث عن ماروتا سيتي. الماروتا سيتي هي عبارة عن مشروع عنوانه العريض إعادة الإعمار وجذب استثمارات وتحسين الحالة الاقتصادية لسوريا. الآن الماروتا سيتي كعناوين تبث على الإعلام هو إيجابي بشكل مبالغ فيه، عم يحكوا إنه نحن رح نعمل مساحات خضراء، رح نعمل مدارس، رح نعمل أبراج، رح نعمل مراكز صرف، رح نعمل كل هاي الأمور اللي هي تعتبر نوعا ما فارهة وفاخرة وموجهة لي طبقة محددة من هذا المجتمع. نحن رح ناخذ أراضي من شريحة من المجتمع السوري. هاي الشريحة اللي أنا عم أحكي عنها هي مين؟ الشريحة اللي عم أحكي عنها من المجتمع السوري هي شريحة فقيرة ذات دخل إما محدود قريب من العدم، أو هاي الشريحة لا تملك أي دخل دائم. هاي الشريحة اللي أنا عم أحكي عنها إذا بدي وأوصف المجتمع السوري على أنه جدار، في عندي أنا فجوة جدا كبيرة بهذا الجدار، وهي الشريحة التي أصلا لا تملك فرصة عمل. واحد، اثنين، غير أنه في عندي أنا شريحة من قبل لا تملك فرصة عمل، فأنا عم وسع هاي الشريحة بالشريحة الجديدة اللي الدولة تخلت عنها وأصبحت أيضا ضمن منطقة البطالة. فالمشاريع التي تعرضها ماروتا لحتى تأخذ منها دور المواطنين أراضيهم، حتى تعمل مشاريعها، حتى تحسن الحالة الاقتصادية للبلد، نفسهم اللي راح تأخذوا منهم حقوقهم وأراضيهم غير قادرين على أنه يستفيدوا من هذه المشاريع، بل وأنتم عم تحطوهم تحت ضغط شديد اللي هن لانن قادرانين أنه يتأقلموا مع المجتمع الجديد، وحتى ما هن قادرانين أنه يكونوا على وفاق وسرعة تتطلب دخل جدا عالي لحتى يستفيدوا من هاي الخدمات اللي عم نعرضها.
1: على الوقت ممتاز شهد. يزن عم بتقول لك أنه أنت عم تأخذ الأرض من ناس فقراء لتعطيها لناس أغنياء على حسابنا، وعم ترجع تخلق وبتقول لي مساحات خضراء وبتقول لي مدري شو، بس هي مش لهاي الناس، هي لناس من طبقة مختلفة. انت شو بتقول؟
4: اوكي، بداية بدي يكون عم وضح جدا شيء مهم. المشروع ما تم هلأ، المشروع هو قائم تقريبا من 2012، هلأ حاليا ب 2016-2018 تم تنفيذه على أرض الواقع، وهلأ حاليا تدرس القضية. فلحنا بدنا نطلع على شغلة، الشيء السيء اللي كان موجود ضمن هذيك الفترة لا يعني اليوم أني أنا تعال ألغي كل شيء ورجع على الصفر ورجع عيد من الأول، لأنه لحنا عم نعاني من مشكلة جدا واضحة. مشروع موجود على أرض الواقع، تم البدء فيه، مباني تم إزالتها، طلعت مباني جديدة اليوم، بلشت المناطق الجديدة حتى تبين شكل الجديد ضمن هذا المشروع المستثماري. أراضي اليوم حتى عالقة بين الأشخاص اللي كانوا مالكينه وبين الحكومة وبين المستثمرين. فأنا عندي قضية مطروحة حاليا، ما فيني اليوم عم بتعامل مع هذا الطرح بأنه أوكي في مظلومية لهدول الأشخاص صح، ولكن أنا في عندي قضية عالقة لازم أكون عم بتعامل معها. بناء على هذا الشيء الدولة بده يكون عندها خيارين. الأول هو أنه ببساطة تعالوا نلغي كل شيء ونرجع للصفر، وبناء على هذا الرجع للصفر بدنا نعيش سنوات جدا طويله، بهي السنوات رح يكون في محاكم، الاشخاص اللي تاخذ منا حقوقها كيف رح ترجع، وقضايا لا تنتهي. بينما الخيار الثاني اللي حاولت تعمله اليوم الحكومه هو وضع قرارات استراتيجيه هدفها الاساسي العمل على مظلوميه الاشخاص المتضررين اصلا من هذا الاستثمار. بناء على هي القرارات، واحده منها كانت زياده بدل الايجار اللي تقريبا صار ب 35%، اثنين فتح إعادة لجنة المتضررين اللي سمحت للأشخاص من أول وجديد رجعوا قدموا شكاويكم، نحن حنرجع نسمع. ثلاثة، والشيء الأساسي كمان اللي هو كمان بلشت ترجع تفتح قضايا الفساد اللي كانت موجودة ضمن هذا الاستثمار وعلى أساسها بلشت تعمل. شكرا. هذا المشروع ضمن المصلحة.
1: أنت شاهد عم بتقولي أنه نحن عم نأخذ مصاري من ناس فقراء لناس أغنياء، بس هو عم بيقول لك مو نحن اللي أخذنا، اللي أخذ هو النظام السابق.
3: نعم.
1: هاي الحكومة إجت لقت الأرض مفلوحة ولقت في لي بدها تتعامل معها.
3: نعم.
1: قدامها الخيارات التالية، يا أما بدها ترجع تفتح محاكم، يا أما لا. هي عملت مجموعة من الإجراءات، رفعت بدل الإيجار، أضافت المتضررين ليقدموا شكاويهم. شو الشيء الثاني اللي ممكن تعمله الحكومة وإلا بدها تعلق بهذه القصة راحت سنوات؟
3: أنا أول شيء بدي جاوب على شيء هو قال انه في عندي مظلوميه لهؤلاء الاشخاص. مبدئيا نحن اعترفنا انه هي ما عم بتصب مصلحه المواطن لانه صار في عندي مظلوميه. المظلوميه كيف تكون؟ نحن المظلوميه على شكلين. رح اروح انا البست كيس سيناريو معه انه الحكومه هي افضل حكومه بالتاريخ. عندها حلين، يا اما رح تعطي تعويضات للاشخاص بقيمه الاراضي، او رح تعطيهم وقت محدد لحتى ياخذوا شقق سكنيه ضمن هذا المشروع. ليش بالحلين المواطن هو الخاسر الوحيد؟ اول حل رح تعطيني تعويضات، انا كحكومه رح اجي اقيم الارض بحالتها حالية اللي هي عم نحكي عن سكن عشوائي، حالة جدا متردية، الخدمات جدا بأسوأ مستوى ممكن، فرح تكون قيمة هاي الأرض قبل البدء بالمشروع جدا بخيسة. فأنا بهذه الحالة عم كون عم استغل وجع المواطن وحالته اللي جدا سيئة بدون ما أقدم له أي حلول جديدة، مشان أخذ الأرض بسعر جدا منخفض. بعد ما يتم هذا المشروع رح يتحول لعشر آلاف الأضعاف. واحد، اثنين، لو كان نحن عنا المدينة الفاضلة والحكومة رح تعطي المواطن تعويضات تقدر بقيمة المشروع بعد التنفيذ. أنا بهاي الحالة الدولة نفسه اللي عم يدافع عنها اللي بده إياها تتطور رح تكون عم تتراجع. ليش؟ لأنه بهاي الحالة أنا بدي يكون عم أدفع للمواطن قيمة مدينة هي قيد الإنشاء، وبالتالي تكلفة على الدولة رح تكون أعلى، وبالتالي المستثمر رح يكون في عنده حالة من السوء بتأمين السيولة وتأمين رأس المال لحتى يتم هذا المشروع، وبعدين رح يصير في عنده عملية تأخر باسترداد الأرباح واسترداد رأس المال. بس صار عند الممول حالة من الاهتزاز انه هو رح يتأخر شوي عنده الأرباح، لانه هي هاي الأرباح هو عبارة عن
1: اوكي خلص وقتك. هي عم بتقول انه بالحالتين المواطن بده يدفع ثمن، يا اما المستثمر بده يا اما نحن بدنا نعوض باسعار منخفضه، يا اما بدنا نعوض باسعار كبيره، لكن هون ساعتها الدوله بتكون عم تبيع شيء لسه ما انبنى، وبالتالي المستثمر رح يبعد ويكش وما عاد يقدم. تفضل.
4: اوكي بدايه رح اكون عم اعقب على شيء واحد. اعترافنا بالمظلوميه نتج عن اعترافنا بالفتره اللي كانت بالنظام السابق. حاليا الدوله تعمل على حل هذه المظلوميه، وهذا الشيء اللي عم نتناقش احنا اليوم باجراءات الحكومه بالوضع الحالي. ثاني شغله بدنا نتعامل عليها اليوم، الطرح بالمدينة الفاضلة اللي قدامنا عم يتعامل بأنه المظلومية هي فقط على الأشخاص المتضررين اللي كانوا مالكين لهي الأراضي، ولكن ببساطة احنا عم نحكي عن فئات تانية، من العمال، المستثمرين، الملاك الجدد إن كانوا استثماريين أو كانوا ملاك حقيقيين فقط. هدول كلياتهم ضمن الفئات اللي احنا لازم كنا نطلع عليها. النظر على الفئات المتضررة التي كانت تملك بس هي الأراضي، أنا نوعا ما همشت هذيك الفئات وتركت لمشاكل الخاصة واللي ما تعاملت معها كدولة، ونظرت على الفئة الوحيدة اللي بنظري أنا كدولة هي متضررة، وهذا أكبر مشكلة حتكون عم تعمل الدولة في حال أخذت هذا القرار. تاني شغلة، تعاملي بهاي الإجراءات اللي طرحتها اليوم الدولة هو شيء جدا واضح وصريح بأنه ما بدي يكون عم خلي أي طرف متضرر بهاي النسبة الكبيرة اللي كانت موجودة. لهيك نوعا ما هدف الدولة الأساسي اليوم نحن خلونا نتقبل الواقع، نتقبل الوضع الحالي اللي احنا فيه، نتقبل تركة ورطة النظام السابق اللي تركنا إياها وضخامة الأثر السلبي الناتج عنا، لنقدر نلاقي حلول واقعية فعلا قدرارين من خلالها نعالج الوضع الحالي. أنا اليوم لما بدي يكون عم تعمل مع هاي القضية ببساطة لازم يكون عم اطلع على حل منطقي، وهذا اللي الشيء كانت عم تعمله الدولة اليوم بالإجراءات اللي اتخذتها، بينما إني أنا أكون عم أعطي خطابات رنانة مثل ما كان عم يصير بنفس الوقت ما أكون عم اطلع على القصة بواقعيتها، فأنا نوعا ما عم حط حالي بحالة جدا ضيقة، عم حاول إني أنا همش الشعب وأعطيه الحالة العاطفية بدون ما أحط له إجراء بعد 5 سنين وينك أنت.
1: بدل الشعارات تعالوا نحكي إجراءات واقعية. الفئة المتضررة ليست فقط هي أساسا، وإنما أيضا من اشترى من من اشترى مثلا، هناك المستثمرين هناك، وبالتالي القضية مش سهلة أنه هي يلا رجعوا الأرض لأصحابها وصلى الله وبارك. في قضايا جدا جدا صعبة. بدل ما نعطي نعالج أخطاء الماضي بأخطاء جديدة، خلينا نصلح أخطاء الماضي بواقعية اليوم. تفضل.
3: أنا رح أبدأ خطابي بسؤال وحيد، هل عندما نحن نقوم بهذا المشروع نحن منكون ساعدنا الاقتصاد ولا رجعنا لورا؟ أنت لما تطالع ناس هي ما قدران تستفيد من هاي الخدمات وتحطها بأماكن تانية، عم تفككها من شريحتها الاجتماعية، ما أمن أسعمل عمل مستقر مع أنه السكن كان عندي أنا مستقر، وأيضا هي بعد ما تقوم بهاي العملية ويتم الإنشاء الشخص اللي طالعته أنت من بيته لانه قدران يشتري بنفس المنطقة لأنه صارت الأسعار جدا عالية، وحتى حوالي المنطقة ما رح يقدر يشتري لأنه كمان ارتفعت أسعار العقارات. 2، بالنسبة للحلول الواقعية أنا عم أحكي عن مجتمع سوري، الفقيرة فيه جدا كبيرة، والفئة المتوسطة أو الشريحة المتوسطة بلشت تنحسر وعم تتضاءل. أنا بهذه الحالة بدل ما أقصي السكان من أحيائها الأصلية، أنا عندي شيء اسمه المايكرو إيكونومي. شو هذا المايكرو إيكونومي؟ هو عبارة عن اقتصاد بيتم على قفزات صغيرة، مو مثل قفزات ضخمة مثل ماروتا. يعني أنا بجيب هدول الاستثمارات وبدعم المشاريع الصغيرة الأشخاص ضمن هذا الحي. بهاي الحالة أنا شوي عم عزز لهم من الحالة الاقتصادية تبعيتهم، ففيما بعد على المدى الطويل بيصير عندهم حالة من القدرة على الإنفاق لحتى بالمستقبل البعيد يقدروا إذا قامت مشاريع مثل ماروتا سيتي يكونوا قدرانين انه يستفيدوا منه. اما في حال بدي امشي انا مع خطاب الاشخاص المؤيدين لهذا المشروع، انا بهاي الحاله عم قوم ببناء خدمات تستهدف الشريحه النخبه من هذا المجتمع والمستثمرين رح يجوا برات البلد، وعم اعمل مدينه داخل مدينه دمشق هي مخصصه لهذه الشريحه، وعم اقصي شريحه جديده ايضا هي الشريحه الفقيره، وعم رجعها لورا فوق ما هي راجعه. امام نحن معضلة هي انه نحن لازم نتبنى القفزات الصغيرة، نعزز دخل المواطن، نعزز قدرته على الانفاق وليس اضافة اعباء جديدة.
1: شكرا. شو ترد عليها؟
4: انا صراحة هي مشكلتي مع الحلول المثالية اللي لا تطبق على ارض الواقع. اليوم عم يخبرنا الطرف المعارض لهذا الموضوع بانه انا تعال اترك المشروع على جنب، خليه عالي وخلي مصالح العالم اللي هي موجودة اليوم واللي عالقة مصالحها وحقوقها ما مبين شو هي قضيتها بصح او لا، او حتاخذ تقدر تعويضاتها او لا، اتركه على جنب وتعال نروح لاستثمارات تانية صغيرة بنعتمد على القفزات الصغيرة اللي هي حتعطينا هذا الاقتصاد الضخم اللي حينشئ البلد من اول وجديد. هي مشكلة الحلول الغير واقعية، وهي مشكلة المدن الفاضلة التي لا تطبق. نحن اليوم عم نحكي عن مشكلة واقعية موجودة الى حد الان. الآن مشكلة لازم يكون في إلبت في أشخاص متضررين من كل الفئات، إن كانوا مستثمرين، إن كانوا أصحاب المناطق القديمة، إن كانت الأشخاص اللي اشترت أصلاً بالمناطق الجديدة ولكن هن غير مستثمرين، فئات متعددة من المتضررين اليوم. اترك هذا الحكي كلياته وإني روح جمد المشروع وتعامل بحركات تانية بعيدة جداً عن المشروع، لا اعتمد عليه، لا ارجع مول المشروع. هذا يعتبر قمة التهميش وقمة عدم الرؤية للمشاكل الواقعية اللي عم تصير اليوم. هذا الشيء اللي ما عملته الدولة، هذا الشيء عم نقولكم ليش الإجراءات اليوم اللي عملتها الدولة هي إجراءات تصب مصلحة المواطن، لأنه بالبداية عارفان أنه أنا في مظلومية، عارفان أنه هي التركة المتروكة من نظام السابق بدي أتعامل معه، عارفان أني في ضعف في اليوم بإمكانيات الدولة ما رح كون عم بقدر أغطيها كلياتها، ولكن أنا أضمن أني قلل هذا الضرر. وهذا الشيء اللي إحنا عم نحاول نطرحه اليوم، هذا الشيء عم نحاول الحكومة تعمله اليوم. ما عندي هاي القدرة، ولكن عندي قدرة بإني خفف المظلومية مع الوقت. خليني أحكي فيها لمن هون لخمس سنين، من هون لخمس سنين ممكن 80% من القضايا الموجودة اليوم ضمن هاي المنطقة تحل، ولكن بالطرف الثاني بهذا الطرح 100% من القضايا ما رح تحل، لأنه ببساطة هي معلقة، لأنه ببساطة معتمدين على اقتصاد بخطوات صغيرة لحلها. نحن عم نحكي اليوم عن إجراءات هدفها مصلحة المواطن بكل فئاته، ممكن تكون لساتها غير فعالة حاليا Stop. ولكن أدركت أنه هي شغالة.
1: Stop.
4: أوكي.
1: طيب نعطيكم العافية.
4: الله يعافيك.
1: فتحنا فاصل قصير ونرجع، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. مرة ثانية عم نشوف شباب متحمسين ومندفعين وعم بيقروا وبيتابعوا وبيقرروا انهم يشاركوا بالحياة العامة حقهم مثل حق كل الناس، وعم بيفكروا معنا ونحن عم نفكر معهم بالأحرى لحتى ننتج حلول لهالبلد. الحضور اليوم شو رأيه بمداخلات شهد ويزن؟ مين بيأيد فيهم؟ تفضل استاذ
0: ياسين صالحاني من سكان المزة وأهل المزة. المناظرة كتير كانت جيدة. الأخت حكيت عن مظلومية السكان بمنطقة المزة وكفر سوسة وما حولها، وأخونا هون حكى عن حلول الدولة اللي قدمتها. ريحونا كتير بالوصف، فعلا في عنا مظلومية كبيرة ولسه أكثر مما ذكرت الأخت. الحلول اليوم كمان بسيطة من أبسط ما نتوقع. المحافظة قدمت بعض التعديلات بيوم وليلة بعد انتظار سنة ونص. سنة ونص المحافظة ما عملت شيء أبدا، وعم تشوف صرخات السكان كلها بمنطقة المزة وكفر سوسة وجوارها حتى بجوبر وهون وهون، مع أنه هذا غير موضوع. فالمحافظة وأصحاب القرار والمسؤولين شافوا المشاكل كلها وعرفوا المظلوميات تبع العالم كلها، ما في داعي نحكي عنها بنوب. المحافظة بالآخير فاجأتنا مفاجأة فيني أعتبرها حلوة، أنه عدلت بدل إيجار ضربته 35 ضعف، علماً أنه ما بيساوي شيء بالنهاية. لأن من
1: الضغط أنت رح يجيكم تحكي بالهيئة، بس أنت مين كنت عم بتأيد فيهم بالكلام؟ أنت أيد الاثنين.
0: أنا أيد الاثنين.
1: أيد الاثنين كويس، أول مرة بتصير معنا سوا. كويس، أول مرة بتصير معنا.
0: المحافظة عطتنا تحسين بدل إيجار 35 ضعف، علماً أنه لا يساوي شيء. المحافظة عطت الزيادة بالأسهم للمالكين الأساسيين بحدود 13.9 من قيمة الأسهم الأساسية وليس من قيمة الأرض، ماشي. إذن المحافظة قادرة على الحل وقادرة على التعديل، وبنطلب المحافظة تعدل أكثر من هيك، والعملية بسيطة ومبدأ إجراءات كتير معقدة، وما لازم ننتظر مجلس الشعب ولا ننتظر قرار رئاسي ولا ولا
1: تمام.
0: ولا
1: وصل. تحبوا تعلقوا شيء على الكلام؟
4: أنا بدي أكون عم ضيف بس شيء بسيط بالنسبة لهذا الموضوع. القصة بأنه القضايا اليوم عم تعاني من المحافظة أو عم تعاني من الحكومة هي ما أنا قضايا منفصلة عن بعضها. ماروتا سيتي هون قضية تانية هون قضية تانية، في تشابكية وفي يعني ترابط بين كل هاي القضايا بين بعضها. بناء على هذا الشيء التدخلات حتكون بطيئة، لهيك إحنا لحد الآن نوعا ما بعد سنة ونص شفنا تدخلات بسيطة مثل ما وصفتها من الحكومة. أنا اليوم ما بدي أقول إنه تعال ننطر الحكومة 10 و20 و30 سنة لحتى تنجز. أنا اليوم بدي أتعامل مع الوضع الراهن. كمان قراءتي للوضع الراهن بتحدد علي شو الأزمات اللي عم تعاني منها اليوم الحكومة. ما بدي دافع عنها للحكومة، ولكن ببساطة في كتير من التحديات غير ماروتا سيتي اليوم اللي عم تعاني منها، ولكن في تقدم بسيط صح، ولكن هل بيعطيني فائلة أمل لقدام بأنه أنا على الأقل بعد سنتين ثلاثة حيكون طلبي بأني تعال أخذ كل حقوقي مو بعضه؟ هذا اللي عم تحاول نوعا ما الحكومة اليوم بأنه تطلع على كل القضايا، ولكن صح في بعض البطء، ولكن هو بالأمام حيكون في إنجاز أسرع إن شاء الله.
1: أستاذ كم بدك تفضل.
5: زهير عبد العال مقاول بماروتا سيتي. هلا كلام الآنسة اللي عم تحكيه كلام عاطفي وأنا بتبناه، ولكن عاطفي. الأستاذ عم يحكي بكلام منطقي واقعي، بس الحقيقة الطرحين يعني بعيدين شوي عن الواقع وعن المشكلة الأساسية. نحن اليوم بدنا حلول فعليا على الارض الواقع. اول شيء بدنا نفهم هي الدوله اليوم شو الذنب اللي ارتكبته مع الناس لحتى انه انا احملها جريمه عمرها 12 سنه. نحن مقرين انه جريمه ومقرين انه الناس تعرضت لمظلوميه ومقرين انه في حقوق ضاعت للناس واجبروا على اخذ خيارات هن بجوز ما كانوا بدهم ياخذوها ولكن اجبروا عليها. اجت الدوله اليوم فاتت مسكت السلطه ما لا فهمانه شيء لا عن مرسوم 66 ولا عن ماروتا ولا عن باسيليا. اصوات الناس اللي بتطالب باسترجاع حقوقها ارتفعت. الدوله بدها تفهم شيء، حاولت تجتمع مع هون واجتمعت مع هون، سمعت من هون، ولكن في اطراف اخرى كمان لها وجهات نظر اخرى. الدوله هي قبل الجميع، سمعت من كل الاطراف، رفعت هذا الفكر للمقام الرئاسي. الرئاسه قامت بتشكيل لجنه.
1: هذا الكلام رح نرجع نطرحه بالحديث الوسط، بس انا سؤالي ليش حضرتك عم بتشوف كلامهم الاثنين غير واقع بعيدا عن
5: الواقع؟ لا الغير واقع، لانه الانسه عم تحكي عن مشكله ما لها علاقه الدوله فيها. انا شو بدي ناقش اليوم بمشكله خلقت موجوده اليوم؟ هلا المسؤول عنها اللي سواها اليوم النظام السابق هو اللي تسبب فيها. كيف بدي حاسبه؟ هل من المعقول اني استرجع الماضي؟ ولا انا بدي امسك المشكله وواجهها واوجد حلول لها اليوم تبدا من هذه اللحظه؟ انا اليوم اذا بدي ارجع للماضي رح ضيع سنين اخرى. انا في هي المظلوميه الواقعه واللي مقرين فيها واللي باصمين عليها كلياتنا، ما في انسان عاقل بيقدر يقول لهدول الناس انه هن ما لهم مظلومين.
1: يا زلمه مكيف وعم بيهز راسه مؤيد،
4: اوكي
1: فيكي اقل من دقيقه تردي على هيك.
3: استاذ حكى نقطه كثير مهمه، قال انا عم حاسب الدوله على شيء هي ما عملته. الدولة ليش موجودة؟ الدولة موجودة لأنه نحن عطيناها ثقتنا، فهي مجبرة على تحمل أي شيء صار من قبل لأنه نحن حاطين ثقتنا فيها، فهي مجبورة أنه تحسن لي وضعي لحتى أنا حط هاي الدولة بمكان اللي هي موجودة فيه حاليا. فهي المفروض تكون يا أما عم تقدم لي حلول شفافة واضحة، أو على القليلة ما تأخذ مني حقي اللي هو موجود بإيدي. عملية أنك أنت تنتزع مني أرضي وتحولني لمساهم فيها ويكون قرارات التطوير والاستثمار بإيدك أنت مع أني أنا مالك الأرض، فهو غير محق وغير عادل. وعملية أنه أنت تكون عم بتحطني بمكان أنا لا أنتمي له.
1: تمام كويس، ما وافقك للأستاذ أنه يعني بدك بعشر ثواني، بس بعشر ثواني
5: الآنسة عم تحكي وأنا بتفهم وجهة نظر، بس ولكن نقص المعلومات بيوصل بعض الأحيان لاستدلالات خطأ. اليوم لحنا عم نحكي الدولة الموجودة حاليا أي ذنب ارتكبته تجاه المواطنين هاللي هن من 12 سنة عم يعانوا؟ شو الذنب؟ هي اليوم عم تحل إشكالات عم تسعى.
1: أوكي أوكي طيب بدك تحكي شيء؟ تفضل. إيه تفضل منا.
6: الحقوقية خديجة حليمة من المتضررين من سكان بساتين المزة وعضو باللجنة القانونية برابطة إسقاط مرسوم 66. هلأ أنا النقطة بس اللي بدي نوه لها، 66 هو إرث قديم، وقت بيكون أنا في عندي إرث قديم ما بستمر فيه، هو ظلم والكل اعترف بالمظلومية فيه، أنا بوقفه بلغي بأوجد شيء بحفظ فيه حقوق الكل. هلأ أنا بس مثال، إذا عندي مجرم كان عم يعذب ويقتل ومستخدم كل أساليب الإرهاب بالنظام السابق، بتركه ولا بلاحقه وقاضي؟ مرسوم 66 هو مرسوم هارب من العدالة، شو بعمل أنا فيه؟ بالغيب أحدث مرسوم جديد. أنا مع الأستاذة بكل شيء حكته، نحن ما عم نحكي بالعاطفة، نحن 12 سنة صح أستاذ تعذبنا وصبرنا على الظلم، بس أنا ما بكمل استمرارية الظلم.
1: يا زلمة بتحب تحكي شيء؟
4: عشر ثواني بس. الموضوع بالحالة القانونية ما دام نحن عم نحكي فترة انتقالية، ولكن إذا بدي يكون عم أطرح قانون جديد يعني بدل هذا القانون الموجود حاليا، فأنا بحاجة إقراره، بحاجة لجنة تشرعه، وهذا الشيء لحد الآن هو غير موجود، هذا الشيء لحد الآن هو لم يتم الأخذ فيه. فأنا مضطر أني أطلع بهي القرارات الموجهة من الحكومة اليوم على الأقل لحتى ما اتعامل شوي مع مظلوميه الاشخاص. تعال نتخيل بس
1: هلا ما بدنا
4: كمثال بس يلا يلا. تخيل اليوم انه الدوله لحد الان ناطره البرلمان ترجع تلغي مرسوم 66 تقر غيره، مرت 3-4 سنوات على الاقل، هذول القرارات اللي طلعوا هلا حاليا خففوا من هاي المظلوميه. بعرف انه نسبه 35% عفوا 35 ضعف هي مانا النسبه العظيمه، ولكن هي احسن من مش قبل ما يطلع البرلمان وبلش يشرح القانون. اوكي
6: مفهوم رئاسي
4: صح صح صح
1: لاحكي رح نناقش هيك.
4: اوكي
1: طيب هاي اول مره بصير المناظره بتنتقل فورا للجمهور يعني. قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق وعلى عادتنا. يمكن مثل كل مره بوسط البلد بيوضح انه الحقيقه اعقد من كثير انها تكون ابيض واسود ومع وضد وصح وغلط، دائما القصه بالنص. في ناس بتشوف انه ما عاد فينا نوقف عجله الاعمار، لأنه البلد تعبت والناس تعبت ولازم نطلع على قدام، وبدنا يتحرك الاقتصاد وبدنا يتحسن دخل الناس. وفي وجهة نظر، وفي ناس ثانية بتقول إنه أخي ما في مستقبل مستقر إذا كان جزء من السوريين حاسس إنه حقوقه ضائعة وما حدا عم يسمعه. والحقيقة إنه الإعمار والعدالة مو أعداء بعض، بالعكس يمكن ما في إعمار حقيقي من دون عدالة، وما في عدالة حقيقية إذا تحولت لسبب تعطيل للناس. استقرار وعدالة مو استقرار أو عدالة. السؤال مو إذا كنا مع حق الدولة ولا مع حق الناس، ما الناس جزء من الدولة وأصلها أساسا. السؤال هو شلون نلاقي حل لا يضيع حق الناس ولا تغرق الدولة بآلام الماضي. الحل هو لما الدولة بتقول للناس تحملوا لأنه المصلحة العامة أهم وانتوا المصلحة العامة، ولما الدولة بتقول المصلحة العامة ما بتتحقق إلا لما نحافظ على كرامتكم وانتوا كرامة الدولة، يمكن ما نقدر نرجع كل شيء خسرناه، ويمكن ما تكون

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
2: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
1: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة البسوتي يكون فنان أو مسرحي.
2: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
2: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
1: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
2: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
1: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشوفي علاقات بينك وبينهم. يا جماعه مات، شيلوه، حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقة اليوم اللي فيكم تصوتوا عبر البث المباشر. والسؤال لحلقة اليوم: كيف يجب التعامل مع إرث القوانين العقارية الماضي من مرحلة النظام المخلوع؟ هل التجميد الفوري؟ هل نشكل لجنة استثنائية لدراسة هذه القوانين؟ هل نتعامل مع كل قانون على حدة بحسب مصلحة المواطنين؟ طيب، خليني أول شيء أرحب بضيوفي بالاستديو.

0: الأستاذ معمر دكاك معاون محافظ دمشق، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا.
0: الأستاذ علي تباب ناشط حقوقي ومن الأهالي المتضررين وناطق باسم المتضررين،
2: يعني ناشط حقوقي ومن المتضررين
0: والأستاذ معتصم سيوفي مدير منظمة اليوم التالي وهو أيضا مهندس. حيا الله بكم. خليني أبدأ بسؤال أمرره على السادة الضيوف.
2: تفضل.
0: ماروتا سيتي وباسيليا بعد هالكل ما جرى وكل هذا الضغط الذي مرت به البلاد، ماذا ربحنا وماذا خسرنا بعجالة شديدة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربحنا كثير صراحة، على الرغم الآلام والشيء اللي صار يلي هو لا بتتمنى لا كانت المحافظة ولا حتى الأهالي بيتمنوه، لكن اللي شيء صار هو تكريس لمبدأ العدالة والقانون ولمناقشة القوانين بشكل سليم وبشكل منطقي وجوهري. هلا اللي صار بماروتا انه اللي احنا مثل ما تفضلت احنا ورثنا مخطط تنظيمي تم احداثه بعام 2012 وتم اقرار في المقاسم التنظيميه وتم توزيع المقاسم التنظيميه ما بين محافظه دمشق وما بين مرافق العامه وما بين الافراد المالكين الحقيقيين للارض. حصه محافظه دمشق اقتطعت لسبب ما يلي هو سببه تنفيذ البنى التحتية بالمنطقة.
0: ما الذي ربحنا؟ هذا الذي ربحنا، ما الذي خسرنا؟
2: تمام. بصراحة اللي خسرنا أنه لحنا ملاقين أنه أكثر من 80% بجزء من الأخوة المواطنين مسرورين. لحنا كنا بنتمنى أنه 100% يكونوا مسرورين ومبسوطين.
0: أستاذ علي، ما الذي ربحنا وما الذي خسرنا؟
3: هلا أول شيء يعني أعتقد أنه الخسائر كبيرة، وإذا أردنا أن نبدأ بالإيجابيات فربما المربح الأساسي أنه نحن الآن أصبحنا في دولة يتسع صدرها لتستمع الآن إلى آلام المواطنين حقيقة وإلى مطالبهم. نحن الآن أمام مالكين حقيقيين للأرض لهم الحق أن يفاوضوا في ملكهم، يعني ليس فقط للدولة الآن سلطة التملك والاستملاك فقط على حق المواطنين، هذا حق الملكية، حق مصان في كل العالم، وبالتالي أيضا أصبح حق المواطن أن يحافظ على هذا الأمر. الأمر بالنسبة للخسارة بالنسبة للمواطنين الموجودين، خسروا الكثير بعد ما خرجوا من منطقتهم. الخسارة كانت على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المادي اليوم المواطنين يتحدثون بأنه أنا لم أستطع أن أكسب، تحول متري في الأرض إلى متر في الهواء، بينما تحول الأرض إلى برج. فالمواطن شعر بأنه ملكيته ضاعت بشكل كبير، حتى هذا المتر تقاسمه مع المتعارف،
0: وهذا تسبب فيه المرسوم 12 والنظام البائد.
3: ناهيك عن موضوع تماما، المتسبب الأساسي هو النظام البائد بهذا الأمر، ونرجو
0: يعني من النظام بسبب الجديد. خسرتم بسبب النظام البائد وتحاولوا أن تكسبوا بسبب
3: ونحاول أن نسترد حقوقنا مع النظام الجديد.
0: ماذا خسرنا وماذا ربحنا يا أستاذ مرسل؟
1: حقيقة في فرصة للربح اليوم إذا وضعت الأمور على السكة الصحيحة، لأنه اليوم نحن ما فينا ننكر أنه في ناس متضررين أصحاب حقوق اليوم موجودين معنا اليوم، والمشكلة أنه ما عدنا فقط عندنا أمام أصحاب الحقوق المتضررين اللي هم أصحاب الأرض فقط، في ناس استثمرت، في ناس اشتريت إلى آخره، فنحن المسألة تعقدت أيضا. يعني نحن عم نتعامل مع مرسوم صدر بتوقيع بشار الأسد، وهذا له دلالة، صدر بتوقيع بشار الأسد وبالظرف اللي كلنا بنعرفه في 2012، كيف كان ظرف الثورة وكيف كان ظرف هذه المناطق اللي تعرضت للظلم والتهجير. في فرصة اليوم فعلا إذا اتسع صدر المسؤولين عن هذا الموضوع لحوار جدي وتقييم من لحظة صدور المرسوم كيف تنفذ، من هم أصحاب الحقوق، والوصول إلى حلول ترضيها الناس، هذا هو الفرصة الحقيقية للربح. وإذا استغلينا هذه الفرصة تأخذنا
0: يعني أنت لا ترى أن ربحنا شيئا حتى الآن، وإنما هناك فرصة كي نربح.
1: هناك فرصة كي نربح، نعم.
0: أما أن هناك ما خسرناه بسبب
1: صحيح نعم. طبعا اللي خسروه الناس، مش أنا يعني، اللي خسروه هن الناس اللي متضررين اليوم عم يرفعوا صوتهم.
0: طيب، بتصور لأن الموضوع معقد كثير كثير كثير اللي اسمه ماروتا سيتي، من المفيد قبل ما يتشعب حوارنا نروح لعند الزميلة هبة اللي راح تكثف لنا هالملف وأهم تطوراته بهالتقرير. خلينا نشوف الموضوع.
4: في قلب العاصمة دمشق سلبت قبل سنوات حقوق البشر وشردوا في سبيل مدن ذكية موعودة قيل إنها ستغير وجه العاصمة، لكن خلف تلك الوعود البراقة تكمن قصة أخرى قصة بساتين وأحياء جرفت وعائلات وجدت نفسها فجأة خارج أملاكها التاريخية. بدأت الحكاية عام 2012 مع صدور المرسوم التشريعي رقم 66 الذي قيل إن هدفه تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي في بساتين الرازي وجنوبي المتحلق الجنوبي، لكن الآلية القانونية للمرسوم ألغت الملكيات الفردية للأرض وحولتها إلى أسهم تنظيمية، ليتحول الملف إلى واحدة من أكثر قضايا الأرض والملكية إثارة للجدل في سوريا. سرعان ما تحول المشروع إلى محط انتقادات حقوقية لاذعة، ففي حين كان مئات الآلاف من السكان نازحين أو لاجئين أو مفقودين، فرض نظام الأسد مهلا قصيرة وإجراءات معقدة لإثبات الملكية. منظمات دولية وفي مقدمتها Human Rights Watch أكدت أن المشروع يستخدم غطاء لمصادرة أملاك المعارضين والنازحين قسرا من دون تعويض عادل، ووصفته بأنه عملية إخلاء قسري تنتهك القوانين الدولية. من زاوية حقوق السكن والأرض والملكية، يمثل هذا الملف جرحا عميقا في مفهوم العدالة، إذ جرفت المنازل قبل تأمين السكن البديل الذي وعد به الأهالي خلال سنوات قليلة، تآكلت تعويضات بدل الإيجار بفعل التضخم، وتحول الملاك الأصليون من أصحاب الأرض إلى مستأجرين يبحثون عن مأوى أو مجبرين على بيع أسهمهم بأسعار بخسة للتجار لعدم قدرتهم على دفع تكاليف الاكتتاب الباهظة. بعد التحولات السياسية الأخيرة وسقوط النظام، واجهت السلطات الجديدة إرثاً عقارياً معقداً. قررت محافظة دمشق المضي في استكمال المشروع مبررة بالقول إن ما تحقق على الأرض يجعل التراجع عنه أمراً غير واقعي، لكنها أدخلت تعديلات شملت زيادة الحصص الطابقية ومعالجة بعض ملفات السكن البديل. رغم هذه الإجراءات لا تزال الغصة حاضرة في قلوب الأهالي، فالتعديلات لم تعد البيوت التي جرفت، والمبالغ المطلوبة لاستلام السكن البديل تفوق قدرة العائلات التي أفقرتها سنوات الحرب، وآليات استعادة الحقوق ما زالت تصطدم بعقبات بيروقراطية تجعل كثيرين يشعرون بأنهم غرباء عن مدينتهم. اليوم لا تبدو القضية مجرد مشروع عمراني، بل أصبحت اختباراً صعباً لسوريا الجديدة، فهل يمكن لأي مدينة أن تكون ذكية أو حديثة إذا بنيت على حساب تشريد سكانها الأصليين ومصادرة ذكرياتهم؟ الإجابة لا تقاس بالإسمنت وحده، بل بالحقوق والعدالة أيضاً.
0: يعني ملف معقد كثير، وهي بس يعني هيك على الهامش للي متخيل أنه العدالة الانتقالية قضية راح تكون سهلة بهالبلد، هي عينة بس قدامنا على الطاولة، واحد من أعقد ملفات. عندكم ضغوطات خير الله بالمرحلة الانتقالية، أنا الحمد لله أنا مقدر
3: إن شاء الله.
0: واحد منها هذا الملف. السؤال، هذا الملف اليوم شو بيعني لكم؟
3: أستاذي الكريم، هلأ أول شيء أنا بدي أعقب على بعض النقاط اللي هي مو واضحة للإخوة المواطنين نهائياً عن المرسوم 66.
0: كويس،
3: طيب تفضل. هل تكون تعطوني من وقت تكون خمس دقائق بس أنا
0: لا، خمس دقائق كثير، بدك تختصر معي مشان ألحق، لأنه
3: لا المشروع ليك. لا لك ليش؟ لأنه هو أساس لحتى أنت تبني عليه الحلول.
0: لا بس مو خمس
3: اليوم دقائق. اليوم المراسيم التنظيمية السابقة اللي كان معمول فيها بسوريا من سنة 60 إلى تاريخ 2012 اللي هو مرسوم 66، هي مراسيم تنظيمية للمناطق الزراعية ومناطق المخالفات، وكان أحدثها هو مرسوم رقم 23. المرسوم 23 بنص على أنه تقوم الوحدة الإدارية بتنظيم المنطقة المزمع إقامة فيها مخطط تنظيمي، توزع فيها الأراضي على مقاسم تنظيمية يمتلكها الأهالي على أن لا تزيد عن 50% من المساحة، وفي حال الدولة أرادت أكثر من 50% فبتدفع قيمتها. فال50% بتأخذها المقاسم التنظيمية، ولكن يجري عليها تنفيذ البنى التحتية كما ورد بالقانون. كل المناطق التنظيمية اللي شايفها بسوريا حتى بالمنطقة المحيطة وبالعالم تجري نفس الشيء، لأنه اللي استفاد من المنطقة.
0: بدك توضح للناس بكلام أبسط لذلك.
3: أبسط، هلأ المواطن اللي حصل على مقسم تنظيمي ضمن منطقة تنظيمية يقع على عاتقه تنفيذ البنى التحتية وليس على الدولة، داخل المنطقة، والدولة ملزمة أنه تأمن له البنى التحتية إلى محيط المنطقة. فاليوم نحن من ضمن المراسيم التنظيمية السابقة في عنا أمثلة كتير سيئة، يعني عنا تنظيم شري باب شري
2: أنجز بال 2006 لتاريخ اليوم سنة 2026 عنا 3 رخص أنجزوا فقط وبنى التحتية لم تنفذ. شو السبب؟ لأنه أنت بدك تنفذ بنى التحتية بدهم يجوا الأهالي يدفعوا نصف قيمة البنى التحتية عند الترخيص ويستكملوا تنفيذ البنى التحتية عند السكن.
0: هذا أحد أخطاء النظام السابق.
2: هذا أحد أخطاء هي المناطق التنظيمة بالعالم نفس المبدأ بتشتغل. إجا النظام البائد قال أخي أنا اليوم إذا أنا عندي مشكلة إني أنا المواطن ما عم يحسن يدفع البنى التحتية، ابتدى قصة هي اللي هي تنفيذ اقتطاع جزء من الأرض لصالح الوحدة الإدارية ولكن ملزمة بتنفيذ البنى التحتية. نقطة. اثنين، تأمين السكن البديل. بال 23 ما في سكن بديل. إذا أنت كنت معمر مخالفة على أرض زراعية بتقوم لجان بتقيم قيمة أنقاض المخالفة لأنه أنت حصلت على الملكية وما بتعطيك سكن بديل، بتعطيك قيمة الأضرار. ثلاثة، دفع بدلات الأجار طالما أنت مالك مستلم مسكنك. يعني أنت اليوم أخليت من منزلك، أعطيت بدل إيجار، البدل إيجار يقيم من قبل مقيمين عقاريين يلي هو 5% من قيمة العقار كل سنة. لكن للأسف القانون ببنوده بتحسه منصف ولكن طبق بشكل خاطئ.
0: هذا السؤال اللي بدي أسأله أستاذ علي. بالنسبة لكم المرسوم 66، هل المرسوم هو التشريع هو السيء أم التطبيق هو السيء بصراحة؟
3: هلأ الكثير دائما القوانين ربما تكون متوافقة مع معايير دولية، هذا إذا افترضنا حسن النية عند صدور مثل هذه المراسيم. المشكلة عند الناس والمشكلة الواقعية إنه المرسوم عندما صدر لا يمكن افتراض حسن النية أثناء صدوره، فما بالك وجود أي حسن نية أثناء تطبيقه، وبالتالي أصبح هناك بالفعل إشحاف طال المواطنين. بالنسبة للمراسيم كما ذكر الأستاذ، بالنسبة لقياس هذا المرسوم بالمراسيم السابقة ربما يكون الأمر محق وربما يكون هذا المرسوم هو أفضل من المراسيم السابقة، ولكن هل يصح أن نتخذ المراسيم السابقة التنظيمية وحدة قياس على أنها هي تكون معيارنا للعدالة؟ أعتقد أنه يجب أن نبحث عن معايير عدالة أخرى تحقق
0: أستاذ علي. هو حط معايير عالمية وعم بيقول لك هو مناسبة، وحط معايير سابقة وقال لك هذا أفضل.
3: هذه المعايير العالمية الحقيقة لابد أن يتم بحثها من قبل مختصين هندسيين، هل المعايير العالمية هذه طبقت حقيقة في مرسوم 66 ونفذت على الأرض؟ وطالما الدولة هون أين دورها بالنسبة لمظلومية؟ أيضا النقطة الأخرى، نقطة أنه المرسوم هاد هو تحدث عن موضوع السكن البديل، لكن السكن البديل طاله أثناء التنفيذ عدة انتهاكات، انتقل من المنطقة نفسها هي اللي كانت بمرتة، انتقل زاحو شوي صار بباسيليا، هي الزاحة بحد ذاتها تعادل الملايين. أيضا هذا السكن البديل إذا وضعناه على المعيار الزمني مرق 10 سنين إلى الآن لم يطبق هذا السكن البديل، وبالتالي ليرتك اللي كانت ليرة أصبحت الآن ربع ليرة.
0: بس معوضوكم مبالغ أكبر بكثير.
3: بدلات الإيجار حتى التي تم الحديث عنها والتي لم يتقاضاها الناس 35 ضعف، ولكن نحن نتحدث عن الوحدة الأولى قبل أن نتحدث عن 35 ضعف. الوحدة الأولى هي تقريبا $10، 35 ضعف سنوياً. يعني 350 ألف كان يتقاضى الشخص عن أجار منزل سنويا، وهي كانت تعادل وقت صدور المرسوم $100، انخفضت بموجب الانحدار المالي ل $15. الآن طيب ضربها ب 15 ب 35 ضعف، الآن أصبحت تقريبا إذا ضربناها ب 35 ضعف أصبحت تعادل 5 إلى 6 ملايين ليرة سورية. هل 5 إلى 6 ملايين ليرة سورية سنويا تكفي لاستئجار بيت لعائلة كم تعداد هذه العائلة؟
0: يعني أيضا هون برجع خليني اسمع الأستاذ معتصم. عم بيقول إنه المعايير عالمية إحنا ما بنعرف، واضح إنه هي قد تكون أفضل من سابقاتها. أنتوا شو بتشوفوا المجتمع المدني وتحديدا اللي اشتغلتوا بقضايا الـ HLP، قضايا السكن وال
1: تفضل. المراسيم القديمة مثلا قانون 9 عام 74 آخر شيء صاحب الأرض بياخذ أرض معدلة للبناء، أرض معدلة للبناء إذا عنده ملاءه مالية بعمرها أو ببيعها كأرض معدلة للبناء أو بتشارك هو تاجر بناء وبيأخذ حصة 40-60-50-50 على حسب. والدولة قادرة عندها أدوات كتير تفرض على الناس أنه هن يدفعوا حصصهم أو مساهماتهم وأعباء تترتب عليهم فيما يتعلق بالبنية التحتية. هلأ منيجي على المشكلة المرسوم 66 واللي سمعناه من الناس. أولا ظروف اللي يعني صدر فيها المرسوم واللي صار فيها التنفيذ ظروف غير محايدة. صحيح. بمعنى في ناس كانت مهجرة، في ناس بيقول لك أنا كنت
0: بالمعتقل،
1: المعتقل إلى آخره. موضوع إثبات الملكية ما كان واضح ومتاح بحسب ما عم بيقولوا هالناس. هاي اثنين، موضوع التسعير، يعني كيف قيمت الأراضي
0: آنذاك،
1: آنذاك قيمت قبل أخذ بدون أخذ أثر صدور المرسوم. فكأنه هي يعني ما في مرسوم وتقيم السعر،
0: علما أنه بس صدور المرسوم رح ترتفع الأسعار لأنه الناس رح تحب.
1: تحولت الحصة لأسهم وعلى هذا الأساس يعني تقيمت حصص الناس. طيب هذا عم يقولوا الناس أنه نحن مغبونين بهذه المسألة وبالتالي نحن لازم تكون حصتنا أكبر. هذا إذا فرضنا أنه نمشي نحن بهذا المسار.
0: بس أنا سألت عن المعايير الدولية بس ما جاوبنا عليه أستاذ معتصم.
1: أنه
0: هل بالعالم هيك بيصير ولا لا؟
1: هلا مثل ما حكى الأستاذ معمر، هي يعني قوانين التنظيم العمراني كلها، أي صاحب أرض تقتطع منه للمرافق العامة وبتكلفوا بنى تحتية وكذا. بس هون اليوم ما أخذوا أصحاب الأراضي، ما أخذوا عقارات معدلة للبناء، أخذوا أسهم. وهذه الأسهم شكواهم الأساسية أنه هذه الأسهم تم تخمينها أولا بأسعار بخسة برأيهم، اثنين في مشكلة بإثبات الملكية.
0: خليني أسمع دقيقتين للأستاذ عمر وبعدين
1: بالإضافة إلى مسألة السكن البديل وإلى
2: هلا. أول شيء بالنسبة للنقطة يلي هي تثبيت ملكيات، نحن بعد التحرير مباشرة نحن كنا نشعر بالظلم اللي كان موجود بالمنطقة. وهو اليوم أنت أول شيء وقت كانت تطلع لجان الجرد بس حابب أكد، هي عبارة عن 5 أشخاص برئاسة قاضي عقاري، 2 منتخبين من قبل الأهالي وتم انتخابهم، والأهالي اللي أسماءهم لامعة ومحقة إلى تاريخ اليوم وفيهم يرجعوا لعندهم، هنن اللي قيموا الأراضي، واثنين من وزارة الإسكان محافظة ما له دور كان بتقييم الأراضي. لكن قصة تقييم الأراضي اللي قيمت هي قيمت بطريقة عادلة، وهي اليوم الأرض الزراعية وقت أنت بيكون بيتك على الشارع العام أو أرضك على الطريق العام تقيم، بينما الأرض اللي هي بداخل مدينة بتجي نسبة أقل، فبصير من أول عامل تثقيل، هي بتصير 1.2، هي بتصير 0.9. ليش؟ لأنه هي قيمتها بوقتها أعلى من قيمتها.
0: بس هو اللي عم بيعلق عليه هو بدون أثر القانون.
2: تمام.
0: والمرسوم عفوا.
2: أي عفوا. هلأ أنت هذا بعد التنظيم، هذا اللي أرضه على الشارع صارت حديقة، كيف بدك تقيم له إياها بعد التنظيم؟ بالعكس أنت بتكون ظلمته، لازم تقيم له إياها قبل التنظيم. شو قيمتها الحقيقية على الأرض؟ أنا بيتك أنت على الشارع العام كان على المتحلق الجنوبي سعر أرضك مثل سعرها جوا بقلب الصبارة؟ لا. وبذلك إن المقيمين من أهل المنطقة نفسهم وأسماءهم معروفة ولهلأ موجودين بالمنطقة وفيهم بترجعوا لهم إمتى بتكون، ونعمل الناس اللي اشتغلوا فيها، واثنين من الإسكان وبيقاضي. وكان القانون بنص المرسوم بيقول لك إذا في حدث الإنسان أي غبن عليه أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية إذا قيمونه غلط، وكانت تعاد التقييمات. اثنين، حل الخلافات، كانت في لجنة حل خلافات بالمحافظة من أكثر من 10 مجالس محاكم بقضاة، كل مين يثبت ملكيته. إثبات الملكية بالمرسوم 66 ما حدد لأي جيل، يعني ما حدد لك للثالث أو الرابع، سمح لك إذا ابن خال أبوك قدم على الملكية كان يحصل عليها. لكن الظلم وين صار؟ الظلم وقت طلعوا لجان الإشغال. انت وقت كان هدول انت تقييم العقارات الملكيه، خليكم معي الملكيه مشان نعطيه الاسهم التنظيميه هي كارض، هلا كان اعطيه سكن بديل، اللي بده ياخذ سكن بديل لازم يكون الشاغل موجود. للاسف اغلب اهل المنطقه، لانه منطقه ثوريه، كانوا اهلها اما هربانين او مهجرين او معتقلين او لا يستطيعوا انه يذهبوا للمحكمه، فهون راحت حقوقهم بالسكن البديل. مع بداية التحرير تم تشكيل لجنة بعد 3 أشهر من التحرير، لجنة خاصة لاستقبال شكاوي الإخوة المواطنين بخصوص السكن البديل.
0: لأنه شهر استمرت تستقبل
2: لتاريخ اليوم، نحن مستمرين، ما بيتسكر هذا الملف، ما مستعدين واحد يكون مظلوم ما ياخذ حقه. الدولة هي عم ترجع حقوق، مو مستعدة اليوم تظلم واحد. فبس أعطيك معلومة
0: أخيرا، بس
2: 1634 طلب قدموا إلى مديرية تنفيذ المرسوم انه هن مغبونين بهذا الامر ومظلومين. تم احقاق الحق لتاريخ اليوم ب 1400 سكن بديل اعطوا. من 1600 تبين انه 1400 اعطوا، ونحن الحظناهم ببياننا
0: 1400 من اصل؟
2: من 1600.
0: ال 200 ليش ما
2: ال 200 ممكن. اخي الكريم اليوم انت وقت اليوم شو عم نقول؟ اخي اثبت انه انت كنت موجود. نحن قبلنا المختار، قبلنا الجيران،
5: بلنا سند بيع، سند وكالي، كله قبلنا. هو لا يملك هذا اليوم. في ناس ممكن تدعي
0: ممكن تدعي، بس في ناس ضاعت وثائقها
5: جاهزين. إذا بيثبت إنه المختار، مختار الحي، بيقول إنه فلان كان ساكن بيت عم نعطيه بيت.
0: طيب خليني تفضل أستاذ. نحن عم نسمع بعضنا وانتم شايفين
6: تماماً.
0: المساحة الحوارية المتاحة اليوم تماماً. مو كل يوم نحصلها صح؟
6: تماماً مزبوط.
0: بعمرنا ما كنا نحلم انه نقعد نحن مع مسؤول حكومي
6: صح.
0: ونتحاور معه
6: صح.
0: تفضل.
6: المهندس عدنان سعود من متضررين المرسوم 66 رابطة اسقاط المرسوم. استاذي نحن من زمان عم نطالب حتى عدور النظام بالبائد، نحن طالبنا باسقاط المرسوم، بتعديل المرسوم باي طريقه، وتقدمت شكوى لمجلس الشعب بتاريخ 24/10 وتناقشت وتوعدت انا
0: 24/10 اي سنه
6: 2024 وتوعدت اجتمع مع اللجنه السوريه لاعاده تقييم المرسوم. يعني هلا نحن ما عم نطالب من اليوم، من زمان. مع العلم مين الجراء راح معي، رحنا على مجلس الشعب واجتمعنا وقدمنا شكوى وانعرضت. هي قبل التحرير تقريبا بشهر ونص 24/10 انعرضت من قبل عضو مجلس الشعب، وعندي دليل اشياء. موضوع ما نفذ بالمرسوم 66 يعني لا يمكن، لا يموت تنفيذه، لا يموت باي صله، كله تنفيذ يعني غريب بالطور. يعني صح بجوز يكون هو له ظاهره، له مكانه عمرانيه جيده. لما صدر المرسوم صدر بوضع لا يسمح لإنشاء هيك مراسيم.
0: تمام.
6: وهي نقطة. النقطة الثانية المالكين اللي أعطوا أعطوا اللي بدي يعطون سكن بديل، أعطون بجزء ثاني من ماروتا سيتي وباسيليا سيتي. هذا كمان مخالف بكتير يعني تجاوزات مرسوم.
0: خليني نسمع الأستاذ مرسوم. بعدين المدام تفضل.
7: يعطيكم العافية. ياسين صالحاني من سكان المزي. بدنا نرجع نعيد مداخلة اللي حكيتها من شوي. ولا شك كل الحاضرين اللي عم يدلوا بكلامهم عم يقروا انه كان في مظلومية بين المرسوم 66 صح. هي المظلومية بطريقة التطبيق والظلم اللي صار. الظلم اللي صار كبير. سنة ونص المحافظة والمسؤولين وأصحاب القرار عم يسمعوا صرخات العالم كله، إن كان بالمزة، إن كان بفرسوسة، إن كان بالمناطق المجاورة، ماشي. بالنهاية المحافظة طلعت يعني فينا نقول مشكورة إنه عملت تعديل على بدل الإيجار 35 ضعف، علما إنه ما بيساوي شيء على العذابات السابقة. أنا بحكي هاي الأمانة إني متضرر.
0: هو أنت بدك لا تموت الذيب ولا تفنى الغنم. مش
7: وطلع قرار بزيادة الحصة السهمية بما يعادل 13.9 من أصل الحصة اللي أنا استحقيتها، مو من أصل الملك تبعي، ماشي. كمان هاي برأينا الخاص ما بتكفي، بس أنا الفكرة بدي أوصلها إنه المحافظة بما إنه قدرت تعدل المرسوم، العملية كتير بسيطة، ما هي صعبة. نحن بإمكاننا اليوم نلتقي على هالطاولة هاي، في عنا ناس مظلومة، وعنا اليوم الحملة دولة قادرة إنه ترفع الظلم. حتى المحافظ نفسه قال إنه صار ظلم بالمنطقة، صار ظلم بهالمرسوم، أصبح إحنا قادرين نعدل ونقيم هالظلم هذا كله.
0: خلينا نسمع المدام وبعدين نرجع نسمع مرة ثانية. إيه حاضر تفضل.
8: الحقوقية خديجة حليمة. هلا أنا بس بدي نوه لنقطتين. الأستاذ زي قالوا لي خليكي قاعدة.
0: أستاذ قالوا خليكي قاعدة خلاص.
8: هلا النقطة الأولى، الأستاذ كان عم يحكي إنه نحن منطقة مخالفات. أستاذي الكريم، نحن اشترينا الأرض، دفعنا حقها، كان في تقصير من المحافظة، ما قدمت لي وقتها مخطط تنظيمي، لاضطريت إني أنا ابني البناء العشوائي اللي هني حكوا لي عنه. المحافظة قدمت لي شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، المي، قدمت الخدمات صح. لو كانت هي مخالفة ما في داعي إنه تقدم لي. تقصير كان من المحافظة بعدم تقديم مخطط تنظيمي للمنطقة بوقتها. النقطة الثانية اللي بدي نوه لها وبدي أسأل، لحد الآن ليه لم يتم تفعيل مواد الإعلان الدستوري، المادة 48 والمادة 49؟ المادة 48 بتقول تلغى المراسيم الاستثنائية اللي صدرت فترة الحرب. 66 كلنا بنعرف أنه هو جريمة حرب، تغيير ديموغرافي، تهجير قسري، ما بدنا نعيد الكلام. لماذا لم يتم تفعيل هذه المادة؟
0: تمام. رح أوقف هنا. في عندي مداخلة من الآنسة والأستاذ علي، بس خليني أرجع للأساتذة بالاستديو. بمين بدي حابب فيكم يحكي هلا؟
3: تفضل. سؤال
0: جاهز.
3: شو السؤال؟ تفضل.
0: علي سمعتوا منهم
3: هلا؟ استاذي الكريم، نحن مثل ما تفضل الاستاذ انه في اخطاء اثناء التنظيم المرسوم صح.
2: لكن اليوم نحن حتى الأستاذ الكريم قال اليوم نحن ليش ما بنرجع من نعطي الناس حقوقها؟ هذا اللي عملته المحافظة اليوم وقت قعدت سنة ونص المحافظة.
0: هو عم بيسأل ليش ما عم يتم تعديل المرسوم كله على بعضه؟ ليش ما
2: ما هو تعدل أنت بهالحكي؟ أنت اليوم وقت زدت مساحة طابقية وقت زدت أنت بدلات الإيجار، أنت بدلات الإيجار بالقانون وفق المرسوم 5% من قيمة العقار وقت هدمه مدة سنة، يعني إذا بيتك بيسوى 1,000,000 بتاخد 50,000 سنويا، تمام؟ اليوم قد دفعت المحافظة 35 ضعف، هذا 35 ضعف منين بدها تجيبه المحافظة؟ من المقاسم التي حصلت عليها، بدها تسيل، بدها تبيع مقاسم لتأمن 56 مليار كل سنة، يعني على مدى 3 سنوات بدها 200 مليار فقط بدلات الأجار، وإذا وفرنا إن شاء الله بثلاث سنوات ندفع 200، وإذا تعثرنا سنة لا سمح الله صرنا عم ندفع 250 مليار، فبالتالي اليوم المحافظة عندها شيء ملتزمة فيه يلي هو تنفيذ البنى التحتية يلي بيصل اليوم قيمته ل 250 مليون دولار، وعندها دفع بدلات الإيجار لتقريبا كل سنة بحدود 5 مليون دولار، وعندها تقسيط السكن البديل على 10 سنوات. هي الميزة اللي عطتها المحافظة، ما حدا عرف قيمتها شو انعكست على المحافظة. اليوم انت وقت وعدت المحافظة انه تنفذ بثلاث سنوات وتقصت على 10 سنين، هذا الكلام شو بيعني؟ انه انت بدك تدفع محافظة قيمة 57 مقسم خلال ثلاث سنوات وتاخذهم انت، فهذا عفوا منك، تعرف قديش هذا الرقم؟ بدك تسيل المحافظة 150 مليون دولار.
0: خليني اسمع استاذ علي شو رايك بالسؤال؟
3: يعني الحقيقة المشكلة متشعبة، نحن إذا أردنا أنه نتحدث عن مشكلة الناس، الناس اللي طلعت من أرضها أصبحوا عندهم مشاكل متعددة سواء من ناحية النسب أو من ناحية الاجتماعية تبعهم. تفضلت الأستاذة قالت أنه لماذا لا يتم تعطيل هذه المراسيم؟ ليش نحن عم نفترض أنه هذا المرسوم هو مرسوم محق بشكل كامل وبالتالي أنصف الناس بحقوقها؟
0: هو قال لك انه كان فيه اخطاء وعدلناه.
3: التعديل
2: مو بس انه، انا اسف مقاطعتك بس نقطه كثير مهمه، اليوم ما حد فيك ترجع انت للوراء ل 2012، لانه اليوم في ناس اصبحت لها حقوق، في مالكين جدد.
0: انا عندي ثلاث
2: هذا المالك الجديد ما حد فيني انا
0: تحملوني شوي كنترول. تفضل استاذ.
3: نعم، هلا نحن عندنا، نحن بالنسبه لموضوع هذا المرسوم، النسب التي يقول عنها المواطن، نحن المالك عم يقول انا ما حصلت غير على نسبة ضئيلة جدا مقابل ملكي، هو يطالب بتعديل هذه النسبة. لماذا لا يفتح باب دراسة
0: هل
3: لديك هذا المرسوم؟
0: انا اعطيك بعد شوي بس بسرعة بعشر ثواني، ما في مجال. طيب نرجع لك استاذ معتصم، انا استاذ معتصم ما عم يقبلوا. فاصل ونواصل، خليكم معنا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. بذكركم بالاستبيان واللي هو كان بيحكي كيف يجب التعامل مع إرث القوانين العقارية من مرحلة النظام المخلوع. هل التجميد الفوري؟ هل تشكيل لجنة استثنائية لدراسة القوانين؟ هل التعامل مع كل قانون على حدة بحسب مصلحة المواطنين؟ طيب وصوتوا على المباشر هالمرة مو على كيو آر مثل العادة. أستاذ معتصم أنا قطعتك فأنا آسف. تفضل.
1: الحل يبدأ بأنه المحافظة تكون هي الحاضن لجميع الأطراف اللي عم تدعي إنه هي لها حقوق وتجيبهم على طاولة حوار وتحكي تنحكى القصة من الأول بدءا من أخي في حدا له ملك بهذه المنطقة ماله مثبت ملكه؟
2: رابع.
1: إذا في حدا ماله بدنا نثبت ملكه. اثنين يعاد النظر بالتسعير في منطقة. هلا أستاذ معمر حكى عن مثال ناخذ منطقة اليوم بمقابل جدارة عرطوز أحكي عن مثال كيف تم التسعير فيها. منطقة شاسعة كانت أراضي زراعية تم تحويلها إلى منطقة يعني تنظيم سكني وتم أخذ بعين الاعتبار الفروقات ما بين يعني بأصحاب الأراضي اللي على الشارع الأقرب يعني الموقع الاستثماري للموضوع. لما تحولت وتم اقتطاعات طبعا وصارت مقاسم معدلة للبناء وزعت على أصحاب الأراضي بنسب تتناسب مع ملكيتهم من الملكية
0: الأصلية. نعم نعم.
1: بمعنى هذه الأمور يجب ممكن حلها.
0: وبالتالي أنت برأيك كانت إدارة الحوار هي كانت المشكلة.
1: تمام. يعني هلأ نحن عم نحكي عن عملية تمت في عهد نظام الأسد. كل المسألة هي غير حيادية. الآن اليوم هي العملية بحاجة إلى مراجعة. مراجعة من جهة مستقلة برعاية المحافظة ويجوا أصحاب المصلحة ويجوا أصحاب الحقوق يقولوا يا أخي هذا هذا هذا حقوقنا. هي إثباتاتنا.
0: بس هو قال لك علينا 1400 أصل 1600
1: إعادة النظر بالتسريع. السكن البديل وينه السكن البديل؟ بالمرسوم بيقول من 4 سنين يعني بال 2016 كان لازم يكون خلص السكن البديل. نحن وين اليوم؟ بال 2026 وين هو هذا السكن البديل؟ بهالعشر سنين هي شو صار بهالناس؟ يعني في معاناة عانوها الناس معاناة ضخمة كبيرة.
3: في جزئية صغيرة يعني هذا الإطار اللي هو عم يحكي الأستاذ. نحن وقت اللي عم نقول إنه في عندي 1400 طلب أقره هذا دليل على انه كل التنفيذ السابق اذا يعني إذا كان في اشكاليه انا عم أقول
0: في ايضا دليل على انه المحافظه تعمل على هذا
3: طبعا نحن بالتاكيد لا يوجد لدينا شك بانه المحافظه تسعى الان لجبر ضرر المواطنين. الان اذا عوده على السؤال الاول من المكاسب الحقيقيه التي وصلنا اليها انه الان بتنا نجلس نحن والمحافظه على صف واحد للبحث عن الحل ولم نعد نحن نقيضين او لا نسترجي اصلا انه نقعد مقابل المحافظه. هذا امر مكتسب ثوري ومكتسب حقيقي مشكور عليه الشعب الذي ثار وايضا مشكور عليه الدوله التي تمضي على مكتسبات الثوره. ولكن بعد ما وصلنا لهالقرنه آن لنا ان نحصد نتائجها. إذا أنا ما حصدت نتائجها بإعادة يعني المظلومية للمظلومين فمعناتها أنا ما بكون استفدت.
1: سيدي الكريم
0: في شيء بدك تقوله بعد؟
3: الـ 1400 طلب دليل على أنه كان في إشكالية وهذا دليل أنه أيضا يوجد إشكالية بالتخمين وبالتالي لماذا لا نعيد التخمين؟ يمكن أنه يكون هناك حلول أخرى بالنسب. عندي أنا في عندي عدة نقاط. أيضا كان في ناس فقدت عملها. كل هؤلاء أصحاب الإنذارات التجارية أيضا لم يأخذوا حقوقهم بشكل مباشر. أيضا عندي قضايا متراكبة بالمكان من المشاكل بعيدا عن بدل الإيجار وغيرها. الناس اللي فقدت أشغالها وأعمالها النسب اللي كانت موجودة بالأراضي. أيضا موضوع المدارس التي وضعت هل يا ترى ممكن أنه نحن نعدل بعض البنود لنزيد من فائدة المواطنين؟ المدارس عندي 12 مدرسة في المكان.
0: شو تقول أستاذ معمر؟
2: سيدي الكريم أول شيء بالنسبة لتثبيت الملكيات كأسهم تنظيمية لم يتقدم إلينا طلب واحد بأنه هناك لم يحصل على حقه والباب مفتوح.
0: يعني لم يتم حتى الآن
2: تقديم طلب انه هو كان
1: على الحل كله.
2: لا لا لا لا ما تقدر يا اخي.
1: بس في اعتراضات هاي الناس مقابله بالموضوع كله.
0: ايه بس استاذ معتصم
2: بس انا عم بحدد النقطه.
1: اسف على المقاطعه.
2: لا لا حقك استاذي كريم. اليوم انت بس نميز بين شغلين الشاغل والمالك. مالك الارض لم يتقدم الينا حتى اليوم طلب واحد انه هناك ملكيه لم يحصل على ملكيته نهائي والباب مفتوح. اذا حدا يا إخوان ملكيته قال أنا كان أملك 10 قصبات 10 متار لم أحصل على سهم أسهم تنظيمية هذا لحنا جاهزين لنحق العقد.
3: مكان النقد
2: مدير تنفيذ المرسوم مع أنه بالقانون بيقول لك اللجنة تبع تقييم العقارات من قاضي ومحكمين واثنين من الاهالي واثنين من السكان. في حال لم يتم التقييم بشكل عادل يذهب الى المحكمه الاداريه. اما حل الخلافات يلي انت مثلا شاري بعقد من معمر ومعمر ما اقر لك بالحكم، في لجنه موجوده لتساعدك على الحكم، ما حصلت لك الحق ترفع بالقضاء، وهذا اللي صرحنا عليه نحن. اي انسان
0: راح اقول لك ليه هذا السؤال انتظر وسط البلد لينسال؟ يعني ليه ما من الاول في طاوله حوار مع الاهالي؟
2: عفوا منك انت، عفوا، نحن جلسنا اكثر من 50 مره مع الاهالي، نحن الاهالي كلنا نحن جالسين معهم، نحن من وقت التحرير إلى تاريخ اليوم نحن أكثر من 50 جلسة عملنا. القرارات اللي طلعنا فيها نحن بناء على مطالبات الأهل. نحن منين عرفنا أنه أخي في عنا مشكلة بالشاغلين، في عنا مشكلة بالسكن البديل، في عنا مشكلة بدلات الإيجار، في عنا مشكلة بالسكن البعيد، ابتعاد السكن البديل عن منطقة ماروتا تم تقريبه إلى أقرب نقطة. شو منين احنا عرفنا أنه أخي المواطن ما له قدرة يدفع قيمة السكن البديل مشانك قسطنا له على 10؟ هاي كل المخرجات نتيجة اللقاء مع الأخوة المواطنين.
0: تمام.
2: ما كان يمر
0: تابع بالنقاط، لأنه قال لك في 10 سنين هذول اللي ما حصلوا فين على بدلات كان عم يتعثر.
2: لا شوف أخي الكريم، احنا أنا سردتها من أول كقانون شيء وكتنفيذ على الأرض شيء. اليوم وقت قيمت الأرض 5% من قيمة العقار كانت بوقت منا صحيحة، كان دولارك ب200 ليرة، وقت صار الدولار ب1000 وب2000 وب15 صارت قيمة زهيدة، صار حرام في ظلم هون للمواطن، صار فعلا هو ما بيعادل شهر. فلذلك لحنا وقت اجى التحرير لحنا أول طلب عملنا هو إعادة تقييم بدلات الإيجار وتحديد سعر تقدر عليه المحافظة تدفعه. يعني اليوم المحافظة منين بدها تجيب كل سنة 56 مليار من المقاسم اللي حصلت عليها. فاليوم نحن عنا معادلة، عنا 33 مقسم، بدنا ننفذ بنا تحتية ب250 مليون، بدنا نسيل سكن بديل ب150 مليون دولار، بدنا ندفع بدلات إيجار بحدود ال20 مليون دولار. هدول عنا 420 من المقاسمنا اليوم دوبة تجي قيمتها بال420 إذا انباعت بأفضل أحوالها. فلذلك اليوم
0: هل رح يكون في شفافية وتعلنوا هاي الأرقام
2: بكل؟ أعلنها أنا قدامك، احنا أعلناها للمواطنين بكل شفافية، وقال لهم السيد المحافظ أنا بريء الذمة أمام الله، ما بدي أترك ولا سنتي للمحافظة، ولا سنتي بدنا، كل شيء تملكه المحافظة هو للمنطقة التنظيمية لماروتا. ولعلمك لا يحق للمحافظ دمشق أنه ياخذ ليرة سوري من صندوق المنطقة التنظيمية لماروتا يصرفها على كفر سوسي، لا يحق له، هذا ملك أهل المواطنين. فلحنا اليوم مقاسمنا اليوم وقت بنقول ليش ما حسننا نعطي أكثر، لأنه اليوم عنا حسابات. اليوم نحن إذا فشلنا بتنفيذ البنى التحتية أفشلنا المشروع بشكل كامل، وظلمنا الناس الجدد غير ظلمنا الناس القدامى اللي إلهم هن ملكيات هلأ بالأبراج. أنا اليوم عندي 1,946,000 متر حصلوا عليه الأفراد، وينهم هدول؟ هن بأبراج ماروتا. وقت أنا بدي أظلمهم ما نفذ لهم البنى التحتية، أنا أبظلم أهل ماروتا نفسه. هذا اليوم أنا اليوم ما عندنا قدرة أنه ندفع أكثر من هيك، لأنه ما عاد يغطي الرقم اللي بين إيدينا. السبب الثاني بس نقطة كتير جوهرية أستاذي، معلش سامحني
0: والله، يعني أنا بكرة سأتهم أنه أنا عم بعطيك وقت كثير،
1: من حظ المحافظة خلاص هلا لك ما حسنا لبكرة.
2: عفوا منك. اليوم قال أخي أحدثوا مناطق، أحدثوا مقاسم زيادة نعود الأفراد. اليوم أخي الكريم وقت أنت بتنظم منطقة في عندك معايير وأسس تخطيطية عالمية، وأنت يجب أن تراعيها لمصلحة الناس الموجودين يلي هي الكثافة السكانية معقولة وعامل الاستثمار، هدول أكبر عاملين تشتغل عليهم. أنت اليوم وقت بتحدث مقاسم تنظيمية إضافية، أنت صار بدنا هلأ لح نعدل البنى التحتية، لح نكبر كل أقطار الصرف الصحي والمياه لأنه صار في مقاسم جديدة، هذا كلف إضافية علينا وتخريب للي كنا شاغلينه. واحد. اثنين، أنت وقت بتزيد الكثافة السكانية صارت
0: مين المسؤول عنها؟ انتم مسؤولين عنها.
2: نحن ليش نحن عم لك عني عنينا تبعات كتير عاليه، نحن ملزمين فيها امام المجتمع، فلذلك ما عندنا قدره انه نجازف في اكثر من هيك. وقت انت بتحدث مقاسم تنظيميه اضافيه كتيره فانت عم بتخرب المنطقه، اول شيء عم بتزيد الكثافه السكانيه بهالمنطقه.
0: طيب بدي
2: هذا
0: بدي
2: معلش نقطه
0: بدي لا لا لا اسمح لي
2: نقطه واحده،
0: ما عاد اقدر والله والله والله بينشحوني. شو بدك تفضلي يا انسه، اعطي تفضلي.
4: سمر بعلبكي من أهل منطقة المزة، من المتضررين من المرسوم، ناطقة باسم رابطة إسقاط المرسوم. نحن نسأل المحافظة بعد إذنك أنه طب المقاسم اللي حكيته أنه هي حتنباع تعطونا بدل الأجار. طب ليش ما يكون في حوار بيننا وبينكم؟ نحن الدولة وأنتم الدولة، يعني نحن الدولة كلياتنا أهل بعض، يعني ليش ما أنه نحن نساعدكم وأنتم تساعدونا، بدل ما أنه هي المقاسم تبيعوها لتعطونا، لأن احنا منسامحكم ببدل الأجار وعملونا إياها هي سكن بديل، يعني ليش ما تكون هي السكن البديل لنا؟ يعني نحن بنضمن منطقتنا، هي أولا.
0: بدك تستنى شوي.
4: ثانيا سيدي نقل، ثانيا
0: سيدي نقل.
4: أنت تتكلم عن المظالم ورفع المظالم، طب من ضمن رفع المظالم أنك أنت تنقلني من منطقة ماروتا تحطني بمنطقة باسيليا وتخرج ناس من أهل باسيليا لتحطني بدالهم، يعني هاي كمان رفعت، يعني أنت رفعت مظلومية، يعني وقعت مظلومية على منطقة تانية. وفي شغله كمان بحب، جايين نحكي كمان نحن عن ناس متضررين برا البلد، انحرموا من السكن البديل، انحرموا من اسهمهم، الاسهم وما لهم قادرين يثبتوا هذا الشيء.
0: ليش انحرموا من اسهم؟ لانه ما معهم وثائق،
4: في ما معهم وثائق، مسافرين برا البلد، اتاخذت حق السكن البديل للشاغل بدل هنن، يعني هدول كمان يعني نسبه لا يستهان بها.
0: مفهوم.
4: هي نسبه منيحه.
0: مفهوم. الآنسة وبعدين الأستاذ علي وبعدين برجع لعند
5: مساء الخير، مديحة ريحان طالبة جامعية. السؤال هون، إذا كانت التعويضات المالية لا تكفي وتعتبر شرعاً للمظلومية، فما هو البديل التطبيقي اللي فينا نطبقه؟
0: يعني على الأرض الواقع شو نسوي؟ طيب أستاذ علي عندك سؤال؟ أستاذ علي عميرة تفضل أعطيه الميكروفون.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
6: رب ضريرا قاد جيلا إلى العلا وقائده في سير عود من الشجر. علي محمد صالح، أول صحفي كفيف في سوريا، موقع جريدة الرأي العام السورية الإلكترونية. قطار الإعمار يسير على السكة الصحيحة بطريقه سليم من خلال عدة شركات متميزة، من بينها شركة ALB، شركة الأستاذ أيمن البوشي وعمر البوشي.
0: على مالك على مالك على مالك أستاذ، شو سؤالك؟
6: أي
0: سؤالك؟
6: تمام. سؤالي إلى السيد معاون المحافظ والسادة المسؤولين، إذا في حال لم تبع هذه المقاسم، كيف سيتم تسديد المبالغ 56 مليار؟ هذه النقطة. النقطة الأخرى بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، يعني كثير منهم بلا سكن وخصوصا منطقة الدولعة. شكرا جزيلا.
0: هلا راح اروح الاستاذ، بدك اروح عندهم بالاول؟
2: بدك يا على راحتك، انا وياهم واحد.
0: بيجي تعليقات عندك؟
2: انا وياهم
0: اللي سمعته من
2: الشباب
0: او اللي سمعته من الاستاذ معمر.
1: هلا بالنسبة للي عم يحكي الأستاذ معمر، طيب منيجي اليوم على الأرقام اللي عم تنحكى عن إعانة البنى التحتية. هل تم الحديث مع الناس أصحاب المنطقة وشرح كل هذه الأرقام؟ ليش هالكلف بهالطريقة هاي؟ ليش الكلف يعني باهظة بهذا الشكل؟ عندهم أسئلة اليوم بيحكوها، أنه يا أخي ليش نحن نتحمل لتطلع هالكلفة هاي من حسابنا؟ في أسئلة مشروعة عند الناس أصحاب الأملاك الأصلية، بحاجة إلى أول حوار صحيح وشفاف ويعاد النظر بكيفية إنصافهم. يجب يعني نحن هذا المشروع بالنهاية يجب أن ينصف هؤلاء الناس، وفي كثير من الطرق عبر إعادة التقييم.
0: أنا راح أرجع أكرر مرة ثانية، إنه لماذا لم يتم أنت تقول قعدنا 50 جلسة بس واضح إنه غير كافيات، يصيروا 55. أستاذ علي شو
3: هلأ؟ شوف بداية نحن خلينا نقول، هل الشك بالمحافظة بأنها تقتطع أو تأخذ الأموال؟ لا، نحن مقدرين تماما على أنه المحافظة هي تعمل وفق المرسوم الموجود، وهي فعلا عم تمسك المصاري، وإذا سيلت لكن ربما ينظر بموضوع إشارة الاستفهام إعادة التقييم. طالما ليس الشك هناك، إذن في عندي أنا حالة إشكالية حقيقية ما بين أصحاب الملك وهم أصحاب ملك، يعني يحق لهم أن يعترضوا هنن هدول، وما بين المحافظة والجهة التنفيذية اللي عم تقوم بتطبيق المرسوم. وقت اللي بيكون اثنين أصحاب يعني مصلحة وصار في خلاف بيناتهم، كيف يمكن لنا أن نحل هذا الخلاف؟ ما هي الآليات التي يمكن هذا، سوى أنه يكون في ربما هيئة مشتركة بين الطرفين أو هيئة تحكيم مشتركة حتى تنهي هذا الخلاف؟ وبالتالي ربما مطلب الأهالي الآن، لا يمكن أن نفرض على الطاولة كل المشاريع الهندسية ونتحدث عن أنه مساحة هي المدرسة كبيرة و12 مدرسة، يمكن المنطقة لا تحتاج إلى 12 مدرسة، في عندي كنيسة بحجم 4 جوامع، ربما نحن أيضا تجدر إعادة النظر بمساحتها اللي عم تأخذها من المكان. ما حنجي نفوت بهذه التفاصيل ونغرق ويخرج لنا كل الشياطين من التفاصيل. نحن نعود إلى أم المشكلة، هناك ناس ما زالت مصرة على أنها متضررة وبالتالي تطالب بالإنصاف، وهناك جهة تقول أن أنا أنفذ بشفافية وهي فعلا تنفذ بشفافية، ولكن المشكلة بالقاعدة أصلا التي ننفذها. لذلك نحن بحاجة الآن إلى هيئة تحكم بين الطرفين. أنا هكذا أرتئي.
7: صح فضل. كلامك حقيقي. هلا إذا اختلفت أنا وياك بنضل بنروح لمحكم أول، بعدين بالأخير شو بنلجأ؟ بنلجأ للقضاء. لحنا أفضل شيء بثورتنا إنه صار في عنا قضاء. إذا أنت تثق بالقضاء، فإذا أنا ظلمتك كمحافظة إلجأ للقضاء واللي أنت ظلمتني وخذ حقك بالقضاء.
0: في قبلها صار شغلة
7: التقييم
0: في قبلها حكى عن الحوار، لأنه القضاء لا أنا وياك بنعرف أستاذ إنه راحت لها
3: القضاء
0: 10 سنين ما
3: القضاء سليم، القضاء سليم، ولكن كل المشاريع الدولية الآن
1: بدنا نشوف كيف تنفذ الممر على الأرض. يعني اليوم هذا أصحاب ثبتت الملكيات صح، كيف تسعرت الأمور، كيف تنفذت، كيف الأسهم انتقلت، كيف كذا. اليوم في أسئلة كبيرة. اليوم هذا المرسوم نفذ في عهد بشار الأسد، وفي في في يعني اليوم ناس
0: نفذ في زمن لا يثق به.
1: صح طبعا هذا هذا طيب. هذا ما بده إعادة مراجعة، هذا ما تمت مراجعته.
0: أستاذ معمر كلام عندك.
7: إذا كان في ظلم سابق نحن عم نحقه هلا. إذا أي هلا أنا عم بعلنها هلا عن منبر، إذا حدا في من أهلي ما رده لم يحصل على حقه بسند الملكية وهو يملك أرض، نحن جاهزين نعطيه من حصتنا.
1: هي منيحة بس مش كافية.
7: شو الحل؟
1: الآن نروح نرجع
3: نعيدكم. إشكالية.
0: شو رأيكم أطلع من الاستوديو أنا وتحلوا أنتوا مع بعض؟ يعني ناديروها أنتوا
3: خير. إشكالية. الإشكالية على لب الموضوع نفسه. الإشكالية إنه المرسوم نفسه. هل تقبل الناس أو لا؟ هي المشكلة.
0: سوريا فيها آلاف القوانين.
3: نعم.
0: السؤال كل هالقوانين جيدة؟ لا أنا أقول لك غالبها مش كويس. شو بدنا نسوي فيها؟ أستاذ طيب. معتصم كنت عم تحكي شيء وبعدين وقفت، تفضل كمل. في شيء
1: هو أستاذ معمر عم يحكي كلام جيد بمعنى أنه إثبات الملكية وهذا مهم. المرحلة اللي بعدها شو بدنا نشوف؟ بدنا نشوف كيف خمنت الحقوق، كيف قدرت أنا
0: بدك أنه أريد أن تعرف كيف تم الأمر.
1: ثم كيف نفذ الموضوع؟
7: بوابنا مفتوحة، تفضلوا لعنا المعنيين والفنيين وجيبوا من ترونه مناسباً، وجيبوا معكم المقيمين العقاريين اللي هن من أهل كفر سوسة وأسماء موجودة وهن موجودين حق هن اللي قيم.
1: بس في مشكلة بالمرسوم يقيم الأرض كما دون أخذ
0: أثر. أنت طلبت يا أستاذ معتصم، أنت طلبت أنه تكون المحافظة شفافة كيف تم التقييم صح؟
1: تمام.
0: هي عم بتقول لك تفضلوا،
1: لأنه بده إعادة تعديل. أنا اليوم في أرض خمنت على أساس أرض زراعية دون أخذ بالمعين الاعتبار أنها أصبحت أرض تنظيم سكني.
7: شرحناها، هي العدل، وليس العدل أنك تقيمها بعد ما تصير. قلت لك اللي اليوم أرضه هلا حاليا عندنا حديقة على كامل متحلق الجنوبي. طيب اللي كان دنم الأرض هون موجودة على المتحلق الجنوبي اللي كان حق الدنم بهذيك الأيام مليون ليرة، اليوم أرضه زراعية، أنا شو بقيم له على حقه السابق ولا الحالي؟
1: أنا شرحت لك كيف عم بتكون الأمور بغير مناطق. طيب. عم تتنفذ بالبلد، يعني إحنا ما عم نجيب مثال من
7: نفس المبدأ. أستاذي كريم، نفس المبدأ اللي نفذت فيه المخططات التنظيمية بكل سوريا بكل دول العالم، نفس المبدأ شغالين. انضاف عليه المرسوم، أحدث للوحدة الإدارية الحق بتنفيذ البنى التحتية مقابل مقاسم، وأعطى سكن بديل وأعطى بدلات الإيجار. هدول مو موجودين لا بالمنطقة اللي عم تحكيها ولا بالمنطقة 23. هلأ بس لقيمة البنى التحتية،
1: الناس ما أخذت مقاسم معدل البناء، أخذت أسهم.
7: لك يا أخي الأسهم التنظيمية، الأسهم هدول اللي يكون 165 مقسم للأفراد، شلون حصلوا عليهم؟ 165 مقسم الأفراد اللي موجودين هلأ معمرين.
0: أنا بس حابب
7: شلون حصلوا عليهم؟
0: حابب ألفت انتباهكم أنه نحن مو بس عم نتحاور هون، في جمهور بده يفهم.
3: نعم.
0: لذلك إذا سمحتوا خلينا نروق ونسمع بعض. طيب. معليش خليني أشوف الأستاذ كان رافع. هاي تفضل أستاذ.
8: السؤال اللي كان عم يحكي الأستاذ علي بموضوع أنه شو المانع أنه يكون في تجميد للمرسوم؟
0: أول نعرف عن حالك.
8: زهير عبد العال. شو المانع انه يكون في تجميد المرسوم او اعاده له او اسقاط له او شو ما يكون القصه؟ الفكره انه احنا في غياب للارقام عنا، ولو تبينت الارقام بعتقد الاستاذ علي بيغير وجهه نظره لانه في منطق وفي حجه. لما صدر المرسوم 66 اللي بيشمل منطقتين ماروتا وباسيليا صدر عن 78 الف سند ملكيه، يعني لهم 78 الف صاحب. لما اجوا تخاصصوا عند استلام المقاسم قدموا 212 الف سند، يعني في عنا 134 الف مالك جديد. هدول 134 ألف مالك جديد، أي عبث بإعدادات هذا المقسم؟ أنت رح تفسد مراكز قانونية جديدة. انت رح تدخل الدولة بمئات الالاف من الدعاوى والقضايا اللي لن تحل، وما لا ذنب الدولة الحالية الموجودة فيها.
0: حضرتك مين عندك الارقام هاي؟
8: انا اليوم مقاول في ماروتا وانا مطلع وهذا عملي، وانا يعني شوي بحب التفاصيل فانا اغرق فيها، وهي الارقام هي صادرة من المرسوم، ادارة المرسوم 66، وهي المعلومات عامة يستطيع كل انسان باحث بتوجه لادارة المرسوم للاستاذ رياض دياب وبيسأله بيقدر ياخذ هي المعلومات. اليوم لما نحكي على الملف انه اليوم الحكى الأستاذ معتصم أنه اليوم السعر والمساحة وظلم الإنسان بالتقدير، أنا بأخذ الزبدة اليوم الشخص اللي كان عنده 1000 متر أرض طلع له بالحد الأدنى 980 متر هواء، أو طلع له بالحد الأقصى 1100 متر هواء. ال 1100 متر هواء نقول قبل التنظيم كانت عبارة عن أرض زراعية، متر ثمن الدنم الزراعي بحسب التخمين العقاري للمخمنين العقاريين المعتمدين كان بالحد الأقصى 120,000 دولار. اليوم ما أخذوا مقابل هذا من أمتار هواء نحولها لقيم، أخذ بالحد الأدنى 980 متر، نعتبر 1000 متر، رح يروح منها 400 متر للمقاول مقابل البناء، رح يأخذ 600 متر معمرين جاهزين. سعر المتر اليوم 1300 دولار، اليوم السعر الرائج، وفي بعض المقاسم المنجزة على الخالص عم تبيع ب 2000 دولار سعر المتر.
0: مو موافقتك على كلها.
8: ايه نحن عم نحكي ارقام، وفي عند منا مكاتب عقارية موجودة في منطقة ماروتا يستطيع اي انسان طيب انه يشوفها. طيب شكرا. طيب
0: تفضل تفضل استاذ.
9: المهندس عدنان سعود راح جاوب على سؤاله. لما نحن اول شيء الحكومة السابقة القيادة السابقة تركت إرث كبير كبير لا يمكن حله بيوم ويومين ولا بسنة ولا بسنتين، ونحن كنا ثقة بالحكومة الحالية وبالقيادة الحالية طلب حق وعدل. لما إجا هلأ أنا عندي دليل هاي الأستاذ محمد بيعرف، عندي دليل أسهم عقارية اثنين نفس المساحة بنفس العقار أخذ أسهمين تنظيميات، واحد أخذ كمية غير كمية. اللي حكى عليه الأستاذ 200 على سبيل المثال على باسيلة سيتي 294 عقار متداخل، أخذوا يلي خارج الباسيلة سيتي أخذوا أسهم بالباسيلة سيتي، هاي موجودين وفي أدلة في الموضوعات.
0: خليني أسألك سؤال أستاذ معمر. طيب. بماذا أخطأتم
2: يعني حاليا
0: بماذا أخطأتم يعني هل أول شيء سؤال هل الاعتراف بالخطأ سيء؟
2: لا بالعكس فضيلة
0: مهم. فضيلة. بماذا أخطأتم؟
2: شوف أخي كريم، والله على ما أقول شهيد، مو كلامي، كلامي يتبع للسيد المحافظ وكافة الفنيين واللي عملوا بهذا الملف. والله حاولنا أقصى جهدنا اللي نملكه نقدمه، لكن اليوم هي استطاعتنا، هي القدرة اللي لحنا قادرين إن ننفذها. شرحت لك الكلاف 400 تقريبا مليون دولار، وشرحت لك إنه مقاسمنا قيمتها. نجي لشغلة تانية، اليوم أنت إحداث مقاسم ضمن المناطق الخضراء أو ضمن المناطق الحدائق، هذا اليوم أنت عم ترفع من كثافة. فاليوم أنت وقت بتجي بتساوي هاي الحالة بماروتا حتعمم على دمشق، حتعمم على سوريا بالكامل. يعني اليوم في أسس تخطيطية وتنظيمية، أنت إذا جرحتها رح تجرحها على سوريا كلها. بتقلي اليوم ماروتا حالة فريدة، بقلك نعم، وجوبر حالة فريدة،
0: والأدب حالة فريدة،
2: وحمص حالة فريدة، وحلب حالة فريدة. اليوم إحنا انتقلنا بالكثافة السكانية إلى فوق 500، ما حدث بتاريخه ولا بالمخططات. يا أخي فوتوا على النت وشوفوا أنتوا اليوم الكثافة السكانية المقبولة ضمن المخططات التنظيمية بأي منطقة ما بتتجاوز 350-400، نحن وصلنا فوق 500. وقت عم نطالب نحن بإحداث مناطق وحدات سكنية لح تنخفض قيمة المنطقة نفسها. يعني أنت اليوم وقت بتكون في عندك المساحات، ليش المتر حقه 2000 دولار بماروتا؟ لأنه قدامه مناطق خضراء كبيرة. وقت بتصير مناطق خضراء قليلة صار حقه المتر 1000، فأنت رجعت ضرر على الناس موجودين وأضريت الناس اللي اشتريت.
0: بما أنك ذكرت هاي القصة، نحن ماروتا نتوقعها بس ماروتا ولا لسه فيش مناطق ثانية رح نشوفها بعدين؟
2: استاذي كريم، استاذي
0: في المرسوم لسه 2018
2: لا استاذي كريم، المراسيم التنظيمية اللي صدرت خلال الثورة هن 5 مراسيم تنظيمية ابتداء من 101 وصولا ل 105، ما نفذ منهم الا ال 101. لحنا باقي المخططات التنظيمية كله عم نراجعه. يعني اليوم جوبر كانت كثافتها 250-300، نحن عم نراجعه هلا. باسيلي عم ننظر فيها، الابون الصناعي عم ننظر فيه.
0: طيب.
2: اما اليوم نحن ما عرفنا مشكلتنا انه مثل ما تفضل الاخ ليام صار في حقوق ناس ثانيه. فاليوم انت اذا بدك تنصر اخ، انت ما ظلمته، بس انت اليوم ظلمت شخص ثاني، انت اللي ظلمته. اليوم محافظه انت مقسمك، انت شاري مقابلك جامعه او مقابلك منطقه قدرة، انا بزرع لك برج او برجين بوشك، هذا ما بيصير.
0: طيب خلينا نشوف مع بعض هالاستطلاع وبعدين نرجع نكمل.
10: في حل من الحلول وهو تخفيض نسبة الحزام الأخضر لأدنى المعايير الدولية. يعني أنا ما بدي أعمل مشروع عالمي بمواصفات عالمية على حساب المالكين الأساسيين أصحاب الأرض.
11: بالنسبة للمرسوم 66، الدولة إذا بدها تجبر الضرر حالياً عنا، في عنا موضوع بدل الإيجار، الدولة مشكورة أو المحافظة رفعت بدل الإيجار ل 35 ضعف، لكن القيمة العادلة هي 50 ضعف وليس 35 ضعف. الأجارات كل العالم تعرف قديش اليوم وكيف وضعها، فحتى تكون أقرب للمنطق، واللي عم يأخذ بدل الإيجار يقدر يستأجر مكان في حياة كريمة لازم يكون 50 ضعف. فبتمنى أنه ينعاد دراستها وينعاد إنصاف العالم بهذا المقدار من بدل الإيجار.
12: في كثير من الحلول المطروحة، منها الكتل المدرسية الموجودة ضمن المشروع. هناك في كتل مدرسية زائدة عن حاجة المنطقة للمدارس يعني، فهناك في كتلتين مدرستين ممكن ترجع أسهم تبعها لأهالي المنطقة، أو ممكن يرجع استثمارهم تعويض لأهالي المنطقة.
13: في عنا حل، نحن عنا مجمعين مدارس إنه هذول يرجعوا، وممكن نزيد النسبة الطابقية لو إنه بلاطة.

0: اللي هو كيف يجب التعامل مع إرث القوانين العقارية من مرحلة النظام المخلوع، هل التجميد الفوري، هل تشكيل لجنة استثنائية لدراسة القوانين، أم التعامل مع كل قانون على حدة. صوته على المباشر، بث المباشر. أستاذ معتصم، هل ما يجري هو تعويض أم جبر ضرر؟ هل هذا ما يتم اليوم ضمن هذا التصنيف؟ يعني هل يندرج هذا ضمن إطار العدالة الانتقالية باختصار؟ ولا
1: يفترض أن نكون نحن عم نطلع على هذا الموضوع بعين العدالة الانتقالية. ليش؟ أستاذ معمر حكى كلمة جوهرية اليوم، هو أن هذه ما سيحصل في ماروتا سيكون هناك مثال لتطبيقه في بقية المناطق السورية. صح. ونحن عم نشوف احتجاجات بجوبر، عم نشوف احتجاجات بالآبون من الأهالي، شفنا بحلب من الفترة الماضية. أنت عم تحكي اليوم عن بلد فيه 50% من السكن فيه هو عشوائي ومخالفات، يعني أنت ما عم نحكي عن ملايين المهجرين، ما عم نحكي عن مشكلة صغيرة في البلد. عشان هيك الاهتمام بهذه المنطقة له أبعاد على كامل البلد. بالعدالة الانتقالية في مسألة جبر الضرر، إنه إعادة الموضوع مثل ما كان، والله كأنه ما كان المرسوم 66، هذا أمر لن يحصل. حكوا الأساتذة عن مراكز قانونية تولدت للموضوع، هذا أصبح أمر واقع. وبالتالي من ضمن هذا الأمر الواقع كيف بدنا نتعامل مع قضية جبر الضرر لهذا؟
0: يعني عمليا هل اللي عم تقوله حضرتك أنه نحن هذا الكلام يفترض أن ينتظر تشكيل أو إطلاق قانون العدالة الانتقالية؟
1: ما لا يشترط هذا الموضوع، لا يشترط. مسألة العدالة الانتقالية هي سياسة ومنهج ورؤية، ممكن المحافظة اليوم تمشي بهذا الموضوع.
0: بس أنا خليني أذكر حضرتك عم تقول هذا جبر ضرر، أكثر ما أنه جبر الضرر بده صندوق وبده إلا إذا كانت نقر اليوم أنه هذه الإجراءات هل هي منصفة إلى حد ما بسبب كونه نحن نشتغل بجبر ضرر، أو أنه لا يجب إيقافها إلى أن يقر قانون ما يغطيها.
1: منقول منصفة لما أصحاب الشكوى بيوصلوا لقناعة أن حصلوا أفضل ما يمكن تحصيله. وهذا الحكي إمتى بيصير؟ لما بينفتح هذا الحوار معهم وبتنحط الأرقام وبتنحط المساحات. اليوم مثلا هلأ أحد الإخوة في الاستطلاع شو قال؟ حكى عن أبنية اليوم لبعض المتنفذين في النظام البائد. هي الأبنية شو مصيرها؟ هلأ والله بنسأل الأستاذ معمر باعتباره موجود معنا اليوم، في حديث أنه الصندوق السيادي حط إيده عليها، ونحن ما بعرف هذا الكلام. طيب شو الأولى اليوم نعمل بهذه الأبنية؟ نروح فيها نعوض الناس على سبيل المثال، نبحث عن سبل لتعويض الناس، لجبر ضرر الناس، لرفع معاناة الناس، لتخفيف معاناة الناس أم لا؟ اثنين، واضح أن المرسوم إشكالي، معناتها نحن بدنا نروح، لما بدنا نروح على مناطق جوبر والآبون وغير مناطق بدنا نتعلم من درس هذه التجربة هي وما نكرر الأخطاء اللي صارت هون، بدءا من طبيعة التنظيم العمراني لهذه المناطق. يعني هذا سؤال آخر مش عنوان الحلقة اليوم، حول الطبيعة.
0: بس أستاذ معتصم، نحن بشكل دقيق، نحن ما يتم الآن هو شكل من أشكال جبر الضرر وليس التعويض، صح؟ لأنه أنت عم تقولي أنه هذا شكل من أشكال العدالة الانتقالية، وبالتالي هو شكل من أشكال جبر الضرر، صح؟ عم بتهزي راسك. لا برجع لك، بس يعني عم بسأله لأنه هو شغلته على مهلك.
1: هلا هو جبر ضرر،
0: هو قال هو،
1: لأنه أنت اليوم بدك تحكي بجبر الضرر. طيب اليوم السكن البديل تأخر 10 سنوات، هذا اليوم ولسه غير موجود اليوم، معناته لازم يكون في جبر ضرر عن هذه المسألة. بتحكي عن بدرات الإيجار، عن التهجير اللي تعرضوا له الناس، معناته أنت اليوم بدك تحكي بدرات إيجار توازي هالمسألة هي وتشوف فعلا شو حصل لهالناس خلال هالعشر سنين هدول وترجع تجبر ضررهم بهذا الموضوع. فنحن اليوم ما عم نحكي بالحالة المثالية. أنا الرابطة وكثير من مجموعات الضحايا والمتضررين من المرسوم 66 نحن على حوار معهم مستمر. أنا بأكد لك ما في حديث عن الحالة المثالية وكأن المرسوم 66 ما تنفذ. عم نحكي اليوم كيف من ضمن هذا الواقع نجبر ضرر هؤلاء الناس ونعيد إليهم ما أمكن من حقوق، ما أمكن من, من من من جبر ضرر.
0: المحافظة تقول أنها ما تقول به هو ما أمكن.
1: يا سيدي لجنة المزة المهندس إبراهيم شيخ الشباب راح واجتمع بالمعارضة بعدين بالمحافظة بعدين قال يا أخي إنه في مشكلة، مو هذا اتفقنا عليه، وصار جدل، صار قصة كبيرة حول الموضوع. أنا مش طرف بالموضوع اليوم، نحن كمؤسسة ولا أنا كشخص اليوم مش أنا طرف بالموضوع، مش أنا صاحب أرض، أنا ما لي شيء بماروت. بس لحتى تعمل استقرار في البلد شو بده يكون؟ بده يكون صاحب الأرض راضيها. ما بدنا نترك آلاف الناس مغبونة تشعر بالغبن.
0: هذا لا تكون مغبونة لكن تشعر بالغبن على الأقل.
1: تشعر بالغبن طبعاً، وبالتالي بدك تشتغل معهم لحتى بدل هذا الشعور، وهذا الشغل بده يكون عبر الحوار، القعدة معهم والحوار معهم على أساس إنه نحن نعم سنبحث عن ما أمكن من حلول ضمن هذا الواقع.
0: ما الذي يجبر ضرركم؟ لاحظ هنا نعود للحديث عن جبر ضرر مش عم نحكي عنه.
2: نعم. التعويض.

0: صيف يعني، او يعني يعني الواحد يحس انه هو اخذ شيء مقابل فعلا ارضه. انا عندما ما باخذ من متري،
1: انت حضرتك متضرر
0: طبعا يعني عائلتنا احنا كان عندنا مثلا 400 متر بال بال بالبساتين كنا عاملين فيها 8 بيوت
1: الان 400 متر
0: 400 متر وكنا عاملين فيها 8 بيوت مع البستان اللي موجود بجنبها. الان رجعنا بعد الهجره بعد 13 سنه، علما انه التحقنا بالثوره وطبعا المنطقه دفعت كثير من الشهداء، رجعنا ما عندنا بيت الى الان. انا سنه ونص كنت عم ناطح بهالسنه ونص لحتى اقدر حصل انه يطلع لي اسم بالسكن البديل. يعني انا قدمت الكثير من الطلبات، 6 مقاسم، اخر شيء ما قدرت احصل الا 4. في كان عمل على انه فعلا عم يتعاونوا لحتى انت يعدلوا لك امورك ويحققوا، ولكن الامر ايضا طويل. طب انا هي السنه ونص انا من وين راحت؟ البدلات كلياتها خلال السنوات الماضيه سواء للايجار او شيء لم اتقاضى منها شيء. بالنسبه لعفشي لاملاكي اللي كانت موجوده عندما هدمت اصلا اثناء تنفيذ المشروع، هدمت وذهبت بالانقاض. يعني أنا حتى خسران كل فرش بيتي وكل محتويات منزلي، انكسرت فوق أغراضة لأني أنا كنت مطلوب ثوريا وطالع لبرات البلد. الآن عدت إلى البلد ووجدت أنه حتى متري بالأرض تحول إلى متر بالهواء بمرسوم النظام البائد، والآن أقول بأنه كان هذا منصف. الآن فعلا حقيقة الناس تشعر به شيء من عدم الإنصاف. أنا عندما أسأل أنه أنا في عندي متري بالأرض تحول لمتر بالهواء، طب البرج 20 طابق، طب وال 19 متر وين راحوا؟ هل ال 19 متر الباقيين اللي بالبرج على المساحة الطابقية العليا هي أنا بدي أنا أضطر أدفعها بنية تحتية ومنطقة خضراء
1: تتنفس بها المشروع؟ هي قوانين
0: دي. يعني لا لا لا، هذه القوانين الدولية مثل ما حكى الأستاذ معتصم. لذلك أنا أقول نرى المرسوم أصلاً هو واضح بأنه هذا المرسوم فيه إشكالية، المعايير الدولية على العين والرأس، ولكن أيضاً حقوق الناس وحقوق الملكية أيضاً يفترض أنه تراعى على العين والرأس. المزة نعم. آخر نقطة، المزة منطقة استملكت جزء كبير من أراضيها. الآن أيضاً نحن بدي أجي أطلع على نقطة أخرى، أنا من أبناء المزة، الأبناء المزة الآن هجروا إلى خارج أرضهم بشكل كامل، لا يستطيعوا الآن العودة إليها. أنا لا أستطيع أنه أرى لا أولاد خالي ولا أولاد عمي ولا جيراني السابقين، كل واحد من العوائل في المزة أصبحوا يعني أصبحوا متفرقين، شي بالمعظمية شي بالجديدة شي بالهامة، تفرقنا بكل أرجاء ريف دمشق، ما في بيضة يمكن أن تقول عنها أنه أهل المزة موجودين فيها. ليش؟ لأنه كل السنوات الماضية كانت هي المزة عانت من الاستملاك من جبل القصر تبع الشعب ونزيل بقى كلياته، الجلاء، الاوتوستراد المزه، مطار المزه، وكل هذه الاراضي راحت استملاك. طب لا يحق لاهالي المزه حتى بهالبساتين اللي زادت لهم انه يكونوا فعلا منصفين؟ يعني انه يطلع لهم شيء يبدلوا فيها؟ هذه العوائل ايضا تضررت بشكل كبير. كيف لك انت ان تقنع كمحافظه هذه العوائل بانه ما انا متضرره؟
1: كيف؟
2: لا، مو انا لك مو متضرره، الضرر اللي وقع عليك بالسكن البديل ألم تنصفك المحافظة؟ ما أنصفناك هلا؟ أنت عم تقول كان لك 8 وقدمت طلباتك وثبتوا لك 4.
0: نعم،
2: لو أنت مقدم إثباتات لـ8 لثبتوا لك الـ8، ما ليش لياكل لك حقك؟ لا موظف قادر ولا محافظ ولا مدير بياكل لك حقك، بس قدم إثبات لحتى هو يستند أنه أنت فعلا كنت ساكن. الـ400 متر مالك مالك فيهم 400 متر هوا؟ ملكتهم ولا لا؟
0: بلى.
2: خلص يعني لحنا شوف اخي، لحنا حاسين بوجعكم، لا تفكر انه لحنا
0: انا مالي عم اقول انه ما ملكت، انا عم اقول مو منصفه.
2: مو منصفه تمام.
0: يعني انا بس مش
2: طيب. انا اقول ملكت لحتى انصفك، انا ما اللي بين ايدي رح اعطيك اياه، صح ولا لا؟ لحنا اللي بين ايدينا هالمقاسم المتبقيه، بنرجع بنعيدها، عندنا بنى تحتيه وسكن بديل وبدلات ايجار، اكثر من هيك ما عندنا قدره لحنا اليوم ندفع ليره سوري. وعم بقول لك انا بالنهايه لك محافظه، انا ما بدي ليره سوري تبقى لمحافظه دمشق نهائيا على المنطقه،
0: ونحن نبصم عليها.
2: طيب منين بدنا نزيد؟
0: والله وكلامك بحق بهذا الاطار.
2: طيب منين بدنا نجيب اكثر؟ اللي شو هو الحل
1: يا استاذ علي؟
2: هل يمكن اجى دعم؟ اذا اجى اليوم دعم من الخارج، اجت منحه لاهالي هالمنطقه، نحن اهلا وسهلا. بس نحن بمدينه دمشق، نحن بتعرف ميزانيه دمشق، نحن بين الموازنه الاستثماريه والميزانيه الذاتيه، نحن ميزانيتنا 20 مليون دولار. اليوم قيمة البنى التحتية 250 مليون دولار وانت عقبت عليها، فيك تدخل على النت حط كل هكتار قديش بعادل تنفيذ بنى تحتية بكل العالم، بيقول لك بين المليون والمليون و200 ألف دولار عالميا. فأنت عندك 214 هكتار عالميا بكلفك 250 مليون، مين بده يدفع لك يعني دول 250؟ إجباري هالمقاسم موجودة بين إيدينا رح نسيلهم ونبيعهم وندفع بنى تحتية. طب منين بدنا نجيب أكثر من هيك؟
0: مقاسم
2: بالنسبة للمدارس عفوا هلا
3: لسه إيه إيه والله إيه.
2: بالنسبة للمدارس بتاريخه إرجاع قسم عندك 3 ملايين و294 ألف متر طابقين قسمهم عالمية كوحدات سكنية، شوف عدد السكان وفي نورم عالمي إذا سمحت ادخل عليه عالميا قول قديش كل شخص يستحق كم متر مربع تعليمي، بيقول لك بين الأربعة وثمانية متر لكل فرق كل طالب، حسب عدد الأسر وحسب عدد الأطفال وشوف المساحة الطابقين لهذه المدارس. لا تكفي على تحدي وهي أمام الجمهور لا تكفي، وأحدثنا 21 مقسم فبالتالي نحن أحدثنا
1: يعني
2: 10,000
1: المحافظة شخص. لم ترتكب أي خطأ
2: أستاذي كريم بالنسبة للي بين إيدينا اليوم بالنسبة للي بين إيدينا نحن جدنا بالموجود أكثر ما هنالك ما عنا ولا نحتفظ فيه إلنا يا أخي، لكنا دفاترنا مفتوحة مقاسمنا موجودة كلفنا موجودة أي حدا بيحب يطرق بابنا يقول أخي لي وين حطيت وفي لجان.
1: لماذا تنتظرون طرق الباب؟ ليه ما عم تعملوا جلسات حوارية وخلصوا من الهم؟
2: يا سيدي الكريم نحن عاملين أكثر من 40-50 جلسة
1: مع مين؟
2: يا أخي الشباب بينا هاي الشباب مين إجا حضير؟ أنت أستاذ كم مرة حضرت؟
1: هلا هذا أستاذ من يمك بس عم نسأل
2: المتضررين. عفوا أسألك سؤال، أنت حضرتك عرضت هون طيب اللي الناس اللي عم تنعرض وقت عم تيجي تاخذ القيم السكن بدلات الايجار بمعرضتها عم يذكروا باسمائهم وبهوياتهم، ليش ما عم تعرضها مثل ما عم تعرض هدول؟
1: طيب
2: ليش ما عم تعرض الناس اللي قبلاني بحلنا وصارت مقتنعه مثل ما حضرتكم هلا انتم قربتوا مقتنعين انه اخي نحن هذا اللي موجود بين ايدينا نحن لو نملك
1: اكثر من هيك. خليني افترض معك خليني افترض معك انهم قربوا لانهم حاوروك.
2: نعم
1: هلا يا بتفتحوا طاولات الحوار يا اما الناس بدها عدوة ما تجد. تفضلي
4: استاذ، نحن نطالب بطاوله حوار لا تكفي فقط طاوله حوار، بدنا هيئه قضائيه مستقله تحكم بيننا نحن كمتضررون ومحافظه دمشق والمقاولون والتجار وكله سيأخذ حقه. الارض ذهب وبتساوي ذهب وكل استرجاع لكل واحد حقه لا ما بي ما بي ما بيضر حدا.
1: هذا المسار بيعني انه سيتوقف المدينه لا. الى ان ينتهي هذه المساله وستاخذ سنوات كي تحل.
2: ليش تاخذ سنوات؟
4: هيئه قضائيه سازي. مستقله تحتاج الى سنوات. اليوم جلستين بهيئه قضائيه مستقله تحكم ما بين المتضرر والمحافظه والناس المسؤوله عن هذا المرسوم، يعني اليوم لا تحتاج اكثر من جلستين لانه اليوم لما بدي احقق عداله فيني احققها بجلستين. جلستين جلسه انت تطرح الاطراف الموجود فيها والجلسه الثانيه الهيئه القضائيه
1: عندك
4: تحكم.
1: عندك عندك مقترح وفي عندك سؤال الصندوق السيادي يسالك عن الاستاذ معتصم.
2: هلا صندوق سيادي اخري، ان محافظه دمشق تؤكد ان باب الاعتراض والتظلم مفتوح للجميع تحت سقف القضاء وانها تلتزم بتنفيذ اي قرار قضائي يصدر عن المحاكم المختصه في الجمهوريه العربيه السوريه. طب اوضح من هيك بيان ضل؟ هذا بياننا.
1: لا اخي لا والله هذا غير الـ غير الـ غير اللي عم يحكوا اللي عم تحكيه هو تقاضي هون عم بيحكي لجنه قضائيه.
2: لا معلش يرفعه للقضاء ويشكل قاضي يشكل هيئه قضائيه ما عندي مشكله. انت اذا رفعتوا دعوى للقضاء انه انتم مظلومين بيشكل القاضي بيشكل هيئه قضائيه من مهندسين وفنيين وقضاة يجوا يبحثوا، واذا طلع اخي في ظلم ونحن قادرين نحن اخلينا باحد الشروط نحن جاهزين.
3: في مشكله هون انه اذا بده يرجع القاضي يقرا المرسوم ويشوف هل طبق المرسوم صح او خطا المرسوم في مشكله، المرسوم بحد ذاته بنصه في مشكله.
1: شو الحل؟
3: الحل انه نحن نرجع نشوف بعين العدل انه حتى نصهم بالمرسوم هذا نفسه نشوف هل فينا نجري عليه تعديلات على وفق الواقع.
1: لذلك انا قلت لما قلت استاذ معتصم انه صار بدك
3: رئيس الجمهوري اصدر عده مراسيم اصدر عده مراسيم
2: خلال هالفتره هاي. انا اليوم كموظف وانت كمواطن شو بيحكمني؟ بيحكمني القانون بين ايدينا اللي عم ننفذه. هلا القانون خطا في عدة مئات القوانين بالدوله موجوده فيها
1: طبعا طيب.
2: فكلها خليه ترجع عليها بس مو مسؤوليه محافظه. خلينا نميز
1: هل انت هل تقر انه القانون فيه عيوب ولا لا؟ انت برايك القانون ليس فيه عيوب
2: ككلمات وكبنود؟ لا ما
3: هذا هون في،
2: ولكن تطبيق، انا قلت لك يا اخي الكريم، لكن كيف تطبق وكيف
1: اذا العيب في تطبيقه وانتم تصلحون التطبيق.
2: صلحناه يلي هو الاشكال.
1: اما هو كمرسوم لم يكن لذلك سوء.
2: شوف لك شوف المراسيم العداله لله عز وجل. ما في مرسوم اليوم اخي عادل، أدمن انت، هو افضل من سابقه ولكن ليس اعدله. انا ما بقول لك عادل، ما بقول لك صح، ما بقر انا فيه، ولكن افضل من اللي سابقه
0: تمام بس
2: وافضل صح. الموجود
3: والله خوفتني
1: نحن لازم نعتصم، عندنا واقع لازم نعتصم. ما سمعته روق علينا استاذ علي تفضل.
0: يعني مرسوم كما ذكر، انا لا اشك بتطبيق المحافظه للمرسوم، ولكن اشك بالمرسوم. يعني انا مشكلتي حقيقه اعود لموضوع المرسوم نفسه، هل هو عادل؟ كيف لي ان اقتنع بانه مرسوم صدر من نظام الاسد على منطقه ثارت ضده بشكل كامل، وكانت هي مكان آلمه خلال تلك الفتره، وكان الهدف الحقيقي اثناء التنفيذ هو تهجير سكان هذه المنطقه، ثم أقول بأنه هذا المرسوم عادل أو محق أو أنه لا يعتري خلل؟ والله نحن في صف واحد، نحن نريد، لا نريد أن نضع العصي بالدواليب وتتألم المحافظة، ولكن أيضا نريد أنه الناس تشعر بشيء من العدالة. العدالة تشعر بها بأنه نرجع نحن ندرس المرسوم مع بعضنا، هل فينا نلعب فيه؟ ما نحن مو أنا أسعى لأنه دولتي تنجح ودولتي تسعى لأنه العدالة تتحقق علي، شو المانع أني أنا أرجع أفرض شوي الوراء وأفتح شوي باب
1: قبل
0: على الأقل آخر شيء أوصل، إذا فعلا استطعت أنه ورحت حطيت بصمت أنه كل الأمور كانت عادلة، بكون وعيت الناس وخليتهم يقدركوا بأنه أمورهم عادلة هنا منصفين.
1: أنت ما بظن في قانون اندرس من قبل المجتمع المدني خلال سنوات هي قد قانون المرسوم 66 عفوا. إذا كان الأستاذ عم بيقول أنه أخي هو قانون فيه يعني عموما ما فيه شيء سيء، فيه بعض القضايا النقاط، بس ما نو لا يمكن وسمه بأنه هو يعني قانون جائر أو مرسوم جائر. كل الدراسات اللي صارت خلال السنوات الماضية كانت تعتمد وتقول أنه هو مرسوم تهجير. شو وين أنا وين بدي أوقف بيناتكم؟ هو يقول هو مرسوم تنظيم عمراني وليس استملاك، بينما كان أغلب منظمات المجتمع المدني تقول إنه هو مرسوم تهجير.
3: نعم، الفارق الأساسي اليوم إنه نظام الأسد سقط، وبالتالي اليوم نحن مش عم نتعامل مع دولة عدوة للشعب كما نفترض وكما نثق بهذه المعنى. بالتالي اليوم المؤسسات الرسمية ومحافظة دمشق في مقدمتها نتوسم فيها إنه مش هي المحافظة القديمة بتهجر الناس وتسلب حقوق الناس، هي نقطة مهمة. وبالتالي اليوم نحن في عنا مساحة لنوازن عدة أمور. الأمر الأول هو حقوق أصحاب الأرض وشعورهم بأنهم غير مغبونين. المسألة الثانية اللي بدنا الراعية،
1: اتفقنا أنه بالحوار،
3: المسألة الثانية من الراعية وهي بتجي بالتعديلات، المسألة الثانية من الراعية أصحاب المراكز القانونية اللي تولدت نتيجة تنفيذ المرسوم، لأنه هذول ما لهم ذنب كمان الجماعة يعني بهذا المعنى، وإلا بتدخل بمشكلة طويلة عريضة ما بتنحل. حتى أصحاب الأرض إذا دخلنا بها المشكلة بتضرر هم نفسهم، لأنه بيتجمد الأمر كلياته. المسألة الثالثة البحث عن ما هو ممكن، بس ما بيصير هذا البحث عن ما هو ممكن على حساب الناس
1: وإنما بحوار معهم
3: وبشعورهم بالرضا. المسألة الرابعة أن نتعلم من هذا الدرس ولا ننقل هذه التجربة إلى مناطق أخرى.
2: طيب. لا أنت بتشوف أخي كريم من المقابلات اللي طلعت في الأخت اللي قال أنه كان المفروض يكون 50، وأنا بضم صوتي لصوتها، مفروض يكون 50 بس نين نجيبه؟ لحنا اليوم وقت فتحنا الشغل الأصعب يلي هن لحد الآن اليوم مو مدركين الشيء اللي عملته المحافظة بهذا يلي هو تقسيط السكن البديل يا أخوان على 10 سنوات، هذا مرهق جدا للمحافظة. اليوم أنا أعمل لك بالأرقام، بدك تعمر 57 مقسم، بدك تسيل 150 مليون.
1: شو معنى الأرقام؟
2: طيب تمام. هو اللي خلى
1: وضع أربع نقاط دي. وضع أربع نقاط هي بمثابة قضايا أساسية للحل أو خرط، شو برأيكم فيها؟
2: ما عندك مشكلة أخي، بدهم يعرفوا كيف نفذ القانون.
1: تعيد النقاط الأخيرة.
2: هاي مديرة تنفيذ المرسوم موجودة، مين ما بتحبوا أي لجنة شكلوها وتفضلوا طالعوا كل الوراء، شو اللي أنتوا بدكم تشوفوا شلون صار وشلون اجرى وشو الاموال اللي صرفت على المشروع. نحن جاهزين، ما في عنا شيء مخبى.
1: شوفي شوفي شغلات نقاط،
2: شو بدكم تعرفوا تستفسروا عليه
3: عن الغبن فيه اللي
2: اخي. هذا مراجعه المرسوم مو مو من مسؤوليه المحافظه، هذا مسؤوليه مجلس الشعب.
1: يعني
2: بدك تغير قانون استملاك، بدك تغير مرسوم مخطط تنظيمي، ما بتحمله محافظه. انا اليوم ملزم اني انا نفذ ضمن القوانين والانظمه، والا بحاسب اذا ما نفذت منها.
3: ترفع توصيه لرئاسه الجمهوريه
1: اذا سمحت. اذا سمحت استاذ معتصم، انا عم بحكي معك هلك يا خبير.
2: نعم.
1: انت بتعرف انه اليوم على طاوله مجلس الشعب تلال من القوانين. عم بحكي عن 1400. اذا انت افترضت انه انت بدك تحط هذا القانون هذا المرسوم عفوا للتعديل، كم فترة تعديله أو تصليحه بده
3: بتبقى؟ قناعتي أنه يمكن تعديله من قبل مرسوم جديد من رئيس الجمهورية، ما بحاجة مجلس شعب.
1: طيب المرسوم، المرسوم هذا الذي يجب تعديله، ما الذي يجب أن يتضمنه؟
3: يجب أن يتضمنه إعادة قضية، أنا برأيي مثلا النقطة الأولى إعادة قضية التسعير، يعني هي مثلا هي قضية أساسية.
2: أنا برأيي قبل ما تحكم أنه على التسعير، روح وجيب المقيمين العقاريين موجودين واسماء انا اعطيتك اياها تحت الهواء.
3: اي ما نحن شيء
2: عفوا
3: مسطره القياس مختلفين
2: انت
3: عليها.
2: انت خليه يشرحوا لك، انا شرحت لك اياها ورجع انت.
1: طيب.
2: ورجع انت
1: خليني اسمع لك. خليني
2: في غبن هذا بيرتفع مع المرسوم. إيه؟ لتعديله. إيه؟ بيرتفع اذا في غبن، انت اسمع منه وشوف كيف قيموا العقارات، واذا في خطا
3: هو اهم ضمه. اهم
1: انا هل تستطيع
3: هل يسمع منهم هو
1: هل تستطيع انه انت اللي تيسر حوار بين اللي هي اللي تسمع المقيم؟
0: وهل هل يمكن
1: حطينا الحل عند معتصم. تفضلي يا انسه. تفضلي مدام.
5: انا بس بدي احكي على نقطه انه موضوع المرسوم عادل، طبعا ما انه عادل استاذ. نحن لنفترض قطعه الارض كامله هي 100%، عطوا صاحب الارض 17% اسهم، باقي الحصه راحت للمحافظه وزعتها بطريقة يعني ظلم فيها صاحب الأرض. أنا بس بتهمني أنه يوضح لنا موضوع الحصة السهمية. موضوع جبر الضرر، نحن صراحة ما أخذنا من جبر الضرر إلا الاعتراف بجرمية ومظلومية 66، حتى موضوع 35% زيادة الأجار، موضوع النسبة، أبداً هي معنا جبر الضرر. إذا بدنا نحن نرجع لموضوع جبر الضرر، المحافظة لا يمكن أن تكون خصم وحكم بنفس الوقت. هي أحد الأخطاء لما تشكلت لجنة الأمانة، كانت المحافظة عضو فيها. طب هي الخصم تبعنا نحن تعتبر كمحافظة دمشق من أيام النظام السابق، كونه هي اللي نفذت المرسوم، ما عم أحكي عن المحافظة الحالية. كيف بتكون المحافظة خصم وحكم بنفس الوقت؟ نحن بحاجة لسلطة قضائية مستقلة تماماً. القضاء الإداري ما رح يحل المشكلة، نحن بحاجة ل سلطة أو هيئة عدالة انتقالية عقارية مستقلة.
1: شكرا. لحظة شوي. تفضل أستاذ.
6: المهندس عدنان سعود. أستاذي أول ما أنشئ المرسوم بال 2012 أنشئ ولايات معينة مبينه، بيعرف الأستاذ معمر كان في المرحلة 101 و 102 وبعدين 103 منطقة الغابون. إجا المحافظ أنا ذاك قال اتركوا لي أهل الغابون، مش 101 و 102، وانعادت الدراسة أكثر من مرة في سبيل إرضاء رأي المحافظ أنا ذاك.
1: طيب آنسة. إيه رح أجيك أستاذ، طول بالك.
7: المحافظة تقول الآن أنه هي معنا بأي حل، أي حل يجبر ضررنا. فليش ما يضم المحافظة صوتها لإلنا لتوصل صوتنا لرئاسة الجمهورية لإنشاء مرسوم، يعني استحداث مرسوم جديد ينصف هذا المرسوم الظالم، ويعني ينصف المتضررين وما يتطبق بقى على باقي المناطق.
1: خلينا نسمع الأستاذ الظلم. باختصار شيء أستاذ علي.
8: شكرا جزيلا. اولا تعقيبا على موضوع الجلسات القضائيه، القضاء حبله طويل، وان صدر قرار بجلسه بجلستين او ثلاث جلسات فيحتاج الى وقت ايضا لتطبيق قرار القضائي. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى انا اعود واكرر سؤالي الى الاستاذ معمر سيد معامل المحافظ، في حال لم تبع هذه المقاسم كيف سيتم تعويض البلد؟ هاي نقطة. النقطة الأخرى، المرسوم يجب أن تكونوا أنتم شركاء في إعداده. شكرا جزيلا.
1: بسرعة سريعة
2: سريعة، نحن ملزمين أمام المواطنين لأنه أخذ على عاتقه محافظة دمشق أنه تأمن هذا المال، فهي إما بالتسهيل، وإذا ما انباع هي مستعدة تقترض من الميزانية الدولة وتأخذ موافقة من الرئاسة أنه تقترض لحتى تنفذ وعودها. وهذا لا يا أخي، هذا السبب يلي ما خلانا نحن نحسن نعطي أكثر. يعني اليوم
1: استاذ معمر ما ضل عندي وقت راسلك سؤال انا اخذت منه اجراء بانه هو يجيب المقيمين لحضرتك
2: جاهز
1: شو الاجراء اللي بدك تاخذه انت
2: انا رح افتح له باب المحافظه على مصراعيها بكل دفاتره بكل وثائقه اي ورقه
1: هل يكفي هذا الاجراء
2: نحن نستعد نطلع لك كيف قيمت والمقيمين الموجودين حاليا اسماء معروفه ومن خيره الناس والمقيمين من المؤسسه موجودين والقاضي موجود عود انت وياه نقول له اخي شلون قيمتوا هالارض فمن اشرحوا ما عندنا مشكله نحن ما في شيء مخبى
1: بدي اروح على النتيجه
2: بكل صراحه
1: هاي اجراء من عندك واجراء من عنده بتكملوا بعدين
3: المهم انه اصحاب الارض هن اللي يكونوا
1: انت اللي بدك تعمل الوساطه
2: احنا جاهزين اخي الكريم مديرياتنا ومحافظتنا مفتوحه امام الخير ونحن اختي الكريمه بس على نحن وياكم مو طرفين متناقضين اختي نحن وياكم طرف واحد يا طيب. حتى بال 66
1: بدي اختم استاذ معمر
2: امكانيه نعطي اكثر من هيك ما بخلنا عليكم
1: استاذ معمر يس
2: شرف
1: يا انسه خلص بدي اختم نتيجه الاستبيان الحقيقه متعادله التجميد الفوري 38% لجنه خاصه لتقييم القوانين 36% كل قانون يقيم وفق مصلحه المواطنين 26% رح أعيد التجميد الفوري 38% لجنة خاصة لتقييم القوانين 36% كل قانون يقيم وفق مصلحة المواطنين على حدة 26% وتعوا نحكي كيف يا رواك جوهر ملف ماروتا سيتي مو بس مشروع تطوير عمراني ولا مجرد نقاش عن حقوق وسكن وشفتوا فرصة الحوار شو بتسوي وشو بتضيع بالحقيقة هو مراية لسؤال أكبر بكثير شلون بدها سوريا اليوم تتعامل مع إرث ثقيل من قرارات وسياسات ووقائع تراكمت وخلت وراها مئات آلاف القصص والاعتراضات والجروح المفتوحة نحن اليوم قدام ملف صعب ومعقد ما بينحل بالشعارات ولا بالإنكار ولا بردود الأفعال المتشنجة الناس عندها أسئلة وحقوق ومخاوف مفهومة ومشروعة والدولة كمان عندها تحديات قانونية وإدارية ومالية كبيرة وفوقها مسؤولية إنها تكمل الإعمار وتحرك عجلة البلد بعد سنين طويلة من الحرب اللي عم تطلبه الناس يمكن يكون صعب بس أكيد بانه مستحيل شفنا في خطوة من هون وفي خطوة من هون وضوح معرفة بالحقوق شلون ممكن ترجع هاي الحقوق شلون بده يصير تعويض ضمن حلول واقعية لا توقف البلد ولا تظلم أصحاب الحقوق وطبيعي يكون في تذمر واعتراض وأسئلة هذا حق الناس مثل ما هو من حق الدولة تشرح وتوضح وتحط على الطاولة المعطيات والصعوبات اللي عندها ما بيكفي 50 جلسة بدنا أكثر بنفس الوقت ما فينا نطلب من بلد طالع من حرب طويلة أنه يوقف كل مشاريع التطوير والإعمار أبدا المطلوب هو مو مطلوب تعطيل المستقبل ولا تجاهل الماضي المطلوب ندور على حلول وسط على حوار بدنا حلول عادلة ومسؤولة بوقت شديد التعقيد وهون بيجي دور العدالة الانتقالية اعتراف الضرر جبر الضرر بناء مسار انصاف يحفظ كرامة الناس ويرجع شوي من الثقة بين المواطن والمؤسسات إرث المرحلة السابقة ثقيل كثير كثير كثير والتخلص من آثاره ما رح يصير بتعديل مرسوم ولا بقرار واحد ولا بخطاب واحد ولا بمشروع واحد بده وقت وصبر وحكمة من الكل من الدولة بالشرح والمعالجة والوضوح والشفافية ومن الناس بمتابعة حقوقها ضمن مسارات واضحة وعادلة المهم ما يتحول الألم لقطيعة ولا الإعمار لتجاهل ولا الحقوق لشعارات بين كل هذا في طريق صعب بس ممكن تصبحوا على خير

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: تجيح لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية من تلفزيون سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. مجلس الشيوخ الأمريكي يجيز بالإجماع إلغاء قانون محاسبة سوريا الصادر عام 2003 وإلغاء قانون محاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان الصادر عام 2012 إلغاء نهائيا. ترامب يقول إنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مهاجمة حزب الله اللبناني ويوضح أن لديه رغبة في ذلك. إدانات لمداهمة الاحتلال الإسرائيلي منزل صحفي في ريف القنيطرة، وتلفزيون سوريا يلتقي معه وينقل تفاصيل الاعتداء. الأمم المتحدة تحذر من استمرار خطر الألغام المضادة للأفراد، وتقول إنها أسفرت عن سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين في سوريا.

أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. مشاهدينا، أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا عام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان عام 2012. وذكر مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد غانم أن مشروع القانون الذي يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في المجلس قد أحيل بالفعل إلى المرحلة التالية من مسار الإقرار في الكونغرس، وذلك تمهيدا للتصويت النهائي عليه في الجلسة العامة. وأواخر العام الماضي تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون أمام الكونغرس يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكل الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العقدين الماضيين.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بكم شعبان، ماذا لديك حول إلغاء القوانين؟
1: نعم عبد المنعم، مساء الخير. طبعا الذي حصل هو الخطوة الأولى والأساسية والضرورية لإلغاء قانون محاسبة سوريا الصادر عام 2003 والقانون الآخر المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الصادر عام 2012. أولا الذي حصل أن لجنة الشؤون الخارجية أقرت يعني مشروع القانون الداعي إلى إلغاء هذه القوانين، وهذه الخطوة ضرورية من أجل أن يتم الذهاب قدما في المسار التشريعي والذي يتضمن أو لابد أن يخضع أو لعملية تصويت من قبل أعضاء مجلس الشيوخ. الخطوة الأولى أقرت إقرار لجنة الشؤون الخارجية، فيما بعد يجب أن يكون هناك أيضا تصويت في مجلس النواب الأمريكي، وفيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ليصبح قانونا نافذا، وبذلك تطوى هذه الصفحة. الأمر الجيد هو أن المناخ السياسي العام اليوم مساعد جدا، هو مناخ إيجابي عند كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ولا ننسى عبد المنعم أن يعني أصعب القوانين التي كانت تعيق يعني تطور العلاقات أو التي كانت ترخي بظلالها الثقيل على سوريا هو قانون محاسبة سوريا، عفوا قانون قيصر لعام 2019.
0: نعم.
1: هذه القوانين الصادرة في عام 2003 و2012 لم يكن لديها تلك المفاعيل السلبية الكبيرة، خاصة وأنها يعني ترافقت مع عقوبات لها علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان، طلت بعض المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، منعت وصول صادرات أمريكية أو سلع أمريكية إلى سوريا، وبنفس الوقت جمدت أصول بعض يعني مسؤولي النظام السابق. لكن كما ذكرنا الأخطر كان عقوبات قانون قيصر، وهذا أصبح جزءا من الماضي بعد إلغائه. لكن بعموم الأحوال يعني هذه العقوبات لا زالت موجودة، هذه القوانين لا زالت موجودة، وهناك بعض العقوبات ربما يعني تؤثر أو يتم الاستناد إليها طالما بقيت موجودة. يعني مثلا قانون العقوبات للعام قانون محاسبة سوريا يمنع على سبيل المثال الطائرات السورية أن تحط أو تستخدم المطارات الأمريكية، أغلب الصناعات الأمريكية ذات الاستخدام المزدوج يحظرها القانون قانون محاسبة سوريا لعام 2003. إذن لابد من إلغاء هذه أو طوي هذه الصفحة. الأمر الجيد الآخر أن هذا جزء من الماضي يتعلق يعني بعقوبات أو أن أسباب هذا القانون لها علاقة بالوجود والتدخل العسكري السوري في لبنان، لكن سوريا انسحبت من لبنان منذ عام 2005، منذ وقت طويل جدا أكثر من 20 عاما. النظام السوري ذاته الذي يعني كان موجود في لبنان عسكريا ويدعم وصول مجاهدين إلى العراق في ذلك الوقت عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، ويدعم منظمات إرهابية تسميها الولايات المتحدة مثل بعض الفصائل الفلسطينية وحزب الله. هذه الأسباب كلها إلى حد ما أو الظروف قد تغيرت تماما. يعني هناك هذا كله يساعد المشرعين الأمريكيين سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين على يعني التصويت لصالح إلغاء القانون. المسألة الأخرى لها علاقة بالقانون الثاني، قانون الانتهاكات لعام 2012 انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. هذا القانون بالأصل عبد المنعم هو قانون خصص أو وجد من أجل إيران، يعني في البداية كان اسمه قانون مواجهة إيران أو الحد من الخطر الإيراني على خلفية برنامج نووي الإيراني، لكن فيما بعد وعلى خلفية الانتهاكات المتزايدة بعد الثورة السورية والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان، عمليات القتل ضد المتظاهرين السوريين، أضيفت مواد إلى هذا القانون تحت مسمى انتهاكات أو مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عام 2012. إذن بالأصل هو القانون لم يكن مخصصا ضد سوريا، لكن أضيفت بنود على قانون بالأصل فصل من أجل فرض عقوبات على إيران. لذلك أيضا هذا يعني سهولة ربما في التصويت على إلغاء القانون أو البنود المتعلقة بفرض عقوبات على سوريا، بمعنى من ناحية سياسية لا يوجد ما يمنع يعني المشرعين الأمريكيين من التصويت من أجل إلغاء هذه القوانين والتصويت على مشروع القانون الجديد.
0: نعم إليك عبد. شكرا جزيلا لكم شعبان عبود مراسلنا، كنتم معنا من واشنطن. الآن انضم إلينا السيد محمد علاء غانم القيادي في الجالية السورية الأمريكية من العاصمة واشنطن أيضا. مرحبا بكم سيد غانم. كواليس إلغاء هذه القرارات أو القوانين.
2: عفوا هلا أعدت السؤال، لم أسمع السؤال.
0: كنت أتساءل عن كواليس إلغاء هذه القوانين.
2: نعم نعم، أعتقد أهم ما يجب أن يعرفه المواطن السوري بأنه مفاعيل، يعني حتى لا ينتابه القلق، مفاعيل هذه القوانين معطلة، يعني هذه القوانين حاليا ليس لها أثر في الاقتصاد السوري. لما؟ لأنه كانت طبعا موجودة، ولكن العام الماضي الحمد لله استطعنا بفضل الله أن نحصل على إعفاءات، فجمدت مفاعيل هذه القوانين، ولكن لم يلغى هذان القانونان. وطبعا كما تعلم الآن الحمد لله المناخ السياسي بالنسبة لسوريا جيد في واشنطن، ولكن من الممكن أن يتغير مستقبلا، مثلا في نهاية هذا العام عندنا انتخابات تشريعية، فقد يعني يخسر حزب ما ويأتي حزب آخر، فحتى يعني لا نتحسب للمستقبل، سعينا منذ العام الماضي بعد حصولنا على هذه الإعفاءات للسعي لإلغاء هذه القوانين بشكل كامل، إلغاء الأساس لهذه القوانين، وبدأنا العمل يعني على هذا الأمر، والحمد لله اليوم أعلننا من مجلس الشيوخ بأنه لجنة العلاقات الخارجية يعني طرحت في البداية مشروع لإلغاء هذين القانونين، واليوم أجازته يعني والآن صار يعني بوسع يعني أجازته بالإجماع أيضا وبرعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبأسماء كبيرة جدا لكبار المشرعين الأمريكيين. الآن صار الطريق مفتوحا أمام هذا المشروع، هذا القانون، والذي يلغي القانونين، قانون محاسبة سوريا 2003 الذي وقع عليه الرئيس جورج بوش في ذلك الوقت، وقانون محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الذي وقع عليه الرئيس أوباما عام 2012. نعم. مشروع هذا القانون الآن الطريق أمامه مفتوح، وتقدمنا اليوم إلى الخطوة التالية في طريق إلغاء كامل الكونغرس له.
0: الأسباب التي دعت لهذه الخطوات من قبل واشنطن؟
2: حقيقة حث من الجالية، يعني حث منا وحث من الجالية السورية الأمريكية، كما قلت لك نخشى بأنه يعني في البداية حين يعني فتحنا هذا الموضوع قيل لنا بأنه يعني مما تخشون أنتم مفاعيل هذه القوانين معطلة، ولكن يعني كما ذكرت الظرف السياسي، المناخ السياسي في واشنطن اليوم جيد ولا بأس به، ولكن ممكن يتغير مستقبلا، فإذا غير مستقبلا وكانت هذه القوانين ما زالت موجودة ولم تلغى، فكما يعني عطلت مفاعيلها العام الماضي من الممكن أن تعاد مفاعيلها، لذلك أردنا يعني أن نلغيها بشكل كامل. هذا من جهة. من جهة أخرى بوسعكم أن تعتبروا ما جرى اليوم واستكمالا لمسيرة الكونغرس الأمريكي أيضا في رفع جميع العقوبات على سوريا، والتي تعود يعني لعقود طويلة، وحقيقة بعد الانتهاء من مشروع هذا القانون لم يبقى شيء إطلاقا، بقي شيء يعني ليس من اختصاص الكونغرس وإنما من اختصاص الإدارة، وهو بأن سوريا ما زالت مصنفة على يعني على أنها دولة راعية للإرهاب، ولكن أيضا هذا العمل عليه جاري، وإن شاء الله قريبا نبشر الشعب السوري أيضا طيب. بخبر جيد بالنسبة لهذا الأمر. لذلك يعني كما ذكرت بعد الانتهاء من مشروع هذا القانون يعني بسعنا أن نقول بالفم الملآن، لم يبقى شيء، الاقتصاد السوري حر 100%، والكرة الآن في ملعب سوريا، بوسع سوريا وعلى سوريا، وينبغي على سوريا أن تستفيد من هذه الفرصة التاريخية التي لم تحصل مسبقا ولا مع أي بلد آخر من أجل النهوض بالاقتصاد السوري وتحسين واقع يعني المواطن السوري والشعب السوري.
0: هل الموضوع ينحصر في فكرة أن سوريا أصبحت في اتجاه سليم بالنسبة أو من المنظور الأمريكي سيد غانم، أم أن هناك مآرب أخرى إنجاز التعبير؟ يعني اليوم دونالد ترامب يتحدث بأنه طلب صراحة من الرئيس السوري أحمد الشرع بأن يتدخل في لبنان.
2: لا، وحتى يعني نفسر هذا الأمر لأنه فعلا قد يختلط على المشاهد وقد يختلط على المواطن السوري. اليوم الخطوة التي جرت في الكونغرس، الكونغرس هي الهيئة التشريعية أو الشق التشريعي من الحكومة الأمريكية، غير الرئيس والإدارة، تمام؟ حقيقة معظم المشرعين الأمريكيين غير مؤيدون، هم غير مؤيدين لمقترح الرئيس ترامب بإدخال القوات السورية إلى لبنان، وهم ذاتهم الذين أقروا، يعني هذه اللجنة هي لجنة تشريعية في الكونغرس الأمريكي، واللي هي الذي أقرت مشروع هذا القانون اليوم وأجازته بالإجماع وبرعاية من الحزبين، و يعني هؤلاء المشرعون هم غير مؤيدين. فقد يحسب المرء أنه والله لأن الرئيس ترامب مثلا طلب من سوريا الدخول إلى لبنان فعل الكونغرس، لا لا، الكونغرس حقيقة غير مؤيد لفكرة دخول إدخال القوات السورية إلى لبنان. الرئيس الأمريكي تعجبه هذه الفكرة وتحدث عنها غير ذات مرة، وآخر مرة تحدث عنها اليوم وقال أن سوريا مستعدة لتدخل تدخل، والرئيس
0: لكن الرئيس الأمريكي نفسه تدخل في إيران دونما الرجوع إلى الكونغرس، هل من الممكن أن يمارس ضغوط على دمشق؟
2: هنا أعتقد بأنه النقاش يجب أن يكون يعني مؤسساً أساساً علمياً. الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يلغي قانوناً أمريكياً، يعني مثلاً كما رأيتم في رحلتنا مع إلغاء قانون قيصر،
0: بعيداً
2: الرئيس
0: عن
2: الأمريكي
0: القوانين،
2: حقيقة كان مؤيداً لإلغاء قانون قيصر،
0: نعم
2: ولكن كان هناك معارضون في الكونغرس، وبالنهاية الكونغرس هو من سن قانون قيصر وهو من ألغاه. الأمر أيضاً ينطبق على مشروع قانون الذي أجازته اللجنة اليوم. هذان القانونان 2003 و2012 أجازهما الكونغرس الأمريكي، لا يستطيع الرئيس الأمريكي إلغاؤهما، على الكونغرس أن يلغيهما،
0: بعيدا عن
2: تمام؟
0: القوانين سيد غانم، يعني فيما يخص جزئية تدخل أو الطلب من دمشق أن تتدخل في لبنان، هل يستطيع أن يمارس ضغوط دونالد ترامب على أحمد الشرع؟
2: بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني قطب عالمي، بالطبع يعني هي قادرة على أن تمارس ضغوط على الحكومة السورية وعلى حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الأردن وحكومة مصر وحكومة بريطانيا وحكومة فرنسا وأي حكومة أخرى في العالم. أعتقد أن ذلك من نافلة القول، ولكن الجيد في الأمر بأنه ليس هناك تأييد، لا على مستوى يعني في الأوساط السياسية في واشنطن خارج الرئيس الأمريكي ليس هناك تأييد لهذه الفكرة، لأنه هذه الأوساط هي على دراية أكبر بالتاريخ، يعني بتاريخ دخول القوات السورية في أيام حافظ الأسد إلى لبنان في السبعينيات وعدم خروجها حتى عام 2005، وما سببه ذلك وما خلفه من مآسي ومن ذكريات مؤلمة للشعب اللبناني. لذلك رغم حماسة الرئيس الأمريكي ليس، لا يعني ليس هناك تأييد لهذه الفكرة في الكونغرس الأمريكي، وقد صرح مشرعون أمريكيون بذلك صراحة اليوم، يعني أحدهم وصف الفكرة بأنها فكرة سخيفة.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد محمد علاء غانم القيادي في الجالية السورية الأمريكية، كنتم معنا من واشنطن.
2: شكرا لكم.
0: في السياق ذاته مشاهدينا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله، موضحا أن لديه رغبة في ذلك. جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس الأمريكي في أعمال قمة قادة دول مجموعة السبعة المنعقدة في فرنسا. وأمس الثلاثاء قال إنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، مضيفا أنه في حال لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فعلى سوريا أن تقوم بذلك. وكان الرئيس الشرع قد نفى في تصريحات سابقة صحة ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن ما يثار حول هذا الملف لا أساس له من الصحة. أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، وذلك عبر شطب عدد من المؤسسات السورية وأفراد وكيانات من قوائم العقوبات. ووفق القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسرية، فقد شملت الكيانات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما أوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمنت أيضا تحديث البيانات الخاصة ب18 شخصا وأربعة كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروض عليها أو شطبها من القائمة. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني العلاقات الأوروبية السورية مع وفد من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن شيباني التقى الوفد برئاسة الممثلة الخاصة كايسا كاليناس، حيث جرى بحث الجهود المشتركة في دعم الاستقرار بالمنطقة إضافة إلى التعاون في مجال حقوق الإنسان. التقى قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. وقال عبدي في منشور له على منصة إكس إن اللقاء تناول عددا من الملفات في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية.
3: في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، شهد إقليم كردستان العراق اجتماعا جمع قائد قسد مظلوم عبدي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك إلى جانب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خصص لبحث تطورات الملف السوري ولا سيما الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات القائمة إلى جانب ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. عبدي أوضح أن الاجتماع تناول ملفات مهمة في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات القائمة بما يعزز المسار السياسي والاستقرار في البلاد، مضيفا أن المناقشات شملت كذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب ودفع مسار الحل السياسي الشامل في سوريا بما يضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مؤسسات الحكم وصياغة مستقبل البلاد. بارزاني من جهته قال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار. وعلى وقع مسار دمج تتواصل جهود الفاعلين في دفعه قدما، يعكس اجتماع أربيل استمرار الاتصالات السياسية الرامية إلى متابعة تنفيذ التفاهمات القائمة بين الحكومة وقسد إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والعمل على دفع الحل السياسي الشامل في سوريا.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق الشيخ محمد عيد العباسي والد الدكتورة رانيا العباسي. ويأتي اللقاء مشاهدين بعد أسابيع من التطورات التي شهدها ملف الدكتورة وأسرتها، والذي يعد من أبرز ملفات الإخفاء القصري المرتبطة بجرائم النظام المخلوع. ولم تورد الجهات الرسمية تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء الذي يأتي في ظل استمرار المطالبات بكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن الحملة شملت منزل صحفي في مديرية إعلام القنيطرة سند الهنداوي، حيث أجرت قوات الاحتلال تحقيقا معه في منزله. وتأتي هذه التحركات في إطار الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة في العام 1974. هذا وأدان اتحاد الصحفيين السوريين مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي سند الهنداوي في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وإخضاعه للتحقيق. واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واعتداء أيضا على الحماية القانونية الممنوحة للصحفيين، مؤكدا أنه يخالف المواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تعرض له الصحفي وعائلته. من جهتها دانت مديرية إعلام القنيطرة اعتداء الاحتلال على الصحفي الهنداوي، مؤكدة أن استهداف الإعلاميين يعد انتهاكا لحرية العمل الصحفي داعية إلى حماية الصحفيين والإعلاميين. وفي السياق ذاته التقى تلفزيون سوريا بالصحفي سند الهنداوي الذي داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في ريف القنيطرة وحققت معه.
4: ساعة واحدة واحدة وثلث تفاجأت بدق الباب على بيتي. لما سألت مين قالوا لي جيش الدفاع الإسرائيلي افتح. فطلعت فتحت الباب قالوا لي جيب هويتك وجبت هويتي. فلما وقفنا قدام البيت طبعا ما فاتوا على البيت جوا. سألوني عن طبيعة عملي، سألوني كم عن أفراد عائلتي، سألوني عن أهلي، عن الوضع البلدة بشكل عام، عن المختار، عن هاي التفاصيل. بصراحة يعني الموضوع اللي أرهقنا واللي أتعبنا هو طريقة دخولهم أو طرقهم للباب. يعني فيها رعب للأطفال، فيها رعب لأهل البيت. سألوني عن طبيعة عملي.
5: كم شخص كان تقريبا؟
4: تقريبا حوالي أربع إلى خمس سيارات اللي كانوا قدام البيت، وعناصر اللي أنا كانوا قدامي حوالي العشر عناصر. طبعا كانوا محاوطين البيت والحارة بشكل كامل.
5: آخر شيء شو طلبوا منك؟
4: آخر شيء طلبوا مني أنه موضوع الدوريات خط أحمر، أنه ممنوع حدا يصور دوريات.
0: نقلت منصة السويداء 24 عن مصدر خاص القول إنها مجموعة مسلحة أقدمت على قطع طريق السويداء شهباء الحيوي عند دوار العنقود في المحافظة. وأوضح المصدر أن عملية قطع الطريق تخللها إطلاق نار كثيف في الهواء بالإضافة إلى إطلاق قذيفة صاروخية من نوع RPG، مشيرا إلى أن العملية جاءت بهدف الضغط على غرفة عمليات شهباء التابعة لما يسمى بالحرسية الوطنية بهدف إطلاق سراح شاب موقوف لديهم. حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من استمرار خطر الألغام المضادة للأفراد التي تلوث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليما حول العالم، مشيرا إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين لا سيما في سوريا. ولفت تورك في بيان حقوقي أن بورما سجلت الحصيلة الأكبر من الضحايا عام 2024 مع 2029 ضحية، تلتها سوريا مع 1015 ضحية، ثم أفغانستان مع 624 ضحية. ووفقا للبيانات الحقوقية فقد بلغت نسبة المدنيين 90% من إجمالي الضحايا، في حين يشكل الأطفال أكثر من 40% من مجمل الضحايا المسجلين منذ عام 1999. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور في إطار التحذير الأممي من تفاقم أزمة الألغام والضحايا. مصعب، أبرز التحديات لديكم في دير الزور؟
6: تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام. أبرز التحديات هو وجود ألغام في معظم المحافظة، في البادية، في المدينة، في الريف الشرقي، في الريف الغربي. هناك حقول كشفت ووضعت عليها يافطات لمنع الدخول، أو تم مثلا تنظيف هذه الحقول، إنما هناك عشرات الحقول لم تكشف بعد. كان هناك تصريح سابق لمحافظ دير الزور السابق السيد غسان السيد أحمد، قال أنه في دير الزور أكثر من نصف مليون منطقة فيها ألغام. وأيضا هناك منظمة محلية أجرت مسحا تقنيا عبر طائرة هليكوبتر بالتعاون مع منظمة أمريكية. هذا المسح فقط في الريف الشرقي، أثبت المسح أن هناك ما يقارب 232,000 نقطة ملوثة بالألغام، فيما تم تنظيف فقط 30,000 نقطة منها. وكان هناك أيضا تصريح لوزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح في عندما زار محافظة دير الزور، وقال أن ربما يصل أو تصل عدد النقاط الملوثة في محافظة دير الزور إلى المليون نقطة. طبعا رغم توقف المعارك في عموم محافظة دير الزور، إلا أن الموت ما زال يختلف.

0: فرعية، إضافة إلى حتى بعض الأحياء السكنية في بعض المناطق التي شهدت معارك خلال السنوات السابقة. طبعا الكثير من التقارير المحلية تحدثت عن سقوط عشرات الضحايا، ونحن كتلفزيون سوري رصدنا عشرات الضحايا بالمئات الضحايا في عموم محافظة دير الزور بين قتيل وجريح. حتى خلال الأشهر الماضية كان هناك مزارعين ورعاة أغنام وأطفال وهم الخاسر الأكبر. ونحن مرة يعني في أحد الأيام ذهبنا إلى مستشفى الوطني الذي يعتبر من أكبر مستشفيات المحافظة، قسم الإسعاف قالوا لنا في فترة من الفترات يوميا يستقبلون 5 حالات مصابة بالألغام بينهم أطفال، 3 أو 4 أطفال، وهي مشكلة كبيرة تواجه محافظة دير الزور. طبعا يعني جهات متعددة خلال سنوات الحرب هي التي زرعت الألغام، ما يجعل اكتشاف هذه الألغام وإزالتها عملية معقدة وخطيرة تتطلب.
1: هل هي منتشرة أم منشورة بصورة عشوائية يعني بطريقة لا يستطيع الفرد معرفة المكان مصعب؟
0: يعني هو موت كامن تحت تحت تحت التراب، منها واضح ويعني يرى بالعين، ومنها مختبئ لا نعرفه. يعني تخيل معي أطفال يلعبون في نقطة ما ويلعبون بشكل مستمر ويومي في هذا المكان، إلا في يوم من الأيام فجر بهم لغم في هذا المكان بسبب وجوده تحت التراب، عندما أيضا ارتفع منسوب مياه الفرات، وعندما عاد المنسوب قبل عدة أيام إلى شكله الطبيعي رصدنا عدة ألغام في منطقة المريعية القريبة من نهر الفرات. طافت الألغام وهي ألغام بحرية خطيرة جدا، في بعض المناطق الأخرى ظهرت بعض الألغام. وأيضا هناك تصريح لعدة منظمات في محافظة دير الزور أن الموضوع لا يعني بشكل محلي لا يستطيعون إزالة جميع الألغام، وربما يحتاج إلى 10 سنوات بحسب تصريح المنظمة الأمريكية، وقالوا أنه يحتاج إلى تدخل دولي. حجم تحديات كبيرة تواجه الجهات العاملة في هذا المجال. وخلال الفترة الماضية يعني جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المناطق، نحن شهدنا مثلا كتيبة الهندسة 66 53 شخص فقد حياته وهو يحاول تنظيف المناطق، حتى أن قائد هذه الكتيبة توفي على أطراف محافظة دير الزور وهو يحاول إزالة لغم في أحد الأيام. نفذت فرق الهندسة وعمليات تمشيط وتفكيك، يعني فككت عشرات بل مئات الألغام في عموم محافظة دير الزور، وأيضا المخلفات الحرب التي لم تنفجر منها وهي خطيرة جدا. بعض الأطفال يعني أثناء اللعب أصيبوا بهذه الألغام، وكان آخرها بخلفي في هذا الحي، حي الحويقة بمدينة دير الزور، طفلان كانا يلعبان بجسم غريب وجاءوا به إلى المنزل، طرقوه بالمطرقة وانفجر بهم، أحدهم فقد أطرافه والآخر فقد حياته عندما يعني انفجر هذا الجسم به. عشرات الأطفال هم يعني نفس الوضع، المشكلة كبيرة جدا، الظروف يعني بعض الناس يحاولون العودة إلى محافظة دير الزور لكن يخافون العودة إلى أراضيهم الزراعية بسبب وجود هذه الألغام. رعاة المواشي فقدوا حياتهم البعض منهم، والبعض الآخر يعني فقد حتى رزقه، الأغنام أيضا هي تنفجر بها ألغام بشكل دائم. رعاة أو جامعو الكمأة وهذا الموسم الخطير جدا أيضا فقد الكثير من الناس حياتهم وهم يجمعون هذه الألغام. وآخر تصريح لمنظمة الأمم المتحدة عند مدرج المحافظة، وكنا موجودين كتلفزيون سوريا، قالوا لنا أن الموضوع يحتاج إلى 10 سنوات حتى تكون المحافظة دير الزور فقط شبه آمنة ويسمح للناس العودة إلى بعض المناطق فيها. إنما هناك حتى هذا اليوم العشرات من الأهالي يناشدون الجهات المعنية لإزالة هذه الألغام. كاسحات ألغام دخلت إلى محافظة دير الزور دائما ما تعطل بسبب الانفجارات الكبيرة التي تحدث أثناء عمليات المسح في عموم المناطق، وأخطر هذه المناطق هي بلدة المريعية والمناطق المحيطة بها بالريف الشرقي وهي المقابلة بشكل مباشر لمطار دير الزور، إذ شهدت عشرات المعارك والكثير من الجهات زرعت ألغام في عموم هذه المناطق.
1: نعم. شكرا جزيلا لك مصعب الحانات، مراسل تلفزيون سوريا، كنتم معنا من دير الزور. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها أجرت تقييماً ميدانياً أولياً في حي كرم زيتون بمدينة حمص عقب تلقي بلاغ من الأهالي عن موقع يشتبه باحتوائه على رفات بشرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة الدفاع المدني السورية. وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة تضمن حق العائلات في معرفة مصير المفقودين، مع الحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقيق. ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها أو العبث بمحتوياتها وضرورة الإبلاغ عنها عبر القنوات.

0: الصحافة الرسمية.
1: بلاغات متكررة للأهالي إذن هنا في حي كرم الزيتون بحمص وصلت إلى الجهات المختصة تتعلق بالعثور على مواقع يشتبه بأنها تضم رفاتا بشرية لأشخاص قضوا في المجازر التي شهدها الحي عام 2012 على يد عصابات النظام المخلوع. استجابة لتلك البلاغات قامت الهيئة الوطنية للمفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة وفريق الدفاع المدني السوري بإجراء زيارة للحي وإجراء تقييم أولي ميداني ربما يوصل للكشف عن مصير عشرات الضحايا الذين قضوا في تلك المجازر. الهيئة أوصت المواطنين أيضا بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه مماثلة وأن لا يتم تداول صور أي من الرفات صونا لكرامة الضحايا وحفاظا على الأدلة ودعما للإجراءات القانونية والمهنية المعتمدة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من حي كرم الزيتون مدينة حمص.
0: نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد خرائطها مؤشرات خطورة الحريق ليومي الأربعاء والخميس في مناطق الغابات شمال غربي سوريا. وأوضحت المنصة أن المؤشرات تظهر ارتفاعاً في خطورة الحريق اعتبارا من اليوم الأربعاء نتيجة لانخفاض رطوبة الغطاء النباتي والعوامل المناخية السائدة. ودعت المنصة إلى رفع الجاهزية وتعزيز أعمال المراقبة والرصد مع تجنب إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية قرب المناطق الحرجية والإبلاغ الفوري عن أي حرائق أو دخانة. كما دعت مديرية زراعة طرطوس المزارعين في المحافظة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من اندلاع الحرائق الزراعية والحرجية خلال موسم الحصاد. وأوضحت المديرية أن الالتزام بالتوصيات الفنية يسهم في حماية المحاصيل والثروة الحرجية والحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق، كما شددت على ضرورة إنشاء خطوط نار حول الحقول المزروعة وصيانة الآلات الزراعية بشكل دوري والامتناع عن إشعال النيران بالقرب من الأراضي الزراعية. كما دعت المديرية أيضا إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الرقم المجاني 188 الخاص بالحراج أو الرقم 113 الخاص بالدفاع المدني بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من الأضرار. وكان الدفاع المدني قد أعلن الاستجابة من قبل فرقه ل200 حريقين في عموم البلاد خلال يوم أمس الثلاثاء. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 24 في الحقول والمحاصيل الزراعية و178 حريقا متفرقا، مشيرا إلى أن الفرق المختصة أخمدت الحرائق وبردت مواقعها، كما أسفرت عن إصابة شخصين في حين اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

0: أعلنت شركة سورية للاتصالات إنجاز أعمال إصلاح الكابل البحري الدولي المتضرر والناقل حركة الإنترنت بين مدينتي طرطوس والإسكندرية وإعادة تشغيله بكامل طاقته وسعته الخدمية. وأوضحت الشركة أن الورش الفنية والهندسية تمكنت من إنهاء أعمال الصيانة قبل منتصف ليل أمس الثلاثاء، مؤكدة عودة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في كافة المحافظات. وكان الكابل البحري الدولي قد تعرض مطلع الأسبوع الحالي لعمل تخريبي بالقرب من شواطئ طرطوس، ما تسبب في خروج جزء كبير من الخدمة وأثر سلبا على جودة وسرعة خدمات الإنترنت لدى شريحة واسعة من المشتركين. افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكر بالعاصمة دمشق. ووفقا لوزارة الداخلية فإن الافتتاح تم تحت إشراف وزير الداخلية أنس خطاب، مضيفة أن المبنى الجديد يضم صالة استقبال حديثة مجهزة بأنظمة تقنية متطورة لتنظيم دور وحركة المراجعين، كما يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة إنجاز المعاملة الرسمية. وأكدت الوزارة أن هذا الافتتاح يأتي استكمالا للمشاريع الهادفة إلى تحديث قطاع الأحوال المدنية وتحسين تجربة المواطنين. أطلق بيت الاستثمار السوري الخليجي حزمة من الاستثمارات الجديدة في سوريا، والتي تعتبر من المشاريع الأولى من نوعها في مجال التجارة الحرة في البلاد.
1: الفكرة تبعنا هي إنشاء سوق مركزي مختص بمواد البناء والإكساء. فبيجي آخر شيء المستثمر أو بيجي الزبون بيجي على هذا السوق اللي هو مختص بكل شيء، بيدخل بهذا القطاع هو لمواد الرخام، هذا القطاع لمواد الإسمنت، هذا القطاع لمواد الحديد وهكذا. فكمان إضافة إلى ذلك إمكانية تأمين صالات عرض لمواد البناء للمستثمرين، مدعومي أيضا ب مستودعات في المنطقة الحرة. البضاعة اللي بتكون جاية عن المستودعات بتكون لم تجمرك بعد، فهون بيكون عند المستثمر حلين، إما يرجع إذا بيحب يصدر لتركيا أو لدول الجوار، بهالحالة هون ما بتكون معفية من الرسوم الجمركية لأنه هي تكون ترانزيت، أو بينزلها على السوق السوري وبيعها بالسوق السوري مباشرة للمستهلك، فبتكون هون كمان تخفيض الأسعار. بهاي الحركة أكيد بيكون في كسر لكل حلقات الوساطة، بكل حلقات يعني نو كوميشنز، وبالتالي هي بتساهم في تخفيض الأسعار مواد البناء. مع كلاتنا شفنا أنه من صرنا سنتين في مرحلة ما بعد التحرير ما حدا عم يشوف كتير في خطوات متواضعة للبدء بهاي العجلة إعادة الإعمار.
0: أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة أجيال النزاهة في فعالية أقيمت على مدرج جامعة دمشق.
2: الفعالية اليوم كانت لإطلاق حملة أجيال النزاهة. الحملة هي ضمن رؤية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز فكر المسؤولية الفردية والنزاهة والحس الأخلاقي العالي عند الأجيال القادمة، فهي نظرة استراتيجية مستقبلية، وهي الحقيقة مبادرة يعني بعيدة المدى وموفقة برأيي. في نشاط داخلي راح يكون ضمن الجامعة مع الهيئات الطلابية، بس لاحقاً هل متدربين والمشاركين في البرنامج راح يدربوا طلاب الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي، فهي بداية مشوار طويل يعني.
0: بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركم مع السفير الإماراتي حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تطوير التعاون في المجالين التربوي التعليمي، مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكترونية. واستعرض الوزير واقع قطاع التعليم في سوريا وخطط الوزارة المستقبلية، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات. من جهته أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده لدعم التعاون التربوي، مشيدا بخطط الوزارة ومؤكدا أهمية الشراكة في تطوير العملية التعليمية. يعاني مزارعون في بلدة حيالين بريف حماة الغربي من تضرر مزارعهم ومحاصيلهم أيضا وخسارة بعضهم لأشجارهم بسبب مكب النفايات الملاصق لأراضيهم.
3: تعب مستمر. وقلق لا يفارق تفكير المزارع أحمد من بلدة حيالين في ريف حماة الغربي. مكب نفايات كبير يجاور أرضه الزراعية سبب له خسائر كبيرة ووضعه في صراع يومي مع القمامة والأضرار التي تلاحق مزرعته عاما بعد آخر.
4: أكثر من 250 نصبة زيتون زرعتها وتعبت عليها أكثر من 4 سنوات، ولما صار المكب مات الشجر كلياته بسبب الحشرات والقوارض الموجودة. ال 250 شجرة ما ضل منهم ولا شجرة. عادة صرنا نزرع على الأرض زراعة بعلية، أما حنطة أو شعير أو أحيانا حبة سودة، يا تصير يا ما تصير من الضرر الموجود بهذا المكب من الروائح، حتى صرنا نكره ننزل على الأرض.
3: عشرات الدنومات الزراعية في محيط المكب تتعرض لأضرار متواصلة، نفايات تتناثر في الحقول وحشرات تفتك بالمحاصيل. هذا الواقع أثقل المزارعين بصعوبات وأجبر كثيرين منهم على الاكتفاء بمحاصيل محددة تجنبا للخسائر الكبيرة.
5: نحن راجعنا بلدية حيالين وأخذنا تجاوب من بلدية حيالين، نسقت مع البلديات الأخرى عبر الهواتف أو عبر التواصل الشفهي، وتواصلوا مع صقلبية أنه ينشال هذا المكان من قرية حيالين، بس ولكن للأسف كانت الردود أنه ما أبو أي حل حالياً، ما أبو شيء عندهم على الطاولة حل جذري لهذا المكب، عبارة عن حلول مؤقتة يعني أوبر سيت أوبر بنج.
3: استمرار المكب في موقعه الحالي لم يعد أمرا قابلا للتأجيل كما يقول أهالي البلدة، فهو لا يهدد الأراضي الزراعية المحيطة به فحسب، بل يشكل خطرا صحيا وبيئيا على السكان أيضا.
6: هذا المشهد يروي جانبا من معاناة المزارعين هنا، معاناة لا تقاس فقط بما يفقد من محصول، بل بما تتركه هذه التحديات من أثر وأعباء على الأراضي الزراعية. واقع يفرض على المزارعين جهودا وتكاليف إضافية للحفاظ على أراضيهم واستمرار إنتاجها. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: نظم طلاب السنة التحضيرية في كلية الطب جامعة حماة وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتأجيل الامتحانات بسبب ضيق الوقت المخصص للتحضير لها حسب وصفهم.
7: نحن كطلاب سنة تحضيرية طالعين الاعتصام بسبب التقويم النهائي اللي طلع للامتحان 18/7 اللي مفاجئ جدا. نحن اليوم كطلاب الفصل الثاني لازم نداوم 3 شهور و3 شهور ونص، نحن اليوم 2.5 شهور دوبنا مداومين، خصوصا بهالمواد الفصل الثاني اللي ثقيله، الوراثه، التشريح، فيزيولوجيا، مطالبنا على الاقل اعاده النظر، على الاقل يعيدونا يعني يمددونا يا اسبوعين للفحص، على الاقل بس نلحق نخلصها كدور اول مبدئيا.
8: نحن بلشنا دوام 5/4. الطلاب اللي قبلنا السنه الثانيه الثالثه من غير جامعات او سواء جامعه حماية غير السنه التحضيريه بلشوا ب 12/3، يعني احنا بلشنا بعدهم 20 و21 يوم، يعني تقريبا 3 اسابيع. هن فحصنا 12/7، نحن فحصنا 18/7، اي بس اسبوع. نحن اقل شيء لازم يكون بعدهم 3 اسابيع، يعني لو واحد ما اقل شيء.
0: قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الإطاري مع طهران جيد لأسباب كثيرة، مؤكدا أن الميزة الأساسية لمذكرة التفاهم تكمن في منع إيران من حيازة السلاح النووي. وأوضح ترامب أن المذكرة لا تنص على دفع أي أموال أمريكية مباشرة لإيران، مشيرا إلى أن واشنطن لا يمكنها منع الأطراف الدولية الأخرى من الاستثمار هناك. وأعلن الرئيس الأمريكي عن بدء الفتح الجزئي لمضيق هرمز على أن يعاد افتتاحه بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية في غضون اليومين المقبلين، ولفت إلى انخفاض أسعار النفط والوقود بشكل ملحوظ، محذرا من أنه في حال عدم التزام الإيرانيين ببنود التفاهم فإن واشنطن ستعود لاستخدام القوة العسكرية المباشرة ضدهم. كشفت وكالة بلومبرغ أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات، إضافة إلى احتفاظ طهران ببرنامجها النووي الحالي دون فرض واشنطن عقوبات أو تعزيز قوتها.
9: تتجه الأنظار إلى سويسرا يوم الجمعة، حيث يتوقع أن توقع كل من أمريكا وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي يقود إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، في خطوة تعد محاولة لخفض التصعيد وإعادة ضبط العلاقة بين الجانبين. وبحسب مسودة نشرتها وكالة بلومبرغ، يتضمن الاتفاق وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العدائية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مع التزام الطرفين بعدم استخدام القوة أو التهديد بها مستقبلاً واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب إطلاق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي ضمن سقف زمني محدد وقابل للتمديد. كما تشمل المذكرة ترتيبات تدريجية لإعادة فتح الملاحة البحرية ورفع القيود عنها، بما يضمن عودة حركة السفن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة قصيرة، مع التزام بخفض التوتر في الممرات البحرية وتنفيذ إجراءات فنية لإزالة العوائق والألغام. وفي الجانب الاقتصادي، تنص المسودة على تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية بما في ذلك السماح بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية وتقديم إعفاءات مالية ومصرفية، إضافة إلى الإفراج عن أصول مجمدة بتوازي مع خطة محتملة لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني ضمن إطار اتفاق شامل لاحق. أما في الملف النووي، فتؤكد إيران التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، على أن تناقش التفاصيل التقنية للبرنامج النووي ضمن الاتفاق النهائي، مع الإبقاء على الوضع القائم خلال المرحلة الانتقالية، بحيث تمتنع إيران عن تغييرات جوهرية مقابل عدم رفض عقوبات جديدة أو تعزيز الوجود العسكري الأمريكي. ويبقى نجاح المبادرة مرهوناً بالتزام الطرفين وسط آلية مراقبة مشتركة وتوجه لتحويل الاتفاق إلى قرار ملزم في مجلس الأمن يضمن استدامته.
0: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ملتزمة بتسيير المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التوترات. وأكدت الوزارة أن الصين ستقدم قريبا دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لكل من إيران ولبنان، كما شددت الخارجية والصينية على أن بكين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل في جزيرة هونغبان في بحر الصين الجنوبي والمياه المحيطة بها. قالت وكالة بلومبرغ إن عدداً من السفن المرتبطة بإيران غيرت مواقعها مع استعداد طهران لتوقيع الاتفاقية التي قد تسمح لها ببدء بيع النفط. وأضافت الوكالة أنه وفقاً لبيانات تتبع سفن، فإن 4 سفن شغلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ويبدو أنها كانت تبحر خارج مضيق هرمز أو خليج عمان. كما نقلت بيانات تتبع سفن أيضا رصد سفينتين لنقل البضائع السائبة وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة حاويات تبحر شرقا داخل الخليج. وقال سماسرة الشحن للوكالة إن عدد ناقلات النفط العملاقة الفارغة الراسية في خليج عمان قبالة مضيق هرمز ارتفع إلى نحو 60 ناقلة هذا الأسبوع، بعد أن كان نحو 36 ناقلة في وقت سابق من هذا الشهر. قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بريال مخلوف، قال إن التوصل إلى اتفاق مبدئي ووقف التوترات في منطقة الشرق الأوسط لن يؤدي بالضرورة إلى نهاية فورية لأزمة الطاقة العالمية. كما بين مخلوف أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإيرانية قد تمدد الضغوط الاقتصادية لعقود، وأشار إلى أن التراجع السريع في ضغوط الأسعار غير مضمون في حين تبين أن الأضرار الناجمة عن الحرب ستؤدي إلى إبطاء تعافي الإنتاج، إضافة إلى استمرار حالة الغموض الكبيرة حول مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج عن خفض مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط في ظل تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة. ودعت الوزيرة الأستراليين إلى توخي الحذر ومراجعة خطط السفر مع التوصية بتأجيل السفر غير الضروري إلى المنطقة، محذرة من أن الوضع الأمني في المنطقة قد يتدهور بشكل مفاجئ ما يستدعي اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من قبل المسافرين.

0: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. لون يا جماعه مات شيلوه، حدا يعمل له. قاموا صار يضحكوا عليه.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي، وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى، ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931، وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش في المحور الأول توسع الاحتجاجات في سوريا ووصولها إلى أحياء في العاصمة دمشق، آخرها المظاهرة التي شهدها حي المزة 86 مساء أمس، ما يطرح سؤالاً حول توسع هذه الاحتجاجات وهل تسير جميعها في اتجاه واحد. أما في المحور الثاني والأخير فنناقش زيارة قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى أربيل ولقاءه مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك، وما موقف دمشق من هذه اللقاءات المتكررة. مرحبا بكم.

0: توسعت الاحتجاجات المطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع والإسراع في تطبيق العدالة الانتقالية لتصل مساء أمس إلى حي المزة 86 في العاصمة دمشق، حيث خرج محتجون بمظاهرة طالبوا فيها بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات. انطلقت المظاهرة من حي أو من محيط الحي قبل أن يتمركز المحتجون عند أحد مداخله الرئيسية رافعين شعارات تدعو إلى إبعاد المتورطين في الانتهاكات وعدم السماح لهم بالبقاء أو العودة إلى المنطقة، في حين تدخلت قوات الأمن العام لتفريق التجمع وتثبيت عدة نقاط أمنية في محيط الحي. وجاءت المظاهرة في حي المزة بدمشق عقب احتجاجات شهدتها محافظات دير الزور وحلب وإدلب ومدينة تدمر وأخرى في حي برزة بدمشق طالبت بمحاسبة فلول النظام المخلوع وعدم تعويم شخصيات مرتبطة به، إلى جانب الدعوة لتطبيق مسار العدالة الانتقالية. ينضم إلينا الدكتور كمال عبدو الأستاذ في التاريخ المعاصر من إدلب، والدكتور مضر الدبس الكاتب والباحث السياسي من الدوحة. مرحبا بكما دكتور مضر. من دير الزور إلى حلب إلى إدلب إلى درعا إلى دمشق تتوسع رقعة الاحتجاجات المطالبة بمحاسبة الشبيحة، ما دلالة ذلك؟
1: بداية مساء الخير لك وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. يعني لنبدأ نحكي بهذا الموضوع بتقديري علينا أن نعترف أنه مش نعترف يعني نحط مقدمة أنه نحن خرجنا من هذا الإرث الثقيل فعلا واللي بيتطلب لكثير من العقل لا تجاوزه، وبأنه كثير فعلا من السوريين أو غالبية السوريين قد تضرروا بما فيه الكفاية ولم يجدوا إلى الآن فعلا ما يشفي غليلهم إن شئت بنوع من العدالة التي كان من المنتظر أو من المتوقع أن تأخذ مسارها، واللي هي درجنا على تسميتها بالعدالة الانتقالية، واللي جزء كبير منها بالحقيقة هو عدالة أخلاقية إن شئت تبرد قلب الأمهات على الأقل بأضعف الإيمان. ولكن مع تفهمنا لمثل هذا الموضوع ينبغي أيضا أن نتذكر أننا نحن الآن في مرحلة بناء، وعندما نقول في مرحلة بناء يعني نحن نستهدف المستقبل، من ثم لا ينبغي أن تكون هذه الاحتجاجات فرصة لهؤلاء المجرمين الذين أجرموا سابقا لكي ينتصروا علينا مرة أخرى، ولكن هذه المرة بأيدينا. ما أريد أن أقوله بأنه أي شيء يتعدى حدود العدالة، مع تفهمنا نحن طبعا بأنه التأخر بملف العدالة الانتقالية بمسؤولية السلطة فعلا بهذا التأخير، بنوع من غياب الشفافية مع الناس لماذا هذا التأخير، إن شئت أن نكون صريحين أكثر بنوع أيضا من ترك بعض العناصر التصالح مع بعض رموز النظام السابق بشكل مستفز لنا كسوريين ولذوي الضحايا، يعني هذا كله مفهوم، ولكن هذا كله ينبغي أن يعالج بصورة مدنية، لأنه الحقيقة إذا تحول المسألة إلى نوع من الثأر أو الانتقام فأنا بتقديري هذا موضوع خطير جدا على مستقبلنا نحن. أنا هنا لا أفكر إلا فعلا بهؤلاء الضحايا والذين بالأخير، يعني خلينا نتذكر لماذا قدمنا الضحايا، لماذا مات أبناؤنا وأخوتنا وأصدقائنا طوال 14 عام، ماتوا حقيقة من أجل أن يحصل أبناؤنا على مستقبل أفضل. وعندما نقول مستقبل أفضل نحن نصر أن يتضمن هذا المستقبل الحرية، أن يتضمن رفاه الإنسان، وأن يتضمن أيضا شيء من السعادة لأبنائنا بأن أولادنا فعلا ما يحملوا هذا الجبء وما حدا يستغلهم. الآن بأيدينا نحن إذا فعلا ذهبنا إلى الانتقام سندمر مستقبل بلدنا مرة أخرى. يعني خليني أقولها بشكل أوضح شوية إذا سمحت لي. الحقيقة نحن ما قمنا بالثورة ضد مجرمين لكي نتبادل الأدوار، يعني أنا كثير بوقف عندما أسمع بأنه كان في ضحايا فعلا ليست تبرئة لهؤلاء الشبيحة، الكل بيعرف أنهم شبيحة، ولكن المسألة لا تأتي بأنه نحن نقتلهم من ثم نحن نتحول إلى مجرمين، يعني هذه كارثة حقيقة إن استمرت بهذا الشكل. هوني في حكي له علاقة بالسياسي، له علاقة بمسؤولية الدولة، أنا أحمل مباشرة الدولة السورية مسؤولية ما يحصل.
0: طيب سأعود إليك في هذه النقطة، لكن أسأل دكتور كمال، رأيك في هذا المشهد مع توسع هذه الاحتجاجات والتي يبدو أنها يعني مستمرة في وآخذة في التوسع دكتور كمال؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. أعتقد ما جرى حالة طبيعية جدا. هناك أنت تعلم يعني ما جرى في سوريا هو أكبر كارثة بعد الغزو المغولي يعني مطلع القرن الثالث عشر لسوريا. نحن لا نتحدث عن مجزرة أو مجزرتين أو ثلاث، نحن نتحدث عن كارثة كبرى حلت في في في, في الدولة السورية وفي الشعب السوري، يعني تتجاوز ما حصل في تاريخها بأكمله كله. بالتالي هذه الكارثة التعامل معها وكيفية إحقاق الحقوق عبر قنوات دستورية وقنوات شرعية كما يقال هي تتجاوز ما يمكن أن تتحمل الدولة في الأوقات الحالية. الملف كبير جدا كما قال يعني نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان منذ مدة، هناك 16 ألف مطلوب شارك في عمليات الذبح والقتل. ما ألقي القبض عليه حتى هذه اللحظة هو 6000، يعني في عنا 10000 تقريبا حتى هذه اللحظة الدولة تسعى إلى إلقاء القبض عليهم. وبالتالي كيفية إدارة هذا الملف هو ملف معقد بالتأكيد، يحتاج إلى قنوات تشريعية، قنوات دستورية، إلى الأدوات الكافية، الأدوات اللازمة، يحتاج إلى محاكم، يعني ربما قد تكون حتى الدولة السورية عاجزة عنها. وبالتالي هذا الملف لا يمكن معالجته بين يوم وآخر، هو يحتاج إلى إمكانيات مادية هائلة، يحتاج إلى محاكم خاصة، يحتاج إلى تعاون دولي.
0: هناك عشرات. لكن دكتور كمال اسمح لي، يعني أوكي أنت تقول هناك يحتاج الأمر إلى وقت، لكن بصراحة في مسألة أشار إليها دكتور مضر وهي المصالحات. آلاف الشبيحة الذين حملوا السلاح إلى جانب قوات الأسد، بل عشرات الآلاف منهم اليوم لديهم حصانة، بعضهم يسير بحماية أمنية. يعني المشكلة مش عدم الوصول أو كفاية الأدلة ضدهم، لا، المشكلة أنهم أجروا صفقات مع السلطة الحالية منحتهم نوع من الحصانة، وبالتالي هذا يؤزم المشهد، أليس كذلك دكتور كمال؟
2: نعم، رغم أن العدد قد لا يكون بهذا الكم الهائل، لكن الدولة طبعاً إبان معركة تحرير سوريا أنت تعلم، يعني كان هناك اتصالات مع حتى مع العديد من ضباط النظام، كان هناك اتصالات مع قادة ومجموعات الشبيحة في سوريا، بعض القادات العشائرية لتسهيل عملية التحرير. هؤلاء طبعاً الدولة أجرت مع البعض منهم نوع من التسوية وليس مصالحة. طبعاً التسوية أحياناً قد تكون مادية، قد تكون أحياناً تسوية مثلاً أمنية لفترة محددة، لكن هذا لن يعفيه من المحاسبة. حتى إن كنا نتحدث عن فادي صقر أو غيره، هؤلاء أجريت معهم يعني تسوية معينة لفترة زمنية معينة، وهي ليست أبدية يعني كي نكون دقيقين.
0: لكن دكتور كمال، يعني حتى أيضاً يعني نكون منصفين وواضحين مع المشاهدين، لا فادي يعني من فترة تحركت، قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنه في تحرك ضد فادي، لكن ما يزال الرجل يعني مكان ومحمي. تعلم محمد حمشو، تعلم لواء الباقر، تعلم قوات المرسومي، لا يعني في إذا بدنا نذكر أسماء نذكر لك عشرات القيادات، يعني كبار المتورطين في جرائم حرب دكتور كمال.
2: صحيح، وقد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى تفجير الموقف خلال الفترة الماضية، خلال الأيام الماضية، هذا الأمر صحيح. ويعني ليس كل من خرج أيضا إلى الشارع هو يريد تفجير الأوضاع في سوريا أو هو يريد، بالنهاية هؤلاء بشر تعرضوا لأكبر كارثة. هناك من اغتصبت زوجته وأخته، هناك من قتلت عائلته، هناك من تعرض لعملية تعذيب جسدي قد لا يحتمل الحجر حتى. وبالتالي أنا لا ألوم الناس اللي خرجوا، بالعكس هؤلاء ناس خرجوا بمطالب محقة، وأنا أعتقد أن ما يجري وجرى هو يصب في صالح الدولة السورية. أنت تعلم اليوم هناك العديد من الضغوطات الإقليمية والدولية على سوريا لزجها في ملفات إقليمية، وهناك أيضا ضغوط أيضا لطي ملف العدالة الانتقالية في سوريا والاكتفاء بمحاسبة بعض المجرمين. لكن الدولة السورية أنا أعتقد ما جرى يعطيها حافز قوي جدا للسير في هذا الملف مجددا. أنا أعتقد يعني وهذا الكلام كلام الشارع يقال، يعني أن ملف العدالة الانتقالية بالتحديد لا يسير كما تشتهي الناس أو كما تريد الناس. بالتأكيد هناك الدولة لديها العديد من الملفات الضاغطة التي تعطيها نوع من الأولوية على حساب ملفات أخرى، لكن اليوم أعتقد أن هذا يعطي زخم كبير للدولة السورية للسير مجددا في هذا الملف لإعطاء الأولوية بين الملفات. هناك ملفات عديدة خارجية أعطيت الأولوية في الفترة السابقة. أعتقد اليوم أن الدولة مطالبة حقيقة، هي بالنهاية تمثل هذه الأمة، وبالتالي هي تستمد شرعيتها من هذه الأمة، وبالتالي هذا سيعطيها زخم كبير جدا في ملف العدالة الانتقالية في السير قدما في ملف محاكمة هؤلاء المجرمين. وأعتقد أن طيب. يعني الأمر مرتبط حتى بتشكيل مجلس الشعب القادم الذي الجميع ينتظره يعني في سوريا.
0: دكتور مضر، قلت قبل قليل هناك يعني المسؤولية على الدولة بالدرجة الأولى عن تفاقم هذه الاحتجاجات، كيف يعني تقرأ هذه المسألة؟
1: يعني دعني أبدأ من يعني مسألة المستفيد. أنا المستفيد مما يحصل هي الدولة السورية. يعني بتقديري أنا أختلف قليلا مع الدكتور كمال بهذا الطرح. يعني أي بلبلة تحصل في البلد وفي الشارع فهو المجتمع السوري والاجتماع السياسي السوري هو متضرر. بهذا المعنى الدولة السورية بوصفها ممثلة للمجتمع، أكثر ما تتضرر به هو غياب السلم الأهلي، وهذا الذي نشهده اليوم. يعني هذا قراءته السياسية بعيدا عن القراءة فعلا الاجتماعية أو العاطفية أو الأخلاقية. قراءته السياسية هو أن سوري لا يزال يختلف مع سوري، وأن سوري قادر على قتل سوري آخر خارج القانون وخارج سلطة الدولة، وأن الدولة يذهب الموضوع لكي لا تتحكم به بعد قليل. يعني بعد شوي هذه الجموع يلي نحن نتفق مع بعضنا أن نتفهم ما هو وقع عليها، نتفهم رد فعلها نتيجة غياب العدالة الانتقالية. بالتالي ما يحصل قد تستفيد منه سلطة، ولكن إذا فكرت السلطة بأنها مستفيدة، وأنا أفرق هنا بين السلطة والدولة، إذا فكرت السلطة بأنها مستفيدة مما يحصل بأن والله يتبرر أمام المجتمع الدولي أن والله نحن علينا ضغوط فبالتالي لازم نمشي بالعدالة الانتقالية، أو تبرر لنفسها أنه هيك ستكون مستفيدة، فهذا خطأ كبير. أيضا السلطة خاسر أكبر مما يحصل الآن. السلطة مصلحتها السلم الأهلي، الاندماج الوطني، المصالحة الوطنية. لذلك أنا أنصح بأنه فعلا نثبت مسألة على غاية من الأهمية، بأنه هذا المجرم اليوم ما يرجع مرة ثانية يأخذ الفرصة لإحداث البلبلة في الدولة وفي المجتمع. كيف يحصل ذلك؟ ولماذا أنا أحمل الدولة المسؤولية؟ أنا أتفهم بعض المسائل يلي تطرق لها وأشار لها الدكتور، بأنه ما في كفاءات ملائمة، الموضوع قد يأخذ وقت، ملف كبير جدا فعلا، الجرائم اللي حصلت كبيرة، وما عندنا فعلا الإمكانات القانونية إلى الآن للتعامل مع ملف كبير مثل ملف العدالة الانتقالية. ولكن أولا ينبغي أن يكون شفافية بهذا الموضوع، ثانيا وأنا أركز على هذه النقطة، ينبغي للدولة السورية وليس للسلطة، للدولة السورية أن تعتذر منا جميعا، لأنه كل الانتهاكات التي قام بها الأسد قام بها بأدوات الدولة وبمؤسسات الدولة اللي نحن اليوم مفروض أنه رجعت ملكا لنا. فإذا لا ينبغي أن نعزز أمام السوريين وأمام الضحايا وأمام ذوي الضحايا عفوا بأن هذه الدولة قد عادت لنا مرة أخرى، وبأنها الآن سوف تتعامل معنا من منطق أخلاقي، ولأنها أصبحت تشبهنا ولم تعد ملكا فعلا لأي نظام يقمعنا واستبدادي. فإذا ينبغي من ينبغي أن يعتذر لكي تهدأ النفوس أولا هو الدولة. هذا يمهد فعلا لنوع من المصالحة، يمهد أيضا لفكرة تحجيم هذا الشبيح. يعني اليوم نحن شعب سوري منتصر، الشعب السوري المنتصر والذي لديه دولة تمثله ما عاد بيقبل على حاله حقيقة، يحط حاله ند للند أمام شبيح صغير لا حول له ولا قوة. الآن هو تحت رحمتنا حقيقة، إن شئت هو تحت رحمة القانون السوري وما سيقرره القانون السوري. وأريد أن أعقب على مسألة في غاية الأهمية تقال كثيرا، إن والله ثمة من سهل عملية التحرير من هؤلاء المجرمين، جيد، هذا لا ينفي حقنا في الحقيقة، حق أهل الضحايا. يا أخي هؤلاء مجرمين تابوا في نهاية المطاف وسهلوا عمل، رغم أني أشك في سردية التوبة، كان في مصالح معينة أدت بهم لتسهيل عمليات التحرير. أوكي أتفهم أن يتم تخفيف الحكم عنهم بعد محاكمة من نوع معين، ولكن إظهار الحقيقة وأمام ضحاياهم مواجهتهم بأفعالهم هذه مسألة لا ليس
0: نعم
1: من
0: نقطة
1: حق
0: مهمة.
1: أحد الاستغناء عنها. هذه مسألة ملك لنا بوصفنا شعب سوري. هذه مسألة أيضا من حق الشهداء علينا فعلا أن نقول أننا انتصرنا وأحققنا الحق، أما أن نضع يدنا بيد القتلة تحت حجة والله أنه ساهموا بالتحرير، هذه مسألة مش مقبولة.
0: نعم
1: تفهم تخفيف الحكم.
0: دكتور كمال،
1: طيب
0: يعني هذه نقطة مهمة، أنه تغيب الشفافية أحيانا، إعلام الناس، حق الناس في الحصول على المعلومات، على الحقيقة كما قال دكتور مضر، وبالتالي هذا يؤزم الوضع، أنه كل ما يعني قيل عن مجموعات من الشبيحة مثلا أو المجرمين بيقولوا أنه في لهم دور معين، وبالتالي ولا يكشف يعني عن تفاصيل أخرى. ما رأيك دكتور كمال؟
2: بداية أتفق مع الدكتور العزيز من الدوحة، طبعا نحن متفقين على أن هناك تقصير من الدولة في هذا المجال، هذا لا ينكر أحد، متفقين على أن هناك حقوق يجب أن ترد إليها، وبالتالي الملف الكامل، إدارة الملف يعني هو ملف ليس من السهل، ملف معقد جدا، وأنت تدرك يعني دولة وليدة عمرها بحدود العام والنصف لا تستطيع أن تنجز كل شيء بين ليلة وضحاها. أنت تحتاج إلى بنية تحتية، إلى كوادر، إلى أموال، تحتاج إلى تعاون إقليمي، لتعاون دولي. بالتالي أنا أعتقد أن ما يجري في سوريا حتى هذه اللحظة هو ضمن الإطار الطبيعي، ولا أعتقد أن ما جرى يهدد السلم الأهلي دفعة واحدة، لا بالعكس. يعني هذه عملية الضغط على الشبيحة هي عملية ضغط محقة. يعني تخيل شبيح قاتل مجرم كان فترة مثلا غادر إدلب أو حلب إلى اللاذقية أو دمشق، اليوم يأتي بكل وقاحة يعني إلى بيته القديم ليسكن، لا ويقوم برفع دعوى عليك أنت هجمت عليه. بالتالي أعتقد أن ما جرى لا يهدد السلم الأهلي بالمطلق، لا بالعكس، هذه الثورة لا زالت مستمرة والناس لا زالت حريصة على مبادئ ثورته، وبالتالي عملية الضغط على هؤلاء هي تعطي أيضا دفع قوي جدا للدولة وأدواتها للسير بقوة أكبر في ملف العدالة الانتقالية.
0: نحن طيب يوم دكتور كمال، يعني دير الزور مثلا إحدى المحافظات التي يعني تشهد أكبر ربما احتجاجات وبدأت ربما منها، الثلاثاء مثلا كان في اعتصام، الحكومة قالت وعدت بمحاسبة يعني الشبيحة، برأيك إلى أي درجة فعلا سيكون، يعني هل هذا سيكون مسار حقيقي أم أنه مجرد يعني محاولة لاحتواء الموقف عبر بعض التصريحات؟
2: أنا أعتقد أنه مسار حقيقي، وأنا أثق صراحة يعني لدي الكثير من المآخذ على السلطة وعلى تصرفاتها، لكن أنا واثق من أن كل من شارك في هذه المذبحة سيقدم إلى العدالة، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الهدوء. صحيح أن الناس ليس لديها الوقت الكافي أو رفاهية الوقت، هذا ندركه جيدا، لكن أيضا كدولة يعني لا تملك معظم الأدوات حتى هذه اللحظة، هي تسير، هي هناك خيط رفيع جدا كما قال الرئيس، يعني ما بين السلم الأهلي وما بين العدالة الانتقالية، وبالتالي السير خطوة في هذا الملف يعطي دفع للملف الآخر بخطوة أخرى. بالتالي سيدي نحن أمام مشهد معقد، مشهد أنت تتقدم فيه في مسار العدالة الانتقالية على أن لا يؤدي ذلك إلى تفجير الموقف داخليا. وأعتقد أن ما جرى في سوريا بالنسبة لتجارب أخرى كالعراق والصومال وغيرها من الدول هو شيء أقل من الطبيعي، حتى يعني الكثير من مراكز الدراسات الغربية كان يتوقع بعد التحرير حمام دم في سوريا. الحمد لله نحن تجاوزنا هذه النقطة رغم بعض المآسي التي حصلت مثلا في السويداء، حصلت في الساحل إلى آخره، لكن أعتقد أننا تجاوزنا هذه النقطة. طيب. ما تبقى هو رد فعل على تصرفات السلطة، وأعتقد أن يعني يؤسفني أن أقول ذلك، جزء مما يحصل هو كردة فعل على السلطة وعلى تصرفات السلطة، وإحداها هذا الملف الذي نتحدث عنه مثل الشبيحة أو مثلا إطلاق سراح أو مثلا يد بعض المتنفذين السابقين أو تعميم بعض الضباط السابقين، هذا ملف يعني مفهوم تقريبا.
0: طيب دكتور مضر، يعني بالحديث عن المشهد المعقد، هناك بعض المناطق تعلم، ودكتور أشار إلى ما حدث في الساحل وفي السويداء، وضمن يعني هذه الخريطة من الاحتجاجات هناك كان مشهد يعني حساس مهم جدا، توجه البعض إلى مزة 86 وقبلها عش الورور في دمشق، ورافق هذا التحرك هتافات طائفية أيضا، ما مدى خطورة ذلك؟
1: يعني هذا أسوأ شيء ممكن أنه يحصل الآن فعلا. هو أنا لما بفكر بهذا الملف فكر بالمستقبل الحقيقة، يعني أنا الملف العدالة سنتركه بالأخير سيتم، يعني في تأخير ولكن سيتم الملف القانوني، بس إذا فكرنا بالمستقبل بأنه نحمل ما حصل فعلا لطائفة معينة أو نفكر بذواتنا طائفيا، فهذا بتقديري ما رح يبني مستقبل أبدا، وهون ما عاد في منتصر ومغلوب، هون فعلا سيعني هذا الأمر شيئا واحدا، أنه الأسد ومنطق الأسد لا تزال بيننا إلى الآن، يعني ذهنية التفكير وبعدها مثل ما هي، ما حدا فكر بسوريا كطوائف، يعني أنه الشعب مكون من علوية وسنة ودروز وما بعرف شو، إلا نظام الأسد حقيقة، وهو الذي رسخ هذه الحدود غير المرئية. لهيك أنا بشوفها هذه فعلا كارثة. الآن المسألة أيضا مرتبطة بمسألة أخرى، مرتبطة فعلا بنوعية تعاطينا مع المسائل، يعني ذكر هلق أنه اللي عم يحصل الآن ليس انتقام بقدر ما هو ردة فعل على سلوك السلطة بتأخرها بملف العدالة أو بالتهاون مع هذا الملف ومع بعض الشخصيات، وأنا عندي إيمان بهذا الموضوع فعلا أنه الشعب لا يرغب بالانتقام بقدر ما يرغب بالضغط على الحكومة للتحرك. ولكن يلي بدي يقوله أنه الأولى أن نحتج أو أن نتعلم كيف نحتج مدنيا، هيك بنكون فعلا نحن نساهم في بناء الدولة ونضغط ونمارس حقنا الطبيعي بالضغط على هذه السلطة إلى أقصى الحدود لكي تحقق مطالبنا بوصف، يعني بوصف السلطة تحقق ما نريد نحن إذا كانت فعلا تستمد شرعيتها منا كشعب سوري. إذن طريقة الاحتجاج ينبغي أن تكون طريقة مدنية. من هون ما نرجع لنفس الموضوع، الطريقة المدنية للاحتجاج هي اللي بتبني حقيقة، بتبني أنه فعلا من حقنا نحتاج على تأخر العدالة الانتقالية، على عدم حساب بعض الأشخاص، على كل شيء بدنا إياه ممكن أنه نحن مش موافقين عليه. ولكن إذا تم بطريقة طائفية فهيك بيكون فعلا نحن عم نضر أنفسنا بالدرجة الأولى، عم نضر مسار بناء الدولي، وعم نقضي على كافة الآمال يلي إلها علاقة بما أسميه استكمال التحرر. يعني خلينا نكون واضحين وصادقين مع أنفسنا، في جزء من ذهنية تفكير الأسد نحن كشعب سوري مسؤولين عنه، وينبغي أن نمتلك اليوم بعد التحرير الجرأة الواضحة لكي نلوم أنفسنا. يعني ما ننسى أنه الأسد حكمنا من 1970، من 1970 لل 2011 ارتكب مجازر بشعة جدا، منها مجزرة حماة مثلا كفيلة أنه الشعب يتحرك ولم نحرك ساكنا. كان الأسد يتلصص علينا بأذاننا، يقتلنا بأبنائنا، وكان التشبيح عابرا للطوائف وللمناطق وللإثنيات وللأعراق. من كل طائفة كان في مجرمين، من كل طائفة، كل طائفة وكل دين، ولا أستثني أحد. كان الإجرام على امتداد سوريا كلياتها، واستطاع فعلا أنه يخترقنا كمجتمع، ولم نحرك ساكنا إلا عندما أتت العدوى من تونس ومصر
0: طيب.
1: وليبيا. فإذا نحن كمان بنتحمل مسؤولية بأن نغير ما في أنفسنا. اليوم لما ما بدي احتج أنا ما بصير مجرم وبقتل اثنين بكفر تخاريم أو بإدلب أو بالمزي تحت أي مسمى، أنا بنزل وبحتج بحق مدني، بكون بهذا الاحتجاج أيضا عم ساعد السلطة على بناء الدولة، وعم أسس لفكر عمومي مختلف عن الذهنية اللي حكمتنا طيلة الفترة الماضية
0: نعم.
1: من عام
0: طيب
1: 1970 واللي
0: دكتور،
1: كنا جزء منها، ذهنية تفكيري.
0: دكتور كمال، يعني الآن نتحدث كما قلنا المشهد معقد بعض الشيء، إلى أي درجة؟ يعني نتحدث عن احتجاجات عامة تقول تريد المطالبة بمحاسبة الشبيحة، لكن إلى أي درجة هناك تباين اختلافات يعني لا يمكن وضعها كلها في سلة واحدة؟
2: بالتأكيد، يعني كما قلتك منذ قليل، يعني الجزء الأكبر من هذه الاحتجاجات جاءت كردة فعل على تصرفات السلطة، وأعتقد يعني الشيء مفهوم جدا. أنت تمر في مرحلة انتقالية، بلد مدمر بالمطلق، تحاول أن تبني دولة. اليوم ليس لدينا دولة، مفهوم الدولة، أنت تحاول أن تبني الدولة السورية اليوم مجددا. بالتالي أنا أعتقد أن هذه المطالب هي مطالب واحدة. إذا لاحظت ما رفع في درعا، في دير الزور، في حلب، في إدلب، هو تسريع ملف العدالة الانتقالية، محاسبة هؤلاء القتلة المجرمين. على فكرة، يعني ملف المخبرين فقط، أي كاتبي التقارير في سوريا، هو بمئات الآلاف، يعني ملف ضخم جدا، والدولة السورية تملك كافة الوثائق والملفات وتملك أسماء هؤلاء. وبالتالي معالجة هذا الملف ككتلة واحدة هذا يحتاج إلى سنوات طويلة جدا. وبالتالي هناك قضية أشرت إليها صديقي منذ قليل، هي قضية الشفافية. أعتقد أن هناك دائما ما نعاني، وركزنا عليه في أكثر من لقاء حتى على شاشتكم الكريمة، هو قضية عدم التواصل ما بين السلطة والشعب، هذه الحلقة المفرغة التي يستغل البعض احيانا في بث اخبار كاذبه، احيانا في ضرب الثقه في الدوله، احيانا في الكثير من القضايا التي يعني حتى باتت وسائل التواصل الاجتماعي تقود المسار العام في سوريا للاسف الشديد. وبالتالي اعتقد ان الصمت الاستراتيجي التي تنتهجه الدوله حاليا هو خطوه غير حكيمه على الاطلاق نهائيا، هو ما يقود الى تفسيرات قد تكون خاطئه، وقد يقودنا الى مربعات ايضا قد تكون خاطئه. الحرب الايرانيه بدات بملف النووي وإزاحة السلطة في إيران، ثم انتهت إلى مضيق هرمز، وبات فتح مضيق هرمز والانتصار الكبير جدا اليوم لدى ترامب. بالتالي أعتقد أن ترك المجال دائما، ترك هذه المساحة فارغة ليشغلها الآخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو ما يزيد الطين باللي. على الدولة أن تكون واضحة، أن تشرح خطوات للناس. وقلنا دائما حتى ملف العدالة الانتقالية يجب أن يشارك فيه ممثلين عن الضحايا، يجب أن يكونوا على اطلاع على سير المحاكمات، على المعتقلين، يجب أن يكون هناك من يمثلهم ليكون صوتهم. هذا معمول به في كل دول العالم. حتى هذه اللحظة لم نشاهد أي ممثلين لأهالي الضحايا في هذه اللجنة. وبالتالي أعتقد، أنا هذا اعتقاد شخصي طبعا، أن ما يجري دون الطبيعي في سوريا. بالعكس، نحن لسنا مهددين والحمد لله، تجاوزنا عنق الزجاجة إن شاء الله، لكن نحتاج إلى قضية التواصل ما بين الجانبين، نحتاج إلى القليل من العقل للتعامل مع الكثير من الملفات. وما يجري أنا باعتقادي الشخصي وسيشكل عملية دفع قوي جدا للدولة السورية اليوم لإيلاء هذا الملف الأولوي. أنا أتفهم أن الدولة السورية كان لديها العديد من الملفات التي أعطتها الأولوية في الفترة السابقة بحكم أولوية هذه الملفات، لكن أعتقد بحركة الشارع خلال الأيام السابقة أن هذا سيدفع الدولة السورية لرفع هذا الملف إلى الملفات الأولوية التي يجب معالجتها.
0: دكتور كمال متفائل، ما رأيك دكتور مضر؟ البعض يرى العكس، يتخوف يعني من أن يؤدي ذلك وتوسع الاحتجاجات إلى مزيد من الانقسام والاستقطاب وموجات ربما من الانتقام والثأر، ما رأيك دكتور مضر؟
1: في أستاذ محمد، أنا بدي أتفق مع الدكتور كمال بأنه ما يحدث طبيعي، تمام، بس بدي أختلف معه بأنه الدكتور كمال يعتقد أن الطبيعي مفهوم ينبغي أن نرحب فيه، وننسى أن الدولة أصلا بموجب العلوم السياسية الحديثة هي التي تحارب الشكل الطبيعي للحياة البشرية، اللي مضمونه الشكل الطبيعي حسب هوبس مضمونه حرب الكل ضد الكل. فعندما نقول أن ما يحصل شيء طبيعي، وكأننا نقول أننا نمارس الشأن العمومي من دون دولة، يعني حرب الكل ضد الكل. وعندما نقلل من أبعاد هذا الموضوع على المستقبل، فأنا بتقديري أيضا هذا في نوع من ضعف المسؤولية السياسية بقراءة الحدث. يعني هذه أحداث ينبغي أن ننظر إليها فعلا بعد 10 سنين كيف ستكون. يعني اليوم أنا بدي أعطيك مثال أقرب للواقع وبعيد عن التنظير. اليوم إذا نحن لجأنا إلى اعتبار هذا الموضوع ليس لديه يعني أثار سلبية، إنه والله مجموعة من الذين يريدون الاحتجاج على الدولة قاموا بقتل شبيح سابق، طيب هذا الشبيح السابق له ابن راح يكبر وسيقوم بقتلهم، وراح ندخل بموضوع ثأر بيشبه حرب البسوس إذا بدك، وما نستهين فعلا بالأفكار اللي ممكن تنضخ في جزء منا طائفي، في جزء منا عقائدي، في مليون سبب فعلا للمجتمع الطبيعي لحتى يخلق حرب الكل ضد الكل، وهذا

0: ينبغي أن نعيد بناء مفهوم السياسة على أنقاض مفهوم التفاهة حقيقة يلي كان بني النظام البائد.
1: طيب شكرا لكم، انتهى الوقت، لأنه الدكتور مضر الدبس الكاتب والباحث السياسي من
0: شكرا
1: الدوحة،
0: شكرا لك.
1: والدكتور كمال عبدو الأستاذ في التاريخ المعاصر من إدلب. مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل زيارة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى أربيل، ولقاءه مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك، وما موقف دمشق من هذه اللقاءات المتكررة.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما أنك عارفان أنت حترجع عايش ولا حترجع ميت. العميد أول سؤال بيسألني إياه، بيقول لي بدك تحكيني مباشرة أسماء الضباط الإسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعة مات شيلوه حدا يعمله، قاموا صار يضحكوا عليه.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: مرحبا بكم من جديد. التقى قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك ورئيس أقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني. قال عبدي في منشور على منصة إكس إن اللقاء تناول عددا من الملفات في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار.
1: في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، شهد إقليم كردستان العراق اجتماعاً جمع قائد قسد مظلوم عبدي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك إلى جانب رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني، خصص لبحث تطورات الملف السوري ولا سيما الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات القائمة إلى جانب ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. عبدي أوضح أن الاجتماع تناول ملفات مهمة في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات القائمة بما يعزز المسار السياسي والاستقرار في البلاد، مضيفا أن المناقشات شملت كذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب ودفع مسار الحل السياسي الشامل في سوريا بما يضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مؤسسات الحكم وصياغة مستقبل البلاد. بارزاني من جهته قال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل

0: تعزيز الأمن والاستقرار. وعلى وقع مسار دمج تتواصل جهود الفاعلين في دفعه قدما، يعكس اجتماع أربيل استمرار الاتصالات السياسية الرامية إلى متابعة تنفيذ التفاهمات القائمة بين الحكومة وقسد، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والعمل على دفع الحل السياسي الشامل في سوريا.
1: إذن مشاهدينا، التقى مظلوم عبدي كما قلنا بتوم براك في إقليم كردستان العراق بيري، يعني حضور نجرفان برزاني. هذا ليس اللقاء الأول من نوعه ويطرح كثير من التساؤلات. لماذا تم اللقاء في أربيل؟ ما الذي يريده توم براك من مظلوم عبدي؟ ما الدور المنتظر لمظلوم عبدي؟ لأنه من المفترض أن قسد تندمج في الحكومة السورية، وبالتالي لماذا يلتقي براك، توم براك المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق، مع مظلوم عبدي؟ وما دور إقليم كردستان في ذلك؟ لماذا لم يجري اللقاء مثلا في سوريا؟ لماذا لم يكن بحضور الحكومة السورية؟ وفق ما ورد، فإن مظلوم عبدي ناقش مجموعة من الملفات، من بينها دمج طبعا قوات قسد في الحكومة السورية. وكان هناك تصريح أيضا سابق أمس لمسؤول في قسد، قال هناك 8000 عنصر من قسد تجري مفاوضات لدمجها أيضا في وزارتي الداخلية والدفاع، وهذا إضافة للعناصر التي تم دمجها مسبقاً في المؤسسة العسكرية والأمنية. وبالتالي هناك مطالبات بزيادة هذه الأعداد على ما يبدو. دعونا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا. معنا علي تمي الباحث في الشأن الكردي من حلب، وياسر السليمان الكاتب والمحلل السياسي من دير الزور. مرحباً بكما. أستاذ علي، إذا المظلوم عبدي في أربيل يلتقي توم براك بحضور نجرفان برزاني، لماذا؟ ما السبب؟
2: يعني تحية لكم ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. توقيت الزيارة توقيت مهم جدا. اليوم واشنطن تحاول الدفع باتجاه حسم هذه الملفات، وخاصة الملف اللبناني والعراقي، وملف قسد والسويداء جزء لا يتجزأ من هذه الملفات.
1: كيف؟
2: وبالتالي أنا نعم، وبرأيي أنا دعوة قيادات قسد وبالتنسيق مع إقليم كردستان العراق، وعلما أن توم براك التقى بقيادات السليمانية وأربيل، وبالتالي أنا برأيي التبقى لا تشمل سوريا فقط بل العراق ولبنان. ما سرب من هذه اللقاءات بأن توم براك طلب من قيادات قسد إخراج كوادر حزب العمال الكردستاني. هنا نحن نعود إلى المربع الأول، بمعنى توم براك يدرك جيدا أن حزب العمال الكردستاني لن يغادر سوريا إلا بأوامر من زعيمه عبد الله أوجلان، وبالتالي هو على ما يبدو يحاول رمي كرة إلى ملعب قسد من جديد، ليقول لهم فيما بعد نحن طلبنا منكم إخراج كوادر قنديل ولم تقوموا بذلك، وبالتالي لتبرير سيطرة الحكومة على باقي المناطق. أنا برأيي هذه
1: وبالتالي أستاذ علي، أنت تشكك أن عملية الدمج تتم كما يعني يعلن عنها، أن هناك عناصر وألوية، 3 ألوية لقسد تندمج في الجيش السوري، كان هناك دورة تدريبية قبل مدة مثلا حضروها قرب دمشق؟
2: يعني أنا صراحة أنا أتمنى أن يتم هذا الأمر إلى أن يصل إلى نتائج إيجابية وملموسة. أنا من حيث المبدأ مع الاندماج، وتحدثنا مرارا وتكرارا على شاشة تلفزيون سوريا عن هذا الأمر، لكن أنا أشك أن قيادة قسد قادرة على القيام أو على تنفيذ اتفاق 29 يناير. كما قلت لكم سابقا على شاشة تلفزيون سوريا بأن اتفاق 10 من آذار قسد لم تستطع الالتزام بهذا الاتفاق، وبالتالي النتيجة كانت دخول الجيش السوري إلى حي الشيخ مقصود والأشرفية، وبالتالي التمدد حتى الحسكة. اليوم إذا نحن نتحدث عن وضع معقد ومتشابك، هل ستسلم قسد هذه المناطق؟ نحن نتحدث عن مؤسسات الدولة في الحسكة والقامشلي وكوباني عين عرب. هل ستسلم قسد هذه المؤسسات إلى الدولة السورية؟ الجواب بطبيعة الحال لا. هل سلمت قسد معبر سيمالكا ومعابر أو آبار النفط في رميلان لحكومة سورية؟ قسد وكوادر حزب العمال الكردستاني لم يسلموا هذه الآبار وهذه المواقع. هناك موضوع آخر وهو موضوع مهم، هل سلمت قسد السلاح الثقيل وفق ما ورد في اتفاق 29 يناير إلى الحكومة السورية؟ الجواب بالطبع لا. إذا نحن نتحدث عن وضع معقد ووضع متشابك، ووجود توم باراك اليوم في أربيل هو للتوجيه. أنا هنا أتحدث من ناحية تحليلية وقراءة ما بين السطور. توم براك وجه كلاما واضحا وصريحا إلى قيادة قسد بأن الدولة السورية ستسيطر على كامل المنطقة، ويجب الذهاب في عملية الدمج وإخراج حزب العمال الكردستاني.
1: طيب اسمح لي.
2: المنطق يقول أن حزب العمال الكردستاني لن يخرج من هذه المناطق، ومع الأسف الشديد كل المعطيات تذهب في اتجاه واحد وهي أن الحرب لا مفر منها.
1: أستاذ ياسر، ما رأيك إذن هذا اللقاء بسبب رفض كوادر البي كي كي الخروج من المنطقة؟ وهذا يعني هذه القراءة على خلاف التصريحات الحكومية التي تقول لا، نستضيف يعني مسؤولين حكوميين دائما على الشاشة يقولون عمليات الدمج تتم بشكل جيد.
3: تحياتي لك
1: أستاذ ياسر. نعم.
3: أستاذ المشاهدين بضيفك الكريم، بالنسبة لتصريحات الحكومة السورية دائما تشير لعملية الدمج، ودائما نستمع إلى أن عمليات الدمج تتم على يعني قدم وساق ولو بوتيرة بطيئة. وفي الأمس المتحدث باسم يعني الوفد الرئاسي إلى شمال وشرق سوريا لتنفيذ اتفاقية الدمج أشاد بهذا الأمر. ما نقل يعني من هولير هي محض تسريبات يعني قد تصيب وقد تخيب. أكيد يعني دائما وأبدا توم براك كان مع فرض سيادة الدولة السورية على جميع الأراضي السورية وعلى جميع المؤسسات السورية، ولم يخفي هذا التوجه يوما.
1: طب أستاذ ياسر، كيف تنظر دمشق إلى هذا اللقاء بين مظلوم عبدي وتوم براك في أربيل؟ ربما فقدنا الاتصال. أستاذ علي، لماذا جرى اللقاء في أربيل لم يتم في سوريا مثلا؟
2: واشنطن تدرك أن أربيل هي دخلت على الخط، هي من دخلت على الخط، وهي من تحاول فرض أجندة أخرى داخل المعادلة أو داخل المشهد السوري. بمعنى أربيل كانت لديها اهتمام كبير بما يجري داخل منطقة شرق الفرات، وهي تدخلت مرارا وتكرارا. وبالتالي أنا برأيي هناك تحالف ما بين قوسين، تحالف خفي ما بين مظلوم عبدي وقيادات إقليم كردستان العراق بالشقيه أربيل وسليمانية. أنا بحسب ما سرب لي أن قيادات أربيل وسليمانية يحاولون عزل مظلوم عبدي عن كوادر حزب العمال الكردستاني، لكن هذه معركة فاشلة تحدثنا عنها مرارا وتكرارا. لكن لماذا توم براك اليوم موجود في أربيل وليس في دمشق؟ هو من هناك يحاول إرسال رسائل واضحة ومفهومة إلى القيادة السورية. وبالتزامن مع هذه اللقاءات صرح رئيس ترامب بأن القيادة السورية ستتدخل إلى لبنان، وأنا تحدثت معهم، وهو يتغازل في هذا الاتجاه مرارا وتكرارا منذ آخر 48 ساعة. إذا ماذا يريد أن يقول توم براك؟ يريد أن يقول إما أن تتدخل لبنان وتحسم سلاح حزب الله، أو إن ورقة قسد ستبقى قائمة مع ورقة السويداء وسيتم استخدامها ضد الدولة السورية مجددا.
1: يعني الولايات المتحدة أستاذ علي برأيك تمسك الأوراق على الجميع، تضغط على الحكومة السورية، تضغط على قسد، تضغط وكأنها تتلاعب بالجميع؟ يعني
2: هناك قاعدة عامة تقول دائما أينما تدخل الجيش الأمريكي في أي منطقة في العالم ستجد هناك قوتان متوازيتان. سواء في اليمن والسودان والصومال وحتى في العراق وحتى في إقليم كردستان العراق. لماذا لا يتفقون اليوم؟ لماذا لا يتوحدون ضمن سقف برلمان واحد؟ لأن واشنطن تريد أن تكون هناك قوتان متوازيتان في إقليم كردستان العراق حتى تستخدم هذا الطرف ضد ذاك أو بالعكس. لذلك أنا دائما أقول أن واشنطن اليوم لديها استراتيجية، وهو البحث عن مخرج لنزع سلاح حزب الله. أنا برأيي القيادة السورية تتفهم هذه الضغوطات وتقرأ الرسائل بحذافيرها.
1: ورئيس الشرع قال يعني بصريح العبارة في يعني قبل أيام إنه سوريا لن تتدخل. يعني
2: الرئيس أحمد الشرع هو قال مرارا وتكرارا إنه أمضى جل حياته في الحرب، وبمعنى هو يدرك ما مطلوب منه أمريكيا، وهو يقرأ الرسائل بشكل جيد ويجيد قراءة ما بين السطور. لذلك هو لو تلاحظ معي إنه يتجنب الرد على رئيس ترامب أو على القيادة الأمريكية، وخاصة منذ قليل تم الإقرار عن إخراج اسم سوريا من دول الداعمة للإرهاب. وبالتالي أنا برأيي اليوم أمام دمشق خيار واحد، إما أن يتدخل إلى لبنان لمشاركة في نزع سلاح حزب الله، أو إن ورقة قسد والسويداء ستبقى قائمة.
1: طيب.
2: لكن هناك من حق المواطن السوري اليوم أن يتساءل، ألا يوجد هناك حل ثالث للالتفاف على هذا الأمر؟ أنا برأيي القيادة السورية لديها خطة ب، وهي ستستخدم هذه الخطة أو تنتقل إلى هذه الخطة، لكن هذه الطبقة لم تستوي بعد حتى هذه اللحظة.
1: طيب ربما أعود إليك إذا تبقى وقت، لكن أريد أن أخذ رأي أستاذ ياسر. أستاذ ياسر، هل نتوقع نتائج معينة لهذا اللقاء في أربيل؟ أستاذ ياسر تسمعوني؟
3: نعم أسمعك جيدا.
1: تفضل، ما المنتظر أو متوقع من هذا اللقاء؟
3: لقاء أربيل، يعني اللقاء يعني يشدد على ضرورة تنفيذ كل بنود الاندماج ما بين قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية ضمن بنية الدولة السورية. أيضا أمريكا تريد يعني أن يعني تدخل شركاتها للاستثمار في مجال النفط والغاز في شمال وشرق سوريا، وتريد تسهيلات وتريد استقرار وتريد ضمانات، يعني لأن زعزعة الاستقرار يعني لا تجذب الاستثمارات أو تؤثر بشكل أو بآخر على يعني موضوع الاستثمار. أيضا بالنسبة لأربيل، أربيل ثمة ضغوطات داخلية عليها من الشعب الكردي من أجل فرض يعني الاستقرار في شمال وشرق سوريا، من مصلحتها أن تستقر الأمور وأن تنجح عملية الدمج.
1: هناك يعني مسؤول من قسد صرح أمس أنه في 8000 مقاتل من قسد يجري التفاوض على دمجهم، برأيك الأمور يعني ستحل؟ لأنه يبدو هناك ما يزال المفاوضات.
3: طبعا الآن بدأت عمليات الدمج وبدأت تدريب العناصر، إخضاعهم لدورات تدريبية في منطقة النبك وفي غيرها، أيضا تدريب لضباط العملية مستمرة ولو بوتيرة بطيئة. طبعا التصريحات الرسمية تشير بالدمج وتشير إلى أن الأمور على قدم وساق كما قلت من قبل، ولكن بالنسبة للمواطنين لمنصات التواصل ثمة هجومات على يعني على عملية الدمج وعلى آلية الدمج، إن كان من يعني مؤيدي الحكومة السورية أو من مؤيدي قوات سوريا الديمقراطية أو من المناوئين للجهتين. نحن كسوريين إلى الآن ما زالت يعني تركة النظام تثقل كاهلنا، إلى الآن لم نتفق، لما نزل الخلافات يعني ما زلنا ندفع ثمن سياسات النظام يعني السوري نظام البعث. فهذه الأمور طيب. لا أقول طبيعية 100%، ولكن يعني تسير عمليات الدمج ببطء. نحن بحاجة إلى دمج مجتمعي أكثر من دمج مؤسساتي كي نستطيع بناء سوريا كما يليق بتضحيات السوريين.
1: لكن هناك يعني الآن مسألة راهنة وهي في قوة يعني اسمها قسد وموضوع الدمج. أستاذ علي، كنت تتحدث قبل قليل أن هناك خطة ب لدى الحكومة السورية، ماذا تقصد باختصار؟
2: توقعت أنك ستسأل هذا السؤال، لكن ربما هناك حقل ألغام لا نستطيع التقرب أكثر. لكن دعني نتحدث ولو بشكل عناوين عن هذا الملف. هناك سؤال مهم، مهما تعرضت دمشق لضغوطات أمريكية، لكن هناك سؤال كبير اليوم يطرح نفسه بقوة: هل دمشق تريد بالفعل نزع سلاح حزب الله أم لا؟
1: إذا يعني أنت تربط مصير قسد بمصير حزب الله وتدخل سوريا في لبنان أستاذ علي؟
2: نعم، أنا وصلت إلى قناعة من خلال قراءتنا ما بين السطور ومن خلال تواصلنا مع أشخاص لديه عاملين في شأن العام، محللين سياسيين لديهم خبرة في هذه
1: نعم باختصار
2: نعم. وبالتالي أنا وصلنا إلى قناعة بأن واشنطن لا يمكن أن تتخلى عن قسد إلا إذا تدخلت دمشق في ملف اللبناني وشاركت في نزع سلاح حزب الله. أنا دائما أسأل هذا السؤال: هل دمشق بالفعل لديها رغبة في نزع سلاح حزب الله؟ أنا من ناحية السياسية ومن منطق التحليلي الجواب بطبيعة الحال لماذا؟ أولا إسرائيل لا تزال طيب. حتى هذه
1: يعني
2: اللحظة.
1: هو الوقت انتهى أستاذ علي، لكن يعني أنت تشير لأنه موضوع قسد معقد ويرتبط يعني بترتيب المنطقة نعم. كاملا وليس موضوع منفصل.
2: صحيح.
1: شكرا جزيلا لكما. علي تمية الباحث في الشأن الكردي من حلب، وكان معنا أيضا ياسر السليمان الكاتب والمحلل السياسي من دير الزور. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم. المزيد دائما تجدونه على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: أحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
8: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
7: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
8: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
7: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
8: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
7: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
8: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
7: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
10: كاميرا الناس.
9: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزج السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهزت 88 عاماً، ووري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. إذا قلنا ماروتا سيتي يمكن أول شيء بيخطر ببال الناس هو المرسوم 66 واللي دمر بموجبه نظام الأسد غابات الصبار وبيوت وذكريات عالم وقال عطاهم بدالها أسهم. ويمكن رح يكون ببال غيرهم أبراج واستثمارات وتنظيم عمراني، ويمكن غيرهم يتذكر الاثنين. والسؤال هون شو لازم تعمل الدولة الجديدة؟ شو بدها تتحمل من تركة الماضي؟ هل لازم تتحاسب منظومة على أخطاء منظومة أخرى؟ وإذا لا، شلون بدها تصير الدولة دولة وتكمل للمستقبل؟ شو الحقوق اللي لازم تضمنها للناس؟ وشو الحقوق اللي لازم تضمنها للمستقبل والاقتصاد؟ هل ممكن يكون في إعمار بلا عدالة؟ وهل ممكن يكون في عدالة إذا أوقفنا كل مشاريع التطوير؟ هل المطلوب من السوريين والسوريات إنهم ينسوا ويمشوا لقدام؟ ولا المطلوب من الدولة إنها تعترف وتتحاور وتحاول تنصف الناس قبل ما تطلب منهم الثقة؟ وإذا كانت سوريا اليوم عم تحاول تبني حالها من جديد، فشو الأهم؟ سرعة الإعمار ولا نوعيته؟ هل بنبني مدن أجمل لنحرك الحياة والاقتصاد؟ ولا بنبني علاقة جديدة بين المواطن والدولة قائمة على الاحترام والإنصاف؟ ولا قادرين نعمل الثنتين؟ لأنه بالنهاية قصة ماروتا سيتي مو قصة أبراج وفخمة ولا مخططات تنظيمية وبس، هاي قصة بلد كامل عم يحاول يجاوب على سؤال صعب: شلون فينا نبني المستقبل من دون ما نهرب من الماضي؟ وشلون فينا ننصف الناس من دون ما نوقف البلد؟ بين حق الناس ببيوتها وذكرياتها وبجبر الضرر وبإنصاف، وبين حق الدولة بتنظيم مدنها وإعادة إعمارها، بتظل الحقيقة أنه سوريا بحاجة للثنتين، للعدالة وللأمل. هل ممكن يتحول ملف ماروتا سيتي لنموذج منصف وقابل للتكرار في حالات معقدة كثيرة من قضايا الملكية العقارية بسوريا رح نواجهها على طول؟ وشلون ممكن نوصل لهالنموذج؟ وأسئلة كثيرة ثانية راح أطرحها على ضيوفي بحديث الوسط، لكن قبل هيك وكالعادة خلونا نشوف مع بعض مناظرة الشباب اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. ومقولة اليوم هي: الحلول الحالية لملف ماروتا سيتي تأتي على حساب مصلحة المواطن، مع أم ضد؟ ضيوف الفقرة مع المقولة: يزن محمد المحمود ناشط مجتمعي، وضد المقولة شهد شناعة طالبة في كلية الطب البشري. بس بالأول كمان كالعادة خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بيكم مرة ثانية. خلينا نتعرف على ضيوفنا. شهد، أنت مع المقولة وبرأيك أنه هي ضد
2: مصلحة المواطن. نعم.
0: وحضرتك مع المقولة، محمود مع المقولة وبرأيك أنه هي مش ضد مصلحة المواطن.
3: يزن هي مع مصلحة المواطن.
0: مع مصلحة المواطن
3: بالضبط.
0: معكم ثلاث جولات.
3: أوكي،
0: تمام. كل جولة 90 ثانية.
2: نعم،
0: تمام. ما حد رح يقاطع حدا، يعني بنصحكم أنه تستغلوا 90 ثانية كلها، ما تخلصوا قبل. أوكي، طبعا. بس أنتوا أحرار، خلصوا قبل إمتى ما بدكم. بهالثلاث جولات بدكم تقنعونا بوجهة نظركم. رح أبلش معك يا شهد. تفضل شهد.
2: الآن نحن نتحدث عن ماروتا سيتي. الماروتا سيتي هي عبارة عن مشروع عنوانه العريض إعادة الإعمار وجذب استثمارات وتحسين الحالة الاقتصادية لسوريا. الآن الماروتا سيتي كعناوين تبث على الإعلام هو إيجابي بشكل مبالغ فيه، عم يحكوا إنه نحن رح نعمل مساحات خضراء، رح نعمل مدارس، رح نعمل أبراج، رح نعمل مراكز صرف، رح نعمل كل هاي الأمور اللي هي تعتبر نوعا ما فارهة وفاخرة وموجهة لطبقة محددة من هذا المجتمع. نحن رح ناخذ أراضي من شريحة من المجتمع السوري. هاي الشريحة اللي أنا عم أحكي عنها هي مين؟ الشريحة اللي عم أحكي عنها من المجتمع السوري هي شريحة فقيرة ذات دخل إما محدود قريب من العدم، أو هاي الشريحة لا تملك أي دخل دائم. هاي الشريحة اللي أنا عم أحكي عنها إذا بدي أوصف المجتمع السوري على أنه جدار، في عندي أنا فجوة جدا كبيرة بهذا الجدار، وهي الشريحة التي أصلا لا تملك فرصة عمل. واحد، اثنين، غير أنه في عندي أنا شريحة من قبل لا تملك فرصة عمل، فأنا عم وسع هاي الشريحة بالشريحة الجديدة اللي الدولة تخلت عنها وأصبحت أيضا ضمن منطقة البطالة. فالمشاريع التي تعرضها ماروتا لحتى تأخذ من هدول المواطنين أراضيهم حتى تعمل مشاريعها حتى تحسن الحالة الاقتصادية للبلد، نفسهم اللي راح تأخذوا منهم حقوقهم وأراضيهم غير قادرين على أنه يستفيدوا من هذه المشاريع، بل وأنتم عم تحطوهم تحت ضغط شديد اللي هن لا قادرين أنه يتأقلموا مع المجتمع الجديد، وحتى ما هو قادرين أنه يكونوا على وفاق وسرعة تتطلب دخل جدا عالي لحتى يستفيدوا من هاي الخدمات اللي عم تعرضها.
0: على الوقت ممتاز شهد. يزن عم بتقول لك أنه أنت عم تأخذ الأرض من ناس فقراء لتعطيها لناس أغنياء على حسابنا، وعم ترجع تخلق وبتقول لي مساحات خضراء وبتقول لي مدري شو، بس هي مش لهاي الناس، هي لناس من طبقة مختلفة. انت شو بتقول؟
3: اوكي، بداية بدي يكون عم وضح جدا شيء مهم. المشروع ما تم هلا، المشروع هو قائم تقريبا من 2012، هلا حاليا ب 2016 2018 تم تنفيذه على ارض الواقع، وهلا حاليا تدرس القضية. فنحن بدنا نطلع على شغله، الشيء السيء اللي كان موجود ضمن هذيك الفتره لا يعني اليوم اني انا الغي كل شيء وجاي على الصفر ورجع عيد من الاول، لانه نحن عم نعاني من مشكله جدا واضحه. مشروع موجود على ارض الواقع، تم البدء فيه، مباني تم ازالتها، طلعت مباني جديده اليوم، بلشت المناطق الجديده حتى تبين شكل الجديد ضمن هذا المشروع المستثمري. اراضي اليوم حتى عالقه بين الاشخاص اللي كانوا مالكينه وبين الحكومه وبين المستثمرين. فانا عندي قضيه مطروحه حاليا، ما فيني اليوم عم بتعامل مع هذا الطرح بانه اوكي في مظلوميه لهدول الاشخاص، صح، ولكن انا في عندي قضيه عالقه لازم اكون عم بتعامل معها. بناء على هذا الشيء الدوله بده يكون عندها خيارين. الاول هو انه ببساطه تعالوا نلغي كل شيء ونرجع للصفر، وبناء على هذا الرجع للصفر بدنا نعيش سنوات جدا طويله، بهي السنوات رح يكون في محاكم، الاشخاص اللي اخذت منا حقوقها كيف رح ترجع، وقضايا لا تنتهي. بينما الخيار الثاني اللي حاولت تعمله اليوم الحكومه هو وضع قرارات استراتيجيه هدفها الاساسي العمل على مظلوميه الاشخاص المتضررين اصلا من هذا من هذا الاستثمار. بناء على هي القرارات، واحده منها كانت زياده بدل الايجار اللي تقريبا صار ب 35%، اثنين فتح اعاده لجنه المتضررين اللي سمحت للاشخاص من اول وجديد رجعوا قدموا شكاويكم، نحن حنرجع نسمع. ثلاثه، والشيء الاساسي كمان اللي هو كمان بلشت ترجع تفتح قضايا الفساد اللي كانت موجوده ضمن هذا الاستثمار، وعلى اساسها بلشت تعمل. شكرا. هذا المشروع ضمن المصلحه.
0: انت شاهد عم بتقولي انه نحن عم ناخذ مصاري من ناس فقراء لناس اغنياء، بس هو عم بيقول لك مو نحن اللي اخذنا، اللي اخذ هو النظام السابق.
2: نعم.
0: هاي الحكومه اجت لقت الارض مفلوحه ولقت
2: نعم.
0: فيه لي بدها تتعامل معها.
2: نعم.
0: قدامها الخيارات التالية، يا أما بدها ترجع تفتح محاكم، يا أما لا. هي عملت مجموعة من الإجراءات، رفعت بدل الإيجار، أضافت المتضررين ليقدموا شكاويهم. شو الشيء الثاني اللي ممكن تعمل الحكومة وإلا بدها تعلق بهذه القصة راحت سنوات؟
2: أنا أول شيء بدي جاوب على شيء هو قال إنه في عندي مظلومية لهؤلاء الأشخاص. مبدئياً نحن اعترفنا إنه هي ما عم بتصب مصلحة المواطن، لأنه صار في عندي مظلومية. المظلومية كيف تكون؟ نحن المظلومية على شكلين. رح أروح أنا البست كيس سيناريو معه إنه الحكومة هي أفضل حكومة بالتاريخ. عندها حلين، يا أما رح تعطي تعويضات للأشخاص بقيمة الأراضي، أو رح تعطيهم وقت محدد لحتى ياخدوا شقق سكنية ضمن هذا المشروع. ليش بالحلين المواطن هو الخاسر الوحيد؟ أول حل رح تعطيني تعويضات، أنا كحكومة رح أجي أقيم الأرض بحالتها الحالية اللي هي عم نحكي عن سكن عشوائي، حالة جدا متردية، الخدمات جدا بأسوأ مستوى ممكن، فرح تكون قيمة هاي الأرض قبل البدء بالمشروع جدا بخيسة. فأنا بهذه الحالة عم كون عم استغل وجع المواطن وحالته اللي جدا سيئة بدون ما أقدم له أي حلول جديدة، مشان أخذ الأرض بسعر جدا منخفض. بعد ما يتم هذا المشروع رح يتحول لعشر آلاف الأضعاف. واحد، اثنين، لو كان نحن عنا المدينة الفاضلة والحكومة رح تعطي المواطن تعويضات تقدر بقيمة المشروع بعد التنفيذ. أنا بهاي الحالة الدولة نفسه اللي عم يدافع عنها اللي بده إياها تتطور رح تكون عم تتراجع. ليش؟ لأنه بهاي الحالة أنا بدي يكون عم أدفع للمواطن قيمة مدينة هي قيد الإنشاء، وبالتالي تكلفة على الدولة رح تكون أعلى، وبالتالي المستثمر رح يكون في عنده حالة من السوء بتأمين السيولة وتأمين رأس المال لحتى يتم هذا المشروع، وبعدين رح يصير في عنده عملية تأخر باسترداد الأرباح واسترداد رأس المال. بس صار عند الممول حالة من الاهتزاز إنه هو رح يتأخر شوي عنده الأرباح، لأنه هي هاي الأرباح هو عبارة عن
0: خلص وقتك. هي عم بتقول إنه بالحالتين المواطن بده يدفع ثمن، يا أما المستثمر بده يا أما نحن بدنا نعوض بأسعار منخفضة، يا أما بدنا نعوض بأسعار كبيرة، لكن هون ساعتها الدولة بتكون عم تبيع شيء لسه ما انبنى، وبالتالي المستثمر رح يبعد ويكش وما عاد يقدم. تفضل.
3: أوكي. بداية رح كون عم عقب على شيء واحد، اعترافنا بالمظلومية نتج عن اعترافنا بالفترة اللي كانت بالنظام السابق. حاليا الدولة تعمل على حل هذه المظلومية، وهذا الشيء اللي عم نتناقش احنا اليوم بإجراءات الحكومة بالوضع الحالي. ثاني شغلة بدنا نتعامل عليها اليوم، الطرح بالمدينة الفاضلة اللي قدامنا عم يتعامل بأنه المظلومية هي فقط على الأشخاص المتضررين اللي كانوا مالكين لهي الأراضي، ولكن ببساطة احنا عم نحكي عن فئات تانية من العمال المستثمرين الأملاك الملاك الجدد، إن كانوا استثماريين أو كانوا ملاك حقيقيين فقط. هدول كلياتهم ضمن الفئات اللي احنا لازم نطلع عليها. النظر على الفئات المتضررة التي كانت تملك بس هي الأراضي، أنا نوعا ما همشت هذيك الفئات وتركت لمشاكل الخاصة واللي ما تعاملت معها كدولة، ونظرت على الفئة الوحيدة اللي بنظري أنا كدولة هي متضررة، وهذا أكبر مشكلة حتكون عم تعمل الدولة في حال أخذت هذا القرار. تاني شغلة، تعاملي بهاي الإجراءات اللي طرحتها اليوم الدولة هو شيء جدا واضح وصريح بأنه ما بدي يكون عم خلي أي طرف متضرر بهاي النسبة الكبيرة اللي كانت موجودة. لهيك نوعا ما هدف الدولة الأساسي اليوم نحن خلونا نتقبل الواقع، نتقبل الوضع الحالي اللي احنا فيه، نتقبل تركة ورثة النظام السابق اللي تركنا إياها وضخامة الأثر السلبي الناتج عنا، لنقدر نلاقي حلول واقعية فعلا أدرارين من خلالها نعالج الوضع الحالي. أنا اليوم لما بدي يكون عم تعمل مع هاي القضية ببساطة لازم يكون عم تطلع على حل منطقي، وهذا الشيء كانت عم تعمله الدولة اليوم بالإجراءات اللي اتخذتها، بينما أني أنا أكون عم أعطي خطابات رنانة مثل ما كان عم يصير بنفس الوقت ما أكون عم أطلع على القصة بواقعيتها، فأنا نوعا ما عم حط حالي بحالة جدا ضيقة، عم حاول أني أنا همش الشعب وأعطيه الحالة العاطفية بدون ما أحط له إجراء بعد 5 سنين وينك أنت.
0: بدل الشعارات تعالوا نحكي إجراءات واقعية. الفئة المتضررة ليست فقط هي أساسا، وإنما أيضا من اشترى مثلا، هناك المستثمرين هناك، وبالتالي القضية مش سهلة أنه هي يلا رجعوا الأرض لأصحابها وصلى الله وبارك. في قضايا جدا جدا صعبة. بدل ما نعطي نعالج أخطاء الماضي بأخطاء جديدة، خلينا نصلح أخطاء الماضي بواقعية اليوم. تفضلي.
2: الآن رح أبدأ خطابي بسؤال وحيد، هل عندما نحن نقوم بهذا المشروع نحن منكون ساعدنا الاقتصاد ولا رجعنا لورا؟ أنت لما تطالع ناس هي ما قدران تستفيد من هاي الخدمات وتحطها بأماكن تانية عم تفككها من شريحتها الاجتماعية، ما أمننا أسا عمل مستقر مع أنه السكن كان عندي أنا مستقر، وأيضا هي بعد ما تقوم بهاي العملية ويتم الإنشاء الشخص اللي طالعته أنت من بيته لانه قدران يشتري بنفس المنطقة لأنه صارت الأسعار جدا عالية، وحتى حوالي المنطقة ما رح يقدر يشتري لأنه كمان ارتفعت أسعار العقارات. 2، بالنسبة للحلول الواقعية أنا عم أحكي عن مجتمع سوري الفقيرة فيه جدا كبيرة، والفئة المتوسطة أو الشريحة المتوسطة بلشت تنحسر وعم تتضائل. أنا بهذه الحالة بدل ما أقصي السكان من أحيائها الأصلية أنا عندي شيء اسمه المايكرو إيكونومي. شو هذا المايكرو إيكونومي؟ هو عبارة عن اقتصاد بيتم على قفزات صغيرة مو مثل قفزات ضخمة مثل ماروتا، يعني أنا بجيب هدول الاستثمارات وبدعم المشاريع الصغيرة الأشخاص ضمن هذا الحي. بهاي الحالة أنا شوي عم عزز لهم من الحالة الاقتصادية تبعيتهم، ففيما بعد على المدى الطويل بيصير عندهم حالة من القدرة على الإنفاق لحتى بالمستقبل البعيد يقدروا إذا قامت مشاريع مثل ماروتا سيتي يكونوا قدرانين انه يستفيدوا منه. اما في حال بدي امشي انا مع خطاب الاشخاص المؤيدين لهذا المشروع، انا بهاي الحاله عم قوم ببناء خدمات تستهدف الشريحه النخبه من هذا المجتمع، والمستثمرين رح يجوا برات البلد، وعم اعمل مدينه داخل مدينه دمشق هي مخصصه لهذه الشريحه، وعم اقصي شريحه جديده ايضا هي الشريحه الفقيره، وعم رجعها لورا فوق ما هي راجعه. امام نحن معضلة هي انه نحن لازم نتبنى القفزات الصغيرة، نعزز دخل المواطن، نعزز قدرته على الانفاق، وليس اضافة اعباء جديدة.
0: شكرا. شو ترد عليها؟
3: انا صراحة هي مشكلتي مع الحلول المثالية اللي لا تطبق على ارض الواقع. اليوم عم يخبرنا الطرف المعارض لهذا الموضوع بانه انا تعال اترك المشروع على جنب، خليه عالق وخلي مصالح العالم اللي هي موجودة اليوم واللي عالقة مصالحها وحقوقها ما مبين شو هي قضيتها ايه بصح او لا، او حتاخد تقدر تعويضاتها او لا، اتركه على جنب وتعال نروح لاستثمارات تانية صغيرة بنعتمد على القفزات الصغيرة اللي هي حتعطينا هذا الاقتصاد الضخم اللي حينشئ البلد من اول وجديد. هي مشكلة الحلول الغير واقعية، وهي مشكلة المدن الفاضلة التي لا تطبق. نحن اليوم عم نحكي عن مشكلة واقعية موجودة الى حد الان، مشكلة لازم يكون في إلبت في أشخاص متضررين من كل الفئات، إن كانوا مستثمرين، إن كانوا أصحاب المناطق القديمة، إن كانت الأشخاص اللي اشترت أصلاً بالمناطق الجديدة ولكن هن غير مستثمرين، فئات متعددة من المتضررين اليوم. اترك هذا الحكي كلياته وإني روح جمد المشروع وتعامل بحركات تانية بعيدة جداً عن المشروع، لا اعتمد عليه، لا ارجع مول المشروع. هذا يعتبر قمة التهميش وقمة عدم الرؤية للمشاكل الواقعية اللي عم تصير اليوم، وهذا الشيء اللي ما عملته الدولة. هذا الشيء عم قلكم ليش الإجراءات اليوم اللي عملتها الدولة هي إجراءات تصب مصلحة المواطن، لأنه بالبداية عارفان إنه أنا في مظلومية، عارفان إنه هي التركة المتروكة من نظام السابق بدي أتعامل معه، عارفان إني في ضعف في اليوم بإمكانيات الدولة ما رح كون عم بقدر أعطيها كلياتها، ولكن أنا أضمن إني قلل هذا الضرر. وهذا الشيء اللي إحنا عم نحاول نطرحه اليوم، هذا الشيء عم نحاول الحكومة تعمله اليوم. ما عندي هاي القدرة، ولكن عندي قدرة بإني خفف المظلومية مع الوقت. من خليني أحكي فيها لمن هون لخمس سنين، من هون لخمس سنين ممكن 80% من القضايا الموجودة اليوم ضمن هاي المنطقة تحل، ولكن بالطرف الثاني بهذا الطرح 100% من القضايا ما رح تحل، لأنه ببساطة هي معلقة، لأنه ببساطة معتمدين على اقتصاد بخطوات صغيرة لحلها. نحن عم نحكي اليوم عن إجراءات هدفها مصلحة المواطن بكل فئاته، ممكن تكون لساتها غير فعالة حاليا Stop. ولكن أدركت أنه هي شغالة.
0: Stop.
3: أوكي.
0: طيب نعطيكم العافية.
3: الله يعافيك.
0: فتحنا فاصل قصير ونرجع، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. مرة ثانية عم نشوف الشباب متحمسين ومندفعين وعم بيقروا وبيتابعوا وبيقرروا انهم يشاركوا بالحياة العامة حقهم مثل حق كل الناس، وعم بيفكروا معنا ونحن عم نفكر معهم بالأحرى لحتى ننتج حلول لهالبلد. الحضور اليوم شو رأيه بمداخلات شهد ويزن؟ مين بيأيد فيهم؟ تفضل استاذ
4: ياسين صالحاني من سكان المزة وأهالي المزة. المناظرة كتير كانت جيدة. الأخت حكيت عن مظلومية السكان بمنطقة المزة وكفر سوسة وما حولها، وأخونا هون حكى عن حلول الدولة اللي قدمتها، ريحونا كتير بالوصف. فعلا في عنا مظلومية كبيرة ولسه أكتر مما ذكرت الأخت. الحلول اليوم كمان بسيطة من أبسط ما نتوقع. المحافظة قدمت بعض التعديلات بيوم وليلة بعد انتظار سنة ونص. سنة ونص المحافظة ما عملت شيء أبداً، وعم تشوف صرخات السكان كلها بمنطقة المزة وكفر سوسة وجوارها، حتى بجوبر وهون وهون، مع أنه هذا غير موضوع. فالمحافظة وأصحاب القرار والمسؤولين شافوا المشاكل كلها وعرفوا المظلوميات تبع العالم كلها، ما في داعي نحكي عنها بنوم. المحافظة بالآخير فاجأتنا مفاجأة فيني أعتبرها حلوة، انه عدلت بدل ايجار ضربته 35 ضعف، علما انه ما بيساوي شيء بالنهايه. لان من
0: انت رح يجيك وتحكي بالهيئه، بس انت مين كنت عم بتأيد فيهم بالكلام؟ انت ايدت الاثنين.
4: انا ايدت الاثنين.
0: ايدت الاثنين كويس والله، اول مره بتصير معنا سوا. كويس ماشي. اول مره بتصير معنا.
4: المحافظه اعطتنا تحسين بدل ايجار 35 ضعف، علما انه لا يساوي شيء. المحافظة أعطت الزيادة بالأسهم للمالكين الأساسيين بحدود 13.9 من قيمة الأسهم الأساسية وليس من قيمة الأرض. ماشي. إذن المحافظة قادرة على الحل وقادرة على التعديل، ونطلب المحافظة تعدل أكثر من هيك، والعملية بسيطة ومبدأ إجراءات كتير معقدة، وما لازم ننتظر مجلس الشعب ولا ننتظر قرار رئاسي ولا ولا
0: تمام.
4: ولا
0: وصل. تحبوا تعلقوا شيء على الكلام؟
3: أنا بدي أكون عم ضيف بس شيء بسيط بالنسبة لهذا الموضوع. القصة بأنه القضايا اليوم عم تعاني من المحافظة أو عم تعاني من الحكومة هي مانا قضايا منفصلة عن بعضها. ماروتا سيتي هون قضية تانية هون قضية تانية، في تشابكية وفي يعني ترابط بين كل هاي القضايا بين بعضها. بناء على هذا الشيء التدخلات حتكون بطيئة، لهيك احنا لحد الآن نوعا ما بعد سنة ونص شفنا تدخلات بسيطة مثل ما وصفتها من الحكومة. أنا اليوم ما بدي أقول إنه تعالوا ننطر الحكومة 10 و20 و30 سنة لحتى تنجز. أنا اليوم بدي أتعامل مع الوضع الراهن. كمان قراءتي للوضع الراهن بتحدد علي شو الأزمات اللي عم تعاني منها اليوم الحكومة. ما بدي دافع عنها للحكومة، ولكن ببساطة في كثير من التحديات غير ماروتا سيتي اليوم اللي عم تعاني منها، ولكن في تقدم إيه بسيط صح، ولكن هل بيعطيني فائلة أمل لقدام بأنه أنا على الأقل بعد سنتين ثلاثة حيكون طلبي بأني تعال أخذ كل حقوقي مو بعضه؟ هذا اللي عم تحاول نوعا ما الحكومة اليوم بأنه تطلع على كل القضايا، ولكن صح في بعض البطء، ولكن هو بالأمام حيكون في إنجاز أسرع إن شاء الله.
0: أستاذ كم بدك تفضل.
5: زهير عبد العال مقاول بماروتا سيتي. هلا كلام الآنسة اللي عم تحكيه كلام عاطفي وأنا بتبناه، ولكن عاطفي. الأستاذ عم يحكي بكلام منطقي واقعي، بس الحقيقة الطرحين يعني بعيدين شوي عن الواقع وعن المشكلة الأساسية. نحن اليوم بدنا حلول فعليا على الارض الواقع. اول شيء بدنا نفهم هي الدوله اليوم شو الذنب اللي ارتكبته مع الناس لحتى انه انا حملها جريمه عمرها 12 سنه. نحن مقرين انه جريمه ومقرين انه الناس تعرضت لمظلوميه ومقرين انه في حقوق ضاعت للناس واجبروا على اخذ خيارات هن بجوز ما كانوا بدهم ياخذوها ولكن اجبروا عليها. اجت الدوله اليوم فاتت مسكت السلطه ما لا فهمانه شيء لا عن مرسوم 66 ولا عن ماروتا ولا عن باسيليا. اصوات الناس اللي بتطالب باسترجاع حقوقها ارتفعت. الدوله بدها تفهم شيء، حاولت تجتمع مع هون واجتمعت مع هون، سمعت من هون، ولكن في اطراف اخرى كمان لها وجهات نظر اخرى. الدوله هي قبل الجميع، سمعت من كل الاطراف، رفعت هذا الفكر للمقام الرئاسي. الرئاسة قامت بتشكيل لجنة.
0: هذا الكلام رح نرجع نطرحه بالحديث الوسط. تمام. بس أنا سؤالي ليش حضرتك عم بتشوف كلامهم الاثنين غير واقع بعيدا
5: الواقع؟ لا الغير واقع لأنه الآنسة عم تحكي عن مشكلة ما إلها علاقة الدولة فيها. أنا شو بدي ناقش اليوم بمشكلة خلقت موجودة اليوم؟ هلأ المسؤول عنها اللي سواها اليوم النظام السابق هو اللي تسبب فيها. كيف بدي حاسبه؟ هل من المعقول أني استرجع الماضي؟ ولا أنا بدي أمسك المشكلة وواجهها وأوجد حلول لها اليوم تبدأ من هذه اللحظة؟ أنا اليوم إذا بدي أرجع للماضي رح ضيع سنين أخرى. أنا في هي المظلومية الواقعة واللي مقرين فيها واللي باصمين عليها كلياتنا، ما في إنسان عاقل بيقدر يقول لهدول الناس إنه هن ما لهم مظلومين.
0: يزن مكيف وعم بيهز راسه مؤيد.
3: أوكي.
0: فيكي أقل من دقيقة تردي على هيك.
2: أستاذ حكى نقطة كتير مهمة، قال أنا عم حاسب الدولة على شيء هي ما عملته. الدولة ليش موجودة؟ الدولة موجودة لأنه نحن عطيناها ثقتنا، فهي مجبرة على تحمل أي شيء صار من قبل لأنه نحن حاطين ثقتنا فيها، فهي مجبورة أنه تحسن لي وضعي لحتى أنا حط هاي الدولة بمكان اللي هي موجودة فيه حاليا. فهي المفروض تكون يا أما عم تقدم لي حلول شفافة واضحة أو على القليلة ما تأخذ مني حقي اللي هو موجود بإيدي. عملية أنك أنت تنتزع مني أرضي وتحولني لمساهم فيها ويكون قرارات التطوير والاستثمار بإيدك أنت مع أني أنا مالك الأرض، فهو غير محق وغير عادل. وعملية أنه أنت تكون عم بتحطني بمكان أنا لا أنتمي
0: له. تمام كويس، ما وافقك للأستاذ أنه يعني بدك بعشر ثواني بس بعشر ثواني.
5: الآنسة عم تحكي وأنا بتفهم وجهة نظر، بس ولكن نقص المعلومات بيوصل بعض الأحيان الاستدلالات خطأ. اليوم لحنا عم نحكي الدولة الموجودة حاليا أي ذنب ارتكبته تجاه المواطنين هاللي هن من 12 سنة عم يعانوا؟ شو الذنب؟ هي اليوم عم تحل إشكالات عم تسعى.
0: أوكي طيب تحكي شيء؟ تفضل. إيه تفضل مدام.
6: الحقوقية خديجة حليمة من المتضررين من سكان بساتين المزة وعضو باللجنة القانونية برابطة إسقاط مرسوم 66. هلا أنا النقطة بس اللي بدي نوه لها، 66 هو إرث قديم، وقت بيكون أنا في عندي إرث قديم ما بستمر فيه هو ظلم، والكل اعترف بالمظلومية فيه. أنا بوقفه بلغي بأوجد شيء بحفظ فيه حقوق الكل. هلا أنا بس مثال، إذا عندي مجرم كان عم يعذب ويقتل ومستخدم كل أساليب الإرهاب بالنظام السابق، بتركه ولا بلاحقه وبقاضي؟ مرسوم 66 هو مرسوم هارب من العدالة. شو بعمل أنا فيه؟ بالغيب أحدث مرسوم جديد. أنا مع الأستاذة بكل شيء حكته، نحن ما عم نحكي بالعاطفة. نحن 12 سنة صح أستاذ تعذبنا وصبرنا على الظلم، بس أنا ما بكمل استمرارية الظلم.
0: يا زلمة بتحب تحكي شيء؟
3: 10 ثواني بس. الموضوع بالحالة القانونية ما دام نحن عم نحكي فترة انتقالية، ولكن إذا بدي يكون عم أطرح قانون جديد يعني بدل هذا القانون الموجود حاليا، فأنا بحاجة إقراره، بحاجة لجنة تشرعه، وهذا الشيء لحد الآن هو غير موجود، هذا الشيء لحد الآن هو لم يتم الأخذ فيه. فأنا مضطر أني أطلع بهي القرارات الموجهة من الحكومة اليوم على الأقل لحتى ما اتعامل شوي مع مظلومية الأشخاص. تعال نتخيل بس
0: هلا ما بدنا
3: كمثال بس يلا يلا. تخيل اليوم انه الدولة لحد الآن ناطرة البرلمان ترجع تلغي مرسوم 66 تقر غيره، مرت 3-4 سنوات على الأقل. هذول القرارات اللي طلعوا هلا حاليا خففوا من هاي المظلومية. بعرف انه نسبة 35% عفوا 35 ضعف هي مانا النسبة العظيمة، ولكن هي احسن من مش عبين ما يبطلع البرلمان وبلش يفتح القانون. اوكي
6: مفهوم رئاسي
3: صح مدام. صح صح
0: لاحقين رح نراقش يا جوز.
3: اوكي
0: طيب هاي اول مره بصير المناظره بتنتقل فورا للجمهور يعني. قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق وعلى عادتنا. يمكن مثل كل مره بوسط البلد بيوضح انه الحقيقه اعقد من كثير انها تكون ابيض واسود ومع وضد وصح وغلط. دائما القصه بالنص. في ناس بتشوف انه ما عاد فينا نوقف عجلة الاعمار لانه البلد تعبت والناس تعبت ولازم نطلع لقدام وبدنا يتحرك الاقتصاد وبدنا يتحسن دخل الناس، وفي وجهة نظر. وفي ناس ثانية بتقول إنه أخي ما في مستقبل مستقر إذا كان جزء من السوريين حاسس إنه حقوقه ضايعة وما حدا عم يسمعه. والحقيقة إنه الإعمار والعدالة مو أعداء بعض، بالعكس يمكن ما في إعمار حقيقي من دون عدالة، وما في عدالة حقيقية إذا تحولت لسبب تعطيل للناس. استقرار وعدالة مو استقرار أو عدالة. السؤال مو إذا كنا مع حق الدولة ولا مع حق الناس، ما الناس جزء من الدولة وأصلها أساسا. السؤال هو شلون نلاقي حل لا يضيع حق الناس ولا تغرق الدولة بآلام الماضي. الحل هو لما الدولة بتقول للناس اتحملوا لأنه المصلحة العامة أهم وانتوا المصلحة العامة، ولما الدولة بتقول المصلحة العامة ما بتتحقق إلا لما نحافظ على كرامتكم وانتوا كرامة الدولة، يمكن ما نقدر نرجع كل شيء خسرناه، ويمكن ما تكون كل الحلول مثالية، بس أقل الإيمان أنه نسمع بعض، نعترف بالوجع، ندور على حلول ما فيها غالب ومغلوب. لأنه بالنهاية نجاح أي مشروع عمراني ما رح ينقاس بارتفاع أبراجه، بينقاس بقدرته شلون يخلي الناس تقول هاي البلد عن جد بلدنا. منشوفكم بعد الفاصل.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا صناع التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشوفي علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعه مات، شيلوه، حدا يعمل له قاموا صار يضحكوا عليه.

0: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقة اليوم اللي فيكم تصوتوا عبر البث المباشر، والسؤال لحلقة اليوم: كيف يجب التعامل مع إرث القوانين العقارية الماضي من مرحلة النظام المخلوع؟ هل التجميد الفوري؟ هل نشكل لجنة استثنائية لدراسة هذه القوانين؟ هل نتعامل مع كل قانون على حدة بحسب مصلحة المواطنين؟ طيب، خليني أول شيء أرحب بضيوفي بالاستديو، الأستاذ معمر دكاك معاون محافظ دمشق. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا.
0: الأستاذ علي تباب ناشط حقوقي ومن الأهالي المتضررين وناطق باسم المتضررين.

0: الشيء اللي صار يلي هو لا بتتمنى لا كانت المحافظة ولا حتى الأهالي بيتمنوه، لكن اللي شيء صار هو تكريس لمبدأ العدالة والقانون ولمناقشة القوانين بشكل سليم وبشكل منطقي وجوهري. هلأ اللي صار بمارتا أنه اللي إحنا مثل ما تفضلت إحنا ورثنا مخطط تنظيمي تم إحداثه بعام 2012 وتم إقرار في المقاسم التنظيمية وتم توزيع المقاسم التنظيمية ما بين محافظة دمشق وما بين مرافق العامة وما بين الأفراد المالكين الحقيقيين للأرض. حصة محافظة دمشق اقتطعت لسبب ما يلي هو سببه تنفيذ البنى التحتية بالمنطقة.
1: ما الذي ربحنا؟ هذا الذي ربحنا، ما الذي خسرنا؟
0: تمام. بصراحة اللي خسرنا أنه لحنا ملاقين أنه أكثر من 80% بجوز من الأخوة المواطنين مسرورين، لحنا كنا بنتمنى أنه 100% يكونوا مسرورين ومبسوطين.
1: أستاذ علي، ما الذي ربحنا وما الذي خسرنا؟
2: هلا أول شيء يعني أعتقد أنه الخسائر كبيرة، وإذا أردنا أن نبدأ بالإيجابيات فربما المربح الأساسي أنه نحن الآن أصبحنا في دولة يتسع صدرها لتستمع الآن إلى آلام المواطنين حقيقة وإلى مطالبهم. نحن الآن أمام مالكين حقيقيين للأرض لهم الحق أن يفاوضوا في ملكهم، يعني ليس فقط للدولة الآن سلطة التملك والاستملاك فقط على حق المواطنين، هذا حق الملكية حق مصان في كل العالم، وبالتالي أيضا أصبح حق المواطن أن يحافظ على هذا الأمر. الأمر بالنسبة للخسارة بالنسبة للمواطنين الموجودين خسروا الكثير بعد ما خرجوا من منطقتهم. الخسارة كانت على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المادي اليوم المواطنين يتحدثون بأنه أنا لم أستطع أن أكسب، تحول متري في الأرض إلى متر في الهواء، بينما تحول الأرض إلى برج. فالمواطن شعر بأنه ملكيته ضاعت بشكل كبير حتى هذا المتر تقاسمه مع المتعارف،
1: وهذا تسبب فيه المرسوم 12 والنظام البائد.
2: ناهيك عن موضوع تماما، المتسبب الأساسي هو النظام البائد بهذا الأمر، ونرجو
1: يعني خسرتم بسبب النظام البائد وتحاولوا أن تكسبوا بسبب
2: ونحاول أن نسترد حقوقنا مع النظام الجديد.
1: ماذا خسرنا وماذا ربحنا يا أستاذ مالك؟
3: حقيقة في فرصة للربح اليوم إذا وضعت الأمور على السكة الصحيحة، لأنه اليوم نحن ما فينا ننكر أنه في ناس متضررين أصحاب حقوق اليوم موجودين معنا اليوم، والمشكلة أنه ما عدنا فقط عن أمام أصحاب الحقوق المتضررين اللي هم أصحاب الأرض فقط، في ناس استثمرت، في ناس اشتريت إلى آخره، فنحن المسألة تعقدت أيضا. يعني نحن عم نتعامل مع مرسوم صدر بتوقيع بشار الأسد، وهذا له دلالة، صدر بتوقيع بشار الأسد وبالظرف اللي كلنا بنعرفه في 2012 كيف كان ظرف الثورة وكيف كان ظرف هذه المناطق اللي تعرضت للظلم والتهجير. في فرصة اليوم فعلا إذا اتسع صدر المسؤولين عن هذا الموضوع لحوار جدي وتقييم من لحظة صدور المرسوم كيف تنفذ، من هم أصحاب الحقوق، والوصول إلى حلول ترضيها الناس. هذا هو الفرصة الحقيقية للربح، وإذا استغلينا هذه الفرصة تأخذنا.
1: يعني أنت لا ترى أن ربحنا شيئا حتى الآن، وإنما هناك فرصة كي نربح.
3: هناك فرصة كي نربح، نعم.
1: أما أن هناك ما خسرناه بسبب
3: صحيح نعم. طبعا اللي خسروه الناس مش أنا، يعني اللي خسروه هن الناس اللي متضررين اليوم عم يرفعوا صوتهم.
1: طيب بتصور لأنه الموضوع معقد كثير كثير كثير اللي اسمه ماروتا سيتي، من المفيد قبل ما يتشعب حوارنا نروح لعند الزميلة هبة اللي راح تكثف لنا هالملف وأهم تطوراته بهالتقرير. خلينا نشوفه مع بعض.
4: في قلب العاصمة دمشق سلبت قبل سنوات حقوق البشر وشردوا في سبيل مدن ذكية موعودة قيل إنها ستغير وجه العاصمة، لكن خلف تلك الوعود البراقة تكمن قصة أخرى، قصة بساتين وأحياء جرفت وعائلات وجدت نفسها فجأة خارج أملاكها التاريخية. بدأت الحكاية عام 2012 مع صدور المرسوم التشريعي رقم 66 الذي قيل إن هدفه تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي في بساتين الرازي وجنوبي المتحلق الجنوبي، لكن الآلية القانونية للمرسوم ألغت الملكيات الفردية للأرض وحولتها إلى أسهم تنظيمية، ليتحول الملف إلى واحدة من أكثر قضايا الأرض والملكية إثارة للجدل في سوريا. سرعان ما تحول المشروع إلى محط انتقادات حقوقية لاذعة، ففي حين كان مئات الآلاف

0: من السكان نازحين أو لاجئين أو مفقودين، فرض نظام الأسد مهلا قصيرة وإجراءات معقدة لإثبات الملكية. منظمات دولية وفي مقدمتها Human Rights Watch أكدت أن المشروع يستخدم غطاء لمصادرة أملاك المعارضين والنازحين قسرا من دون تعويض عادل، ووصفته بأنه عملية إخلاء قسري تنتهك القوانين الدولية. من زاوية حقوق السكن والأرض والملكية، يمثل هذا الملف جرحاً عميقاً في مفهوم العدالة، إذ جرفت المنازل قبل تأمين السكن البديل الذي وعد به الأهالي خلال سنوات قليلة. تآكلت تعويضات بدل الإيجار بفعل التضخم، وتحول الملاك الأصليون من أصحاب الأرض إلى مستأجرين يبحثون عن مأوى أو مجبرين على بيع أسهمهم بأسعار بخسة للتجار لعدم قدرتهم على دفع تكاليف الاكتتاب الباهظة. بعد التحولات السياسية الأخيرة وسقوط النظام، واجهت السلطات الجديدة إرثاً عقارياً معقداً. قررت محافظة دمشق المضي في استكمال المشروع مبررة بالقول إن ما تحقق على الأرض يجعل التراجع عنه أمراً غير واقعي، لكنها أدخلت تعديلات شملت زيادة الحصص الطابقية ومعالجة بعض ملفات السكن البديل. رغم هذه الإجراءات، لا تزال الغصة حاضرة في قلوب الأهالي، فالتعديلات لم تعد البيوت التي جرفت، والمبالغ المطلوبة لاستلام السكن البديل تفوق قدرة العائلات التي أفقرتها سنوات الحرب، وآليات استعادة الحقوق ما زالت تصطدم بعقبات بيروقراطية تجعل كثيرين يشعرون بأنهم غرباء عن مدينتهم. اليوم لا تبدو القضية مجرد مشروع عمراني، بل أصبحت اختباراً صعباً لسوريا الجديدة. فهل يمكن لأي مدينة أن تكون ذكية أو حديثة إذا بنيت على حساب تشريد سكانها الأصليين ومصادرة ذكرياتهم؟ الإجابة لا تقاس بالإسمنت وحده، بل بالحقوق والعدالة أيضاً.
1: يعني ملف معقد كثير، وهي بس يعني هيك على الهامش للي متخيل أنه العدالة الانتقالية قضية رح تكون سهلة بهالبلد. هي عينة بس قدامنا على الطاولة، واحد من أعقد ملفات. عندكم ضغوطات خير الله بالمرحلة الانتقالية، أنا الحمد لله أنا مقدر
2: إن شاء الله.
1: واحد منها هذا الملف. السؤال، هذا الملف اليوم شو بيعني لكم؟
2: أستاذي الكريم، هلأ أول شيء أنا بدي عقب على بعض النقاط اللي هي مو واضحة للإخوة المواطنين نهائياً عن مرسوم 66.
1: كويس،
2: طيب تفضل. هل تكون تعطوني من وقتكم خمس دقائق بس لنشرح؟
1: لا، خمس دقائق كثير، بدك تختصر معي مشان الحق. لان
2: لا، المشروع ليك. لا لك ليش؟ لانه هو اساس لحتى انت تبني عليه الحلول.
1: لا بس مو خمس دقائق.
2: اليوم المراسيم التنظيميه السابقه اللي كان معمول فيها بسوريا من سنه 60 الى تاريخ 2012 اللي هو مرسوم 66، هي مراسيم تنظيميه للمناطق الزراعيه ومناطق المخالفات، وكان احدثها هو مرسوم رقم 23. المرسوم 23 بنص على انه تقوم الوحده الاداريه بتنظيم المنطقه المزمع اقامه فيها مخطط تنظيمي، توزع فيها الاراضي على مقاسم تنظيميه يمتلكها الاهالي على ان لا تزيد عن 50% من المساحة، وفي حال الدولة أرادت أكثر من 50% فبتدفع قيمتها. فال50% بتأخذها المقاسم التنظيمية، ولكن يجري عليها تنفيذ البنى التحتية كما ورد بالقانون. كل المناطق التنظيمية اللي شايفة بسوريا حتى بالمنطقة المحيطة وبالعالم تجري نفس الشيء، لأنه اللي استفاد من المنطقة.
1: بدك توضح للناس بكلام أبسط لذلك.
2: أبسط، هلأ المواطن اللي حصل على مقسم تنظيمي ضمن منطقة تنظيمية يقع على عاتقه تنفيذ البنى التحتية وليس على الدولة، داخل المنطقة، والدولة ملزمة أنه تأمن له البنى التحتية إلى محيط المنطقة. فاليوم نحن من ضمن المراسيم التنظيمية السابقة في عنا أمثلة كتير سيئة. يعني عنا تنظيم شري باب شري أنجز بال2006، لتاريخ اليوم سنة 2026 عنا 3 رخص أنجزوا فقط، وبنى التحتية لم تنفذ. شو السبب؟ لأنه أنت بدك تنفذ بنى التحتية بدهم يجوا الأهالي يدفعوا نصف قيمة البنى التحتية عند الترخيص ويستكملوا تنفيذ البنى التحتية عند السكن.
1: هذا أحد أخطاء النظام السابق.
2: هذا أحد أخطاء هي المناطق التنظيمية بالعالم، نفس المبدأ بتشتغل. إجا النظام البائد قال أخي أنا اليوم إذا أنا عندي مشكلة إني أنا المواطن ما عم بيحسن يدفع البنى التحتية، ابتدع قصة هي اللي هي تنفيذ اقتطاع جزء من الأرض لصالح الوحدة الإدارية، ولكن ملزمة بتنفيذ البنى التحتية. نقطة 2، تأمين السكن البديل. بال 23 ما في سكن بديل. إذا أنت كنت معمر مخالفة على أرض زراعية بتقوم لجان بتقيم قيمة أنقاض المخالفة لأنه أنت حصلت على الملكية وما بتعطيك سكن بديل، بتعطيك قيمة الأضرار. ثلاثة، دفع بدلات الأجار طالما أنت مالك مستلم مسكنك. يعني أنت اليوم أخليت من من من منزلك، أعطيت بدل إيجار، البدل إيجار يقيم من قبل مقيمين عقاريين يلي هو 5% من قيمة العقار كل سنة. لكن للأسف القانون ببنوده بتحسه منصف ولكن طبق بشكل خاطئ.
1: هذا السؤال اللي بدي أسأله أستاذ علي، بالنسبة لكم المرسوم 66، هل المرسوم هو التشريع هو السيء أم التطبيق هو السيء بصراحة؟
3: هلأ الكثير دائما القوانين ربما تكون متوافقة مع معايير دولية، هذا إذا افترضنا حسن النية عند صدور مثل هذه المراسيم. المشكلة عند الناس والمشكلة الواقعية إنه المرسوم عندما صدر لا يمكن افتراض حسن النية أثناء صدوره، فما بالك وجود أي حسن نية أثناء تطبيقه، وبالتالي أصبح هناك بالفعل إشحاف طال المواطنين. بالنسبة للمراسيم كما ذكر الأستاذ، بالنسبة لقياس هذا المرسوم بالمراسيم السابقة ربما يكون الأمر محق، وربما يكون هذا المرسوم هو أفضل من المراسيم السابقة، ولكن هل يصح أن نتخذ المراسيم السابقة التنظيمية وحدة قياس على أنها هي تكون معيارنا للعدالة؟ أعتقد أنه يجب أن نبحث عن معايير عدالة أخرى تحقق
1: إنصاف. هو حط معايير عالمية وعم بيقول لك هو مناسبة، وحط معايير سابقة وقال لك هذا أفضل.
3: هذه المعايير العالمية الحقيقة لابد أن يتم بحثها من قبل مختصين هندسيين، هل المعايير العالمية هذه طبقت حقيقة في مرسوم 66 ونفذت على الأرض؟ وطالما الدولة هون أين دورها بالنسبة لمظلومية؟ أيضا النقطة الأخرى، نقطة أنه المرسوم هذا هو تحدث عن موضوع السكن البديل، لكن السكن البديل طاله أثناء التنفيذ عدة انتهاكات، انتقل من المنطقة نفسها هي اللي كانت بمرتة، انتقل زاحوا شوي صار ببسيليا، هي الزاحة بحد ذاتها تعادل الملايين. أيضا هذا السكن البديل إذا وضعناه على المعيار الزمني مرق 10 سنين إلى الآن لم يطبق هذا السكن البديل، وبالتالي ليرتك اللي كانت ليرة أصبحت الآن ربع ليرة.
1: بس معوضوكم مبالغ أكبر بكثير.
3: بدلات الإيجار حتى التي تم الحديث عنها والتي لم يتقاضاها الناس 35 ضعف، ولكن نحن نتحدث عن الوحدة الأولى قبل أن نتحدث عن 35 ضعف. الوحدة الأولى هي تقريبا $10، 35 ضعف سنويا، يعني 350 ألف كان يتقاضى الشخص عن أجار منزل سنويا، وهي كانت تعادل وقت صدور المرسوم $100، انخفضت بموجب الانحدار المالي ل $15. الآن طيب اضربها ب 15 ب 35 ضعف، الآن أصبحت تقريبا إذا ضربناها ب 35 ضعف أصبحت تعادل 5 إلى 6 ملايين ليرة سورية. هل 5 إلى 6 ملايين ليرة سورية سنويا تكفي لاستئجار بيت لعائلة كم تعداد هذه العائلة؟
1: يعني أيضا هون برجع خليني اسمع الأستاذ معتصم. عم بيقول إنه المعايير العالمية إحنا ما بنعرف، واضح إنه هي قد تكون أفضل من سابقاتها. أنتوا شو بتشوفوا المجتمع المدني وتحديدا اللي اشتغلتوا بقضايا الـ HLP، قضايا السكن وال
4: تفضل. المراسيم القديمة مثلا قانون 9 عام 74 آخر شيء صاحب الأرض بياخذ أرض معدل البناء، أرض معدل البناء إذا عنده ملاءة مالية بعمرها أو ببيعها كأرض معدل البناء أو بتشارك هو تاجر بناء وبيأخذ حصة 40-60-50-50 على حسب. والدولة قادرة عندها أدوات كتير تفرض على الناس أنه هن يدفعوا حصصهم أو مساهماتهم وأعباء تترتب عليهم فيما يتعلق بالبنية التحتية. هلأ منيجي على المشكلة المرسوم 66 واللي سمعناه من الناس. أولا ظروف اللي يعني صدر فيها المرسوم واللي صار فيها التنفيذ ظروف غير محايدة، بمعنى في ناس كانت مهجرة، في ناس بيقول لك أنا كنت
1: بالمعتقل
4: المعتقل إلى آخره، موضوع إثبات الملكية ما كان واضح ومتاح بحسب ما عم بيقولوا هالناس. هاي اثنين، موضوع التسعير، يعني كيف قيمت الأراضي
1: آنذاك
4: قيمت قبل أخذ بدون أخذ أثر صدور المرسوم، فكأنه هي يعني ما في مرسوم وتقيم السعر.
1: علما أنه بس يصدر مرسوم رح ترتفع الأسعار لأنه الناس رح
4: تحولت الحصة لأسهم وعلى هذا الأساس يعني تقيمت حصص الناس. طيب هذا عم يقولوا الناس أنه نحن مغبونين بهذه المسألة وبالتالي نحن لازم تكون حصتنا اكبر. هذا اذا فرضنا انه نمشي نحن بهذا المسار.
1: بس انا سالت عن المعايير الدوليه بس ما جاوبني عليه استاذ معتصم.
4: انه
1: هل بالعالم هيك بصير ولا لا؟
4: هلا مثل ما حكى الاستاذ معمر هي يعني قوانين التنظيم العمراني كلها، اي صاحب ارض تقتطع منه للمرافق العامه وبتكلفوا بنى تحتيه وكذا. بس هون اليوم ما اخذوا اصحاب الاراضي، ما اخذوا عقارات معدله البناء، اخذوا اسهم. وهذه الاسهم شكواهم الاساسيه انه هذه الاسهم تم تخمينها اولا باسعار بخسه برايهم، اثنين في مشكله باثبات الملكيه كان.
1: خليني اسمع دقيقتين الاستاذ معمر وبعدين
4: بالاضافه الى مساله السكن البديل والى اخره.
2: هلا اول شيء بالنسبه للنقطه يلي هي تثبيت ملكيات، نحن بعد التحرير مباشره نحن كنا نشعر بالظلم اللي كان موجود بالمنطقه. وهو اليوم انت اول شيء وقت كانت تطلع لجان الجرد بس حابب اكد هي عباره عن 5 اشخاص برئاسه قاضي عقاري، 2 منتخبين من قبل الأهالي وتم انتخابهم، والأهالي اللي أسماءهم لامعة ومحقة إلى تاريخ اليوم وفيهم يرجعوا لعندهم، هنن اللي قيموا الأراضي، و2 من وزارة الإسكان محافظة ما له دور كان بتقييم الأراضي. لكن قصة تقييم الأراضي اللي قيمت هي قيمت بطريقة عادلة، وهي اليوم الأرض الزراعية وقت أنت بيكون بيتك على الشارع العام أو أرضك على الطريق العام تقيم، بينما الأرض اللي هي بداخل مدينة بتجي نسبة أقل، فبصير من أول عامل تثقيل، هي بتصير 1.2 هي بتصير 0.9. ليش؟ لأنه هي قيمتها بوقتها أعلى من قيمتها.
1: بس هو اللي عم بيعلق عليه هو بدون أثر القانون.
2: تمام.
1: والمرسوم عفوا.
2: إيه عفوا. هلا أنت هذا بعد التنظيم، هذا اللي أرضه على الشارع صارت حديقة، كيف بدك تقيم له إياها بعد التنظيم؟ بالعكس أنت بتكون ظلمته، لازم تقيم له إياها قبل التنظيم. شو قيمتها الحقيقية على الأرض؟ أنا بيتك أنت على الشارع العام كان على المتحلق الجنوبي سعر أرضك مثل السعر جوا بقلب الصبارة؟ لا. بذلك أن المقيمين من أهل المنطقة نفسهم وأسماءهم معروفة ولحلق موجودين بالمنطقة وفيهم ترجعوا لهم إمتى بتكون، ونعم الناس اللي يشتغلوا فيها، و2 من الإسكان وبقاضي. وكان القانون بنص المرسوم بيقول لك إذا في حدث الإنسان أي غبن عليه أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية إذا قيمونه غلط، وكانت تعاد التقييمات. 2 حل الخلافات، كانت في لجنة حل خلافات بالمحافظة من أكثر من 10 مجالس محاكم بقضاة، كل مين يثبت ملكيته. إثبات الملكية بالمرسوم 66 ما حدد لأي جيل، يعني ما حدد لك للثالث أو الرابع، سمح لك إذا ابن خال أبوك قدم على الملكية كان يحصل عليها. لكن الظلم وين صار؟ الظلم وقت طلعوا لجان الإشغال. انت وقت كان هدول انت تقييم العقارات الملكيه، خليكم معي الملكيه مشان نعطيه الاسهم التنظيميه هي كارض، هلا كان اعطيه سكن بديل، اللي بده ياخذ سكن بديل لازم يكون الشاغل موجود. للاسف اغلب اهل المنطقه، لانه منطقه ثوريه، كانوا اهلها اما هربانين او مهجرين او معتقلين او لا يستطيعوا انه يذهبوا للمحكمه، فهون راحت حقوقهم بالسكن البديل. مع بداية التحرير تم تشكيل لجنة بعد 3 أشهر من التحرير، لجنة خاصة لاستقبال شكاوي الإخوة المواطنين بخصوص السكن البديل.
1: كم شهر استمرت تستقبل؟
2: لتاريخ اليوم نحن مستمرين، ما بيتسكر هذا الملف، ما مستعدين واحد يكون مظلوم ما ياخد حقه. الدولة هي عم ترجع حقوق، مو مستعدة اليوم تظلم واحد. فبس أعطيك معلومة
1: أخيرا، بس
2: 1634 طلب قدموا إلى مديرية تنفيذ المرسوم انه هن مغبونين بهذا الامر ومظلومين، تم احقاق الحق لتاريخ اليوم ب 1400 سكن بديل اعطوا. من 1600 تبين انه 1400 اعطوا، ونحن الحظناهم ببياننا
1: 1400 من اصل؟
2: من 1600.
1: ال 200 ليش ما
2: نقول؟ ال 200 ممكن. اخي الكريم اليوم انت وقت اليوم شو عم نقول؟ اخي اثبت انه انت كنت موجود. نحن قبلنا المختار، قبلنا جيران، قبلنا سند بيع، سند وكالة، كله قبلنا. هو لا يملك هذا اليوم. في ناس ممكن تدعي
1: ممكن تدعي، بس في ناس ضاعت وثائقها
2: جاهزين. إذا بيثبت أنه المختار الحي بيقول أنه فلان كان ساكن بيت، عم نعطيه بيت.
1: طيب خليني تفضل أستاذ. نحن عم نسمع بعضنا وانتو شايفين
5: تماماً.
1: المساحة الحوارية المتاحة اليوم تماماً. مو كل يوم بنحصلها صح؟
5: تماماً مزبوط.
1: بعمرنا ما كنا نحلم أنه نقعد نحن مع مسؤول حكومي
5: صح.
1: ونتحاور معه
5: صح.
1: تفضل.
5: المهندس عدنان سعود من متضررين المرسوم 66، رابطة اسقاط المرسوم. استاذي نحن من زمان عم نطالب حتى على دور النظام البائد، نحن طالبنا باسقاط المرسوم، بتعديل المرسوم باي طريقه، وتقدمت شكوى لمجلس الشعب بتاريخ 24/10 وتناقشت، وتوعدت انا
1: 24/10 اي سنه
5: 2024 وتوعدت اجتمع مع اللجنه السوريه لاعاده تقييم المرسوم. يعني هلا نحن ما عم نطالب من اليوم، من زمان مع العلم مين الجراء راح معي، رحنا على مجلس الشعب واجتمعنا وقدمنا شكوى وانعرضت. هي قبل التحرير تقريبا بشهر ونص، 24/10 انعرضت من قبل عضو مجلس الشعب، وعندي دليل اشياء. موضوع ما نفذ بالمرسوم 66 يعني لا يمكن، لا يمت تنفيذه، لا يمت باي صله، كله تنفيذ يعني غريب بالطور. يعني صح بجوز يكون هو له ظاهره، له مكانه عمرانيه جيده. لما صدر المرسوم صدر بوضع لا يسمح لإنشاء هيك مراسيم،
1: تمام.
5: وهي نقطة. النقطة الثانية المالكين اللي أعطوا بدل سكن، أعطوا اللي بدي أعطوهم سكن بديل، أعطوهم بجزء ثاني من ماروتا سيتي وباسيلا سيتي، هذا كمان مخالف بكثير يعني تجاوزات. طيب المرسوم،
1: خليني نسمع الأستاذ مرسوم. بعدين المدام تفضل.
6: يعطيكم العافية. ياسين صالحاني من سكان المزي. بدنا نرجع نعيد مداخلة اللي حكيتها من شوي. ولا شك كل الحاضرين اللي عم يدلوا بكلامهم عم يقروا انه كان في مظلومية بين المرسوم 66. هي المظلومية بطريقة التطبيق والظلم اللي صار. الظلم اللي صار كبير. سنة ونص المحافظة والمسؤولين وأصحاب القرار عم يسمعوا صرخات العالم كله، إن كان بالمزن، كان كفر سوسة، إن كان بالمناطق المجاورة، ماشي. بالنهاية المحافظة طلعت يعني فينا نقول مشكورة إنه عملت تعديل على بدل الإيجار 35 ضعف، علما إنه ما بيساوي شيء على العذابات السابقة. أنا بحكي هاي الأمانة إني من الضررين.
1: هو أنت بدك لا تموت موت الذيب ولا طيب. تفنى الغنم.
6: وطلع قرار بزيادة الحصة السهمية بما يعادل 13.9 من أصل الحصة اللي أنا استحقيتها، مو من أصل الملك تبعي، ماشي. كمان هاي برأينا الخاص ما بتكفي، بس أنا الفكرة بدي أوصلها إنه المحافظة بما إنه قدرت تعدل المرسوم، العملية كتير بسيطة، ما هي صعبة. نحن بإمكاننا اليوم نلتقي على هالطاولة هاي، في عنا ناس مظلومة، وعنا اليوم الحمد لله دولة قادرة إنه ترفع الظلم. حتى المحافظ نفسه قال إنه صار ظلم بالمنطقة، صار ظلم بهالمرسوم، أصبحنا قادرين نعدل ونقيم هالظلم هذا كله.
1: خلينا نسمع المدام وبعدين نرجع نسمع مرة ثانية. إيه حاضر تفضل.
7: الحقوقية خديجة حليمة. هلا أنا بس بدي نوه لنقطتين. الأساتذة قالوا لي خليكي قاعدة.
1: الأساتذة قالوا لي قاعدة خلص.
7: هلا النقطة الأولى، الأستاذ كان عم يحكي إنه نحن منطقة مخالفات. أستاذي الكريم، نحن اشترينا الأرض، دفعنا حقها، كان في تقصير من المحافظة، ما قدمت لي وقتها مخطط تنظيمي، لاضطريت إني أنا ابني البناء العشوائي اللي هني حكوا لي عنه. المحافظة قدمت لي شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، المي، قدمت الخدمات. لو كانت هي مخالفة ما في داعي إنه تقدم لي. تقصير كان من المحافظة بعدم تقديم مخطط تنظيمي للمنطقة بوقتها. النقطة الثانية اللي بدي نوه لها وبدي أسأل، لحد الآن ليه لم يتم تفعيل مواد الإعلان الدستوري، المادة 48 والمادة 49؟ المادة 48 بتقول تلغى المراسيم الاستثنائية اللي صدرت فترة الحرب. 66 كلنا بنعرف إنه هو جريمة حرب، تغيير ديموغرافي، تهجير قسري، ما بدنا نعيد الكلام. لماذا لم يتم تفعيل هذه المادة؟
1: تمام. راح أوقف هنا. في عندي مداخلة من الآنسة والأستاذ علي، بس خليني أرجع للأساتذة بالاستديو. بمين بدي حابب فيكم يحكي هلا؟
8: تفضل. سؤال
9: جاهز. شو السؤال؟
8: تفضل.
1: علي اللي سمعتوه منهم
8: هلا. استاذي الكريم، نحن مثل ما تفضل الاستاذ انه في اخطاء اثناء التنظيم المرسوم، صح، لكن اليوم نحن حتى الاستاذ الكريم قال اليوم نحن ليش ما بنرجع من نعطي الناس حقوقها؟ هذا اللي عملته المحافظه اليوم وقت قعدت سنه ونص المحافظه.
1: هو عم بيسال ليش ما عم يتم تعديل المرسوم كله على بعضه؟ ليش ما
8: ما هو تعدل انت بهالحكي؟ انت اليوم وقت زدت مساحه طابقيه، وقت زدت انت بدلات الايجار، انت بدلات الايجار بالقانون وفق المرسوم 5% من قيمه العقار وقت هدمه مده سنه. يعني اذا بيتك بيسوى مليون بتاخذ 50,000 سنويا، تمام. اليوم قد دفعت المحافظة 35 ضعف. هذا 35 ضعف منين بدها تجيبه المحافظة؟ من المقاسم التي حصلت عليها، بدها تسيل، بدها تبيع مقاسم لتأمن 56 مليار كل سنة.
2: يعني على مدى 3 سنوات بدها 200 مليار فقط بدلات الأجار، وإذا وفقنا إن شاء الله ب3 سنوات ندفع 200، وإذا تعثرنا سنة لا سمح الله صرنا عم ندفع 250 مليار. فبالتالي اليوم المحافظة عندها شيء ملتزمة فيه يلي هو تنفيذ البنى التحتية يلي بيصل اليوم قيمته ل 250 مليون دولار، وعندها دفع بدلات الإيجار لتقريبا كل سنة بحدود 5 مليون دولار، وعندها تقسيط السكن البديل على 10 سنوات. هي الميزة اللي عطتها المحافظة، ما حدا عرف قيمتها شو انعكست على المحافظة. اليوم أنت وقت وعدت المحافظة أنه تنفذ ب3 سنوات وتقصت على 10 سنين، هذا الكلام شو بيعني؟ أنه أنت بدك تدفع محافظة قيمة 57 مقسم خلال 3 سنوات وتأخذهم أنت، فهذا عفو منك. تعرف قديش هذا الرقم؟ بدها تسيل المحافظة 150 مليون دولار.
1: خليني أسمع أستاذ علي، شو رأيك
3: بالسؤال؟ يعني الحقيقة المشكلة متشعبة. نحن إذا أردنا أنه نتحدث عن مشكلة الناس اللي طلعت من أرضها أصبحوا عندهم مشاكل متعددة، سواء من ناحية النسب أو من ناحية الاجتماعية تبعهم. تفضلت الأستاذة قالت أنه لماذا لا يتم تعطيل هذه المراسيم؟ ليش نحن عم نفترض أنه هذا المرسوم هو مرسوم محق بشكل كامل وبالتالي أنصف الناس بحقوقها؟
1: النسب هو قال لك أنه كان فيه أخطاء وعدلنا
3: التعديل
2: مو بس أنه أنا آسف مقاطعتك بس تقطع كتير مهمة. اليوم ما حد فيك ترجع أنت للوراء لـ 2012، لأنه اليوم في ناس أصبحت إلى حقوق، في مالكين جدد.
1: أنا عندي
2: ثلاثة هذا المالك الجديد ما حد فيني أنا
1: تحملوني شوي كنترول. تفضل أستاذ.
3: نعم، هلأ نحن عنا نحن بالنسبة لموضوع هذا المرسوم، النسب التي يقول عنا المواطن، نحن المالك عم يقول أنا ما حصلت غير على نسبة ضئيلة جدا مقابل ملكي، هو يطالب بتعديل هذه النسبة. لماذا لا يفتح باب دراسة
1: هل
3: لديك
1: هذا المرسوم؟ أنا أعطيك بعد شوي بس بسرعة بعشر ثواني، ما في مجال. طيب نرجع لك أستاذ معتصم. أنا أستاذ معتصم ما عم بيقبلوا. فاصل ونواصل، خليكم معنا.

0: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشوفي علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعه مات، شيلوه، حدا يعمل له قاموا صار يضحكوا عليه.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. الأمن والداخلية يعتقل اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق كلثوم من قريته في ريف سلمية. ترامب يقول إنه تحدث مع الرئيس أحمد الشرع بشأن مهاجمة حزب الله اللبناني ويوضح أن لديه رغبة في ذلك. السورية للاتصالات تعلن إصلاح كابل الإنترنت البحري قرب شاطئ طرطوس وتؤكد إعادة تشغيله بكامل طاقته. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما، وطهران تعلن بدء تعهداتها بشأن مضيق هرمز.

0: أهلا بكم من جديد. للتفاصيل، اعتقل الأمن والداخلية اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق كلثوم من قريته المبعوجة بريفي سلامية الشرقي بحسب مراسل تلفزيون سوريا. هذا وشغل كلثوم سابقا منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى في حمص وريفها، وكلثوم هو شقيق فيصل كلثوم محافظ درعا عند اندلاع الثورة عام 2011. وفي سياق أيضا، كشف مصدر في وزارة الداخلية للتلفزيون سوريا عن القبض على 10 من فلولي النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة. وأوضح المصدر أن العمليات تركزت في محافظات درعا وحلب وإدلب، وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين بينهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام المخلوع، إضافة إلى سجان سابق في سجن صدنايا متورط في انتهاكات بحق المعتقلين، وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ملاحقة فلول النظام المخلوع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا من محافظة حماة. عراق، إذن اعتقل الأمن الداخلي اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق كلثوم، ما المعلومات المتوفرة لديك؟
1: نعم، مساء الخير عبد المنعم. في الحقيقة اعتقلت قوى الأمن الداخلي اللواء السابق في جيش النظام المخلوع لواء رفيق كلثوم في قريته ومن منزله تحديدا في قرية المبعوجة بريف سلامية الشرقي. الاعتقال تم بحوالي الساعة العاشرة بين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشر ليلا أثناء تواجده في منزله، ويبدو أنه تم بعد عملية رصد دقيقة لتحركاته. اللواء هو أخ غير شقيق للمحافظ درعا السابق فيصل كلثوم الذي كان يتولى مهام محافظ درعا في عام 2011 أثناء اندلاع الاحتجاجات والثورة السورية من محافظة درعا في ذلك الوقت. أيضا هذا اللواء هو كان قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى في حمص وريفها وفي منطقة سلمية والبادية. أيضا هو كان رئيسا للجنة الأمنية والعسكرية في مدينة سلمية، وقد تم ترفيعه إلى رتبة لواء في عام 2021. أيضا هناك يعني معلومات يعني وردتنا منذ قليل بأن الجهة التي اعتقلت اللواء رفيق كلثوم هي تحديدا جهاز مكافحة الإرهاب. بداية الأمر وردتنا عدة معلومات بأنه قد يكون اعتقالا جنائيا أو قضائيا يعني بعد ورود شكوى من أحد الأشخاص، إلى أن هذه المعلومات تم نفيها فيما بعد بأن الجهة التي اعتقلت هو جهاز مكافحة الإرهاب. جهاز مكافحة الإرهاب هو يعني مختص باعتقال رموز النظام السابق ممن قاموا بعمليات بجرائم حرب وعمليات اعتقال او عمليات اباده جماعيه. هناك ايضا يعني الى حد هذه اللحظه لم يصرح مصادر في وزاره الداخليه، لم تصرح او لم تصدر بيانا حول اعتقال هذا اللواء، الا انه في الدقائق القادمه او الساعات القادمه الاحتمال يكون كبيرا لاصدار بيان اعتقال هذا اللواء. هناك ايضا يعني في الفتره الاخيره في ان كان في منطقه سلمية او ان كان في محافظه حماة بشكل خاص يعني في اعتقالات لرموز النظام البائد في عموم المحافظات السورية، لكنها ايضا يعني تركزت في محافظه حماة خصوصا بعد المظاهرات التي خرج بها عدد من المواطنين في عدد من المحافظات من أجل محاسبة الشبيحة ومن أجل محاسبة عناصر النظام المخلوع ممن لديهم يعني جنايات بحق المواطنين ولديهم سجل واسع من الانتهاكات التي قاموا بها بحق المواطنين بشكل عام، يعني خصوصا في أثناء الثورة السورية وفي خصوصا في السنوات الأولى عندما كانت الثورة تقوم بشكل سلمي ثم تحول فيما بعد إلى ثورة إلى الكفاح المسلح. يعني
0: هل من اعتقالات أخرى في ذات المكان أو أماكن قريبة عراق؟
1: نعم، الاعتقال في منطقة سلمية أو في منطقة سلمية وريفة هو الاعتقال الأول يعني بعد المظاهرات التي خرجت، لأنه هناك أيضا يعني اعتقالات في الريف الشمالي أو ريف إدلب، الريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، هناك اعتقال لحوالي 10 عناصر. تفاجأ الأهالي أيضا أمس في محافظة إدلب يعني حتى الذين قامت قوات الأمن الداخلي باعتقالهم هو يعني ممن عرف اثناء بسيره طيبه اثناء السنوات الثوره السوريه، وهو ممن كانوا يعني كان حفارا لقبور شهداء الثوره السوريه في تلك المنطقه، لكن فيما بعد تبين انه كان عميلا للنظام المخلوع، وقد قام بتسليم عشرات المواطنين بالاضافه الى زوجته، ايضا قاموا بتسليم عشرات المواطنين من المواطنين في اثناء سنوات الثوره السوريه، بالاضافه لانهم قاموا باعطاء مواقع دقيقه لتحركات الثوار في تلك الفتره. هذه الاعتقالات يعني كما ذكرنا هي ليست الاولى، لكن ازدادت بعد مظاهرات المواطنين ومطالبتهم بمحاسبه الشبيحه وعناصر النظام المخلوع. ومن المتوقع ان تستمر هذه الحمله الى ان يتم يعني اعتقال اعداد كبيره ايضا من مجرمي الحرب، وسيكون يعني التحركات بشكل اوسع حسب التوقعات التي يعني وصلنا إليها في الآونة الأخيرة.
0: عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حماة، شكرا جزيلا لك. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن الحملة شملت منزل الصحفي في مديرية إعلام القنيطرة سند الهنداوي، حيث أجرت قوات الاحتلال تحقيقا معه في منزله. وتأتي هذه التحركات في إطار الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة في العام 1974.

0: أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا عام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان عام 2012. وذكر القيادي في الجالية السورية بواشنطن محمد غانم أن مشروع القانون الذي يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في المجلس قد أحيل الآن إلى المرحلة التالية من مسار الإقرار في الكونغرس، وذلك تمهيدا للتصويت النهائي عليه في الجلسة العامة. وأواخر العام الماضي قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكل الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العقدين الماضيين. الآن معنا مالك فرانسيس، المحلل السياسي والعضو في الحزب الجمهوري الأمريكي من بنسلفانيا. مرحبا بكم سيد مالك. في أي إطار رأيتم رفع أو إلغاء القانونين؟
1: صباح الخير، تحياتي لك لفريق العمل والمشاهدين. إن الإلغاء النهائي لقانونين لمحاسبة سوريا صادرين 2003 و2012 خطوة إيجابية لتساعد الاقتصاد السوري ليجلب الاستثمارات العربية الأوروبية والأمريكية، وهذه ريلي خطوة إيجابية، ونتمنى أن تنهض سوريا من تحت الغبار، وأن الاقتصاد السوري سيساعد اقتصاد دول الجوار الأردن لبنان وغيرهما. فهذه هي خطوة يعني جيدة ونحن معها، وأعتقد بأن الأغلبية في الحزب الديمقراطي والجمهوري سيؤيدون هذه الخطوة، والرئيس ترامب سيمضي على قرار الكونغرس الأمريكي.
0: في مسار العلاقات ماذا يعني رفع هذه العقوبات؟
1: يعني أن سوريا عادت لتكون حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، ونتمنى فتح السفارات بين سوريا وبين أمريكا، لأن السفارة السورية في واشنطن ما زالت مقفلة، فالعلاقات الدبلوماسية ستعود إن شاء الله، وستكون سوريا يعني من أهم الحلفاء لواشنطن في الشرق الأوسط. وأن الرئيس ترامب دائما نعم. يعني يشهد ويتكلم عن يعني عن الرئيس أحمد الشرع بأنه إنسان قوي، وأنه يعني يعمل من أجل سوريا والشعب السوري، وهذه لأول مرة يعني يوجد رئيس يعمل من أجل شعبه. فيعني هذا خطوة إيجابية، ونتمنى يعني المسير نحو المستقبل الزاهر لسوريا الشقيقة وللشعب السوري.
0: فرضت العقوبات سيد مالك وهذه القوانين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومشاكل داخل سوريا، لماذا رفعت؟ ما الذي تراه الآن الولايات المتحدة في سوريا لكي تلغى هذه القوانين وترفع العقوبات؟
1: لأن حكومة الشارع هي يعني تحترم حقوق الإنسان، ومنذ تسلمه الحكم يعني لا يوجد أي انتهاكات في سوريا، وأن الشعب السوري راض وسعيد بحكومة أحمد الشارع، وأنه يعني يحترم الإنسان وخلال زيارته لكل سوريا ويتكلم مع الشعب السوري، وهذا لم نجده في الماضي يعني في سوريا. فأحمد الشارع هو يعني إنسان قائد ليس سياسيا بس، لكن هو رئيس ليخدم الشعب، وهذا ما نريده في سوريا وفي كل الدول العربية.
0: يعني إلى أي مدى السيد مالك فرانسيس على قناعة كبيرة ولديه أدلة أوصلته إلى هذه القناعة، أم أنه فقط لأن دونالد ترامب الرئيس الجمهوري مقتنع ويقول ذلك؟
1: أنا مقتنع ويوجد يعني مخابرات بعد في سوريا يعني، وعندك وسائل الإعلام تتكلم يعني بجدية عن يعني عن الرئيس أحمد الشرعي وحكومته، وكانوا التقوا في البيت الأبيض يعني، ويعني الرئيس ترامب لأول مرة يعني يحترم إنسان مثل الرئيس أحمد الشرعي، كما تعلم بأن الرئيس ترامب يشتم أي إنسان يعني، ويعني بيكون مع ماكرون اليوم بتعشى بكره بيحكي ضده يعني. فلا بالنسبه لاحمد الشرع يعني جديا ان الرئيس ترامب معجب به يعني، ولكن نتمنى من الرئيس الشرع ان يبقى بعيدا عن لبنان، لان لبنان ستكلفه كثيرا، ولا مجال يعني ولا لا لا احد يستطيع يعني انه يجرد حزب الله من سلاحه. هذه ستكون مساله لبنانيه بعد الانسحاب العدو الصهيوني من جنوب لبنان، انه احمد الشارع الرئيس احمد الشارع يرسل الجيش السوري الى لبنان، فتكون يعني مشاكل كبيره، وان الشعب السوري والشعب اللبناني تعبوا من الحروب، ونحن يعني يكفينا المشاكل طوال 20 سنه واكثر يعني كفى، لان الشعب يريد ان يعيش، يريد ان يعيش بامان وسلام.
0: طيب يعني اما ان اثرتم هذه النقطه سيد فرانسيس، برأيكم هل يمكن لدونالد ترامب أن يحاول توجيه بوصلة سوريا أو الجيش السوري والقوات السورية نحو لبنان للقضاء على حزب الله إذا لم تستطع إسرائيل فعل ذلك كما قال؟
1: نعم، لأنه هو وجه عدة رسائل إلى رئيس الشرع يعني، وبعتقد أنا السفير الأمريكي تام براق في تركيا هو الذي يعني تكلم بها يعني، ولكن إن الجيش السوري هو لحماية سوريا والشعب السوري، وكما تفضلت إن إسرائيل لا تستطيع يعني تجريد حزب الله من سلاحه. الحل الوحيد هو هلأ الاتفاقية الإيرانية الأمريكية، إنه إيران لن تساعد حزب الله في المستقبل، وإذا انسحبت سوريا من كل الأراضي اللبنانية عليه أن يسلم سلاحه للجيش اللبناني. ونحن نأمل أن الرئيس ترامب وعدنا يكون رئيس سلام أن يدعي إلى مؤتمر دولي مثل مؤتمر مدريد 1991 عندما الرئيس جورج بوش دعا إليه، وإسحاق شامير رئيس دولة العدو رفض أن يحضر، يعني الرئيس بوش قال له إذا لم تحضر ممنوع المساعدة من هنا يعني، وحضر شمير وتكلم الوفد الإسرائيلي مع الوفد الفلسطيني. ونحن نريد هلا يعني مؤتمر جديد لحل مشاكل لبنان سوريا والقضية الفلسطينية، ومن دون حل القضية الفلسطينية كما الدولة لا سلام في الشرق الأوسط للأسف، لأن نحن نتعامل مع دولة إرهابية هي دولة إسرائيل، ورئيس حكومتها محكوم عليه كمجرم حرب، وكل الوزراء كلهم متشددين و يعني لا يعترفون بأحد، ويحلمون بإسرائيل الكبرى، ولا يوجد لإسرائيل الكبرى، ولن يتحقق الحلم يعني. وهنا في أمريكا معظم السياسيين يخافون أن ينتقدوا إسرائيل، إذا أي سياسي انتقد إسرائيل يدعو بأنه ضد السامية، ولكن نسوا أنه نحن العرب خاصة لبنان وسوريا وفلسطين، نحن الشعب السامي وليس الإسرائيليين الذين أتوا من كل العالم يعني. بيرجعوا إلى التوراة ويقول أن الله أعطاهم أعطى هذه الأرض لسيدنا إبراهيم، لكن نحن من سلالة إبراهيم، والحق والأرض لنا وليس لهم يعني. فهذه هي يعني اللي نحن الشعب العربي لازم يعرف أنه نحن من سلالة إبراهيم، ونحن من سلالة سام، ونحن الشعب السامي.
0: شكرا جزيلا لكم سيد مالك فرانسيس المحلل السياسي والعضو في الحزب الجمهوري، كنتم معنا من بنسلفانيا.
1: شكرا لكم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله، موضحا أن لديه رغبة في ذلك. جاء ذلك في على هامش مشاركة الرئيس الأمريكي في أعمال قمة قادة دول مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. وأمس الثلاثاء قال إنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، مضيفا أنه في حال لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فعلى سوريا أن تقوم بها. وكان رئيس الشرع نفى في تصريحات سابقة صحة ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن ما يثار حول هذا الملف لا أساس له من الصحة. أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا عبر شطب عدد من المؤسسات السورية وأفراد وكيانات من قوائم العقوبات. ووفق القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسرية، شملت الكيانات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما أوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمنت أيضا تحديث البيانات الخاصة ب18 شخصا وأربعة كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو شطبها من القائمة. التقى قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. وقال عبدي في منشور له على منصة إكس إن اللقاء تناول عددا من الملفات في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية.
2: في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، شهد إقليم كردستان العراق اجتماعا جمع قائد قسد مظلوم عبدي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك إلى جانب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خصص لبحث تطورات الملف السوري ولا سيما الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات القائمة إلى جانب ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. عبدي أوضح أن الاجتماع تناول ملفات مهمة في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات القائمة بما يعزز المسار السياسي والاستقرار في البلاد، مضيفا أن المناقشات شملت كذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب ودفع مسار الحل السياسي الشامل في سوريا بما يضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مؤسسات الحكم وصياغة مستقبل البلاد. بارزاني من جهته قال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار. وعلى وقع مسار دمج تتواصل جهود الفاعلين في دفعه قدما، يعكس اجتماع أربيل استمرار الاتصالات السياسية الرامية إلى متابعة تنفيذ التفاهمات القائمة بين الحكومة وقسد، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والعمل على دفع الحل السياسي الشامل في سوريا.
0: أعلنت الشركة السورية للاتصالات إنجاز أعمال إصلاح الكابل البحري الدولي المتضرر والناقل لحركة الإنترنت بين مدينتي طرطوس والإسكندرية وإعادة تشغيله بكامل طاقته وسعته الخدمية. وأوضحت الشركة أن الورش الفنية والهندسية تمكنت من إنهاء أعمال الصيانة قبل منتصف ليلة أمس الثلاثاء، مؤكدة عودة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في كافة المحافظات. وكان الكابل البحري الدولي قد تعرض مطلع الأسبوع الجاري لعمل تخريبي بالقرب من شواطئ طرطوس، ما تسبب في خروج جزء كبير من الخدمة وأثر سلبا على جودة وسرعة خدمات الإنترنت لدى شريحة واسعة من المشتركين. افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكر بالعاصمة دمشق. ووفقا لوزارة الداخلية فإن الافتتاح تم تحت إشراف وزير الداخلية أنس خطاب، مضيفة أن المبنى الجديد يضم صالات استقبال حديثة مجهزة بأنظمة تقنية متطورة لتنظيم دور وحركة المراجعين، ما يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية. وأكدت الوزارة أن هذا الافتتاح يأتي استكمالا للمشاريع الهادفة إلى تحديث قطاع الأحوال المدنية وتحسين تجربة المواطنين. أطلق بيت الاستثمار السوري الخليجي حزمة من الاستثمارات الجديدة في سوريا، والتي تعتبر من المشاريع الأولى من نوعها في مجال التجارة الحرة في البلاد.
3: الفكرة تبعنا هي إنشاء سوق مركزي مختص بمواد البناء والإكساء. فآخر شيء فبيجي آخر شيء المستثمر أو بيجي الزبون بيجي على هذا السوق اللي هو مختص بكل شيء، بيدخل بهذا القطاع هو لمواد الرخام، هذا القطاع لمواد الإسمنت، هذا القطاع لمواد الحديد وهكذا. فكمان إضافة لذلك إمكانية تأمين صالات عرض لمواد البناء للمستثمرين، مدعومي أيضا ب مستودعات في المنطقة الحرة. البضاعة اللي بتكون جاية على المستودعات بتكون لم تجمرك بعد، فهون بيكون عند المستثمر حلين، إما يرجع إذا بيحب يصدر لتركيا أو لدول الجوار، بهالحالة هون ما بتكون معفية من الرسوم الجمركية لأنه هي تكون ترانزيت، أو بينزلها على السوق السوري وبيعها بالسوق السوري مباشرة للمستهلك، فبتكون هون كمان تخفيض الأسعار. بهاي الحركة أكيد بيكون في كسر لكل حلقات الوساطة بكل حلقات يعني نو كوميشنز، وبالتالي هي بتساهم في تخفيض الأسعار مواد البناء. طبعا كلياتنا شفنا أنه من صرنا سنتين في مرحلة ما بعد التحرير ما حدا عم يشوف كتير في خطوات متواضعة للبدء بهاي العجلة إعادة الإعمار.
0: أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة أجيال النزاهة في فعالية أقيمت على مدرج جامعة دمشق.
4: الفعالية اليوم كانت لإطلاق حملة أجيال النزاهة. الحملة هي ضمن رؤية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز فكر المسؤولية الفردية والنزاهة والحس الأخلاقي العالي عند الأجيال القادمة. فهي نظرة استراتيجية مستقبلية، وهي الحقيقة مبادرة يعني بعيدة المدى وموفقة برأيي. في نشاط داخلي راح يكون ضمن الجامعة مع الهيئات الطلابية، بس لاحقا هالمتدربين والمشاركين في البرنامج راح يدربوا طلاب الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي، فهي بداية مشوار طويل يعني.
0: بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع السفير الإماراتي حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تطوير التعاون في المجالين التربوي والتعليمي، مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكترونية. واستعرض الوزير واقع قطاع التعليم في سوريا وخطط الوزارة المستقبلية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات. ومن جهته أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده لدعم التعاون التربوي مشيدا بخطط الوزارة، ومؤكدا على أهمية الشراكة في تطوير العملية التعليمية. يعاني مزارعون في بلدة حيالين بريف حماة الغربي من تضرر مزارعهم ومحاصيلهم وخسارة بعضهم لأشجارهم بسبب مكبي النفايات الملاصق لأراضيهم.
5: تعب مستمر وقلق لا يفارق تفكير المزارع أحمد من بلدة حيالين في ريف حماة الغربي. مكب نفايات كبير يجاور أرضه الزراعية سبب له خسائر كبيرة، ووضعه في صراع يومي مع القمامة والأضرار التي تلاحق مزرعته عاما بعد آخر.
6: أكثر من 250 نصبة زيتون زرعتها وتعبت عليها أكثر من 4 سنوات، ولما صار المكب ماتوا الشجر كلياته بسبب الحشرات والقوارض الموجودة. ال 250 شجرة ما ضل منهم ولا شجرة. عادة صرنا نزرع على الأرض زراعة بعلية، أما حنطة أو شعير أو أحيانا حبة سودة، يا تصير يا ما تصير من الضرر الموجود بهذا المكب من الروائح، حتى صرنا نكره ننزل على الأرض.
5: عشرات الدنومات الزراعية في محيط المكب تتعرض لأضرار متواصلة، نفايات تتناثر في الحقول وحشرات تفتك بالمحاصيل. هذا الواقع أثقل المزارعين بصعوبات وأجبر كثيرين منهم على الاكتفاء بمحاصيل محددة تجنبا للخسائر الكبيرة.
7: نحن راجعنا بلدية حيالين وأخذنا تجاوب من بلدية حيالين، نسقد مع البلديات الأخرى عبر الهواتف أو عبر التواصل الشفهي، وتواصلوا مع صقلبية أنه ينشال هذا المكان من قرية حيالين، بس ولكن للأسف كانت الردود أنه ما بو أي حل حالياً، ما بو شيء عندهم على الطاولة حل جذري لهذا المكب، عبارة عن حلول مؤقتة يعني أوبر سيت أوبر بنج.
5: استمرار المكب في موقعه الحالي لم يعد أمرا قابلا للتأجيل كما يقول أهالي البلدة، فهو لا يهدد الأراضي الزراعية المحيطة به فحسب، بل يشكل خطرا صحيا وبيئيا على السكان أيضا. هذا المشهد يروي جانبا من معاناة المزارعين هنا، معاناة لا تقاس فقط بما يفقد من محصول، بل بما تتركه هذه التحديات من أثر وأعباء على الأراضي الزراعية، واقع يفرض على المزارعين جهودا وتكاليف إضافية للحفاظ على أراضيهم واستمرار إنتاجها. على أسوة تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: نظم طلاب السنة التحضيرية في كلية الطب بجامعة حماة وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتأجيل الامتحانات بسبب ضيق الوقت المخصص للتحضير لها حسب وصفهم.
8: نحن كطلاب سنة تحضيرية طالعين اعتصام بسبب التقويم النهائي اللي طلع

0: الطلاب اللي قبلنا السنة الثانية الثالثة من غير جامعات أو سوى جامعة حماية غير السنة التحضيرية بلشوا ب 12/3، يعني احنا بلشنا بعدهم ب 20-21 يوم، يعني تقريبا 3 اسابيع. هن فحصنا 12/7، هن فحصنا 18/7، اي بس اسبوع. نحن اقل شيء لازم يكون بعدهم 3 اسابيع، يعني لو واحد ما اقل شيء.
1: وضعت محافظة وحلب حجر الاساس لمشروع الملحق الغربي الاستثماري البقعة الخامسة، تمهيدا لبدء تنفيذ احد اكبر المشاريع الاستثمارية في المدينة. وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب حازم لطفي أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 850 ألف متر على طول الملحق الغربية، مشيرا إلى توقيع 3 عقود استثمارية وتسليم مواقعها للمباشرة بالتنفيذ. وبين لطفي أن المشروع سينفذ على مرحلتين، تشمل الأولى تنظيم الإشغالات القائمة خلال 4 أشهر، في حين تنطلق الثانية بعد نحو 6 أشهر، وتشمل التنفيذ التدريجي خلال فترة تمتد بين 2 إلى 3. من جهته أكد ممثل مجموعة مودرنا الاستثمارية إبراهيم الصليبي أن المشروع يشمل تطوير المحلق الغربي الممتد بين دوار الصنم ودوار الليرمون، مع توفير مرافق وخدمات عامة في المرحلة التحضيرية قبل الانتقال إلى التنفيذ الكامل. بدأ مجلس مدينة حلب خطة لتنظيم عمل الباعة الجائلين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمرافق العامة، تزامنا مع حملة ميدانية لإزالة الإشغالات والمخالفات. وتهدف المبادرة إلى إعادة المظهر الحضري والجمالي للمدينة وتأمين الحركة المرورية للمشاة والمركبات. كما جاءت هذه الخطوة بعد تصديق محافظ حلب على قرار مجلس المدينة الخاص بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات المتعلقة بالإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، والذي يهدف بدوره إلى تنظيم الإشغالات العامة ومعالجة المخالفات والحفاظ على النظافة والمظهر العامة.

0: يشتكي سكان حي العامرية في مدينة حلب من انقطاع معظم الخدمات العامة عن الحي منذ سنوات كالكهرباء والمواصلات والصحة والنظافة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: يعيش سكان حي العامرية واقعا خدميا صعبا، يقولون إنه لم يتغير منذ أكثر من 14 عاما. الكهرباء معدومة إضافة إلى ضعف في خدمات النظافة وغياب تام لوسائل النقل العام، جعلت من تفاصيل الحياة اليومية تحديا مستمرا للأهالي.
2: نحن منطقتنا منطقة العامرية، ناحية السير ما في طاول مواصلات، طاول ما في، بدنا ننزل لصلاح الدين لحتى نطلع بسربيس. موضوع الوسخ، طلع الوسخ، يعني ما في نظافة، ما في عمال نظافة، عرفت منطقتنا. موضوع الإنارة، الكهرباء ما في بالمنطقة طاول، كلها على الأنبرات. وتعرف الوضع، المواطن اليوم من شال مصاري ما في، يعني يدفع أنبير مواصلات ما في، يعني المنطقة طاول سيئة.
3: أول شيء يعني هون الزبالات كل شهر، أحيانا كل أسبوعين لحتى يجي يشيلون، مرة طلع البق وعلى الدبين أكلنا. وكهرباء ما في هون عنا، نحن هلا الساحة فوق وصلت، بس كل يوم الثاني بضرب البسط هون، بس هون ما في طاولة.
4: هلا في بالمحيط تقريبا، في بسوق الهال قريب علينا شيء 1 كيلو 1.5 كيلو، والسكري بعيدة عنا 2 كيلو، كلهم فيهم كهرباء. بس نحن صايرين في النص بصراحة، يعني ما في.
1: آلاف العائلات هنا تعتمد خدمات محدودة وبنية تحتية متواضعة، ويؤكد الأهالي أن شكواهم المتعلقة بالكهرباء والنظافة والمواصلات رفعت مرارا إلى الجهات المعنية، إلا أن واقع الخدمات بقي على حاله لسنوات طويلة.
5: هلا موضوع الكهرباء، في مشروع هو شغالين هلا فيه حاليا بالسكر إن شاء الله، بس خلصوا بالسكر بده يطلعوا على تلزر زين لعنا هون على العمرية إن شاء الله. موضوع النظافة الحمد لله هلا هالفترة صار في تحسن ملحوظ، يعني الحمد لله رب العالمين. عندنا نقص موضوع المدرسة، وعندنا في مدرسة بدها ترميم، عندنا في سوق محلي وفرن مخروب بده تجهيز، بلزمنا مستوصف هون بالحي، خط سرفيس للراموسة، يعني المنطقة هي منطقة صناعية، وهذا الطريق المشهد كله الناس كلها عم تشكي منه، صار قدامنا كذا طالب مشان هذا الموضوع.
1: حي يقول أهله إنه بقي خارج أولويات التنمية،

0: بين الشكاوى المتراكمة والوعود المنتظرة، يترقب السكان أن يتحول صوتهم هذه المرة إلى استجابة تنهي سنوات من التهميش. حي منسي ينتظر الكهرباء منذ 14 عاماً، كما ينتظر سكانه المواصلات والخدمات الصحية والطبية وغيرها من الخدمات. يأمل السكان أن تعود إليه هذه الخدمات قريباً. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من حي العامرية، مدينة حلب.
1: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن أن عدد العائدين طوعاً منذ التحرير عبر المنافذ الحدودية المشتركة مع لبنان تجاوز حاجز 370 ألف مواطن. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن منفذ جديدة يابوس سجل وحده عبور أكثر من 125 ألف مواطن، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة كوادرها الجمركية والحدودية العمل على مدار الساعة لتنظيم حركة السير وتسريع إنجاز المعاملات. كما أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بعبور نحو 60 ألف مسافر من منفذ البوكمال الحدودي منذ مطلع العام الجاري في ظل حركة عبور منتظمة وانسيابية للقادمين إلى سوريا والمغادرين منها. كما سجل المنفذ بحسب الهيئة عبور ما يقارب 2000 شخص ضمن برنامج العودة الطوعية، ما يعكس أهميته في تعزيز حركة التنقل بين سوريا والعراق. وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تطوير خدماتها عبر تبسيط الإجراءات ورفع جاهزية الكوادر بما يضمن تجربة عبور آمنة ومريحة ويسهم في دعم حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين. أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور مبادرة تحت اسم المعابر الآمنة، وذلك استكمالا لخطة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وإغلاق مراكز الإيواء. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند حنيدي لسانة أن المبادرة تركز على تجهيز معابر نهرية مؤقتة وتقديم خدمات لوجستية لضمان سلامة عبور الأهالي بين ضفتي النهر، كاشفا عن خطة موازنة لتركيب جسر حربي في الفترة القريبة المقبلة. ومن جانبها نشرت الفرق الميدانية التابعة للهلال الأحمر عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتأمين الرعاية الطبية. يشكو مواطنون في الرقة من رفع شركة الكهرباء في المحافظة سعر الكيلووات الواحد من 120 ليرة إلى 1000 ليرة قديمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقة.
2: رفعت شركة الكهرباء في محافظة الرقة أسعار الكهرباء من دون إعلان رسمي، ما أثار استياء بين الأهالي الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في ظل محدودية فرص العمل وتدني الأجور، إلى جانب استمرار تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
3: اللي كنت تأخذها بمئة ألف بدكها اليوم مليون. مليون موظف هنا عدته يأخذ له مليون، مليون ونص، مليونين، هذه أقصاها. فأنه هنا شنو بده يسوي له، كهرباء ولا مي ولا إيش؟ موضوع الكهرباء هذا يعني لازم يلتقى له حل.
4: يعني قاعد نشتغل عمال تمام، بس قاعد نطلع من الصبح تمام، ما يجي للأربعة، يا نشتغل زاد يا ما نشتغل. والغلاء الكهرباء يعني، ولازم انه يرخصوا لنا الكهرباء يعني، لازم الكهرباء ينزلوها يعني ويرخصوها يعني، الشعب ما عنده يدفع يعني، يعني غلاء غلاء الكهرباء غلاء.
2: زيادة بأضعاف فرضتها شركة الكهرباء على سكان أنهكتهم سنوات الحرب بعدما رفعت سعر كيلو الواط إلى 1000 ليرة.
5: خلى الكهرباء تمام تزيد، لكن شيء بالمعقول أو بالأحرى شيء يعني المواطن يقدر يتحمله تمام، ويقدر يغض النظر عنه تمام. مو تزيد اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف المبلغ يعني. قلت لك اليوم تشان بده كل شهر بده 100، اليوم صار بده مليون.
6: السعر غالي كثير يعني، انا بحكي حالي مثل حال كل هالعالم اللي صار فيه يعني. اليوم عندك اجار محل، بالاضافه صار تحسب حساب، صار عندك سعر الكهرباء يعني سعر اجار المحل يعني. اليوم موضوع الكهرباء والله سعر غالي الصراحة يعني.
2: جاءت زيادة الكهرباء مكملة لسلسلة من القرارات الحكومية التي يصفها مواطنون بأنها غير مدروسة، في وقت يحتاج فيه الشعب السوري عموما إلى صدمة تنعشه اقتصاديا بعد أن أنهكته سنوات الحرب.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الإطاري مع طهران جيد لأسباب كثيرة، مؤكدا أن الميزة الأساسية لمذكرة التفاهم تكمن في منع إيران من حيازة السلاح النووي. وأوضح ترامب أن المذكرة لا تنص على دفع أي أموال أمريكية مباشرة إلى إيران، وأشار إلى أن واشنطن لا يمكنها منع الأطراف الدولية الأخرى من الاستثمار هناك. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي عن بدء الفتح الجزئي لمضيق هرمز على أن يعاد افتتاحه بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية في غضون اليومين المقبلين، لافتا إلى انخفاض أسعار النفط والوقود بشكل ملحوظ، محذرا من أنه في حال عدم التزام إيران ببنود التفاهم فإن واشنطن ستعود لاستخدام القوة العسكرية المباشرة ضدهم. كشفت وكالة بلومبرغ أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات، إضافة إلى احتفاظ طهران ببرنامجها النووي الحالي من دون فرض واشنطن لعقوبات أو تعزيز قوتها.
7: تتجه الأنظار إلى سويسرا يوم الجمعة، حيث يتوقع أن توقع كل من أمريكا وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي يقود إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، في خطوة تعد محاولة لخفض التصعيد وإعادة ضبط العلاقة بين الجانبين. وبحسب مسودة نشرتها وكالة بلومبرغ، يتضمن الاتفاق وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العدائية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مع التزام الطرفين بعدم استخدام القوة أو التهديد بها مستقبلاً، واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب إطلاق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي ضمن سقف زمني محدد وقابل للتمديد. كما تشمل المذكرة ترتيبات تدريجية لإعادة فتح الملاحة البحرية ورفع القيود عنها بما يضمن عودة حركة السفن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة قصيرة، مع التزام بخفض التوتر في الممرات البحرية وتنفيذ إجراءات فنية لإزالة العوائق والألغام. وفي الجانب الاقتصادي، تنص المسودة على تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية بما في ذلك السماح بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية وتقديم إعفاءات مالية ومصرفية، إضافة إلى الإفراج عن أصول مجمدة بتوازي مع خطة محتملة لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني ضمن إطار اتفاق شامل لاحق. أما في الملف النووي، فتؤكد إيران التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، على أن تناقش التفاصيل التقنية للبرنامج النووي ضمن الاتفاق النهائي، مع الإبقاء على الوضع القائم خلال المرحلة الانتقالية، بحيث تمتنع إيران عن تغييرات جوهرية مقابل عدم رفض عقوبات جديدة أو تعزيز الوجود العسكري الأمريكي. ويبقى نجاح المبادرة مرهوناً بالتزام الطرفين وسط آلية مراقبة مشتركة وتوجه لتحويل الاتفاق إلى قرار ملزم في مجلس الأمن يضمن استدامته.
1: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ملتزمة بتيسير المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التوترات. وأكدت الوزارة أن الصين ستقدم قريبا دفعة جديدة من المساعدة الإنسانية لكل من إيران ولبنان، كما شددت الخارجية الصينية على أن بكين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على جزيرة وانهيان في بحر الصين الجنوبي والمياه المحيطة بها.

قال موقع أكسيوس الأمريكي أن واشنطن وطهران وقعتا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب دخلت حيز التنفيذ فور توقيعها. وأوضح الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب وقع نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع نظيره الفرنسي في قصر فرساي على أن ترسل صورة منه إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المذكرة باتت رسمية بالكامل بعد توقيع الطرفين عليها، موضحا أن تعهدات بلاده بشأن مضيق هرمز ستبدأ عقب التوقيع، وأن النص وقع باللغتين الفارسية والإنجليزية. في غضون ذلك، قالت وكالة بلومبرغ أن عددا من السفن المرتبطة بإيران غيرت مواقعها مع استعداد طهران لتوقيع هذا الاتفاق الذي يسمح ببدء بيع نفطها. وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات تتبع السفن، فإن 4 سفن شغلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ويبدو أنها كانت تبحر خارج مضيق هرمز أو خليج عمان. كما نقلت بيانات تتبع سفن أيضا رصد سفينتين لنقل البضائع السائلة، وناقلة غاز طبيعي مسال، وسفينة حاويات تبحر شرقا داخل الخليج. وقال سما سيرة الشحن للوكالة إن عدد ناقلة النفط العملاقة الفارغة الراسية في خليج عمان قبالة مضيق هرمز ارتفع إلى نحو 60 ناقلة هذا الأسبوع، بعد أن كان نحو 36 في وقت سابق من هذا الشهر. قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي غبريال مخلوف إن التوصل إلى اتفاق مبدئي ووقف التوترات في منطقة الشرق الأوسط لن يؤدي بالضرورة إلى نهاية فورية لأزمة الطاقة العالمية. كما بيّن مخلوف أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإيرانية قد تمدد الضغوط الاقتصادية لعقود. وأشار أيضا إلى أن التراجع السريع في ضغوط الأسعار غير مضمون في حال تبين أن الأضرار الناجمة عن الحرب ستؤدي إلى إبطاء تعافي الإنتاج، إضافة إلى استمرار حالة الغموض الكبيرة حول مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وينج عن خفض مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط في ظل تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة. ودعت وينج الأستراليين إلى توخي الحذر ومراجعة خطط السفر، مع التوصية بتأجيل السفر غير الضروري إلى المنطقة، محذرة من أن الوضع الأمني هناك قد يتدهور بشكل مفاجئ، ما يستدعي اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من قبل المسافرين.

0: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: محمد الفيتوري شاعر ودبلوماسي وصحفي، ولد في مدينة الجنينة جنوبي السودان لأب ليبي وأم سودانية. انتقلت عائلته إلى مصر وهو في الثالثة من عمره، فنشأ وتلقى تعليمه في مدينة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وكان متأثراً بوالده الذي كان شيخاً في الطريقة الشاذلية الصوفية. برزت موهبته الشعرية في خمسينيات القرن الماضي، وتميز بإبراز الانتماء لإفريقيا في شعره. عمل في الصحافة ثم في السلك الدبلوماسي مستشاراً للسفارة الليبية في إيطاليا ولبنان والمغرب. يعد من مجددي الصورة والمفردة في الشعر العربي الحديث، ومن كبار الشعراء المتمردين. جمع الانتماء لإفريقيا والعروبة في قالب فريد، فلقب شاعر إفريقيا والعروبة. سحبت منه الجنسية السودانية عام 1974 إثر مناهضته نظام الرئيس جعفر النميري. منحت ليبيا جنسيتها وعاش في كنف معمر القذافي ومدحه، إلى أن سحبت جنسيته الليبية عقب الثورة الليبية عام 2011. ترك إرثاً شعرياً كبيراً، بدأ مع ديوان أغاني إفريقيا عام 1955، وآخر ما كتب كان بعنوان عرياناً يرقص في الشمس عام 2005. له أربع مسرحيات شعرية: سولارا عام 1970، وعمر المختار عام 1973، ويوسف بن تاشفين واللعبة والشاعر عام 1997. أمضى حياته متنقلاً متمرداً على الدكتاتوريات، ناذراً شعره لقضايا التحرر، إلا أن عيشه في ظل القذافي ترك إشارات استفهام حوله. من أشهر قصائده: أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ، التي غناها وتغنى بها المطربون والثائرون. أعادت له السودان جنسيته عام 2014، إلا أنه توفي عام 2015 في المغرب، ودفن فيها بعد صراع طويل مع المرض.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعه مات، شيلوه، حدا يعمل له قاموا صار يضحكوا عليه.

بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933، إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر، وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا، فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب، ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي مين يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953، وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.